0: التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن مضيق هرمز في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى تثبيت ترتيبات مؤقتة لإعادة حركة الملاحة بالتوازي مع مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تنسيق المواقف بشأن أمن الملاحة، مؤكدين أهمية ضمان حرية العبور بما يتوافق مع القانون الدولي. بالمقابل رفعت طهران سقف مواقفها، إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من أن استخدام الأصول الإيرانية لتعويض السفن المتضررة قد يدفعها إلى منع تلك السفن من عبور المضيق.
1: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة، أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدا لأي من سفنها بعبور مضيق هرمز.
0: كما كشف قاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني عن مقترح قدمته طهران إلى سلطنة عمان يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة.
2: فرنسا وبريطانيا توصلتا معنا بشأن السماح لهما بالاقتراب من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام من بعض النقاط فيه. نعلم أنهما شكلتا ائتلافا لذلك أيضا مع بعض الدول. قلنا لهم بصراحة لن نسمح لكم بذلك، وإن اقتربت مدمراتكم أو تجهيزاتكم من سواحلنا ستصبحون هدفا مشروعا لنا.
0: وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالتزامن مع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول بينهما منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
3: أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، وعندما أقول إنه كان ممتازا فهذه ليست عبارة مجاملة بل وصف دقيق لما جرى. لقد اتسم الحوار بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل والتفاهم حول الهدف المشترك، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا إلى جانب أهداف أخرى.
0: ورغم مساعي نتنياهو لإشعال الحرب، يأمل الوسطاء أن تفتح الترتيبات المؤقتة في مضيق هرمز الباب أمام استئناف حركة الشحن وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلة لاحقة.
4: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران، لكن الإدارة الأمريكية تمنعها.
5: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
4: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. وأوضح المالكي أن هذه المحاولات التي وصفها بالإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها. ومن جهة أخرى نقل التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري لم يسمه أن إيران تنفي أي صلة لها بإطلاق قذائف من دول أخرى على أهداف في السعودية. ينضم إلينا من البيت الأبيض الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، وكذلك من طهران مراسلنا حسام دياب. مرحبا بكما، وأبدأ معك عبد الرحمن يوسف من واشنطن من البيت الأبيض. ما المستجدات بعد رصد إطلاق صواريخ باليستية من إيران باتجاه الأردن أو باتجاه قوات أمريكية في الأردن؟
6: وحتى الآن لم يعلق دونالد ترامب على هذه الاستهدافات. هو كتب على تروث سوشيال مهنئا جاي كلايتون بتأكيد مجلس الشيوخ تعينه كمدير للاستخبارات الوطنية خلفا لتولسي جابرد، وبالتالي حتى لا تعليق من دونالد ترامب أو تعليق رسمي. القيادة الوسطى حينما أعلنت هذا الاستهداف الذي قالت أنه كان الساعة 5:45 بتوقيت واشنطن أو توقيت الساحل الشرقي أي 12 إلى ربع منتصف الليل في منطقة الشرق الأوسط. لم تذكر أنها الأردن، الذي ذكر الأردن هو موقع أكسس عن طريق الصحفي أو مراسلها هنا في واشنطن، لكن القيادة الوسطى قالت أنها كانت صواريخ فجائية، اعتبرته هجوما مفاجئا، ربما اعتبارا أو قياسا لوقف الاستهدافات الأمريكية وعدم وجود استهدافات حتى إيرانية لأي سفن في مضيق هرمز. نحن فقط نعرف أن كان هناك نقلتين نفط انفجر فيهما لغمين، لكن لم يكن هناك أي استهدافات متبادلة خلال هذه الفترة الماضية منذ الجمعة الماضية، حينما أوقفت أو كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أوقفت العمليات الاستهدافية في الأراضي الإيرانية حول مضيق هرمز لمدة 13 يوما متصلة. والأمر الآخر هو أن القيادة الوسطى قالت أن جميع هذه الصواريخ قد تم اعتراضها دون أن تصيب أي أحد، وبالتالي ما نعرفه من القيادة الوسطى وهي الحقائق المعروفة أنها بدأ في الساعة 5:45 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي، كانت فجائية، أنها في حالة استعداد دائم، وأنها جميعها قد تم اعتراضها. لا يوجد أي تعليق حتى الآن من أي مسؤولين حتى هذه اللحظة، لكننا نعرف أيضا أن بنيامين نتنياهو يقيم هنا في بلير هاوس دار الضيافة المواجه للبيت الأبيض، وأنه سيلتقي بكبار قيادات في الإدارة الأمريكية غدا. هو اليوم كان لديه لقاء لمدة 80 دقيقة مع دونالد ترامب بشكل علني، بشكل ليس بحضور الصحافة، لكن ليس لقاء مغلقا بينه وبين دونالد ترامب فقط، ولكن مع كبار قيادات الإدارة الأمريكية بيت هكتاس و ماركو روبيو وجي دي بانس وسكوت بيسنت وستيف ويتكوف وكذلك السفير الإسرائيلي في واشنطن ومستشار الأمن القومي لبنيامين نتنياهو. 80 دقيقة مغلقة، لم يدخل بطريقة رسمية من الباب الرئيسي للويست وينج، ولكن دخل من المدخل الخلفي للموظفين المجاور للبيت الأبيض. لم يكن هناك أي رسميات نهائية. حضر بعد ذلك جنازة لينس جراهام في الكاتدرائية الوطنية مع الرئيس الأوكراني أيضا الذي كان موجودا في البيت الأبيض، وبالتالي لم يكن هناك أي محادثات علنية أو تصريحات صحفية، حتى لم ينشر أي نوع من أنواع الفيديوهات الخاصة بالترحيب، مجرد صورة يقف الرجلين فيها يبتسمان وصورة والحضور جلوس، وبالتالي حتى الآن لا يوجد شيء رشحة إلا ما قاله بطبيعة الحال بنيامين نتنياهو الذي سجل فيديو مباشرة فور الخروج وتحدث فيه عن أنه كان أفضل لقاء، لأننا نعرف أنه هذا هو اللقاء الثامن له وأنه ليس الأول الذي يدخل فيه من باب جانبي، لكنها اللقاءات التي دخل فيها من أبواب جانبية كانت فقط لقاءات حصرية بينه وبين دونالد ترامب كلقاء يوليو 2025 وكان اللقاء الذي كان في غرفة السيتويشن روم مع رئيس الموساد في 11 فبراير والذي كانت قد كشفت عن نيويورك تايمز قبل بدء الضربات والذي أقنع فيه دونالد ترامب بتوجيه ضربة لكل قيادات النظام الإيراني كما جرى في 28 فبراير الماضي، لكن هذه المرة دخل من الباب الجانبي لكنه التقى بكل رجال الرئيس أو الرئيس وكل رجاله حوله وقال أن هذا أفضل لقاء له وأنه مثمر وأنهم يتفقان على عدم حصول إيران على السلاح النووي وأنه كان لقاء ودي، وهذا كله كلام دبلوماسي ليس فيه جديد، بالعكس نحن نعرف أن دونالد ترامب كان لديه لغة حادة موجهة بشكل غير مباشر نتنياهو وهو عائد أمس من ميتشيغان حينما قال أنه لا أحد يخبره من يبيع إلى من يبيع الأسلحة الأمريكية في إشارة أو ردا على صحفي الذي سأل عن بيع الطائرة F-35 إلى الجانب التركي مع اعتراض إسرائيل أو اعتراض نتنياهو. وصباحا اليوم بتوقيت اليوم قال على فوكس نيوز ردا على تقرير نيويورك بوست بأن نتنياهو سيقدم له معلومات استخباراتية عن منشأة جبل الفأس النووية أنه لا يحتاج أن يخبره نتنياهو بهذا الأمر، وبالتالي يعني ليس من المتوقع أن يكون قد جرى النقاش الكثير حول كل هذه الأمور بشكل تفصيلي بما يسمح لنتنياهو لأن ينفرد بدونالد ترامب كما جرى في المرات السابقة، ولذلك ربما تتأخر كل هذه المدة قبل أن تنشر أي من الصحف الأمريكية بما فيها المقربة من البيت الأبيض وحتى المقربة من بنيامين نتنياهو أي تفاصيل عن اللقاء سوى هذه التعميمات العامة الدبلوماسية. ربما بعد هذه الضربة التي تتهم فيها القيادة الوسطى إيران باستهداف قواعدها في المنطقة ربما نرى ربما تعليق من نتنياهو أو من دونالد ترامب مساء اليوم أو ربما غدا، وبالتالي ربما يكون غدا هو اليوم الساخن في التصريحات.
7: نعم.
6: وليس اليوم كان تقليدا لأن جنازة لينس جراهام جرام كانت هي الأكثر تسليطا للضوء في داخل الميديا الأمريكية اليوم، وبالتالي هذا هو كل ما رشح اليوم حتى الآن.
4: نعم عبد الرحمن، إلى حسام في طهران. حسام، حتى الآن لم يصدر بيان رسمي إيراني بشأن الهجمات التي تعرضت لها قاعدة في الأردن، ولكن هل من مؤشرات تدل على أسباب هذه الهجمات المفاجئة؟
7: أول ما يخطر للبال فيما يتعلق بأي تصعيد في مثل هذا التوقيت بالذات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد الانحسار الضربات والتصعيد العسكري خلال الأيام القليلة الماضية، هو أن الطرفان يحاولان إعطاء انطباع بأن الأمور ما تزال ساخنة بينهما، وأن احتمال التصعيد مجددا ما يزال قائما وبقوة، رغم أن الرد الذي أتى أو التعليق الذي أتى عبر القيادة الأمريكية للعمليات عمليات في المنطقة الوسطى أتى قصيرا للغاية، يقول بأنه تصدى لجميع الصواريخ الإيرانية، لم يضف أي معلومة أخرى، لم يهدد بأنه سيقوم باستهداف لقواعد إيرانية أو سيقوم بالتصعيد مجددا على السواحل الجنوبية لإيران أو أي مكان آخر، إلا أن الانطباع الأول كما قلنا يعطي فكرة بأن الطرفان متحفزان لبعضهما، ربما قد تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إما خلال الساعات المقبلة أو يوم غد بعد أن تتجه الأنظار أو تبتعد الأنظار عن مراسم ليندزي جراهام في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يعاود الجانب الأمريكي للقيام بذات هذه الضربة للقول بأنه حاضر من الناحية العسكرية ولن يترك مثل هذه الضربات الإيرانية تمر مرور الكرام. لكن إن أردنا نظريا الحديث أو النظر إلى هذه الضربة، إن كانت بالفعل ضربة إيرانية وتم تأييدها بالفعل رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، إن أردنا أن ننظر لها من زاوية إسرائيل بالدرجة الأولى كون زيارة بنيامين نتنياهو كانت الخبر الأبرز يوم أمس وحتى الآن، وما خرج من لقاء بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر لها على أنها قد تكون ردا إيرانيا أو إشارة إيرانية للرد أيضا على ما قاله بنيامين نتنياهو قبل توجهه للولايات المتحدة الأمريكية بأن الجيش الأمريكي يستخدم المطارات الإسرائيلية بالفعل لتنفيذ طلعات جوية ضد الجانب الإيراني. إن أردنا أن ننظر للأمر من زاوية أمريكية بحتة، فلا يوجد أي وقف لإطلاق النار بصورة رسمية بين الطرفين، مجرد انحسار للأعمال العسكرية وإعطاء مساحة ضئيلة للدبلوماسية. هذه الدبلوماسية ليست بين طهران وواشنطن، بالعكس تماما هي بين طهران وبين مسقط حول مضيق هرمز لا أكثر ولا أقل. أيضا قد تكون محاولة ربما لاختبار قدرة الجانب الأمريكي على مستوى مخزونات الصواريخ الاعتراضية، حتى وإن لم يكون هناك هدف من وراء هذه الصواريخ، قد تكون ربما لنفي الرواية الأمريكية التي تقول بأن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية عن تنفيذ أي عمل عسكري أتى بعد تقارير عسكرية قدمت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مخزونات أو تضاءل مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية. أيضا إن أردنا أن ننظر للمسألة من زاوية المباحثات مع الجانب العماني، قد تكون أداة ضغط وأداة للرد الإيراني ولإعطاء إشارة بأن إيران قادرة على الرد عسكريا وتنفيذ ضربات وإن كانت استعراضية نوعا ما، للقول بأنها قادرة على الضرب بقوة عسكريا حتى وإن كانت على طاولة المفاوضات، وإن لنفي ربما الرواية الأمريكية التي كانت تقول، وهي الرواية التي أتت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، بأن الجانب الإيراني التمس من الجانب الأمريكي وقفا لإطلاق النار وبدأ يمهد للعودة إلى طاولة المفاوضات معه من بوابة المباحثات مع الجانب العماني. هذا ما يزعج المناخ العام سياسيا هنا في إيران. إيران تقول بأن الرواية أو تقدم رواية مختلفة تماما، مفادها بأنها قادرة على الذهاب بعيدا في معركة طويلة مع الجانب الأمريكي. داخليا إن أردنا أن ننظر لهذه المسألة، ما يزال هناك اختلاف قوي جدا في المزاج العام على مستوى اتخاذ القرار سياسيا فيما يتعلق بالمفاوضات أو التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية. تياران أحدهما متشدد يريد لهذه المعركة أن تطول، وتيار آخر يدعو إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان هناك تقديم لتنازلات هذه المرة أكثر بنسبة أكبر مقارنة بالمفاوضات السابقة. المرشد مشتبه خامنئي من ناحية الذي لم يظهر الآخر علنا حتى الآن يكتفي بالبيانات والرسائل بين الحين والآخر. نظرته لهذه المفاوضات أيضا ما تزال محل سؤال. هو قال بأن لديه تحفظات على هذه المفاوضات، لكن القيادة العليا وأيضا الحكومة الإيرانية قدمت له خلال الفترة الماضية تقارير تؤكد بأن هذه المفاوضات ستحصل في نهاية المطاف على كل ما يتعلق بمصلحة الشعب الإيراني وكل ما يتعلق بحفظ السيادة وكرامة إيران بشكل عام. كثيرة هي الفرضيات ربما التي تتعلق بهذه الضربة الإيرانية إن صحت بالفعل، لكن ما أتى أبان رسميا حتى هذه اللحظة يتعلق بما ذكره التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري ينفي فيه توجيه أي ضربة عسكرية حتى الآن، وينفي أيضا ما تعلق بما ذكرته مصادر سعودية أيضا أو وزير الخارجية السعودي خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود استهداف ربما نسب إلى إيران لكن من داخل الأراضي العراقية هذه المرة باتجاه الأراضي السعودية.
4: حسام دياب من طهران وعبد الرحمن يوسف من البيت الأبيض في واشنطن، شكرا جزيلا لكما. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة وسط مدينة غزة قرب شارع اليرموك بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية بالمدينة. وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء قصف للاحتلال على مسجد في منطقة اليرموك وسط غزة.
8: كما تشاهدون هذا الانفجار الكبير،
4: وأصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون جنوب طوباس ومداهمة مساكن الأهالي، كما صادرت قوات الاحتلال عددا من المركبات. إلى الضفة الغربية حيث شن مستوطنون هجمات جديدة على منازل ومركبات للفلسطينيين في مناطق عدة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أجلت عائلة من 8 أفراد بعد إحراق المستوطنين منزلهم بمنطقة أبو نجيم قرب بيت لحم، كما أحرق المستوطنون مركبة فيها. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بتوسيع عملياته في الضفة الغربية والاستيلاء على مخيم إضافي فيها.
1: في الضفة الغربية لا تعمل جرافات الاحتلال وحدها، خلفها جيش ومستوطنون واقتحامات واعتقالات، وأمامها خرائط توسع ترسم عنوة على أرض فلسطينية مثقلة بالحواجز والاستيطان. من دير رازح جنوب الخليل إلى شقبة غرب رام الله، منازل تسوى بالأرض وأصحابها لا يمنحون حتى الوقت لإخراج ممتلكاتهم.
9: تعب أيام وليالي، تعب أيام وليالي هذا البيت، سنين والله سنين.
1: جرافات الاحتلال هنا لا تتحرك بمعزل عن السياسة. وزير الأمن في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس وجه الجيش إلى توسيع عملياته الهجومية في الضفة والاستيلاء على مخيم إضافي للاجئين. أما وزير المالية سموتريتش فيتباهى بهدم منازل الفلسطينيين، ينشر صور الدمار معلقاً انتهى الأمر، ومعلنا أن الضفة الغربية وفق تعبيره جزء لا يتجزأ من إسرائيل. سموتريتش نفسه سبق أن دعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية. وفي الميدان تبدو الجرافات وكأنها تتحرك في الاتجاه نفسه، اقتحامات في نابلس، اعتقالات في جنين ويطا، مداهمات في رام الله، وإغلاق إذاعة محلية في قلقيلية قرب رام الله. حول مستوطنون آليات ثقيلة وشاحنات في محجر فلسطيني إلى هياكل متفحمة. تسجيلات كاميرات المراقبة تظهرهم وهم يقتحمون الموقع ويتوجهون نحو الآليات ويضرمون النار فيها. وعلى جدار المحجر كلمة واحدة بالعبرية: انتقام.
10: أهم هدفهم الأول والأخير إن إحنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة.
1: هذا الاعتداء ليس سوى جزء من مشهد يتسع. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين في نحو 250 تجمعا فلسطينيا.
10: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين.
1: هكذا تبدو الصورة، جرافة تهدم وجيش يقتحم، مستوطنون يحرقون ويتمددون، ووزراء يتحدثون علنا عن ضم أرض ليست لهم.
4: أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجار في قضاء النبطية جنوبية لبنان، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عطشيت القصير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. مع عودة المواطنين إلى زوطر الغربية في جنوب لبنان، تترك مشاهد الدمار أثرا عند كثير من العائلات، بعضها قرر العودة إلى ما تبقى من المنازل أو البحث عن منازل بديلة، فيما قررت عائلات أخرى المغادرة.
11: بين الركام والدمار في زوطر الغربية جنوبية لبنان، هناك من قرر البقاء وآخرون قرروا المغادرة بعدما حل بالبلدة من دمار جراء القصف الإسرائيلي. تحت سقف آيل للسقوط وجدران منزل لم تعد قائمة، يجمع أبو يوسف وزوجته ما يمكن جمعه من ذكريات وأغراض من بين ركام منزلهما المدمر.
12: إذا بدي أرجع وين بدي لا بقى مهجر، ومبدئيا عندي محل اسمين خصفي وفعل من البلد كله. ما بيزع كندا وحطلة مش بقي هون، يعني شو بدي
13: في أمل؟
12: شو بدي يعني بأي بيت عمره 40 سنة أنا معمره بتعبي وراح، شو بقي لي هون؟ ولا شيء.
11: وفي القرية ذاتها المصنفة ضمن المناطق التجريبية، عائلات لا تكتفي بتفقد منازلها، بعض أفرادها يقضي ليلته فيما تبقى من منزله أو في منزل آخر.
14: صار لي 5 أيام بنام أنا ومرتي وبنتي، بيتي مدمر هون نهائيا مش عارفه، وفوق دمار تاني طابق شامل، بقي بأول طابق غرفة وحمام هم نام فيهم.
11: إرادة البقاء تقابلها محاولات البلدية تأمين بعض مقومات الحياة للسكان.
15: هلأ العيال تقريبا شوي محلولة بس عم بزيد كل يوم عن يوم، بس إن شاء الله اليوم في ناس كمان جديد بدها تبقى هون، وعبكرة أكتر بزيد، بس كل يوم عم يمروا عم نعمل جهد أكتر، عم يصير في عنا إن شاء الله يعني الناس اطمئنين أكتر كمان، وبصير الحالة مثل ما عم تشوف أنظف الطرقات البنى التحتية.
11: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ونقل المياه وحتى توصيل بعض المساعدات للسكان في البلدة، وذلك إلى جانب دوره الأمني والعسكري. توفير مقومات الحياة والأمان لأبناء زوطر الغربية سيسمح بعودة أكبر لهم وبالبقاء في بلدتهم، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة سواء بالتفجيرات وبالاعتداءات من خلال المسيرات، وأيضا من خلال الاعتداء حتى على نقاط للجيش اللبناني في منطقة النبطية ومناطق أخرى، وهو ما يعرقل مهام الانتشار وتنفيذ المنطقة التجريبية. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: وفي الأخبار العاجلة، القيادة الوسطى الأمريكية تقول نفذنا ضربات دقيقة ضد جماعات عراقية موالية لإيران هاجمت أهدافا في السعودية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة وبغداد يعملان على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة بعد انتهاء عقد البترول المشترك. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، شدد أردوغان على إمكانية أن تتضمن الاتفاقية تمديد تشغيل خط أنابيب النفط الخام كركوك جيهان لعام آخر.
16: ولكن ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin
3: نحن على أتم الاستعداد للقيام بدورنا في تزويد العراق بمنتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها. نرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط الخليج بالعالم عبر العراق قد ازداد أهمية في ضوء التطورات الراهنة.
4: بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيد استمرار تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بالشراكة مع تركيا وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والنفط والمياه والأمن والتجارة.
13: سنبدأ من الآن بالعمل في طريق التنمية. تحدثت مع فخامة الرئيس، قلت له احنا الطبيعة انطتنا نهرين واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي.
4: أجلت السلطات الفرنسية نحو 4000 شخص من مواقع سياحية بعد تجدد موجة الحر التي تهدد جهود السيطرة على حريق غابات في إقليم جيروند جنوب غرب البلاد. وقالت السلطات إن الحريق بات مستقرا، لكن هناك خطر انتشاره بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكن رجال الإطفاء من إبقاء المساحة المحترقة عند نحو 420 كيلومترا مربعا بدعم من آلاف العناصر وطائرات إطفاء خاصة. وأشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى بوادر انفراج في عملية مكافحة حرائق الغابات غرب مدريد التي تعد من الأسوأ في تاريخ البلاد. وقال سانشيز إن جهود عناصر الإطفاء والجيش أتاحت قلب اتجاه انتشارها. الآن إلى برنامج تواصل.
16: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. وول ستريت جورنال تصور عمدة نيويورك جهادية، والمجلس الإسلامي يدين التحريض العلني. تساؤلات عن القانون الدولي حين يطير نتنياهو فوق 4 دول أعضاء في الجنائية الدولية ولا أحد يجرؤ على إيقافه. بنكفير يهاجم ترامب ويصفه بأنه رجل أعمال ساذج، ومسؤولون أمنيون يحذرون الإرهاب اليهودي يهدد إسرائيل بالانهيار.

يحتاج التحريض دائما إلى اتهام صريح، ولا يحتاج الكاتب إلى أن يصف خصمه بالإرهابي كي يضعه في صورة الإرهابي. يكفي أن يختار حادثة دامية ويضيف إليها عبارة دينية، ثم يضع إلى جوارها صورة مسؤول مسلم وينسج بينهما علاقة لا تثبتها الوقائع، وعندها تكتمل التهمة في ذهن القارئ. وهذا ما فعلته صفحة الرأي في صحيفة وول ستريت جورنال مع عمدة نيويورك زهران ممداني. القصة مشاهدينا بدأت بعد تعرض رجلين للطعن في منطقتين متقاربتين في الجانب الغربي من منهاتن، أحدهما رجل يهودي والآخر رجل من أصول آسيوية. الشرطة ألقت القبض على مشتبه به يدعى راؤول موراليس، فيما قال الضحايا وشهود إن المهاجم صاحب عبارة الله أكبر. حتى تلك اللحظة كانت شرطة نيويورك لا تزال تحقق فيما إذا كان الهجمان يمثلان جريمة كراهية. المعطيات الأولية أشارت إلى احتمال وجود عامل متعلق بالصحة النفسية لدى المتهم، ولم تعلن السلطات وجود أي صلة سياسية أو تنظيمية بين المهاجم وممداني أو بين الجريمة ومواقف العمدة من إسرائيل. ممداني نفسه مشاهدينا دان الاعتداء فورا ووصفه بأنه هجوم بغيض، مؤكدا أن مثل هذه الاعتداءات لا مكان لها في نيويورك. ولكن صفحة الرأي في وول ستريت جورنال اختارت مسارا آخر. نشرت هيئة تحرير الصحيفة مقالا بعنوان تعميم الانتفاضة في نيويورك ممداني، وأرفقته بعنوان فرعي يقول بينما يتهم العمدة اليهود بارتكاب إبادة جماعية يتعرض رجل يهودي للطعن. هذه الصياغة مشاهدين كما يقول خبراء الإعلام والكتابة الصحفية تصنع رابطا إيحائيا بين موقف ممداني السياسي والجريمة، فالعنوان يضع حدثين منفصلين داخل جملة واحدة: اتهام إسرائيل أو اليهود بارتكاب الإبادة وطعن رجل يهودي. حين يجتمع الحدثان بهذا الشكل يصبح ممداني حاضرا في مسرح الجريمة. والمفارقة بحسب انتقاد الكثير من المعلقين على المقال في موقع الصحيفة الرسمي أن ممداني لم يتهم اليهود بارتكاب إبادة كما يوحي عنوان الصحيفة، وإنما وجه اتهاماته إلى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو بشأن حربه في غزة في هذا الفيديو الذي انتشر وملايين الناس شاهدوه. الفرق بين الأمرين جوهري، الأول تعميم يستهدف جماعة دينية، أما الثاني موقف سياسي وقانوني من حكومة وسلوك عسكري. هل انتهت القصة هنا وعند هذه النقطة؟ لا مشاهدين، ويبدو أنه القلوب مليانة من ممداني في الوول ستريت جورنال. الصحيفة واصلت حملتها في مقال آخر للكاتب ماثيو هينيسي بعنوان إشارات ممداني المبطنة معادية للسامية، ومع عنوان فرعي يقول أن الكراهية لا مكان لها في نيويورك ولكنها موجودة بوضوح. المقال حول ممداني مشاهدينا أو حوله إلى منتج لإشارات غامضة، وبذلك يصبح اعتبار أي انتقاد لإسرائيل أو أي استخدام لمصطلح الإبادة أو أي اعتراض على بنيامين نتنياهو دليلا إضافيا على تهمة موضوعة سلفا. وبهذه الطريقة تنتقل الصحافة من تقييم ما يقوله المسؤول إلى تأويل ما يفترض أنه يخفيه. ونزيدكم من الشعر بيت: لا يمكن قراءة هذه المقالات الأخيرة بمعزل عن المسار التحريري الأوسع للصحيفة تجاه ممداني. فقد رصدت منظمة فير المختصة بمراقبة الإعلام، رصدت نشر وول ستريت جورنال 10 مقالات رأي سلبية عن خلال أسبوع واحد، ذلك بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية عام 2025. أمام هذا الخطاب أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير أصدر إدانة شديدة اللهجة، اتهم فيها وول ستريت جورنال باستخدام صورة شديدة العداء للمسلمين ولممداني في الوقت الذي تتهمه فيه بمعاداة السامية. كما أكد المجلس أن انتقاد بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة
لا يجوز تحويله تلقائيا إلى كراهية لليهود. كما رأى أيضا أن القولبة الإعلامية لممداني ضمن صورة المسلم الخطير لا تستهدف موقفه السياسي فقط، وإنما تستثمر في هويته الدينية لإثارة الخوف منه. وخطورة هذا مشاهدينا تنبع خطورة هذه المقاربة وفق منطق كير من أن ممداني ليس مجرد شخصية تخوض سجالا فكريا، وإنما مسؤول مسلم يتولى إدارة واحدة من أهم مدن العالم، وتصويره بوصفه حاضنة معنوية للعنف قد لا يبقى محصورا في صفحات الرأي والصحيفة والشريطة، وإنما يمكن أن يتحول إلى تهديد فعلي لسلامته ولسلامة المسلمين العاملين في المجال العام، وذلك بحسب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية. طيب، ماذا قالت منصات التواصل الاجتماعي على إكس؟ زين كتب: الدعاية الإسرائيلية تعود من جديد. من المضحك كيف استشاطت إسرائيل غضبا عندما وصف ممداني زعيمهم بأنه مجرم حرب، وأن وسائل الإعلام الغربية بأكملها نشرت تقارير تشهيرية ضده. يا له من انعدام أمان. ننتقل للتغريدة التالية. جي وون كتب: تستخدم كلمة معاداة السامية بتساهل مفرط هذه الأيام، وستندمون على ذلك. فعندما تقع حوادث معاداة للسامية حقيقية، لن يأخذكم أحد على محمل الجد يوما ما، والمسؤولية تقع على عاتقكم. أما هنا سعدي كتب: وسائل الإعلام البديلة والتي تشهد نموا متزايدا تجتذب جمهورا يفوق بكثير ذلك الذي تستميله تلك الصحف والقنوات. نختم هنا مع ياسين. ماذا قال؟ كتب: لم يعد بإمكانك الآن التعليق على إرهاب الدولة الأمريكية الإسرائيلية، لأن ذلك يعتبر معاداة للسامية.

إلا بعد الحصول على إذن مسبق من هذه الدول. هذا ما حدث أعزائي المشاهدين خلال رحلة نتنياهو إلى واشنطن. فبحسب بيانات تتبع الطيران، عبرت طائرته أجواء اليونان ثم إيطاليا ثم فرنسا ثم كندا قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة، وجميعها دول وقعت على نظام روما الأساسي الذي يلزم الدول الأعضاء بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وأعاد فتح سؤال قانوني وسياسي كبير. لماذا هذا الجدل؟ شاهدين، في نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومنذ ذلك الحين أصبح كل تحرك خارجي لنتنياهو محل متابعة دقيقة، لأن أي دولة عضو في نظام روما يفترض أن تتعاون مع المحكمة إذا دخل المطلوب أراضيها. ولهذا السبب كان نتنياهو في مرات سابقة يتجنب المرور عبر بعض الأجواء الأوروبية خوفا من أي تعقيدات قانونية أو دبلوماسية. ولكن المفارقة أن هذه الرحلة لم تكن الأولى، ففي شهر ديسمبر 2025 ثم في شهر فبراير الماضي استخدمت طائرة نتنياهو مسارا مشابها نحو الولايات المتحدة وعبرت الأجواء اليونانية والإيطالية دون أن يتعرض لأي إجراء، وهو ما فتح باب التساؤلات عن مدى التزام الدول بقرارات المحكمة الجنائية الدولية. هل أصبح نظام روما الأساسي الذي أنشأ هذه المحكمة مهدداً؟ أولاً مشاهدينا، لنعرف ما هو نظام روما الأساسي. القصة بدأت عام 1998 في العاصمة الإيطالية روما، عندما وافقت أكثر من 120 دولة على إنشاء أول محكمة جنائية دولية دائمة. الهدف من إنشاء هذه المحكمة هو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عندما لا تتم محاسبتهم في دولهم الوطنية. النظام مشاهدينا دخل حيز التنفيذ عام 2002 ليصبح المرجع القانوني الدولي الأهم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة. ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأخرى رفضت الانضمام إليه منذ البداية لأسباب تتعلق بصلاحيات المحكمة، بينما بقيت معظم الدول الأوروبية ضمن أعضائها. الآن الوضع مختلف تماما، وتجاوز فكرة عدم الانضمام للمحكمة فقط. ترامب مشاهدين وإدارته منذ بدء ولايته الثانية يخوضون مواجهة كبيرة مع المحكمة الجنائية الدولية، بدأت بإصدار أمر تنفيذي بفرض عقوبات وملاحقة مسؤوليها، ثم تصاعد الأمر مؤخرا عندما تعهد وزير الخارجية ماركو روبيو صراحة بالعمل على تفكيك المحكمة بدعوى حماية السيادة الوطنية، ورفض مذكرة التوقيف بحق الحلفاء. هذا الوضع بالنسبة لواشنطن. ماذا عن أوروبا؟ اللافت أنه وبعد إقرار العقوبات على المحكمة من ترامب عبر وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي عبروا عن دعمهم الثابت للمحكمة، ولكن هذه التصريحات الآن أصبحت محل شك كبير في مدى جديتها. فهل أصبحت الاعتبارات السياسية تتغلب على الالتزامات القانونية عندما يتعلق الأمر بالملفات الدولية الحساسة؟ أسئلة ربما ستبقى مطروحة مع كل رحلة جديدة يقوم بها نتنياهو إلى الخارج. ولكن لنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي نبحث عن بعض الأجوبة. هنا فيليب كتب: عندما صدرت مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين احتفلت الولايات المتحدة، أما عندما يتعلق الأمر بنتنياهو فإنهم يريدون تفكيك وتدمير المحكمة. صلاح كتب: تأمل كيف عبر نتنياهو أو عبر أجواء دول أوروبية بعضها ملزم نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة، حين تتعارض المصالح مع القانون يعلق القانون وتبقى المصالح هي الحاكم الحقيقي. أما

هاورد كتب نتنياهو يسمح له بالعبور عبر المجال الجوي لدول عديدة موقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. كما قال أينشتاين: لن يتدمر العالم بسبب من يرتكبون الشر، بل بسبب من يراقبونهم دون أن يفعلوا شيئا. نختم مع مات. مات قال: اليوم سمح دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية باستخدام مجالها الجوي. هذه الدول مارقة خارج عن القانون هي الأخرى.

مشاهدينا، لو سألتكم من أكثر رئيس أمريكي على مر التاريخ أعطى للإسرائيليين ما لم يحلموا به؟ معظمكم سيقول ترامب، ولا نريد أن نجزم بذلك، ولكن ترامب نفسه يقولها. فمن نقل السفارة الأمريكية للقدس إلى صفقة القرن وصولاً إلى شن حرب مع إيران من أجل الإسرائيليين؟ ترامب مشاهدينا قدم الكثير والكثير للإسرائيليين، ومع ذلك الإسرائيليون لا يشبعون ويريدون المزيد والمزيد. ففي الوقت الذي يسافر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أمريكا من أجل لقاء الرئيس دونالد ترامب، يصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير رئيس واحدة من أكبر الدول في العالم، يصفه بالساذج، بدلاً من أن يكون ممتناً له بسبب سخائه مع الإسرائيليين. لماذا هذا النكران؟ وذلك بسبب سعي ترامب للتوصل لاتفاق مع إيران. بن كفير مشاهدينا قال لا جدوى من التحدث معهم عبر الدبلوماسية أو المناقشات أو المفاوضات، يجب التحدث مع الإيرانيين بالطرق المباشرة. وقال ترامب رجل أعمال وهو ساذج للغاية فيما يتعلق بإيران. تصريحات بن كفير جاءت مشاهدينا خلال مؤتمر الأمن القومي الإسرائيلي والذي نظمته صحيفة يديعوت أحرانوت ومعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، حيث يجتمع القادة الإسرائيليون من أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي في محاولة للتوحد. ولكن تصريحات القادة الإسرائيليين تعكس انقساماً واضحاً وتبايناً. بن كفير لم يغير موقفه المعتاد، فقد دعا إلى الاستيطان في قطاع غزة، وقال أنه يتصور أحياء سكنية إسرائيلية في غزة لضباط الشرطة والجنود والضباط العسكريين. وفيما يتعلق بملف السجون الإسرائيلية والذي يتولى إدارته، أعرب بن كفير عن ثقته في التشريع الذي أقره حزبه والذي يسمح بعقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين. هذا بالنسبة لبن كفير. ماذا عن زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلية إير جولان والذي يختلف في موقفه عن الائتلاف الحكومي لنتنياهو، حيث وصف أعمال المستوطنين في الضفة الغربية بالإرهاب، وقال أن الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة يهدد بإشعال المنطقة. وليس هذا فحسب، جولان يرى أن تحديد هدف إسقاط النظام الإيراني عبر القصف كان غير واقعيا وأدى لتحديد نتائج عكسية وتعزيز مكانة طهران الإقليمية، كما شدد على ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين عبر تسويات إقليمية وإزالة البؤر غير الشرعية وترسيم الحدود. هنا مشاهدينا لابد أن نشير إلى أن المؤتمر يأتي بعد أيام على استطلاع جديد لصحيفة معرفة الإسرائيلية أظهر تراجع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 20 مقعدا في الكنيست، في حين تصدر حزب بيشار بقيادة أيزنكوت النتائج بحصوله على 23 مقعدا، الأمر الذي دفع جولان للقول بأن غادي أيزنكوت هو المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة المقبلة، وهذا طبعا قد ينهي مسيرة نتنياهو. من التالي؟ وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش. لا يتوافق مع توجه زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، فذاك يدعو لإيقاف الحملة الاستيطانية والإرهاب اليهودي كما يصفه، وسموتريتش يدعو للعمل لمنع إقامة دولة فلسطينية ووصفها بالإرهابية وأنها تشكل خطرا وجوديا على مستقبل إسرائيل. طيب ماذا عن بيني غانتس زعيم حزب معسكر الدولة والذي حمل الحكومة الإسرائيلية الحالية المسؤولية الكاملة عن الفشل الأكبر في تاريخ إسرائيل في 7 أكتوبر وما ترتب عليه من انقسام داخلي؟ غانتس والذي لم يفصح عن موقف حزبه من ترشيح أيزنكوت لرئاسة الحكومة حذر من التفكك المجتمعي، وأكد أن غياب الوحدة سيقود إسرائيل إلى الضياع، مع ضرورة توزيع العبء الأمني والتجنيد في الجيش على جميع الشرائح بمن فيهم الحريديم. ما رأيكم مشاهدينا؟ فالمؤتمر الإسرائيلي يظهر انقساما واضحا وتباينا كبيرا. ماذا عن ردود مواقع التواصل الاجتماعي؟ أراؤكم
ريشيل كتبت: بن كفير يدير سجون احتجاز تابعة لدولة الفصل العنصري بدون محاكمة، ويستمتع بالتعذيب ويبذل قصارى جهده للمساهمة بطريقة هادفة ولكن جوهرية في الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. إلى التدوينة التالية، هنا شخان كتب: يبدو بالتأكيد أن الأمر أكثر تعقيدا بكثير من مجرد بضعة أشخاص، والمجتمع الدولي منشغل بأمور أوصفها بالتافهة، والعالم يتصرف وكأن شيئا لم يحدث. أما إيلان كتب انتقادات حادة: هذا المؤتمر يدل على مدى الانقسام الذي وصل إليه المشهد السياسي الإسرائيلي. بينما هنا تساءل متى سيصمت هؤلاء الأوغاد وإسرائيل منظمة إجرامية.

أعزائي المشاهدين، تخيلوا معي هذا السيناريو. شخص ما يتحدث مع أحد نماذج الذكاء الاصطناعي، يطلب منه طريقة تصنيع سلاح بيولوجي أو سم قاتل، ويجيبه الذكاء الاصطناعي بالدقة ويعطيه خطوات عملية دقيقة يمكنه تنفيذها والحصول على سلاح فتاك. طيب، ماذا لو كان هذا الشخص لديه دوافع إجرامية، أو ربما يكون إرهابياً؟ ماذا لو كان طفلاً أو شخصاً غير واعٍ؟ المؤسف والمفاجأ مشاهدينا أن هذا السيناريو ليس خيالياً ولا افتراضياً، بل حدث بالفعل. مستخدمون من كل دول العالم طلبوا ذلك من الذكاء الاصطناعي وحصلوا بالفعل على إجابات دقيقة. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يدق ناقوس الخطر ويكشف عن الأخطر من ذلك. أسئلة المستخدمين لم تقتصر على كيفية تصنيع السموم والأسلحة البيولوجية، بل وصلت إلى السؤال عن كيفية تحويل مسببات الأمراض إلى رذاذ يمكن استنشاقه، أي نشر الجراثيم في الهواء. والأكثر من ذلك، آخرون طلبوا معرفة كيفية تعديل فيروس الحصبة ليصبح أكثر قدرة على الانتشار ومقاومة اللقاحات. وفي حالة أخرى، طلب أحد المستخدمين تعليمات لصناعة مادة الريسين، وهي واحدة من أخطر السموم المحظورة دوليا. والكارثة أن كل هؤلاء حصلوا على إجابات دقيقة وفق الصحيفة. والأكثر صدمة أن أحد المستخدمين بعد حصوله على تعليمات تصنيع الريسين ذكر لاحقا أنه يريد قتل والديه، يعني اعترف بنيته الإجرامية وراء هذه الأسئلة. ورغم ذلك اكتفت الشركة بحظر حسابه فقط ولم تبلغ سلطات إنفاذ القانون. المشكلة مشاهدين أن القانون الأمريكي لا يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن الأشخاص الذين يطلبون معلومات لصناعة أسلحة أو تنفيذ عمليات قتل جماعي، ولذلك الشركات غير ملزمة بإخطار الشرطة أو الأجهزة الأمنية. وهذا الفراغ القانوني مشاهدينا أصبح مصدر قلق متزايد، خاصة مع تطور قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي يوما بعد يوم. بحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم الصحيفة، ناقش البيت الأبيض والبنتاغون منذ سنوات احتمال أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى دليل إرشادي لصناعة أسلحة فتاكة، وهو اللي قاعد يصير. وفرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودا مؤقتة على بعض النماذج المتقدمة بعد اكتشاف ثغرات سمحت للمستخدمين بالتحايل على وسائل الحماية. ولكن مشاهدينا، حتى الآن ليس هناك قانون أمريكي يضبط هذه الأمور. في المقابل، شركات مثل أوبن أي آي والتي تمتلك تشات جي بي تي، وأنثروبيك التي تمتلك كلود، تؤكد أنها تطور أنظمتها باستمرار لمنع أي إجابات قد تساعد على إيذاء الآخرين، وتقول أنها تجري اختبارات أمنية قبل إطلاق كل نموذج جديد. ولكن مشاهدينا، مع أكثر من 2.5 مليار استفسار يوميا على تشات جي بي تي وحده، يقول مسؤولون في أوبن أي آي أن المهمة أشبه بلعبة القط والفأر. كلما أصبحت النماذج أكثر ذكاء، ازدادت محاولات البعض لاستغلالها في أخطر الاستخدامات الممكنة. السؤال الأكبر الذي يخلص إليه التقرير مشاهدينا، أن القصة لم تعد تدور فقط حول ما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله، بل حول من يضع الحدود. وإذا كانت روبوتات الدردشة قادرة على شرح كيفية تصنيع سموم أو أسلحة بيولوجية، ولا توجد قوانين تلزم الشركات بالإبلاغ عن هذه المحاولات، فما الذي يمنع أن تقع هذه التكنولوجيا في الأيدي الخطأ؟ سؤال يبقى مطروح، ونذهب الآن إلى تعليقات المنصات. هنا فيد كتب: وصلنا إلى منطقة محفوفة بالمخاطر، لابد أن يتم ضبط هذا التطور، وإلا سيدفع الجميع الثمن. أشيش هنا يقول: وول ستريت جورنال أغفلت نقطة جوهرية، ماذا لو تم استخدامه ذلك من قبل المختبرات والجيوش والجماعات غير الحكومية حول العالم دون ضوابط أمان أو قيود حماية؟
أخيرا كاترين كتبت: إذا استمر ذلك فإنهم بصدد تفعيل آلية لإنهاء وجود البشرية.

حرائق الغابات التي تجتاح جنوب غرب فرنسا ووسط إسبانيا تعد الأسوأ منذ عقود. تسببت هذه الحرائق بمقتل شخص قرب فالنسيا الأسبانية ومقتل عنصرين من فرق الإطفاء في فرنسا، وأدت لنزوح مئات الآلاف من السكان والسياح في البلدين وسط بدء اندلاع الحرائق في البرتغال. في فرنسا مشاهدين فر نحو 250 ألف شخص من منازلهم أمام تقدم النيران، حيث تسببت الحرائق في تدمير 240 منزلاً والتهمت نحو 116 ألف هكتار حتى الآن. ما سبب هذه الحرائق؟ هل هي بفعل فاعل أم أن الطبيعة لها دور؟ الاتحاد الوطني للإطفائيين الفرنسيين يشير إلى ظاهرة طبيعية لم تشاهد من قبل في فرنسا، ويوضح الاتحاد أن الحرارة الشديدة ترتفع في عمود صاعد لتلتقي بكتل هوائية أبرد عند القمة، وهي سحب يمكنها أن تولد رياحا وتبعث برقا وأحيانا زوابع قد تتسبب بالمزيد من النيران. إسبانيا ليست أفضل حالا من فرنسا، حيث تواجه البلاد حالة طوارئ بسبب الحرائق التي التهمت أكثر من 77 ألف هكتار في أفيلا مدريد توليدو و7200 هكتار أخرى في كاستيلون، مع إجلاء 90 ألف شخص وفرض حظر تجوال عليهم. حرائق مشاهدينا لا تفرق بين الإنسان والحيوان. مشاهد متداولة أظهرت لحظة إطلاق مركز للفروسية في بيسكاروس جنوب غرب فرنسا إطلاق سراح خيوله مع اقتراب النيران، بينما أظهر مقطع آخر فرار مزارع من الحرائق مع ماشيته في إسبانيا. لنشاهد. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع المشاهد المتداولة للخيول والحيوانات الهاربة. جون كتب: أتمنى حقا أن تصل هذه الحيوانات الرائعة إلى بر الأمان. ننتقل لتدوينة موزيمو، كتبت: أمر مفجع للغاية، يا له من موقف مرعب، أتمنى من كل قلبي أن يكون الجميع والخيول بخير. نختم مع ليزا. ليزا كتبت: في مرحلة معينة لا يوجد خيار آخر، إذا كنت تحبهم فعليك أن تمنحهم فرصة في الحياة. مشاهدينا، بهذا نصل لختام حلقة تواصل لهذا اليوم. قصصنا لا تنتهي، تابعونا كل يوم من الأحد إلى الخميس، وتابعونا أيضا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية تؤكدان تنفيذ ضربات على مجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران، والجيش الأمريكي يؤكد اعتراض صواريخ أطلقت على قواعده في الشرق الأوسط. ترامب ونتنياهو يقولان إن لقاءهما في البيت الأبيض كان إيجابياً ومثمراً، والخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تلقت رسالة أمريكية بعدم التصعيد. الاحتلال يقصف وسط مدينتي غزة ودير البلح بعد إنذارات بالإخلاء، وشهيد جراء استهداف مسيرة مخيم النصيرات. وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام مناطق عدة وتنفيذ عمليات هدم.

0: أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ قوتها بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق على من سمتهم جماعات موالية لإيران، موجهة بمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية. وأكدت القيادة أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية لم تنجح. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأنه ردا على هذه الاعتداءات قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، مضيفا على أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. أكد الجيش الأمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية من إيران على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وذكر موقع أكسيس نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية رصد إطلاق عدة صواريخ من سماء مدينة خمين وسط إيران، ولم توضح الجهات الإيرانية إن كانت هذه الصواريخ جزءا من موجة هجومية إيرانية جديدة على المنطقة. وأظهرت مقاطع مصورة تفعيل الدفاعات الجوية في سماء إربد بالأردن عقب رصد عدد من الصواريخ الإيرانية، كما وثقت مقاطع أخرى من نابلس في فلسطين والسويداء جنوب سوريا رؤية الصواريخ. تجري الدول الخليجية مشاورات بشأن مضيق هرمز في وقت حذرت فيه طهران من التصرف بأرصدتها المجمدة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك. وجاء هذا الحراك تزامنا مع استقبال ترامب لنتنياهو وسط تساؤلات عن قدرة الوسطاء بمنع استئنافها وتأمين حركة الملاحة.
1: تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن مضيق هرمز في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى تثبيت ترتيبات مؤقتة لإعادة حركة الملاحة بالتوازي مع مساعٍ لخفض التوتر بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تنسيق المواقف بشأن أمن الملاحة، مؤكدين أهمية ضمان حرية العبور بما يتوافق مع القانون الدولي. بالمقابل رفعت طهران سقف مواقفها، إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من أن استخدام الأصول الإيرانية لتعويض السفن المتضررة قد يدفعها إلى منع تلك السفن من عبور المضيق.
2: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدا لأي من سفنها بعبور مضيق هرمز.
1: كما كشف قاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني عن مقترح قدمته طهران إلى سلطنة عمان يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة.
3: فرنسا وبريطانيا توصلتا معنا بشأن السماح لهما بالاقتراب من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام من بعض النقاط فيه. نعلم أنهما شكلتا ائتلافا لذلك أيضا مع بعض الدول. قلنا لهم بصراحة لن نسمح لكم بذلك، وإن اقتربت مدمراتكم أو تجهيزاتكم من سواحلنا ستصبحون هدفا مشروعا لنا.
1: وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالتزامن مع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول بينهما منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
4: أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، وعندما أقول إنه كان ممتازا فهذه ليست عبارة مجاملة، بل وصف دقيق لما جرى. لقد اتسم الحوار بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل والتفاهم حول الهدف المشترك، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا إلى جانب أهداف أخرى.
1: ورغم مساعي نتنياهو لإشعال الحرب، يأمل الوسطاء أن تفتح الترتيبات المؤقتة في مضيق هرمز الباب أمام استئناف حركة الشحن وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلة لاحقة.
0: بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران، لكن الإدارة الأمريكية تمنعها.
5: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: من واشنطن ينضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. إذن الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات في العراق بالتنسيق مع الرياض ضد من وصفهم بإرهابيين مرتبطين بإيران، وذلك ردا على هجمات طائرات مسيرة على منشآت النفط. هل بدأت العمليات العسكرية بالتوسع إذن؟
6: نعم، يبدو أنه هناك استهداف. هذا ليس الاستهداف الأول للعراق، نحن نتذكر ذلك المعبر الحدودي الذي قامت القوات الأمريكية خلال عمليات 13 يوما المتصلة حتى الجمعة الماضية. في إحدى المرات كان هناك استهداف لأحد المعابر الحدودية ما بين العراق وإيران، ونحن نعرف أن هناك اتهامات دائمة ليست موجهة فقط لحزب الله وليس للحوثيين فقط، ولكن حتى لمجموعات في العراق تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها تابعة للحرس الثوري. هي حتى في البيان الذي صدر عن القيادة الوسطى منذ قليل قالت وكلاء الحرس الثوري الإرهابيين، لم تقل حتى وكلاء إيران بصفة عامة، وإنما حددت الحرس الثوري. ونحن نعرف أنه في الخطاب الأمريكي السياسي الفترات الماضية هناك نوع من أنواع المحاولة للقول بأن هناك انقسام إيراني داخلي، هذا الانقسام يجعل الحرس الثوري في جانب وبقية الجوانب السياسية أو السياسيين الآخرين في جانب آخر، وهذا اتهام موجود في الخطاب السياسي الأمريكي. لكن في هذه المرة تم تحديد أن السبب هو وجود خلال 72 ساعة الماضية هناك نوع من أنواع الاستهداف ما بين السعودية إنجاز التعبير ومن يعتبر وكلاء حلفاء أي ما كانت التسمية لإيران. رأينا هذا فيما يتعلق بالحوثي بعد واقعة قصف مطار صنعاء، واقعة الطائرة الإيرانية المعروفة، ثم بعد ذلك رأينا الآن اتهاما لأن هناك مجموعات في العراق أو ميليشيات في العراق قامت بعمليات استهداف للمصالح الأمريكية والسعودية خلال 72 ساعة الماضية. لكن أيضا ذكر بيان القيادة الوسطى بأنه في الفترة من فبراير 2026 فبراير الماضي حتى إبريل، أي يبدو أنها فترة الحرب، قامت هذه المجموعات العراقية والميليشيات العراقية التي اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية تابعة للحرس الثوري ب 600 استهداف للمصالح والمنشآت الأمريكية في المنطقة والمواطنين الأمريكيين في المنطقة، وبالتالي هي اعتبرت أن هذا أيضا نوع من أنواع الرد، وختمت بيانها بأنه إذا لم يقم الحرس الثوري بكف وكلائه عن الذي أسمتهم بالإرهابيين بالكف عن هذه الاستهدافات فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بالرد، وبالتالي يبدو أنه رد مجمع مشترك، يعني وكأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت بعد يعني دخول المسألة السعودية أو ظهور المسألة السعودية في الاستهدافات الأخيرة قررت أن تشترك معها في الرد باعتبار أن جهة واحدة قامت باستهداف كليهما وكليهما حليفين، لأنها قالت حلفاء أيضا، يعني ذكرت كلمة الحلفاء أو يعني كلمة ربطت بينه وبين السعودية كحليف، وبالتالي هذا رد منسق بين الجانبين كنوع من أنواع العقاب أو الانتقام من هذه المجموعات التي تستهدف مصالح كليهما أو منشآت كليهما، سواء في 72 ساعة الماضية ب30 مسيرة كما ذكر البيان، أو ذلك 600 استهداف ما بين فبراير وإبريل كما ذكر البيان فيما يتعلق بالجانب الأمريكي. وبالتالي يعني في الخلاصة حول هذا، نعم الضربات بدأت في التوسع، وبدأت في التوسع الآن بالتنسيق مع الحلفاء. نعم نحن نعرف أن الحلفاء سواء كانوا أوروبيين أو خليجيين يتحفظون فيما يتعلق بالاشتراك في الحرب على إيران بشكل مباشر أو توجيه ضربات داخل إيران بشكل مباشر، على الرغم من أنه كان هناك ضربة أو اثنين كشفت عنهما بعض الصحف الأمريكية من بعض الدول الخليجية التي نالها أيضا استهدافات من الجانب الإيراني، لكنها كانت على استحياء وكنوع من أنواع يعني حالة الانتقام أو الغضب، لكنها ليست انخراطا في رد منسق مباشر مستدام مثل ما تفعل إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية في الاستهداف في الاستهدافات في الداخل الإيراني. وبالتالي هو توسع، لكنه توسع من نوع جديد، توسع ضد الحلفاء الذين ربما ترى بعض الدول الخليجية أنها لديها أريحية أو لديها قدرة أقل أو يعني مقدرة أقل على التحفظ في القيام بهجمات مشتركة مع الجانب الأمريكي من أجل الرد على استهدافاتها لها في داخل أراضيها. وبالتالي سيكون لدينا مستويين من الاستهداف، ربما استهداف منسق مع الحلفاء الخليجيين للرد على ما يعتبرونهم جماعات من دون الدولة أو يعتبرونهم ميليشيات أو ما إلى ذلك، ونوع من أنواع الاستهدافات في الداخل الإيراني التي ستنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بها أو ستشاركها فيها إسرائيل. لكن من حيث التوسع بالطبع هناك حالة من التوسع واضحة منذ مسألة مطار صنعاء والرد والاتهامات المبادلة ما بين الحوثيين والسعوديين، والتي جعلت مضيق باب المندب يعني يدخل بطريقة ما في يعني أو يقترب من منطقة يعني الدخول في إشكالية مضيق هرمز، وهي ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب هذا الأمر. لكن حتى الآن ما زال الأمر يعني قيد التجربة إن جاز التعبير، لأنه حتى الآن لا يوجد ردود منسقة مشتركة مع دول خليجية أخرى ضد مجموعات أخرى في الشرق الأوسط. وبالتالي التوسع موجود، لكنه توسع بشروط أو توسع تحت يعني مستوى معين ومستوى محدد لا يجعلنا أن نقول أن الخليج بات متورطا في الحرب مباشرة على إيران، لأن البيان أوضح مباشرة وبشكل جلي أن المسألة هي استهدافات في الداخل العراقي ولميليشيات معينة داخل العراق، ولا يوجد أي شيء فيه مرتبط بأي شيء داخل الأراضي الإيرانية.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال غارة وسط مدينة غزة قرب شارع اليرموك بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية بالمدينة. وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء قصف للاحتلال على مسجد في منطقة اليرموك وسط غزة.
7: في الأرض كما تشاهدون هذا الانفجار الكبير.
0: وأصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شخصاً استشهد وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين غرب مخيم النصارات وسط قطاع غزة. كما استهدف القصف الإسرائيلي مدينة دير البلح وسط القطاع ومربعاً سكنياً مهدداً بالإخلاء.

0: أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون جنوب طوباس ومداهمة مساكن الأهالي، كما صادرت قوات الاحتلال عددا من المركبات. وشن مستوطنون هجمات جديدة على منازل ومركبات الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة. وقال الهلال الأحمر إن الفلسطينيين طواقمه أجلت عائلة من 8 أفراد بعد إحراق المستوطنين منزلهم بمنطقة أبو نجيم قرب بيت لحم، كما أحرق المستوطنون مركبة فيها. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بتوسيع عملياته في الضفة الغربية والاستيلاء على مخيم إضافي فيها.
1: في الضفة الغربية لا تعمل جرافات الاحتلال وحدها، خلفها جيش ومستوطنون واقتحامات واعتقالات، وأمامها خرائط توسع ترسم عنوة على أرض فلسطينية مثقلة بالحواجز والاستيطان. من دير رازح جنوب الخليل إلى شقبة غرب رام الله، منازل تسوى بالأرض وأصحابها لا يمنحون حتى الوقت لإخراج ممتلكاتهم.
2: تعب أيام وليالي، تعب أيام وليالي، هذا البيت سنين، والله سنين.
1: جرافات الاحتلال هنا لا تتحرك بمعزل عن السياسة. وزير الأمن في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس وجه الجيش إلى توسيع عملياته الهجومية في الضفة والاستيلاء على مخيم إضافي للاجئين. أما وزير المالية سموتريتش فيتباهى بهدم منازل الفلسطينيين، ينشر صور الدمار معلقا انتهى الأمر، ومعلنا أن الضفة الغربية وفق تعبيره جزء لا يتجزأ من إسرائيل. سموتريتش نفسه سبق أن دعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية. وفي الميدان تبدو الجرافات وكأنها تتحرك في الاتجاه نفسه، اقتحامات في نابلس، اعتقالات في جنين ويطا، مداهمات في رام الله، وإغلاق إذاعة محلية في قلقيليا قرب رام الله. حول مستوطنون آليات ثقيلة وشاحنات في محجر فلسطيني إلى هياكل متفحمة. تسجيلات كاميرات المراقبة تظهرهم وهم يقتحمون الموقع ويتوجهون نحو الآليات ويضرمون النار فيها. وعلى جدار المحجر كلمة واحدة بالعبرية: انتقام.
3: أهم هدفهم الأول والأخير إن احنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة.
1: هذا الاعتداء ليس سوى جزء من مشهد يتسع. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين في نحو 250 تجمعا فلسطينيا.
4: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين.
1: هكذا تبدو الصورة: جرافة تهدم وجيش يقتحم، مستوطنون يحرقون ويتمددون، ووزراء يتحدثون علنا عن ضم أرض ليست لهم.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجار في قضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عتشيت القصير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. مع عودة المواطنين إلى زوطر الغربية في جنوب لبنان تترك مشاهد الدمار أثرا عند كثير من العائلات، بعضها قرر العودة إلى ما تبقى من المنازل أو البحث عن منازل بديلة، فيما قررت عائلات أخرى المغادرة.
5: بين الركام والدمار في زوطر الغربية جنوبية لبنان هناك من قرر البقاء، وآخرون قرروا المغادرة بعدما حل بالبلدة من دمار جراء القصف الإسرائيلي. تحت سقف آيل للسقوط وجدران منزل لم تعد قائمة، يجمع أبو يوسف وزوجته ما يمكن جمعه من ذكريات وأغراض من بين ركام منزلهما المدمر.
6: إذا بدي أرجع وين بدي؟ لا بقى مهجر، ومبدئيا عندي محل اسمين خصفي وفيل من البلد كله. معني ما فيزا على كندا وحطلع مش بقى هون. يعني شو بدي
7: في أمل؟
6: شو بدي يعني بأي بيت عمره 40 سنة أنا معمره بتعبي وراح، شو بقي لي هون؟ ولا شيء.
5: وفي القرية ذاتها المصنفة ضمن المناطق التجريبية، عائلات لا تكتفي بتفقد منازلها، بعض أفرادها يقضي ليلته فيما تبقى من منزله أو في منزل آخر.
8: صاري 5 أيام بنام أنا ومرتي وبنتي، بيتي مدمر هون نهائيا مش عارفه، فوق دمار تاني طابق شامل، بقي بأول طابق غرفة وحميم هم نام فيهم.
5: إرادة البقاء تقابلها محاولات البلدية تأمين بعض مقومات الحياة للسكان.
9: هلا العيال تقريبا شوي محلولة بس عم بزيد كل يوم عن يوم، بس إن شاء الله اليوم في ناس كمان جديد بدها تبقى هون، وعبكرة أكتر بزيد، بس كل يوم عم يمروا عم نعمل جهد أكتر، عم يصير في عنا إن شاء الله يعني الناس اطمئنين أكتر كمان، وبصير الحالة مثل ما عم تشوف أنظف الطرقات البنى التحتية.
5: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ونقل المياه وحتى توصيل بعض المساعدات للسكان في البلدة، وذلك إلى جانب دوره الأمني والعسكري. توفير مقومات الحياة والأمان لأبناء زوطر الغربية سيسمح بعودة أكبر لهم وبالبقاء في بلدتهم، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة سواء بالتفجيرات وبالاعتداءات من خلال المسيرات، وأيضا من خلال الاعتداء حتى على نقاط للجيش اللبناني في منطقة النبطية ومناطق أخرى، وهو ما يعرقل مهام الانتشار وتنفيذ المنطقة التجريبية. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: رغم ما يمتلكه إقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فإن الحرب ألقت بظلالها على الانتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الإقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
10: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغا بسيطا على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع شراءه قبل أن تكتفي في النهاية بقدر محدود من المشتريات لا يكاد يلبي احتياجات يوم واحد.
11: شيء مرتفع يعني حاجة كده أقول لك نازل كده ما فيش معاناة شديد والله. أنت لما تجيب الحاجة ذاتك ما تقدر تعمل باش تسويش ما تعرف يعني أي شيء بقت مرتفع.
10: ألقت الحرب في إقليم كردفان بظلاله على الأسواق بعدما عطلت سلاسل الإنتاج والإمداد ورفعت كلفة النقل، ما وضع التجار أمام تحديات متزايدة لتوفير السلع والحفاظ على استقرار أزعارها.
12: كل المنتجات بتاعتنا مربوطة بالكهرباء، وعدم استقرار كهرباء والناس شاهدت إنه الميليشيا استهدفت الكهرباء كم مرة، فده كان عنده أثر بزيد من التكلفة بتاعت السلع الواحدة، إضافة لأنه مناطق الإنتاج مسيطرة عليها الميليشيا.
10: يعد إقليم كردفان من أهم مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، لكن الحرب تسببت في تهجير آلاف السكان من مناطق الإنتاج، ما أدى إلى تراجع النشاط الزراعي والحيواني وانعكس على الأسواق والصادرات.
13: عودة السكان إلى مناطقهم الأساسية تمثل عامل ضخ جديد لرئاسة الاقتصاد السوداني، وستؤثر حتما على الأسعار والوفرة الاقتصادية وكذلك على العائد في الصادر.
10: يشكل إقليم كردفان أحد أهم مراكز الإنتاج في السودان، إذ يضم نحو 30 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويسهم بأكثر من 35% من إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الذرة والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، إلا أن الحرب عطلت حركة التجارة وأثرت على الإنتاج والصادرات، ما انعكس سلبا على الأسواق المحلية. في مدينة الأبيض ألقت الحرب بظلالها على حركة الأسواق بعدما أدت إلى ارتفاع كلفة النقل والمعيشة، ومع استعادة الجيش لطريق الصادرات تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. عمار المغربي،
7: التلفزيون العربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه عقد لقاء وصفه بالجيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على حماية أرواح الأوكرانيين ودفع جهود السلام. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا.
14: يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية ويتوجه رأساً إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس دونالد ترامب. مباحثات معمقة بين الرئيسين لم تحظى بالتغطية الإعلامية المباشرة كالعادة، بيد أن الرئيس الأوكراني خرج ببيان منتشيا بما حصله من الرئيس الأمريكي. يصف الرئيس الأوكراني اللقاء بالجيد، ويضيف أن المحادثات تناولت ملف تراخيص إنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومات باتريوت، إضافة إلى أفكار أخرى يمكن أن تساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية. لا يغفل الرئيس الأوكراني التطرق للمسار السياسي المتدحرج في سلم الأحداث، يوضح أنه شدد خلال مباحثاته مع الرئيس ترامب على أهمية تنشيط العملية الدبلوماسية من أجل الاقتراب من إنهاء الحرب. قبل ذلك كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد يستقبل الرئيس زيلينسكي في إحدى القواعد البحرية العسكرية البريطانية، استقبال عسكري وتأكيد على وقوف المملكة المتحدة مع كييف، ما يعني دقة التسريبات التي تحدثت عن مضي رئيس الوزراء البريطاني الجديد وحكومته في سياسة الدعم العسكري لأوكرانيا ولا سيما المسيرات الانتحارية. هذه الالتزامات البريطانية والأجواء الإيجابية التي أعقبت لقاء الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي تأتي في أعقاب رسائل روسية مباشرة تضمنت الاستعداد لوقف الحرب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو جاهزة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع كييف. لكن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف حذر في الوقت ذاته من أن تكثيف الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب. وكانت وكالة رويترز قد أوردت نقلا عن مصدر أوكراني أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا في وقت سابق مقترحا يقضي بوقف الضربات الجوية لعرضه لاحقا على الجانب الروسي ضمن جولة محتملة من محادثات السلام.
0: أعلن رؤساء المجموعة البرلمانية لأحزاب الأغلبية الرئاسية في البرلمان الجزائري ترشيح خليد أبو فدش عن حزب جبهة التحرير الوطني لتولي منصب رئيس البرلمان. وزكى رؤساء أحزاب الأغلبية ترشيح أبو فدش لتكون أول امرأة تتولى المنصب القيادي الثالث في الجزائر، وينافس خليد أبو فدش كل من النائب أمين علوش عن حركة مجتمع السلم والنائب رشيد حساني عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. أجرت السلطات الفرنسية نحو 4000 شخص من مواقع سياحية بعد تجدد موجة الحر التي تهدد جهود السيطرة على حريق غابات في إقليم جيروند جنوب غرب البلاد. وقالت السلطات إن الحريق بات مستقرا، لكن هناك خطر انتشاره بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكن رجال الإطفاء من إبقاء المساحة المحترقة عند نحو 420 كيلومترا مربعا بدعم من آلاف العناصر وطائرات إطفاء خاصة.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى بوادر انفراج في عملية مكافحة حرائق الغابات غرب مدريد التي تعد من الأسوأ في تاريخ البلاد. وقال سانشيز إن جهود عناصر الإطفاء والجيش أتاحت قلب اتجاه انتشارها.

0: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
1: أرامكو السعودية تستعين بخط سومد العابر لمصر لتصدير النفط، والأوروبيون خائفون من بط بكين، أما الأغنياء فيصبحون عكس التيار مع زيادة مبيعات المجوهرات والعلامات الفاخرة. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من اقتصادكم.

تدرس شركة أرامكو السعودية إرساء آلية تسعير جديدة لشحن النفط الخام من ميناء مصري، وتشمل آليات التسعير الشحنات من ميناء سيدي كرير المصري إلى الوجهات الآسيوية. وبحسب رويترز فإن أكبر شركة نفط في العالم لجأت إلى هذه الخطوة بعد تحويل مسار صادراتها من الخام من ينبع الواقع على البحر الأحمر نحو الميناء المصري عبر خط أنابيب سوماد المتوسطي. وتأتي هذه التطورات مع تعقد مهمة المرور من مضيق باب المندب نتيجة استهداف جماعة الحوثي للناقلات السعودية.

مشروع بدأ باستصلاح الصحراء تحول خلال سنوات قليلة إلى ذراع اقتصادية ضخمة تمسك بجزء كبير من سلسلة الغذاء في مصر، من الأرض والزراعة إلى الاستيراد والتخزين والتداول والتوزيع. فما الذي تغير الآن؟ صدر قانون جديد لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يمنحه صلاحيات واسعة، ومن بينها ضم أراضي وشركات مملوكة للدولة وإنشاء وإدارة مناطق تنمية مستدامة تتمتع بإعفاءات ضريبية. ومنذ عام 2024 أسند إلى الجهاز مهمة استيراد القمح للبلد الذي يتصدر قائمة الدول المستوردة لهذه الحبوب الاستراتيجية، وبواقع سنوي يزيد على 13 مليون طن. في ذلك الحين تولى الجهاز أيضا إدارة بحيرات ومصايد سمكية كبيرة في البلاد، مع استحواذه على الحصة الأكبر في البورصة السلعية المصرية. الجهاز الذي أصبح هيئة اقتصادية استثمارية ضخمة وسع نطاق أنشطته لتشمل قطاعات تبدأ في الإسكان الفاخر والتشييد، مروراً بالطاقة المتجددة، وانتهاءً بحليب الأطفال الرضع.

0: أوروبا باتت تخشى بط بكين، نعم البط الصيني هذه المرة، لا السيارات الكهربائية ولا الألواح الشمسية. والقصة بدأت عندما لاحظ المنتجون الأوروبيون أن كميات متزايدة من لحوم البط الصينية المجمدة تدخل أسواقهم بأسعار يصعب عليهم منافستها. في الصين تقدم الدولة تسهيلات للمزارعين وتمول المزارع الكبيرة وتحسن سلاسل التوريد والتصدير، ما يؤدي إلى انخفاض كلفة إنتاج كل كيلوغرام من اللحوم. ومع ارتفاع الإنتاج يصبح لدى الشركات الصينية فائض أكبر يمكن بيعه في الخارج بأسعار تنافسية، فزادت صادراتها من لحوم البط المجمدة لتضاهي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حجمها طيلة العام الماضي، وهو ما زاد من وجودها بكثافة على الموائد الأوروبية. هذا الواقع دفع بطبيعة الحال الأوروبيين إلى اتهام الصين بإغراق أسواقهم عبر بيع كميات كبيرة بأسعار منخفضة إلى درجة تهدد المنتج المحلي بحسب Financial Times. أما الرد الصيني فجاء ساخرا عبر صحيفة Global Times التابعة للحزب الشيوعي الصيني، قالت لماذا يخشى البط الأوروبي بط بكين إلى هذا الحد؟ فمن وجهة النظر الصينية المشكلة ليست في البط المستورد بل في ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل أوروبا من الطاقة إلى النقل وسلاسل التوريد. أوروبا تعجز إلى الآن عن تعديل كفة التجارة مع الصين التي تميل طبعا لصالح بكين، التي صدرت العام الماضي للاتحاد ما قيمته 912 مليون دولار فقط من البط، والذي يبدو أنه سيشعل فتيل أزمة مع بروكسل. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله. إذن فهمنا أن أوروبا تخشى الصناعات الصينية، لكن أن يصل الأمر إلى الخوف من البط المجمد، دعنا في تفاصيل الصورة من الزاوية الأوروبية.
1: حرب مفتوحة يواجهها الاتحاد الأوروبي على أكثر من صعيد مع التنين الصيني. حتى وقت قريب كانت هناك مخاوف أوروبية من الغزو الصيني على مستوى القطاعات الصناعية، على مستوى السيارات الكهربائية، وقام الاتحاد الأوروبي بإجراءات احترازية من عبر رفع الضرائب والتعريفات الجمركية. الآن هذه الحرب التجارية بين بكين وبروكسل انتقلت إلى مجال الزراعة بعدما قامت خمس قطاعات أو خمسة من أكبر المنتجين لقطاع الدواجن على مستوى الاتحاد الأوروبي بالطلب من المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد أو كما توصف بأنها شرطة الاتحاد، بفتح تحقيق في ما يتعلق بالغزو الصيني للقطاع الفلاحي الأوروبي عبر ما يعرف بالبط بكين أو البط الصيني، وهو سلالة نادرة وتهيمن الصين على 80% من إنتاج هذه السلالة. طبعا نحن
0: ومتى يتوقع
1: حتى
0: أن تنتهي هذه التحقيقات؟
1: لازلنا في مرحلة الشبهة، شبهة الإغراق.
0: متى من المتوقع أن تنتهي التحقيقات؟
1: التحقيقات عادة تأخذ هذه التحقيقات

0: من أجل حماية ما يقول الأوروبيون، حماية منتجاتهم، حماية الفلاح الأوروبي، خاصة أن الفلاح الأوروبي في الآونة الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة هو يعاني على أكثر من جبهة، على الجبهة الصينية التي تفجرت الآن، وأيضا على الجبهة الأمريكية اللاتينية، خاصة بعدما قام الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقية ميركوسور مع دول في أمريكا اللاتينية معروفة بأنها من أكبر منتجي المنتجات الفلاحية واللحوم، نعم، تحديدا البرازيل والأرجنتين.
1: ويبدو أن المزارع أيضا الأوروبي لديه مشكلة على الجبهة الداخلية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل أوروبا من الطاقة إلى النقل وسلاسل التوريد. هل هناك مطالبات بدعم حكومي للمزارعين؟
0: تذكرين وعد بأنه في الأسابيع التي تلت توقيع اتفاقية ميركوسور كانت هناك انتفاضة للمزارع الأوروبي على مستوى شوارع عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، وأيضا على مستوى شوارع عدد من العواصم الأوروبية. آنذاك تحت ضغط هذا الشارع، ضغط الفلاحين والمزارعين الأوروبيين، اضطر الاتحاد الأوروبي عبر جهازه التنفيذي، المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، إلى إقرار مجموعة من التحفيزات لصالح هذا الفلاح، تشمل إعفاءات، تشمل قروض ميسرة، وتشمل أيضا مواكبة الفلاح الأوروبي في مختلف مراحل الإنتاج وتصدير منتجه. ولكن هذه الخطوات كلها يراها المزارع الأوروبي بأنها غير كافية، بأن الاتحاد الأوروبي وأجهزته التنفيذية تواجه بضغط صيني، تواجه بضغط من دول أمريكا اللاتينية، وأيضا تواجه بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ما عرف بحرب التعريفات الجمركية التي كان لها بالغ الأثر على أداء المنتج الفلاحي الأوروبي.
1: شكرا جزيلا لك من بروكسل، مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي.

100 مليون هنا و100 مليون هناك، سباق تسلح جديد، بل هي حرب لكن كروية بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، هذه المرة في سوق انتقالات اللاعبين وقبل بدء الموسم الجديد، خاصة أن تتويج إسبانيا بكأس العالم أعاد الأنظار إلى الدوري الإسباني، فبدأ العملاقان في إعادة بناء فريقيهما كل بطريقته. ريال مدريد دفع لغاية الآن قرابة 97 مليون دولار، أعاد مدربه السابق خوسيه مورينيو وبدأ بتدعيم دفاعه، تعاقد مع مارك كوكوريلا من تشيلسي ودنزل دومفريز من انتر الإيطالي، لكن الأمر لم ينتهي هنا، فقد تعاقد النادي الملكي مع المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي والجناح البرتغالي برناردو سيلفا، اللذين انتقلا إلى سانتياغو برنابيو بصفقة تعاقد حر. ولا يزال ريال مدريد يراقب رودري أفضل لاعب في كأس العالم، وهي صفقة إن تمت قد تكون الأغلى في هذا الميركاتو. ننتقل الآن إلى كاتالونيا، حيث نادي برشلونة الذي لا يعيش واقعا ماليا مثاليا، لكنه ورغم ذلك بدا نشطا في سوق الانتقالات، فقد أنفق بطل الدوري الإسباني هذا الصيف 116 مليون دولار في التعاقد مع الجناح الأيمن الدولي أنتوني غوردون القادم من نيوكاسل الإنجليزي، إلى جانب الجناح الأيسر الألماني الشاب كريم أديمي. غوردون وأديمي سيمنح كل واحد منهما راتبا سنويا قدره 17

مليون دولار، أي نحو نصف ما يتقاضاه النجم الشاب لامين يامال، لكن هذه القيمة عرضة للزيادة إن حصل الفريق على بطولات محلية وقارية. طبعا السوق لم تغلق بعد لأنها مستمرة لغاية سبتمبر المقبل، وحين ذاك سيتعرف جمهور الفريقين على من سيخرج بتشكيلة أقوى ومن سيخرج بفاتورة أكبر.

0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي الرياضي وائل فطوش. أهلا بك معنا سيد وائل. يعني عندما نسمع أن نادي تعاقد مع لاعب بقيمة 100 مليون دولار، هل هذا هو الكلفة الإجمالية للعقد أم هناك يعني مبالغ مخبأة؟
1: نعم، تحياتي لكم وكل مشاهدي التلفزيون العربي. بطبيعة الحال هناك المبلغ الذي يذهب للنادي، هذا جزء كبير من الصفقة، إضافة إلى العمولة التي تكون من نصيب وكلاء الأعمال أو الوسطاء في الصفقات، أيضا منحة التوقيع والراتب كلها تكون في هذا الإطار. ولكن هذه الأرقام التي أصبحت نوعا ما فلكية في السنوات الأخيرة بسبب كثير من الأمور، أن الجانب التجاري والتسويقي والمالي في كرة القدم أصبح يأخذ طبع كبير جدا في كرة القدم. الأمر لم يعد كما كان في السابق، قيمة اللاعبين كانت ربما ماليا أقل وفنيا أكثر، الحين الوضع تغير، أصبح اللاعبين حاليا بقيمة فنية أقل لكن ماليا تكلفة باهظة وباهظة جدا.
0: وعندما نسمع عن انتقال حر، هل هذا يعني أنه خالي من يعني المدفوعات للنادي الذي السابق؟
1: نعم، بطبيعة الحال هذه صفقة تعتبر مجانية بطبيعة الحال في التعامل ما بين الأندية، يعني النادي الذي اشترى اللاعب لم يدفع لناديه السابق مقابل التوقيع معه، ولكن في الأمر هو النادي سيدفع أموال كمنح التوقيع، وأيضا سيدفع مبالغ في إطار دائما الوسطاء نتحدث عن وكلاء اللاعبين. ولكن الأهم في هذا الموضوع أن النادي السابق للاعب لن يستفيد ماليا من أي يورو في أي صفقة كانت في حالة هذه هي الانتقال الحر.
0: طيب، نعرف أن ريال مدريد لديه يعني القدرة المالية التي تفوق قدرة أو واقع المالي لنادي برشلونة، لكن الناديين يتجهان بقوة في هذا التسابق في السوق. ما أهمية اليوم الحصول على اللاعبين الأقوى بالنسبة للنوادي؟ الأهمية المالية أيضا، يعني ما العائد الاقتصادي والمالي من اقتناء اللاعبين الأفضل؟
1: نعم، بالنسبة للنادي الملك بطبيعة الحال الوضعية المالية للريال على أحسن ما يكون مع فلورنتينو بيريز، يقوم بصفقات كبيرة، تعاقد لحد الآن مع صفقتين يعني كوناتي وأيضا برناردو سيلفا، كانت صفقات مجانية ولكن تعاقد مع دونفريس ب 20 مليون يورو من الإنتر، أيضا تعاقد مع كوكوريا بمبلغ تقريبا 50 مليون يورو، إضافة إلى يان كوماندي حاليا الذي يقترب من التوقيع بقيمة 130 مليون يورو، وحديث عن رودري وربما أمريك لابورت. ريال مدريد،
0: هل تتوقع أن يتمكن النادي من تحقيق هذه الصفقة مع رودري؟
1: أتوقع جدا، لأن رغبة اللاعب حاسمة في الموضوع، اللاعب رفض أن يتفاوض مع كل الأندية، لا يريد البقاء في مانشستر سيتي، بالتالي هي مسألة وقت في إطار مزايدة في سعر اللاعب، ولكن أعتقد من هنا إلى نهاية الميركاتو سينتقل إلى ريال مدريد بتكلفة ممكن تكون في حدود 50 مليون يورو.
0: طيب، هناك أيضا حديث كبير عن التعاقد مع خوليان ألفاريز الذي يريد مغادرة أتلتيكو مدريد، هل المفاوضات هي أيضا في مرحلة يعني الصفقة في مرحلة التفاوض؟
1: أعتقد الموضوع هذا أصعب نوعا ما، لأن نتحدث عن وضع المادي لبرشلونة، لأن برشلونة حد الآن قام بصفقتين صرفها في حدود 100 وتقريبا 110 مليون يورو، بالتالي هل يقدر برشلونة على دفع 150 مليون يورو؟ صعب جدا، إلا في طار لو باع لاعبين آخرين. وأيضا رفض الأتليتي بيع اللاعب، أتليتيكو مدريد موقفه واضح، اللاعب ليس للبيع، وحتى إن اضطر لبيعه لن يبيع لي منافس مباشر في الليغا الإسبانية، بالتالي أعتقد صفقة ألفاريز أصعب بكثير من وضعية رودري بالنسبة للريال.
0: أصلا بيع اللاعب هو أحد أوجه أيضا استفادة النادي من اقتناء أو شراء اللاعب. طيب، كيف يستفيد النادي ماديا؟ سألتك هذا الأمر ولكن لن نوضحه أكثر، يعني العوائد التي يراهن عليها النادي، هل هي البطولات، إعادة البيع أم ماذا؟
1: عديد الأمور، هناك حقوق الصور وأيضا نقول قيمة اللاعب تسويقيا، هناك عديد اللاعبين كانوا علامة فارقة بالنسبة لقدومهم للأندية، اسم اللاعب بيكون مهم جدا على مستوى التسويقي، أيضا العوائد من بيع أقمصة النادي تكون مهمة لاسم لاعب، خاصة عندما يكون لاعب بقيمة عالية، أيضا ما يحققه على أرضية الميدان إن كانت هناك نتائج إيجابية بالتالي استعود بالفائدة بشكل عام على النادي، وهذا تقريبا ما حققه بشكل أكثر ريال مدريد في السنوات الأخيرة.
0: طب، خلال هذا الميركاتو من يتصرف بذكاء اقتصادي أكبر بين الناديين.
1: أقول ريال مدريد لأن الريال تعاقد مع كوناتي وبرناردو سيلفا مجانا ولاعبين بقيمة مالية عالية يعني بقيمة فنية عالية من دون أن يدفع أي شيء للأندية. بالتالي هو حسن التصرف موجود عند النادي الملكي، إضافة لأنه تعاقد مع كوكوريا لاعب لو نتحدث بالمنطق بعد المونديال يعني لو تعاقد معه بعد كأس العالم كان ممكن سعره يوصل 80 مليون يورو، لكن استبق الأمور وتعاقد معه قبل المونديال.
0: هل هناك أصلا سقف يعني دفع النادي لقاء لاعب؟
1: لا يوجد حدود لحد الآن، ولكن هي السقف في إطار البيع والشراء، لأن هناك اللاعب المالي النظيف يحدد عملية الأموال التي يدفعها النادي مقابل الأموال المتأتية، فهناك لا يجب أن يكون فرق كبير، هذا هو السقف الحقيقي. لكن مثلا نقول أنه الحد الأقصى 200 مليون يورو، هذا غير موجود.
0: طب نسمع عن بعض الشراءات ولكن بالمقابل لا ينجح الفريق بتسجيل اللاعب الذي اشتراه بمبالغ طائلة للعب في الدوري، كيف يحصل ذلك؟
1: هذه وضعية برشلونة للأسف الشديدة. البرسا كان يعاني في السنوات الماضية من ديون كثيرة، بالتالي يضطر إلى أن يبيع لاعب حتى يسجل لاعب آخر، وهناك سقف في الرواتب لأن الوضعية المالية للنادي لا تسمح، مثلا قيمة السيولة متوفرة عند النادي مقابل الديون لا تسمح له بأن يدفع أموال كبيرة مقابل أن المداخيل أقل. بالتالي الليغا وتحدث عن رئيس الليغا تحديدا خافيار تيباس كان واضحا في هذا الأمر، برشلونة مقيد نسبيا لا يقدر يسجل أي لاعب لأن وضع المادي لا يسمح، عكس ريال مدريد الذي يعني في أريحية كبيرة جدا.
0: طيب بعد في حوالي شهر ونصف لإقفال سوق الانتقالات، ما هو الرقم الذي يجب أن ننظر إليه لنحكم إن كان هذا النادي فعلا حقق يعني صفقات مهمة وناجحة؟
1: لحد الآن هناك بوادر لأن الميركاتو لم ينتهي بعد. الريال قام لحد الآن بصفقات، أنهى صفقات كبيرة، صفقة في تقريبا في آخر اللمسات، أيضا ربما قدوم لاعب أو اثنين. لحد الآن الريال بشكل جيد، حتى برشلونة ممتاز. لماذا؟ لأن البرسا وضعته الفنية أحسن، ليس مطالب بتعاقد بعدد كبير من اللاعبين، إضافة لأن إمكانيات برشلونة مقارنة ما فعله في سوق الانتقالات يعتبر أمر جيد. بالتالي أعتقد هناك صفقة أو اثنين قادمة للريال، ممكن البرسا يتعاقد مع لاعب ويبيع لاعب آخر.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي الرياضي وائل فتوش. شكرا.

0: الأغنياء يصبحون عكس التيار، لا يهمهم اشتعال مؤشرات التضخم وفتيل الحروب، لديهم ما يكفي من الأموال لشراء السلع التي يريدونها، والدليل على ذلك ما يعكسه إقبالهم المتزايد على المنتجات الفاخرة. ففي الربع الثاني من العام الحالي وفي ظل كل التضخم الذي يعيشه العالم، زادت مبيعات قطاع المجوهرات التابع لمجموعة LVMH بنسبة 11% على أساس سنوي، مع تزايد الإقبال على شراء خواتمها وأساورها وساعاتها الذهبية من علامتيها التابعتين تيفاني أند كو الأمريكية وبلغاري الإيطالية. وعلى ذكر هاتين العلامتين، فإن ثمن الساعات الذهبية منهما يبدأ من $10,000 وينتهي عند 100,000 في حالة الموديلات الفاخرة أو المرصعة بالألماس. أما وحدة الأزياء والمنتجات الجلدية الفرنسية الشهيرة كريستيان ديور، فارتفعت مبيعاتها الفصلية 1%، متجاوزة بعض التحديات التي فرضتها منافستها ومواطنتها القوية شانيل، التي أطلقت مجموعات لاقت إقبالاً كبيراً في وقت سابق من هذا العام. والشركة التي أسستها كوكو شانيل عام 1910 يبدو أنها مدعومة بمؤشرات طلب قوية على ستراتها الصوفية قبل شهرين من حلول الشتاء، إذ يتوقع بنك مورغان ستانلي استحواذها على نحو 30% من نمو هذا القطاع لهذا العام، على حساب علامات منافسة في طليعتها كريستيان ديور. بلغاري، شانيل، ديور، غوتشي أو رولكس، علامات منتجاتها باهظة الثمن، لكنها أصلاً لا تخاطب الجميع. ففي عالم يملك فيه 1% من السكان نحو نصف الثروة، تبقى الفخامة سوقاً تعرف جيداً لمن تبيع. الآن تنضم إلي من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أهلاً بك دلال. يعني من الغريب أن هذه المنتجات الفاخرة لم تتأثر بالظروف التي أثرت على معظم القطاعات الأخرى، هل هي لم تتأثر بالفعل أم أن الأثر كان محدود والتعافي كان سريع؟
1: وعد، كان هناك يعني تأثير لاسيما من الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران على مبيعات مجموعة LVMH تحديدا، وهي يعني خسرت في الربع الثاني معدل يعني في معدل إيراداتها أو نمو إيراداتها نقطة مئوية يمكن أن نقول. ولكن ما نراه اليوم هو أن هناك نوع من التعافي، هذا القطاع يشير إلى مرونة ما. هناك خسائر يمكن أن نقول في القطاع في أوروبا مع تراجع السياحة من الخليج أو من الولايات المتحدة ومن آسيا، ويشكل يعني السياح من هذه البلدان الطلب الأساسي لهذه المنتجات الفاخرة أو السلع الفاخرة في أوروبا. ولكن ما نراه اليوم هو أن هناك زيادة في المبيعات لدى مجموعة LVMH في الولايات المتحدة، وبالتالي هناك أغنياء أو من اختنوا مؤخرا لاسيما في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يصرفون أموالهم في أسواق المنتجات الفاخرة في الولايات المتحدة وليس في أوروبا، يعني وهذا عوض نوعا ما الخسارة التي شهدتها الأسواق في أوروبا على هذه المنتجات الفاخرة فيما يخص LVMH تحديدا.
0: وإذا ما أردنا أن نعرف في باريس عاصمة الموضة الفاخرة، من هو الزبون الذي يقف اليوم في طوابير متاجر الأزياء والمجوهرات الفرنسية؟ هل هم الفرنسيون أم السياح ومن أي دول؟
1: وعد، نعم، يعني على الرغم من تراجع السياحة بسبب الحرب، الإقبال الأكبر يبقى من السياح. يعني عندما ننظر إلى الطوابير أمام هذه المحلات الفاخرة هي أكثرية من السياح الفرنسيون، يعني الأثرياء يفضلون مواعيد خاصة أو الشراء عبر الإنترنت. أكثرية السياح هم ما زالوا من الولايات المتحدة، حتى لو أنهم يعني باتوا يشترون في الأسواق الأمريكية. الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة السياح من آسيا على الرغم من تراجع ملحوظ في طلب الصينيين على هذه المنتجات، ولكن نرى أيضا يعني أن المبيعات هي تأتي من السياح الأسيويين وأيضا الخليجيين أو العرب، على الرغم أيضا من تراجع إقبالهم إلى أوروبا وإلى باريس بسبب الحرب يعني في الشرق الأوسط.
0: يعني دلال، يمكن القول اليوم أن زيارة متاجر مثل الفي أو ديور أصبحت جزء من برنامج السائح في باريس مثل زيارة المعالم السياحية الأخرى.
1: نعم نعم نعم، يعني هناك الكثير من السياح يدخلون هذه المتاجر ليس للشراء فقط، للتصوير أو يعني لزيارة هذه المحال. هناك متحف أو يعرف بجور جاليري، هناك طوابير يعني طويلة كل يوم لدخول السياح إلى هذا المتحف لالتقاط الصور ولزيارة المتحف ويعني من بعدها المتجر، ولكن هي باتت معلم من معالم العاصمة الفرنسية بسبب أيضا مكانة باريس في عالم الموضة اليوم ويعني الأزياء الفاخرة. وهناك كما ذكرت إقبال أكبر على المجوهرات وعلى الساعات، ليس فقط يعني على الأزياء والمواد يعني الجلدية. نعم. مثل الشنطة أو يعني
0: نعم. طيب، ألف مبروك لمن اشترى. أيضا شكرا جزيلا لك دلال معوض، مراسلة التلفزيون العربي من باريس. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية تؤكدان تنفيذ ضربات على مجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران، والحرس الثوري يؤكد مهاجمة قواعد أمريكية في الأردن وناقلات نفط في مضيق هرمز. ترامب ونتنياهو يقولان إن لقاءهما في البيت الأبيض كان إيجابياً ومثمراً، والخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تلقت رسالة أمريكية بعدم التصعيد. الاحتلال يقصف وسط مدينتي غزة ودير البلح بعد إنذارات بالإخلاء، وشهيد جراء استهداف مسيرة مخيم النصيرات. وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام مناطق عدة وتنفيذ عمليات هدم.

0: أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ قواتها بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق على من سمتهم جماعات موالية لإيران، موجهة بمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية. وأكدت القيادة أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية لم تنجح. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأنه ردا على هذه الاعتداءات قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، مضيفا بأنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. وتسببت الغارات السعودية الأمريكية على الفصائل المسلحة في العراق بأضرار في المناطق المستهدفة، وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال النيران في أحد مقرات الحشد الشعبي بمنطقة الصويرة بمحافظة واسط، وبينت مقاطع أخرى الدمار الذي حل بمباني على طريق كربلاء. أكد الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية. ومركز للقيادة الوسطى الأمريكية في الأردن وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية رصد إطلاق عدة صواريخ من سماء مدينة خمين وسط إيران. وأظهرت مقاطع مصورة تفعيل الدفاعات الجوية في سماء أربد بالأردن عقب رصد عدد من الصواريخ الإيرانية، كما وثقت مقاطع أخرى من نابلس في فلسطين والسويداء وجنوب سوريا رؤية الصواريخ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشال إنه عقد اجتماعا جيدا للغاية مع الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومن البديهي أنه جرت مناقشة العديد من المواضيع المهمة.
1: تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن مضيق هرمز في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى تثبيت ترتيبات مؤقتة لإعادة حركة الملاحة بالتوازي مع مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تنسيق المواقف بشأن أمن الملاحة، مؤكدين أهمية ضمان حرية العبور بما يتوافق مع القانون الدولي. بالمقابل رفعت طهران سقف مواقفها، إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من أن استخدام الأصول الإيرانية لتعويض السفن المتضررة قد يدفعها إلى منع تلك السفن من عبور المضيق.
2: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدا لأي من سفنها بعبور مضيق هرمز.
1: كما كشف قاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني عن مقترح قدمته طهران إلى سلطنة عمان يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة.
3: فرنسا وبريطانيا توصلتا معنا بشأن السماح لهما بالاقتراب من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام من بعض النقاط فيه. نعلم أنهما شكلتا ائتلافا لذلك أيضا مع بعض الدول. قلنا لهم بصراحة لن نسمح لكم بذلك، وإن اقتربت مدمراتكم أو تجهيزاتكم من سواحلنا ستصبحون هدفا مشروعا لنا.
1: وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالتزامن مع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول بينهما منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
4: أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، وعندما أقول إنه كان ممتازا فهذه ليست عبارة مجاملة بل وصف دقيق لما جرى. لقد اتسم الحوار بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل والتفاهم حول الهدف المشترك، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا إلى جانب أهداف أخرى.
1: ورغم مساعي نتنياهو لإشعال الحرب، يأمل الوسطاء أن تفتح الترتيبات المؤقتة في مضيق هرمز الباب أمام استئناف حركة الشحن وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلة لاحقة.
0: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، وكذلك من طهران مراسلنا حسام دياب. مرحبا بكما، وأبدأ معك حسام من طهران. حسام، إذن الحرس الثوري الإيراني أكد إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأردن واستهداف مركز القيادة الوسطى الأمريكية هناك، لماذا جاء هذا التأكيد متأخرا؟
5: إلى أن يأخذ الاستهداف صداه على مستوى وسائل الإعلام ربما، وكأن إيران تحاول القول أو إعطاء فكرة ما مفادها أنه ليست الولايات المتحدة الأمريكية هي من تحدد فترات التهدئة والتصعيد، نحن لدينا ثأر ولدينا طريقة رد فعلنا الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، دماء أبنائنا لم تجف بعد، هناك أعداد قتلى سقطوا في إيران تجاوز عددهم 400 شخص خلال الفترة خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى أعداد تفوق ذلك على مستوى الإصابات وحجم تخريب كبير على المستوى المدني وأيضا على المستوى العسكري على مستوى البنى التحتية. أتحدث بعد كل الضربات التي تلقتها إيران خلال الأسبوعين الماضيين، تعطي إشارة أيضا على ما يبدو إيران إلى أنها ليست مرتاحة لحالة التهدئة الأمريكية، أنها لا تصدق الرواية الأمريكية المتعلقة بنقص أو تراجع في مخزون الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الصواريخ الاعتراضية، وأيضا تقول بأنها غير مرتاحة للزيارة التي قام بها بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية وما وصفه البعض هنا بأنه تمثيلية أو محاولة لإخراج هذه الزيارة على أنها بعيدة نسبيا عن الملف الإيراني، بالعكس تماما تقول إيران بأنها ما تزال في قلب الحدث بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والدليل حالة التصعيد التي جرت أيضا خلال الساعات القليلة الماضية على مستوى العراق والسعودية، وهو يعد ربما تطور لافت خلال الساعات الماضية ينبأ بالكثير خلال المرحلة المقبلة إن بدأت ربما الأطراف المتحالفة مع إيران بتكثيف ضرباتها ربما على دول موجودة على الضفة الأخرى من الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، هذا سيؤثر كثيرا من ناحية على مستوى دول الوساطة عمل دول الوساطة وعلى مستوى التواصل الإقليمي مع الدول في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. كان هناك تواصل خلال الفترة الماضية على مستوى وزراء الخارجية مع عدة دول منها أيضا المملكة العربية السعودية، وكان ينظر نوعا ما هنا إلى دور سعودي ربما يوازن الكفة نوعا ما على مستوى اتخاذ القرار أو على مستوى الحياد فيما يتعلق بالملفات الإيرانية الحساسة، وهذا كان ينظر إليه أيضا بعين إيرانية على أنه أيضا تصرف حكيم من قبل المملكة العربية السعودية، وكأن هناك شيء ما يجري على المستوى الأمني والعسكري ربما يسير عكس هذا المسار، أي تصعيد في المنطقة من هذا النوع ربما سيوتر أو من المؤكد سيوتر الأجواء أكثر من ناحية حالة التهدئة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لم تدخل أو لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الكافي، نحن نتحدث عن تراجع فقط عن القيام بالعمليات العسكرية وعن مسار دبلوماسي جزئي حول قضية مضيق هرمز يتصدر المشهد حاليا على المستوى الدبلوماسي الجانب الإيراني والجانب العماني فقط لا غير، لكن الرد من قبل الحرس الثوري الثوري بهذا الشكل وفي مثل هذا التوقيت يعطي إشارات أيضا على وجود ربما عدم عند نضج المناخ السياسي والدبلوماسي في الداخل الإيراني على مستوى اتخاذ القرار. ما تزال هناك تيارات ترى بأن الكلام هو للميدان حاليا وأن هناك ثأر وهناك انتقام يجب أن يؤخذ من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من حلفائها في بعض الأحيان. هناك دماء لم تجف تتعلق أيضا بالمرشد السابق علي خامنئي وقادة الصف الأول والثاني من القادة السياسيين والعسكريين الذين قضوا خلال الحرب الماضية والحرب التي سبقتها حرب 12 يوما وحرب 40 يوما. إضافة إلى ذلك كان هناك تحرك على مستوى مضيق هرمز جديد أيضا من الحرس الثوري الإيراني استهداف لثلاث ناقلات كانت تحاول العبور على ما يبدو من المسار الذي حذرت منه إيران خلال الفترة الماضية. قال الحرس الثوري أيضا أو بحرية الحرس الثوري قالت في بيان بأن هذه السفن والناقلات لم تستمع للتحذيرات من قبل الجانب الإيراني وجرى استهدافها ربما لتغيير مسارها. وكان هناك تحذير إيراني جديد بأن الاستماع للتحذيرات والتدخلات الأمريكية والأوامر التي يعطيها الأمريكيون بين الحين والآخر للسفن والناقلات في المنطقة للابتعاد عن المسار الإيراني المحدد منذ انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما لن يمر دون رد. إشارات واضحة من قبل الجانب الإيراني بأن الأمور لم تهدأ بعد، وهذا أيضا قد يستتبع بالضرورة تحركا من الجانب الأمريكي للرد على العملية التي أعلن عنها الحرس الثوري الإيراني عبر البيان 52 إن صح التعبير الذي أصدر قبل أقل من ساعة من الآن والذي يقول التالي: استهدفنا قاعدة الجيش الأمريكي الجوية ومركز القيادة المركزية في الأردن بصواريخ باليستية، وذلك ردا على الأعمال العدائية للجيش الأمريكي. وأيضا أضاف البيان بأن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني قامت قبل ساعة باستهداف قاعدة هذا الجيش الأمريكي ومركز القيادة في الأردن بعدة صواريخ، وأنه طالما استمرت التهديدات ضد إيران واستمرت الأعمال غير القانونية للقوات الأمريكية في المنطقة وضد مصالح إيران فإن المقاومة ستستمر ويجب وضع حد للتهديدات الأمريكية وتدخلاتها غير القانونية في المنطقة وضد مصالح إيران.
0: نعم حسام، بالانتقال إلى عبد الرحمن يوسف في واشنطن. عبد الرحمن، فيما يخص لقاء ترامب ونتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال اكتفى بعبارات عامة من دون تفصيل، يقول اجتماع جيد للغاية مع نتنياهو وتمت مناقشة مواضيع مهمة. ما الذي تمخض عن هذا الاجتماع بخصوص إيران؟
6: يعني رسميا حتى الآن لا يوجد أي شيء معلنا عن هذا الاجتماع. دونالد ترامب في المنشور الذي أشرت إليه تحدث عن أنه اجتمع معه ومع أشخاص من الكونغرس. يعني هذه النقطة لم نكن نعرف بها، أن الاجتماع حضره من أشخاص من قيادات الكونغرس أو من الكونغرس الأمريكي بصفة عامة، وقال أنه بطبيعة الحال تم مناقشة موضوعات مهمة. لم يقل إيران فقط، لم يتطرق إلى أهداف مشتركة، فقط أنه تم مناقشة موضوعات مهمة. وهذا كما تعرف يعني وكأنه فسر الجهد بعد الجهد بالماء، لأننا نعرف أن هناك موضوعات مهمة على الطاولة، الجميع يعرف هذا: الطائرة F-35 مع الجانب التركي، البرنامج النووي السلمي المدني مع الجانب السعودي، المسألة اليمنية مع الحوثيين، المسألة اللبنانية فيما يتعلق بالمناطق التجريبية ومذكرة الإطار التي وقعت في وزارة الخارجية الأمريكية. هناك بطبيعة الحال موضوعات هامة ومتداخلة جدا، خاصة أننا في خضم إعادة تشكيل أو إعادة تموضع لكل المنطقة بما فيها من كل الفاعلين السياسيين سواء كانوا دول أو جماعات أو مصالح أو ما إلى ذلك. وبطبيعة الحال هذا يعني أنه دونالد ترامب ربما لا يرغب أيضا في الكشف عما دار في هذا الأمر، وإن كان لن يستغرق الكثير أو ربما كان مجرد عبارات هامة، لأن دونالد ترامب أحاط نفسه بمجموعة من كبار قياداته بدءا من وزير حرب بيت هيكتس وماركو روبيو وجي دي فانس وستيف ويتكوف وغيرهم من المسؤولين معه في الإدارة، وبالتالي ربما لم يستطع نتنياهو الانفراد بدونالد ترامب أو إعطائه نصائح أو معلومات استخباراتية. بدأ أن دونالد ترامب يرفضها قبل وصول نتنياهو في هذه الزيارة التي هي تأتي على هامش الهدف الرئيسي من الزيارة، وهي حضور الصديق الشخصي لنتنياهو ودونالد ترامب لينزي جرام وحضور جنازته، وهو السبب الرئيسي من الزيارة. وإن كان من المتوقع أن يلتقي نتنياهو في يومه غدا ببعض أركان القيادة على انفراد، سواء كانوا من الصف الأول أو بعض قادة الكونغرس أو ربما من بعض الجماعات الموالية لإسرائيل أو جماعات الضغط التي تعمل لتحسين صورة إسرائيل. ونتنياهو لديه حوار على فوكس نيوز أجرى معه شون هنتي المذيع الأول أو الأشهر الآن في فوكس نيوز، وتحدث عن هذه التقارير التي تحدث عن وجود شرخ في العلاقة بينه وبين دونالد ترامب. بطبيعة الحال أنكر ذلك وقال أن هناك أهداف مشتركة سنقوم بتحقيقها، وأن هناك هدف رئيسي بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وأشار أنه إذا ضربت إسرائيل فإنها سترد بقوة، وقال أنه لا يخفي تشككه في الاتفاق مع الجانب الإيراني، أي اتفاق الجانب الأمريكي مع الجانب الإيراني. ونحن نعرف أن جي دي فانس قد وجه انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية وللوبي الإسرائيلي الذي كان يهاجمه ويدفع الأموال من أجل تشويه صورة هذا الاتفاق أو تشويه دوره في وصول إلى هذا الاتفاق. وبالتالي نتنياهو يؤكد للجمهور الأمريكي فكرة تشككه في الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإن كان بطبيعة الحال لا يوجه انتقادا مباشرا لدونالد ترامب، لا يستطيع فعل هذا، ولكنه ينافي عن فكرته ضد أركان الإدارة أو ضد الجناح الموجود في الإدارة الذي يرأسه جي دي فانس ومجموعة من أنصار أمريكا، أولا بأنه يمكن الوصول لاتفاق مع الجانب الإيراني. وهذا بطبيعة الحال يكشف أن نتنياهو حتى على الرغم من أن دونالد ترامب لم يبدي أو لم يعطي هذه المساحة الودية العلنية التي كانت قائمة قبل ذلك، إلا أنه ما زال يصر على فكرته، وربما سيطرحها مع أركان الإدارة لعلهم يقنعون بها دونالد ترامب في اجتماعات أخرى، أو ربما يكون يقدم خدماته. نحن نعرف أن إسرائيل قالت عن نفسها في إطار الرد على ما اعتبرته مزايدة أخلاقية أوروبية أنهم طوال الوقت كانوا يقومون بالأعمال القذرة للجانب الأوروبي. هذه ليست كلمة من عندياتي، هذا فيديو منشور وسمعناه خلال حرب الإبادة في غزة، حينما كان هناك مزايدة أخلاقية، تراها إسرائيل مزايدة أخلاقية في الانتقادات الأخلاقية ضد الإبادة الجماعية من قبل بعض الأوروبيين وبعض الفئات في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ربما يكون دونالد ترامب نتنياهو يعرض خدمته في أي حرب ستقوم أو في أي ضربات ستقوم، ولا سيما أننا نعرف أن إسرائيل من خبرتها العملية أنها لا تكترث بالمدنيين ولا الأطفال ولا النساء، وصنفت من قبل الأمم المتحدة بأنها لديها جيش سيء جدا في التعامل الأخلاقي مع الأطفال والنساء، وبالتالي يعني هي متعطشة بطبيعة الحال للعودة إلى هذه الحرب. ورأينا التصريحات الاستفزازية من كاتس في لقائه قبل وصول نتنياهو هنا، وكان هناك نوع من أنواع الكوردينيشن أو نوع من أنواع التناغم بينهما في استفزاز الوضع في المنطقة، بحيث تعود هذه الحرب وربما تلعب فيها إسرائيل أدوارا كبرى. لكن إلى الآن يبدو أن هناك نوع من أنواع الفرملة أو الإيقاف أو كبح الجماح لهذا الدور من قبل دونالد ترامب، خاصة الانتقادات التي وجهت لدونالد ترامب بأنه انساق وراء رؤية بنيامين نتنياهو ورؤية إسرائيل أو مصالح إسرائيل في التورط في هذه الحرب، ولذلك رأيناه يدفع بقوة وبتعبيرات فيها قدر من العصبية بأن القرار له، وقال قبل ذلك أنه لا حاجة له لإسرائيل في استئناف هذه الحرب، وإن كان يستطيع استدعائها خلال دقيقتين للمشاركة. وبالتالي حتى الآن نبدو أن هناك يعني صورة من صور يعني مفترق الطرق إنجاز التعبير، يعني يمكنني أن أصف الوضع الحالي أننا أمام مفترق طرق يحاول فيه بنيامين نتنياهو شد جذب أو دفع دونالد ترامب إلى اتجاه معين، هو اتجاه التصعيد في الحرب و الانغماس فيها مرة أخرى، لا سيما أننا الآن في وضع نزلة المات أو وضع يعني التجمد الذي لا نعرف ما إذا كان دونالد ترامب سيكون لديه الصبر حتى تنتهي مفاوضات ويعطي مساحة أكبر للمفاوضات، أم أنه سيتململ ويعود إلى الحرب وحينها سيجد نتنياهو غايته؟ لكن الساعات القادمة والأيام القادمة وليست حتى الأسابيع القادمة ستكشف كل هذا بشكل جلي.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قدمت سلطنة عمان مقترحا جديدا بشأن إدارة مضيق هرمز، يقوم على استلهام تجربة مضيق ملقة في جنوب شرق آسيا عبر توظيف مبادئها الأساسية بما يتناسب مع خصوصية مضيق هرمز. الزميل محمد غملوش يطلعنا على تفاصيل المقترح الجديد.
7: في خضم التحولات التي تشهدها منطقة الخليج، يبرز مقترح عماني جديد قد يفتح بابا مختلفا للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا حساسية في العالم، إدارة مضيق هرمز. الفكرة تقوم على استلهام تجربة مضيق ملك في جنوب شرق آسيا، ليس من خلال نقلها حرفيا، بل عبر توظيف مبادئها الأساسية بما يتناسب مع خصوصية هرمز. المقترح الذي يحظى بدعم إقليمي يقوم على إنشاء آلية مشتركة لإدارة المضيق، بحيث لا تنفرد أي دولة بالتحكم في الممر الملاحي مقابل مساهمات طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وهذا يختلف جوهريا عن فكرة فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة. ولفهم هذه المبادرة لابد من التوقف عند نموذج مضيق ملكة الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة العالم البحرية تقريبا، إضافة إلى قرابة 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. ورغم ذلك فإن الدول المشاطئة له لا تمتلك حق فرض رسوم عبوره، لأن القانون الدولي يضمن حق المرور العابر في المضائق الدولية ويمنع تعطيله أو ربطه برسوم إلزامية. وهنا تكمن نقطة جوهرية، فالمضيق الطبيعي يختلف قانونيا عن القنوات الصناعية مثل قناة السويس أو قناة بنما، فالقنوات هي منشآت أنشأتها دولة داخل أراضيها، ولذلك يجوز فرض رسوم على استخدامها. أما المضائق الطبيعية التي تربط بين بحرين أو محيطين فتخضع لنظام قانوني مختلف يقوم على حرية الملاحة. لكن إذا كان الوضع القانوني لهرمز قريبا من وضع ملكة، فلماذا يبقى الملف معقدا؟ السبب أن إيران وقعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بجميع أحكامها، لا سيما ما يتعلق بحق المرور العابر. وهذه الثغرة القانونية ظلت لعقود أحد أبرز مصادر التوتر، خصوصا في ظل استخدام المضيق كورقة ضغط في الأزمات الإقليمية. ومن هنا تبدو أهمية المقترح العماني، فهو لا يسعى إلى إعادة صياغة القانون الدولي، بل إلى إيجاد إطار عملي يخفف من هواجس جميع الأطراف ويطمئن دول الخليج، ويمنح إيران دورا ضمن منظومة جماعية بدلا من السيطرة المنفردة، ويضمن للمجتمع الدولي استمرار انسياب التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
0: في الوقت الذي ما يزال فيه العالم يعاني تبعات اقتصادية بسبب الحرب المدمرة في الشرق الأوسط، زادت انقطاعات الكهرباء في دول عدة من وقع الأزمة في ظل الشح الكبير في قدرات التوليد بسبب ضعف إمدادات الوقود.
8: لم يكن ينقص العالم أزمة طاقة حادة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة حرب لم تضع بعد أوزارها بالشرق الأوسط، حتى أطلت معضلة الكهرباء الجديدة القديمة برأسها لتزيد المشهد تعقيداً. اختناق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز كلف العالم خسائر اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات، مع دخول التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران 150 يوماً. تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أنه في حال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فإن النمو الاقتصادي العالمي سيتراجع من 3.4% المسجلة في عام 2025 إلى 2.8 خلال العام الجاري، قبل أن يستعيد جزءاً من زخمه ويرتفع إلى أكثر من 3% في عام 2027. الصدمة سرعان ما انتقلت من سوق النفط والغاز والشحن إلى محطات توليد الكهرباء التي تعاني نقصاً في إمدادات الوقود واستنزافاً لقدراتها المالية مع ارتفاع الأسعار. بالتوازي مع ضعف البنية التحتية والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، تواجه شبكات الكهرباء في عدة دول حول العالم شحاً في قدرات التوليد، ما يهدد استقرار العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية، من تونس انتقالاً إلى ليبيا ثم العراق وإيران وحتى كوبا. فاتورة الخسائر تزيد الطن بلة لتضاعف الأعباء المالية. أما في أوروبا التي تلتهمها حرائق الغابات، فإن الوضع مختلف قليلاً، حيث تسبب شح المعروض في رفع عدة دول لأسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 5 و8% في ألمانيا والمملكة المتحدة. أما في دول مثل إيطاليا، فإن التقديرات تشير إلى أن الزيادة المحتملة في الفاتورة السنوية للكهرباء تصل إلى 140 دولاراً. وفي تقديرات مجموعة جولدمان ساكس، فإن القارة العجوز ستحتاج إلى استثمارات تصل إلى 4 تريليونات دولار في شبكات وأنظمة الكهرباء خلال العقد المقبل لمواكبة التوسع في كهرباء الاقتصاد وتنامي الطلب الناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال الإسرائيلي غارة وسط مدينة غزة قرب شارع اليرموك، بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية بالمدينة. وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء قصف للاحتلال على مسجد في منطقة اليرموك وسط غزة.
9: كما تشاهدون هذا الانفجار الكبير،
0: وأصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شخصاً استشهد وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استهدف القصف الإسرائيلي مدينة دير البلح وسط القطاع ومربعاً سكنياً مهدداً بالإخلاء.

0: أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون جنوب طوباس ومداهمة مساكن الأهالي، كما صادرت قوات الاحتلال عددا من المركبات. كما شن مستوطنون هجمات جديدة على منازل ومركبات للفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه أجلت عائلة من 8 أفراد بعد إحراق المستوطنين منزلهم بمنطقة أبو نجيم قرب بيت لحم، كما أحرق المستوطنون مركبة فيها. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بتوسيع عمليته في الضفة الغربية والاستيلاء على مخيم إضافي فيها.
1: في الضفة الغربية لا تعمل جرافات الاحتلال وحدها، خلفها جيش ومستوطنون واقتحامات واعتقالات، وأمامها خرائط توسع ترسم عنوة على أرض فلسطينية مثقلة بالحواجز والاستيطان. من دير رازح جنوب الخليل إلى شقبة غرب رام الله، منازل تسوى بالأرض وأصحابها لا يمنحون حتى الوقت لإخراج ممتلكاتهم.
2: تعب أيام وليالي، تعب أيام وليالي هذا البيت، سنين والله سنين.
1: جرافات الاحتلال هنا لا تتحرك بمعزل عن السياسة. وزير الأمن في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس وجه الجيش إلى توسيع عملياته الهجومية في الضفة والاستيلاء على مخيم إضافي للاجئين. أما وزير المالية سموتريتش فيتباهى بهدم منازل الفلسطينيين، ينشر صور الدمار معلقا انتهى الأمر، ومعلنا أن الضفة الغربية وفق تعبيره جزء لا يتجزأ من إسرائيل. سموتريتش نفسه سبق أن دعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية. وفي الميدان تبدو الجرافات وكأنها تتحرك في الاتجاه نفسه، اقتحامات في نابلس، اعتقالات في جنين ويطا، مداهمات في رام الله، وإغلاق إذاعة محلية في قلقيلية قرب رام الله. حول مستوطنون آليات ثقيلة وشاحنات في محجر فلسطيني إلى هياكل متفحمة. تسجيلات كاميرات المراقبة تظهرهم وهم يقتحمون الموقع ويتوجهون نحو الآليات ويضرمون النار فيها. وعلى جدار المحجر كلمة واحدة بالعبرية: انتقام.
3: هم هدفهم الأول والأخير إن إحنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة.
1: هذا الاعتداء ليس سوى جزء من مشهد يتسع. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين في نحو 250 تجمعا فلسطينيا.
4: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين.
1: هكذا تبدو الصورة: جرافة تهدم وجيش يقتحم، مستوطنون يحرقون ويتمددون، ووزراء يتحدثون علنا عن ضم أرض ليست لهم.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجار في قضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عتشيت القصير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. مع عودة المواطنين إلى زوطر الغربية في جنوب لبنان، تترك مشاهد الدمار أثرا عند كثير من العائلات. بعضها قرر العودة إلى ما تبقى من المنازل أو البحث عن منازل بديلة، فيما قررت عائلات أخرى المغادرة.
5: بين الركام والدمار في زوطر الغربية جنوبي لبنان، هناك من قرر البقاء وآخرون قرروا المغادرة بعدما حل بالبلدة من دمار جراء القصف الإسرائيلي. تحت سقف آيل للسقوط وجدران منزل لم تعد قائمة، يجمع أبو يوسف وزوجته ما يمكن جمعه من ذكريات وأغراض من بين ركام منزلهما المدمر.
6: إذا بدي أرجع وين بدي لا بقى مهجر، ومبدئيا عندي محل اسمين خصفي وفعل من البلد كله. معني ما يبيزع كندا وحطلع مش بقى هون. يعني شو بدي
7: في أمل؟
6: شو بدي أبل؟ يعني بأي بيت عمره 40 سنة أنا معمره بتعبي وراح، شو بقي لي هون؟ ولا شيء.
5: وفي القرية ذاتها المصنفة ضمن المناطق التجريبية، عائلات لا تكتفي بتفقد منازلها، بعض أفرادها يقضي ليلته فيما تبقى من منزله أو في منزل آخر.
8: صار لي 5 أيام بنام أنا ومرتي وبنتي، بيتي مدمر هون نهائيا مش عارفه، فوق دمار تاني طابق شامل، بقي بأول طابق غرفة وحمام هم نام فيهم.
5: إرادة البقاء تقابلها محاولات البلدية تأمين بعض مقومات الحياة للسكان.
9: هلا العيال تقريبا شوي محلولة بس عم بزيد كل يوم عن يوم، بس إن شاء الله اليوم في ناس كمان جديد بدها تبقى هون، وعبكرة أكتر بزيد، بس كل يوم عم يمروا عم نعمل جهد أكتر، عم يصير في عنا إن شاء الله يعني الناس اطمئنين أكتر كمان، وبصير الحالة مثل ما عم تشوف أنظف الطرقات البنى التحتية.
5: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ونقل المياه وحتى توصيل بعض المساعدات للسكان في البلدة، وذلك إلى جانب دوره الأمني والعسكري. توفير مقومات الحياة والأمان لأبناء زوطر الغربية سيسمح بعودة أكبر لهم وبالبقاء في بلدتهم، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة سواء بالتفجيرات وبالاعتداءات من خلال المسيرات، وأيضا من خلال الاعتداء حتى على نقاط للجيش اللبناني في منطقة النبطية ومناطق أخرى، وهو ما يعرقل مهام الانتشار وتنفيذ المنطقة التجريبية. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستنطلق الأسبوع المقبل في روما للدفع نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري.
10: بينما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يبدو المشهد على الحدود الجنوبية اللبنانية وكأنه يسير في عكس اتجاه الرسائل الدبلوماسية. جولة مرتقبة في روما لا تأتي في ظروف عادية، بل تنعقد وسط حقل ألغام وانعدام للثقة بين الطرفين. مفاوضات تتركز على الانتقال من مرحلة التفاهمات العامة إلى مرحلة التنفيذ العملية فيما يعرف بالمناطق التجريبية. التصور المطروح في هذه المناطق بحسب الاتفاق يقوم على 3 عناصر أساسية، هي حدود الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني، فضلاً عن الملف الأكثر تعقيداً مستقبل سلاح حزب الله. لكن المفارقة التي تلقي بظلالها على الجولة المقبلة أن المسار السياسي يرزح تحت خط النار ويتحرك بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، وهما تعتبره لبنان عاملاً يهدد فرص نجاح الاتفاق في ظل غارات إسرائيلية لا تتوقف طاولت مناطق عديدة، في وقت تزعم فيه إسرائيل أن العمليات تأتي في إطار إجراءات لمنع تهديدات أمنية مستقبلية. في المقابل تراهن الولايات المتحدة على مقاربة تدريجية تقوم على خطوات عملية بدلاً من اتفاق شامل يصعب تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة، معتبرة أن بناء تفاهمات على مراحل قد يكون المسار الأكثر واقعية لخفض التوتر. وبين لبنان الذي يريد أن تكون المفاوضات بوابة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وإسرائيل التي لم تعتد الالتزام بأي اتفاق، وواشنطن التي يمكن لها الضغط على نتنياهو، روما ستواجه تحدي

0: إلى السودان، حيث وأن رغم ما يمتلكه إقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فإن الحرب ألقت بظلالها على الإنتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الإقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
1: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغاً بسيطاً على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع شراءه قبل أن تكتفي في النهاية بقدر محدود من المشتريات لا يكاد يلبي احتياجات يوم واحد.
2: أي شيء مرتفع، يعني حاجة كده أقول لك نازل كده، ما فيش معاناة شديد والله. أنت لما تجيب الحاجة ذاتك ما تقدر تعمل باش تسواش، ما تعرف يعني أي شيء بقت مرتفع.
1: ألقت الحرب في إقليم كردفان بظلاله على الأسواق بعدما عطلت سلاسل الإنتاج والإمداد ورفعت كلفة النقل، ما وضع التجار أمام تحديات متزايدة لتوفير السلع والحفاظ على استقرار أزعارها.
3: كل المنتجات بتاعتنا مربوطة بالكهرباء، وعدم استقرار كهرباء، والناس شاهدت إنه الميليشيا استهدفت الكهرباء كم مرة، فده كان عنده أثر بزيد من التكلفة بتاعت السلع الواحدة، إضافة لأنه مناطق الإنتاج مسيطرة عليها الميليشيا.
1: يعد إقليم كردفان من أهم مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، لكن الحرب تسببت في تهجير آلاف السكان من مناطق الإنتاج، ما أدى إلى تراجع النشاط الزراعي والحيواني وانعكس على الأسواق والصادرات.
4: عودة السكان إلى مناطقهم الأساسية تمثل عامل ضخ جديد لرئاسة الاقتصاد السوداني، وستؤثر حتما على الأسعار والوفرة الاقتصادية وكذلك على العائد في الصادر.
1: يشكل إقليم كردفان أحد أهم مراكز الإنتاج في السودان، إذ يضم نحو 30 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويسهم بأكثر من 35% من إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الذرة والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، إلا أن الحرب عطلت حركة التجارة وأثرت على الإنتاج والصادرات، ما انعكس سلبا على الأسواق المحلية.
5: في مدينة الأبيض ألقت الحرب بظلالها على حركة الأسواق بعدما أدت لارتفاع كلفة النقل والمعيشة، ومع استعادة الجيش لطريق الصادرات تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تفاقمت بمستويات غير مسبوقة تحت وطأة تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص المياه النظيفة داخل مخيمات النازحين. وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن نقص التمويل يحد من نطاق الاستجابة.
6: واقع قاس يعاني منه ملايين النازحين واللاجئين في السودان ودارفور، ومعه تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات الجوع والمرض والخوف واقعاً يومياً لهؤلاء، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل. فبينما تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة الصراع غرب السودان، تتفاقم أزمة إنسانية صامتة، إذ يحصد المرض أرواح المئات في واحدة من أكثر المناطق تضرراً بالنزاعات في العالم. ومع دخول موسم الأمطار تتصاعد التحذيرات من كارثة صحية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وتؤكد منظمات صحية دولية وناشطون محليون أن تفشي الأمراض بات يشكل تهديداً موازياً للحرب، خاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن عن 170 وفاة وتسجيل أكثر من 2000 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان تتمركز أغلبها في كردفان. بدورها قالت منسقية مخيمات النازحين واللاجئين في السودان إن الأزمة الإنسانية في البلاد تفاقمت إلى مستويات حادة وغير

0: غير مسبوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية إن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا قاسية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حيث تحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء والرعاية الصحية إلى بؤر لتفشي الأوبئة.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة وبغداد يعملان على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة بعد انتهاء عقد البترول المشترك. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، شدد أردوغان على إمكانية أن تتضمن الاتفاقية تمديد تشغيل خط أنابيب النفط الخام كركوك جيهان لعام آخر.
2: نحن على أتم الاستعداد للقيام بدورنا في تزويد العراق بمنتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها. نرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط الخليج بالعالم عبر العراق قد ازداد أهمية في ضوء التطورات الراهنة.
1: بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي استمرار تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بالشراكة مع تركيا وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والنفط والمياه والأمن والتجارة.
3: سنبدأ من الآن بالشروع بالعمل في طريق التنمية. تحدثت مع فخامة الرئيس، قلت له احنا الطبيعة انطتنا نهرين واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت. يأتي ذلك بعد عقد زيلينسكي لقاء بنظيره الأمريكي وصفه بالجيد، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على حماية أرواح الأوكرانيين ودفع جهود السلام. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا.
4: يصل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية ويتوجه رأساً إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس دونالد ترامب. مباحثات معمقة بين الرئيسين لم تحظى بالتغطية الإعلامية المباشرة كالعادة، بيد أن الرئيس الأوكراني خرج ببيان منتشيا بما حصله من الرئيس الأمريكي. يصف الرئيس الأوكراني اللقاء بالجيد ويضيف أن المحادثات تناولت ملف تراخيص إنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومات باتريوت، إضافة إلى أفكار أخرى يمكن أن تساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية. لا يغفل الرئيس الأوكراني التطرق للمسار السياسي المتدحرج في سلم الأحداث، يوضح أنه شدد خلال مباحثاته مع الرئيس ترامب على أهمية تنشيط العملية الدبلوماسية من أجل الاقتراب من إنهاء الحرب. قبل ذلك كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد يستقبل الرئيس زيلينسكي في إحدى القواعد البحرية العسكرية البريطانية، استقبال عسكري وتأكيد على وقوف المملكة المتحدة مع كييف، ما يعني دقة التسريبات التي تحدثت عن مضي رئيس الوزراء البريطاني الجديد وحكومته في سياسة الدعم العسكري لأوكرانيا ولا سيما المسيرات الانتحارية. هذه الالتزامات البريطانية والأجواء الإيجابية التي أعقبت لقاء الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي تأتي في أعقاب رسائل روسية مباشرة تضمنت الاستعداد لوقف الحرب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو جاهزة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع كييف. لكن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف حذر في الوقت ذاته من أن تكثيف الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب. وكانت وكالة رويترز قد أوردت نقلا عن مصدر أوكراني أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا في وقت سابق مقترحا يقضي بوقف الضربات الجوية لعرضه لاحقا على الجانب الروسي ضمن جولة محتملة من محادثات السلام.
1: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف إنتاج وضخ الغاز بشكل طبيعي من مجمع مليتا بعد تأمينه بالكامل من حكومة الوحدة الوطنية، كما أعلنت عودة العمل في حقلي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة، وتزامن ذلك مع احتجاجات في طرابلس رفضا لاستمرار انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.
5: احتجاجات بدأت بسبب الظلام، وفي عتمة الليل خرج الغضب إلى شوارع طرابلس. شاحنات وجرافات تصل إلى أبواب المؤسسات، تفرغ حمولتها من التراب وتغلق المداخل واحدا تلو الآخر، سواتر ترابية عند مقر وزارة النفط والغاز، وأخرى تسد منافذ شركة زويتين للنفط، ومقرات حكومية وخدمية أخرى امتدت إليها الاحتجاجات في تحرك يتسع في العاصمة ومحيطها. بدأ الغضب من انقطاع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لكنه سرعان ما تجاوز المطالب الخدمية إلى دعوات لتوسيع الاحتجاجات. ومع امتداد التحركات انتقل الضغط إلى أحد أكثر القطاعات حساسية في البلاد، النفط والغاز. في مجمع مليتا على الساحل الغربي دخل محتجون المنشأة وأغلقت خطوط للغاز، ما أثر في إمدادات محطات توليد الكهرباء، ودفع الشركة العامة للكهرباء إلى التحذير من خطر انقطاعات أوسع إذا استمر توقف الإمدادات. كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج في حقل الفيل وتأثر العمليات في حقل الوفاء. ومليتا ليست منشأة محلية فحسب، فمنها يعبر الغاز الليبي البحر المتوسط نحو إيطاليا. وبعد ساعات من التصعيد قالت حكومة الوحدة الوطنية إنها أمنت المجمع، وإن ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء استؤنف بعد توجيهات بتأمين المنشأة وإعادة فتح خطوط الإمداد. من أبواب المؤسسات في طرابلس إلى منشآت الطاقة في الساحل الغربي تتسع دائرة الاحتجاج، كلما اقتربت شرارة الغضب من شرايين النفط والغاز التي يقوم عليها اقتصاد البلاد.
6: لو ما يتعدلش الضي وما يتعدلش الحال.
1: قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاشي إن حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب البلاد أمس ارتفعت إلى 13 شخصا، بينما لا يزال العديد من الأشخاص مصابين أو في عداد المفقودين. وهذا وضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب اليابان، وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من عواقب محتملة للزلزال في 7 محافظات في البلاد تقع في جزيرة كيوشو الجنوبية. إذن هذه الصور المباشرة تأتينا من جزيرة كيوشو في اليابان، حيث تسبب الزلزال الضحل الذي وقع على عمق 10 كيلومترات في انهيار جزئي بمركز التسوق إيون مول، مع فقدان الاتصال بعشرات الموظفين العالقين، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 48,000 منزل وتوقف القطارات السريعة شينكانسن. ورغم إطلاق تحذيرات أولية من موجات تسونامي بارتفاع 1 متر فقد تم رفعها سريعا لاحقا. نشاهد إذن في هذه الصور المباشرة محطة القطارات في جزيرة كيوشو، حيث تم إغلاقها إثر الزلزال الذي ضرب اليابان. مع ترقب نتائج الحراك الدبلوماسي لخفض التصعيد في المنطقة، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقاً استراتيجياً في إيران. بعد هذا التقرير يلتقيكم الزميل نضال حمدي، إلى اللقاء.
7: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند موقف طهران من المحادثات مع واشنطن، وتنقل عن محللين أن طهران لا تبدو مستعجلة للعودة إلى المفاوضات المباشرة، وذلك لاقتناعها بأنها قادرة على تحمل الضغوط أكثر من إدارة ترامب، وأن استمرار الغموض حول الحرب يمنحها نفوذا خصوصا في ملف مضيق هرمز. وبينما تشير الصحيفة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان السلام أو الحرب سيسود، يرى محللون أن الإيرانيين يعتقدون أن الوقت في صالحهم وأنهم قادرون على تحمل الألم والضغط أكثر من ترامب، وأنه في النهاية سيوافق على صفقة تناسب مطالبهم دون أي تنازلات من جانبهم. لكن في الوقت الذي قد يميل ترامب للتصعيد أكثر من قبول اتفاق يمنح إيران السيطرة على المضيق، كما أن الدول الأخرى من غير المرجح أن تقبل بفرض رسوم على السفن. لذا عودة الهجمات من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني المنهك وقدرات طهران العسكرية المتبقية. في موقع بلومبرغ الأمريكي رأى مارك شامبيون أن إدارة ترامب أخطأت في تشخيص أسباب عجز الولايات المتحدة عن إخضاع إيران عسكرياً، إذا اعتبرت أن المشكلة تعود إلى ضعف الإدارات السابقة وترددها أو سوء إدارة السياسة الخارجية، في حين بحسب الكاتب يكمن السبب الحقيقي في تغير طبيعة الحروب الحديثة، فالولايات المتحدة تفشل في إيران لأن التكنولوجيا غيرت طبيعة الحرب ومعها ميزان القوى. فالتطور التكنولوجي وانتشار تقنيات مثل الطائرات المسيرة وصور الأقمار الصناعية والصواريخ الدقيقة جعلت الدول الأضعف قادرة على مواجهة القوى الكبرى بفعالية أكبر، والنتيجة هي أن واشنطن لم تعد قادرة على ضمان النصر الدائم أو السهل في سعيها لفرض مصالحها. وخلص شامبيون إلى أن ترامب يواجه مأزقا استراتيجيا في إيران، فالتصعيد العسكري لن يحقق نتائج حاسمة بل سيستنزف القدرات الأمريكية ويزيد من مخاطر توسع الحرب، في حين أن العودة إلى الدبلوماسية بصيغتها السابقة لم تعد مجدية أيضا. لذا الحل الأنسب هو اعتماد استراتيجية طويلة الأمد تجمع بين الضغوط والحوافز مع إشراك الحلفاء الإقليميين والأوروبيين للوصول إلى تسوية واقعية تعترف بحدود القوة الأمريكية وتمنع انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع. في صحيفة ذا تايمز البريطانية استعرض مايكل إيفانز العمليات الاستخباراتية المشتركة بين الموساد ووكالة المخابرات المركزية لتعقب مجتبى خامنئي من خلال التجسس الإلكتروني، وصولا إلى الاعتماد المباشر على العنصر البشري بسبب انقطاعه التام عن الاتصالات والتكنولوجيا منذ حوالي 150 يوما. وقال إن عدم ظهور المرشد حتى في جنازة والده أثار شكوكا حول وضعه، لذا باتت أولوية الموساد معرفة وضعه ومكان وجوده، كما ينصب التركيز على تحديد وتتبع أولئك الذين يحملون الرسائل منه وإليه. وأضاف أنه إذا تمكن الموساد ووكالة المخابرات المركزية من تحديد مكان المرشد، فسيتعين على القادة السياسيين في الولايات المتحدة وإسرائيل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف. صحيفة لوموند الفرنسية تناولت في افتتاحيتها إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الوفيات الأخيرة الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على قرى في الضفة الغربية المحتلة تظهر حقيقة واضحة، وهي أنه كلما زاد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ازداد العنف. وأضافت أن هذه الاعتداءات تأتي وسط إفلات إسرائيل من العقاب، فسبق أن ألغت إدارة ترامب العقوبات المفروضة على المستوطنين. أما في أوروبا فحين يتعلق الأمر بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تقتصر التحركات على التصريحات، بينما إسبانيا وإيرلندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تحظران استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية. ورأت الصحيفة أن القرارات الشكلية لا تكفي لوقف زحف ضم أراضي الضفة الغربية، وهي أراض لا تملك إسرائيل أي حق فيها، لذا فبدون ضغط خارجي قوي لوقف التوسع الاستيطاني لن يتغير شيء، وينبغي أن يكون فرض العقوبات واجبا أخلاقيا وسياسيا على الدول التي ترفض الاعتراف بهذا الانحدار نحو الهاوية. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى زيارة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى واشنطن، مشيرة إلى مساعيه لاستمالة شخصيات كانت سابقا معارضة لدعم كييف داخل حركة ماغا، وذلك من خلال بعض النقاط الرئيسية بما في ذلك الأدلة المتزايدة على دعم روسيا لإيران، كما أن لدى زيلينسكي حجة ملموسة للغاية ليقدمها لترامب، وهي أن أوكرانيا تظهر قدرتها في الحرب عبر هجمات متكررة بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة، مما وضع موسكو في موقف دفاعي. وأضافت الصحيفة أن تركيز أوكرانيا الأساسي ينصب على حث الكونغرس على إقرار تشريع ينص على فرض عقوبات على موسكو وحلفائها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية محتملة على أكبر مشتري الطاقة الروسية.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وإليكم أبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية بالأردن ومهاجمة سفن نفطية بمضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية تؤكدان تنفيذ ضربات على مجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران. ترامب ونتنياهو يقولان إن لقاءهما في البيت الأبيض كان إيجابياً ومثمراً، والخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تلقت رسالة أمريكية بعدم التصعيد. زيلينسكي يقول إن ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت ومقتل امرأة في قصف أوكراني على روستوف الروسية.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. وأضافت قيادة الفضاء الجوية التابعة للحرس الثوري أنه طالما استمرت التهديدات ضد إيران واستمرت الأعمال غير القانونية التي تقوم بها القوات الأمريكية ضد مصالحها فإن المقاومة ستستمر وأنه يجب أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين. كما أعلنت قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري استهداف وإيقاف 3 سفن نفطية قالت إنها متورطة في مخالفات وتجاهلت التحذيرات واستمرت في التحرك في مسار غير آمن وغير قانوني. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية رصد إطلاق عدة صواريخ من سماء مدينة خمين وسط إيران. في المقابل أعلنت الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان إن قواتها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق على جماعات مرتبطة بإيران موجهة بمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية، مشيرة إلى أن الهجمات لم تنجح. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية لواء الركن التركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأنه ردا على هذه الاعتداءات قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، مضيفا أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. تسببت الغارات السعودية الأمريكية على الفصائل المسلحة في العراق بأضرار في المناطق المستهدفة، وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال النيران في أحد مقرات الحشد الشعبي بمنطقة الصويرة بمحافظة واسط، وبينت مقاطع أخرى الدمار الذي حل بمباني على طريق كربلاء. وأظهرت مقاطع مصورة تفعيل الدفاعات الجوية في سماء إربد بالأردن عقب رصد عدد من الصواريخ الإيرانية، كما وثقت مقاطع أخرى من نابلس في فلسطين والسويداء جنوب سوريا رؤية الصواريخ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال إنه عقد اجتماعا جيدا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومن البديهي أنه جرت مناقشة العديد من المواضيع المهمة. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، إذا ما بين إعلان أن إيران تلقت رسائل بعدم التصعيد وما بين ضرب مواقع أمريكية في الأردن وأيضا سفن وصفت بالمخالفة، كيف يتجلى الموقف الإيراني بعد لقاء نتنياهو وترامب أيضا؟
1: هناك نظرة أو حالة من الشك تسود في الأجواء الإيرانية فيما يتعلق بهذه الزيارة، زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما قيل عن الخلاف الحاصل بين نتنياهو وبين ترامب وما رشح عن اللقاء القصير نسبيا مقارنة باللقاءات السابقة، اللقاءات السبعة السابقة التي جمعت بنيامين نتنياهو بترامب، عن أن الملفات الأخرى كانت هي في الصدارة وأن الملف الإيراني كان واحد من هذه الملفات، إلا أن إيران ما تزال ترى بأنها في مركز أو في بؤرة اتخاذ القرار وفي بؤرة الاهتمام الإسرائيلية، والأمريكية. لكن هناك شيء آخر يتعلق بسبب تحرك الجانب الإيراني للاستهداف في مثل هذا التوقيت، رغم أن الجميع كان يعتقد أن إيران ستستفيد من الناحية الدبلوماسية بعد حالة التهدئة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، تحديدا عند منطقة مضيق هرمز. الأمر يتعلق بداية بالداخل الإيراني بين تيارين، أحدهما داع للمفاوضات وللتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية، والطرف الآخر يدعو إلى الذهاب بعيدا في مسألة الحرب والانتقام لدماء من سقطوا خلال العام الماضي، وعلى رأسهم المرشد السابق علي خامنئي. هناك تجاذب بين هذين التيارين. كاظم غريب أبادي وهو معاون الخارجية الإيرانية وعضو الفريق الإيراني المفاوض كان له لقاء مطول اليوم أمس تطرق فيه لهذه النقطة، نقطة التخفض التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال بأنه لا يوجد وقف لإطلاق النار رسمي، كل ما جرى هو أن الجانب الأمريكي انسحب قليلا أو تراجع قليلا إلى الوراء تحت حجج عسكرية تتعلق بمخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية وغيرها من الأسباب، والانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بمسائل داخلية أعطت الولايات المتحدة الأمريكية المساحة الأكبر للدبلوماسية. تدخل الجانب العماني على ما يبدو بعد أن تلقى ضوءا أخضر من الجانب الأمريكي للتوصل إلى حل نهائي فيما يتعلق بمضيق هرمز مع الجانب الإيراني. ربما هناك من يرفض هذه الفكرة أو هذا التوجه الدبلوماسي لإيجاد حل عبر مضيق هرمز. هناك عدم نضج في المناخ السياسي في الداخل الإيراني ربما، وما تزال الكلمة في الميدان هي للعسكر باعتراف كاظم غريب أبادي نفسه يقف وراء هذا أو يتصدر هذا المشهد حاليا هو الحرس الثوري الإيراني بالدرجة الأولى، ومن ورائه الجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية ككل في نهاية المطاف يدعم هذا التوجه العسكري. قاعدة شعبية ليست بالقليلة تدفع باتجاه الذهاب نحو الحرب لمدة أطول مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تتمكن إيران من أخذ حقوقها بالقوة من الجانب الأمريكي، انطلاقا من فكرة مفادها أن المسار الدبلوماسي في أكثر من مرحلة وفي أكثر من محطة تاريخية لم يؤتي ثماره مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه في كل مرة تقلب الولايات المتحدة الأمريكية الطاولة على الجانب الإيراني وتعود للعمل العسكري. فلماذا نستمر في المفاوضات مع جانب يرفض التفاوض معنا ويعاملنا بفوقية ويرفض التعامل بمنطق المفاوضات المتوازنة وعلى مبدأ رابح رابح؟ كان هناك أيضا تصريحات لافتة لمحمد جواد ظريف الوزير الخارجية الأسبق أول أمس في مادة نشرها في إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، تطرق فيها لجزئية التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المعروف أن ظريف الذي يعد هنا في الداخل الإيراني عراب الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 من أكثر الداعين إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، وفتح صفحة جديدة في تاريخ إيران وفي تاريخ العلاقة مع الغرب بشكل عام. قال بأن هناك تيارات سواء في الداخل الأمريكي وحتى في الداخل الإيراني ترفض لهذه العلاقة أن تنضج أو تصل إلى مكانها الصحيح، ترفض أن يكون هناك أي شكل من أشكال التوافق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تتدخل هذه الأطراف في كل مرة ترى بأن هناك إمكانية للتوصل إلى توافق بين هذين الطرفين. هذه السردية من قبل ظريف لديها الكثير من العداوة في الداخل الإيراني من أطراف تصف ظريف وتصف الفريق الإيراني المفاوض حاليا منذ مدة قريبة وليست بالبعيدة بأنهم أطراف خانوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخانوا مبادئ الثورة وخانوا دماء الشهداء وما إلى ذلك. وهذا أزعج وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي بكثرة خلال الفترة الماضية، دفعه للقيام بإجراء لقاء مطول مع أحد صناع المحتوى ربما للابتعاد عن الإعلام الرسمي وللحديث أكثر في تفاصيل لم يكن ليتحدث بها عبر التلفزيون الإيراني، منها ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز. الفكرة كانت أن أمريكا لم تتشاور مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالمسار الجنوبي الذي افتتح بالقرب من السواحل العمانية، وأشار إلى نقطة مهمة وهي أنه لو تشاور الجانب الأمريكي انطلاقا من
2: راديو الحرية
3: أنتم تستمعون لبرنامج على البدري مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم المستمعين والمستمعات الكرام، المتابعين والمتابعات الأكارم، أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة FM من قلب مدينة الخليل من على جبالها الشامخة، في هذا البرنامج الأول في إذاعة منبر الحرية، برنامج على البدري.

0: برنامج على البدر يأتيكم على الهواء مباشرة وعبر إذاعة منبر الحرية الساعة 6 من كل يوم بإذن الله تعالى برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
0: نرحب بكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية لاستكمال التغطية الإخبارية المستمرة عبر منبر الحرية بالتعاون مع التلفزيون العربي. أهلا ومرحبا بالجميع، صباح الخير، صباح الورد، صباح المحبة والاحترام لكل من يتابعنا عبر هذا الأثير. صباح الخير للمتابعين من خلال HR Live و HR.BS. أهلا وسهلا بالجميع. دائما أحسنوا ظنكم برب العالمين وكونوا على يقين بأنه قادر على كل شيء وأنه يستطيع نصركم إن شاء الله رب العالمين.

0: نبدأ هذا البرنامج لهذا الصباح من حالة الطرق، نقدمها لكم من خلال إذاعة منبر الحرية ونحن يطا.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: سعد صباح الجميع. نبدأ من يطا، من الجنوب زيف سالك، البويب سالك، أم الشقحان مغلق، خلة المية سالك، العمور مغلق، البادية سالك، كرمة سالك، مسلخ بصل مغلق، بن نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجرة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، وادي السمن مغلق، وقلقس مغلق. بالنسبة للمداخل الجنوبية، الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة مغلق بالسواتر الترابية، دور وادي الشاجنة مغلق بالسواتر الترابية، السموع السيمية مغلق، السموع المرملة سالك مع ضرورة الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق بالسواتر الترابية، الظاهرية والعرجان سالك مع ضرورة الحذر، وشويكي ترابي سالك مع ضرورة الحذر، جسر هالحول سالك، حسكة سالك، الزعتر سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبي يونس مغلق، إشارة النبي يونس سالك، سعير رواد الشرق مغلق، بيت أمر كلية تحت الجسر مغلق، العروب فوق الجسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب بشمع مغلق، إذنا مغلق، ترقوميا المصانع سالك، مراح رباح سالك، المنشية مغلق، دوار القوع سالك، ام سلمونة سالك، جورة الشمعة سالك، بيت البركة سالك، عصيون سالك، دوار فرات سالك، النشاش مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي او سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العيزرية سالك، معلي أدوميم سالك. هذا التحديث الأخير لحالة الطرق، سنكون معكم في حال جد أي جديد ومتابعة لآخر التطورات بخصوص البوابات في الضفة الغربية. نتمنى طريق السلامة للجميع.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: في هذا اليوم يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل. غدا تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية. الطقس يكون حار جدا أثناء ساعات النهار في مختلف المناطق، شديد الحرارة في الأغوار، وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس دافئ في أغلب المناطق. الجمعة تستمر الأجواء الحارة جدا في الجبال شديدة الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعات النهار دافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، ويميل للحرارة في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت. السبت تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العام بحدود 5-4 درجات مئوية. تبقى الأجواء حارة جدا في الجبال شديدة الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعة النهار ودافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، يميل للحرارة في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت. كل هذه تنبؤات، والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: أسعد الله صباحكم من جديد، صباح الخير، صباح الورد، صباح المحبة لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة منبر الحرية، وأهلا بالجميع.

إلى صحيفة القدس هذا الصباح، أسعد الله صباحكم. اليوم هو الأربعاء 29 من تموز لعام 2026 الموافق 15 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. كتبت صحيفة القدس لهذا الصباح: الاستيلاء على 22 دونما من أراضي جنين واقتحام عدة قرى وسط اعتداء للمستوطنين. أنياب الجرافات تواصل نهش المنازل والمنشآت. كاتس يوعز لجيشه بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية. الأمم المتحدة تحذر من التدهور السريع للأوضاع في الضفة. قافلة فلسطينية تستعد لتحرك بري واسع صوب الضفة بمشاركة 30 دولة. رسالة خطية من الرئيس لنظيره الصيني تدعو لوقف إرهاب المستوطنين. شهيد ومصابون بقصف سيارات وقطاع غزة.

العليا الإسرائيلية تقرر تمديد ساعات عمل معبر الكرامة اعتبارا من يوم غد. يعني هذه أبرز العناوين التي جاءت لهذا الصباح عبر صحيفة القدس. أما صحيفة الحياة فكتبت التالي: وقف إطلاق النار بأعنف الصواريخ. الاحتلال أصدر أوامر بوضع اليد على نحو 199.8 دنما من أراضي محافظة جنين،

0: شهيد وإصابات واعتقالات، مساجد تقصف في غزة ومنازل ومنشآت تهدم في الضفة. حسين الشيخ يستقبل ممثلة جمهورية الهند لدى دولة فلسطين. الرئيس يدعو نظيره الصيني إلى تحرك دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين. ثمن تقارير مؤسسات أممية بشأن الجوع في غزة. ثمن تقارير مؤسسات أممية بشأن الجوع في غزة وشدد على خطورة تصاعد إرهاب المستوطنين. مجلس الوزراء ينسب للرئيس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات. الدكتور محمد مصطفى يترأس اجتماعا للجنة الخاصة للتعامل مع تداعيات أزمة الشيكل وتعزيز الدفع الإلكتروني. وكاتس يوعز للجيش باحتلال مخيم إضافي على غرار مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. الأمم المتحدة تقول لا نجاح لأي مسار سياسي إذا ظل قطاع غزة مدمرا واستمر التصعيد في الضفة. هذه أيضا أبرز الأخبار التي جاءت عبر صحيفة الحياة الجديدة لهذا الصباح. صباح الخير، يعطيكم العافية، نتابع معكم على الهواء مباشرة. صباح الخير لربحي أبو رموز في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، سأكون معكم محمد عبيدو في تقديم البرنامج إنابة عن الزميل راضي كرامي. صباح الخير لحسني وزواز، صباح الخير لعم عبد القيمري، صباح الخير لهون في حدا بصبح علينا، يسعد صباحكم.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

اهلا بكم من جديد على الهواء مباشره. يسعد صباح الجميع. نعود لمواصله التطورات معكم عبر منبر الحريه وبرنامج على البدري. هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركه القصراوي التجاريه الصناعيه. القصراوي عالم من التسالي.

صحيت وراحت. نرحب بكم على الهواء مباشرة وصباح الخير للجميع. الله يسعد صباح الجميع. حركة نشطة لسه يعني ما بلشتش. الحركة النشطة عادة هي بتبلش من الساعة 7 بتبلش الناس تتحرك وتوجه لأعمالها. ربنا يرزق الجميع ويعطيكم الصحة والعافية للجميع. كمان يعني الشوارع شبه فارية، شوارع مدينة الخليل بعد شوي بتشوف الحركة، بتشوف الأزمة. اليوم عنوان البلد شو هو؟ أزمة الكازيات. عبيت بنزين ولا عبيت سولار؟ وين فيه وين ما فيش؟ موضوع الجروبات رجع، هاي الكازية فيها هاي الكازية فيها. طبعا معظم الناس تنتظر بالساعات الطويلة لحتى يجي دورها ويقرأ ويقدروا يعبوا بنزين أو سولار، طبعا إذا كان توفر في داخل الكازية. في ناس تقعد تستنى ساعة، بعد ساعة بتوصل بالله الموظف للأسف مضلش ربحي. من الناس اللي بتعاني من أزمة المحروقات، يعني ربحي عشان عنده شركة وسيارات، فعنده موظف خصوصي. بس مش بس ربحي، في كتير من البلد، في كتير من أهل البلد صارت عندها موظف بس يروح عبي كازيات ويرجع. ليش؟ لأنه كل سيارة، يعني إذا كانت عندهم 3-4 سيارات، كل سيارة بدها ساعة ساعة ونص لحد يقدر يعبي من خلال الأزمة والدور. هي هيك جاهز الموضوع نهار كامل، فبدها موظف الشغلة. الله يسعد صباح الجميع.

0: فبدنا نتحمل هاي، بدنا نتحمل بعض بهالبلد، نطول بالنا على بعض، نطول روحنا على بعض. ليش؟ لانه يعني اذا احنا متحملناش بعض مين بده يتحملنا؟ شو رايك يا ريفي بهذا الحكي؟ مزبوط صح؟ الله يسعد صباحك. نتابع معكم على الهواء مباشر هذه التغطية الإخبارية عبر منبر الحرية بالتعاون مع التلفزيون العربي إلى أبرز الأخبار التي جاءت على المواقع الإخبارية لهذا الصباح، نبدأها من شبكة الحرية الإعلامية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

الاحتلال يصدر أوامر بوضع اليد على نحو 199.8 دنما من أراضي محافظة جنين. الفاصلة 8 هي عبارة عن 800 متر، يعني 199 دنم و800 متر. في جنين نشرت وكالة الأنباء الرسمية وفاء أن الاحتلال إجراءاته تصاعدت من خلال اليومين الماضيين من إجراءاتها الاستيطانية في محافظة جنين بإصدار سلسلة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دنم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إخبارية لوكالة الأنباء الرسمية وفا إن الأوامر العسكرية استهدفت أراضي بلدات عرابة واليامون وقباطية ومسلية ومركة وجربة، وأوضح أن الأوامر تضمنت وضع اليد على 2.662 دنم و 6.845 دنم و 680 متر مربع من أراضي بلدة عرابة و 22 دنم من أراضي بلدة اليامون و 9.5 دنم من أراضي بلدة عرابة وقباطية ومركة و 27.433

التوغل استيطاني مستمر. مستعمرون يختطفون مواطنا من بلدة بيت أولى. اختطف مستعمرون الليلة شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة بيت أولى غرب الخليل. وقالت مصادر محلية أن المستعمرون أوقفوا مركبة الشاب يوسف سامر القواسمي 28 عام في المنطقة الغربية من بلدة بيت أولى، وحطموها قبل اختطافه هو وشاب آخر أفرج عنهم بعد احتجاز دام لمدة 5 ساعات. سموتريتش يتباهى بتدمير منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. تباهى وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسئل سموتريتش اليوم أمس الثلاثاء بتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس أرفقه بصورة لهدم منازل فلسطينية في الضفة الغربية، وقال نواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء من قبل العرب في الضفة الغربية. لقد تصرفوا لسنوات طويلة في المنطقة وكأنها ملكهم. الله، انتهى الأمر. الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وتشكل منطقة أمنها. تأتي تصريحات سموتريتش في أجواء الدعاية الانتخابية تمهيدا للانتخابات 21 أكتوبر المقبل. وسبق لسموتريتش أن أعلن عزم حكومته ضم 82% من مساحة الضفة الغربية، وشدد على ضرورة منع قيام دولة فلسطينية. صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكل المنضمين والمنضمين. أبو محمد العربي، الله يسعد صباحك. ونتابع معكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإخبارية المستمرة عبر منبر الحرية بالتعاون مع التلفزيون العربي.

ورئيس الوزراء البريطاني يقول المملكة المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا كتفا إلى كتف، ودعمنا لها ثابت لا يتزعزع. نتنياهو لفوكس نيوز يقول الرئيس ترامب واضح جدا ولدينا التزام مشترك ولا نريد أن نرى النظام الإيراني يمتلك أسلحة نووية.

0: نتابع معكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإخبارية. المتحدثة باسم الخارجية الروسية تقول موسكو منفتحة على أي مقترحات لوقف الحرب. والله بزهقوش هدول على فكرة. بالهم طويل. صباح الخير لكم جميعا مرة أخرى، نتابع معكم في هذه التغطية الإخبارية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الكروي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

اهلا بكم من جديد على الهواء مباشره. صباح الخير لشقيقتي ام حمزه، ان شاء الله بالسلامه يا رب، ترجعوا بالسلامه يا رب.

0: هناك زلزال ضرب اليابان، ومن الأضرار التي حصدها هذا الزلزال حتى اللحظة ارتفاع الضحايا ل13 قتيل وعشرات المصابين والمفقودين.
1: طيني بيروت عشل بالخطر شوية، طيني بيروت وصلني عالصنايا.
0: صباح الخير لبيروت، صباح الخير لدمشق، صباح الخير للقدس، صباح الخير لعمان، صباح الخير لبغداد، صباح الخير للكويت، صباح الخير لمسقط، صباح الخير للرياض، صباح الخير لأبو ظبي، صباح الخير للدوحة، صباح الخير لصنعاء، صباح الخير للقاهرة، صباح الخير لكل العواصم العربية. هيك هدول نبذة قصيرة

صباح الخير للجميع مش بس للعواصم. صباح النور، سعد صباحكم. هاي احنا على الإذاعة، بدي غنية وحياتك على السماعة يا ربح.

صباح الخير للخليل، ليطة، لإذنة، لدير سامت، لدورة. صباح الخير للظهرية، للسموع. صباح الخير لحلحول. صباح الخير لبيت أمر. صباح الخير للعروب. صباح الخير للصريف. صباح الخير لبيت أولى، لترقوميا. صباح الخير لكمان مخيم الفوار. صباح الخير لكل محافظة الخليل. سعير والشيوخ كمان صباح الخير، كمان لبلدة بن نعيم والمسافر صباح الخير. نعود إلى هذا الخبر. الأمم المتحدة تقول لا نجاح لأي مسار سياسي إذا ظل قطاع غزة مدمرا واستمرار التصعيد في الضفة الغربية. حذر نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين رامز الأكبروف من أنه لا يمكن ضمان استدامة عملية إعادة إعمار غزة في غياب مسار سياسي، وأنه لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح طالما ظل قطاع غزة مدمرا وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية وبقيت المؤسسات الفلسطينية منقسمة واستمرت الأوضاع الأمنية في التدهور. وأشار في إحاطته خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين إلى التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية، مضيفا أن هذا الأمر يفاقم الظروف المقلقة أصلا في بقية أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة مع تزايد احتمالية حدوث تصعيد واسع أو تصعيد أوسع نطاقا ما لم تتخذ خطوات فورية لتغيير هذا المسار. وشدد كذلك على ضرورة التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025. وقال خلال زيارتي الأخيرة لغزة عاينت معاناة شديدة وسط استمرار النزوح وظروفا معيشية تتسم بالاكتظاظ ودمرا واسع النطاق وسقوط ضحايا بشكل شبه يومي جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. مع ذلك رأيت أيضا فلسطينيين في غزة يتخذون خطوات شجاعة رغم كل صعاب للبدء في إعادة بناء حياتهم. وشدد على أنه لا يمكن لصمود المجتمع أن يكون بديلا عن توفير المواد اللازمة على نطاق واسع أو عن الإرادة السياسية لوضع غزة على مسار التعافي الحقيقي. وحذر من أن زيادة الغارات الجوية الإسرائيلية وتوسيع نطاق الخاضع لسيطرة الجيش الاحتلال الإسرائيلي تفضي إلى تفاقم الضغوط على المواطنين الذين باتوا محصورين الآن في مساحة تبلغ حوالي ثلث مساحة قطاع غزة. وأشار إلى أنه لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تضع غزة على مسار مستدام، مضيفا في حين نعمل على زيادة فرص الوصول إلى المساعدات وتوفيرها يتعين علينا تسريع الانتقال نحو مرحلة التعافي المبكر.

0: نواصل معكم على الهواء مباشرة. صباح الخير لكل المنضمين والمنضمات، صباح الخير للجميع، صباح الخير الربح، بصبح عليك يزيد الجعبة، الله يسعد صباحك يزيد، صباح الخير للجميع. هاي الربح كمان بصبح عليك يزيد، نفس بقول لك بدي يهديك أغنية بس كمان شوي إن شاء الله بعد الفاصل. نتابع معكم على الهواء مباشر برنامج على البدري، انتهى لهذا اليوم، قدم لكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية القصراوي، عالم من التسالي على الهواء مباشرة مع محمد عبيد وربح أبو رموز، يعطيكم العافية جميعا. نتابع معكم بعد قليل في برنامج مساحة حرة، سنكون معكم في مرة أخرى بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية على الهواء مباشرة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية القصراوي، عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: قرن

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: حيث خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: معكم منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: اهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، اسعد الله صباحكم بكل خير اينما كنتم تستمعون وتتابعون اثير اذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة اف ام من قلب مدينة الخليل من على جبالها الشامخة. اسعد الله صباحكم. صباح الخير لكل من استيقظ وقام على أمل جديد بأن القادم أفضل. صباح الخير لأن الأمل سيأتي في يوم من الأيام إن شاء الله رب العالمين. صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الأمل بالله والطمأنينة في ظله والثقة بما عنده. اللهم اكتب لنا الخير في هذا الصباح. نتابع معكم على الهواء مباشرة برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الجنيدي، عالم من الحياة. حاليا مدخل الفحص سالك. إلى حالة الطرق الصباحية لهذا الصباح.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: مدخل زيف سالك، لبويب سالك، أم شقحان مغلق، خلة المية سالك، العمور مغلق، البادية سالك، كرمة سالك، مسلخ بصل مغلق، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجرة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن مغلق، وقلقس مغلقة، الفوار مغلق، دورة الرئيسية مغلق، دورة الهجرة مغلق بالسواتر الترابية، دورة وادي الشاجنة أيضا مغلق بالسواتر الترابية، السموع السيمية مغلق، السموع المرملي سالك مع ضرورة الحذر، الظهرية أبو العزجة مغلق بالسواتر الترابية، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة الحذر، الشويكة ترابي سالك مع ضرورة الحذر، جسر حلحول سالك، حسكة سالك، الزعتري سالك، بيت كاحل سالك، نبي يونس مغلق، إشارات النبي يونس سالك، وادي سعير، وادي الشرق مغلق، بيت أمر الكلية مغلق، العروب مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وإذنة مغلق، ترقوميا المصانع سالك، مراح رباح سالك، المنشية مغلق، دوار القوع سالك، أم سلموني سالك، جورج الشمعة سالك، بيت البركة سالك، عصيون سالك، دوار فرات سالك، النشاش مغلق حتى اللحظة، عقبة حسنة سالك، بيت جالدي سي أوز سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك، معلي أدوميم سالك. هذه أبرز الحواجز من وسط الضفة الغربية وحتى جنوبها، يعني من عند العزرية ليطا جنوب الخليل. صباح الخير لكم جميعا على الهواء مباشرة في برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لربح أبراموز في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي. تحياتي للجميع، معكم محمد عبيد ونحن عبر أثير إذاعة منبر الحرية من مدينة الخليل. صباح الخير.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

وقع رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري يوم أمس الثلاثاء أمر العمل الخاص بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شارع وادي السمن المرحلة الأولى من خلال العطاء السنوي المنفذ من قبل شركة أبناء الحموري للمقاولات والحفريات والتعهدات العامة ممثلة بمديرها العام المهندس شريف الحموري. جاء ذلك بحضور ومشاركة أعضاء المجلس البلدي وعدد من المهندسين وطاقم بلدية الخليل، حيث من المتوقع أن تستمر أعمال التنفيذ لمدة 90 يوما بإذن الله تعالى.

وكانت قد أعلنت بلدية الخليل يوم أول أمس عن إطلاق حزمة مشاريع طرق وبنية تحتية تتجاوز 28 مليون شيكل لإعادة إعمار وتأهيل المناطق في مدينة الخليل، أيضا بالإضافة لبعض الشوارع التي تحتاج لإعادة تأهيل. نتمنى استمرار الجهود من قبل الإخوة في بلدية الخليل، والله يعطيهم العافية على جهودهم. صباح الخير للجميع. مصدر أمني عراقي لوسائل إعلامية يقول انفجار مجهول داخل أحد مقار الحشد الشعبي في محافظة البصرة جنوبية البلاد.

0: قوات الاحتلال خلفت خراب عقب مداهمة أحد المنازل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية جنوب شرق خان يونس في قطاع غزة. القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقول نواصل فرض إدارتنا الكاملة على مضيق هرمز.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. بنيامين نتنياهو يقول عقدت اجتماعا مهما مع ترامب، وأكدنا ترامب ونتنياهو أكدا التزامهما بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

0: إيران قالت أنه لا زال مفاوضات مع واشنطن وضيق هرمز لا يزال مغلقا. سموتريتش يتباهى بتدمير منازل الفلسطينيين. الاحتلال يصدر أوامر بوضع اليد على نحو حوالي 200 دنم من أراضي محافظة جنين. قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار قضاء بيت لحم يوم أمس. الأمم المتحدة تقول لا نجاح لأي مسار سياسي إذا ظل قطاع غزة مدمرا واستمر التصعيد في الضفة الغربية. اختتام فعاليات المؤتمر الاقتصادي المنزلي الثاني عام 2026 في غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل. فرنسا تعرب عن قلقها من عنف المستوطنين في الضفة. موقع خاتم الأنبياء يقول لن نسمح بعبور سفن الدول والشركات المستفيدة من أصولنا المجمدة عبر هرمز. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من منطقة خليط المرة جنوب الخليل. يا أهلا ومرحبا بالجميع. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة على أثير إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة FM. صباح الخير للمنضمين من خلال HR Live ومن خلال HR.bs موقع شبكة الحرية الإعلامية. صباح الخير لبيسان، شكرا يا بيسان على الدعم. أهلا وسهلا بالجميع يا ميت، مرحبا. طيب، إلى حالة إلى نصائح وإرشادات مرورية، معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل جعبة أبو حمودة، مدير مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة، الله يسعد صباحك ويعطيك العافية. سامعنا أبو حمودة؟
1: سامع، صباح
0: الخير. يسعد صباحك يا رب ويعطيك العافية. أبو حمودة، شو الوضع مع هالأجواء الحارة يعني بالنسبة للسيارات؟
1: والله انت عارف يعني بالنسبة لنا مع الوضع الجو حامل كثير الايام هذه، حتى وزارة المواصلات اصدرت يعني بيان الزمت فيه المركبات العمومية بتشغيل المزقان اثناء القيادة.
0: نعم،
1: وهذا يعني امر ضروري جدا. كمان عندنا المركبات الخاصة والمركبات يعني اي مركب غير الحافلات والعمومي، الاصل في الجو الزهاد يعني يقوم بعملية تشغيل المزقان، لانه يعني بيخفف كثير بالنسبة لل سائق وبيرطب الجو وبيخليه دائما يكون على المصحف اثناء القياده، ما تكون عنده اي نوع من الخمول ولا كمان اي نوع من الضيق اثناء القياده، لانه بيكون دائما السائق بيقدر يفكر على المركب فكر اخير اثناء القياده. فهذا الوضع يعني بيكون مشغل مزقان يعني دائما راح في المركبه للجميع كتاب للسائق ايضا. فعطيه قامت وزاره المواصلات يعني بعمليه اغذائيه الحافلات والمركبات العمومية تشغيل المسجان أثناء القيادة، لأنه هذه مركبات عامة بركب فيها ركاب كلها تبهد والذي يكون قادم في جو مريح جدا. فنتمنى عن إخوان التأقيل المحوضة على أن يكون المسجان شكال، إذا كان في مشكلة المسجان أن يتوجه واحد أخر الدراج لإطلاع هذا المسجان في هذا الجو الحار، ضروري ضروري جدا أن يكون شكال. فنتمنى إن شاء الله السلام للجميع. السلام عليكم.
0: إن شاء الله رب العالمين. أبو حمودة، بس بدي أسأل هون سؤال كمان تاني بخصوص الإطارات اللي بتكون مهترئة في الشمس، كيف بتكون طبيعة أدائها؟ يعني ممكن إنه لو كانت الأجواء باردة شوي إنه ما تأثر كتير، لكن بالشمس تخيل إنه الإطارات بتزحلق بزيادة.
1: بالضبط، الإطار كان عند الخديد يعني فردات مش غميقة بشكل مطلوب فيه،
0: نعم،
1: على الأقل هذا يؤدي يعني عدم تماسك الطريق بشكل جيد مع الطريق، الإطارات مع الطريق، لأن عندنا الفردات هاي في صف الشوائب الأوساخ والأتربة من الطريق.
0: نعم.
1: فبتحسن تماسك العجل مع الطريق، لكن لما يكون ما في فرزات بالذات عندك في طبقة عازلة ما بين الإطار وما بين الأسفل، فهون بيسبب أن تزحلق المركبة. كمان الحرارة العالية مع الكاوتشوك اللي طبقة غير سميكة خفيفة جدا يمكن أدي كمان إلى انفجار هذا الإطار، وإذا كان واحد ماشي بسرعة عالية مثلا وكان انفجر الإطار الأمامي يمكن ما يكون عندنا سيطرة كما يجب على المركبة ويؤدي إلى انقلاب المركبة. فأساس هيك يعني أنا بحكي الإطار الواحد يحافظ عليه بالأيام الحار بشكل جيد يكون أفضل من أيام الشتاء، لأنه ما بكون في عوامل جوية زي الحرارة العالية وسخونة الأسفلت والجو الحار بشكل عام. فأساس هيك لما نجي إخواني السائقين أن يكون عندنا الإطارات حسب المقاييس اللي اثنين من متر للغرفة الفردات، أربع إطارات يكون كلهم جمع جميعهم نفس المقياس، ونحافظ على كمية الهواء الموجود داخل الإطار لحسب تعليمات المنتج. كثير عندنا الواحد بروح بعير العجال بتلاقي لك مثلا 21 واحد بيصد الثاني 35 13، فبكون هذا يؤدي عدم السيطرة على المركبة بشكل جيد. فأنا كل فترة لازم أكون يعني أضع الهواء المناسب، فحتى اليوم يوم أنا لازم أفحص الإطارات بواسطة العين المجردة. مجرد ما عندي أحد الإطارات الكمية أقل من لازم، لازم أضيف كمية الهواء المطلوبة، وكل ما إحنا كنا الإطارات بشكل جيد ممتازة بكون عندي سيطرة بشكل جيد على المركبة، وبكون هون بتلاشى أي نوع من أنواع المخاطر على الطريق.
0: إن شاء الله السلام للجميع. شكرا لك الأستاذ وائل الجعبة، مدير مدرسة الأوائل لتعليم السياقة في مدينة الخليل. صباح الخير أبو حمودة، والله يعطيك العافية أنت والجميع. نتواصل معكم هذه التغطية عبر منبر الحرية وبرنامج مساحة حرة. الحرس الثوري الإيراني يقول يجب أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين والتدخلات غير القانونية ضد مصالحنا.

0: انقطاع الكهرباء في دول عدة حول العالم يزيد المشهد العالمي تعقيدا مع استمرار أزمة الطاقة العالمية. تعرف ربح اليوم انت بتطلع على الكرة الأرضية بشكل عام، يعني بتتفرج على العالم، كل العالم عنده مشاكل، يعني اليوم صعب تلاقي حدا أموره مستقرة 100%. اللي ما عندوش مشاكل اقتصادية عنده مشاكل تانية، يعني اللي عنده مشاكل تانية ما عندوش مشاكل اقتصادية. يعني تسمع، بتعرف لازم الدنيا يكون فيها المشاكل حلوة. لا بدنا نجيب شيخ يقرأ على الكوكب مش على البلد. زي بيحبوا لي ما بدنا نجيب شيخ يقرأ على البلد، فلا بدنا نقرأ على الكوكب كله، لأنه الكوكب كله بحاجة لقراءة مش واحد. في معنا هون أنس عبيد وبصبح الجميع، الله يسعد صباحك يا أنس، أهلا وسهلا فيك، اللهم صل على سيدنا محمد. نتواصل معكم على الهواء مباشرة في برنامج مساحة حرة. برنامج مساحة حرة يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الجنيدي، فخر الصناعة الوطنية. سنخرج إلى فاصل قصير من الإعلانات التجارية، وبعدها سنعود لاستكمال ما تبقى لنا لهذا الصباح. طبعا نذكر السائقين الكرام، أول شيء طريق السلامة، مدخل فرش الهواء الآن أزمة مرورية عالية، ربما تكون ناتجة عن إغلاق أو وجود نقطة لقوات الاحتلال والقيام بأعمال التفتيش. صباح الخير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: مصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، نعود إليكم لمتابعة ما تبقى لدينا لهذا الصباح، ونحن معكم في برنامج مساحة حرة، نتابع معكم على الهواء مباشرة. صباح الخير لكل المنضمين والمنضمات معنا في هذا الصباح. وجدان قفيشة، الله يسعد صباحك. سميرة أبو عيشي، صباح الخير. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين للجميع. صباح الخير لكم من ربحي أبو رموز في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، وتحياتي للجميع معكم على الهواء مباشرة، محمد عبيد. عبر الخط الهاتفي ننتقل إلى الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ مازن، صباح الخير ومرحبا بك معنا عبر منبر الحرية.
1: تحياتي، أهلين أهليك محمد، يسعد صباحك أنت والجميع، أهلا وسهلا فيكم.
0: الله يسعد صباحك. قرأنا خبر لهذا الصباح أن سموتريتش يحرض ويتباهى أيضا بتدمير منازل الفلسطينيين، وكتب في هذا الخبر أنها هي من أجل الدعاية الانتخابية للانتخابات الإسرائيلية المقبلة في شهر تشرين أول أكتوبر المقبل. كيف تتابع هذا الملف أستاذ مازن؟ تفضل.
1: بطبيعة الحال يعني بمعزل عن أنه يعني سموتريتش هو حزب متطرف، وبأنه يدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وتهجير سكان غزة، وهو يمارس كل التطرف من ناحية الاستيطان وما إلى ذلك. نعم، وأولا الانتخابات بدأت تقترب، بالكاد يحصل على نسبة الحسم ويحصل على كم من مقعد، وبالتالي يريد سموتريتش أن يعزز زخمه الانتخابي نوعا ما من خلال ورقة فلسطينية، ولذلك هو يريد أن يستجلب أصوات المترددين من اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين باتوا يعني في عزلة داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي يريد أن يسعى أن يعزز وضعه الانتخابي من خلال هذه الممارسات. يذكر بأنه دائما الفلسطينيين هم من أهم الأوراق الانتخابية في في في في الخطاب الإسرائيلي ما قبل الانتخابات.
0: نعم.
1: من ناحية الاقتحامات والهدم والاعتقالات وكل الممارسات التي يمكن أن تراها من خلال إسرائيل، وهذا طبعا ملف واضح، وطبعا هذا سموتريتش وهذا حزبه.
0: نعم. طيب أستاذ مازن، يعني بالاستطلاعات التي أجريت في الفترة الأخيرة، كيف تقيم الحكومة الحالية؟ هل إذا ترشحت للحكومة المقبلة سيكون لها أصوات ومقاعد حسم كما تعرف؟
1: شوف، كل الاستطلاعات لحد اللحظة ما أعطت يعني جهة معينة أن تكون هناك تشكيل الحكومة إلا ببيضة القبان، وهم الأحزاب العربية.
0: نعم.
1: ولذلك هناك حالة استقطاب كبيرة في الانتخابات، وأنا بقول لك هاي الانتخابات القادمة هي انتخابات مصيرية، انتخابات لأول مرة تكون بهذا الزخم وهذه الأحزاب الجديدة. لكن يعني أقول لك أنه مثلا جهة معينة، شوف الوضع حزب الليكود مش كتير.
0: نعم.
1: وهذا ما برز من خلال زيارته يعني أحد أسباب زيارته لواشنطن، وبالتالي هناك تخوف من أن يكون هناك تحالفات مفاجئة بين نتنياهو وبين أحزاب أخرى من اليمين بشكل أكبر، لكي يكون هناك استجلاب للأصوات، وبالتالي

0: المركزية أصدرت قرار صراحة جاء في وقته، جاء في مكانه يعني.
1: نعم.
0: لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أصدرت قرار بأن يجب على كل معاهد الاستطلاعات أن تزود لجنة الانتخابات بنتائج الاستطلاعات، الشريحة التي استطلعت آراءها، الأسئلة التي تحدثوا عنها، المعايير التي اعتمدوها في هذه الاستطلاعات، لأنه في نهاية الاستطلاعات هي أمور مهمة وممكن أن تكون مضللة للجمهور. يعني ممكن أنه في حزب شاف أنه وضعه سيء ممكن يصير في تزييف للانتخابات مثلا.
1: نعم.
0: وبالتالي حتى اللحظة لا يوجد شيء واضح، وبالتالي الاستطلاعات يعني أصبحت شيء مهم في المجتمع الإسرائيلي. كل المؤشرات بتقول أن وضع نتنياهو وحزبه مش جيد، وبالتالي ننتظر. يعني ما إلنا إلا كشعب فلسطيني أنه إحنا ننتظر.
1: نعم. طيب أستاذ مازن، يعني شاهدنا نتنياهو في لقائه مع ترامب والتصريحات التي خرج بها، كيف ترى هذه الزيارة، وخاصة أنها من الممكن أن تكون الزيارة الأخيرة قبل هذه الانتخابات؟
0: هذا صحيح. شوف، أولا مكتب نتنياهو اضطر أن يقول بأنه الزيارة كانت جيدة وفاعلة.
1: نعم.
0: ولكن كل المؤشرات كانت تقول حسب الإعلام العربي بأن نتنياهو ليس كما كان من ناحية الاهتمام من قبل الأمريكان. أولا ما قبيل الزيارة، لأنه كان هو قايل أنا مسافر ومعاي معلومات مهمة جدا، لكن ترامب قال له أنا مش في حاجة معلوماتك، أنا عندي أحسن جهاز استخبارات في العالم. وبعدين أنا مش يعني لما كان بده يطلب منه أنه ما يبيعش الطائرات F-35 لتركيا، فهو بيقول ترامب أنا ما حدا بيملي علي إيش أبيعه لمين أبيعه.
1: نعم.
0: المسألة الأخرى كمان أنه عادة كان في لقاء حميم ما بين نتنياهو وترامب، ولكن ما كانش هذا المرة، لا قبل اللقاء ولا قبل اللقاء، وحتى أنه دخل من الباب الخلفي مش باب الأمامي. كمان أنه كان في مواجهة بينه وبين جيدي فانس. كمان أنه نتنياهو ارتاح لقرار البيت الأبيض ولطلب السفارة الإسرائيلية بأن لا يكون مؤتمر صحفي أو تصوير مباشر لكي لا يتكرر السيناريو مع زيلينسكي رئيس أوكرانيا الذي أهين قبل عام.
1: أهين
0: يعني على الملأ أهين. ولذلك هذا الموضوع يعني أسعد نتنياهو نوعا ما أنه ما صارش هذا اللقاء، لأنه كان متخوف أنه يتكرر سيناريو زيلينسكي. كمان انخفاض يعني كان في انخفاض في قيمة نتنياهو في أوساط مستشاري ترامب، يعني ما كانوش موجودين المستشارين اللي هم أساسا بيأيدوا نتنياهو.
1: نعم.
0: زائد بأنه يعني كان نتنياهو متخوف كمان من المواجهة مع جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي عنده مواقف مش كتير مؤيدة لإسرائيل زي ما يكون ترامب مثلا. ولذلك يعني زيارة نتنياهو أنا قلت في مقابلة امبارح ربما تكون مصيرية في مصيره السياسي. واضح بأنه حسب الإعلام العبري بأنه نتنياهو ما له هذيك القيمة زي ما كانت من ذي قبل، لأنه هو يعني حتى مازح ترامب زي مازحة مقصودة إنه أنا بديش ضل تورطني في الحروب زي ما كان عندي أول.
1: نعم. طيب السؤال الأخير هنا، كيف ترى مستقبل يائير لبيد في وهو زعيم المعارضة في الانتخابات المقبلة؟
0: دعني أن قبل أن أتحدث عن سؤالك أخ يعني
1: تفضل.
0: أخ محمد، يعني شوف هو كمان من أحد الأشياء اللي كانت بارزة في زيارة نتنياهو إلى ترامب، في إحصائيات كتير مهمة لازم المستمع يعرفها.
1: نعم.
0: بأنه 49% من الأمريكيين أيدوا اعتقال نتنياهو. تصور كان يعني أي 49% من الأمريكيين يعني أيدوا الاعتقال، 27% لا يؤيدون، والباقي ما عندهم الرأي، يعني مش كتير قلقانين. زائد بأنه أغلبية الأمريكان يطالبون بخفض أو إنهاء الدعم العسكري لإسرائيل.
1: نعم.
0: يعني المستقلين 57%، الديمقراطيين 74%، الجمهوريين 34%، عموم الأمريكيين 55%، كلهم هذول بيطالبوا يعني إنهاء الدعم العسكري لإسرائيل. هذا
1: نعم.
0: بأنهم تغير الخطاب تجاه نتنياهو.

0: وأنا بدي أقول لك إنه بدي أرد على سؤالك أخ محمد. يعني شوف، لابيد مش كتير وضعه في الانتخابات القادمة، لأنه أساسا تحالفه مع نفتالي بنت جلب الويلات لنفتالي بنت. يعني لما كان في تحالف ضمن حزب بيحد، كان الاستطلاعات بتعطيهم 21 22 مقعد، حاليا 14.
1: نعم
0: طب ما هو كان نفتالي بنت بيجيبهم لحاله، وبالتالي يعني لا يصلح لابيد لأن يكون زعيم في لإسرائيل في المرحلة القادمة. وبالتالي أعتقد بأنه ممكن أن ينفصل لابيد عن بنت ما قبل الانتخابات والتحالف مع أحزاب أخرى.
1: نعم يعني متوقع انتخابات شرسة ستكون في داخل.
0: انتخابات لم يسبق لها مثيل.
1: حلو. لم
0: هذا
1: يس
0: إذا حصلت. هذا إذا حصلت.
1: طب
0: هذا ما كانش في مغامرة.
1: شو الأسباب اللي ممكن إنها ما تحصل بسبب هالانتخابات؟
0: ممكن نتنياهو إنه يشوف الوضع مش كتير وممكن يأجلها، أو إنه يكون في مغامرة عسكرية ضخمة تستدعي تأجيل هذه الانتخابات حتى يكون هناك يعني هندسة وعي إسرائيلي لكي
1: نعم
0: للعودة إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف.
1: يعني ممكن يكون هذا الخيار موجود برضه في خلال الأيام
0: ممكن
1: القادمة.
0: طبعا، طبعا ممكن.
1: ربنا يجيب اللي فيه الخير. الله يعطيك العافية أستاذ مازن أبو شمسية،
0: تحياتي.
1: تحياتي لك، مختص في الشأن الإسرائيلي، كان معنا وأجاب على الأسئلة. يعني إن شاء الله تكون هيك الرسالة وصلت للجميع. العصيان المدني والاحتجاجات الليلية في العاصمة الليبية طرابلس تتواصل لليوم الثالث على التوالي.

0: فرش الهواء عليه كثافة مرورية عالية، مش عارف هو تواجد لقوات الاحتلال او انه في اعمال تعبيد، لانه بلدية الخليل اعلنت او بدأت مش اعلنت يوم امس اعمال اعادة تأهيل مدخل فرش الهواء. أعلن رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري عن الانطلاق الرسمي لأعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير مدخل منطقة فرش الهواء، والذي يعد أهم أحد الشرايين الحيوية والمداخل الرئيسية لمدينة الخليل. وأكد المهندس الجعبري خلال جولة تفقدية أجرها مع ساعات الفجر الأولى لمتابعة بدء التنفيذ ميدانيا، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطط البلدية الشاملة لتطوير شبكات الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية لتخفيف الاكتظاظ المروري وتسهيل تنقل المواطنين. وأوضحت الطواقم الهندسية أن الأعمال الميدانية انطلقت وفق المخططات الفنية والمواصفات المعمارية المعتمدة على كشف طبقات الأسفلت المتهالكة وتوسعة المدخل وتأهيل الأرصفة، بالإضافة إلى صيانة وتطوير شبكة الإنارة وزراعة الأشجار وتأهيل المساحات الخضراء تمهيدا لرصف الطريق وإعادة تنظيم الحركة المرورية وتعزيز المشهد الجمالي للمدخل. يعطيهم العافية. هون عندنا إعلان بيقول: الله يسعد صباحك أخي محمد، قبل 4 أيام بلانا على هوية لقيناها في منطقة ظهر البصة، الآن موجودة بسوبر ماركت ظهر البصة. إذا حدا لقينا هوية، طب اكتب لنا بس على الأقل لمين عشان نعلن عنها، لا إذا كان في حدا بيعرفه يحكي له. نذكر الجميع دائما بمتابعة آخر التطورات والأخبار عبر إذاعة منبر الحرية من خلال صفحاتها ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام، واتساب، وتليجرام. وأيضا بإمكانكم قراءة الأخبار أولا بأول ومتابعة البث المباشر للأرصفة والشوارع من خلال موقع شبكة الحرية الإعلامية HR.BS. كونوا معنا على تواصل دائم. بعد قليل وبعد الفاصل سنعود لشاشة التلفزيون العربي، يلتقي بكم الزميل محمود قنيبي في تمام الساعة 9 صباحا وبرنامج وسط البلد. انتهى برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، شكرا لهم على الرعاية الدائمة. شكرا لربح أبو رموز في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي. كنت معكم محمد عبيد، ودمتم بخير وود، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: مما وضع موسكو في موقف دفاعي، وأضافت الصحيفة أن تركيز أوكرانيا الأساسي ينصب على حث الكونغرس على إقرار تشريع ينص على فرض عقوبات على موسكو وحلفائها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية محتملة على أكبر مشتري الطاقة الروسية.
7: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية تعلنان تنفيذ ضربات على مجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران، والحشد الشعبي يعلن مقتل عدد من عناصره جراء الهجمات. الجيش الأردني يعلن التصدي لصواريخ إيرانية، طهران تقول إن هجماتها استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن وسفنا نفطية بمضيق هرمز، وتؤكد رفضها مقترحا عماليا لإدارة المضيق. ترامب ونتنياهو يقولان إن لقاءهما في البيت الأبيض كان إيجابيا ومثمرا، والخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تلقت رسالة أمريكية بعدم تصعيد. قتلى في هجمات أوكرانية على بيلغورود وروستوف في روسيا، وزيلينسكي يقول أن ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت.

أعلنت الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان إن قواتها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق على جماعات مرتبطة بإيران موجهة بمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية، مشيرة إلى أن تلك الهجمات لم تنجح. وأفاد الحشد الشعبي في العراق بتعرض عدد من مقراته لهجمات شنتها القوات الأمريكية والسعودية في مناطق مختلفة من البلاد. وقال الحشد الشعبي في بيان إن الهجمات أسقطت قتلى وجرحى فضلا عن أضرار مادية في مبان وممتلكات للهيئة. واعتبر الحشد الشعبي هذا الاستهداف تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسسات الأمنية الرسمية. هذا فيما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض. وردا على هذه الاعتداءات نسقت القوات المسلحة السعودية مع القيادة الوسطى الأمريكية شن ضربات نوعية محددة على أهداف تابعة لتلك الميليشيات الموجودة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، مضيفا بأنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. وأفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أيضا أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبحسب بيان الناطق العسكري الأردني جرى اعتراض تلك الصواريخ وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. هذا وأظهرت مقاطع مصورة تفعيل الدفاعات الجوية في سماء إربد بالأردن عقب رصد عدد من الصواريخ الإيرانية، كما وثقت مقاطع أخرى من نابلس في فلسطين والسويداء جنوب سوريا رؤية الصواريخ. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. وأضافت قيادة الفضاء الجوي التابعة للحرس الثوري أن المقاومة ستستمر إذا استمرت التهديدات ضد إيران واستمرت الأعمال غير القانونية التي تقوم بها القوات الأمريكية ضد مصالحنا، وعلى المسؤولين الأمريكيين الكف عن التهديدات. كما أعلنت قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت استهداف وإيقاف 3 سفن نفطية قالت إنها متورطة في مخالفات وتجاهلت التحذيرات واستمرت في التحرك في مسار غير آمن وغير قانوني. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية التصدي لهجوم إيراني مفاجئ على قواتها في الشرق الأوسط مؤكدة أنها في حالة تأهب واستعداد عالية. هذا وأظهرت صور نشرتها وسائل أعلام إيرانية أظهرت رصد إطلاق عدة صواريخ من سماء مدينة خمين وسط إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال إنه عقد اجتماعا جيدا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومن البديهي أنه جرت مناقشة العديد من المواضيع المهمة. يقول ترامب

0: تجري الدول الخليجية مشاورات بشأن مضيق هرمز في وقت حذرت فيه طهران من التصرف بأرصدتها المجمدة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك. وجاء هذا الحراك تزامنا مع استقبال ترامب لنتنياهو لأول مرة بعد اندلاع الحرب مع إيران مجددا، وسط تساؤلات عن قدرة الوسطاء بمنع استئنافها وتأمين حركة الملاحة.
1: تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن مضيق هرمز في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى تثبيت ترتيبات مؤقتة لإعادة حركة الملاحة بالتوازي مع مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تنسيق المواقف بشأن أمن الملاحة، مؤكدين أهمية ضمان حرية العبور بما يتوافق مع القانون الدولي. بالمقابل رفعت طهران سقف مواقفها، إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من أن استخدام الأصول الإيرانية لتعويض السفن المتضررة قد يدفعها إلى منع تلك السفن من عبور المضيق.
2: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة، أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدا لأي من سفنها بعبور مضيق هرمز.
1: كما كشف قاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني عن مقترح قدمته طهران إلى سلطنة عمان يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة.
3: فرنسا وبريطانيا تواصلتا معنا بشأن السماح لهما بالاقتراب من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام من بعض النقاط فيه. نعلم أنهما شكلتا ائتلافا لذلك أيضا مع بعض الدول. قلنا لهم بصراحة لن نسمح لكم بذلك، وإن اقتربت مدمراتكم أو تجهيزاتكم من سواحلنا ستصبحون هدفا مشروعا لنا.
1: وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالتزامن مع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول بينهما منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
4: أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، وعندما أقول إنه كان ممتازا فهذه ليست عبارة مجاملة بل وصف دقيق لما جرى. لقد اتسم الحوار بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل والتفاهم حول الهدف المشترك، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا إلى جانب أهداف أخرى.
1: ورغم مساعي نتنياهو لإشعال الحرب، يأمل الوسطاء أن تفتح الترتيبات المؤقتة في مضيق هرمز الباب أمام استئناف حركة الشحن وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلة لاحقة.
0: ونرصد مشاهدينا هذه التطورات الميدانية والسياسية أيضا مع شبكة مراسلين من بغداد، من ظاهر، من عمان هديل نماس، من طهران ياسر مسعود، ومن القدس المحتلة أحمد جرادات. وأبدأ معك منا بآخر المعطيات المتوفرة حول استهداف سعودي لمقر الحشد الشعبي، يبدو عدد من القتلى والجرحى في هذا الهجوم.
5: نعم جمال، لو سمحت لي أن أبدأ المداخلة بهذه المعلومات التي تردني الآن من مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى يتحدث للتلفزيون العربي أن هنالك ارتفاع بعدد الشهداء الذين سقطوا جراء الاستهدافات التي حصلت فجر اليوم بمحافظة نينوى والتي استهدفت حشد الشبك شمال العراق، وصلوا إلى 10 شهداء بحسب ما تصلنا هذه الوثيقة الصادرة عن مستشفى الحمدانية التي توثق سقوط 10 من الشهداء. إضافة إلى ذلك أن مديرية الحشد الشعبي في محافظة البصرة جنوب العراق تقول أن هنالك إصابة عنصرين اثنين بقصف جوي استهدف مقر القيادة. أيضا هنالك مصدر أمني عراقي تحدث للتلفزيون العربي قال أن هنالك ضربات سعودية أمريكية استهدفت 7 مدن عراقية منها قضاء المدائن الذي هو يعد من أطراف بغداد الجنوبية. هذا الاستهداف وصل إلى يعني قلب العاصمة العراقية بغداد وقصباتها، وهذا ما يشكل انتهاكا للسيادة العراقية جمال. وتأتي هذه الاستهدافات خاصة الاستهدافات السعودية قبل يوم من بدء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارة إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، وتوقيع عدد من الاتفاقات مع الجانب السعودي. لغاية الآن الحكومة العراقية لم تصدر أي بيان سواء كان على لسان الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، وكذلك على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان. نحن نرتقب ماذا سيصدر عن الحكومة العراقية سواء كان بالشق العسكري بالنسبة للبيانات العسكرية أو حتى بالنسبة للشق الحكومي ووزارة الخارجية العراقية حول هذه الاستهدافات، حيث هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة العربية السعودية عن استهداف الأراضي العراقية. سبع مدن عراقية تعرضت لاستهدافات شمالا وجنوبا وحتى في أطراف العاصمة العراقية بغداد في قضاء المدائن. نحن نتابع هذه التطورات التي بدأت منذ ساعات الفجر الأولى. هنالك امتعاض شعبي، مواقع التواصل الاجتماعي جمال تضج بالرفض الاستهداف السعودي، وكذلك هنالك دعوات للتظاهر ومقاطعة المنتجات السعودية خاصة بعد سقوط عدد من الشهداء والجرحى. نعم،
0: شكرا لك من نظاهر من بغداد. وهديل نماس من عمان، نتابع معك هديل تفاصيل البيان الصادر باسم القوات المسلحة الأردنية حول الصواريخ واستهداف الإيراني لمواقع. تقول إيران بأنها قوات أو قواعد أمريكية.
6: صحيح جمال، البيان تحدث عن إسقاط 5 صواريخ إيرانية كانت قادمة من إيران نحو أراضي الأردن، لكن المشاهدات الميدانية التي رصدت اعتراضات للصواريخ في سماء البلاد تحديدا في الشمال والوسط والشرق، نتحدث عن محافظات رئيسية في إربد وعمان في الأيام الماضية، عندما كان تتحدث الجهات الإيرانية عن استهداف للقواعد الأمريكية، كان لا يمكن رصد هذه الصواريخ أو الاعتراضات من المحافظات التي ذكرت في إربد أو عمان، لأن هذه القواعد متركزة في الصحراء الشرقية. بالتالي هناك توسع في بنك أهداف الاستهدافات العسكرية الإيرانية الموجهة إلى الأردن، وكان هناك عدد كبير أيضا من الأرسام التي رصدت في السماء. بالتالي من المتوقع أن يكون هناك بيان منفصل يتحدث عن اعتراض مسيرات لمقارنة ما تم مشاهدته ورصده ميدانيا. هذه الاستهدافات الإيرانية التي تتجدد بعد توقف من إيران، لكن كان هناك استهدافات بمسيرات كان الجيش يذكرها في اليومين الماضيين دون تحديد مصدر هذه المسيرات، وكان هناك حديث يدور حول استهدافات موجهة من فصائل عراقية إلى الأراضي الأردنية. الصواريخ التي استهدفت الأردن بحسب بيان القوات المسلحة وصلت حتى اليوم منذ 9 من الشهر الجاري أكثر من 70 صاروخاً ونحو 20 مسيرة إيرانية كانت موجهة نحو القواعد العسكرية الأردنية في البلاد، وهذه القواعد التي يتواجد فيها القوات الأجنبية بطبيعة الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. التوسع الأكبر خلال الاستهدافات كان عندما استهدفت مدينة العقبة لمرتين، لكن لأول مرة يتم رصد الصواريخ ومشاهدتها في سماء محافظات الشمال والوسط. جمال،
0: شكرا جزيلا لك. هديل نماس من عمان، وإلى ياسر مسعود من طهران.
7: هذه الحرية
8: 97.7 الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
7: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
7: في هذين البيانين. الأول هو ركز بدقة على أن المقاومة الإيرانية ستستمر ما دامت التحركات والتهديدات الأمريكية متواصلة. إذا ما حددنا البيان بدقة، هناك نقطتان وكلمتان وردت وعبارتان، الأولى هي تتعلق بالتحركات. هذا يعني وفقا للبيان بأن العملية التي بادر بها الحرس الثوري الإيراني باستهداف على حد تعبيره القاعدة الأمريكية في الأردن هي تأتي لاستشعاره أو رفقا ربما لتقارير أمنية ورصده بأن هناك تحركات أمريكية تأتي بعد الوقفة التي استمرت لعدة ليال لعودة استئناف الحرب، وفقا لبعض التقارير ربما التي يعتمدها العسكر هنا على أن هناك كان نفاث في المخزون الأمريكي في منظوماته الدفاعية، وبالتالي هو يؤخر عملياته من أجل استئنافها بعد أيام، وهناك استعدادات على هذا الصعيد. هذا ما أراد الحرس الثوري أن يركز عليه عندما يقول التحركات التي تهدد المصالح الإيرانية. النقطة الأخرى وتلك المتعلقة بالتهديدات، إذا ما عدنا أيضا لبيان آخر للحرس الثوري قبل يومين بالدقة جمال، أشار بوضوح وحذر الولايات المتحدة الأمريكية من أي استهدافات وتهديدات للسفن والناقلات الإيرانية التي تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية، وهذا يأتي ردا ربما على الحصار البحري الأمريكي الذي حذر منه الحرس بأنه سيرد على أي عملية تهدد المسار البحري والملاحة الإيرانية المدنية. الجانب الثالث وهو الذي جرى التركيز عليه أيضا، وهذا يمكن هو في ذات السياق في بيان بحرية الحرس الثوري الذي أشار بوضوح بأنه وجه تحذيرات إلى سفن، وهي ثلاث سفن بالدقة حاولت المرور عبر مضيق هرمز ولم تستمع إلى التحذيرات، وبالتالي تم استهدافها، ووفقا للبيان بأنها اتخذت مسار غير آمن، وهذا ما اعتدنا عليه في مسارات سابقة. وبالتالي يريد الحرس هنا في هذه العملية وكذلك فيما جرى في مضيق هرمز هو التأكيد على جانبين، الأول فيما يتعلق بالحصار البحري والثاني هو سيادتها على مضيق هرمز.
0: ياسر مسعود من طهران، شكرا لك ياسر. وإلى أحمد إجرادات، نختم معك هذه الجولة. أحمد، بما يقال هناك ويتداول بخصوص زيارة نتنياهو إلى واشنطن لقائه ترامب ودفع نتنياهو ربما إلى استئناف العمل العسكري بشدة ضد إيران،
10: مسؤول إسرائيلي قال للقناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل لا تضغط على ترامب لاتخاذ قرار، وهنا يقصد الدفع نحو العمل العسكري، ولكنه أكد بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي وتعرض وجهة نظرها، وهذا ما قام به بنيامين نتنياهو خلال اللقاء الذي عقد بالأمس والذي استمر لساعة وعشرين دقيقة دون أن يختلي نتنياهو بترامب، بمعنى أنه في الاجتماعات السابقة كان يعقد نتنياهو وترامب اجتماعات على حدة دون وجود أي من المسؤولين الإسرائيليين أو المسؤولين في الإدارة الأمريكية. بالأمس لم يحدث هذا الاجتماع. نتنياهو قال ووصف هذا الاجتماع بأنه من أحسن أو من أفضل الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما هذا التصريح ليس بريئا لأنه يأتي كرد على التهم أو رد على الأنباء والتسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية التي كانت تشير إلى حالة من الفتور في العلاقة بين الرجلين، إلى جانب يعني وجود عدد من المسؤولين الأمريكيين ليسوا راغبين بحضور نتنياهو، واشتراطات البيت الأبيض في الفترة الماضية بحدوث تقدم في أحد الملفات من أجل عقد هذا اللقاء، وسعي نتنياهو في الشهر الأخير لعقد هذا اللقاء دون جدوى ليستغل يعني دفن لينسي جراهام كمدخل للقاء ترامب. بذلك نتنياهو من خلال تصريحه بأن هذا كان من أفضل الاجتماعات يرد على هذه الانتقادات. ماذا جرى داخل هذا اللقاء ليس واضحا بعد، لا تفاصيل إضافية. نتنياهو يقول بأنه تم الحديث عن ملفات عديدة من بينها إيران، الاتفاق على هدف عدم حصول إيران على سلاح نووي، وهذا هدف استمعنا له كثيرا في وسائل الإعلام في الفترة الماضية، الاتفاق بين، وحتى كانت هناك تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخصوص، ولكن أشار نتنياهو إلى وجود أهداف أخرى دون تحديدها وتفصيلها، وربما هنا بتكمن القضية، هل نجح نتنياهو في إقناع ترامب بأن إيران لن تلتزم بأي اتفاق كما يدعي؟ ليس واضحا بعد. هل نجح نتنياهو بإقناع ترامب بأن إيران تعيد بناء قوتها العسكرية في بمساعدة دول أجنبية وفقا لتسريبات القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية؟ ليس واضحا بعد. كانت هناك تصريحات فسرت بأنها تصريحات حادة من ترامب قبيل اللقاء خلال حديث مع وسائل إعلام أمريكية، أشار فيها إلى لأنه ليس بحاجة نتنياهو ليقول له ماذا يحدث في إيران، وأن لدى الولايات المتحدة الأمريكية القدرات الكبيرة التي هي قادرة على رصد ما يجري على الأرض في إيران. لذلك فسر هذا التصريح بأنه محاولة لوضع حدود للقاء بينهما، ولكن تدعي إسرائيل أن اللقاء كان مثمرا ناجحا. الحكم على هذا اللقاء سيكون بعد أيام، إن ذهب ترامب نحو عملية عسكرية وحرب ثالثة وجولة ثالثة من الحرب على إيران، فهذا يعني أن نتنياهو نجح في هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس. ونذهب إلى أستاذ مطنس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل. أهلا بك معنا الدكتور مطنس. هل فعلا نتنياهو لا يضغط على ترامب لتصعيد عسكري جديد على ضد إيران كما يقول أحد المسؤولين الإسرائيليين؟ أشار إلى ذلك الزميل أحمد. في كل مرة تذكر، في كل مرة يزور فيها نتنياهو واشنطن منذ حرب غزة يكون هناك تصعيد عسكري في المنطقة.
11: صحيح، صباح الخير عزيزي، تحياتي. وفعلا يعني نتنياهو يعني يحاول إقناع باللغة الإسرائيلية، يحاول إقناع ترامب بالحاجة إلى العودة إلى استئناف الحرب على إيران، ولو يعني ليس بالضرورة بنفس الصيغة اللي كانت قبل عدة أشهر، ولكن استمرار الضربات العسكرية على إيران خاصة على ما ترى إسرائيل. يعني أنت العزيز كل مرة بعد كل الحرب على إيران تبدأ إسرائيل بالدعاء أنه إيران تعيد ترميم قدراتها العسكرية، قدراتها الصاروخية وتصنيع الطائرات المسيرة والقدرات أو يعني المفاعل والمواقع النووية. كل مرة كل الحرب كانت المرتين السابقتين تدعي إسرائيل نفس الادعاءات، وهذا يعني يؤثر على الإدارة الأمريكية خاصة الملف النووي. يعني إسرائيل تعتقد أنه أهم ملف أو الملف الوحيد الذي تريد أن يكون مطروحه موجود على الطاولة هو الملف النووي، لأن بالنسبة لها هذا أهم ملف، وبعد ذلك القدرات الصاروخية، وأن هذا ربما يؤثر على الرئيس ترامب الذي يعود ويكرر كل مرة أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. لذلك إسرائيل تحاول فرض أو طرح هذا الملف مرة أخرى بعد أن يعني تحولت الأنظار إلى ملف مضيق هرمز، لكي تحاول أن تقنع الرئيس ترامب أن إيران فعلا ما زالت مستمرة في محاولات.
0: إلى أي حد يمكن أن ينجح نتنياهو في ذلك برأيك؟ يعني هذا التباين الاستراتيجي بين الخيار العسكري الإسرائيلي الذي تريده إسرائيل وبين المسار التفاوضي الذي على الأقل على مستوى التصريحات تسعى إليه الولايات المتحدة.
11: يعني الولايات المتحدة تستعمل مسار التفاوض، ولكنها أيضا بعض الحالات تعود أيضا إلى استعمال القوة والسلاح للتدعيم أو لتسريع مسار التفاوض. إسرائيل تريد استعمال فقط مسار السلاح والقوة والعودة إلى الحرب. لا يمكن التكهن الآن يعني كيف سيكون قرار ترامب وأين ستتجه الأمور. أعتقد أن الأمور مركبة في يعني الحالة السياسية الأمريكية، الانتخابات النصفية، الحالة الاقتصادية، أوضاع الجيش كما الأمريكي، ويعني كمية الصواريخ المضادة التي ما زال يملكها. لذلك الأمور مركبة، وأعتقد أن ترامب في المرحلة الحالية سيستمر في نفس النهج، مفاوضات وبعض الأحيان استعمال القوة العسكرية للضغط على إيران، ولكنه لن يستعجل العودة إلى حرب واسعة. الآن سيستمر في نفس النهج، ربما إسرائيل تدفع باتجاه ذلك، ولكن أعتقد في يعني نتنياهو يريد أن يكون أو عودة إلى الحرب قبل الانتخابات الإسرائيلية. أنا أعتقد أنه لن ينجح بذلك في هذه المرحلة.
0: نعم، الأمور مركبة كما تقول دكتور مطارس. إلى أي حد يذهب نتنياهو ربما إلى إبداء مرونة في الجبهات الأخرى مقابل ربما استراتيجية موحدة عسكرية بالأساس مع الولايات المتحدة ضد إيران؟
11: وفعلا نتنياهو يربط بين الجبهات، يعني حاول تقديم مجاملة للرئيس ترامب قبل اللقاء بالسماح بإدخال القوات الدولية لقطاع غزة، ولكن يعني بما أنه الجبهات كافة الجبهات الآن شبه معطلة أو مجمدة في انتظار الاتفاق مع إيران خاصة لبنان، وفي غزة إسرائيل مرتاحة من الوضع القائم لا تريد التقدم في تطبيق الخطوات في المرحلة الثانية من الاتفاق، يعني لا يوجد شيء لتقايد به إسرائيل الآن، يعني إيقاف الحرب في لبنان مقابل استئناف الحرب في إيران، ولكن نتنياهو سيحاول يعني افتعال ربما إشكاليات ومعلومات جديدة للتأثير على ترامب والولايات المتحدة. الآن يعني إسرائيل استعملت كافة أوراق اللي نسميها كروت الضغط أو كرتات الضغط على الإدارة الأمريكية أو التأثير على الإدارة الأمريكية، من مشاركة كاملة في الحرب إلى قبل ذلك مشاركة في قصف مفاعل مفاعلات نووية. لذلك الآن يعني بات أصعب على الولايات المتحدة العودة إلى حرب واسعة، لأنها تدرك أنه يعني ماذا ستكون النتيجة، ماذا سيختلف هذه المرة،
0: ربما توجد ضغوطات أخرى الصدقاء. أيضا دكتور أمطار ستتحدث هنا عن الانتخابات وقد أشرت إليها في حديثك، انتخابات في إسرائيل مرتقبة، أيضا انتخابات تجديد النصف في الولايات المتحدة، هذه الضغوط الانتخابية إلى أي حد هي تؤثر على القرارات المتعلقة بإيران في إسرائيل وأيضا في الولايات المتحدة؟
11: يعني انتبه، يعني الانتخابات القريبة يعني تؤثر باتجاهات مختلفة. في إسرائيل اقتراب الانتخابات يؤدي إلى ربما ضغط العودة أو رغبة نتنياهو لاستئناف الحرب، وفي الولايات المتحدة اقتراب الانتخابات تؤدي إلى تعطيل أو تأخير احتمال عودة الحرب، هذا التناقض في الخيارات. نتنياهو سيحاول يعني تسكين الجبهات قبل الانتخابات القادمة، سيحاول تحقيق إنجاز ما قبل الانتخابات القادمة، لأنه يعتقد أنه هذا سيساعده في يعني ربما تغيير الموازين الانتخابية. لغاية الآن لا يوجد قسم واضح، يعني الآن وفقا لاستطلاعات الرأي، صحيح هناك أفضلية لمعسكر المعارضة، ولكن ليس هذا الحسم غير واضح وغير مضمون لغاية الآن. لذلك سيحاول نتنياهو أولا يعني محاولة تحسين حالته الانتخابية، وإذا فشل في ذلك على الأقل أن يمنع من المعارضة أن تحصل على 60 أو 61 مقعد لتشكيل تحالف حكومي بدون أحزاب عربية في الانتخابات القادمة. هذه أهداف نتنياهو، استعمال أدوات العسكرية إما لتغيير مزاج الشارع الإسرائيلي وتحسين حظوظ الانتخابية، أو لمنع المعارضة من تشكيل أو الحصول على عدد كافي لتشكيل تحالف حكومي في الانتخابات القادمة.
0: جزيل الشكر لك دكتور مطارس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل، شكرا جزيلا لك. كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إيران تستعد لتسلم الدفعة الأولى من منظومات دفاع جوي صينية محمولة على الكتف خلال
12: راديو الحرية.
13: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
14: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: دون إصابات، وقالت في نهاية المطاف إن مركبة قد أحرقت في المكان ولم يمتد الحريق إلى المنزل بعد تدخل الأهالي وصد هجوم المستوطنين في هذا الموقع. نتحدث أيضا عن مداهمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أبرزها مرة أخرى وعنوانها منذ يوم الجمعة هو محافظة نابلس وتحديدا بلدة تل. 5 مواطنين فلسطينيين تم اعتقالهم ونقلهم إلى جهة مجهولة، إضافة إلى مداهمة العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين. عصير الشمالية أيضا وكذلك مدمة، هذه البلدات في قرى وبلدات محافظة نابلس شهدت عمليات مداهمة، إضافة إلى تفتيش عدد كبير من منازل الفلسطينيين فيها. طول كرم أيضا وعدد من البلدات المحيطة بها شهدت عمليات مداهمة، إضافة إلى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة في محيط مجمع فلسطين الطبي وسط مدينة رام الله ومخيم الجلزون القريب منه في المنطقة الشمالية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في شمال الضفة الغربية تحديدا في جنين كان قد أصدر أوامر بالسيطرة على 200 دنم، أوامر عسكرية كما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منها مناطق مصنفة ألف تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة وفق اتفاقية أوسلو. حجت سلطة الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأوامر العسكرية أنها ستقيم معسكرا جديدا، إضافة إلى توسيع طرقات تخدم مستوطنات ستقام لاحقا، وكذلك أيضا سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أخرى لعمليات توسعة في محيط مستوطنات وشق طرق لتخدم هذه المستوطنات. نتحدث أيضا عن أوامر عسكرية كثيرة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع عمليات هدم تباهى بها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، وقال إن ذلك ردا على ما وصفها بعملية يقتل مستوطنين يوم الجمعة الماضية في منطقة تل في محافظة نابلس والتي أودت بحياة 4 شهداء فلسطينيين وإصابة آخرين. ومنذ ذلك الوقت وعمليات التصعيد في الضفة الغربية المحتلة تضاف إلى التصعيدات الأخرى التي كانت وبدأت منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر عام 2023. لنتحدث عن استمرار عمليات المداهمة والاقتحام وتتركز أيضا كما ذكرنا في محافظة نابلس. جمال،
6: شكرا جزيلا لك. فادي العصا من رام الله. في وقت سابق أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بتوسيع عملياته في الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على مخيم إضافي فيها.
7: في الضفة الغربية لا تعمل جرافات الاحتلال وحدها، خلفها جيش ومستوطنون واقتحامات واعتقالات، وأمامها خرائط توسع ترسم عنوة على أرض فلسطينية مثقلة بالحواجز والاستيطان. من دير رازح جنوب الخليل إلى شقبة غرب رام الله، منازل تسوى بالأرض وأصحابها لا يمنحون حتى الوقت لإخراج ممتلكاتهم.
8: تعب أيام وليالي، تعب أيام وليالي هذا البيت، سنين والله سنين.
7: جرافات الاحتلال هنا لا تتحرك بمعزل عن السياسة. وزير الأمن في حكومة الاحتلال ياسر إل

0: وفي الميدان تبدو الجرافات وكأنها تتحرك في الاتجاه نفسه. اقتحامات في نابلس، اعتقالات في جنين ويطا، مداهمات في رام الله، وإغلاق إذاعة محلية في قلقيليا. قرب رام الله حول مستوطنون آليات ثقيلة وشاحنات في محجر فلسطيني إلى هياكل متفحمة. تسجيلات كاميرات المراقبة تظهرهم وهم يقتحمون الموقع ويتوجهون نحو الآليات ويضرمون النار فيها. وعلى جدار المحجر كلمة واحدة بالعبرية: انتقام.
1: أهم هدفهم الأول والأخير إن احنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة.
0: هذا الاعتداء ليس سوى جزء من مشهد يتسع. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين في نحو 250 تجمعا فلسطينيا.
2: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين.
0: هكذا تبدو الصورة: جرافة تهدم وجيش يقتحم، مستوطنون يحرقون ويتمددون، ووزراء يتحدثون علنا عن ضم أرض ليست لهم.
3: وفي هذا الخبر العاجل نتابعه الآن على الشاشة، يفيد مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي بمقتل 12 عنصرا من الحشد الشعبي في قصف على مقرات بمحافظتي نينوى وديالة. إذن ارتفع حصيلة القتلى في صفوف الحشد الشعبي إلى 12 قتيلا في القصف على مقرات بمحافظة أو محافظتي نينوى وديالة، بحسب ما يفيد به الآن مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي. نذهب إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية إن امرأة قتلت وأصيب رجل بعد أن أصابت بقايا صاروخ مبنى سكنيا في مدينة تاغنوروغ الساحلية جنوبية روسيا. وفي العاصمة موسكو وثقت مقاطع مصورة لحظة التصدي لمسيرات أوكرانية في منطقة ريازان جنوب شرقي المدينة.
4: راديو الحرية
5: 92.17 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
3: 92.17 FM. ألا حاجة إلى التعبئة على الإطلاق، متهما أوكرانيا بنشر الشائعات والاستفزازات لزعزعة استقرار روسيا قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر بحسب تعبيره. أضاف مدفيديف أن القوات المسلحة الروسية استوفت احتياجاتها من الأفراد خلال النصف الأول من العام. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه حصل على موافقة الرئيس الأمريكي لمنح كييف ترخيصا للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت. وأضاف زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه يريد إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب والأوروبيين يريدون ذلك أيضا، ولكن بوتين لا يريد رغم خسارته نحو 30,000 من جنوده شهريا.
10: يتعلق الأمر بالتراخيص، بدأنا الأمر في أنقرة لمنح أوكرانيا تراخيص.

0: ترخيص إنتاج أنظمة باتريوت. هذا مهم لأننا نحتاج إلى المزيد منها ونحتاجها بشكل أسرع. عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس ترامب، وافق على منحنا التراخيص. ثم التقيت ممثلي شركات الإنتاج، وهي شركات عسكرية أمريكية قوية جدا.
1: إلى مراسلنا إياد سيتية ينضم إلينا الآن من كييف. نرصد معك آخر التطورات الميدانية، الهجمات الأوكرانية على روسيا، وأيضا حصيلة زيارة رئيس زيلينسكي إلى واشنطن. إياد.
2: نعم جبال، صباح الخير. طبعا كانت العديد من المواقع الأوكرانية ووسائل الإعلام الأوكرانية كانت قد نشرت مقاطع فيديو تسجل لحظات تصاعد الدخان من مواقع روسية، وذلك نقلا طبعا عن مصادر روسية أو نشطاء روس أو شهود عيان في هذه المناطق الروسية المستهدفة بالمسيرات الأوكرانية. نتحدث بالتحديد عن ما ذكرته وسائل الإعلام الأوكرانية عن استهداف أوكراني لمنطقة ريازان بالتحديد، حيث ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن هناك استهدافا لمستودعات شركة وايلد بيرز الروسية، وأيضا هناك استهداف في ذات المنطقة لمصفى للنفط. هذا ما كان قد رشح لغاية الآن عن هذه الاستهدافات الأوكرانية في العمق الروسي. لكن طبعا جمال، في المقابل هجمات روسية كانت قد رصدت في أجواء عدد من المناطق الأوكرانية، تحديدا في جنوب وشرقي أوكرانيا. نتحدث بالتحديد عن مقاطعة زاباريجا. الإدارة العسكرية ذكرت بأن الساعات الماضية كانت قد شهدت هجمات روسية بالمسيرات والقنابل، إضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي على أكثر من 45 بلدة وقرية، وهي قالت بأن عدد الهجمات هو تجاوز 990 هجمة روسية خلال الساعات الماضية على هذه المناطق، مما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح، وأيضا الضرار كانت قد لحقت بمنشآت مدنية كما ذكرت الإدارة العسكرية. وفي المقاطعة المجاورة، مقاطعة دنيبروبيتروسك، بحسب ما ذكره حاكم المقاطعة اليوم، فإن القوات الروسية شنت 30 هجوما على مختلف مناطق المقاطعة، إضافة إلى أحياء سكنية في داخل مدينة دنيبرو، وتحدث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفل جراء هذه الهجمات التي تنوعت ما بين قذائف صاروخية وضربات أو غارات جوية بالمسيرات والقصف المدفعي الذي طاول عدد من البلدات والقرى، تحديدا في مناطق نيكوبل وكامينسكا وكريفي ريه وبافلهراد، هذه المناطق الواقعة في داخل هذه المقاطعة. طبعا تحدث عن أضرار كانت قد لحقت بعيادة طبية ومتجر وعدد من المنازل الخاصة والمركبات. هذا لغاية الآن ما كان قد صدر من مختلف الإدارات العسكرية حول الهجمات الروسية الليلة الماضية. سلاح الجو الأوكراني تحدث في بيانه الصباحي بأن دفاعاته تمكنت من إسقاط 65 مسيرة روسية من أصل 80. أما فيما يتعلق بالشأن السياسي وزيارة الرئيس زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، طبعا كما ذكرت كان الرئيس زيلينسكي تحدث عن لقائه بالرئيس ترامب على أنه كان لقاء مثمرا. تحدث أيضا عن أنه تطرق خلال هذا اللقاء إلى الحديث عن نقطتين مهمتين بالنسبة للجانب الأوكراني. أولا موضوع منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من منظومات باتريوت لتسريع عملية التصنيع أو البدء بإنتاج مثل هذه الأسلحة عبر التراخيص الممنوحة أو التي وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا. وأيضا كان هناك حديث عن موضوع المفاوضات مع روسيا، هو كان يتحدث عن أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة تنشيط المسار الدبلوماسي لهذه المفاوضات. وفي وقت سابق كان زيلينسكي تحدث عن أن هناك مقترحات وأفكار أمريكية من أجل تفعيل هذا المسار، من أجل إعادة إحياء هذا المسار ما بين الجانبين. وطبعا الحديث ربما عن هدنة جوية تقضي بوقف العمليات القتالية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمناطق في كلا الجانبين. نعم جميل،
1: شكرا جزيلا لك يا دستيتية من كييف. لقي شخصان على الأقل حتفهما في انفجار وقع داخل مركز تجاري عقب زلزال قوي ضرب جنوب غربي اليابان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية. وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز عقب الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 13 قتيلا، بينما لا يزال العديد من الأشخاص مصابين أو في عداد المفقودين. فيما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن NHK أفادت بأنه تم إنقاذ 5 مصابين. وقال وزير الدولة الياباني إن الكهرباء والمياه انقطعتا عن آلاف المنازل في محافظة كوماموتو جراء زلزال بقوة 7.1 ضرب جنوب غربي البلاد.
0: انقطعت الكهرباء عن حوالي 36,900 منزل في محافظة كوماموتو، كما انقطعت المياه عن حوالي 84,000 منزل في المحافظة ومناطق أخرى، وانقطعت إمدادات الغاز عن حوالي 9,500 منزل، بالإضافة إلى انقطاع خدمات الاتصالات أيضا في بعض مناطق المحافظة.
1: ومن طوكيو ينضم إلينا مراسلنا هشام الرجباني، ونرصد معك هشام الوضع هناك بعد هذا الزلزال الذي
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: شمس نهار آخر أطلت علينا هذا اليوم يا سادة، الأربعاء 29 من شهر تموز يوليو للعام 2026. نلتقيكم وكلنا أمل بالله تعالى بأن الأيام الأفضل لم تأتي بعد. صباحكم أمل، ثقة، تفاؤل، صباحكم كل الأشياء الحلوة اللي بالدنيا. صباح الخير من وسط البلد. لقاء آخر يجمعنا هذا اليوم من برنامج وسط البلد على أثيرنا إذاعة منبر الحرية. من الخليل نوجه تحية لكل فلسطين ولأهلها، نحييكم ونرحب بكم عن طلاقة البرنامج. هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون مع جوال شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية. صباح الخير لجوال، للعاملين في جوال، لإدارتها، لموزعيها، لمشتركيها، لمندوبيها ووكلائها في كل الوطن وحتى خارج الوطن. جوال التي تقدم خدماتها منذ أكثر من ربع قرن وما زالت تتطور شيئا فشيئا لتقدم أكثر فأكثر. فصباح خير، صباح إشراقة أمل مع جوال. ننطلق في لقاء اليوم الخاص جدا واللي رح نحكي فيه كمان بمواضيع خاصة جدا، أبرزها لقاؤنا مع مستشار رئيس بلدية الخليل، رئيس قسم المشاريع والطرق في بلدية الخليل، البشمهندس طارق شقير، الذي سينضم إلينا في الجزء التالي من البرنامج. ورح نحكي كمان عن موضوع الجسر وتمديد ساعات العمل والقطاع الخاص والمحكمة التي عقدت في محكمة إسرائيل العليا وأقرت زيادة ساعات عمل الجسر. إن شاء الله بتكون هاي بداية لانفراجات أخرى تأتي في المستقبل. ساعات عمل جسر الكرامة ستتمدد ابتداء من اليوم، سيبدأ العمل بالنظام الجديد، مش رح يكون أزمة، مش رح يكون في منصة، مش رح يكون في كل هذا الضغط على الجسر بإذن الله تعالى. إن شاء الله تليها أزمة المحروقات، إن شاء الله القطاع الخاص أبدع وأنجز في هذا الموضوع. واحترامي، تقديري، محبتي لكل من شارك، ساهم، ضغط، حكى في هذا الموضوع وهذه القضية. صباح الخير لكل الناس، صباح الخير لقطاعنا الخاص الحبيب، صباح الخير لبلديتنا المحترمة اللي اليوم كمان طالعة لتحدي جديد وموجودة في رام الله. رئيس بلدية الخليل بشمهندس يوسف الجعبري اليوم وثلة من أعضاء المجلس البلدي والموظفين في الطريق إلى رام الله للقاء وزير الحكم المحلي لمحاولة جلب مشروعات أخرى ومحاولة تذليل عقبات كانت في طريق بلدية الخليل لإتمام بعض المشاريع. كل الاحترام لهم، والعمل بدأ العمل كمان على تأهيل شارع فرش الهواء، المدخل الغربي لمدينة الخليل. هذا المدخل المهم جدا، لكن بدنا قبل مدخل الخليل الغربي حل راس الجورة. شوفوا راس الجورة حاليا عبر كاميرات الحرية. أتمنى على كل المستمعين والمتابعين متابعة الكاميرات حاليا من منطقة راس الجورة عبر أثير إذاعتنا وعبر موجتنا العاملة عبر صفحة الفيسبوك والتلفزيونات التفاعلية. أزمة مش طبيعية، السبب الكازيات، المحروقات ونقصها، التهافت على محطات الوقود، أزمة خيالية في منطقة راس الجورة، يجب أن نجد لها حل وحل سريع جدا، سواء بتنظيم حركة السير أو بحل أزمة المحروقات على الأقل في هذه الفترة. الله يجيب اللي في الخير، وإن شاء الله بتكون بداية انفراجات مقبلة علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. هذه تحيات فريق العمل معي هذا الصباح، ربحي أبو رموز كالعادة في هذا البرنامج وفي الإعداد والتقديم. أهديكم أجمل تحية وباقة ورد، معكم محمود قنيبي، صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد. لا

0: في الجزء التالي من لقائنا اليوم رح ينضم لنا مثل ما ذكرنا البشمهندس طارق شير، مستشار رئيس بلدية الخليل، وكمان مسؤول أو رئيس قسم المشاريع والطرق والتخطيط في بلدية الخليل. وإن شاء الله من خلال هذا اللقاء رح نحاول نجاوب على كتير من التساؤلات اللي بتدور في أذهان المواطنين والمواطنات، واللي عنده أي تساؤل مهم أي إشي حابب يطرحه على البشمهندس كمان بإمكانه ذلك، إما بالاتصال الهاتفي أو برسالة قصيرة يبعثها على 37863 من جوال أو على 6769 من أريده، أو يتصل مباشرة على الرقم سلم 35466، أو يتواصل معنا كمان من خلال تعليقات البرنامج وصفحتنا ومشاركة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على HR Live. بس خلينا نصب على تامر مرسي الشيخ درة، على عبد الجبار العزي صباح الفل والورد والياسمين، على سفيان الطروي وعلى هيفا مسودة من القدس الشريف، على محمد الرائع، على رمضان النجار. عاطف زهدي بقول صباح الخير يا أبو رامي، مفروض الشرطة اللي على الكازيات يا أبو رامي يفقدوا السيارات اللي صافة على الدور، بيكون في 200 سيارة صافة، في 80 منهم عداد التنك بيكون فوق النص. 80% قصدك، مش 80 من الميتين، لا هو 80% للأسف انه بيكونوا عدداتهم فعلا أكتر من النص وأكتر وأكتر، يعني اللي بيكون ناقص له 50 شيكل في سيارته بيروح بصفلي على الدور عشان يعبيها. المهم بيكون فوق النص، هدول لازم يخالفوهم أو يطلعوهم من الصف، لأنه الطمع والأنانية وصلت لمرحلة كبيرة بالشعب، بكفي طمع بطل في خجل للأسف، بتلاقي الواحد ماخد دور وبزمر وبسابق عشان يعبي، وبيكون ضايل لفل سيارته 50 شيكل، إشي بيخزي وبيرفع الضغط. طيب لسه الأسوأ من هيك الناس، وهم أنا بقولكو هاي ناس يعني بتعيش على دم الشعب، بتعيش على أنات الشعب وعلى أهات الشعب. هاي الناس اللي بتروح تعبي سياراتها بنزين أو سولر، وبتروح بتفضيها وبترجع تعبيها مرة تانية عشان تبيع هذا البنزين بالجلنات وبالأناني. هاي الناس ناس سيئين للأسف، يعني أنا آسف إنه أحكي على حدا من شعبنا هيك، لكن هم هيك. هاي ناس أنانية فعلا، ما بهمها إلا نفسها، ما بهمها لو خلقت أزمات للشعب. هم واللي بيتاجر بالمواد الفاسدة نفس الإشي، هم واللي بيأذي العالم وبزعزع ثقة المواطن بالوطن وبأمنه نفس الإشي. مفرقوش إشي عن أي حدا، بيسرق من بيوت الناس وبيسرق من جيوب الناس. الأذى والإضرار بالناس شيء منهي عنه بشكل قطعي، شيئاني لا تقربهما أبدا، الإشراك بالله والإضرار بالناس. وهدول ناس بضروا الناس علنا، وكمان حتى اللي معوش بنزين وسولر في سيارته وبيتجاوز الناس وبيعمل مشاكل وبيطلع عنهم وبده يخش على الدور غصب عن الكل، برضو هذا الإنسان للأسف هذا بيقوم بعمل مخالف لشريعة رب العالمين، مخالف لأوامر الله بعدم الإضرار بالناس. الإضرار بالناس خط أحمر، يعني لا تتجاوزوا هذا الخط، واحذروا، احذروا غضب الله ودعوة مظلوم تأتيكم بالويلات يا سادة. يعني وهدول الناس اللي ضايلوا لفل سيارته 50 شيكل و70 شيكل و20 شيكل، يعني شو ممكن نقولهم؟ بس اخجلوا شوي وارحموا الناس شوي، ارحموهم من الأزمات والضغط والبهدلة اللي بتصير على الكازيات وفي الشوارع.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان،
3: وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: ومكملين معاك وصباح الفل. يعني بشارة خير كانت امبارح بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية تمديد عمل ساعات عمل الجسر معبر الكرم. أول شيء خلينا نصبح على نوال الشحاتيت وعلى باقي الإخوة والأخوات ونقولكم أنه وبحمد رب العالمين وبعد قضية خلينا نقول قاتل فيها وناضل فيها القطاع الخاص الفلسطيني ضد الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها على معبر الكرامة والجسر، استطاع القطاع الخاص المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني طبعا الحصول على هذا القرار الذي رحب به جدا طبعا، ولو أنه صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية الجسر. وقد أوعزت المحكمة إلى سلطة المطارات، هي هيك دائما المعابر والمطارات عندهم، بتقديم تقرير محدث لحالة الجسر، وقررت العمل على تمديد ساعات العمل على معبر الكرامة إلى جانب تقديم بيانات محدثة بشأن ساعات التشغيل وحركة المسافرين والبضائع. وكجزء من تنفيذ هذه القرارات من المتوقع أن تعلن سلطة المطارات عن تمديد ساعات العمل في معبر الكرامة ألنبي في كلا الاتجاهين اعتبارا من بكرة الخميس 30/7 على النحو التالي: أيام الأحد والخميس رح يكون عمل الجسر ما بين 8 صباحا لستة ونص المساء بدل الساعة واحدة. تخيلوا قديش يعني هذا بخفف ضغط. هذا الأحد والخميس. أما الاثنين الثلاثاء الأربعاء فرح يكون من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 5 المساء، وهذا كمان رح يخفف ضغط كبير كبير كبير. يوم الجمعة رح يشتغل الجسر من الساعة 8 صباحا للساعة 3 ونص العصر. السبت رح يكون مغلق طبعا، يعني أبقوا على إغلاق الجسر يوم السبت، رغم أنه يوم السبت لازم يكون زي يوم الجمعة زي ما تعودنا قبل الحرب الحالية، يوم السبت والجمعة بيكون الشغل للثلاثة ونص بس. يعني على الأقل هذا الإعلان هو المرحلة الأولى من جدول التشغيل الجديد. وإحنا والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص عندنا أمل إنه الفترة اللي جاية يتم تمديد العمل تكون كل الأيام ويكون حتى 24 ساعة، بس هذا بده يعني بده نضال كبير لأجله. بس تخيلوا يعني برضو إحنا اليوم الجسر بيشتغل من الأحد للخميس من الساعة 8 للساعة 1:30 وبعدين بيسكروا، لا اليوم الأحد والخميس رح يكون من الساعة 8 للستة ونص المساء، 2 و3 و4 من الساعة 8 صباحا للساعة 5 المساء، ويوم الجمعة رح يشتغل من الساعة 8 لثلاثة ونص العصر. هذا الحكي يعني رح يخفف أزمة كبيرة كبيرة بإذن الله تعالى، طبعا رح يخفف الأزمة ورح يلغي لنا قصة المنصة هذه اللي طلعوا لنا فيها، هاي الحفلة اللي ما إلنا فيها أصلا. يعني بإذن الله تعالى أنه يعني الأيام الجاية تحملي لنا كمان بشارات أفضل بخصوص مواضيع مهمة وأولويات عنا، هي موضوع العمال والتشغيل، موضوع الحواجز على الطرقات واعتداءات المستوطنين. وأنا أتمنى كما تجرأ القطاع الخاص وهذه خطوة رائعة منهم، وأتمنى أن يحذو حذوهم آخرون كثيرون وأولهم الحكومة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني كمان، وهون بركز على المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. أتمنى أن تتقدم بقضايا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد الحواجز، ضد اعتداءات المستوطنين على الطرقات، ضد أزمة المحروقات وكل الأزمات اللي بنعيشها. يعني احنا عارفين انه احيانا بقولك اذا غريمك القاضي اوكي ماشي، بس ما عندنا خيارات اخرى، هذا الخيار المتاح امامنا. اتمنى ان نستطيع ان نستغل يعني هذا الخيار باقصى ما يمكننا، مش راح نحصل 100% حقوقنا اكيد، بس على الاقل بنخفف من الازمات. اتمنى ان تتشارك مؤسسات المجتمع المدني في رفع قضية للمحكمة العليا الاسرائيلية على ضد موضوع البوابات والإغلاقات والحواجز على مداخل المدن والقرى. يمكن فترة الحرب والضغط السياسي والنفسي والأمني اللي كان منع الناس من هذا الأمر، لكن اليوم في انفراجة. اللي صار امبارح في المحكمة العليا الإسرائيلية يعتبر بارقة أمل. أتمنى أن تهتم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية بالقضايا الرئيسية والأولويات. أولا قضية الأسرى والأسيرات، رفع قضية من خلال المؤسسات الدولية على حكومة الاحتلال ضد ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من عنف، من تجويع، من عذابات وتعذيب، من اعتداءات متكررة، من فرض عقوبات ظالمة بلا سبب. كمان رفع قضية من قبل المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ضد الحواجز الموجودة على الشوارع وإغلاق المدن، وهذا العقاب الجماعي المنصوص على رفضه تماما وكليا وقطعيا في كل الشرائع الأرضية، بشديش أقولكم السماوية، في كل القوانين والأعراف الدولية يمنع ممارسة العقوبات الجماعية ضد مجتمع آمن بسبب أي عمل يقوم به فرد أو أفراد من هذا المجتمع. وعليه يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تتجرأ وأن تقوم برفع قضايا، قضية الأسرى والأسيرات، قضية الحواجز والطرقات، قضية منع العمال الفلسطينيين من العمل، وقضية كمان أزمة المحروقات والغاز، وقضية المياه ونقصها، وكل هاي القضايا يجب أن تكون محكمة أو قرار الأمس يجب أن يكون بادرة من خلالها ننطلق إلى ما بعد، وفي عنا أولويات. وأتمنى أن نستغل يعني حالة خلينا نقول التوافق الفلسطيني حاليا بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية نوعا ما في مواجهة المخططات، مخططات الاستيطان، اعتداءات المستوطنين، مواجهة موضوع الإغلاقات والحواجز وكل هذا الإشي. ياريت المحامين، المؤسسات الحقوقية، المجتمع المدني، المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية إنه تبادر برفع دعاوى قضائية ممكن تفيدنا لقدام، ممكن تغير هالواقع السيء اللي بنعيشه. صباح الخير لأم أمير نصر الله من العاصمة من القدس الشريف، تحياتي وشكرا دائما على رسالتك وكلماتك. أم ماهر أبو عيشة وحسني وزوز كمان صباحك خير، تحياتنا يعطيكم ألف عافية. أم همام الدميري صباح النور، ومحمود الحرباوي صباح الورد. أسامة زواهري، أسامة بقول يسعد صباحك. بالنسبة للمحروقات يوم تدخل البلد ومن فترة طويلة، قصة الأزمة بما إنها بتفوت يوم ليش الأزمات؟ طيب إشي بحير، فقط كلام المسؤولين في الإعلام بيعمل قصة في البلد. شوف يا أسامة، أنا أتفق معك في جزئية، إحنا محروقات بيدخل يوم بس إحنا بصراحة أحيانا بدنا خلينا أسميها قرصة إذن بجد. يعني إحنا الأزمات هاي خلتنا نكتشف كتير شغلات يعني مهمة في حياتنا. أولا إنه في فئة من الناس ما بهمها أمر الناس، وهذا اكتشاف مش خطير بس مهم جدا إنه نقتنع إنه في عندنا فئة من الناس بتفرقش معاها إلا نفسها وهمها الربح والربح الخالص، وخاصة هدول اللي بيعبي لي جلانات وأناني وبروح يبيعها على الشوارع. هذا بيعرض بلدي بحالها لخطر وبيسيء لبلدي بحالها وبيزيد من الأزمة اللي موجودة. الناس اللي بتعبي سياراتها بنزين وسولر وبتروح تفضيها برا، بروح بفضيها في جلانات وأناني وبروح ببعت السيارة على محطة تانية، وهذه عملوها مع النسوان. نسوانهم ببعت مرته تعبي السيارة فل بنزين وبتطلع من الكازية بتروح بتفضيها، هو بفضيها بجلانات وأناني وبيبعتها على كازية تانية تعبي. هذا زلمة شريك للاحتلال في زيادة معاناة الشعب. انت باختصار انت بتشتغل ضد الناس، انت معاون للاحتلال، بتساعده قاعد على التضييق على الناس، لانه انت لما بتاخد قنينة البنزين فرضا بعشرة شيكل وبتبيعها بخمستعش وبعشرين، ومبارح قالوا لي 30 شيكل قنينة السولر او البنزين والله ما عارف، هذا اسمه مشاركة للاحتلال في زيادة معاناة الناس. انت لما بتسكر الشوارع زي ما هو حاصل في بعض المناطق في الخليل اليوم، انت شريك للاحتلال، انت شريك، اسمعني منيح، انت شريك للاحتلال في زيادة معاناة الناس. اليوم مطلوب منا نوقف مع بعض، نساند بعض، نخفف عن بعض، ندعم بعض، نشيل بعض. اذا ما شلنا بعض في هاي الازمة وفي هذا الظرف السيء، امتى مطلوب منا نوقف مع بعض؟ احنا مطلوب منا نكون ايد واحدة، ومطلوب منا نخفف من المعاناة قديش بنقدر، مطلوب منا نتكاتف ونقاتل على تخفيف المعاناة. مش بيكفي فرش الهواء أزمة من هون لبعد ألمانيا بشوي، كمان نجيبها على رأس الجورة ونخلي الناس توقف في أزمات طويلة بدون أي سبب، السبب بس الهدف الرئيسي بس أنه بدي أربح فلوس. تفرجوا على صورة رأس الجورة هلأ، بإمكانكم كل حدا بيسمعنا وبإمكانه هو كمان يبعث لغيره يدخل على رابط الحرية، رابط HR Live، أو يدخل على التلفزيونات التفاعلية الزيتونة حضارة ومدى ويتفرج على صورة الشوارع، صورة رأس الجورة على الأقل، طلعوا على رأس الجورة. هذا جزء من الحرب على شعبنا، هذه المعاناة والضغط النفسي اللي بيسببه أو اللي بتسببه هاي الأزمة هو جزء من الحرب النفسية على شعبنا والضغط اللي بتعرض له شعبنا. فإحنا مطلوب منا كلنا نوقف مع بعض ونكون مع بعض ونساند بعض ونشيل بعض، مش نزيد الهم على بعض ولا نزيد الضغط على بعض. أرجوكوا حاولوا تخففوا هالمعاناة هاي، اللي عنده معاه بنزين وسولر بكفيه لبكرة يستنى له شوي، اللي بكفيه لساعتين يستنى شوي، اللي عنده يكفيه باقي الأسبوع، ما فيش داعي يروح يصف على باب الكازية. خففوا عن بعض علشان ربنا يخفف عنكو، ارحموا من في الأرض عشان يرحمكو رب الأرض والسماء. بكفي مهزة مهزة اللي بيصير في الشوارع لما واحد بدخل لك بقعد ساعة على الدور، أو بيجي لك مستعجل وبتخطى كل السيارات وبيدخل على الكازية وفي الآخر بخش بده يعبي بخمسين شيكل أو بسبعين شيكل عشان يفلل السيارة عشان تضمن، عشان يضمن إنه ما تنقطعش بالمرة. الزلمة المشكلة إنه السيارات اللي المفروض تكون مقطوعة هي الشاحنات، الباصات والتاكسيات العمومي، هم أقل ناس موجودين على الكازيات. خلينا نأخذ فاصل وبعد الفاصل بنكمل يا ربحي إن شاء الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح،
5: يا عيني على النظافة،
4: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول، بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

مين فيكم يا جماعة الآن في أزمة الكازيات زي باشمهندسنا طارق شقير؟ حاليا الآن أمام إحدى محطات الوقود بده يعدي، لا رايح يعبي ولا بده يعبي. هاي تفضلوا أبسط مثال على اللي بيصير فينا. يعني زلمة عنده لقاء ولقاء محدد مسبقا وطالع بدري، علق في أزمة، هاي يتأخر عن اللقاء بسبب الناس، وطبعا لا رايح يعبي بنزين ولا رايح يعبي سولار ولا بده إشي من الكازية. بس على الآن في الشارع، عفوا، على الآن في الشارع اللي قدام الكازية. طب لا إمتى؟ لا إمتى؟ يعني أنا أطالب الشرطة الفلسطينية بالتعاون مع بلدية الخليل هيك تخصيص مجموعة من الشباب لتنظيم الشوارع ولو مؤقتا في هالمرحلة اللي بنعيشها، لأنه هاي رجعت بقى راس الجورة. شوف يا ربحي راس الجورة كيف صارت، رجعت هاي حتى اللي طالع على دائرة السير بده يتغلب، لأنه الأزمة واصلة لما بعد الدوار. الدوار اللي هو دوار ميدان القدس، مش الدوار الأول اللي تحت، لا دوار ميدان القدس. طب حرام يا جماعة،

0: وهو في الطريق لبين ما يوصلنا البشمهندس طارق لعل وعسى نقدر ناخده. أم محمد الجنيدي صباح الخير يعطيك العافية. في ريال قريع ولا عمر عبد النتشبول صباح الخير. بتحكي على الفاضي، هذا شعب ما بيقرأ لا زوء ولا لا لا. تعال شوف عند كزية السلام إيش بيخزي. أبو الفهد معنا على الخط، والله والله اشتقنا له، خلينا نصبح عليه. صباح الخير يا أبو الفهد، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تعال قل لي وين كنت مختفي قبل كل إشي.
1: أنا كنت مريض.
0: سلامتك ألف سلامة.
1: وكنت أعاني، عانيت معاناة في مستشفى عالية من الساعة 9 الصبح للوحدة ونصف الليل.
0: نعم.
1: وكان السبب إنه بدي أعطوني وحدتين دم.
0: نعم.
1: لأنه كان الدم عندي واصل لخمسة ونص، فإخوانا في مستشفى عالية مشكورين على الجهود الجبارة اللي بقوموا فيها في الطوارئ. هذه جهود تنحني لها القبعات.
0: نعم.
1: المشكلة مش هون يا أبو رامي.
0: تفضل.
1: أنا معاي ميعاد في مستشفى دورة على 10:30 بالضبط.
0: اليوم؟
1: يا ترى سالك الطريق على مستشفى دورة ولا مش سالك؟
0: اليوم موعدك يعني بعد 45 دقيقة من هلا؟
1: نعم نعم نعم.
0: لا بتصور إن شاء الله إنها سالكة، يعني بدك تحاول تبتعد عن الأماكن اللي فيها كازيات ومحطات وقود.
1: ما هو بدك تعدي من عند المحط الكازية الجنوب.
0: هي كازية الجنوب والله ما بعرف شو وضعها يا جماعة. إذا في حدا
1: هادي ما بدك غصبا عنك بدك تمر من غير.
0: أنا معك.
1: عم نبدروا على دورة.
0: طب طول بالك علي، خلينا نطلب من إخواننا اللي قريبين من الموقع هناك. شو وضع طريق دورة الخليل سنجر، طريق سنجر عند محطة الجنوب يا جماعة؟ الوضع سالك ولا في أزمة كبيرة ولا شو الوضع؟ عشان أبو الفهد كمان فعلا ما يعلق بالأزمة زيه زي غيره. إن شاء الله إنها بتكون سالكة
1: والله يعني. إذا عليك
0: هاي استنى
1: روح من الموعد علي يعني.
0: هاي أبو عبد الله،
1: وأنا زلمة مريض حاليا.
0: أبو عبد الله بس لحظة يا أبو الفهد، أبو عبد الله اكتب لي كتابة عشان بنفع أطلع صوتك على الهواء. بعرفش أنا بدي أفتح التسجيل بدي أطلع صوتك، يمكن أخونا فراس دودين أبو عبد الله يعني عنده معلومة عن طريق كازية الجنوب، نشوف شو الوضع هناك. بدنا نحاول يعني نساعدك. هاي فاتحة الطريق، بقول لي أخونا أبو عبد الله طريق فاتحة فيش أزمة يا أبو الفهد
1: إن شاء الله. بحب أصبح على حبيب قلبي أبو يعقوب الجبالي اللي ذكرني بالخير وصبح علي، وعلى أبو محمد الزماعري
0: تعرف
1: وعون المغسي.
0: لحظة يا أبو الفهد لحظة، أول إشي كل يعني كتير ناس سألوا عنك الفترة الماضية لأنه يعني فعلا هيك فقدناك. شغلة تانية، أحيانا اللي بيخطر عبالي وبالك بيكون يمكن مشوش نوعا ما. أنت من شوي قلت فيش مجال إلا الواحد يعدي كزيت الجنوب وطريق سنجر، وأنا قلت لك آه مزبوط يعني ضروري، بس أخونا في فراس دودين يعني ها مصحصح أكثر منا، شارب قهوة بزيادة شوي، فبقول لي طب تعال حتى لو مسكرة في من طريق كنار بعيدا عن أزمة سنجر ممكن تعدي كنار وتتجاوز أصلا. كل
1: والله سلام
0: شفت هاي أحيانا أنا وإنت ممكن تغيب عن بالنا، بس هي اسمع أبو عبد الله دائما مصحصحة يعني أنا متبع له.
1: والله عم إنه مصحصح أكثر منا هيك.
0: والله اسمع
1: بالفعل
0: مصحصح وفاضيلنا فاضيلنا كمان. اسمع بنكش لك نكشات على احمد شديد، بنكش نكشات يا باي
1: يا سيدي. الله يسعد صباحه الثاني.
0: الله يسعد
1: صباح المستمعين جميع وصباح اهلنا في غزه.

0: صباح الأسرى والجرحى والله شافيهم وعافيهم
1: يا رب. اللهم آمين.
0: وصباح لك صباح كبير وصباح للربح حبيب قلبي والله يعطيك العافية.
1: وهي أخونا أبو عبد الله فراس دودين بصبح عليك وعلى كل المستمعين وعلى كل الأصدقاء، وخاصة خاص نص بقول لك للأستاذ أحمد شديد، بقول لك النائب المستقبلي خلص هو يعني شوف رشحه وانتخبه ونجحه في الانتخابات وخلاه نائب خلاص يعني
0: سيدي إن شاء الله.
1: لا هاي من عندي، هاي من عندي
0: في الانتخابات
1: هاي بس من عندي انا، لاني عارف انه ابو عبد الله بينكش على الاستاذ احمد في الفتره الاخيره على موضوع المجلس النيابي.
0: ان شاء الله كل انسان صالح وحابب يخدم على الوطن ان شاء الله بيفوز في انتخابات المجلس التشريعي، لانه يا ابو رامي احنا بدنا تجديد، بدنا وجوه جديده،
1: احنا بحاجه للناس تدافع عن هالبلد فعلا، احنا بحاجه لناس تدافع عن البلد وتدافع عن حقوق الناس. والله انا اشكرك اول شيء ابو الفايد والف حمد لله على سلامتك، الف الف سلامه عليك وتحيه من الجميع لك يعني ومن كل الاصدقاء ومتابعي البرنامج. وبدي اسال وصباحك يا رب. بدي اسال اخونا ابو عبد الله شو رايك في أزمة المحروقات، وشو رأيك بما أنك خبير يعني بعيدا عن الأستاذ أحمد، الأستاذ أحمد بعرف في السياسة كتير رغم أنه هو محللها، بس خلينا نقول أنت خبير أكتر، شو رأيك في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أمس تمديد ساعات العمل، وهل يمكن أن يتخذ هذا القرار كبارقة أمل ونقتدي به لرفع قضايا أخرى في قضايا مصيرية تتعلق بحياة الشعب مثل موضوع الحواجز، اعتداءات المستوطنين، نقص المحروقات، وموضوع الأسرى والأسيرات وغيره من القضايا؟ ممكن ترن، احنا بنرن لك ابو عبد الله. استنى والله بدي اخذك على الهواء، انا بخلي ربحي هلا يرن لك، استنى علينا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: يلا مكملين. على فكرة زلمتنا لسه ما وصل البشمهندس طارق، على الآن لسه بأزمة أحد الشوارع أمام إحدى المحطات. أبو الفهد بدي أرجع وأكد، يعني أكثر من صديق إلنا بعت لنا برسائل بيقول خلي أبو الفهد يجي طريق كنار، طريق ننقر أفضل بكتير، يعني تجنبا لأي أزمة. وتعالوا نشوف أبو عبد الله بده يترشح للانتخابات القادمة ولا بس بده يترك الأستاذ أحمد في هاي الميمعة. أبو عبد الله صباح الخير.
1: الله يسعد صباحه، صباح الخير إلى كل مستمعينك وحبايبنا في الخليل وفي كل الوطن.
0: كيفك أول شيء؟
1: أنا أنت بتعرف رأيي بموضوع الانتخابات، أنا بستنى إن شاء الله لحين شغور موقع الرئاسة وإن شاء الله بنزل.
0: يعني موضوع
1: النيابية بدي أنزل أحمد شديد.
0: بس الأستاذ أحمد يعني، أما أنت بدك أنت بدك تستنى الرئاسة عشان تكون رئيس عليه برضه.
1: أنا بستنى بسيزها في خمس سيد الرئيس وإن شاء الله بتنزل بعدين.
0: يا سيدي الله يوفقك، الله يوفقك. أستاذ فراس، يعني أنا بعرف أنه أنت مهتم بالشأن السياسي وفي لكم عدة نقاشات سياسية بتصير. أخيرا وصل باش مهندسنا، وصل باش مهندس طارق شقير بعد ما كان على الآن بالأزمة. بدي أسألك،
1: صب عليه
0: هاي بيصب عليك أبو عبد الله يا باش مهندس الأستاذ فراس الدين. بدي أسألك أبو عبد الله، يعني اللي صار مبارح بالنسبة للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص والقضية اللي تقدم بها أمام المحكمة العليا الإسرائيلية والقرارات اللي صدرت عن المحكمة أو التوجيهات، خلينا نقول لأنه مش قرار قضائي قطعي، هو توجيهات وتعليمات ببدء العمل من بكرة الخميس بنظام جديد تمديد ساعات العمل في الجسر. هل هذه يمكن أن تكون بارقة أمل لإمكانية تغيير الواقع الحالي من خلال القضاء والمحاكم؟
1: يعني تمام، أولا أنا بنتهز الفرصة أصب على أخونا أبو علي الأستاذ نصار نصار وزملائه على هاي المبادرة الرائعة. هاي يعني تحصيل حاصل، كان بالأصل دور الحكومة ودور السلطة أنها تقوم فيها حتى لو توجهت إلى القضاء. لكن يعني للأسف إحنا بحالة الوضع الحالي، الحكومة والسلطة حتى المبادرة روح المبادرة فقدتها، يعني خلص بيستنوا، فتحوا سكروا، ما في لا مطالبات ولا في مواجهات ولا في ضغوطات ولا شيء، على البركة كيف إسرائيل بتقرر إحنا منعيش.
0: يعني أمر واقع،
1: كان ممكن أي حدا يتوجه للمحكمة لأنه الإشي اللي بيصير مخالف للقانون ومخالف لقواعد العمل السياسي والعمل العام. فيعني أنا مش بس ببني عليها، أنا بتوقع أنه كمان يعني قصتنا ماش نختزلها بالجسر وفتحة الجسر وكم من راكب وكم من هذا، احنا في عنا مليون قضية مشابهة، والوضع الحياتي او الحياة اليومية صارت معقدة ومربطة يعني بشكل مزاجي من الطرف الإسرائيلي. السلطة اليوم دورها انه هي تحاول بكل الطرق، ويعني مش تقف موقف المشاهد، انه تضغط بكل الاتجاهات وتعمل ما يلزم لتأمين حياة كريمة. لا يعقل إنه أنا أطلع رام الله أو أربع ساعات. لا
0: يعني أنا بالنسبة لي بقول يعني ما جرى أمس فعلا ممكن نبني عليه، والسلطة والمؤسسات مؤسسات المجتمع المدني ممكن تتشارك في رفع هذه القضايا وخوض معركة قضائية قانونية أمام المحاكم مش بس الإسرائيلية والدولية لفض هذا أو لرفع هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني، لأنه قانون دولي العقوبات الجماعية مرفوضة ممنوعة.
1: هو غير مقرر يعني بالمناسبة، يعني آخر يمكن آخر حجر انضم من الخليل قبل 6-7 سنوات 10 سنوات ما تسمعش عن شيء. الخليل بلد هادي وبتشتغل، يعني ناس ملهيين في أمورهم، ما فيش فيها أي داعي او اي سبب.
0: يعني لا يعقل انه مدخل راس الجورة له من بداية الحرب مغلق، ويعني زي ما قلت انت صار الموضوع انه امر واقع بفرضوه علينا خلص بنرضى فيه. زي ما بنعطي مثال دائما على وادي النار، عندما اغلق الطريق القدس الرئيسي وما كانش فيه بديل اصلا، وادي النار اذا بتذكرها كانت زي الطحين، طريق ترابية وزي الطحين يعني لما تدخل منها تطلع كأنك واقع في كيس طحين. وبرغم هيك رضينا على حالنا وبلشنا نمر منها، فالإسرائيلي وجد انه طب ما هيهم بعدوا يعني، وليش انا اعديهم من نص القدس، خلص خليهم يعدوا
1: 100%. احنا بنتعايش مع اي وضع في لحد ما يصير فعلا هو جزء من.
0: اذا الاصل انه لازم نرفض التعايش مع الاوضاع اللي بيفرضوها علينا
1: 100%.
0: طيب يا سيدي انا يعني سعيد انه اسمع منك كلمة انه ممكن نبني عليها، احنا وقتنا مش طويل عشان هيك يعني حبينا ناخدك سريعا لانه باش مهندسنا.
1: يعني انا كمان سعيد بسماعك وسعيد برنامجك الرائع هذا، واستمر يعني انت نافذة امل وحلقة تواصل بين الناس.
0: حبيبي الله يكرمك
1: الله يحفظك.
0: وانا انا يعني أنا سعيد جدا بكمان مشاركاتك ووجودك وسماعك لإلنا، وشكرا على النصيحة في موضوع كنار، لأنه أبو الفهد كمان مرة بأكد عليه عدي طريق كنار أحسن لك، لأنه في لحظة ممكن تتغير الظروف بالنسبة للشوارع، ممكن الأزمة تزيد أو تخف. أستاذ فراس لودين أبو عبد الله شكرا جزيلا لمشاركتك، وفعلا لازم نرفض التعايش مع الأمر الواقع اللي مفروض علينا وهو مخالف طبعا لكل الأعراف والقوانين الدولية، سواء في موضوع اعتداءات المستوطنين، موضوع الأسرى وما يتعرضون له من عذابات، موضوع الأزمات المتتابعة سواء أزمة المحروقات، أزمة الشوارع، أزمة الإغلاقات، أزمة الغاز، أزمة المواد الغذائية، وكتير شغلات بفرضوها علينا فرض وإحنا بنمشي خلص صار بنضل ساكتين بنحاول نتعايش مع الأمر الواقع اللي موجود. لا احنا مش لازم نرضى انه يكون في عندنا نقص محروقات، مش لازم نرضى بهذه الاغلاقات المستمره والمتكرره، ولازم يكون في عندنا تحرك. احنا يعني التحرك الشعبي يمكن خف من زمان زمان، اليوم في عندنا مجال للتحرك القانوني كمان ضد موضوع العمال ومنع العمال من العمل وكسب قوتهم وقوت اولادهم. يعني تخيلوا انا عندي مناشده اليوم لمريضه، يعني هاي المريضة هيك بتقول بدنا نغلبك أبو رامي الله يسعد صباحك ويعطيك العافية، بدنا نغلبك، معنا مناشدة لمريضة بتاخد إبر لالتهاب المفاصل من الصحة، إلهم أكتر من شهرين مقطوعين، طبعا كل أسبوعين بحاجة لإبرة، تمن هاي الإبرة في خارج الصحة غالي جدا، اسم الإبرة هوميرا 200 ميليغرام، والحجة وضعها صعب ولازم تاخد هاي الإبرة لمدة سنتين. يعني شو بقول، هاي بحاجة لإبر كل أسبوعين، والوضع والحمد لله أنت عارف كيف في هالبلد من ناحية مادية، اللي بنطلبه منك بعد إذنك تناجد وزارة الصحة تشوف حل لتوفير هاي الإبر أو أصحاب الأيادي البيضاء. للعلم أستاذ محمود أنا فاعل خير بحاول أساعد هدول الناس، إذا حابب تتواصل معهم مباشرة ابعت لي رقمهم ابعت لي تفاصيلهم، وأنا ما عندي مشكلة نحاول يعني نضغط باتجاه تأمين الإبر من خلال الصحة أو من خلال أهل الخير إذا في حدا بيساعدها فيهم. أنا بعرف هدول الإبر كويس وجبناهم أكتر من مرة لأكتر من حدا. بدنا نروح لفاصل، بعد الفاصل ضيفنا الباشمهندس طارق شير، مستشار رئيس بلدية الخليل ومسؤول قسم المشاريع والطرق والتخطيط في بلدية الخليل، نحكي شوي عن الشوارع، مش رح يكون الوقت طويل جدا لأنه تأخرنا، بس رح نحاول نستغل المتبقي من البرنامج للحديث في أهم المشروعات اللي مقبلين عليها أو اللي شغالين فيها حاليا، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: رجعنا معاكم من جديد سيداتي وسادتي، وبنرحب بضيفنا في استوديوهات برنامج وسط البلد، ولو بتأخير شوي بس غصبا عنه بسبب أوضاع الطرق اللي هو مش مسؤول عنها، هو مسؤول عن تأهيلها تعبيدها، بس موضوع تنظيم الطرق شو دخله؟ الزلمة انحشر في أزمة أحد الشوارع، بدناش نقول أمام أنيكازية، بس ما رايح لا يعبي بنزين ولا سولار. الأزمات في الشوارع خانقة. الزلمة اللي عندنا هو مسؤول عن الشوارع بس مش عن تنظيمها، عن تأهيلها وإعادة تعبيدها وطرح المشروعات الخاصة فيها. البشمهندس مستشار رئيس بلدية الخليل البشمهندس طارق شير، مسؤول قسم المشاريع والطرق والتخطيط في بلدية الخليل. مظبوط هيك،
1: دائرة الهندسة والمشاريع،
0: دائرة الهندسة
1: والتخطيط. بزعل جاد أبو صبيح 100 مرة قلتك تزعل لي
0: جاد
1: أبو صبيح.
0: جاد حبيبي والله جاد على راسنا. وزلمة يعني اسمع، جاد من الناس اللي فعلا بيشتغل بصمت
1: حبيبنا،
0: وبيشتغل وفعلا بأمانة، والله يعطيه ألف عافية، وأنجز أنجز كثير شغلات
1: حبيبنا ولد.
0: أهلا وسهلا بشمهندس.
1: يسعد صباحك أخي أبو رامي، صباح جميع المستمعين. بكرر اعتذاري الشديد، مش بإيدي التأخير كان،
0: نعم.
1: فبكرر اعتذاري ويسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: صباح الورد والخير إلك ولكل العاملين، يعني بدءا من رئيس بلدية الخليل لآخر حدا توظف في هاي البلدية، لأنه كلهم جنود لخدمة البلد. يعطيكم العافية باشمهندس. احنا بنحكي على رزمة مشاريع الخليل، بحاجة لكتير، بحاجة لمليون وثلاثمائة وثمانتعشر ألف مشروع.
1: صحيح،
0: مزبوط الرقم مليون
1: صحيح. يدوب.
0: هلأ احنا في عنا أمامنا مجموعة من المشاريع أطلقت أو أعلنت عن بدايتها أو انطلاقتها، وقسم منها بلشتوا وقسم راح تشتغلوا فيه قريبا، إلها علاقة بإعادة تأهيل وتخطيط وتنظيم حال البلد، شوارعها. في شوارع مهمة جدا راح يتم العمل فيها بشكل كامل، إعادة تأهيل كامل، في إشي جزئي، في إشي بدنا تعطينا نبذة سريعة عشان بعدها كمان نحاول نحكي أو نرد على تساؤلات كل الناس اللي بدهم يبعثوا لنا. رجاء تكون الأسئلة مختصرة ومباشرة، يعني بدي أسأل على موضوع شارع معين أو مشكلة معينة، ما بدي موضوع إنشاء حول القصة، يعني أعطونا الملخص عشان الباشمهندس كمان يجاوب بملخص ونقدر يعني نرد على كل الناس. باشمهندس، شو أبرز مشاريعك وخططك المستقبلية اللي أعلنتوا عنها؟
1: يعني إحنا بداية الحزمة التي أعلن عنها بعد حوالي نقول شهرين ونص من استلام المجلس البلدي،
0: نعم.
1: كانت هي فترة إعادة ترتيب للأوراق وضبط الموازنات وتأمين التمويل لعدد من المشاريع،
0: نعم.
1: الرؤية الفنية كانت إحنا موضوعة وجاهزة عندنا، ترتيب الأولويات كانت بالتنسيق مع رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي لاعتمادها. يعني إحنا هذه الحزمة راح تكون نقول مجزأة إلى جزئين عندنا، يعني إحنا عندنا حوالي عملنا راح يكون تقريبا في 25 أو 26 شارع في المدينة، في نقول يعني بمعنى مش بالمعنى الدقيق قصير الأمد، هو قصير جدا، يعني احنا عندنا حوالي 15 شارع خلال شهرين بحد أقصى من اليوم دي بيكونوا مزفتين وجاهزين.
0: 15
1: شارع و10 شوارع هذا رح تكون إعادة تأهيل كاملة مع نهاية العام الحالي، أو لا يعني خلال أيام رح يطرح أول عطاء فيهم، ولكن رح تكون متتاليات هدول حتى نهاية صيف 27 بنكون مخلصينهم. اللي بدي أنوه له أنه مش هذا آخر إشي عندنا، ومش هذا آخر شغل في هذه الفترة. إحنا عشان نكون نقول في شفافية في طرحنا، ما أعلن عنه أو راح نخبر عنه الشوارع، هذه هي الشوارع مش اللي وفق لخططنا ولا رؤيتنا، هي الشوارع اللي فعليا دخلت قيد التنفيذ. يعني أنا ما بحكي في بنحكي ب 28 مليون شيكل، نتحدث عن مشاريع قيد التنفيذ، جزء منها فعليا بدأ زي مدخل فرش الهواء وزي وادي السمن، بعضها وقيد نقول الإجراءات عند المانح للطرح. يعني إحنا انتهينا من مرحلة إني أنا أوعد، يعني هامش إنه ما يكون شوي في تنفيذ لهذا المشاريع صفر. يعني أنا بحكي ما ذكرته وما أعلنت عنه هي التمويل الثابت والموازنته مؤكدة.
0: يعني
1: أنا قصدي عشان بدي أشير قبل ما نسأل من هلأ، مثلا شارع دير بحر موازنته عالية 11-12 مليون شيكل لم يدرج ضمن هذه المشاريع، ولكن إحنا في وعودات شبه مؤكدة لرئيس البلدية من خلال الصناديق العربية والإسلامية وتواصل مباشر معهم إنه قبل نهاية العام الحالي سيطرح عطاء مشروع دير بحر، وراح يكون في تمويل كامل من خلال الصناديق العربية والإسلامية.
0: حلو.
1: للمسار اللي هو الأساسي والرئيسي من الجلدة، من دوار الجلدة باتجاه تفوح. يعني هذا المسار الرئيسي للتمويل حوالي حسب ما يعني بلغونا حوالي 2.5 مليون دولار مبدئيا، لم يذكر ضمن المبالغ هذه لأنه لسه ما أخذنا اللي هي confirmation letter اللي هي راح تكون
0: يعني
1: قبل
0: يعني آخر السنة. بالمختصر بقدر أقول إنه اللي بين إيدينا حاليا واللي راح يتم الحديث عنه هذا إشي خلص أصبح واقع وقيد التنفيذ.
1: نعم
0: ما
1: صحيح.
0: بدناش لسه لا نخطط له ولا نجيب
1: يعني التمويل ولا يعني أنا عشان نقول ممكن تكون في اتصالات تذكر بعض الشوارع راح نشتغل فيها. راح نعلن هلأ عن أول 15 شارع اللي أنا إن شاء الله يعني ربنا ببيض وجهنا وبنخلصهم قبل 11/2026
0: يعني شهري
1: إن شاء الله. إحنا راح يكون عندنا بدأنا فعليا مثلا في شارع فرش الهوى مبارح، شارع مدخل فرش الهوى الشغل فيه مش سهل كونه إنه بنحتاج لتنسيق لترتيب الآليات ويكون في نقول تواجد
0: في ازدحام كمان ويكون
1: يعني موضوع الازدحام. أنا حولنا الشغل في الليل نوعا ما، بنحاول بالتنسيق مع إخوانا في الارتباط الفلسطيني إنه يكون في ترتيب للأعمال فيها بحيث إنه يكون الشغل أسرع. المعيق الوحيد هي موضوع تنظيم الفتح والفتح الطريق وإعادة توزيع المركبات هناك، ولكن رؤيتنا إن العمل يكون سريع. أنا رح يكون عندي مدخل فرش الهوى، لما أحكي مدخل فرش الهوى أبو رامي بحكي أنا من الشارع الالتفافي وصولا إلى بير المحجر، ولكن الأعمال متفاوتة فيها. أنا بدي أحكي من عند العمل الرئيسي والأساسي اللي هو بيحتاج لإعادة تأهيل كاملة من مدخل ديوان الهيموني حتى مدخل فرش الهوى. هذا رح يكون فيه إحنا حاليا من تم إزالة الطمم والأوساخ، من عند تهيئة الأرصفة
0: في رح
1: يكون في توسع في المدخل، رح يكون أيضا رح يكون في زراعة وتخضير لمدخل المدينة، رح يكون في صيانة للإنارة، رح يكون نفل كامل للمقطع الجزئية هذه، ورح أكمل من المفترق تاع ديوان الهيموني أصل لدوار بير المحجر حيثما يلزم صيانة. في عندي مشكلة في أسفلت مقطع مش طويل، بقصه بعالجه بضبطه، الرصيف في مشكلة بصلحه، إنارة فيها خلل، بحيث أن أطلع في الشغل كامل متكامل. مش حاطين لمدة تنفيذ إن أكتر من 20 يوم في العمل هذا.
0: نعم.
1: يعني أنا بحكي من أسبوعين لثلاث أسابيع بحد أقصى أكون طالع من هذا الشارع. رح يكون عندي شارع مدخل الجامعة الخلفي اللي هو في محيط ديوان الأواسمر، هنعيد تأهيله لأنه هذا الشارع بفرغ من الأزمة المرورية اللي بتكون في شارع الجامعة وبتكون في الشارع الخلفي تاع الجامعة كمان.
0: نعم.
1: راح يكون عندنا إحنا مشروع مركزي، راح بدنا نحاول يعني رؤيتنا فيه نغير الصورة النمطية لشوارع المدينة اللي هو شارع وادي التفاح، أيضا تنفيذ راح يكون سريع. شارع وادي التفاح اللي هو من دوار المنارة حتى مربعة سبتة، إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية للأرصفة، راح يكون زراعة أشجار، تغيير النمط تاع البصري للناس اللي متعودة عليه، صيانة للإنارة، ترتيب نقول كل ما يتعلق في البنية التحتية في الشارع، ونحاول نعمله إشي كل أهل البلد بيعدوا منه، نحاول نغير في هالصورة اللي أنت في كل شوارع البلد ماشي فيها. عنا الشباب مجهزين رؤية إن شاء الله بتعجب الناس وبتكون بتلقى استحسانها وبلمسوا تغيير عن النمط تاعنا، وبكون نقول نواة لمشاريع أخرى نغير الصورة النمطية للأعمال اللي بننفذ فيها.
0: حلو.
1: الشارع اللي وراه على طول راح يكون شارع ضاحية البلدية احنا مسمينه، راح امسك من عند المعهد وصولا لمفترق الأمير او دوار الأمير. التعبيد الكامل راح يكون من بير شاهين حتى وصولا الى دوار الأمير، والمقاطع الخلفية شو بحتاج صيانة فيها راح كمان أعملها. شارع عقب التفوح في مقطع جزء منه مدمر أيضا وبحاجة إلى تعبيد، راح نعبده فورا. شارع عيسى لوزة كمان من دوار سيدنا إبراهيم، مدرسة سيدنا إبراهيم وصولا لمفترق عيسى لوزة، يمكن يكون مش متواصل الأسفلت ولكن لن نترك نقول مقطع فيه الأسفلت مش A++
0: بحاجة إلى تأهيل.
1: إضافة إنه إحنا في محيط ديوان الشويكي ومدرسة ربع شريف، سيتم إعادة تأهيل الأرصفة هناك لتأمين الأول الواقع المروري لطالبات المدارس اللي بمروا من هناك. أيضا إحنا بدي أنوه إنه أعرج سريعا إنه المجلس البلدي شكل لجنة لنقول إطلاق تسمية لشوارع المدينة، إن إحنا مصطلحات الشوارع عنا دائما بنتوه فيه. يعني إحنا شارع الزعاتر اللي هو من مفرق أبو الحلاوة باتجاه خلة حضور البلدة القديمة، أيضا هو من ضمن المشاريع.
0: عشان نوضح بلاش يتوه الناس هلأ، مش
1: أنا حسيت دتوه هون أنا عشان هيك أنا حكيت اللي لازم نضبط الأسماء.
0: المفترق اللي بعد
1: خلة
0: أبو الحلاوة،
1: بعد أبو الحلاوة، بعد مش أبو الحلاوة على طول، بعد أبو الحلاوة على اليمين على طول،
0: على اليمين قبل مسجد الروضة باتجاه خلة حاضور، يعني خلينا نقول الوسطي،
1: الوسطي، شارع الوسطي، صحيح، شارع الوسطاني زي ما بيحكوها. الشارع اللي بعدين ننطلق فيه احنا الضاحية الجنوبية شارع بيرين. احنا رؤيتنا في المنطقة انه راح نعيد تأهيل شارع موازي للشارع اللي هو من شارع مستشفى محمد علي باتجاه الفحص. راح نعيد تأهيل الشارع من مفترق المختار وصولا الى شارع الفحص على مرحلتين. المرحلة الاولى
0: شارع الاخوة.
1: شارع الاخوة راح يكون جزء منه. نعم صحيح. هو عبارة عن مرحلتين. المرحلة الأولى راح تكون مرحلة سريعة في الحزمة اللي هي خلال الشهرين هدول من دوار المختار وصولا إلى مسجد الشهداء. راح يكون إعادة تأهيل للرصيف من اتجاه واحد وتعبيد كامل وصيانة للبنية التحتية. حلو. هذا ضمن حزمة الشهرين الحاليين هدول. المقطع الثاني راح أحكي بعدين عنه ولكن هلأ صرنا وصينه بلاش أعيده. راح يكون إعادة تأهيل كاملة من مسجد الشهداء وصولا للفحص. راح يكون عدد تأهيل كامل مع نهاية العام الحالي. راح نكون بلشنا الأعمال يفترض. راح يكون عندنا أعمال توسعة، أعمال بنية تحتية، مياه، كهرباء، اتصالات، أرصفة، جزء صرف صحي، كل ما يتعلق في هذه المنطقة راح يكون عدد تأهيل كامل فيه. أيضا أيضا عندنا في شارع بقول لك أنا مشكلة في التسمية، شارع بنسميه في منطقة جبل جوهر له مصطلحين، شارع محيط ديوان العجلوني أو شارع المخيم. أيضا في منطقة جبل جوهر هو شارع بحاجة إلى صيانة سريعة، راح نقوم بصيانته سريعا. عندنا كمان إشي مركزي يا أبو رامي حكيت لك إياه أنا على الراديو اللي هو مفترق الجدع وصولا إلى خباب اللي هي طريق وادي الكرم.
0: وادي الكرم
1: هذا الشارع راح يكون عندنا إن شاء الله فيه إعادة تعبيد كامل للمسار هذا برضه في الشغل السريع. ولكن أيضا هناك نقول خطط لربط المفترق الشارع وادي الكرم هذا بديوان شويك عشان يتجاوز الأزمة المرورية من الجلد إلى خباب. فهذا راح
0: ممكن مهم جدا
1: ممكن يكون التنفيذ.
0: إحنا بتحكي على اليوم لوزة أصبحت ضاحية سكنية. صحيح. مكتظة فيها عدد كبير من الناس والبيوت. الأزمة عند خباب فعلا دائما يعني في أزمة
1: واللي بهرب من البصة بروح باتجاهه
0: يعني كمان يعني فيها تعديات
1: يعني هذا صراحة. هذا أيضا طبعا في موضوع التعديات نقول السياسة المعتمدة لدى المجلس البلدي ورئيس البلدية التي أعلن عنها كل شارع قبل ما أنزل أشتغل فيه بيكون التعديات نازلين قدامنا يقوموا بعملهم فيما يتعلق في الإخطارات والتمهيد لنقول تحويلهم للجهات المختصة لإزالة أي تعدي على هذه الشوارع.
0: نعم.
1: هيك النية إن شاء الله وإن شاء الله بنمشي فيها.
0: يعني هذا المقطع اللي بتحكي عنه ممكن يخفف كتير
1: أزمة. يعني هذا يفترض إنه يعني بديش أستعجل في الطرح ولكن ممكن برضه قبل ما ينتهي الصيف هذا يكون جاهز الشارع هذا.
0: إن شاء الله.
1: الشارع
0: إن شاء
1: الله. الرابط نأمل إنه يكون قريب عنا. شارع مدرسة الزعتر أيضا في الضاحية الجنوبية لتأمين السلامة المرورية لطالباتنا راح يكون عنا. شارع خلة تنفيسة كمان بحاجة لتعبيد. شارع أبو رزق. شارع أبو رزق.
0: نعم.
1: إحنا المقطع هذا بعد ما فتحنا شارع الشعب صار مدخل رئيسي لما غيرنا المسارات من عند صالة غانم
0: سابقا. نعم.
1: الشارع كله من صالة غانم وصولا لمفرق الحرية وحتى حارة أبو رز سيتم تعبيده كاملا. أيضا هذا سيتم تعبيده وتأهيله كاملا. نعم. شارع أضواء المدينة أيضا سيتم تعبيده إن شاء الله. إحنا هيك بنكون خلصنا 15 شارع اللي راح يكون شغلهم سريع خلال شهرين من الآن.
0: نعم.
1: الشوارع سريعا بدأ إعادة تأهيل كاملة من أعمال توسعة من أعمال توسعة وتعبيد وتفاصيل تانية. راح يكون شارع أبو غنام من الحرس أو من عند سارة وصلنا للمقاطعة كشارع موازي لعند سارة كاملا سيعاد تأهيله كبنية تحتية، مياه، صرف صحي، توسعة، أرصفة. راح يكون الشارع بحيث أنه يستخدم كموازي. عندنا شارع ننقر وراح يكون هو الشارع اللي ننطلق فيه في باكورة أعمالنا راح يكون طرحه خلال أيام إن شاء الله.
0: بيسألوني عنه
1: يعني. شارع ننقر وراح يكون ضمن رؤيتنا راح نربطه مع كوربة زاهد بحيث أن نخفف ضغط عن منطقة
0: التحرير.
1: نعم. ايضا عندنا احنا في
0: يعني هذا في ردا على سؤال اخونا ادريس الجعبري. ادريس كان بيسال بدنا نسال اخونا طارق عن دخلت عين ننقر من
1: قريب جدا. قريب جدا قريب جدا.
0: ممتاز.
1: استكمال للمنطقه هون احنا عندنا ايضا سيطرح عطاء قريب جدا خلال ايام لاعاده تاهيل جبل شريف. عندنا ميدان اللي هو المفترق الكبير راح يكون فيه تنظيم ميدان يكون فيه مظهر نقول حضري حلو اللي هو
0: ايوه
1: قدام فرن صلاح الدين مدخل جبل شريف. بتطلع من الحوز باتجاه جبل شريف. جبل الشريف كله.
0: لا فرن صلاح الدين اول طريق وادي الهريه.
1: لا بعد لا فرن صلاح الدين الثاني دائر شطيف بعد غرناطه.
0: لا هو اللي عادي
1: بعد غرناطه على اليمين
0: بعد غرناطه,
1: بعد غرناطة المفترق اللي عند لما اطلع جاي من عند غرناطه انا بدي اطلع جبل الشريف.
0: نعم
1: شايف الساحه الكبيره هذه بدنا نحاول نعمل فيها حاله تكون فيها تنظيم مروري ولمس نقول فيها إشي يكون مميز للميدان. حلو. هذا الشارع هذا من هون الى نهايه جبل الشريف لعند ابو رمان سيعاد ايضا تاهيله.
0: هاي بيحكوا على المرحله الثانيه من شارع ابو رمان امتى حتكون؟
1: هي
0: اخونا شادي الشريف بيسال.
1: هلا بيحكي على المرحله الثانيه هذه, واذا بيحكي على تعبيد الطبقه الثانيه, تعبيد الطبقه الثانيه اليوم بس نتاكد يعبوا سولار, يعني العصر ممكن نبلش يعني العصر
0: ممتاز.
1: ممكن الاليات يعني اتصلنا معبيه سولار يعني المقاول حمل عدته على رام الله عبت سولار ورجعها لانه من رام الله بانه اسهل يعبي. فالتعبيد الطبقة الثانية لشارع أبو رمان راح تكون اليوم إن شاء الله. عندنا كمان يا أبو رامي راح يكون عندنا شارع وادي القطع من عند مصنع الجبريني وصولا لدوار الزرجان.
0: هذا اللي
1: راح يكون راح يكون أعمال إعادة تأهيل كاملة كاملة, توسعة صرف صحي كل ما يتعلق في البنى التحتية.
0: هذا ممكن يخفف عن شارع نمرة كمان.
1: صحيح صحيح جزء من صحيح. أيضا راح يكون عندنا شارع يعني أنا بقولهم لنا 5 سنين بنحطه والتمويل بيخوننا إن شاء الله هالسنة النفذ, شارع المزروع. شارع المزروع هو شارع مهم جدا, شارع بخفف ضغط عن راس الجورة, رابط بين دائرة السير وبين
0: والله هذا المقطع هذا مهم جدا
1: يعني
0: جداً.
1: إن شاء الله هذا من الشوارع المهمة والمهمة جدا عنا إن شاء الله إن نخلصها إن شاء الله في يعني قبل نهاية صيف 27. عندنا شارع كمان وادي السمن اعلنت عنه وحكيت عنه راح نبدا فيه خلال احنا بس اعطينا امر مباشره للمقاول همه اهلنا في وادي السمن ازاله التعديات القائمه على الشارع اذا كان اوكي خلال اليوم بكره السبت بتكون الاليات يعني موجوده.
0: اعتقد انهم هم كمان
1: شغالين متعاونين وشغالين وانا بقول لهم يعني لما كنت عندهم امبارح بقول لهم لي 8 سنين بوعدكم وانا اللي ثانيه بقول لابو يزن مش مستعد انزل الا وانا نازل معي مقاول يعني احنا لنا 8 سنين نوعدهم الحمد لله انه رئيس البلديه والمجلس البلدي نقول اوفى ورصدنا مبلغ مش بسيط كمان لوادي السمن حوالي 1.5 مليون شيكل للمنطقه هذه بحيث انه الشارع الاعمال فيه مش بسيطه مش مجرد انه نقول تسليكه حال لهم لا راح يكون اعاده تاهيل الشارع حيصير عرضه 20 متر راح يكون في ارصفه في جزيره وسطيه يعني قسمنا لمرحلتين عشان نحاول نجهز كل مرحله كومبليت تكون كامله
0: كامل.
1: فقسمناه لمرحلتين بس انه المقاطع الاكثر ضررا راح نعملها صيانه كمان يعني الخارج نطاق عملنا وبحاجه لصيانه سريعه في الشارع اللي عرضه 4-5 متر راح نعمل له كمان صيانه. في عندنا كمان مشروع مشترك مع بلديه يطا هو شارع الحيله في منطقه اللي هي الرابط مع يطا من عند الاس. هذا الشارع بتوقع نوقع اتفاقيه تنفيذ الاسبوع القادم تم احالته على المقاول هو بتمويل رئيسي من الحكم المحلي وجزء من بلدية الخليل وبلدية يطا. عندنا كمان أخي أبو رامي مشروع حديقة قصر أبو عطوان. قصر أبو عطوان في أرض البلدية مش عارف كم من دنم بالضبط. هدفنا إنه إحنا هذا كمتنفس للمواطنين يكون رؤيتنا فيها إنه راح تكون نحافظ على الأشجار
0: اللي في منطقة قصر أبو عطوان.
1: منطقة قصر أبو عطوان صحيح. أشجار الإيئة الموجودة والسرو القديم راح نحافظ عليها. راح يكون التدخلات محدودة فيها بحيث إنه يكون الواقع كأنه عايش في منطقة طبيعية. تدخلاتنا بس خدمات كراسي وحدات صحية. إشي بسيط
0: تنظيمية أكثر وترتيبية
1: برضو بتمويل إضافي من صندوق تطوير وإخراج البلديات مشكورين.
0: طيب نروح سريعا على البقية عشان في عنا اتصالات
1: راح يكون عنا يا سيدي العزيز احنا خلصنا هيك برضو الحديقة مش حاب ألزم حالي بمواعيد ولكن راح تكون سريعة جدا جدا جدا جدا
0: إن شاء الله. طيب في معنا اتصال وبعديها بنرجع للرسائل والاتصالات والرسائل ياريت تكون مختصرة وسريعة جدا. ناخذ الاتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حطيش السماعة.
2: صباح ضيفك
0: الله يسعد صباحك يا ابو ياقوت.
2: على سريع بالنسبة لدوار بان صرفح في تأهيل الشارع في له خطة ولا ملوش خطة؟
0: شارع دوار بان
2: دوار بان
0: موضوع الصرف الصحي
2: من عند مسجد العباس هذا من
0: طيب.
2: عباس ولا قدام ماذا بيجي التأهيل في له خطه ولا ما لهوش خطه؟
0: في شيء بيتعلق بشارع دويربان
2: والصرف
0: الصحي واعاده التاهيل باشمهندس؟
1: يعني انا بدي احكي انوه لشيء مهم. للاسف احنا قلنا عده سنوات موازنتنا تعتبر موازنه صيانه، موازنة تطورية ما في عندي ما. يعني أنا موازنة الصيانة، يعني أنا عندي شبكة في صرف صحي متهالك تعبان لازم أعيده بعيده، عندي شبكة مية قائمة بعيد تأهيلها، عندي شارع أسفلته تعبان بعيده بوسعه. حتى اللحظة نقول الاحتياجات كبيرة ولكن الموارد محدودة، نأمل أنه رئيس البلدية والمجلس البلدي يكونوا إن شاء الله على قدر المسؤولية، هم يعني ضاغطين بعدة نقول اتجاهات، يكون في تمويل لا نقول مشاريع فنيا فيما يتعلق في دويربان. جزئية الصرف الصحي إخواننا في دائرة المياه والصرف الصحي معدين دراسة إلها، بديش أفصل فيها، ولكن الأهم في دويربان رؤيتنا فيها اللي أنا بحكي فيه إنه إحنا عنا رؤية إنه إحنا يكون في ربط من دويربان باتجاه ننقر وباتجاه دورة.
0: حلو،
1: وهي النقطة الأهم عنا هذه فيها. عنا دراسات نقول في مرحلة الدراسات، موضوع رصد التمويل حتى اللحظة عشان أكون صادق لم يرصد، ولكن الدراسات الفنية والأولوية لربط دويربان بننقر أو بدورة نقول على سلم الأولويات.
0: شوف يعني هذا كمان إذا تم
1: يعني هذا على سلم الأولويات عندنا في تنفيذه،
0: هذا إذا تم رح نخفف أزمة كبيرة كبيرة عن منطقة الحوز
1: وبالتالي يعني نأمل إنه يكون ماخذ نقول قدرة على التغطية المالية. إن شاء الله نقدر في عام 27 في موازنة 27 نقدر نلاقي له تمويل بحيث إنه ينفذ إما مع نهاية العام أو بشكل موازي فيها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طب خلينا نأخذ استراحة صغيرة، مش رح نطول عليكم، ياخذ نفس، خلصنا موضوع الطرح اللي عنا، هلأ الإجابات على تساؤلاتكم، خليكم معنا.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: لا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
5: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رجعنا مرة تانية وصباح الخير للجميع. فيش معنا وقت كتير، هم يعني ربع ساعة أو أكتر شوي، بدنا من خلالهم نحاول نجاوب على تساؤلات أي حدا بيتصل والرسائل اللي موجودة أمامنا. خلينا نقول تلجي صغير بقول صباح الخير أبو رامي، بدي أسأل عن شارع مقترح من عدة سنوات من شارع السلام بجانب كهرباء عابدين واصل طريق الجلدة مقابل التربية والتعليم، عند من هالاقتراح راح يخفف أزمة عن مربع سبتة وشارع السلام؟
1: يعني أنا بدي هون أقول الله يرحمك يا نور ميسك،
0: الله يرحم،
1: إذا هو نفس الشارع اللي بيجي من أراضيهم
0: بالضبط.
1: يعني أنا أشهد أنه نور كان هو يجري وراء البلدية وإحنا بنجريش وراه، كانت خطتنا أنه خلال فترة قريبة بالتنسيق مع أبو يزن مهندس يوسف الجعبري أنه نتبع الشارع معاه، يعني الله يرحمه أولا ونترحم عليه وإن شاء الله بكون هذا صدقة جارية إلا لأنه كانت فكرته الدائمة إذا هو نفس الشارع اللي بنحكى عنه، ولكن في شارع بنفس الفكرة بمر من أراضي كانت أهله لنور ميسك.
0: نعم.
1: إن شاء الله راح يكون من ضمن الأولويات عندنا إن شاء الله
0: بإذن الله. أبو لؤي سيدر بقول في عندنا في منطقة إيزون بين جامع الحجة زهرة ومفرق الكوشوك على الشارع الرئيسي أرض هابطة حوالي 3 متر، صار فيها حوادث كثيرة لأنه ما في أرصفة هناك.
1: يعني احنا نقول كأرصفة في المنطقة مع الناس، ولكن الأرض الهابطة بطلب من الشباب يروحوا يزوروها بكرة ونقيم الحالة بجانب مسجد الحجة زهرة.
0: من مسجد الحجة زهرة لمفرق الكوشوك. هلا شادي شريف بقول شارع الصاحب وادي الهرية مدمر بالكامل، طبعا بيحكوا على الشارع ما بين ميني ماركت الحداد والمنطقة هاي ومناجر البابور لا مفرق الصاحب.
1: يعني بصراحة المنطقة هذه نقول كانت جزء من العمل، يعني كادت أن تكون أولوية البادجت بس الموازنة اللي كنا رصدينها تجاوزناها، بس أنا الشارع اللي عند مناجر البابور وصولا للمنطقة لمفرق الصاحب يعني هو على الأولويات الأولى عندنا، ولكن نقول كيف اللي هو اللي إجا آخر واحد في الموازنة ما سمحتش، ولكن إن شاء الله راح يكون قريب، يعني هو على سلم الأولويات بس مش من المنفذ حاليا.
0: طيب حكينا على المرحلة الثانية من شارع أبو رمان، إمتى راح تبلش؟
1: لا إذا هو أصدف المرحلة الثانية اللي هي إحنا أبو رمان راح يكون عندنا نطلع عكسي من عند شارع الحاووز وصولا لعند نقول نهاية جبل شريف وين دار الدكتور محمود صنقرط وحسني زاهد الله يرحمه، في المربع هذاك راح نصل للمنطقة هذه. الشارع لحد وين وصلنا في تأهيل الأرصفة تقريبا بيكون متصل مع بعضه، يعني فيها الطبقة الثانية من الأسفلت، إذا أصدوا على الطبقة الثانية من الأسفلت لأنها ما أنهيناها حتى اللحظة،
0: ما بعرف شو بوصل بالمرحلة
1: الطبقة الثانية من الأسفلت اليوم إن شاء الله في اللحظة اللي

0: ممكن نبلش العصر وننتهي
1: نص الليل.
0: نص الليل. نعم. طبعا في شارع نسيته على فكرة رح نشتغله الليلة اللي هو اسمه شارع خالد بن الوليد، أنا بحب اسمه، هو اللي قدام عمارة الكنز، شارع تعبان، مقطع جزء منه اللي هو النهي التعبان كتير، رح نعيد تأهيله رح نحطه الليلة ويفترض نعبده بكرة.
1: شارع اللي قدام عمارة
0: الكنز، يعني أي واحد بعدي منه بشوف قديش سيء وضعه
1: فعلا.
0: هذا الشارع يفترض أنه الليلة أحطه وأزفته بكرة صباحا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أيمن بقول لي سعد صباحك برامي، أنت وضيفك أول أبو دعجان عند المفرق، كل شتوية بصير فيه تجمع كبير للمي بوسط الشارع بيوصل لحد الرصيف، إلنا سنين بنحكي بالموضوع على الفاضي، في طلاب مدارس ابتدائية وفي السكان كمان، والمشي صعب هناك كتير.
0: يعني المنطقة اللي بيحكي عنها أبو دعجان إحنا وصلنا كان بنقول بمساهمة مشتركة مع المجتمع، طبعا عشان أكون منصف كانت نقول من التجارب الناجحة في التعامل مع المجتمع المحلي، في جزء منه المجتمع المحلي هو من قام بأعمال التوسعة، هو من يعني هو اللي تكفل في نقول المقالبة مع المواطنين حتى تنفيذ الأسوار والأعمال اللي كانت محتاجة للتوسعة، كان التنفيذ من خلالهم البلدية عبدت يمكن قبل يمكن آخر 2023. المقطع المتبقي في جزء فيه يعني يحمل مشكلتين، مشكلة توسعة قبل من أحل التعبيد وأحل المية والتجمع اللي فيها، عشان أكون صادق في نقول إشي قيد الدراسة لمفر أبو دعجان. أبرام إحنا عنا عطاء سنوي لتعبيد الطرق. هذا العطاء شو الهدف منه؟ بيكون هو عطاء بدون تحديد مواقع. الهدف منه إنه أنا منطقة زي أبو دعجان تعتبر استجدت كأولوية نتيجة خلل، بحكيها دائما
1: المواطنين
0: لا بيقدر المواطنين يفرضوا علي إن أعملها أولوية. كيف؟ شارع أبو دعجان وفي شارع كمان اللي هو قبله كان اللي هو شارع نسيت اسمه، اشتغلنا مع الحاج تيسير أبو شخيدم السنة الماضية، زي
1: شارع واد عزيز.
0: واد عزيز أنا برجع بحكيها تجربة ناجحة. أنا شارع واد عزيز لو بدي أحطه على الأولويات
1: بده
0: سنين، بعد 3 سنين بصله، ولكن كان في لجنة قدرت إنها تحط الأولوية وتفرضه علينا. أنا عشان أكون صريح في حين الحاجة يصير إحنا بنخجل منه، قلت حاجة يصير أنا عندي موازنة للتعبيد بقدر أأمن لك إياها، بس ما عندي موازنة للتوسعة، خلص توسعتك وأنا جاهز أعبد، خلص توسعة
1: وبالتالي اشتغلوا
0: واشتغلوا ففرض علينا كأولوية رغم أنه مش أولوية. وبالتالي إن إحنا طبعا في توجه عند المجلس البلدي حاليا أنه تطوير فكرة لجان الأحياء والمجالس الاستشارية القطاعية،
1: وأن المواطن يكون شريك.
0: هلأ هذه راح تكون إلها دور رئيسي. أنا بقول لك الحي اللي بيكون نقول نشيط وبسبقنا في التفاصيل وإن لم يكن أولوية، قد يكون في حاجة بس مش أولوية لأنه في حدا وضع أصعب بيفرض علينا في ترتيب الأولويات. العطاء السنوي اللي بتحدث عنه هو عبارة عن للأعمال الطوارئ اللي بتستجد عنا بناء على إنه مثلا أهلنا في أبو دعجان كان عندهم مبارك

0: الثانوية لبناء الأسوار والمربيع مرتبطة في الشوارع اللي بنشقها والشوارع اللي بنوسعها،
1: نعم.
0: وكذلك الأمر للشوارع اللي بيتم شقها. أبو دعجان مختصره، في عنا أعمال فيها قيد الدراسة بس بعرفش هي على نفس المنطقة اللي بيحكي عنها ولا منطقة أخرى، بوعد أنه إحنا نقدر ندرجها في أقرب وقت ممكن يكون في عنا أعمال فيها.
1: طيب.
0: بس في إشي في أبو دعجان وعذرني إن نسيان بالضبط، بندرسه الشباب بيجهزوا دراسته قاعدين بس مش عارف وين بالضبط.
1: طيب بدي أجاوب على إم علي رغم إنه موضوع ملوش علاقة يعني مختلف تماما. تقول صباح الخير، بدي أحكي عن مستشفى عالية، إسعفنا، أخوي تعبان، حكوا بده عملية قسطرة، نام في الطوارئ 8 أيام وبعدها نام في القسم 4 أيام وما إجا الدور، والله حرام هيك. ابعتي لي التفاصيل يا إم علي، ابعتي لي التفاصيل وأنا شو بقدر أساعدكم من عيون التيتين. محمد أبو الضبعات، مخضر أبو داود، إيهاب بقول يسعد صباحك، بناء على ما ورد على لسان رئيس البلدية إنه في دعم للبنية التحتية، السؤال هل تساهم البلدية لو بجزء بسيط بتزفيت شارع أو طرق فرعية؟
0: يعني نظام المساهمات اللي كان قائم عندنا من سنوات له 3 سنوات تقريبا، البلدية مجمدته نظرا للوضع المادي اللي احنا فيه حاليا، هو مجمد حتى نهاية عام 26. موازنة 27 بضل حسب رؤية المجلس البلدي، هل سيعاد تفعيل هذه نقول المنظومة اللي هي مساهمة 50% أم ستبقى الأمور مجمدة؟ هذه بناء على رؤية المجلس البلدي في موازنة 27. 26 أكيد مغلقة، لا زالت مش غير قائمة. أي مساهمة في طريق غير نافذ أو في دخلة خاصة أو في هذه كانت سابقا
1: وقف،
0: دائما ترصد البلدية مبلغ لان 23 وقفناها، المجلس البلدي وقفها لها 3 سنوات
1: من 23 لليوم
0: وقف، بضل المجلس البلدي هون هذه الموازنة إجا عليها الموازنة جاهزة يعني ما غير فيها، عمل تعديلات بسيطة فيها فبتضل
1: موازنة 27
0: ما بعرف كيف بتكون الرؤية وكيف الوضع المالي راح يكون فيها كمان إن شاء الله.
1: تامر بقول لك يسعد صباحك أخي برامي، طريق الحاوز أزمة، في طريق فرعية بتجيك من منطقة ظهر البصة بتنفذ على وادي الجوز على مدرسة
0: شارع أحمد بن جنب مسجد أحمد بن حنبل. أنا متواصل مع الدكتور خالد النتش عضو المجلس البلدي، أبلغني إنه المواطنين متواصلين معه وإنه جاهزين يتعاونوا في أعمال التوسعة وإحنا ده نقول.
1: طب أنا بدي أقول لتامر بما إنه الموضوع هيك تفضلوا يعني
0: من
1: جهزوا
0: الأولويات. يعني جاهزوا. احنا كلجنة حي تيجي عنا تراجعنا تنسق معنا، احنا جاهزين فورا نبلش في عمل التوسعة،
1: بس يكونوا متفقين على موضوع التوسعة
0: وبحطه على اولويات التعبيد. طريق بخفف كتير ضغط عن خباب والجلدة والحوز، بعدي منه ايام يعني مهم جدا، احنا جاهزين نحطه على اولوية التنفيذ. بدنا لجنة حي فاعلة تكون معنا في المنطقة، نقعد مع الناس، وانا جاهز كمان من السبت ابلش
1: شغل. مش غلط
0: خلينا نشوف اليوم الاربعاء، انا جاهز السبت انزل اشتغل يعني يجي فرج يسلمني قطعه ارض جاهزه انا السبت بنزل اشتغل فيه.
1: حلو. ام ابراهيم دغمين وهدى غيت، طريق ننقر، شو هذا محمد اديب الشناوي، شو موضوع طريق ننقر؟ وليد زماعري صباحك خير يا ابو محمد، ان شاء الله بتروح لنا بالسلامه. السلام ازمه لكن شرطه المرور منظمه السير بشكل ممتاز، البلديه بتقدر تساعد. ما بعرف هذا موضوع له علاقه بالمرور لا
0: شو
1: موضوع الأزمات الحالية يعني في الشوارع،
0: شرطة مرور بتكون فيها، احنا من خلال غرفة التحكم المركزية وفي شرطي موجود يعاد توجيه وتنظيم الإشارة الضوئية بناء على هي المنطقة يعني المحطة اللي بيكون في عندها إشارة ضوئية، من خلال شرطة المرور وطواقم قسم المرور ممكن إعادة توجيه الإشارة الضوئية بناء على الأزمة القائمة.
1: حلو.
0: يعني فقط هذا بنقدر نعمله يعني حاليا فيها إن شاء الله.
1: طيب هلا رجعوا شادي بقول لي سعد صباحك، شارع الصاحب وادي الهرية مكسر، يعني سياراتنا تكسر وبيكفي.
0: الصاحب هو شارع واد الهرية الرئيسي قصدي،
1: هو انا بتصور شارع واد الهرية من مفرق الحرية باتجاه مفرق 17 مرورا بمناجم البابور وصولا الى
0: المربع
1: مفرق الصاحب.
0: هذا كله عشان اكون صادق في المرحلة الحالية لم يدرج، يعني رحنا باتجاه نقول اعتبرناه متضرر اكتر اللي هو من بير شاهين لعند زلمون،
1: وفي الشارع الموازي كمان اللي جنبه بالضبط اللي هو شارع حاره ابو رزق
0: وحاره ابو رزق بنشتغله، يعني احنا بنكون عملنا اللي قبله واللي بعده، بتضلل في النص هذه ان شاء الله في مرحله اخرى. يعني انا شارع ابو رزق مع شارع التغره كامل مشتغله، يعني هو استمرار لنقول لنفس المسار ان شاء الله. هذا الشارع كمان يعني نقول على الاولويات الاولى، مش مدرج ضمن الاعمال حاليا، ولكن كمان مره اي شيء بتعلق بالطلب لصيانه سريعه لمقاطع نقول بتضر كتير بنحطه، بنبلغ اخواننا في قسم الاشغال واخونا ابو علي.

0: نشتغل فيه من بداية من التحرير لوصولا ل 17، إنه حيثما يلزم صيانة سريعة نخفف الضرر إحنا جاهزين فيه فورا إن شاء الله.
1: وين هذا توسيع مدخل أبو دعجان تنظيم المنطقة لأنها أصبحت شبه صناعية وتجارية؟
0: يعني نفس الفكرة حكيت فيها، نفس الفكرة اللي حكيت فيها سابقا. إحنا عندنا مشكلة في توسعة أبو دعجان، بتوقع كان في خلل إنه الناس هم نقول كأنهم معارضين، كانوا أتوقع في قطعة أرض المدخل اللي فيه مشكلة إنه كان فيه. طبعا إحنا أبرامي في موضوع التوسعة هي سياسة التعامل المجلس البلدي أو المجالس البلدية المتعاقبة، كانت سياستها في التوسعة التعامل بالحسنة. يعني أنا بعرف أبو رامي بمون على طارق، بروح لأبو رامي، ما مانش بروح للي بعديه، بروح للي بعديه. لم تستخدم في يوم من الأيام البلدية، في قلما يعني ما استخدمت نقول الطرق القانونية والإجبار. هلأ أنا عشان أكون صادق، المجلس البلدي حاليا رؤيته مختلفة، بقول لك أنا راح أكون إنه أنا حد الشارع اللي بدي إياه، أكتر من حد الشارع المتفق عليه ما بدي، وما دون ذلك اللي بخربه أنا بصلحه، والموضوع سيتجاوز في جزئية معينة موضوع المجاملات وموضوع الشنت. يعني هذه كرؤية مجلس وكسياسة مجلس قادمة راح يكون تعاملنا حسب ما أعلموني، يعني هذه الآلية راح تكون.
1: طيب سريعا عشان ما بوقت، شارع ننقر،
0: في شارع نسيت أحكي عنه ذكر،
1: بس شارع ننقر من كوربة زهدة بخفف أزمة كبيرة عن المنطقة، بودي على كنار،
0: سيطرح عطاءه على كنار. راح عطاءه راح يطرح أتوقع الأسبوع الجاي
1: أبو الأمير، الأسبوع الجاي العطاء رح يطرح، وفعليا هذا الشارع إعادة تأهيله
0: وتنفيذه قبل نهاية فصل الصيف إن شاء الله،
1: أزمة كبيرة عن منطقة التحرير وغرناطة والمناطق هاي.
0: يعني رح يكون الشغل نقول متوازي فيه وفي شارع جبل الشريف، كله رح يكون استكمال نقول المشكلة المرورية القائمة في مسار الحاووز البصة التحرير وصول لدورة.
1: طب آخر سؤال على شارع الشعب، بداية شارع الشعب، هل من خطة معينة لتحسين الحالة المرورية على مدخل
0: ومدخل شارع الشعب؟ حالة المرورية لن تتحسن إلا أن نفتح الشارع الثاني من عند أرض الدعيس، بحيث يصير واحد طالع وواحد نازل وما يكونش في تقاطع نهائيا. في رؤية أنه من عند إبال طلع الدعيس فورا، في بربطك بطلع كمان شارع موازي.
1: هذا أصلا الشارع الأساسي اللي كان بنحكي عليه من 20 سنة
0: عليه. صحيح، نقول في بعض المعيقات يمكن هي من أرض أو أرضين اللي بنعدي منهم. صحيح. إحنا بتوقع أنه أعيد تفعيل الحديث عنهم، أتمنى أنه نتجاوز خلالهم. أنا عشان أكون صادق، مروريا فيش حل لأني أخفف من نقول الازدحام اللي بصير على التقاطع اللي أخلي واحد طالع واحد نازل فقط. يعني
1: طيب سؤال أخير بالنسبة للخطة المرورية، بما أنه أنت كمان مسؤول يعني في هذا الموضوع، المسارب المؤدية إلى وسط مدينة الخليل وباب الزاوية هي أربعة: شارع بئر السبان، شارع العدل، شارع وداد ناصر الدين، وشارع الملك فيصل. كتير سألوني الفترة الماضية لماذا لا يتم تخصيص مسربين للنزول، يعني مثلا شارع بئر السبان نازل وشارع العدل طالع، شارع وداد ناصر الدين نازل وشارع الملك فيصل طالع، وهيك بيكون في سلاسة وحركة مرورية سهلة بدون أي تداخلات وتقاطعات، وبدون ما الواحد يدخل في نص الشارع ولا يرجع ولا يقيم ولا يحط.
0: يعني احنا حاليا نقول كانت رؤيتنا في الملف هذا انه انا ما بدي اجي احكي في موقف وفي اتجاه شارع وبتفصيل صغيرة. احنا بدنا رؤية متكاملة للمنطقة كاملة، وهذا الشغالين عليه اخواننا في قسم التخطيط بالتعاون مع الاقسام الاخرى، قسم المرور وقسم الطرق.
1: يعني رجعنا لجاد، هلا
0: رجعنا لجاد واخونا عن المهندس علاء شاهين واخونا جلال ابو الحلاوة ومهندس همام النتشة، الطاقم اللي شغال نقول نطلع بتصور كامل. أخونا المهندس علاء شاهين هو الرئيسي في الأعمال حاليا. عندنا دراسة بجهزها أخونا المهندس علاء لكل المنطقة. حلو. وسط البلد، بحيث يعاد دراسة مناطق التكاسي، التحميل، التنزيل بناء على أعداد كل خط، بناء على المسارات الأنيل الأسلس، والهدف هو تقصير زمن الرحلة بحيث تحسب دخلته على البلد وطلعته من البلد من مركز البلد قديش راح تكون، بحيث يكون منصف لنقول المركز التاريخي للمدينة، وكمان منصف للسائقين. أنا ما بدي أحمل الحمل الإحياء البلدة على حساب السائقين وقوتهم ويومهم. رؤيتنا في هالملف.
1: في ملف
0: في ملف يدرس ونحن في مراحل متقدمة. أنا رؤيتنا في الملف هذا إنه إحنا مش راح نجهز ونعلن عنه، لا راح يتجهز، راح يتناقش مع كل جهات الاختصاص، نقابة سائقين التكاسي، التجار، الغرفة التجارية، تجار باب الزاوية، سيبحث معهم الملف كاملا، الاتحاد الباصات سيناقش كل قطاع بقطاعه ويبحث معه ملفه ويطلع على الخطة قبل اعتماده والإعلان عنها. طبعا في إشي أنا يمكن ما بعرف إذا مسموح لي أعلن عنه، موضوع أرض الطوب هي في مراحل نهائية،
1: المصنع
0: مع إخواننا في الغرفة التجارية والبلدية وأخونا سائد العويوي، إحنا في مراحل نهائية إنه يكون فيها إشي ممكن تغير الواقع كاملا.
1: بدناش نعلن عنه بس هينا حكينا. هينا
0: حكينا. قلت ما بعرف إذا مسموح لي أعلن، أنا بس طلعت. يلا.
1: أنت ما سألتش، أنت سألت وجاوبت وأخذت الإذن وطرحت، هاي عارفوا إنه في إشي جديد وقريب إن شاء الله. في
0: قريب جدا كمان إن شاء الله.
1: طيب بدي أشكرك باشمهندس فعلا، يعني كان لقاء كثير حلو. وقال بده ربح يتسمو شارع باسمه اذا في مجال.
0: طب اسمع، انا ربحي شد، ربحي شد حالك وبوعدك،
1: اعتمد
0: وادي السمن اسميه باسمك.
1: اعتمد،
0: بديش اقول لك كيف شد حالك،
1: استشهد
0: وادي السمن بدي اسميه باسمك، يلا يعني بس شد حالك.
1: هاي الباشمهندس بقول لك انت بس استشهد وما عليك، لك شارع يكون ويافطه كبيره كمان،
0: بلاش يموت، بلاش
1: ملونه ملونه كمان. طيب بدي قبل ما انهي مع الباشمهندس بدي اصب على الاخوه في وسط البلد على المجنون مول تحديدا، واخواننا هناك اللي يعني لانه واجب علينا لانه قرب السحب على جوائزهم في 10 رحلات عمره في المجنون مول يا جماعه. يوم 1/8 يوم السبت القادم راح يتم السحب على 10 رحلات عمره من المجنون مول. طبعا لكل حدا اشترى من عنده ب 50 شيكل، طبعا ال 50 شيكل كوبون، اشتريت ب 200 شيكل بتاخذ 4 كوبونات، اشتريت ب 300 شيكل بتاخذ 6 كوبونات، وبتاخذ فرصتك للسحب على 10 جوائز عمره في المجنون مول. وهذا مش اخر عرض راح يكون، بالعكس يعني راح نخلص من هذا، راح يكون في إشي جديد كمان. بدنا نصب على اخونا مدحت ابو منشار ابو فجر، يعني عرض مجنون والمول اسمه المجنون، والله كلكم مجانين، 10 رحلات عمره كل شهر. شو هات نروح نشتري ب50 شيكل انا وياك طارق،
0: يلا
1: جاهز. وربحي انت زي ما قلنا لك توكل على الله وما تهتمش، وان شاء الله امورك ماشيه. تحياتنا لك ربحي ابو رموز، يعطيك العافيه من الهندسه الصوتيه. بس مهندس طارق شير يعني مستشار رئيس بلديه الخليل وكمان مسؤول قسم المشاريع والهندسه والطرق في بلديه الخليل، بنشكرك جزيل الشكر. ومش اخر لقاء، اكيد راح يكون لنا لقاءات جايه كمان كتير مع بدايه العمل في هذه المشاريع وانجاز جزء منها. راح نرجع،
0: قلت لك نسيت شارع كانت قدامي 4 مرات، شارع نمره من مفرق ال17 وصولا لدوار مرار، سيتم إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية، الإنارة، الشجر والأرصفة حيثما يلزم.
1: يا مشاهدين عليكم أي الشوارع اللي حوالينا، والله بدنا كمان. شكرا لك بس مهندس، يعطيك ألف عافية. تحياتي لشركة جوار راعي البرنامج الرسمي، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى. تحياتي والسلام عليكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: لكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G. جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 11 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: لويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح،
9: يا عيني على النظافة،
8: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: تنظيف بيوت مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب خزانات، مطابخ ارضيات زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: يعني أولا السيد الزيدي هو انطلق من مسارين، من طريقين، مسار مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين مهما يكن انتمائهم الطائفي والحزبي، ومسار الآخر هو حصر السلاح بيد القوات المسلحة. لو كان السلاح الآن بيد القوات المسلحة لما حصل ولا يحصل
1: نعم
0: بما يجري بالاعتداءات على الأراضي العراقية. على الأقل يكون لدينا قائد واحد وسلاح واحد، ومن يتصرف به هي جهة واحدة، وهذا موجود في كل دول العالم. لكن البعض مع الأسف العناد أو عدم وجود الثقة باتجاه القوات المسلحة أو ما موجود في قوات التحالف جعل حقيقة تشتت القرار وتعدده ووجود السلاح هنا وهناك، وهذا غير ممكن. أنا أرى هذه فرصة
1: هل
0: للسيد
1: الأمر
0: الزيدي أن يبقى
1: أستاذ
0: مصرا
1: القصاب، نجم
0: على
1: القصاب،
0: ما
1: نعم، هل يتعلق الأمر بالعناد أو بحسابات داخلية فيما يتعلق بتشتت السلاح وتوزعه على أكثر من جهة لا تأتمر بأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، أم أن أطراف أخرى لديها صلة ولديها تأثير؟ هذه الجماعات تتهم بأنها مرتبطة بإيران، وهنا نسأل أين دور إيران في كل ما يحدث؟
0: يعني على ما يبدو أنا أتفق معك بالشق الثاني، بأن الضغط أو القرار الخارجي يضغط على بعض الأطراف بعدم تسليم السلاح، وهم كذلك لا يرغبون بتسليم السلاح لأنهم البعض منهم لم يشترك في العملية السياسية، والبعض الآخر اشترك في العملية السياسية وبدأ يسلم السلاح. أنا أعتقد الخاسر الأول والأخير هو الشعب العراقي إذا بقيت هذه السيناريوهات وهذه التصرفات والسلوكيات وجعل التدخلات واختراق السيادة والريادة العراقية وأضعاف القيادة. ما الذي يستفيد الشعب العراقي؟ أليس الشعب العراقي طالب بحصر السلاح؟ أليس المرجعية في النجف طالبت بحصر السلاح؟ أليس المقتدى السيد مقتدى الصدر طالب بحصر السلاح؟ أنا أعتقد مع حصر السلاح وجعل السلاح بيد الدولة، أما من لا يسلم السلاح بالتأكيد تأتيه بعض الأوامر خارج الحدود العراقية.
1: طيب، ما هي خيارات الحكومة الآن وخيارات علي الزيدي لمنع تحول العراق لساحة أو ساحة حرب ربما متبادلة بين أطراف أخرى خارجية؟ كيف سيوفق بين منع الضربات التي تستهدف سيادة العراق ردا على هذه الهجمات المنطلقة من العراق، وبين يعني رغبة العراق ربما في القيام بدور ما سياسي ودبلوماسي في ما يحدث في المنطقة؟
0: لا، أنا أرى الدور الدبلوماسي السياسي هو الحل الأمثل، وهذا ما يطمح به السيد الزيدي وحكومته، لأنه زيارته إلى واشنطن ثم إلى طهران ثم إلى أنقرة هذه دلائل لها دلالات ومدلولات بأن السيد الزيدي لا يجعل أن يدخل العراق أو يدخل العراق في حرب لا ناقة ولا جمل. لكن إذا بقيت الاعتداءات هذا غير ممكن. يعني تعلم الفساد استشري في أغلب مفاصل الدولة، يعني لم يستطيع كل وزراء الدفاع السابقين أن يقوموا بشراء السلاح متطور كالدفاعات الجوية كالصواريخ كالطائرات، وإنما انشغلوا بإرضاء أحزابهم والخطابات الطائفية، والفساد هو الذي جعل العراق حقيقة ضعيفا أمام دول المنطقة.
1: طيب، ربما أعود إليك ونختم بهذا السؤال متعلق بحصر السلاح، أشرنا إليه في حديثنا، ولكن رغبة الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، هل تملك حكومة الزيدي بائتلافها وربما قدراتها السياسية، وربما هل تملك القدرة السياسية أصلا على النجاح في هذه المهمة، على البدء بها أصلا ثم النجاح فيها لاحقا؟
0: يعني إلى الآن حكومة السيد الزيدي لا نقول قد فشلت ولا قد نجحت، لكن خطواتها وقراراتها تصب في مصلحة بناء دولة وليس بناء سلطة، وهذا ما تحدث به الزيدي بأنه لا يفكر بولاية ثانية أو تأسيس أو إنشاء حزب سياسي ينافس الأحزاب الأخرى، لأنه فعلا تم اعتقال
2: راديو الحرية.
1: ربما هل تملك القدرة السياسية أصلا على النجاح في هذه المهمة وعلى البدء بها أصلا ثم النجاح فيها لاحقا؟
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. وأضافت قيادة الفضاء الجوي التابعة للحرس الثوري أن المقاومة ستستمر إذا استمرت التهديدات ضد إيران واستمرت الأعمال غير القانونية التي تقوم بها القوات الأمريكية ضد مصالحنا، وعلى المسؤولين الأمريكيين الكف عن التهديدات. كما أعلنت قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري استهداف وإيقاف 3 سفن نفطية قالت إنها متورطة في مخالفات وتجاهلت التحذيرات واستمرت في التحرك في مسار غير آمن وغير قانوني. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية التصدي لهجوم إيراني مفاجئ على قواتها في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها في حالة تأهب واستعداد عالية. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية رصد إطلاق عدة صواريخ من سماء مدينة خمين وسط إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته ثلث سوشيال إنه عقد اجتماعا جيدا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومن البديهي أنه جرت مناقشة العديد من المواضيع المهمة بحسب ما قال ترامب.

0: تجري الدول الخليجية مشاورات بشأن مضيق هرمز في وقت حذرت فيه طهران من التصرف بأرصدتها المجمدة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك. وجاء هذا الحراك تزامنا مع استقبال ترامب لنتنياهو لأول مرة بعد اندلاع الحرب مع إيران وسط تساؤلات عن قدرة الوسطاء بمنع استئنافها وتأمين حركة الملاحة.
1: تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن مضيق هرمز في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى تثبيت ترتيبات مؤقتة لإعادة حركة الملاحة بالتوازي مع مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تنسيق المواقف بشأن أمن الملاحة، مؤكدين أهمية ضمان حرية العبور بما يتوافق مع القانون الدولي. بالمقابل رفعت طهران سقف مواقفها، إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من أن استخدام الأصول الإيرانية لتعويض السفن المتضررة قد يدفعها إلى منع تلك السفن من عبور المضيق.
2: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدا لأي من سفنها بعبور مضيق هرمز.
1: كما كشف قاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني عن مقترح قدمته طهران إلى سلطنة عمان يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة.
3: فرنسا وبريطانيا تواصلتا معنا بشأن السماح لهما بالاقتراب من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام من بعض النقاط فيه. نعلم أنهما شكلتا ائتلافا لذلك أيضا مع بعض الدول. قلنا لهم بصراحة لن نسمح لكم بذلك، وإن اقتربت مدمراتكم أو تجهيزاتكم من سواحلنا ستصبحون هدفا مشروعا لنا.
1: وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالتزامن مع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول بينهما منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
4: أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، وعندما أقول إنه كان ممتازا فهذه ليست عبارة مجاملة بل وصف دقيق لما جرى. لقد اتسم الحوار بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل والتفاهم حول الهدف المشترك، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا إلى جانب أهداف أخرى.
1: ورغم مساعي نتنياهو لإشعال الحرب، يأمل الوسطاء أن تفتح الترتيبات المؤقتة في مضيق هرمز الباب أمام استئناف حركة الشحن وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلة لاحقة.
0: كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إيران تستعد لتسلم الدفعة الأولى من منظومات دفاع جوي صينية محمولة على الكتف خلال أسابيع، في إطار مساعيها لإعادة بناء قدراتها الدفاعية بعد الحرب الأخيرة. وقالت المصادر أن الصفقة تشمل ما بين 300 و400 منظومة من طراز QW-12 وFN-16 بقيمة تتراوح بين 60 و70 مليون دولار. وفي المقابل نفت وزارة الخارجية الصينية صحة التقرير، كما نفت باكستان أي ضلوع لها في نقل هذه المنظومات إلى إيران. مراسلنا ياسر مسعود ينضم إلينا الآن من طهران ويجمل لنا آخر التصريحات والمواقف السياسية هناك. ياسر، وأيضا التطورات الميدانية إن وجدت.
5: على الصعيد الميداني جمال، حتى اللحظة هو لا يوجد سوى ما جاء من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي أكد أو تحدث وأعلن بوضوح عن استهدافه لمصالح أمريكية على حد تعبير البيان، وذلك سيبقى على صعيد المقاومة الإيرانية في ظل التهديدات والتحركات الأمريكية. وأيضا جاء تأكيد من بحرية الحرس الثوري فيما يتعلق باستهداف لثلاث سفن حاولت اتخاذ مسارات بعيدة عن المسارات المصرح بها إيرانيا، هذا ما تريد فرضه إيرانيا في المساحة السياسية. أقول جمال وبوضوح كاظم غريب آبادي وهو الذي يقود التفاوض مع الجانب العماني نائب وزير الخارجية يقول بوضوح بأن عمان في حال لم توافق على المقترح الإيراني فإن مضيق هرمز سيبقى مغلقا. وهذا الكلام لماذا نضال؟ لأن الواضح أن طهران رسمت خطوطها الحمر ومحدداتها في هذا المقترح، وهي تقول بأنها ليس بإمكانها السيطرة على المياه الجنوبية وفرض سيادتها وتثبيت فرض هذه السيادة. وفي ذات الوقت يجري التأكيد إيرانيا بأن طهران لا تخشى اتخاذ أي إجراء من أجل تثبيت سيادتها في مضيق هرمز حتى لو كان ذلك ثمنه استئناف الحرب والمواجهة مجددا مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهي يجدد التأكيد كاظم غريب آبادي بأن عودة مضيق هرمز من حيث مستوى مرور السفن ممكن، ولكن إلى ما كان عليه قبل الحرب هذا ما هو يرفض إيرانيا. هذه المعادلة جمال هي تأتي في سياق المواقف الإيرانية والقرارات المتخذة، وأيضا القرار المتخذ بشكل خاص من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي انعكس بوضوح في تصريحات محمد باقر قاليباف، وأيضا الآن الخارجية الإيرانية تتحدث في ذات السياق. وأيضا بموازاة هذا القرار المتخذ من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هناك خطوات ومسار يأخذ خطواته بجدية من قبل البرلمان الإيراني. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالأمس يقول وبوضوح بأن هناك أكثر من 10 مقترحات على طاولة المجلس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، ويجري تدارسها مع اللجان المعنية على الصعيد القانوني وعلى الصعيد الاقتصادي. وهذا مهم جمال لاعتبارات عدة، الأبرز من بينها هو إذا ما صدرت خطة استراتيجية وفقا للبرلمان الإيراني على حد تعبيراته، وهو قانون لتقنين الموقف الإيراني الذي على الحكومة الإيرانية أن تلتزم به في التعاطي على الصعيد الدبلوماسي مع الجانب العماني وعلى صعيد مواقفها أيضا على الصعيد الدولي.
0: ياسر بسعود من طهران، شكرا لك ياسر. بين مسار الشمال الإيراني والجنوب العماني، سلطنة عمان تقدم خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز ترفضها طهران رفضا قاطعا، فما هي تفاصيل الخطة العمانية لإدارة المضيق، ولماذا تعترض عليها طهران، وما حلولها البديلة المقترحة؟
6: راديو الحرية 92.7 بالعشرة اف

0: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: السبب الأول هو وجود ألغام، وإيران لا تريد أن تشارك أي دولة في إزاحة وإزالة كسر هذه الألغام لأسباب واعتبارات أمنية، ربما حتى لا يطلع أحد على الخرائط هذه الألغام وكيفية الطريقة التي تستخدمها إيران. هذا واحد. هناك سبب ثاني أيضا، أنه المسار الشمالي ولا المسار الجنوبي في هرمز غير قابلين لعبور هذه الناقلات النفطية خاصة العملاقة، يعني هناك مياه ضحلة ومياه عميقة في المسار الإيراني، وأيضا مياه عميقة ومياه ضحلة في المسار العماني، وبالتالي في السابق كان الاتجاه يستفيدون من المسارين خاصة بالنسبة للناقلات العملاقة النفطية. هذا أيضا هو سبب آخر.
4: نعم. طيب، هنا أيضا نسأل عن كيف توازن طهران بين شروطها ورسومها وسعيها للسيطرة بالكامل بمفردها على المضيق أو وفق ترتيبات مع عمان، ولكن تصب في مصلحة إيران، ومن جهة أخرى بين مساعي للتجنب أي صدام عسكري جديد مع الولايات المتحدة وأي تصعيد عسكري جديد، كيف توازن بين ذلك؟
3: طبعا يعني هذا الموضوع هذا أداة موازنة، يعني هذا أداة يحقق لإيران التوازن، يعني إيران تستخدم هذا الموضوع كأداة يعني بالدرجة الأولى، وليس يعني تستخدم الجغرافيا في الواقع كأداة لإيجاد توازن بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الحالي. هذا شيء طبيعي، أنه بالعكس يعني إيران عندما تستخدم هذه هي الأداة بالتأكيد هي ستستطيع أن تحقق هذا التوازن ويبقى على الجانب الأمريكي إن أراد.
4: بعد كل هذه التطورات سيد بور، هذه الأداة مضيق هرمز، هذه الورقة، هل هي لا تزال فعلا ورقة في يد إيران أم مع الوقت قد تتحول إلى ورقة ضاغطة ضدها وضد مصالحها وقدرة إيران على إنهاء هذه الحرب؟ إلى أي مدى تستطيع إيران الرهان على ورقة المضيق، وهذه الورقة التي بدأت تضر الكثير عبر العالم لا سيما شركائها وحلفائها وعلى رأسهم الصين؟
3: أنا أعتقد يعني هذا الموضوع كما قلت موضوع مؤقت، إيران تستفيد من هذه الورقة فقط من أجل ممارسة الضغط الطاقوي من ناحية الطاقة على الأسواق العالمية الغربية، على الاقتصاد الأمريكي، وأيضا على الوضع السياسي لترامب في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا يسبب مشاكل حتى أزمات اقتصادية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ملحوظ رغم أن الإعلام الأمريكي أحياناً هو لا يبرز مثل هذه القضايا، ولكن في الداخل الأمريكي هناك حالة غليان، هناك ارتفاع لأسعار الوقود، ارتفاع حتى للسلع الأخرى المرتبطة بشبكة الشحن وأيضاً مرتبطة بالطاقة، وبالتالي إيران تستفيد فقط من هذه الورقة لهذا السبب. أما موضوع حلفائها الصين طبعاً،
4: وأيضا مستوردي الطاقة ليس فقط الصين، الصين والهند وبقية الدول الأخرى المتضررة من إغلاق المضيق.
3: نعم، هناك دول كثيرة مغلقة، لأن إيران كما قلت يعني إيران اليوم تواجه هجمة وجودية شرسة وغير قانونية، مغير القانون الدولي، ولا أحد يدافع عن القانون الدولي، وبالتالي هذه صرخة كبيرة. إيران تريد أن تنبه كل العالم لينتبهوا ويتدخل، ولكن للأسف ليس هناك أي تدخل، وكل واحد يفكر بمصالحه خاصة الصين، وبالتالي إيران ليس مهما لا حتى لو تضررت الصين في هذا الوقت. إيران لا تستطيع يعني كرمال الصين تفتح هذا المضيق للجميع وتقول مروا وهي محرومة من هذا المضيق ونفطها محروم من الخروج، وبالتالي يعني يجب أن نستبعد يعني هذه النظرية، يعني إيران هكذا لا تفكر، حتى إن إيران لا تراهن على الصين في أي مجال، ربما الصينيين هم لديهم بعض الأسلحة نحن نحتاج إليها وهم يتقاضون أموال يأخذون أموال، يعني هذه عملية تجارة، يعني شأنهم شأن أي دولة.
4: نعم.
3: شأن أي دولة، ربما هناك شركات مرتبطة حتى بإسرائيل مستعدة أن تبيع السلاح لإيران. يعني هذا شيء تجارة السلاح،
4: ولكن الولايات المتحدة تضغط على كل هذه الدول والأطراف لمنع بالفعل لمنع بيع السلاح لإيران. إيران متضررة بأي شكل بشكل أو بآخر إذا ما استمرت هذه الحرب.
3: لا لا لا، إيران إيران أمريكا يجب أن نعرف لماذا تمنع يعني بقية الدول. أمريكا تريد هي وحده أن تبيع السلاح. أمريكا تشعل هذه الحرب، تريد أن تبيع السلاح وتنعش مصانع تسليحية. هذا هو الوارد للحزب الجمهوري، وبالتالي هم ليس مهما بالنسبة لديهم، يعني هم يبيعون السلاح، وحتى تارة يقوون إيران تارة يقوون خصومها، يعني هكذا الموازنة كما فعلوا في
4: شكراً
3: الإيرانية العراقية.
4: نعم أشكرك يعني أشكرك سيد مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية من طهران. دمرت قوة الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط قطاع غزة بغارات في ساعة الليل، وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
2: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة. مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
5: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
2: شو اللي صار معكم؟
5: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافيين وعريانين زي ما إحنا.
2: وين راح تروح؟ وين راح تروح أبو مازن؟
5: وين حنروح؟ إحنا قاعدين في قلب الأرض. نعمل خيمة ونقعد فيها.
2: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
5: وضعهم صعب جدا، تعبانين كلهم، يعني هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع، ما لهمش مأوى زي ما أنت شايف كيف الدمار شامل.
2: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطالبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفات وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: في استمرار للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله صباح اليوم، وأظهرت مشاهد مصورة تحرك مركبات لجيش الاحتلال وسط مدينة رام الله. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال الإسرائيلي صادر نحو 200 دونم لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين، وذلك عبر إصدار 15 أمرا عسكريا. وقال مراسل التلفزيون العربي إنه للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو يصادر الاحتلال أراضي فلسطينية واسعة غالبيتها تتداخل بين مناطق ألف وباء لإقامة طريق يربط عيمك دوتان بمستوطنة أخرى أقر الكابينت إقامتها مؤخرا باسم نوعاه، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في 6 بلدات بمحافظة جنين. إلى مراسلي التلفزيون العربي من رام الله فادي العصا ومن القدس المحتلة أحمد جرادات، وأبدأ معك فادي، كيف يبدو الوضع الآن في رام الله وهذه المساعي الإسرائيلية مساعي الاحتلال لخنق البلدات الفلسطينية؟
6: جمال، أشكال متعددة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، منها طبعا القرارات العسكرية التي صدرت قبل قليل، وهي قرارات لا تناقش، تفرض بالأمر العسكري. والغريب أيضا بأنها ستقوم بشق طرقات، وذلك لمستوطنات ستقام لاحقا على حساب الأرض الفلسطينية، إضافة أيضا إلى توسعة طرقات أخرى ستوصل إلى معسكرات أو معسكر لجيش الاحتلال أيضا سيقام لاحقا. طبعا سلطة الاحتلال كانت قد أصدرت قرارات بإقامة وإنشاء 14 مستوطنة في محافظة جنين، فعليا هي قامت بإنشاء 7، في أيضا قالت أنها ستنشئ 6 معسكرات، فعليا أنشأت 3. والأوامر العسكرية أيضا الجديدة هذا اليوم ويوم أمس هي من أجل تكملة هذا المشروع في هذه المنطقة، تحتاج إلى شوارع، توسعة طرقات، وكذلك مسافات تكون بعيدة عن البؤر الاستيطانية، وكذلك أيضا هذه المعسكرات التي تنشئها وستنشئها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، كل ذلك على حساب الأرض الفلسطينية. شكل آخر كان اليوم أيضا في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية القريبة من بلدة عطوف في محافظة طوباس والأغوار، كان جيش الاحتلال قد أدخل جرافة وقام بردم بئر

0: مناطق مصنفة ألف وباء ستقوم بمصادرتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث أيضا عن استمرار عمليات المداهمة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. أكثر من 20 فلسطينيا ما زالت نابلس تتصدر عمليات المداهمة، وما زالت منطقة تل في الجنوب الغربي طبعا التي انطلقت منها شرارة الأحداث يوم الجمعة الماضية، المناطق التي يقتحمها جيش الاحتلال، إضافة إلى لبنان الشرقية، واعتداءات كثيرة من قبل المستوطنين طبعا سجلت من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة. جمال،
1: شكرا لك فادي العصا من رام الله، ونرصد هذه القرارات والأوامر العسكرية الإسرائيلية معك أحمد. إجراءات من القدس، وباتت سياسة واضحة وممنهجة من طرف إدارة نتنياهو للتضييق ولنزع المزيد من الأراضي الفلسطينية.
2: واللافت أن هذه الأوامر العسكرية بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية تقع في المناطق المصنفة ألف وباء وفق الاتفاق أوسلو، ويعني هاتين نتحدث عن مناطق يعني تشكل نسبتها قرابة 38% من مساحة الضفة الغربية. هذا قد يكون أول قرار إسرائيلي بالاستيلاء على أراضي ألف وباء في داخل الضفة الغربية المحتلة، وهذا ربما يؤسس للمرحلة المقبلة. كان بتسليل سمودريتش قد قال صباح هذا اليوم بأنه يعد بإنشاء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية بعد أن نجح بإنشاء 104 مستوطنة جديدة خلال ولاية الحكومة الحالية، ونفذ بذلك الوعد الانتخابي الذي ركز عليه تحديدا في الانتخابات السابقة. حاليا يراهن هذا التيار على نجاحه في الانتخابات المقبلة في أكتوبر المقبل، أو على الأقل على عدم قدرة أي طرف من الأطراف تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وهذا يعني بقاء حكومة نتنياهو وانتخابات تلو انتخابات حتى قدرة أحد الأطراف على تشكيل الحكومة، وبذلك استمرار للمخططات وللمشاريع الاستيطانية. في الفترة الماضية كثر الحديث في إسرائيل تحديدا لدى المستوطنين عن ضرورة الاستيطان في مناطق باء وألف في داخل الضفة الغربية. نذكر بأن إسرائيل اتخذت عدة قرارات، من بينها مثلا يعني السماح للمستوطنين بشراء الأراضي في مناطق ألف وباء وفي الضفة الغربية، غيرها من القرارات التي ينظر إليها لأنها مقدمة لنسف أو ما تبقى من اتفاقية أوسلو التي يتمسك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكن نتنياهو نسفها منذ زمن وخلال العقدين الماضيين. نعم. تحديدا منذ عام 2009 عمل على نسف أي محاولة لحل الدولتين من خلال الأوامر العسكرية يتم الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وأيضا هذه الأوامر قد تكون مقدمة لبناء استيطاني في داخل الضفة الغربية، وأيضا تستفيد إسرائيل مما تعرف بأراضي الدولة وهي الأراضي التي كانت في ملكية الحكومة الأردنية قبل عام 67 للاستيلاء أيضا على مزيد من أراضي الفلسطينيين.
1: أحمد زرادات من القدس، شكرا لك أحمد. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مرتفعات بلدة علي الطاهر في جنوب لبنان تتعرض لقصف مدفعي متقطع منذ ساعات الصباح. وأظهرت لقطات مصورة تحرك دبابتين إسرائيليتين من أطراف بلدة عيت الجبل باتجاه بلدة حداثة جنوبي لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس

0: بودكاست راديو الحرية
1: 97.7 FM FM FM.
2: ميركافا كما نشاهد مع الزميل بشير أبي راشد متمركزة بين المباني وبين المنازل في زوطر الشرقية، وبالتالي تلك البلدة هي بلدة محتلة، زوطر الشرقية تماما يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي، يتحرك فيها الجيش الإسرائيلي. من هنا إضافة إلى الدبابات الثابتة التي نراها أمامنا، هناك أيضا تحركات دائمة للاحتلال الإسرائيلي في هذه البلدة نرصدها بين الحين والآخر. وأيضا من هنا يبدو الدمار في زوطر الشرقية التي شهدت مواجهات كبيرة، وأيضا إجراءات الاحتلال الإسرائيلي للتصدي للطائرات الاف بي في أو المسيرات، ومن هنا يبدو بعض الشباك التي كان يضعها الاحتلال على المباني التي يتحصن فيها من أجل أن يمنع خطر تلك المسيرات التي استخدمها بقوة حزب الله في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. إذن هذه حدود المنطقة التجريبية الأولى مع المناطق المحتلة. من هذا المكان أيضا يمكن مشاهد بعض حرائق المنازل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. وهذه المنطقة هنا أمامنا وهي منطقة محتلة كأرنون كيحمر وصولا إلى القنطرة، نتحدث عن تفجيرات عدة تحصل سواء في زوطر الشرقية أو بكل البلدات المحتلة إلى جانب زوطر الشرقية. بالأمس كانت هناك سلسلة تفجيرات شملت بلدات وقرى محتلة من القطاع الغربي وصولا إلى هذه البلدات التي نشاهدها وقلعة شقيف أمامنا. إضافة الخروقات شملت دائما القصف المدفعي على مرتفع علي الطاهر الذي يقع مقابل هذه النقطة التي نقف أمامنا. أبناء زوطر الشرقية يأتون إلى هنا إلى زوطر الغربية ليلقوا نظرة على منازلهم. أحد المواطنين إلى جانبنا خبرنا عم تجي لهون تشوف بيتك وعم بتشوفوا تفجيرات كمان.
3: كامل عيسى من زوطر الشرقية، كل يوم أنا بيجي لهون بشوف بيتي من هون، عندي دمار ببيتي أنا هلأ شفته مبارح كان في حد مننا بيوت بعدها موجودة، فالليلة فجروا كلهم وكتير
2: أكثر من تفجير مبارح،
3: تفجيرات كتير، شيء 6 تفجيرات الليلة كانوا موجودين. عم نشوفوا نحن هنو عم ينقلوهم على البيوت ويحطوهم بالبيوت، وبالليل عم يرجعوا يفجرون نتمين وبالطالع ببلش التفجيرات.
2: شو رأيك أنت واقف هون بعيد كيلومتر عن بيتك؟
3: والله مشتاق لبيتي ومشتاق أقلط من هون روح مشي. هلأ إذا بيخلونا نمرق الجيش اللبناني منروح مشي على البيت، والحمد لله على كل شيء الحمد لله. وفي عنا الطيبة والأمطرة عم يحرق فيها بيوت، مثل هلأ عم يحرق بالأمطرة، ويحمر كمان عم يحرق فيها. وهلأ في تحركات كبيرة قوية بزوطر الشرقية حدود 7-8 آليات، يعني موكب كبير عم يفوت هلأ كير على زوطر الشرقية، شفته قبل شوي والحمد لله.
2: شكراً لك. طبعا إضافة إلى هذا المشهد نتحدث عن الخروقات، إذن التفجيرات، ونتحدث عن عودة زوطر الغربية أبناؤها إليها. طبعا الجيش اللبناني يطلب منا يعني الخروج من البلدة، لدينا ساعتان فقط. نشاهد من هنا مع زميل بشير أبي راشد مشهد زوطر الغربية من فوق، هذا الدمار الكبير، وعلى الرغم من ذلك بعض المواطنين عادوا إلى البلدة. الجيش اللبناني موجود، البلدية وبعض المؤسسات يقومون بإيصال بعض المؤن الغذائية، بعض المياه، وطبعا الكهرباء تتأمن من خلال أمور بدائية بعض المولدات الصغيرة. وطبعا زوطر الغربية شهدت تفجيرات كبيرة حتى ما قبل خروج الاحتلال الإسرائيلي بساعات قليلة، كهذا الحي الذي نختم فيه الرسالة. هذا الحي تم تدميره دفعة واحدة كما يقول أبناء زوطر الغربية، هذا الدمار حصل في لحظة واحدة، تم تفخيخ هذا الحي وتم تدميره نهائيا من قبل الاحتلال قبل انسحابه من أطراف زوطر الغربية. طبعا سوف نكتفي بهذه الرسالة لأن الجيش اللبناني يقول بأن الوقت المخصص للصحفيين داخل زوطر الغربية قد انتهى، ونختم بهذه المشاهد بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية.
4: شكرا، شكرا جزيلا لك إدمون، نقلت لنا صورة من هناك إدمون ساسين من زوطر الغربية، شكرا لك. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال حاكم مقاطعة روستوف إن امرأة قتلت وأصيب رجل بعد أن أصابت بقايا صاروخ مبنى سكنيا في مدينة تاغنروغ الساحلية جنوبية روسيا. وفي العاصمة موسكو وثقت مقاطع مصورة لحظة التصدي لمسيرات أوكرانية في منطقة ريازان جنوب شرقي المدينة. وأعلن حاكم موسكو اندلاع حريق في أحد المصانع في ريازان عقب غارات أوكرانية واسعة النطاق. قتل 3 أشخاص وأصيب 19 في هجوم مسيرات أوكرانية استهدف منطقة بلغرود الحدودية الروسية. وقالت السلطات المحلية في المنطقة إن 2 قتلا جراء إصابة مسيرة محلا تجاريا فيما استهدفت أخرى بلدة في ضواحي المدينة. وأضافت أن إطلاق نار تعرضت له حافلة في بلدة شيكيبينيو قرب الحدود الأوكرانية أدى إلى إصابات، متهمة القوات الأوكرانية بتنفيذ تلك الهجمات عند الحدود. وأصيب 5 أشخاص إثر هجوم روسي على منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا. وأظهرت مشاهد مصورة اندلاع حرائق واسعة في المكان وأضرارا مادية في شقق سكنية.
2: راديو الحرية
0: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية، مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة، ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
10: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 66 6 أو 1800 566 66 6.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 12 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568 232 631.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. جهابيه مهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية، مشيرة إلى أن تلك الهجمات لم تنجح. ومن جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أضاف المالكي أن القوات المسلحة السعودية نسقت مع القيادة الوسطى الأمريكية شن ضربات نوعية محددة على أهداف تابعة لميليشيات موجودة على أراضي العراق ومرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. ودانت الكويت استمرار تعرض السعودية لاعتداءات من ميليشيات في العراق، ما يعكس إصرار تلك الميليشيات على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. واعتبرت الخارجية الكويتية الهجوم الأخير انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها. وأعربت الكويت عن تضامنها مع السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي. ومن بغداد تنضم إلينا الآن مراسلة التلفزيون العربي منى الظاهر، نتابع معك مجمل التطورات سياسيا، إلغاء زيارة الزيدي إلى السعودية منها، وأيضا ارتفاع حصيلة القتلى في هذه الهجمات على مواقع ومقرات الحشد الشعبي.
3: نعم جمال، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي تحدث عن إلغاء الزيارة المقررة لرئيس الوزراء العراقي علي زيدي إلى المملكة العربية السعودية التي كان من المقرر أن تبدأ غدا. هذا الإلغاء جاء بسبب التطورات الأمنية التي يشهدها العراق، حيث أن أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن استشهاد 20 من منتسبيها وإصابة 32 آخرين. هذه جمال حصيلة أولية بحسب البيان الذي صدر عن هيئة الحشد الشعبي في العراق. كذلك هنالك أضرار أصابت المقرات التي تم استهدافها بسبع محافظات عراقية من ضمنها العاصمة العراقية بغداد. قبل قليل كان هنالك لمقتدى الصدر زعيم التيار الوطني الشيعي تغريدة على منصة إكس دعا فيها أن ضبط الأمن وفرض السيادة وكذلك إدانة استهداف الأراضي العراقية، إدانات كثيرة من الأوساط العراقية وحتى في مجلس النواب العراقي سبقتها دعوات لإلغاء الزيارة المقررة للسعودية. أيضا هنالك اجتماع طارئ دعا إليه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمجلس الأمن الوطني لبحث تداعيات هذا الاستهداف الذي حصل فجر اليوم الأربعاء الذي سقط فيه قتلى وجرحى وكذلك أضرار مادية لحقت ببعض المقرات التابعة للحشد الشعبي. نحن ننتظر مخرجات هذا الاجتماع وإلى أين ستتوصل. أيضا كانت هنالك إدانة من رئيس الوزراء العراقي السابق محمد الشاع السوداني الذي وصف المملكة العربية السعودية بأنها ضربت اللجنة الأمنية التي شكلها رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي عرض الحائط، وأن هذه الانتهاكات وهذا الاستهداف الذي شهده العراق صباح اليوم هو انتهاك لكل العلاقات العربية والإسلامية وكذلك انتهاك للسيادة العراقية. نعم،
2: ربما نتابع معك أيضا تفاعلات هذه التطورات من في الداخل العراقي، الأحزاب العراقية وأيضا الميليشيات العراقية، ما آخر المواقف المتعلقة بهذه التطورات؟
3: المواقف المتعلقة بهذه التطورات جمال، إن هنالك هنا في العاصمة العراقية بغداد أصوات كثيرة منها شعبية، يعني تستنكر هذا الاستهداف الغير متوقع من المملكة العربية السعودية، وأيضا هنالك دعوات لعقد جلسة طارئة في مجلس النواب العراقي بحسب ما يردنا من مصادر برلمانية عراقية تتحدث. أيضا هنالك دعوة للتظاهرات وكذلك دعوة لمقاطعة المنتجات السعودية بعد الاستهداف الذي حصل. أما بالنسبة للفصائل المقاومة العراقية هي لغاية الآن لم تصدر أي بيان، نحن بانتظار ما سيصدر عنها. نعم،
2: شكرا جزيلا لك منا ظاهر من بغداد.

أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبحسب بيان الناطق العسكري الأردني جرى اعتراض تلك الصواريخ وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. هذا وأظهرت مقاطع مصورة تفعيل الدفاعات الجوية في سماء إربد بالأردن عقب رصد عدد من الصواريخ الإيرانية، كما وثقت مقاطع أخرى من نابلس في فلسطين وسويداء جنوب سوريا رؤية الصواريخ.

0: وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. وأضافت قيادة الفضاء الجوية التابعة للحرس الثوري أن المقاومة ستستمر إذا استمرت التهديدات ضد إيران واستمرت الأعمال غير القانونية التي تقوم بها القوات الأمريكية ضد مصالحنا، وعلى المسؤولين الأمريكيين الكف عن التهديدات. كما أعلنت قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري استهداف وإيقاف 3 سفن نفطية قالت إنها متورطة في مخالفات وتجاهلت التحذيرات واستمرت في التحرك في مسار غير آمن وغير قانوني. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية التصدي لهجوم إيراني مفاجئ على قواتها في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها في حالة تأهب واستعداد عالية. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران استبعدت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، معلنا أن فرص نجاحه معدومة. وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تصر على أن يكون كامل الطريق الداخلي عبر المضيق وجزء من الطريق الخارجي تحت السيطرة الإيرانية. أفاد المسؤول الإيراني أن الطرق الجنوبية عبر المضيق قد تشكل خطرا على السفن، وينبغي أن تتناسب سيطرة عمان على المضيق مع حصتها من الممر المائي. وأشار المسؤول إلى أن إيران وعمان فقط تملكان الحق في تحديد ترتيبات مضيق هرمز بناء على حصصهما، رافضا أي دور للدول الأخرى في هذا الشأن. مراسلنا في طهران ياسر مسعود ينضم إلينا الآن، نتابع معك هذه التصريحات والمواقف الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق ياسر بالمقترح العماني ورفض قاطع من طرف إيران لهذا المقترح.
1: الواضح جمال، ووفقا للتصريحات الرسمية التي سمعناها من نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، بأن أي مقترح يتعارض مع فرض سيادة إيران على مضيق هرمز مرفوض إيرانيا، خاصة فيما يتعلق بمرور السفن وتحديدا من المياه الجنوبية. لماذا جمال؟ لأن الرؤية الإيرانية تقول بأن المرور عبر المياه الجنوبية ومسارات غير مصرح بها إيرانيا سيقلل من إمكانية فرض السيادة الإيرانية على المضيق ومراقبة مرور هذه السفن، التي تقول طهران بأن هناك عدة عوامل وعناصر هي التي تقف بوجه هذه المسارات، من بينها هو قد يهدد ذلك الأمن القومي الإيراني على صعيد مرور قطاع عسكرية. أيضا على الجانب الآخر تقول فيما يتعلق بالجانب الأمني وما تتعرض له من مخاطر، إمكانية أن يكون هناك ألغام، وهذا ما حدث وفقا للتقديرات العسكرية الإيرانية وبياناتها. الجانب الآخر هو وجود أيضا القطع العسكرية حتى التابعة لإيران، وكان هناك اتفاق وفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم على أن تتولى إيران مسؤولية مرور هذه السفن عبر المسارات المحدد لها إيرانيا، حتى يتم الانتهاء من كل هذه التي ذكرت فيما يتعلق بالألغام وغيرها من القطع العسكرية. الواضح أيضا بأن طهران جمال مستعدة لكافة السيناريوهات وصولا إلى عودة المواجهة وبسقف غير محدد مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنها تقول بأن المضيق سيبقى مغلقا في حال عدم قبول عمان بالمقترح الإيراني، وأن المضيق لا يمكن أن تسمح لطهران أن يكون هناك تدخل للولايات المتحدة الأمريكية. تفرض هذه القاعدة وخطوطها الحمر، وهذا يأتي انعكاسا القرار الذي يتبناها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكذلك هناك دعم برلماني كبير، وتحديدا ما تتخذه اللجان المعنية على الصعيد القانوني وسياسات البرلمان الخارجية، وكذلك على الصعيد الاقتصادي تتدارس عدة مقترحات للتوصل إلى تقنين الموقف الإيراني، وهذا ما ستعتمده الحكومة الإيرانية مجددا. هذه المعادلة وهذه الخطوط الحمر التي تفرضها طهران، ويجري التأكيد أيضا على أن المسار التفاوضي مع الجانب العماني لا يزال ولم ينتهي بعد، ولكن طهران تريد التأكيد على أن هذا الموقف لن يتغير إيرانيا.
0: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. كشفت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إيران تستعد لتسلم الدفعة الأولى من منظومات دفاع جوي صينية محمولة على الكتف خلال أسابيع في إطار مساعيها لإعادة بناء قدراتها الدفاعية بعد الحرب الأخيرة. وقالت المصادر إن الصفقة تشمل ما بين 300 و400 منظومة من طراز QW-12 وFN-16 بقيمة تتراوح بين 60 و70 مليون دولار. في المقابل نفت وزارة الخارجية الصينية صحة التقرير، كما نفت باكستان أي ضلوع لها في نقل هذه المنظومات إلى إيران. أفاد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن القوات اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع من نوع كاريال تابعة للسعودية أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم، وذلك بسلاح مناسب كما قال. وأكد سريع في بيان نشر على منصة تيليجرام، واصلت القوات اليمنية حماية سيادة البلد والرد المشروع على أي انتهاك.

0: دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط قطاع غزة بغارات في ساعات الليل. وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما يتسبب في تشريد عدد كبير من
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
6: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
5: شو اللي صار معكم؟
6: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافيين وعريانين زي ما إحنا.
5: وين راح تروح؟ وين راح تروح أبو مازن؟
6: وين حنروح؟ إحنا قاعدين في قلب الأرض. نعمل خيمة ونقعد فيها.
5: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
6: وضعهم صعب جدا، تعبانين كلهم يعني. هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع، ما لهمش مأوى زي ما أنت شايف كيف الدمار شامل.
5: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطلبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفات وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: الاحتلال الإسرائيلي يصعد عمليات الاستيلاء ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهذه المرة يستهدف أراضي تتداخل بين مناطق ألف وباء لأول مرة منذ اتفاق أوسلو. بحسب أحدث تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الاحتلال صادر نحو 200 دونم لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين، وذلك عبر إصداره 15 أمرا عسكريا بهدف شق طرق استيطانية وإنشاء مواقع عسكرية. الأوامر العسكرية الإسرائيلية تستهدف أراضي واسعة في 6 بلدات بمحافظة جنين، وهي عرابة واليمون وقباطية وملسية ومركة وجربة، وفق وكالة وفا الفلسطينية. الجديد في هذه الأوامر العسكرية أنه للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو يصادر الاحتلال أراضي فلسطينية واسعة غالبيتها تتداخل بين مناطق ألف وباء لإقامة طريق تربط مستوطنة عيمك دوتان بمستوطنة أخرى أقر الكابينة الإسرائيلي إقامتها مؤخرا باسم نوعاه، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في البلدات المستهدفة بالقرار. وبتفصيل أكبر، فإن الطرق العسكرية والاستيطانية التي ينوي الاحتلال إنشاءها وتوسيعتها بموجب قرارات الاستيلاء الجديدة يقدر طولها بنحو 12 كيلومترا بمناطق في جنوب المحافظة وشرقها وغربها أيضا لصالح مواقع استيطانية جديدة. قرارات الاحتلال وضع اليد على أراض واسعة في جنين تتزامن أيضا مع تكثيف اختارات هدم المنشآت الفلسطينية ووقف البناء في سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطينية عبر السيطرة على مزيد من الأراضي وفرض وقائع استيطانية جديدة أيضا في محافظة جنين وعموم الضفة. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استولى الاحتلال الإسرائيلي على 60,000 دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية خلال 1,000 يوم من الحرب على غزة، من بينها نحو 3,400 دونم صودرت بموجب 171 أمرا عسكريا لأغراض أمنية وعسكرية.

0: ومن رام الله ينضم إلينا الآن مراسلنا فادي العصا وأيضا من القدس المحتلة أحمد جرادات. وأبدأ معك فادي بالاقتحامات فجر اليوم لرام الله والوضع الآن في جنين مع أو بعد سيطرة الاحتلال على هذه الأراضي التابعة للفلسطينيين لشق طرق تربط المستوطنات وذلك بأوامر عسكرية جديدة.
1: جمال، هذه أوامر عسكرية تنشرها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، اللافت فيها أيضا بأنها ستنفذها لمستوطنات وكذلك أيضا لمعسكرات ستقيمها في المستقبل، بمعنى أنها أصدرت هذه القرارات ل200 دنم، ستشق الطرقات، ستوسع طرقات أخرى، ستمنع للفلسطينيين ذلك. اللافت وما لاحظناه خلال الأيام القليلة الماضية عندما كنا قبل يومين في منطقة عرابة، كان هناك أحد المعسكرات الذي أنشأه جيش الاحتلال الإسرائيلي. الجيش أنشأ المعسكر قبل عدة أشهر فقط، وكانت هناك مباني منذ سنوات طويلة مبنية في المنطقة. شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد وجود المعسكر بهدم البنايات السكنية المحيطة به، وكذلك أيضا على الطريق الموصل إلى هذا المعسكر، بمعنى بأن كل هذه الزراعة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية تعني أن هناك عمليات هدم إبعاد للفلسطينيين بالقوة عن محيط هذه المنطقة، وكذلك في الطريق الموصل إليها، خاصة أن الإعلانات ل14 مستوطنة كما أقرتها حكومة الاحتلال، وكذلك أيضا 6 معسكرات لجيش الاحتلال ستقطع أوصال منطقة ومحافظة جنين. سأركز أيضا جمال في هذا الحديث عن منطقة الأغوار الشمالية، تحديدا سهل البقيعة وعطوف. هذا السهل كان فيه عملية ردم لبئر مياه، كان جيش الاحتلال قد دخل المنطقة واقتحمها قبل نحو أسبوعين وقام بتخريب محطات تقوم بضخ المياه لمساحات مزروعة في المكان. هذا البئر يغذي ما يقارب من 700 دنم أو 7000 دنم عفوا في هذه المنطقة، وعمليات تجريف الأراضي في سهل البقيعة وعطوف في الأغوار الشمالية، وهي منطقة زراعية وضمن ما تعرف بأنها الأغوار وهي سلة الغذاء الفلسطينية، تقوم سلطة الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات التجريف وعمليات قطع خطوط المياه وأيضا ردم الآبار في المنطقة بإتلاف محاصيل على مساحة تقترب من 30,000 دنم، وهي مساحة تقريبا ثلث مساحة السهل الزراعي الذي يغطي الاحتياجات الزراعية الفلسطينية في هذا المكان. ما زالت سلطة الاحتلال تقوم بردم المياه وعمليات تجريف في المكان حتى تكون الأرض بور، وبالتالي لا يستطيع الفلسطينيون عمل فيها، وبالتالي رحيلهم عنها والسيطرة عليها. وأشكال متعددة لاحظناها في جنين من خلال الأوامر العسكرية، نلاحظها أيضا في عطوف من خلال قطع المياه، وأيضا نلاحظها من خلال هجمات المستوطنين وعمليات السيطرة ومحاولة إخراج الفلسطينيين بالقوة واحتلال المنازل، وكذلك عمليات القتل التي لا تتوقف. ونشاهد بأن جيش الاحتلال طبعا كما تقول الحكومة الفلسطينية يوم أمس يؤدي الغطاء الكامل للمستوطنين من أجل تنفيذ هجماتهم بهذه الطريقة، والتي تؤدي إلى سلب الفلسطينيين أو سلب المساحات والأراضي من الفلسطينيين وتسليمها لصالح المستوطنين، وكل ذلك بقوة السلاح. جمال،
0: شكرا لك فادي العصا من رام الله إلى أحمد. ونحاول أن نفهم أيضا هذه الأوامر العسكرية، ماذا يعني تكثيف هذه الأوامر العسكرية للسيطرة على أراضي الفلسطينيين، وهي الأكبر ربما منذ كما ذكرنا في الخبر منذ قليل أحمد، الأكبر منذ توقيع اتفاقية أوسلو.
2: بالفعل نتحدث عن أوامر عسكرية ضخمة بالاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين، تحديدا في محافظة جنين، هذه المحافظة التي يعني انسحبت منها إسرائيل تحديدا وأخلت المستوطنات في عام 2005 تزامنا مع الانسحاب من قطاع غزة، ولكن قبل أعوام قليلة صدق الكنيست على إعادة بناء المستوطنات في هذه المحافظة، وشهدنا في الأيام الماضية عودة تدريجية للاستيطان والمواقع العسكرية الإسرائيلية في داخل محافظة جنين. ولكن الخطير في هذا القرار الاستيلاء على أراض تقع في مصنفة ألف
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: بلادي لجني دي من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الأوامر العسكرية هذه 15 أمرا عسكريا. بالأمس شرع الاحتلال بتوزيع هذه الأوامر العسكرية إذانا بالاستيلاء ومصادرة نحو 200 دنم في هذه المناطق في محافظة جنين. هذا الكم الكبير من الدنمات، ولكن لنضعها في سياقها عمليا عندما نتحدث عن نقطتين رئيسيتين متصلتين بهذه الأوامر العسكرية. المسألة الأولى إقامة مواقع عسكرية، طرق استيطانية أو طرق عسكرية ومواقع عسكرية، وهي خطوة استباقية لبناء المستوطنات، سواء تلك التي تم إخلاؤها عام 2005 أو تلك الجديدة التي حددت مواقعها وتم إصدار يعني قرارات بالشروع عمليا في بناء تلك المستوطنات الجديدة في شمال الضفة الغربية. وعند الاحتلال لا يمكن الشروع بالاستيطان أو بالبناء الاستيطاني قبل إقامة المواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية، لأن هذا متطلب رئيسي عمليا في إقامة وحماية وتأمين هذه المستوطنات. ناهيك أن عملية السور الحديدي أساسا نظر إليها منذ الأول، وتلك التي شنها الاحتلال في مطلع 2025، وهي متواصلة في مخيمات شمال الضفة الغربية، وقيل بأنها لتأمين مستوطنات ستنشأ في شمال الضفة الغربية وفي منطقة جنين. المسألة الثانية عمليا وهي متصلة بالمساس بمنطقة ألف، سألنا الجهات المختصة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما هي نسبة الأراضي المحسوبة والمصنفة ضمن ألف تم مصادرتها ضمن هذه الأوامر العسكرية. قيل لنا الإشكالية ليست بالمساحة، نتحدث عن مساحة طفيفة، ولكن خلال 3 أشهر أن تصدر أوامر عسكرية تمس منطقة ألف، هذه هي الخطورة، يعني ينطوي على ذلك خطورة سياسية وهي المس باتفاق وجوهر
2: اتفاقية أوسلو. وماذا بقي منها أصلا اتفاقية أوسلو بعد كل هذه الممارسات الإسرائيلية؟ ولكن نسأل أيضا، هل تسعى حكومة نتنياهو لحسم هذه المناطق أليف وباء ويعني التخلص نهائيا من قرارات أوسلو على الأرض؟
1: هم عمليا لا يعني يتفقون أو لا يؤمنون بهذه التقسيمات، أي تقسيمات أوسلو، وهم من ناحية عملية يعني عمليا تنصلوا من كثير من اتفاقات أوسلو أو من بنود أوسلو يعني الذي أبرم مع منظمة التحرير عام 93. ولذلك عمليا من الناحية العملية جمال لا يؤمنون بهذه التقسيمات، ويعني هذه الأوامر العسكرية وخاصة ما جرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة عمليا خطوة إلى الأمام بالنسبة للاحتلال الاستيطاني أو للمشروع الاستيطاني عمليا للمضي قدما حتى المساس بالمناطق المفتوحة في مناطق ألف، وبالتالي حشر السكان في المراكز الكبيرة والبلدات الكبيرة ضمن منطقة ألف والاستحواذ أكثر وحشرها عمليا والمساس بما تيسر إن صح التعبير من مناطق مفتوحة بقيت ضمن أراضي مصنفة
2: ومحاصرة ألف. هذه البلدات الفلسطينية الكبيرة، مصادرة أراضي المزارعين والفلسطينيين. نعود مرة أخرى إلى النقطة الأهم، ربما هذه الأمر هي ليست المرة الأولى، ولكن بهذا الكم الكبير من الأوامر العسكرية، ما الأهمية القانونية والسياسية لمصادرة أراضي الفلسطينيين بأوامر عسكرية؟ نعلم أن الأوامر العسكرية لا تناقش، ربما حتى أمام القضاء لا يتم تحويلها إلى القضاء لمناقشتها.
1: هو المفروض أن يكون هنالك مسار قانوني، ولكن أنت تعلم يعني محاكم الاحتلال ما هي منحازة للاحتلال،
2: وقد سبق يعني،
1: ولكن فهمنا من الجهات المختصة ومن المواطنين عندما تواصلنا معهم بأن هنالك مسار قانوني وبدأ بالأمس يعني تجهيز ملفات وما إلى ذلك، ولكن للأسف يعني في ظل حكومة يمنية متطرفة وقبل أشهر قليلة من الانتخابات يريدون أن يحسموا كل شيء خلال فترة زمنية قصيرة وقياسية عمليا هم يعني، وبالتالي هذه الخطوات تبدو وكأنها يعني غير مجدية في ظل هذا الوقت، ولكن على الأقل هنالك جهود تبذل يعني في كل حالة من هذه الحالات،
2: ليست المرة الأولى ولكن كل مرة تصطدم بواقع آخر.
1: بالتأكيد هنالك مسار يعني من خلال الخارجية الفلسطينية يقولون بأنهم يعني بدأوا بالتواصل مع جهات غربية وأوروبية وما إلى ذلك، ولكن للأسف يعني النتيجة معروفة سلفاً يعني حتى تماماً. بالنسبة للجهات الشعبية أو الرسمية في مثل هذه الحالات، وخاصة في ظل حكومة مثل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وقبل أشهر قليلة أو شهرين تقريبا من انتخابات الكنيست. ولكن لنضيء أكثر أو نقرب مجهر بالنسبة للأوامر أو من الأوامر العسكرية، هنالك عناوين متعددة في مصادرة الأرض الفلسطينية. هنالك الأوامر العسكرية، هنالك الأراضي أراضي دولة، هنالك حجة أراضي استيطانية أو توسيع استيطاني، هنالك حجج متعددة،
2: هناك ما يقوم به المستوطنون أصلا،
1: وهنالك أراضي يلتهمها ويسرقها ويستولي عليها ويصادرها المستوطنون. ولكن بالتأكيد بحماية قوات
2: الاحتلال.
1: عندما يقولون عملية عسكرية، بالمناسبة عملية العسكرية هذه كلمة فضفاضة، ولكن هي عنوان لشرعنة ومزيد من الخطوات وتأمين المستوطنين وتأمين خطوات في عملية مصادرة الأراضي وهدم المباني ومحاربة البناء الفلسطيني. ولذلك بدأ وكأن هذه العملية العسكرية هي تحتاج إلى يعني قوة نارية مكثفة وما إلى ذلك. ليس بالضرورة، عمليا يقصدون بمفهوم عملية عسكرية هذه الأمور وما نشهده في الأيام الأخيرة وما سنشهده في الأيام القادمة أيضا.
2: وقد شهدنا في الأيام الماضية ما حصل في تل أدهم، كيف يقرأ الشارع الفلسطيني أيضا هذه التطورات وهذه المساعي الإسرائيلية لخنق البلدات للاستحواذ والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بما فيها في مناطق ألف وباء.
1: المواطنون الفلسطينيون يقرؤون ما يجري من تطورات ومن تصعيد استيطاني وإسرائيلي واحتلالي غير مسبوق عمليا بقهر وبحذر وبترقب. وللأسف يعني في المرة السابقة مثلا عندما كان هنالك هجوم من قبل المستوطنين على قرية وبلدة دير جرير قرب رام الله، كان هنالك محاولات من سكان قرى مجاورة لمساعدة ولحماية المواطنين في دير جرير، ولكن تقسيم الاحتلال وخنق هذه البلدات يعني وتحويلها إلى ما يشبه الجزر المعزولة يحول دون أيضا أن يكون هنالك عمل جمعي ومواجهة جمعية بالنسبة للفلسطينيين. فتبدو كل قرية تواجه هذه الهجمات الاستيطانية وعمليات المصادرة
2: بمفردها. وقد نجحت إسرائيل في تقطيع أوصال الضفة بشكل كبير في أكثر من
1: حالة، والآن هم يريدون أن يقسموا ويجزئوا الكثير من البلدات في محافظة نابلس بعد أو بحجة وبذريعة ما جرى في تل في الأيام الماضية.
2: الزميل أدهم مناصر، صحفي تلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك أدهم.
1: شكرا لك.
2: أفادت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان أن مرتفعات بلدة علي الطاهر في الجنوب تتعرض لقصف مدفعي متقطع منذ ساعات الصباح. وأظهرت لقطات مصورة تحرك دبابتين إسرائيليتين من أطراف بلدة عيت الجبل باتجاه بلدة حداثة جنوبي لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط. وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يواصل عملياته العسكرية داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وقال الجيش إن وحداته في لبنان عثرت على أسلحة لحزب الله كما يدعي تشمل بنادق من طراز كلاشنيكوف وقذائف RPG وعبوات ناسفة وقنابل يدوية ومخازن ذخيرة إلى جانب معدات قتالية أخرى. في تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف ترخيصا للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت ميدانيا. وبينما أعلنت روسيا استهداف سفينتين قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية بالقرب من أوديسا، تبنت أوكرانيا قصف مصفات ريازان النفطية في جنوب شرق روسيا.
3: عقب لقاء جرى خلف أبواب مغلقة لكنه يحمل مؤشرات قد تعيد رسم جانب من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص لإنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة باتريوت، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات أوكرانيا على تصنيع صواريخ الدفاع الجوي محلياً. زيلينسكي وصف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اجتماعه مع ترامب بأنه كان جيدا جدا، في حين لم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي عدا ما كتبه ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأن اللقاء مع زيلينسكي صار أيضا بشكل جيد.
4: يتعلق الأمر بالتراخيص، بدأنا الأمر في أنقرة لمنح أوكرانيا تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت، هذا مهم لأننا نحتاج إلى المزيد منها ونحتاجها بشكل أسرع. عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس ترامب، وافق على منحنا التراخيص، ثم التقيت ممثلي شركات الإنتاج وهي شركات عسكرية أمريكية قوية جدا.
3: منظومة باتريوت التي تعتزم كييف إنتاجها تعد السلاح الدفاعي الأكثر فاعلية لدى أوكرانيا في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية، حيث تزداد الحاجة إلى هذه الصواريخ مع استمرار الحرب وتنامي الضغوط على الإمدادات العالمية عقب العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. ميدانياً لم تهدأ جبهات القتال، ففي جنوب غرب روسيا أعلنت السلطات مقتل امرأة إثر ضربة أوكرانية استهدفت مدينة روستوف، كما أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة بلغرود الحدودية عن سقوط قتلى وجرحى. أما في خيرسون بأوكرانيا فأحدثت مسيرة روسية دماراً بمبنى سكني وخلفت مصابين. وفيما يبدو أن كييف تواصل تكثيف ضرباتها داخل الأراضي الروسية بهدف زيادة الضغط على موسكو ودفعها نحو استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، لا توحي المؤشرات القادمة من موسكو بقرب التهدئة، إذ أعلن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن نحو 200,000 متطوع وقعوا عقوداً للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية خلال النصف الأول من العام. في رسالة تعكس استعداد روسيا لمواصلة الحرب على الأقل في المستقبل المنظور.
2: في السودان قالت مجموعة محامو الطوارئ السودانية إن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق مدنيين في منطقة الجماجمة بولاية شمال كردفان، شملت اعتداءات ونهبا وتخريبا للسوق ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص ونزوح عدد من الأسر. ودعت المجموعة إلى وقف الاعتداءات وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين مع ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.

في الجزائر انتخب البرلمان خليدة بوفداش مرشحة حزب جبهة التحرير الوطني لتولي منصب رئيس البرلمان، وذكر رؤساء أحزاب

0: الصومال. وقالت شرطة في بيان إن فريق دورية في ألونزو وبالمقاطعة اشتبك مع مسلحين من حركة الشباب في المنطقة المحيطة بسد وانتي. وأضافت الشرطة أنها تواصل مطاردة المسلحين بعدما استهدفت عبوة ناسفة استهدفت فريق تعزيزات أرسل إلى المنطقة، ما أدى إلى تدمير مركبة مدرعة دون ورود معلومات عن إصابات. مراسل التلفزيون العربي الشافعي يبتدون ينضم إلينا من مقديشو، ونرصد نتابع معك الشافعي مجمل هذه التطورات الميدانية.
1: نعم جمال، حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة أعلنت في بيان أمس أنها أن عددا من عناصرها نفذوا هجوما
0: لا أعلم إذا توجد مشكلة، يبدو توجد مشكلة في الصوت. هل تسمعني شافعي؟ ربما ينقطع الاتصال مع الشافعي أبتدون من مقديشو. نعود إلى السودان نتابع التطورات وهذه الأنباء المتعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان مع مراسلنا عمار المغربي، ينضم إلينا من الأبيض في ولاية شمال كردفان، وتطورات الميدان أيضا معك عمار. لا يصل صوتي أيضا يبدو إلى زميل عمار المغربي من السودان. نذهب لمتابعة آخر الأخبار في ليبيا، حيث يجري المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم انتخابات لاختيار هيئة رئاسية جديدة خلال جلسة في العاصمة طرابلس. ويتنافس على رئاسة المجلس أربعة مرشحين، منهم الرئيس الحالي محمد تكالة والرئيس الأسبق عبد الرحمن السويحلي إلى جانب بلقاسم قزيت وصلاح ميتو. وتأتي هذه الانتخابات وسط حراك سياسي يهدف إلى إعادة تنشيط العملية السياسية في ليبيا. تواصلت الاحتجاجات الليلية في العاصمة الليبية طرابلس.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: وقال وزير الدولة الياباني مينورو كيهارا، قال إن الكهرباء والمياه انقطعتا عن آلاف المنازل في محافظة كوماموتو جراء زلزال بقوة 7.1 ضرب جنوب غربي البلاد.
3: انقطعت الكهرباء عن حوالي 36,900 منزل في محافظة كوماموتو، كما انقطعت المياه عن حوالي 84,000 منزل في المحافظة ومناطق أخرى، وانقطعت إمدادات الغاز عن حوالي 9,500 منزل، بالإضافة إلى انقطاع خدمات الاتصالات أيضا في بعض مناطق المحافظة.
2: أجلت السلطات الفرنسية نحو 4,000 شخص من مواقع سياحية بعد تجدد موجة الحر التي تهدد جهود السيطرة على حريق غابات في إقليم لاجيروند جنوب غرب البلاد. وقالت السلطات إن الحريق بات مستقرا، ولكن هناك خطر لانتشاره بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكن رجال الإطفاء من إبقاء المساحة المحترقة والمحترقة عند نحو 420 كيلومترا مربعا بدعم من آلاف العناصر وطائرات الإطفاء الخاصة. ونشاهد الآن هذه الصور المباشرة تأتينا من كاستيون شرقية إسبانيا، حيث تتوسع حرائق والغابات في المنطقة وسط جهود مستميتة لإطفائها. من جانبه أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أشار إلى بوادر انفراج في عملية مكافحة حرائق الغابات غرب مدريد، والتي تعد من الأسوأ في تاريخ البلاد. سانشيز قال إن جهود عناصر الإطفاء والجيش أتاحت قلب اتجاه انتشار الحرائق.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
5: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة ونتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. في تطورات الأحداث الإقليمية، هنالك تصريحات عديدة خرجت حول سير المفاوضات الجارية، وهنا الحديث بطبيعة الحال عن المفاوضات المتعلقة بإيران.

0: أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. أوقات طيبة نتمناها لكل من يتابع هذه الموجة 92.7.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة ونبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة.
1: على شاطي حيف خدلك من رمل وتسكار صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكة مشوار.
0: بآخر التطورات الإقليمية بشكل سريع، إجمالا كان مسؤول إيراني كبير تحدث مع وكالة رويترز وقال بأن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة بأنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. أضاف المسؤول بأن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في خططهما غير الواقعية المتعلقة بهذا المضيق الاستراتيجي. كان مصدر إيراني مطلع قال بأن طهران ظلت خلال الأسبوعين الأخيرين بعد إغلاق المضيق وعودة التوترات الأمنية ترفض التعاطي مع أي عرض بشأن مضيق هرمز يتجاهل ما نص عليه البند الخامس من مذكرة التفاهم بشأن الترتيبات الإيرانية في المضيق، قبل أن تدخل مباحثات إيرانية عمانية حصرا لبحث مستقبل إدارة المضيق، مشيرا إلى رفض طهران إشراك أي طرف إقليمي ودولي آخر في إدارة مضيق هرمز باعتباره يقع في المياه الساحلية الإيرانية والعمانية دون غيرهما. أضاف لا يمتلك أي طرف آخر غير إيران وعمان حق ممارسة السيادة في المضيق ليشرك في إدارته. سلطنة عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية وفق ما ذكره مصدر وكالة رويترز، مشيرا إلى أن المقترح العماني يحظى بدعم إقليمي. أفادت الوكالة نقلا عن المصدر بأن المقترح يستند إلى نموذج مضيق ملقى، إذ يساهم مستخدمو المضيق طواعية في تمويل الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ بحسب ما أفاد به مصدر من الخليج. وبموجب نظام مضيق ملقى الآسيوي تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن دفع مساهمات طوعية لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. يأتي هذا بعدما قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب بأنه بعد أن عادت إيران لإغلاق مضيق هرمز قبل أكثر من أسبوعين في أعقاب الهجمات الأمريكية جرت محادثات في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن الطرف الآخر الأمريكي كان يصر على إبقاء المسار الجنوبي أي العماني الذي خصص لعبور السفن مفتوحا إلى حين توصل المفاوضات بين إيران وعمان إلى نتيجة على أن يغلق بعد ذلك، إلا أن الوفد الإيراني رفض هذا المقترح. عاد ليشدد على أن إيران أعلنت بوضوح أنه أيا كانت نتيجة المفاوضات فلن تتغير السياسة المبدئية الإيرانية حول مضيق هرمز، قائلا إن هذه السياسة كانت واضحة منذ بداية الحرب وإن مثل هذه المقترحات غير مقبولة. أضاف بأن سياسة استمرار إغلاق مضيق هرمز وفرض طوق بحري مشدد تواصلت بعد ذلك، مؤكدا أن ذلك يمثل أيضا مظهرا من مظاهر دبلوماسية العزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتجري إجمالا منذ يونيو حزيران الماضي جولات مباحثات فنية بين إيران وعمان حول إدارة المضيق، كان آخرها يومي الجمعة والسبت الماضيين. وفي هذا السياق كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيره العماني والسعودي بشأن آخر التطورات الثنائية والإقليمية. أكد عراقشي وفق بيان صدر عن الخارجية الإيرانية ضرورة تعزيز التعاون المشترك والمضي قدما في الجهود الدبلوماسية المشتركة لاستتباب الاستقرار في المنطقة وإنهاء حالة اللا أمن المفروضة على مضيق هرمز بسبب ما قال أنها ممارسات أمريكية عدوانية.

تطورت المنطقة، كان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية قال بأن القوات المسلحة السعودية نفذت بالتنسيق المشترك مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران على الأراضي العراقية، ذلك ردا على استهداف هذه الميليشيات منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيرة بالأيام الماضية، فيما أعلنت فصائل عراقية سقوط قتلى وجرحى في صفوفها نتيجة الغارات.

0: كما يعلم الجميع فإن بنيامين نتنياهو في هذه الأيام سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أكد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لا ينوي إلغاء زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول المقبل، مدعيا خلال مقابلة كانت مع شبكة فوكس نيوز بأنه سيذهب إلى نيويورك ليقول الحقيقة أمام هذا المسؤول المنتخب الذي ينشر الكراهية ويحاول التحريض على يهود المدينة، في إشارة كانت إلى عمدة نيويورك زهران ممدادي. كان ممدادي إجمالا وجه انتقادات حادة إلى نتنياهو، وصفه بأنه مجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن نتنياهو غير مرحب به في المدينة، وأقر في الوقت ذاته بأن السلطات المحلية لا تمتلك الصلاحية القانونية لاعتقاله بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، داعيا المسؤولين الفيدراليين إلى تنفيذ قرارها. وصف نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه بأنها فاسدة وشريرة، متسائلا عن سبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب من دون محاسبة حركة حماس وفق قوله، وقال هم لا يوجهون اتهامات إلى حزب الله ويقولون بأنهم حاكموا حماس لكنهم اتهموا شخصا مات بالفعل، الأمر زائف ويمثل خدعة كبيرة. حذر من أنها قد تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الجنود الأمريكيين بارتكاب جرائم حرب في المستقبل. نتنياهو اعتبر بأن اجتماعه مع ترامب كان من أفضل الاجتماعات على الإطلاق، أضاف بأن التحالف بين الجانبين يشبه الجرانيت في صلابته، وأنه يستمتع دائما بخيبة أمل المنتقدين الذين يحاولون إيجاد شرخ في هذا التحالف، لكنهم يجدون كما هو الحال اليوم جدارا من الجرانيت. وادعى بأن الهدف المشترك بين البلدين هو منع النظام المتعصب في طهران من امتلاك أسلحة نووية تهدد كل أمريكي والسلام العالمي ووجود إسرائيل، مؤكدا أن هذا الهدف سيتحقق سواء عبر الدبلوماسية أو حتى بطرق أخرى.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا وإياكم على الهواء مباشرة، نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. صحيفة تايمز أوف إسرائيل كشفت عن مسؤول فيما يعرف بمجلس السلام المعني بقطاع غزة والمدعوم أمريكيا عن استكمال عملية التدقيق الأمني لمجموعة أولية تضم حوالي 5,000 فلسطيني من القطاع، تمهيدا لإخضاعهم لتدريبات تهدف إلى تشكيل نواة قوة شرطة فلسطينية جديدة. حسب المصدر، فإن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تلقت أكثر من 200,000 طلب للانضمام إلى هذه القوة منذ فتح باب التسجيل في وقت سابق من العام الجاري. أشار إلى أن التدقيق الأمني أنجز لدفعة أولى من المرشحين بالتعاون مع قوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تتولى مهمة التدريب والمرافقة الميدانية لاحقا. هذا التحرك يأتي وفق الصحيفة في إطار مساع أمريكية لإعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري في قطاع غزة، حيث يسعى مجلس السلام وفق الرواية الإسرائيلية إلى تقليص وجود كل من حركة حماس والجيش الإسرائيلي تدريجيا داخل القطاع. رغم ذلك، أكد المسؤول بأنه لا يوجد جدول زمني محدد لنشر هذه القوة، لافتا إلى أن بدء عملها مرهون بالظروف الميدانية في ظل استمرار الأحداث الميدانية يوميا وتعقيدات الواقع الأمني والإنساني. أوضح بأن عددا من المرشحين سيخضعون للتدريب خارج قطاع غزة، على أن تبدأ أولى مراحل التدريب خلال الأسابيع المقبلة وفق الخطة المطروحة. وفيما يتعلق بمعايير القبول، أشار المسؤول إلى أن عملية التدقيق الأمني جرت بدعم من جهات دولية وبالاستعانة بمعلومات من أطراف أخرى دون الكشف عنها، في حين رجحت الصحيفة وجود دور للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خاصة جهاز الشباك، في فحص خلفيات المرشحين واستبعاد من يشتبه بارتباطهم بحركة حماس. كان دبلوماسي عربي صرح في وقت سابق بأن بعض المتقدمين من الموظفين المدنيين السابقين في حكومة غزة سمح لهم بالتسجيل، إلا أن قبولهم النهائي يخضع لموافقات أمنية إسرائيلية. أيضا كانت وكالة رويترز نقلت بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية صادق على إطار قانوني يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة ضمن خطة أمريكية لوقف إطلاق النار. بحسب المصادر، ستضم هذه القوة حوالي 200 عنصر من دول وصفت بالصديقة مثل أوغندا والمغرب، على أن تنتشر في مناطق لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، مع اشتراط الحصول على موافقة إسرائيلية لكل وحدة تدخل القطاع.

هذا جزء من التطورات الجارية في المنطقة، لكن بعيدا عن الأحداث الميدانية هنالك جهود تجري في الفترة الحالية من أجل معبر الكرامة. كان نصار نصار أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص رئيس اتحاد الصناعات قال بأن الإنجاز المتعلق بأن ما تحقق بالنسبة لمعبر الكرامة فسيمثل خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في حرية الحركة والتجارة. كشف بأن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية بعد إعلان سلطة المطارات الإسرائيلية رسميا عن برنامج العمل الجديد على المعبر. أكد بأن القطاع الخاص الفلسطيني حقق تقدما قانونيا مهما في ملف معبر الكرامة بعد أن ألزمت المحكمة الإسرائيلية سلطة المطارات بتحسين مستوى الخدمات وساعات العمل على المعبر في خطوة وصفها بأنها إنجاز يصب في مصلحة المواطن وحركة المسافرين والتجارة. أوضح أيضا بأن القرار الصادر عن المحكمة ليس نهائيا حتى الآن، لكنه وضع سلطة المطارات الإسرائيلية تحت رقابة المحكمة ومنحها مهلة 3 أشهر لتحسين أدائها وتقديم تقرير رسمي حول الإجراءات التي ستنفذها. أشار إلى أن الاتفاق الذي جرى بين محامي القطاع الخاص الفلسطيني ومحامي سلطة المطارات الإسرائيلية تضمن تعديلات جوهرية على ساعات العمل في معبر الكرامة، بحيث تصبح ساعات التشغيل الفعلية أيام الأحد والخميس أطول، فيما يمتد الدوام خلال باقي أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء ويوم الجمعة حتى 3:30 عصرا، وذلك في الاتجاهين للمغادرين والقادمين. انتقد أيضا الآلية السابقة للعمل على المعبر، اعتبر بأن إلزام المسافرين بالحضور قبل ساعات طويلة من موعد السفر البري كان إجراء غير مبرر، وقال إن ما كان يجري يمثل هدرا لوقت المواطنين وقلة احترام لهم، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي مبرر قانوني. أضاف بأن التحركات القانونية لم تتوقف عند معبر الكرامة، إذ كشف عن قضية جديدة تنظرها المحكمة العليا تتعلق بمعبر كرم أبو سالم احتجاجا على منع دخول البضائع الفلسطينية من مختلف دول العالم باستثناء ما يسمح به عبر الشركات الإسرائيلية، مؤكدا أن اتحاد الصناعات الفلسطينية يقود هذا المسار القانوني بهدف إزالة القيود المفروضة على التجارة الفلسطينية. كشف عن وجود قضية قانونية ثالثة يجري العمل عليها بسرية رافضا الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، لكنه أكد أنها تمس بشكل مباشر مصلحة المواطن الفلسطيني وبقائه، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. في معرض حديثه أيضا عن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية قال بأن القطاع الخاص يعمل بشكل يومي مع الحكومة واللجان المختصة لمعالجة الملفات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأزمات المتراكمة سواء المتعلقة بالعمال أو الرواتب أو المحروقات أو السيولة النقدية أو العلاقة المصرفية تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الفلسطيني. شدد على أن ما يمر به الفلسطينيون غير مقبول، اعتبر بأن العديد من هذه الأزمات مصطنعة يمكن معالجتها إذا توفرت الإرادة الحقيقية، مؤكدا أن المجلس التنسيقي والقطاع الخاص متمسكان بالاحتكام إلى القانون باعتباره المرجعية الوحيدة لمعالجة القضايا الاقتصادية والحقوقية. وحول التحذيرات من أزمة مصرفية محتملة وإنعكاساتها على الاقتصاد الفلسطيني، أكد بأن القطاع الخاص أطلق تحذيرات واضحة للجهات الدولية وللطرف الإسرائيلي من خطورة استمرار القيود المالية المفروضة على الفلسطينيين، مبينا أن احتجاز الأموال واستمرار الحصار المالي سيؤديان إلى مزيد من التعقيدات الاقتصادية. أشار إلى أن اجتماعات متواصلة تعقد مع الجهات الحكومية لبحث أزمة السيولة النقدية وآليات الدفع، معربا عن أمله في التوصل إلى حلول عملية تخفف من معاناة المواطنين وتحافظ على استقرار
الاقتصاد الفلسطيني.

0: بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة سنعود لنكمل وإياكم المشوار، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح،
7: يا عيني على النظافة،
6: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، عدنا لنواصل هذا المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. طبعا في الجانب الاقتصادي هنالك بعض الملفات التي نشرت مؤخرا، ومن بين ذلك هو ما يتعلق بمؤشر وصف بالخطير، هو التبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل. 96% من الصادرات الفلسطينية تذهب لإسرائيل بشكل مباشر، فقط 4% اللي بيقوم الفلسطينيين بتصديرها إلى دول أخرى غير إسرائيل. كمان حصة الواردات من إسرائيل إلى فلسطين ارتفعت إلى 65%، كانت ما بين 50 إلى 55% بالسنوات الماضية. كان في تقرير، هذا التقرير تحدث عن عدد المكالمات الهاتفية المحلية بفلسطين اللي تراجع إجمالا خلال النصف لحوالي النص خلال سنة 2025، مؤشر عكس التحولات المتسارعة في أنماط الاتصال من جهة والتداعيات العميقة للحرب. إجمالا بيانات رسمية صدرت عن جهاز الإحصاء ووزارة الاتصالات قالت بأن عدد المكالمات المحلية انخفض إلى 107 مليون مكالمة في عام 2024، انخفض إلى 54 مليون مكالمة فقط كانت بسنة 25، تراجع قدره 49%. هلأ هون شو بقصده؟ إنك أنت تتصل محليا اتصال هاتفي، هلأ تراجع لكتير أسباب، من بينها إنه أنت بدل ما تتصل باتصال وتدفع عليه مصاري، اليوم صار عندك إمكانية إنه أنت تحكي اتصال من خلال الواتساب كمثال، أو من خلال الماسنجر، وهذا خلى عدد المكالمات الهاتفية المدفوعة ينخفض إلى النصف. قطاع غزة سجل 857 ألف مكالمة محلية فقط خلال سنة 2025، 857 ألف مكالمة بغزة وبالضفة 53 مليون مكالمة. هذا بدل على أنه قطاع الاتصالات بغزة تعرض إلى أضرار كبيرة ومتكررة. كل شهر الفلسطينيين كانوا يحكوا حوالي 4.5 مليون مكالمة.

رغم انخفاض المكالمات المحلية، لكن في اعتماد كمان على خدمات الاتصالات المحلية الهاتفية، يعني خطوط الهاتف اللي هو الهاتف الأرضي، في 219 ألف خط لازال شغال لنهاية 2025. أما الجوال، ما بين جوال وأريده، فأنت بتحكي عن 4.5 مليون اشتراك. يعني تخيل 219 ألف هاتف ثابت شغال. على أغلب وين هذول يا ربحي؟ اللي بالشركات والمؤسسات. لكن في 4.5 مليون شريحة مسجلة.

3.06 أجورا سعر صرف الدولار هذا اليوم. 4.31 أجورا سعر صرف الدينار هذا اليوم. اليورو ب3.49 أجورا. النفط اليوم شوي ارتفع. الكل بيعرف بأنه إجمالا في عنا بفلسطين أزمة محروقات. هاي الأزمة جزء من سببها مالي، مش عارفين يدفعوا أو مش قادرين يدفعوا، مبعرفش يعني، هاي تفاصيل كتيرة. لكن كان في تقرير بيتحدث عن السيارات المرخصة بالضفة، بتحكي على 347 ألف سيارة مرخصة لنهاية 25. البنزين في 144 ألف، السولر في 180 ألف، يعني السولر أكتر من البنزين. بعدها بتلاقي عندك سيارات كهرباء اليوم في حوالي 3000 سيارة، الهايبرد في 13 ألف، هايبرد بنزين. لسه في كمان هايبرد إيش يا ربحي؟ السولر. 327 سيارة بس المرخصات. في إشي مش مصنفينه، 4600، بتوتال بيطلع 346 ألف سيارة. بس السولر هو أعلى من البنزين. هلا المشكلة إنك تلاقي سولر وبنزين، زي المشكلة اللي موجودة هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، واللي لسه بدها فترة من الوقت.

0: سامحتك سامحتك طبعا.
1: هنا ننوه قبل الختام إلى أن الأيام القليلة القادمة رح يكون فيها ارتفاعات على درجات الحرارة. تفاصيل أكثر بعد لحظات.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 30/7/2026 من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع منطقة مفترق العجوري ومحيطه. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نواصل المشوار. هنالك ارتفاعات قادمة على درجات الحرارة، ربما تكون الأعلى منذ بداية موسم الصيف. حاليا حوالي 31 درجة مئوية الحرارة في جبال الخليل، بغزة هي 32، لكن الجمعة والسبت تحديدا حيكون في ارتفاعات. بكرة حيكون في ارتفاع بمقدار درجتين في الخليل، حتوصل ل 33، ويوم الجمعة حتوصل ل 34 درجة مئوية. وبعض المواقع بتقول انه حتوصل الحرارة بالخليل يوم السبت الى 35 درجة مئوية. لما تقول 35 في الخليل فانت بتقول عن غزة 36 او 37، فأهلنا بالقطاع هنالك موجة حر قادمة. ولما انت تقول مثلا بالخليل اليوم 31 ويوم الجمعة حتكون كمثال 34، فانت بتحكي عن 44 درجة مئوية رح تكون الحرارة في أريحة، وممكن توصل ل 45 يوم السبت اللي جاي. وضع أريحة رح يكون صعب.

0: هذا وفق تقديرات دائرة الأرصاد الجوية. 35 درجة متوقعة بغزة يوم الجمعة، بالليل حتكون 27 درجة مئوية، يعني حتى الليل كمان حيكون في نوع من الرطوبة. أما ليل الخليل فحوالي 22 درجة مئوية. تخيل أنه برفح حتكون 36 كمثال. خان يونس ومدينة غزة أهون شوي بدرجة واحدة، مش فرق كبير. وهنا كان تحذيرات من أولا التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن إشعال النار في المناطق اللي بتكثر فيها الأعشاب الجافة، وتحذير من خطر ترك الأطفال أو حتى كبار السن داخل المركبات المغلقة، ويفضل تناول أو الإكثار من شرب الماء والسوائل بهاي الفترة. وربنا يعدي هاي الأيام على خير وسلامة. وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نلتقي وإياكم في وقت لاحق. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله. باجي وينك والله باجي وينك، بس قولي شو مالك، بس قولي شو مالك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: الأسواق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: مستجدات الساعة من عين الحدث، ونبدأ بأبرز العناوين. على وقع هجوم سعودي أمريكي أسفر عن 20 قتيلا من الحشد الشعبي، الزيدي يلغي زيارته للرياض، أيدانة قطرية وكويتية لاستهداف فصائل عراقية منشآت نفط سعودية. قصف أمريكي على شمال غرب إيران، الجيش الأردني يعلن التصدي لصواريخ إيرانية، الحرس الثوري يهاجم سفنا نفطية في مضيق هرمز. توغل وقصف إسرائيلي جنوبي لبنان، مصدر في اليونيفيل يؤكد للتلفزيون العربي أن نترات الأمونيوم التي عثر عليها أمس في بلدة حولة تخص الجيش الإسرائيلي. في حلقة جديدة من التصعيد بالضفة الغربية، الاحتلال الإسرائيلي يقتحم رام الله ويستولي على 200 دنم لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في جنين.

0: أرحب الآن بشبكة مراسلي التلفزيون العربي من بغداد تحسين طه، ومن واشنطن محمد بالدين، من عمان هادي اللماس، ومن طهران ياسر مسعود، في رام الله فادي العصا، وفي صور جنوب لبنان إدموس سين، ومن القدس أحمد جردات، ومن الأبيض في السودان في إقليم كردفان عمار المغربي. أهلا بكم جميعا. سنبدأ من تطورات التصعيد في المنطقة، حيث أفاد مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ألغى زيارته المقررة غدا إلى السعودية في إثر القصف الأمريكي السعودي على العراق. يأتي ذلك مع انعقاد اجتماع أمني طارئ برئاسة الزيدي لمتابعة القصف الجوي الذي تعرضت له البلاد. وأعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 من منتسبيه وإصابة أكثر من 30 في حصيلة أولية للهجمات السعودية الأمريكية على مقراته. أفاد الحشد الشعبي أن عددا من مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى تعرضت لهجمات. هذا وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. قالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان أن قواتها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق على جماعات مرتبطة بإيران موجهة بمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية، مشيرة إلى أن تلك الهجمات لم تنجح. من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض. وأضاف المالكي أن قوات المسلحة السعودية نسقت مع القيادة الوسطى الأمريكية شن ضربات نوعية محددة على أهداف تابعة لميليشيات موجودة على أراضي العراق ومرتبطة بالاستهدافات على منشآت البترولية في المملكة. أدانت الخارجية القطرية محاولة استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة آتية من الأراضي العراقية. اعتبرت الوزارة في بيان أن تلك الهجمات تعد انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أكدت أيضا تضامن قطر الكامل مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها. كما دانت الكويت استمرار تعرض السعودية لاعتداءات من ميليشيات في العراق وفق تعبيرها. اعتبرت الخارجية الكويتية الهجوم الأخير انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها. وأعربت الكويت عن تضامنها مع السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن نفسه الذي يكفله القانون الدولي. من بغداد انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي تحسين طه، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بكما. أبدأ معك تحسين، الزيدي يرجئ زيارته إلى المملكة العربية السعودية، ماذا أيضا في أصداء الهجمات الأمريكية السعودية على العراق؟
1: أهلا بك محمد. يعني هذا الإجراء الذي أكد للعربي بمصادر سياسية قبل ساعات يعني جاء بشكل طبيعي كون هنالك استياء داخل الأوساط السياسية خاصة في الإطار التنسيقي الذي انبثقت منه تشكيل حكومة الزيدي، والتي بالتالي يعني ترى بأن هذا الاستهداف هو يعني خطير وتصعيد نوعي غير مسبوق. وبالتالي هذا الإجراء الذي اتخذه الزيدي بتأجيل الزيارة هو كنوع من الرد الدبلوماسي والسياسي على هذا العدوان الذي وصفته المصادر الحكومية العراقية. وأيضا هنالك من يتحدث بأن الأعداد من الضحايا قد ترتفع إلى يعني أكثر مما أعلن من قبل هيئة الحشد الشعبي، كون الضربات كانت مباشرة لمقرات تتواجد فيها القوات الأمنية من الحشد الشعبي في محافظات مختلفة. هنالك اجتماع، وهذا الاجتماع الذي يعتبر أعلى مستوى أمني في العراق، يضم جميع القيادات والشخصيات ورؤساء الأجهزة الأمنية، ويترقب أن يكون له يعني بيان فيه مخرجات وفيه نقاط يعني قد لا تخلو من الإدانة والاستنكار لمثل هذا الهجوم الذي استهدف مقرات رسمية عراقية حكومية وأمنية. بالتالي هذا الاستهداف الذي يعني تقول السعودية أنه استهدف لمقرات كانت تشكل خطر عليها، في المقابل الجانب العراقي شكل لجنة أمس من أجل النظر في الشكاوى وفي حديث الجانب السعودي عن توجيه ضربات له من الأراضي العراقية على منشآته النفطية. والبعض يرى كان من الأجدر أن يكون هنالك انتظار لنتائج التحقيقات العراقية التي شكلت من أعلى سلطة أمنية، وهي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي الذي شكل هذه اللجنة ووجه بتشكيلها، وهو موجود كان في الأراضي التركية عند الزيارة التي أجراها برفقة وفد كبير من أجل إبرام مجموعة مذكرات تفاهم وعقود. وكان يفترض أن يكون هنالك في ضمن الجولة الإقليمية هي زيارة إلى المملكة العربية السعودية، لكن هذا التصعيد وهذا الرد العسكري على المقرات الأمنية العراقية في محافظات مختلفة يبدو سوف ينعكس كثيرا على هذه الخطوة. ولكن هنالك من يرى بأن الجانب العراقي سوف يكون له أيضا مواقف أكثر، خاصة وأن هنالك ضغط سياسي كبير. نحن رصدنا الآن أكثر من موقف لشخصيات بارزة على المستوى السياسي ولقيادات مهمة في الإطار التنسيقي تدين هذا الهجوم وتستنكره وتضغط أيضا على الحكومة من أجل أن يكون لها موقف للرد على هذه الهجمات والضربات. بالتالي محمد هنالك كانت معلومات قبل شهرين تقريبا أشرنا لها سابقا بأن هنالك نية لتشكيل تحالف جديد في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج والأردن من أجل الرد العسكري على الضربات التي توجه لهم من قبل فصائل عراقية، هكذا تقول المملكة ومن معها. وهذه المعلومات التي وردت قبل شهرين وتحدثنا بها كانت منسوبة إلى مصادر أمنية وأيضا سياسية، وفعلا يبدو أن التحالف هذا تشكل وهو من بادر بالرد، وليس الجانب الأمريكي لكن بدعم من الولايات المتحدة. طبعا الجانب العراقي أيضا دائما يعني على المستوى الرسمي يرفض أي منطلق أن يكون للهجمات على دول الجوار، ويرفض أي هجمات، ودائما ما يحقق ويتابع مثل هذه المعلومات، كما أنه يرفض أن يتوجه له اتهامات دون أدلة، كما أشارت بعض المصادر السياسية والأمنية في مرات سابقة عندما اتهم العراق بأنه يعني تنطلق منه الطائرات المسيرة أو الصواريخ. أيضا هنالك إشارة قبل يومين تقريبا من بعض الفصائل وليس جميع الفصائل نفت أن يكون لها دور أو صلة بالهجمات التي نفذت والتي طبعا تزامنت مع البيان الذي صدر من الجانب السعودي. وبعد ذلك صدر البيان الرسمي العراقي والذي حقق أو دعا للتحقيق بهذه المعلومات والتأكد منها والعمل على معالجة هذه الثغرات إن وجدت في المناطق العراقية من أجل توجيه ضربات سواء على السعودية أو الكويت أو غيرها. لكن بالمجمل محمد هذه المعطيات يعني ننتظر الآن الذي يكون الرد الرسمي والموقف الرسمي من المجلس الأمن الأعلى الوزاري للأمن، وكذلك يعني المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة قد يكون له بيان قريبا من أجل تبيان الموقف الحكومي والرسمي على هذه الضربات التي وجهت لمواقع عديدة في محافظات مختلفة كما أشرنا، وأوقعت الكثير من الضحايا وتدمير بنى عسكرية عراقية.
0: شكرا لك تحسين طه في بغداد، وإلى واشنطن مع محمد بالدين. محمد، سياقات الإعلان الأمريكي القيادة المركزية بخصوص الهجمات على العراق.
2: جزئيتان محمد، الأولى تتعلق بالنوع أو النوعية في الإعلان. نحن نتحدث عن أول تصريح من قبل القيادة الوسطى يتحدث صراحة وبشكل علني عن هجمات مشتركة شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع إحدى دول الخليج منذ بدء الحرب في 28 من فبراير الماضي كانت التصريحات الأمريكية منفصلة، الطرف الآخر الوحيد الذي كان يشترك في التصريحات الرسمية الأمريكية خاصة من الجانب العسكري أي من القيادة الوسطى كان هو الجانب الإسرائيلي ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، فلذلك حظيت هذه النقطة باهتمام على نطاق واسع، خاصة مع التأكيد السعودي بأن الرياض لا تريد التصعيد وإنما سترد على أي عدوان، وقرئ ذلك أيضا في إطار تلك المسيرات التي استهدفت بها السعودية في غضون الساعات 72 الماضية، وأن السعودية تكبدت منها خسائر كان يفترض معها أن يتوقع رد من قبل السعودية على الميليشيات أو المجموعات المسلحة التي تعتبر من وجهة نظر الولايات المتحدة متحالفة أو مستخدمة من قبل الجانب الإيراني. لا ننسى أنه قبل 5 أيام فقط كان العراق يلعب دورا آخر مختلفا عن الوضع الذي بات الآن أكثر تعقيدا عندما كان علي الزيدي قد عاد لتوه من زيارته إلى واشنطن أول زيارة خارجية له، قام رئيس الحكومة العراقية بالتوجه إلى طهران وحمل فيما يبدو وما كشفته الصحافة رغم النفي العراقي الرسمي ما تزال حتى الآن مصادر الأمريكية تؤكد أنه حمل رسالة أو مقترحا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالوصول إلى تفاهمات لخفض التصعيد والوصول إلى اتفاق، لكن الجانب الإيراني رفض ذلك في حينه. كان هذا يوم 23 من هذا الشهر أي قبل 5 أيام فقط. من جانب آخر ما تقوله أو تنشره رويترز عن بعض المصادر خاصة الرسالة التي لم تنشر للعلن التي وجهها الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى إلى الجنود الأمريكيين، وبناء عليها يتوقع وفق مصادر رويترز أن يتم سحب أو تقييد استخدام الهواتف النقالة بأيدي الجنود الأمريكيين خاصة المتمركزين في قواعد في دول الشرق الأوسط، ذلك على ضوء تلك الفيديوهات التي انتشرت للجنود الأمريكيين في قاعدة موفق السلطي في الأردن بعد استهدافها من قبل القوات الإيرانية بثلاث صواريخ أو ثلاث ضربات وفق ما تقول الول ستريت جورنال. ويقول براد كوبر في تلك الرسالة بأن الإيرانيين يستفيدون من هذه الفيديوهات للتأكد بشكل شبه آني أو في نفس الوقت من دقة ضرباتهم أو إعادة توجيه واستهداف الأصول والقواعد التي يوجد فيها أمريكيون. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال عند نفس الموقف وهو مقل في التصريح إن لم نقل محجم من ناحية الجديد. طبعا يوم أمس التقى لمدة ساعة وربع في البيت الأبيض وفدا إسرائيليا يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن لا نعرف ما إذا كانت هنالك قنوات أو اجتماعات أخرى عقدت لم تكن أمام الكاميرات أو لم يعلم بها الإعلام فيما يتعلق بمشاركة تلك المعلومات الاستخباراتية التي نقلت نيويورك بوست وكذلك CNN أن نتنياهو يريد استعراضها للإدارة الأمريكية بخصوص منشأة جبل فأس وكونها جزءا من برنامج سري يتبع البرنامج النووي الإيراني وضرورة استهدافها. تدفع إسرائيل والجانب الإسرائيلي عموما الإدارة الأمريكية أكثر في اتجاه مزيد من التصعيد واستئناف الأعمال العسكرية، لكن حتى الآن ما يزال الموقف الأمريكي عند نقطة الجمعة الماضية إذ قال ترامب إنه نعم وجه بوقف الأعمال القتالية وإعطاء الدبلوماسية فرصة على ضوء لقاء
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
6: 97.7 FM. رفاها المملكة العربية السعودية والفصائل المسلحة في العراق بعدما أعلنت الرياض قبل يومين اعتراض طائرات مسيرة قالت إنها انطلقت من العراق وكانت تبغي استهداف المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض دون أن يصدر في المقابل أي إعلان أو تبني من الفصائل العراقية لهذه الهجمات. لكن صباح اليوم شهد تطورا لافتا مع إعلان الولايات المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية شن ضربات مشتركة على مواقع تابعة للحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية في أول رد عسكري معلن على هجمات الطائرات المسيرة. إذا ما أشرنا على الخارطة فنلاحظ أن الضربات توزعت على مناطق واسعة لم تتركز في منطقة واحدة بل امتدت على مساحات في العراق، بما يعكس استهداف شبكة انتشار الحشد الشعبي في أكثر من محور. نبدأ من أقصى الشمال انطلاقا من سهل نينوى، ثم نتحدث عن منطقة دبس في محافظة كركوك، شرقا نشير إلى معسكر أيوب في ديالة، وكذلك منطقة الصويرة في محافظة واسط، وفي وسط العراق نتحدث عن بغداد حيث تم استهداف مواقع فيها، وفي كربلاء نشير إلى منطقة عون، وأما في البصرة فنتحدث عن الضربات التي استهدفت مقرات للحشد في منطقة الدير. انتشار جغرافي يغطي 7 محافظات عراقية. القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن قواتها بالتعاون مع القوات السعودية نفذت هذه الضربات ضد من اعتبرتهم إرهابيين موالين لإيران كانوا يجهزون لتنفيذ هجمات على منشآت الطاقة في السعودية، في حين أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن العملية جاءت ردا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المنشآت النفطية، مؤكدة أن المملكة لا تسعى للتصعيد لكنها سترد على أي عدوان. في المقابل الحشد الشعبي تحدث عن أضرار مادية متفاوتة نتيجة هذه الغارات قبل أن يعلن عن حصيلة أولية عن مقتل نحو 20 من منتسبيه وإصابة 32. ومع اتساع رقعة الضربات بدأت تظهر مؤشرات على احتمال استمرار التصعيد، إذ كشف مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي عن إخلاء عدد من مقرات الحشد الشعبي تحسبا لهجمات جديدة قد تستهدفها خلال الساعات المقبلة. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك محمد.
0: شكرا لك براء، والآن القراءة في السياق العسكري للأحداث الأخيرة في العراق. ينضم إلينا لواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. لواء محمد أهلا بك. كيف نفهم جغرافيا الهجمات التي استهدفت مقرات على ما يبدو الحشد الشعبي في العراق؟
3: يعني عندما تمت مهاجمة خط النفط شرق غرب من البقيق إلى ينبع، هذا الخط اللي طوله 1200 كيلو، قلنا على شاشة العربي بأنه الخيارات لدى السعودية ستكون قليلة، ولذلك ما قامت به المملكة العربية السعودية بالتعاون مع قوات القيادة المركزية الوسطى وبالتنسيق بهذه الضربة المفاجئة حقيقة النوعية. نحن نتحدث عن مهاجمة ما يزيد عن 7 محافظات في توقيت متزامن في ساعات يعني بعد منتصف الليل، يعني بأنه هناك بنك أهداف وبأن هناك معلومات استخبارية دقيقة وبأن هناك مراقبة كانت حثيثة. والسعودية من خلال هذه الضربة أرى بأنها تنتقل من الردع بالعقاب إلى الردع بالحرمان، وهنا ليوضح ذلك بأن الانتقال من الدفاع داخل الحدود السعودية إلى القيام بعمليات تعرضية هجومية خارج الحدود. وهذا يعني الهجوم أستطيع أن أصفه هو على الحشد الشعبي، ولكن الرسالة هي توجه إلى إيران. الآن عندما نأخذ بعين الاعتبار الحشد الشعبي في العراق الأمر معقد حقيقة، نحن نتحدث عن 119 فصيل مختلف، 67 فصيل تقريبا شيعي، 43 فصيل سني، 9 فصائل تعود إلى الأقليات، وهم ضمن النسيج المجتمعي موازنتهم تزيد عن 3 مليار دولار سنويا، منهم وزراء ومنهم نواب. ولذلك ما تم هذا اليوم يضع الحكومة العراقية أمام مواجهة حقيقة، كيف ستوازن ما بين أن تحافظ على علاقتها مع الولايات المتحدة وكيف ستحتوي الغضب الشعبي الداخلي. ولذلك نحن يعني أمام مشهد معقد، وهذا نتيجة لما تقوم به إيران حقيقة من توسيع دائرة الصراع إقليميا.
0: لافت جدا أنك ذكرت الفصائل يا محمد، عندما نتحدث عن هكذا فصائل خصوصا منها الموالية تماما لإيران وهي موجودة في العراق، هل هكذا ضربات عسكريا بمقدورها أن توقف شن هجمات عبر مسيرات عبر صواريخ باتجاه السعودية، أم أن المسألة معقدة مثل تعقيد الحرب اللامتوازية كالعادة؟
3: هي لا توقف بالمطلق ولكنها تخفف أو تحد من التأثير. هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن قدرات الحشد الشعبي هي قدرات الحرب غير التماثلية. نحن نتحدث عن مسيرات، نتحدث عن الصواريخ، ولديهم قدرة حقيقة بعمليات التصنيع والتجميع للصواريخ والمسيرات. ولذلك باعتقادي من خلال هذه الضربة التي وجهت صبيحة هذا اليوم كان هناك استهداف للقاعدة الصناعية ولمراكز القيادة والسيطرة والاتصالات حتى يكون هناك حد من قدرة هذه الفصائل في تنفيذ أي أعمال مستقبلا. ولكن لا يمكن أن يكون هناك قدرة لتحييد هذه القدرات حيث أن هذه المجموعات هي موزعة. يعني اليوم كان في استهداف صباح هذا اليوم للعديد من القيادات والألوية على سبيل المثال اللواء 30 في نينوى. ولذلك عندما تتحدث عن المجموعات التي تقاتل بأسلوب الحرب اللامتماثلة، معسكراتها وعمليات الانتشار قد تحدث تأثيرات، ولكن هذه التأثيرات لا يمكن أن تكون قابلة على التأثير إلا إذا استمرت عمليات الهجوم من قبل القيادة المركزية الوسطى والجانب السعودي بضربات متتالية متتابعة بشكل كثيف حتى تحد. ولذلك الآن أصبح هناك ضغط عسكري بالإضافة إلى أن هناك ضغط سياسي من الحكومة العراقية على هذه الفصائل.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد صمودي الخبير العسكري في التلفزيون العربي، شكرا لك. أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع غارة أمريكية استهدفت موقعا في الشريط الحدودي لمدينة بيرانشهر شمال غربي البلاد. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق استهداف قاعدة جوية قيادة مركزية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. كما أعلنت القيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري استهداف وإيقاف 3 سفن نفطية، قالت إنها متورطة في مخالفات وتجاهلت التحذيرات واستمرت في التحرك في مسار غير آمن وغير قانوني.

0: أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. بحسب بيان الناطق العسكري الأردني، جرى اعتراض تلك الصواريخ وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. هذا وأظهرت مقاطع مصورة تفعيل الدفاعات الجوية في سماء إربد بالأردن عقب رصد عدد من الصواريخ الإيرانية، كما وثقت مقاطع أخرى من نابلس في فلسطين والسويداء جنوب سوريا رؤية الصواريخ. وتنضم إلينا من عمان مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بكما هديل، أبدأ معك بخصوص الإعلانات العسكرية الأردنية عن التصدي للصواريخ الإيرانية.
1: الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية أعلن أنه تم فجر اليوم إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران. هذه الصواريخ تنضم إلى مجموع 95 بين صاروخ ومسيرة أعلنت القوات المسلحة أنها قامت بإسقاطها منذ 9 من الشهر الجاري. لكن اللافت في العملية التي حدثت الليلة الماضية حتى ساعات الفجر هو توسع دائرة العمليات العسكرية الإيرانية جغرافيا، لأنه تم رصد هذه الاعتراضات من صواريخ في شمال المملكة وفي الوسط وفي الشرق. في الأيام الماضية عندما كان يتم الإعلان عن التصدي والإسقاط، كانت هذه الأجسام موجهة نحو القواعد العسكرية الأردنية، كما تقول إيران أنها تستهدف القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، وهؤلاء يؤكد الأردن أنه متواجدون بحكم الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن رصد الصواريخ أو المسيرات في المناطق التي تم رصدها الليلة الماضية، بالتالي هذا التوسع الجغرافي يقودنا إلى توسع أكبر في العمليات العسكرية الإيرانية واستهدافات قد تكون على حجم أكبر. وأيضا ربما سيكون هناك إعلان آخر للقوات المسلحة يذكر عدد المسيرات، لأن ما تم رصده في السماء يتجاوز عدد 5 صواريخ التي تحدث عنها الجيش في البيان. الجيش يؤكد أنه على أعلى جهوزية في مراقبة الأجواء الأردنية للتصدي لهذه الصواريخ والمسيرات والتعامل معها وفق منظومة الدفاع في السلاح الجو الملكي، وأنها خرقا للسيادة وتهدد أمن الأردن والمواطنين. ويؤكد أنه لن يسمح لأن تكون أجواءه ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية في المنطقة على صعيد دبلوماسي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: وأيضا في هذا الخبر العاجل، الرئاسة العراقية تقول ندين القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق. وأيضا تؤكد الرئاسة العراقية إدانة القصف الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي، وتقول أنها تعده اعتداء مرفوضا وانتهاكا للسيادة. ارتفعت بلدة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تتعرض لقصف مدفعي متقطع منذ ساعات الصباح. وأظهرت لقطات مصورة تحرك دبابتين إسرائيليتين من أطراف بلدة عيت الجبل باتجاه بلدة حداتة جنوبية لبنان بالتزامن مع عمليات التمشيط. أفاد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته العسكرية داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. قال الجيش أن وحداته في لبنان عثرت على أسلحة لحزب الله تشمل بنادق من طراز كلاشنيكوف وقذائف RPG وعبوات ناسفة وقنابل يدوية ومخازن ذخيرة إلى جانب معدات قتالية أخرى. انضم إلينا من صور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس مراسلنا أحمد جردات. أهلا بكما. أبدأ معك إدمون عن المشهد الميداني في الجنوب اللبناني، ويبدو أن علي الطاهر ستكون هي في الواجهة من جديد، يعني نتحدث عن قصف مدفعي وعن بيانات إسرائيلية.
8: نعم، نبدأ بما أكده مصدر في قوات اليونيفيل للتلفزيون العربي بعد التأويلات السياسية التي رافقت خبره بالأمس عن العثور عن 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم. هذا المصدر في قوات اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي بأن الحاويات التي كانت تضم هذه الكمية من نترات الأمونيوم تحمل كتابات عبرية، ومن المرجح أنها تستخدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعمليات التدمير الممنهج للقرى والبلدات التي تقع ضمن المنطقة الأمنية المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. وفي التفاصيل طبعا بأن قوات اليونيفيل كانت تريد أن تقول بأنها في بيانها بالأمس بأنها تعمل في هذه المنطقة وتحاول أن تنظف الطرقات وأنها تحاول أن تجعل الظروف أكثر أمانا على قواتها وفي هذه المناطق، وأرادت أن تقول بأنها عثرت على هذه الكمية ولم تكن تريد أن تدخل في موضوع السجال السياسي الذي رافق الإعلان عن العثور عن هذه الكمية، خصوصا أننا على بعد أيام فقط من ذكرى الرابع من آب انفجار مرفأ بيروت بكمية كبيرة من نترات الأمونيوم. وبعد التأويلات السياسية أرادت المصادر في قوات اليونيفيل عدم الدخول في السجلات، لكنها أرادت أن توضح عبر التلفزيون العربي ومحطات أخرى بأن هذه الكمية هي عليها كتابات عبرية وتعود للجيش الإسرائيلي، وهي الكمية التي عثر عليها في بلدة حولة، علما أن الحاويات التي عثرت عليها قوات اليونيفيل في ذاك المبنى في حولة هناك الكثير منها في بعض البلدات التي دخل إليها الأهالي في فترات سابقة ويعتمد عليها الاحتلال الإسرائيلي من أجل التدمير الممنهج. وقبل ساعة تقريبا كان هناك تفجير شبيه في مشاع المنصورة سوري خلفي تماما قرب مجد الزوم. بالأمس نتحدث عن أكثر من 10 بلدات تعرضت لتفجيرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهذا النوع من المتفجرات. أما الاعتداءات الباقية فهي تتركز بالقصف المدفعي كما ذكرت في بداية الرسالة على مرتفعات علي الطاهر. وهناك زعم إسرائيلي بأن حزب الله كان قد أطلق مسيرة على آلية دي 9 للاحتلال الإسرائيلي في مرتفع علي الطاهر، وبالتالي هناك تهويلات بإمكانية الرد على حزب الله أو على الرد بغارات على المناطق اللبنانية. طبعا القصف الإسرائيلي يتقطع دائما خلال الأيام الماضية ولا يتوقف وإن بشكل متقطع على مرتفعات علي الطاهر. هناك تفجيرات في المناطق، هناك في قضاء النبطي قرب مرتفع علي الطاهر وفي زوطر الشرقية، حيث كنا نقف اليوم في زوطر الغربية على مشارفها كانت هناك تفجيرات، وأخبرنا المواطنون بأن بعض المباني يشاهدونها تنسف في تلك البلدات القريبة من زوطر الغربية. وبالأمس كان هناك اعتداءات أيضا بالمسيرات الإسرائيلية على بلدة نبطية الفوقة التي هي شبيهة بمرتفعات علي الطاهر على مستوى الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك أدمون ساسين في صور مراسل التلفزيون العربية. نذهب إلى القدس معك أحمد جردات، ماذا يقول الجانب الإسرائيلي؟ بيانات للجيش الإسرائيلي بخصوص تحركاته في الجنوب اللبناني.
5: قبل قليل اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بأنه أطلق مسيرة مفخخة نحو آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر. أصيبت هذه الآلية ولكن دون وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين. يقول الجيش بأن ما جرى عبارة عن انتهاك من قبل حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وجاء اتهام الجيش لحزب الله بعد ساعات من تسريبات في وسائل إعلام إسرائيلية على لسان مسؤولين عسكريين بأن هذه الحادثة جرت الليلة الماضية، ولكن هناك تهديدات من إسرائيل بأنها سترد على هجوم المسيرة، وأن النقاشات لا زالت مستمرة وفقا لما نقلته القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بأن هناك قرار بالرد، ولكن النقاشات مستمرة حول كيفية الرد على هجوم المسيرة المفخخة الذي يدعي الجيش بأن حزب الله هو الذي نفذه نحو آلية هندسية إسرائيلية. من جهة أخرى القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل لن تنسحب من مناطق إضافية في الجنوب اللبناني، وأي انسحاب مستقبلي مشروط بقبول لبنان إمكانية عودة الجيش الإسرائيلي لاقتحام هذه المناطق للتأكد من خلوها من عناصر حزب الله ومن البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله. إذن إسرائيل تضع شرطا جديدا أمام أي انسحاب مستقبلي، وهذا الشرط محمد يأتي قبل أسبوع من جولة مفاوضات جديدة، جولة سابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل. وهناك يعني تركيز إسرائيلي على ضرورة أخذ قبول من الحكومة اللبنانية ومن الرئيس اللبناني وموافقة على حرية العمل العسكري. حتى اللحظة لبنان ترفض هذه الاشتراطات الإسرائيلية، وكانت هذه النقطة أيضا عالقة في قبيل الانسحاب من المناطق التجريبية. والولايات المتحدة الأمريكية عندما تدخلت استجابت إسرائيل بالنهاية بعد أن حاولت يعني رفض الانسحاب، استجابت نهاية للطلب بالانسحاب دون أي ضمانات لعودة اقتحام هذه المناطق. وتنظر إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التجريبية بمثابة اختبار لأي انسحاب مستقبلي. حاليا شرط إسرائيلي جديد، تهديدات برد إسرائيلي على حزب الله بعد ادعاء إسرائيل بهجوم بمسيرة جرى الليلة الماضية. الوضع يعني لا يسير كما يعني هو مخطط له على الأقل وفقا للحكومة اللبنانية. تصر إسرائيل على البقاء على احتلال مزيد من المناطق في الجنوب اللبناني، وأيضا تصر على أنها لن تنسحب من الخط الأصفر الذي فرضته بالقوة داخل الجنوب اللبناني إلا بعد نزع سلاح حزب الله من كل لبنان وليس فقط من جنوب نهر الليطاني. إذن نتحدث عن تعقيدات متزايدة تفرضها إسرائيل أمام الحكومة اللبنانية، ونية إسرائيل البقاء طويلا في داخل الجنوب اللبناني. على الأقل هذا ما نقرأه من خلال التصريحات والتسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
1: شكرا لك أحمد جردات في القدس. استمرارا للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، اقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله صباح اليوم، وظهرت مشاهد مصورة تحرك مركبات لجيش الاحتلال وسط مدينة رام الله. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال الإسرائيلي صادر نحو 200 دونما لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين، ذلك عبر إصداره 15 أمرا عسكريا. وأفاد مراسل التلفزيون العربية أنه للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو يصادر الاحتلال أراضي فلسطينية واسعة غالبيتها تتداخل بين مناطق ألف وباء لإقامة طريق يربط عمقدوتان بمستوطنة أخرى أقر الكابينت إقامتها مؤخرا باسم نعاه، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في 6 بلدات بمحافظة جنين. ينضم إلينا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي، الانتهاكات الإسرائيلية في اتساع.
9: صحيح محمد، وأشكالها مختلفة. هذه الأوامر العسكرية جاءت بعد عدة أيام من تصاعد الأحداث في الضفة الغربية، كانت عنوانها يوم أمس عمليات الهدم، قبل ذلك اعتداءات المستوطنين وعمليات القتل، إقامة بؤر استيطانية، واليوم نحن نتحدث عن أوامر عسكرية ستضع يدها على 200 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين. اللافت أنها في مناطق مختلفة من ألف وباء وجيم، أي أن هناك مناطق تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، سابقة خطيرة منذ اتفاقية أوسلو قبل نحو أو أكثر من 30 عاما. نتحدث عن أن هذه المصادرات التي ستتم لهذه المناطق، طبعا وزعت في 15 أمرا عسكريا، سيكون لها في المستقبل امتداد لهذه الأراضي، بمعنى أن الأمر العسكري جاء في كثير منه على شق طريق أو توسعة طرق ستخدم مستوطنات وكذلك بؤر استيطانية وأيضا معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما بالفعل قام جيش الاحتلال بإقامة هذه المعسكرات أو البؤر الاستيطانية، فأنه بعد ذلك سيبتلع مزيد من أراضي الفلسطينيين تحت حجة أنه يريد حماية لهذه الطريق. بالعادة هناك تقريبا من 150 إلى 500 متر على كل طرف من أي طريق استيطاني يشق في الضفة الغربية يمنع على الفلسطيني استخدامه، وبالتالي هذه ستبتلع مزيد من أراضي الفلسطينيين هناك. أيضا شاهدنا في عرابة عندما أقام جيش الاحتلال معسكرا عند مدخلها قبل عدة أشهر، فإنه حتى يوسع الدائرة في محيط هذا المعسكر قام يوم أمس الأول بعملية هدم لعمارات سكنية قريبة من المنطقة على شارع طبعا يستخدمه الفلسطينيون، يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحويله إلى شارع عسكري. كذلك الأمر انسحب على عمليات هدم في منطقة عنزة، لذلك نحن نتحدث عن ابتلاع وطرق مختلفة من ابتلاع الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، لصالح مسميات مثل عمليات إقامة المعسكرات أو أبراج عسكرية، وكل ذلك طبعا يقلص ويحاصر المساحة الفلسطينية أكثر فأكثر، ويسمح للمستوطنين وأيضا سلطة الاحتلال الإسرائيلي أن تتحكم وكذلك تسيطر على مزيد من أراضي الفلسطينيين، خاصة في منطقة جنين وأيضا في المناطق في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. محمد،
1: شكرا لك. فهد العصا في رام الله.

0: يمثل تحرشا، لأنه استمر في سلوكه. وأكدت الأسيرة أنها تعرضت للتفتيش العاري أكثر من مرة، واجهت وأسيرات أخريات ظروف احتجاز قاسية كرداءة الطعام وانتشار الحشرات واضطرار بعض الأسيرات للنوم على الأرض بسبب نقص الأسر. دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط قطاع غزة بغارات في ساعة الليل. وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
1: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة. مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
2: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
1: شو اللي صار معكم؟
2: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا اخذنا اوراق ثبوتيه ولا اخذنا، طلعنا بروسنا حافيين وعريانين زي ما احنا.
1: وين راح تروح؟ وين راح تروح ابو مازن؟
2: وين حنروح؟ احنا قاعدين في قلب الارض. نعمل خيمه ونقعد فيها.
1: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
2: وضعهم صعب جدا. تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع. ما لهمش مأوى. زي ما انت شايف كيف الدمار شامل.
1: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطالبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفات وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في السودان، قالت مجموعة محامو الطوارئ السودانية أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق مدنيين في منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان، شملت اعتداءات ونهبا وتخريبا للسوق ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص ونزوح عدد من الأسر. دعت المجموعة إلى وقف الاعتداءات وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. انضم إلينا من أحد مخيمات النازحين في مدينة الأبيض شمال كردفان مراسلنا عمار المغربي. عمار أهلا بك. الأوضاع الإنسانية انقل لنا صورتها. عمار،
3: نعم محمد، نحن داخل أحد معسكرات النازحين وهو المعسكر الموحد بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. هذا المعسكر الذي يقع من خلفي مباشرة به أكثر من 7000 أسرة نزحوا من مختلف المناطق في إقليم كردفان. إذا تحدثنا عن شمال كردفان وكذلك جنوب كردفان وغرب كردفان جراء العمليات العسكرية التي شهدها الإقليم خلال السنوات الماضية والأشهر الماضية حتى تاريخ هذه اللحظة وحتى اليوم، ما زال النازحون يتدفقون نحو هذه المعسكرات. تحدثنا إلى بعض منهم وصل يوم أمس من جنوب كردفان من محيط منطقة الدلنج وكادوغلي، وكذلك ما زال هناك نازحين يصلون من المحور الشمالي، هذا المحور الذي شهد عمليات عسكرية وتقدمات كبيرة بالنسبة للجيش السوداني في الأيام الماضية.

0: سيطر على هذا المحور، إضافة لأن الهجمات أيضا بواسطة الطائرات المسيرة التي تتبع لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق في شمال كردفان، أيضا هجرت بعض السكان هذه المناطق. تحدثنا عن عدد من المناطق الواقعة شمال غرب الأبيض وكذلك غرب مدينة الأبيض، هذه المناطق التي تتمركز بها قوات الدعم السريع تشهد دائما عمليات انتهاكات واستهدافات مباشرة للمدنيين، الأمر الذي جعل غالبيتهم ينزحون إلى هذه المناطق. دعنا نعمق الصورة أكثر نحو هذه المشاهد التي نشاهدها الآن، هي أحد معسكرات النازحين وحجم المعاناة في الحصول للمياه. هذا الموقع يعني هم يحصلون الآن للمياه، ويعني أكثر من 7000 أسرة يحصلون على المياه من هذا الموقع، بكل تأكيد هي معاناة صعبة جدا، إضافة إلى أن الاستهدافات التي تمت داخل مدينة الأبيض بواسطة الطائرات المسيرة التي تتبع لقوات الدعم السريع خلال الأسابيع الماضية أيضا زادت من تعميق الأوضاع بالنسبة للنازحين وبالنسبة لسكان مدينة الأبيض. والصورة التي أمامنا الآن هي موجودة داخل معسكرات النازحين وكذلك موجودة أيضا داخل أحياء مدينة الأبيض. لنقف أكثر على هذه المعاناة. معنا عمنا، مرحبا بك. يعني نريد أن نتعرف على أوضاعكم الآن، يعني أنتم الآن بتجلبوا الموية، ده الموقع الوحيد اللي أنتم بتجيبوا منه الموية؟
1: نعم والله، يعني هنا ده الموقع الوحيد اللي بنجيب منه الموية، ومعانين من هذا الموضي معاناة ثقيلة مرة واحدة، معاناة من الموية ومعاناة من الإغاثة ومعاناة من حاجات كثيرة، يعني ما لاقيناها. بس إذا تكرمتوا أفزعونا بالموية وأفزعونا بالإغاثات وأفزعونا بالحاجات زي دي إن شاء الله.
0: طيب، يعني شايف برضو في الأطفال، يعني الأطفال ديل هم حاليا هم برضو مشاركين في عملية جلب المياه، يعني الأطفال ديل وضعهم كيف وأحوالهم كيف داخل المعسكر؟
1: والله الأطفال ديل وضعهم سيء مرة واحدة، ما في طفل كده عنده وطئه سليم، ده ما في. والله الأطفال ديل وضعهم سيء مرة واحدة، عشان لأنه في حاجات كثيرة ناقصة ليهم، يعني في الأطفال لا لبن لا داء، يعني في حاجات كثيره كده للاطفال دي ناقصه، ما في حاجه كده يعني موفر لهم للنهايه.
0: طيب، يعني محمد، يعني هذه هي ايضا كما تحدثت ايضا المعاناه مستمره والمعاناه موجوده داخل هذه المعسكرات. لنقف اكثر ايضا مع حجم المعاناه، نتعرف عليك، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
0: اوضاعكم الان كيف داخل المعسكر؟
2: والله الوضع صعب شديد، المويه دي والله حتدعمنا، يلا مرات 3 شهور والله كانت مويه ما في، حس لنا زي عندنا 6 ايام ولا 5 ايام حتى المويه دي جاتنا، وبجاتنا ذاته من طريق خيرين، يعني بنشكر مجموعه انصار سنه المحمديه والد التركي واعتزاز الحاج، ما قصرت معانا والله، يعني اللي يمد هم جابوا لنا المويه.
0: كنت تشرب من وين الفتره اللي ما كانت فيها المويه؟
2: بنكب مويه والله جوز حصل لي 3، وانتم شايفين الوضع براكم والله، في واحدين يشربوا مع الجيران مويه ما في عديل كده، ده الجوز حصل 3 و2000، يعني وضع صعب شديد والله.
0: طيب، يعني نتعرف ايضا على جانب من المعاناه الموجوده داخل معسكرات النازحين، نتكلم يعني بشكل اوضح عن المعاناه الغذائيه، كيف الاوضاع الغذائيه داخل المعسكر بالنسبه لكم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ علي يوسف ادم محمد من غرب كردفان. والله المعاناه، بنشكر المنظمه الاسلاميه وقصرت والخيريه.
0: على الغذائيه كيف عندكم؟
3: والله يا اخي العيش والزيت والبسله الملح دي موجود عندنا، لكن لا تمتلك.
0: ما موجود شنو؟
3: لا تمتلك تاني شغل واحد تاني ما عندنا، إلا تشيل من العيش ولا اللي نادت ودي السوق تسلق منه ب2000 ولا 3 تدقق وتجيبه.
0: أنت شغال؟ أنت الآن شغال؟
3: ما شغال والله، ما شغال.
0: ليه ما شغال؟
3: وما في شغل ذاته هنا كده أشتغل، ما في.
0: طيب، عندك أبناء؟
3: الحمد لله.
0: طيب، بياكلوا وبيشربوا منين؟ اعتمادا على الإغاثات ولا كيف؟
3: على الإغاثة دي، على الإغاثة أكتر. ما هنا ما عندنا اي شيء، الجيران اللي عنده بياكل باكل جاره ما عنده الثاني ده باكل اخوه، بس شغالين من الشايل كده.
0: طيب، اكثر الاشياء معانين منها داخل المعسكر شنو من اكثر الاشياء يعني؟
3: والله يا اخي جميع الحاجات دي، والله نحن الغاز دي تعبانين منها شديد والله.
2: الغذاء
0: اكثر حاجه،
2: هاي الغذاء معانين منه شديد، يعني ما في سله غذائيه مواد تموينيه ثانيه، يعني زي اللي غير بقى ما في، يا هو بس العيش اللي بيصرفوه الناس غير كده ثاني ما في شيء.
0: الوجبات شنو اللي بتاكلوها؟
2: والله ما في.
4: راديو الحريه
5: 92.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات
4: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
7: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 30/7/2026 من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع منطقة مفترق العجوري ومحيطه. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الفريق حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أسماكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعا في فلسطين.
2: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها، ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

مساء الفل، مساء الياسمين لكل مستمعي إذاعة منبر الحرية على التردد 92.7، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة. البرنامج الأسبوع اللي بتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. الصوت والرسالة لحتى نلاقي الحل على أرض الواقع. كتير بهمنا رسالتنا تتحول لحل، وفي بعض الأحيان بعض الرسائل فعلا لقينا لها حلول، لكن لليوم في تحديات كبيرة عم بنعيشها كأشخاص ذوي إعاقة. مع شركة القصراوي التجارية القصراوي عالم من التسالي، ومع المتألق دائما في الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز، مساء الفل. رح نبلش حلقتنا لليوم. وأنا رح أكون معكم على مدار ساعة من الزمن إسراء أبو داود.

0: في حلقتنا لليوم راح نكون مع طلاب وطالبات الثانوية العامة اللي نجحوا، وتحديدا راح نكون مع الأشخاص ذوي الإعاقة. بصراحة ما قدرت أوصل لكل الأشخاص ذوي الإعاقة اللي نجحوا في الثانوية العامة، وكمان يعني ما بنقدر ناخذ في برنامجنا كل الأشخاص ذوي الإعاقة اللي نجحوا، لكن إحنا هاي الحلقة هي يعني هدية لكل اللي نجحوا، واللي راح يكونوا معنا على الهواء مباشرة أكيد هم بيعوضوا عن كل الأشخاص اللي نجحوا في الثانوية العامة. في ما شاء الله يعني إعاقات متنوعة ما بين بصري حركي سمعي حتى متلازمة داون، كمان قدموا الثانوية العامة السنة، وفي منهم حصلوا على معدلات، احنا معدلات عالية. احنا اليوم حلقتنا راح تكون تهنئة ومباركات مني أنا إسراء أبو داود ومن طاقم من بر الحرية، وكمان من فريق العمل اللي موجود معي ربحي أبو رموز وإيهاب النتشلة اللي نجحوا في الثانوية العامة. التحديات مضاعفة على الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا إنه هم كانوا قد التحدي. بلش أول تهنئة مع الطالبة المتفوقة الرهيبة صاحبة الإرادة والعزيمة، وبعدين بنت عمي، يعني خلينا بنت عمي رتاج سفيان أبو داود، حصلت على معدل 97.8. مساء الخير.
1: مساء الورد. هلا
0: أهلا وسهلا.
1: هلا فيك يا والله.
0: كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله، الله يسعدك.
0: يعني رتاج ألف مبروك، ما شاء الله معدل بيرفع الراس، مبروك لإلك، مبروك لأمك ولأبوك ولأهلك، ومبروك إلنا كمان لعائلة أبو داود بهذا المعدل العالي. احكي لنا كيف كان شعورك؟
1: والله صراحة شعور لا يوصف، يعني فرحة النجاح ما في أحلى منها.
0: كيف كنت متوقعة تجي ب 97.8؟
1: والله كنت متوقعتها ومتوقع أعلى الحمد لله، بس على كل شيء يعني.
0: يعني 98 ولا 99؟
1: كنت متوقع 98 وعشور هيك، بس الحمد لله على كل شيء معتري ما شاء الله منيح، وأنا مبسوطة فيه الحمد لله.
0: الحمد لله. شو أكتر صعوبة واجهتك في التوجيه وعالجتيها؟
1: والله صعوبة مثلا إنه كل إشي لازم بده حفظ هو مش موجود عندي، فأنا قدرت أعالجها إني أقسم وقتي بين إني أدرس بين إني أخليها موجودة عندي وأقدر أحل هاي المشكلة.
0: صحيح، وللتأكيد إنه في بعض التلخيص كانت رتاج تطبعهم على مطبعة برايل، يعني كان الوقت عندها مليان. ما شاء الله عنك يا رتاج، ألف مبروك لإلك ولأمك ولأبوك. احكي لنا شو شعور أهلك؟
1: والله شعور أهلي صراحة دموع الفرح، فخر واعتزاز إن بنتهم يعني حصلت على هذا المعدل الحمد لله، وأنا بس خير وطبعا بهديهم هذا المعدل.
0: شو حابة تدرسي يعني بعد التوجيه؟
1: أنا حابة كتير تخصص إنجليزي مع علاقات عامة لأنه في إله كتير مجالات.
0: طيب بتحسي إنه في تخوف من الجامعة أو خلص بدك تستمري؟
1: أكيد رح أستمر، بس أكيد في شعور يعني بسيط إنه في خوف لأنها تجربة لسه مش مرة علي، وكل الحياة يعني كل الحياة تجارب وبالآخر بنتأقلم
0: الحمد لله. طب رتاج أنا يعني شهادتي مجروحة فيكي أول كبنت عم، وبتمنى لك عن جد مزيد من التفوق والنجاح، بعيدا عن أني أنا اليوم في استوديو الحرية. فعلا أنت ما شاء الله عنك، وأنت قدوة لكثير من الناس اللي عم بسمعونا اليوم، فشو بتحب توجه رسالة لكل الناس اللي عم تسمعنا؟
1: والله أنا بحب أوجه لهم رسالة مهما واجهتهم صعوبات بأي تجربة بأي إشي بحياتهم وزيد عليهم، يعني ما يخافوا، يعني صحيح في خوف بس هم ما يخافوا، يتعودوا على الإشي، يحاولوا يواجهوا، يحاولوا يبذلوا أقصى جهد عشان إنه يتغلبوا على هذا الإشي ويتفوقوا، والناس إن شاء الله دايما تشوفهم بأعلى المراتب
0: إن شاء الله يا رب. وإحنا كمان بدنا نقول لك إنه اليوم بلشتي مشوار جديد وبلشتي حياة جديدة، حياة صح حياة جديدة، هاي الحياة كلها راح تكون إن شاء الله، يعني أنا بحكي لك فيها شوية تحديات، بس أكيد أنت راح تكوني قدها، وراح نرجع نتواصل معك في الجامعة ونشوف شو أخبارك ونشوف وين وصلتي، وإن شاء الله منهنيكي في الشهادات الكبيرة يا رب.
1: أكيد الله
0: شو
1: يسعدك
0: بتحكي
1: يا رب.
0: لأمك وأبوكي، لأم علاء وأبو علاء اللي بيسمعونا اليوم قبل ما أودعك؟
1: إيه
0: شو بتحكي لأمك وأبوكي بهاي اللحظات؟ هم
1: والله
0: بيستاهلوا منك كلمة حلوة.
1: بحكي لهم شكرا شكرا كثير من أعماق القلب على وقفتهم معي في هاي السنة، على دعمهم وتشجيعهم، على تحفيزهم وعلى ثقتهم فيي إني أنا قادرة أجيب هذا المعدل.
0: واحنا بنشكرهم ام علاء وعمه ابو علاء، عمي الغالي. عمي الغالي، والف مبروك نجاحك ريتاج ابو داود، وان شاء الله من تفوق لتفوق يا رب، وان شاء الله بنشوفك في من خريجات الجامعة ان شاء الله. شكرا شكرا لإلك، هاي إلك.

0: مستمرين بالتغطية وبالتهنئة لكل اللي نجحوا في الثانوية العامة وتحديدا الأشخاص ذوي الإعاقة. بس بعد دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: رجعنا لكم من جديد في برنامج الحاسة السادسة، واليوم احنا عم نفرح مع طلابنا ذوي الإعاقة اللي نجحوا في الثانوية العامة. طبعا مش كلهم قدرنا نوصل لهم، لكن هاي الحلقة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة اللي نجحوا في الثانوية العامة. ونروح لمصطفى أبو سنينة اللي جاب 97.4، ما شاء الله يعني معدلات بترفع الراس. مصطفى مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: أهلا وسهلا، كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: مبارك مبارك مبارك مبارك من طاقم الحرية، من أبو جهاد، من كمان فريق العمل اللي موجود معي، من ربحي أبو رموز ومن إيهاب النتشة ومني أنا إسراء أبو داود. بنحكي لك أول إشي ألف ألف ألف مبروك النجاح. كيف كان شعورك؟ هات احكي لنا لما طلعت النتيجة.
1: والله الحمد لله، بسم الله والإشي والصلاة والسلام على رسول الله، على الطالب مصطفى محمد موسى بثنينة، المدرسة الدكور الشرعية. يعني كانت الحمد لله هيك سنة حلوة فيها شوية صعوبات عديناها الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: هيك يعني الضغط هيك كان قبل النتيجة، هيك الواحد مش عارف بلاش يخرب بلاش هيك، بس الحمد لله رب العالمين بفضل من ربنا وكرمه هيك يعني الحمد لله ما توقعت هيك الحمد لله، يعني جبت معدل 97.4 وكان شعور كثير كثير حلو الحمد لله.
0: يعني ما كنت متوقع انك بدك تجيب 97.4؟
1: لا كنت يعني كنت متوقع ان شاء الله يعني في 90 هيك عالي، بس انا قلت هذا ليش نادي ان شاء الله اجيب هيك فوق 97. الحمد لله يعني جبت فوق 97
0: الحمد لله. طب شو اكثر تحدي واجهته في التوجيه؟ شو اكثر صعوبه كانت عندك؟
1: شو اسمه عندنا يعني اول شيء صعوبه في المدرسه يعني كانه عشان هيك قبل كان مثلا في معلشات شوي هيك مثلا بكتب على اللوح هيك، فهي الصعوبات يعني شوي مثلا عدينا يعني مثلا بسأل من صحابي هيك مثلا على مش مكتوب على اللوح وهيك، ولما انقل على الدفتر وإشي رجعت شوية صعوبة، بس الحمد لله
0: الحمد لله. لمين بتهدي هذا النجاح؟
1: أول إشي بعد هذا النجاح لأخواتنا في غزة، وإن شاء الله ما تنسوه من دعاكو
0: يا رب.
1: ثاني إشي لأمي وأبي اللي ضلهم معي في هذا الطريق، لصحابي وحبابي، لذكور الشرعية يعني المدرسة كلها. مدير فراس أبو رضوان يعني كان معنا زي الأب زي المرشد، يعني مش بس كان مديرنا والطاقم التدريسي والإداري كله.
0: ما شاء الله عنك يا مصطفى، كل التوفيق لإلك. شو حابب تدرس؟
1: إن شاء الله أنا خلصت توجيه شرعي ودي أكمل في الجامعة إن شاء الله شريعة.
0: في اخترت اي جامعة ولا لسه مش مقرر؟
1: في الخليل ان شاء الله.
0: يلا الله يوفقك، واحنا راح نكون مستمرين معك كمان خلال فترة مسيرتك الجامعية. بس قبل ما اودعك بدي منك رسالة لكل الشباب ولكل الناس اللي عم تسمعنا.
1: اول اشي يعني هاي السنة مش يعني مش اخر اشي بالحياة، مش اخر اشي بالعالم، ولازم يعني نصبر، وأهم شيء الإرادة في هاي السنة. صح. لازم الواحد يدرس أول بأول، يعني لازم يصبر، يعني فيش شيء بدون تعب. أكيد. لازم تتعب هاي السنة وإن شاء الله بتكون مع ربنا أول شيء صحيح، وإن شاء الله ربنا مش راح يخيبها
0: يا رب. وكمان أنا بدي أقول لك يا مصطفى إنه اليوم بلش مشوارك، وإن شاء الله كمان منهنيك وإنت خريج جامعة الخليل. شكرا لإلك، مبروك، يسعدك، مبروك إلك ومبروك لأهلك كمان. شكرا لإلك.

0: رجعنا مع براء عمران من دورة، برضو أحد طلاب الثانوية العامة، وهو طالب ذوي إعاقة حركية كمان، حصل على معدل 89. حبينا نشاركه فرحته ونحكي له مبارك. براء مرحبا.
1: يا هلا، الله يسعدكم.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله، الله يسعدكم.
0: مين براء؟ عرفنا عن حالك.
1: معكم براء يوسف محمود عمران من قرية المجد، من أشخاص ذوي الإعاقة الحركية ومشاكل قليلة في النطق بنسبة 68% إعاقة حركية.
0: أهلا وسهلا براء، قديش جبت معدل؟
1: حصلت تصحيحا لمعدلك 79.4.
0: 79.4، يلا مبارك يا براء. كيف كان شعورك؟
1: الله يبارك فيك،
0: الله يسعدك. كيف كان شعورك لما حصلت على النتيجة؟
1: والله شعور يوم تصدر النتيجة شعور لا يوصف. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: كان أول خطواتي إني قمت بالسجود لله تعالى.
0: الحمد لله، الحمد لله،
1: الحمد لله،
0: الحمد لله. لمين بتهدي هذا النجاح؟
1: بهدي النجاح هذا لأبي الذي كان يقوم الليل دعاءه لي، وكان يبهدي نجاح إلى أمي ولإخواني الذين كانوا يدعوا ويدرسوني، وأختي شفاء وأختي رجاء وهيثم ومحمود وأحمد. بديش أنسى حدا ولا شيء.
0: شو حابب تدرس يا براء؟
1: نعم،
0: شو حابب تدرس؟
1: حاب أدرس حاليا، والله حاليا ما حددت تخصص، بس ميولي لمجال التكنولوجيا والآي تي.
0: يلا كل التوفيق يا رب، وإحنا منبارك لك.
1: الله يوفقكم
0: ما شاء الله. طب شو حابب تحكي للناس رسالتك؟
1: رسالتي أولا للشعب الفلسطيني، شعب الجبارين، على حسب ما قال سيد رئيس أبو عمار، شعب الجبارين، وبهدي نجاح إلى غزة الأبية التي كانت تواصل الحروب واللي ترفع علم فلسطين عاليا، وإن شاء الله سنرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله، إن شاء الله يا براء، إن شاء الله كل التوفيق لإلك، وإن شاء الله إن شاء الله بتتوفق بالجامعة كمان. شكرا، شكرا لإلك براء عمران، يسعدك، ألف مبروك معدل 79، وإن شاء الله كمان كل التوفيق في مسيرتك الجامعية. شكرا لإلك.

0: يلا نعلن هالفرحة للنجحين اللي بيعين. احنا سهرنا وتعبنا.
1: بعد الفاصل قصة مميزة جدا جدا جدا، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 30/7/2026 من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع منطقة مفترق العجوري ومحيطه. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
7: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: مساء الخير من جديد في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7 مع شركة القصراوي التجارية القصراوي، عالم من التسالي. الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومن حقهم يتعلموا، كمان من حقهم إنه نفرح معهم بنجاحهم في الثانوية العامة. في حلقتنا لليوم عنا متلازمة الإرادة وليست متلازمة داون، متلازمة الصمود، متلازمة التحدي والإصرار. النجاح لأهلها وإلها سوا، إنجاز إني قدرت أوصل لتبارك وأختها منال من نابلس. تبارك من الأشخاص اللي هم متلازمة داون، لكن أنا دائما بقول عنهم متلازمة الحب. واليوم بنحكي متلازمة الإرادة. تبارك، مساء الخير.
1: مساء الخير عليك حبيبتي إسراء وعلى جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا منال، كيفك؟
1: الله يسعد مساك يا رب حبيبتي.
0: شو الأخبار؟
1: تمام، شكرا للإصدار
0: حبيبتي، وشكرا إليك إنه أنت معنا اليوم وإنه تبارك معنا اليوم كمان. بالبداية خلينا نقول لتبارك ألف ألف ألف مبروك، وبنحب نقولها مرحبا.
1: احكي معهم.
0: مرحبا. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: مبروك.
1: فيك
0: أنت مبسوطة؟ كيف كان التوجيهي؟ حلو؟
1: منيح.
0: أنو درسك؟
1: أنا حالي.
0: لحالك درستي؟
1: آه.
0: لما قالوا لك أنت نجحتي، شو كان شعورك؟ شو عملتي؟
1: أخذت 9.
0: حلو. عملوا لك حفلة؟
1: آه.
0: حلو حلو كمان. بدك تكملي جامعة ولا لا؟
1: بدي أعمل جامعة.
0: شو بدك تدرسي؟
1: كل دراسة.
0: حبيبتي احنا مبسوطين فيكي، وبدنا اياك تيجي عنا على الخليل كمان.
1: يلا
0: تبارك، احنا منحبك.
1: احنا
0: منحبك كتير كتير كتير كمان.
1: انا بحبك كتير كتير.
0: حبيبتي منال، يسعد مساكي. يعني ما شاء الله، يعني قديش فكرة قديش فرحتكم كانت كبيرة اول اشي بتبارك.
1: يعني الحمد لله صراحة الفرحة لا توصف، والفخر جدا عظيم جدا كبير بوصولها لهاي المرحلة من الثانوية العامة، وقدرتها انها تأدي امتحانات مثل اي طالب او طالب داخل الصفوف. فالحمد لله فخورين فيها وفي هذا الانجاز. طبعا نحكي دائما انه هو نجاحها نجاح فخري معنوي مش على شهادة، لانها مميزة عن باقي الطالبات والطلاب، فهي ناجحة بعيوننا من زمان من قبل النتيجة اصلا.
0: حبيبتي يعني، وهي كمان رسالة لكل الناس وحتى لصناع القرار، انه اللي عندهم متلازمة داون او حتى كل الاشخاص ذوي الاعاقة من حقهم يكون لهم مقعد دراسي، من حقهم يدرسوا. يعني اكيد تبارك لانه انتوا وفرتوا لها البيئة الداعمة، هي نجحت في التوجيه، واكيد كان كمان الجهد مضاعف عليكم كأهلها.
1: أكيد أكيد طبعا، يعني الاهتمام له دور بعد فضل ربنا، يعني اهتمام الأهل والمحيط والبيئة والمدرسة، ويعني بشكل عام كل اللي حواليها يعني داعمينها ومحبوبة ما شاء الله. يعني لدرجة إنه حفلتها يعني تعتبر فعليا من أجمل الحفلات اللي كانت لأي طالب خلال كل ما حضر. يعني حضرت كثير حفلات، فعليا حفلتها هي مميزة صدقا.
0: كيف كان شعورها لما لما لما قلتوا لها أنت نجحتي؟
1: احنا مهيئينها لانها ناجحه من زمان، يعني من قبل النتائج خلص. احنا حكيناها انت ناجحه وانت الاولى.
0: طب
1: هي فرحانه كثير كانت، يعني صحيات جهزت كذا، فهي فرحانه ومعنوياتها مرتفعه دائما، هي بتستنى بهذا اليوم اصلا. يعني
0: يا حبيبتي، وكانت يعني كانت تروح على المدرسه ولا درست دراسه خاصه وانتم كنتم متابعين معها؟
1: لا هلا، هي الفكرة انه بتدمج، هي كانت تروح مدرسة حكومية مع الطالبات العاديين، يعني كانت تروح تحضر حصص مثلهم، تروح كل ايام الدوام وتأدي برضو للتوجيه. يعني من الصف الاول دخلت ضلت للتوجيه كل سنين درستهم بتتابع، يعني ما قطع السنة او هيك.
0: حلو حلو. انا بصراحة بدي ابارك لكم قبل ما ابارك لتبارك، انتو بصراحة قدوة لكل الأهل اللي عم بسمعونا اليوم. كتير أهل منال في عندهم أطفال متلازمة داون، بيكون سؤالهم إنه أو بيكون نفسهم عن جد كملوا تعليمهم، فأنتوا اليوم أعطتوهم دافع إنه كملوا، خلوا ولادكم تكمل.
1: صحيح، الحمد لله. يعني أنا بوصلني مسجات من أهالي من متلازمة داون كتير، إنه بيحكوا لي كيف وصلت لهالمرحلة، شو عملتوا لحتى توقفوها. صار في عندهم حافز أو صار في عندهم أمل إنه ابنهم أو بنتهم بيوم من الأيام رح يصير توجيه ويوصل لهاي المرحلة، بغض النظر معدل ناجح راتب، المهم إنه يوصل.
0: بالضبط بالضبط، بالمتابعة والتقييم كل وهيك والدعم والتحفيز بيوصلوا أكيد.
1: أكيد أكيد، يعني إحنا كنا نجيب لها بالمدرسة معلمة ظل كانت تعطيها حسب قدراتها المنهاج، وبناء عليه إنه كان المعدل يعني ينحط في الشهادة.
0: الحمد لله. هلا بعرفش مدى إمكانية دمجها في الجامعة، شو رأيكم؟ في إمكانية لأنه الجامعات تستقبلها أو في تحدي كبير بخصوص هذا الموضوع؟
1: هلا لسه يعني هذا الموضوع حاليا يعني بده ينطرح بجامعه بمركز بكذا بمكان، يعني انه رح تكون ان شاء الله بمكان مناسب لإلها وينميها ويطورها يعني
0: ان شاء الله.
1: لسه هذا الموضوع يعني ان شاء الله قيد الطرح حاليا
0: ان شاء الله، واحنا رح نضل على تواصل معكم ونشوف اخبارها كل فتره، وان شاء الله بتحاكينا وهي واصله لكل شيء بدها اياه
1: ان شاء الله. حبيبتي
0: حبيبتي منال، شكرا لك وشكرا لتبارك، واحكي لها اكيد هي سمعتنا. تبارك منحبك كتير ومبروك كتير
1: كمان
0: حبيبتي، احنا كتير منحبك ومبروك كتير كمان. شكرا لكم، شكرا شكرا لكم، والله يحميكي يا رب.
2: هذا البرنامج ياتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية.

0: تنين 66. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistill.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير من جديد، وآخر طالب من الطلاب اللي نجحوا في الثانوية العامة زين التلبيشي. مساء الخير.
1: هلا مساء النور، الله يسعد مساك يا رب.
0: يعني معدل 90 ما شاء الله، معدل عالي، فخلينا بالبداية نحكي لك مبارك النجاح ومبارك هذا المعدل اللي بيرفع الراس.
1: الله يبارك فيك يا رب ويسعدك يا الله.
0: الله يسعدك. شو كان شعورك لما وصلتك النتيجة؟
1: والله شعور لا يسبقه شعور مشابه له، شعور مليء بالفرحة ومثل باقي الطلاب يعني لا يوصف الشعور، الحمد لله رب العالمين.
0: كنت متوقع انك تجيب 90؟
1: اكيد طبعا، حتى كنت يعني الطالب الذكي والشاطر بحسب معدله من اولها، يعني كنت متوقع وبشكل دقيق.
0: شو اكثر تحدي واجهك في التوجيهي؟
1: والله بعيد السر عليك امر.
0: شو أكتر صعوبة أو تحدي واجهك في التوجيهي وحليته عالجته؟
1: بالمناسبة أنا طالب من ذوي الإعاقة كمان، يعني عندي إعاقة بصرية.
0: نعم.
1: يعني كان هذا أكبر أكبر أكبر تحدي واجهته، بس الحمد لله بعزيمتي وبالقوة اللي منحني الله إياها الله الحمد لله استطعت إني أجتاز هذا الفاصل.
0: الحمد لله. لمين بتهدي نجاحك يا زين؟
1: بهدي نجاحي بالمرتبة الأولى لوالدتي التي كانت معي من بداية المشوار، ليس من التوجيه بل من بدايات عمري. وكذلك لا أنسى أبي والدي الحبيب الذي وقف دائما إلى جنبي وإخواني وجميع عائلتي. كما استاذيت الفضلين كمان ما بنساهم من هذا الإنجاز.
0: شو حابب تدرس إن شاء الله؟
1: والله طبعا أنا ما حدث، بس عندي ميول للشريعة الإسلامية كوننا نحن مسلمين.
0: يلا الله يوفقك يا رب وكل التوفيق لإلك. رسالتك لكل الناس اللي عم تسمعنا؟
1: رسالتي لكل الناس، لا أول إشي الله يسعد مساهم جميعا، اثنين انه جميع التحديات مثل ما انا واجهت التحدي واجتزته، لا تخلوا التحديات اول انه توقفوا عن عملكم.
0: ان شاء الله يا رب.
1: كل التوفيق لجميع البشر
0: ان شاء الله. شكرا لك زين التلبيشي ومبارك النجاح ومن تفوق لتفوق يا رب. شكرا.
1: يا الله شكرا.
0: هلا.

دائما أنا زي ما بحب أكون مع الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، كمان بحب أكون مع اللي ما حالفهم الحظ في الثانوية العامة. أنا بعرف قديش كلنا منحب نحس بفرحة النجاح، بس فكرة إنه ما يحالفنا الحظ من أول مرة هذا ما بيعني الفشل، هو بالعكس بيعني إنه أنا هون وقعت، عشان هيك لازم أرجع أوقف من جديد وأرجع أدور على النجاح من جديد. في كتير ناس من طلابنا وطالباتنا للأسف ما حالفهم الحظ، في منهم أكملوا بمادة ومادتين. بس كمان لما أنت تكون مقتنع تماما أنك أنت قادر تكون قد التحدي وقد النجاح رح تنجح. بتمنى أنه أسمع أخبار حلوة بالأيام الجاي لكل الأشخاص اللي ما حالفهم الحظ، وبتمنى كمان انه ما تفكروا حالكم فاشلين، بل بالعكس ممكن قدراتكم كانت انه او ما سمحت لكم انه انتوا تنجحوا في الثانوية العامة، لكن انا متأكدة انه عندكم قدرات تانية دوروا عليها ودوروا على وين انتوا فيكم تكونوا ناجحين. كل التوفيق للجميع.

0: شكرا لكل اللي تابعونا. شكرا ربحي أبو رموز في الهندسة الإذاعية، يعطيك ألف عافية. شكرا شركة القصراوي التجارية إيهاب النتشة، كمان شكرا لإلك إسراء أبو داود. إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: شعللها!

0: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 30/7/2026 من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع منطقة مفترق العجوري ومحيطه. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: الحق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 4:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
5: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الرئاسة العراقية تدين استهداف مقر الحشد الشعبي الزيدي، يلغي زيارته للرياض على وقع الهجمات التي أسفرت عن 20 قتيلا. جيش الاحتلال يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويواصل قصف مناطق في جنوب لبنان. مصدر باليونيفيل يؤكد للتلفزيون العربية أن المواد المتفجرة في بلدة حولة تخص الجيش الإسرائيلي. في حلقة جديدة من التصعيد في الضفة الغربية، الاحتلال الإسرائيلي يقتحم رام الله ويستولي على 200 دونم لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في جنين.

0: أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية إلى إيران، ذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية قالت واشنطن إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. أضاف ترامب أن الضربات الأمريكية والسعودية في العراق جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية، كاشفا عن عزمه إصدار تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران في المنطقة بحسب تعبيره. أفاد مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ألغى زيارته المقررة غدا إلى السعودية في إثر القصف الأمريكي السعودي على العراق. يأتي ذلك مع انعقاد اجتماع أمني طارئ برئاسة الزيدي لمتابعة القصف الجوي الذي تعرضت له البلاد. وأعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 من منتسبيه وإصابة أكثر من 30 في حصيلة أولية للهجمات السعودية الأمريكية على مقراته. وأفاد الحشد الشعبي أن عددا من مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى تعرضت لهجمات. هذا وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. قالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان أن قواتها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق على جماعة مرتبطة بإيران مواجهة بمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية، مشيرة إلى أن تلك الهجمات لم تنجح. وينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومن بغداد مراسلنا تحسين طه، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد بالدين في واشنطن. الرئيس ترامب يصرح لفوكس نيوز ولا يبدو أن تصريحه يحمل لغة دبلوماسية، ينذر ويهدد بتوسيع رقعة الاستهدافات الأمريكية لتطاول أيضا ما سماهم وكلاء إيران في المنطقة.
1: ولا حتى لغة مهذبة محمد، قال إن الولايات المتحدة ستقوم بضرب إيران وستخرجها عن طورها إذا أردنا تهذيب العبارة التي استخدمها ترامب إلى أقصى حد، وقال بأن الهجمات أو الضربات التي قامت إيران باستهداف قواعد أمريكية من خلالها خلال الساعات الماضية كانت مفاجئة، وبأنه كان أمام القوات الأمريكية دقائق فقط لكي تعترض تلك الصواريخ وتسقطها، وبأنه شاهد مقاطع فيديو لعمليات الإسقاط تلك من قبل القوات الأمريكية. وأيضا إشارة لافتة منه إلى أن الضربات التي قامت الولايات المتحدة القيادة الوسطى للجيش الأمريكي بالاشتراك مع القوات السعودية بتوجيهها إلى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران كما قال تمت بتنسيق مع الحكومة العراقية، هذه نقطة لافتة أيضا في حديثه واصفا تلك الميليشيات بأنها سرطان على العالم، وبأنه يفكر في إصدار مزيد من التحذيرات حول تلك الميليشيات أو المجموعات المسلحة. الرئيس الأمريكي من خلال هذه التصريحات التي أدلى بها إلى قناة فوكس نيوز اليوم وإشارة عارضة منه إلى أن اجتماعه بنتنياهو كان اجتماعا ممتازا للغاية، وبأن نتنياهو فهم الأمر على الوجه الذي يجب أن يفهمه به دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل حول كل ذلك، وقوله بأن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه ضربات شديدة للغاية يعني بأن تلك التي قامت بها الولايات المتحدة بالاشتراك مع السعودية قد لا تكون كل الرد الأمريكي الذي تفكر فيه الإدارة الأمريكية، وإنما ستعني أن هنالك ضربات، هنالك ردا ستقوم به واشنطن وربما نتوقعه في غضون الساعات المقبلة. لا ننسى أن ترامب كان يقول على مدى اليومين الماضيين بأنه هو من وجه بوقف التصعيد، أسبوعان من التصعيد منذ التوقيع على مذكرة التفاهم في يونيو الماضي انتهى، أمر ترامب بأن يتم وقفه وأن تعطى فرصة للدبلوماسية على ضوء تلك الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين الإيراني والعماني فيما يتعلق بمضيق هرمز. تصريحاته يوم أمس صباح أمس أيضا لقناة فوكس نيوز كانت فيها تكرار لتلك الصياغة التي يقولها دائما من أن إيران تريد الوصول إلى اتفاق بشدة وتستميت الوصول إلى اتفاق، وبأنها لا تسيطر على مضيق هرمز، بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق. لكن المؤشرات التي ترصد أمريكيا فيها مزيد من التخوف من أن أزمة مضيق واحد قد تتحول إلى مضيقين، مع بعض المؤشرات التي ترصد استدارة بعض السفن أو استهدافا من قبل الحوثيين لسفن أخرى بالقرب من مضيق باب المندب. هذه أيضا تثير مزيدا من المخاوف والقلق، ويعالجها الإعلام الأمريكي بدرجة واسعة جدا من الاهتمام. واحتمالات التصعيد وأن تدخل دول أخرى من دول المنطقة على الخط، خاصة بعد هذا الإعلان، وهو أول إعلان رسمي لعمليات مشتركة ما بين الجانبين الأمريكي وأي جانب آخر من دول المنطقة في تعاون ضمن العمليات العسكرية. والحديث هنا طبعا عن الضربات الأمريكية السعودية في فجر هذا اليوم بتوقيت منطقة الشرق الأوسط، يعني احتمالات تطور هذا التصعيد، وربما أن يكون هنالك تعقيدات تتعلق بالنظرة الأوسع أو التفكير الأوسع للإدارة الأمريكية إزاء التصعيد. لا ننسى أن واشنطن كانت قد شهدت نقاشا محموما، وكذلك الإدارة الأمريكية بشكل خاص، ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية بعض المخاوف التي تحدث بها كبار المسؤولين في الإدارة، من بينهم نائب الرئيس وكذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، إضافة إلى الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية التي تتولى الأعمال العسكرية الحربية في منطقة الشرق الأوسط، إزاء النتائج المتوخاة. وما إذا كانت الولايات المتحدة ستحصل على النتيجة التي تسعى إليها من خلال توسيع الأعمال العسكرية والتصعيد، والنتيجة الأولى طبعا هي فتح الملاحة وتحرير الملاحة عبر مضيق هرمز دون أن تتعرض لأي تهديد، فكانت الخلاصات المبدئية أو على الأقل ما سرب إلى الإعلام عبر مصادر هو أن أي تصعيد لن يؤدي إلى النتيجة المتوقعة. احتمالات التدخل البري حتى الآن لا تقول الإدارة الأمريكية نفيا ولا تأكيدا بأنها تفكر في أن تكون هنالك قوات أمريكية على الأرض في إيران في حال تطور التصعيد إلى تلك المرحلة. ترامب ما زال يصر على أن استهداف المنشآت الحيوية الأساسية بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة هو من بين الخيارات في حال لم تقم إيران بالوصول إلى اتفاق ولم تستفد من فرصة دبلوماسية، وكان يلمح إلى أن نافذة الدبلوماسية هذه أي إمساكه عن الأعمال العسكرية في الأيام الماضية هي محدودة للغاية، وبأن واشنطن إن لم تنجح تلك النافذة ستقوم بتوجيه ضربات أو عمل عسكري قوي للغاية، لدرجة أنه كان يقول يوم أمس إن إنهاء كل تلك الجسور ومحطات الكهرباء والبنى التحتية الأساسية قد لا تكلف الولايات المتحدة أكثر من ساعة واحدة كما يقول الرئيس الأمريكي. السيناريوهات الآن مفتوحة على كل خيار، وكل الخيارات على طاولة ترامب يقول كبار مسؤولي إدارته، بما في ذلك توسيع الأعمال العسكرية، التصعيد إلى أقصى حد ممكن مع الجانب الإيراني. وحتى الآن لا يعرف أي دور سيكون للجانب الإسرائيلي. كل ما نعرفه ما أوردته أكسيوس اليوم من أن نائب الرئيس جي دي فانس، وهو من بين من كان يشار إلى أنهم معارضون لتوسيع الأعمال العسكرية وربما غير راضين تماما عن طريقة عرض إسرائيل للولايات المتحدة لاحتمالات الحرب بطريقة ربما تشير إلى أن إسرائيل جرت واشنطن إلى هذا الصراع وفق بعض القراءات في الإعلام الأمريكي. التقى يوم أمس جي دي فانس بنتنياهو، وسيلتقي اليوم ببيت هيكسيث وزير الحرب، وكل ذلك بكل تأكيد لا يمكن فصله عن سياق إيران.
0: ابقى معنا محمد بالدين بطبيعة الحال لمتابعة مزيد من التفاصيل. سنستطلع المشهد في العراق معك تحسين طه. ماذا يرد الآن عراقيا بخصوص ما قاله الرئيس ترامب؟ هو لم يمضي فترة طويلة على لقائه برئيس الوزراء العراقي، هل هناك خشية عراقية من أن يكون مشهد التصعيد حاضرا أيضا في العراق؟
2: بالفعل محمد، هذا ما يخشى أن يتوسع ويأخذ مدى أكبر، خاصة أن بدأت الفصائل العراقية بإصدار بيانات متتالية بذات المضمون، التحذير والتلويح بالرد، وأيضا المطالبة من الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وأيضا بإعادة النظر بالاتفاقيات والتعاقدات مع الجانب الأمريكي التي جرت الأسبوع الماضي، وأيضا انتظار رد وموقف الحكومة الذي لا يزال حتى هذه اللحظة غير موجود، ونحن بانتظار الرد الرسمي والموقف الرسمي خاصة بما يتعلق بالسماح أو الموافقة أو التنسيق مع الجانب الأمريكي لتوجيه هذه الضربات العسكرية على مقرات أمنية عراقية تشغلها قطاعات هيئة الحشد الشعبي التي هي بالأصل تابعة ومؤتمرة بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي. محمد، هذا الأمر محرج جدا. حديث ترامب يجب يعني أن يكون هنالك رد وموقف واضح من الحكومة العراقية عليه لإيضاح هذه النقطة، خاصة وأن البيانات التي صدرت من الفصائل كما أشرنا فيها تلميحات واضحة بالرد العسكري على السعودية. وطبعا هنالك إشارة غريبة كانت مثلا قبل قليل في بيان فصيل سرايا أولياء الدم مثلا الذي أشار إلى أن على يعني التشكيلات الشعبية والفعاليات الشعبية أن تدعم حصر سلاح الحكومة في يد المقاومة، وهذا خلاف ما يتداول وهو عملية حصر سلاح الفصائل وجميع التشكيلات بيد الدولة. هذا يعني دعوة عكسية كأنما، وفيها نوع من التحدي والرفض لعملية حصر السلاح بيد الدولة. بالتالي محمد، الأمر فيه نوع من التعقيد وفيه خشية كبيرة من أن تتوسع رقعة المواجهات. هنالك احتمالات كبيرة بضربات أخرى قد توجه على مقرات مختلفة لهيئة الحشد الشعبي، طبعا بذريعة واضحة بأنها أن هذه المقرات أو هذه المواقع تتخذ منطلق لضرب مصالح بعض الدول كالسعودية أو غيرها. لكن بالنتيجة الجانب العراقي عمل على تشكيل لجنة رفيعة المستوى، لجنة أمنية للتحقيق بهذه المعلومات وهذه الإشارات التي وردت من العربية السعودية، وأيضا تحدثوا أن هنالك إمكانية للتنسيق والتواصل مع السعودية وغيرها من الدول التي تثير مثل هكذا معلومات من أجل منع أي هجمات، خاصة وأن الموقف الرسمي والرأي الرسمي العراقي يتحدث بشكل واضح ومتكرر ومستمر بأنه يرفض بشكل قاطع وبأي شكل يعني من الأشكال أن يكون العراق منطلق لتنفيذ هجمات على إيران أو السعودية أو الكويت أو غيرها من الدول دون استثناء. في المقابل أيضا هو يرفض أي هجمات أو أي اعتداءات تستهدف الأراضي العراقية وتستهدف المقرات الأمنية العراقية. لكن نحن كما أشرنا محمد ننتظر الموقف الرسمي العراقي. بعض المواقف السياسية صدرت، موقف رئاسة الجمهورية، موقف رئاسة مجلس النواب، مواقف كثيرة من قوى سياسية وزعامات كتل سياسية كلها تقريبا أجمعت على إدانة واستنكار ورفض هذه الهجمات. في المقابل أيضا أشارت إلى ضرورة أن يكون هنالك يعني احترام للقانون الدولي، وأن يكون هنالك احترام لحسن الجوار، وأن يكون هنالك تنسيق وتعاون بين بغداد ودول الجوار فيما يتعلق بهذه القضايا الأمنية التي تمس ليس أمن العراق وإنما أمن المنطقة، خاصة إذا تحدثنا بأن المنشآت النفطية التي تستهدف بطائرات مسيرة. هنالك حديث كان جدا مهم وخطير على لسان مستشار الأمن القومي العراقي قبل يومين في لقاء متلفز، تحدث بأن القوات الأمنية العراقية ضبطت شخصيات مرتبطة بشبكات أجنبية وتحديدا أوكرانية، وكانت على صلة وبتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على مواقع مختلفة في العراق ويبدو أيضا خارج العراق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
2: أو بآخر منذ يعني حرب 12 يوم وحرب اليوم وتداعيات مستمرة وما حدث من هجمات على مقرات أمنية عراقية ووقوع ضحايا بأعداد كبيرة وقابلة للزيادة وأيضا تضرر بنى أمنية ومواقع ومقار أمنية، هذا يعني مؤشر جديد على أن هنالك العراق أصبح في دائرة الأزمة. لكن رغم الجهود الحكومية المختلفة وأيضا مساعي بعض القوى السياسية أن يكون هنالك تحييد للموقف العراقي ومنع أن يكون جزء من هذا الصراع، وحتى أن هنالك معلومات محمد بأن الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إيران والتقى كبار الشخصيات المسؤولة هناك، كان هنالك حديث ضمني وأيضا أشار له مستشار الأمن القومي العراقي على المساعدة والتعاون في ملف حصر السلاح بيد الدولة وإقناع بعض الفصائل المتمنعة الرافضة لهذا الأمر من أجل عدم إعطاء الذرائع لتوجيه ضربات. لكن هذا الأمر الذي كان يخشاه العراق حدث بالفعل وتعرض إلى ضربات، وقد يكون هنالك رد مماثل على هذه الضربات من بعض الفصائل التي استهدفت أو تضررت، وهذا قد يعني يعود بنا إلى سيناريو الضربات المتبادلة التي حدثت في فترات ماضية.
0: ابقى معنا تحسين طه في بغداد إلى إيران، وكذلك إيران كانت من ضمن أحاديث ترامب ياسر مسعود عندما تحدث أنه سيوجه ضربة قوية لإيران بعد استهداف قوات أمريكية في الأردن. ياسر، هل ينظر الجانب الإيراني إلى أن مسار التصعيد حتمي وسيعود من جديد وهذه المرة أسرع من المرة الماضية؟
3: ليس مستبعدا محمد، الجميع هنا يتوقع هذا وكل تقديرات خاصة العسكر، ويمكن القول بأن هذه اللهجة الأمريكية وتحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست بغريبة على الإيرانيين، لطالما سمعوها خلال الأسابيع الماضية أثناء حتى المحادثات التي جرت وحتى خلال جولات التفاوض مع الجانب العماني وكذلك عبر الوسطاء، كانت هذه اللهجة الأمريكية حاضرة وهي لهجة التحذير والتهديد والوعيد لإيران. وفي ذات الوقت أيضا محمد، أراد الحرس الثوري وكذلك أيضا حتى على اللسان الدبلوماسي، سمعنا ذلك تحديدا من قبل الخارجية الإيرانية قبل 3 أيام، ما قاله إسماعيل بقائي بأن طهران لن تسمح لأن تبقى مبادرة الحرب والسلم بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يمكن القول هنا ما قام به الحرس الثوري اليوم أو فجر اليوم من استهدافات للمصالح الأمريكية كما جاء في البيان في الأردن، هو يأتي في سياق المبادرة والتأكيد أيضا في ذات الوقت بأن البلاد لا تشهد وقف لإطلاق النار ولا وجود لأي هدنة حتى وإن كانت ضمنية كما حاول البعض الحديث عنها والترويج لها. وأيضا بالرغم من أن المسار التفاوضي مع الجانب العماني لا يزال قائما وبالرغم من التشدد في المواقف على هذا الصعيد، تحديدا الكلام هنا أقول لكاظم غريب آبادي الذي اعتبر من ضمن الخيارات والسيناريوهات التي رسمها بأن المضيق سيبقى مغلقا في حال عدم موافقة الجانب العماني، وأيضا اعتبر بأن طهران لا يمكن أن تتنازل عن سيادة مضيق هرمز حتى وإن كان تكلفة ذلك هو استئناف الحرب والعودة إلى المواجهة بشكل موسعة. وبالمناسبة هنا لابد من الإشارة، الجميع بات يدرك محمد إن كان الجانب السياسي أو حتى العسكري بالإضافة إلى حتى البرلمانيين، الجميع يتحدث هنا وهو يدرك ذلك بأن التصعيد قادم لا محال، وأن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو ربما لا يأتي سوى في مساحة المراوغة واستعادة قدراتها العسكرية في المنطقة. وهذا ما سمعناه بوضوح تحديدا من لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان التي تمضي بمشوارها وبخطى ثابتة كما تقول، وتحديدا الكلام هنا لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية عندما سئل عن مسار البرلمان إزاء مضيق هرمز وتقنين ذلك، قال بأن الجميع من في البرلمان موافق على هذه الخطة ولكن يجري تدارس عدة مقترحات، أكثر من 10 مقترحات حاضرة على طاولة البرلمان ومن بينها تحديدا اللجان المتخصصة المتخصصة والمعنية من بينها اللجنة الاقتصادية وكذلك اللجنة القانونية لتدارس النقاط الحاضرة، وبعد الانتهاء من ذلك ستقرأ بالطبع قراءة أولى، ومن ثم سيتم التصديق عليها من قبل مجلس صيانة الدستور وصولا إلى تقنين هذا القرار الإيراني المتعلق بمضيق هرمز. وهذا الموقف إذا ما تم تقنينه برلمانيا محمد فسيكون على الحكومة الإيرانية الالتزام به الخارجية، وكل الجهات المعنية ستكون ملزمة بتطبيقه. هذا يعود بنا إلى ما أصدره البرلمان الإيراني من قرار في 2020 عندما ألزم حكومة حسن روحاني بقرار رفع أو مواجهة العقوبات الأمريكية بالتصعيد على صعيد التقنية النووية، وآنذاك بدأت عجلة البرنامج النووي الإيراني باتخاذ خطوات تصعيدية وواضحة. وبالتالي يمكن الإشارة هنا إلى أن البرلمان ربما هذه المرة سيعيد الكرة باتخاذ خطوة تصعيدية أيضا، وتصعيد الموقف بشكل متشدد إزاء الولايات المتحدة الأمريكية بفرض سيادة إيران على مضيق هرمز.
0: ياسر، بطبيعة الحال سأعود إليك أيضا لمناقشة هذه النقطة تحديدا. سأعود الآن إلى محمد بالدين في واشنطن. محمد، يبدو أن ترامب يتدحرج نحو تشعب في حضور الولايات المتحدة عسكريا في المنطقة، يعني استهداف في العراق، سبق الحرب في إيران، استهداف للحوثيين في اليمن. التعليق الأمريكي، المشرعون الأمريكيون ماذا يقولون عن هذه الوجهة الأمريكية التي في حقيقة الأمر الآن محمد تبدو عشوائية، لا يبدو الأفق واضحا، لا تبدو الأهداف واضحة؟
1: هنالك موقفان واضحان تماما، ولكن القاطع تماما هو أن المشرعين الديمقراطيين جميعهم باستثناء ربما عضو واحد في مجلس الشيوخ وهو العضو من ولاية بنسلفانيا فيترمان، جميعهم مجمعون على أن هذه حرب خيار ولم تكن حرب ضرورة، وبأن دونالد ترامب يخوضها أصلا في مخالفة للدستور ودون تفويض من الكونغرس كما ينص على ذلك الدستور الأمريكي. تجاوز صلاحياته الرئاسية وعرض حياة الأمريكيين للخطر، وهو الآن غارق في حرب لا يستطيع الخروج منها. أصوات من داخل الحزب الجمهوري باتت أيضا تؤيد هذا الرأي، بعضها يقول ذلك صراحة، ومنهم مغاضبون أو من لديهم خصومة مع ترامب مثل سناتر بيل كاسيدي أو سناتر راند بول على سبيل المثال، اللذان يتحدثان صراحة بمعارضتهما لهذه الحرب منذ البداية، وانضم إليهما أيضا أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الأمريكي. 4 على الأقل صوتوا في تصويتين متفرقين في مجلس الشيوخ، إضافة إلى نحو 7 صوتوا في أوقات سابقة في مجلس النواب. يسمع ترامب هذه الأصوات وهذه الآراء، وبات يسمع من داخل الحركة السياسية نفسها، حركة ماغا من داخل الحزب الجمهوري، أصواتا تقول نحن انتخبناك لأنك رفعت شعار أمريكا أولا ولا للحرب. هذه السياسة غير الواضحة والاستراتيجية غير الواضحة وعدم إيجاد مخرج صريح بالنسبة للإدارة الأمريكية من هذه الحرب التي الآن لا هي استطاعت أن تعزز فيها موقفا أمريكيا وتخرج منها بأقل الخسائر وباتفاق أو بتفاهم معه، يمكن القول بأن هدفا أو أهدافا من أهداف الحرب المعلنة قد تم الوصول إليها. يجد ترامب نفسه مجبرا على التعامل مع واقع آخر يتعلق بمضيق هرمز، الذي حتى الآن يقول الأمريكيون ويقول السياسيون المشرعون من الحزبين، أصوات من داخل الحزب الجمهوري وكل الأصوات الديمقراطية يقولون هذا المضيق كان مفتوحا وكان مجانيا ولم تكن إيران تسيطر عليه، ثم مذكرة التفاهم أعطيت هدية على طبق من فضة إلى الجانب الإيراني لكي يتمسك بها ويستند إليها في القول بأن تلك السلطة على المضيق أقرت من قبل الولايات المتحدة لصالح إيران وبأنه بات بإمكانها أن تسيطر عليه. ثم تحول وجهة الحرب بعد أن كانت الهدف الأول أو العنوان الأبرز هو أننا سوف نضعف إيران، ربما نسقط نظامها، لم نستطع أن نسقط نظامها فعلى الأقل سنقضي على برنامجها النووي وستأتي إلينا أضعف مما كانت ومستعدة لأن تتنازل فيما يتعلق بالبرنامج النووي وتقدم ما لم تكن تقدمه أو ما لم تكن مستعدة لتقديمه في مفاوضات سابقة، خاصة في عهد المقارنة، أي عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وذلك الاتفاق الذي أبرمته مجموعة العمل المشتركة الدولية مع إيران، والذي بموجبه وقع اتفاق إيران النووي في 2015 وانسحب منه ترامب في 2018. كل ذلك حتى الآن لم يتحقق منه شيء، بل بات التركيز الأمريكي ومنتهى.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: من نابلس في فلسطين والسويداء جنوب سوريا، رؤية الصواريخ. أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة مضيق هرمز القاضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية. ردت على المقترح بطرح جديد. في المقابل رفضت الولايات المتحدة وعمان الطرح الإيراني، بينما حذر الرئيس ترامب من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المفاوضات.
4: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر. المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسميا من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقرارا طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مسارا يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيبا أمريكيا وخليجيا، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق، وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول، وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفد بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
3: قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحث خلاله آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت الوزارة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال الاتصال ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما اتفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إيران تستعد لتسلم الدفعة الأولى من منظومة دفاع جوي صينية محمولة على الكتف خلال أسابيع في إطار مساعيها لإعادة بناء قدراتها الدفاعية بعد الحرب الأخيرة. وقالت المصادر أن الصفقة تشمل ما بين 300 و400 منظومة من طراز QW-12 وF-16 بقيمة تتراوح بين 60 و70 مليون دولار. في المقابل نفت وزارة الخارجية الصينية صحة تقرير، كما نفت باكستان أي ضلوع لها في نقل هذه المنظومات إلى إيران. أفاد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن القوات اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع من نوع كاريال تابعة للسعودية أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم، ذلك بسلاح مناسب. وأكد سريع في بيان نشر على منصة تيليجرام وصلت القوات اليمنية حماية سيادة البلد والرد المشروع على أي انتهاك.

0: إلى قطاع غزة، حيث دمرت قوة الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع بغارات في ساعات الليل. وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
1: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة. مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
2: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
1: شو اللي صار معكم؟
2: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافيين وعريانين زي ما احنا.
1: وين راح تروح؟ وين راح تروح ابو مازن؟
2: وين حنروح؟ احنا قاعدين في قلب الارض. نعمل خيمه ونقعد فيها.
1: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
2: وضعهم صعب جدا. تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع. ما لهمش مأوى. زي ما انت شايف كيف الدمار شامل.
1: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطالبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفات وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في استمرار للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، اقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله صباح اليوم، وأظهرت مشاهد ومصورات تحرك مركبات لجيش الاحتلال وسط مدينة رام الله. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال الإسرائيلي صادر نحو 200 دنم لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين، ذلك عبر إصداره 15 أمرا عسكريا. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أنه للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو يصادر الاحتلال أراضي فلسطينية واسعة غالبيتها تتداخل بين مناطق ألف وباء لإقامة طريق يربط عميق دوتان بمستوطنة أخرى أقر الكابينت إقامتها مؤخرا باسم نعاه، وما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في 6 بلدات بمحافظة جنين. توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطي الفوأة. يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من مناطق إضافية في جنوب لبنان خلال المرحلة الحالية، مشيرين إلى عدم وجود تقدم في توسيع نطاق المناطق التجريبية.
3: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان ولا

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
7: تطبيق أو بآلية مراقبة تنفيذ الجيش لمهامه أو حتى بمناطق تجريبية أخرى، فإن إسرائيل لا يتوقع في لبنان أن تقوم بتنفيذ هذا الاتفاق. قبله كان هناك اتفاق بوقف إطلاق النار، وحتى هذه اللحظة إسرائيل لا تلتزم به وتقوم بخرقه بشكل متواصل. حتى التوصل إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، إن كان في جولات المفاوضات أو في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالرئيس الأمريكي، تخرقه إسرائيل على أرض الواقع. وبالتالي حتى لو ذهب لبنان إلى هذه المفاوضات وتوصل إلى اتفاقات جديدة أو إلى يعني خريطة جديدة، فإن هذا الأمر يبقى مطروحا ويبقى حوله الكثير من التساؤلات عما إذا كانت إسرائيل ستلتزم أم لا، خصوصا وإذا ما نظرنا إلى سياق تطورات الميدانية. محمد، لا يبدو أن إسرائيل تسعى فعليا إلى التهدئة، تواصل بشكل مكثف قصف مرتفعات علي الطاهر بشكل يومي، تواصل تفجير المنازل ونصفها في كفر تبنيت، في زوتر الشرقية، في طلوسة، في حولة، وصولا إلى مشاع المنصوري يوم أمس. وبالتالي هناك علامات استفهام كبيرة حول مدى استمرار وقف إطلاق النار ومدى استمرار حزب الله بالالتزام بعدم الرد على كل هذه الخروقات، خصوصا وأنه في الشارع ولدى السكان إن كان في جنوب لبنان أو في البقاع الذين نتحدث إليهم، هناك خشية حقيقية لديهم من عودة الحرب، وهناك خشية حقيقية أيضا من العودة والاستقرار في القرى والبلدات الجنوبية. اليوم وبعد الحديث الإسرائيلي عن استهداف جرافة D9 من قبل حزب الله، قامت بلدية زوتر الشرقية بحسب ما أفادنا السكان بالطلب الغربية بالطلب إلى من عادوا إلى زوتر الغربية بمغادرتها فورا، خشية أن تقوم القوات الإسرائيلية بالرد، خصوصا وأنه لا يمكن تنبؤ بطبيعة الرد الإسرائيلي وعليه فإن

0: المسار السياسي والدبلوماسي صحيح أنه مستمر، ولكن هو مستمر انطلاقا من أن لبنان لا يريد الانسحاب من المفاوضات وإعطاء ذريعة لإسرائيل لعودة الأعمال العسكرية والاعتداءات بكثافة على جنوب لبنان. محمد،
1: شكرا لك. جويس الحشقوري في بيروت. إلى القدس معك عبد القادر عبد الحليم. في الجانب الإسرائيلي يصعد بنيامين نتنياهو ويتوعد بالرد على ما وصفته إسرائيل بأنه انتهاك لحزب الله لوقف إطلاق النار باستهداف يعني جرافة عسكرية.
2: صحيح، هذا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، ثم بعد ذلك بيان من الجيش الإسرائيلي تحدث عن أن مسيرة لحزب الله استهدفت آلية هندسية تتبع له دون تسجيل إصابات، والاستهداف كان في منطقة علي الطاهر التي تشهد عمليات إسرائيلية وقصف إسرائيلي يومي كما أوضحت جويس. رغم ذلك ورغم عدم وقوع إصابات، هناك توعد بالرد، ومسؤول إسرائيلي كان تحدث للقناة 15 الإسرائيلية عن أن إسرائيل سترد على هذه العملية، مشيرا إلى وجود نقاشات أمنية حول طبيعة الرد الإسرائيلي الذي سيكون. لكن ليس فقط أمنيا إسرائيل تصعد، إسرائيل أيضا في المسار السياسي مع لبنان هي تتخذ خطوات تصعيدية في نيتها عدم تقديم أي تنازلات بالمفهوم الإسرائيلي. طبعا في جولات المفاوضات المستقبلية تقول مصادر للقناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل أوضحت
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 30/7/2026 من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع منطقة مفترق العجوري ومحيطه. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية إلى إيران، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية. قالت واشنطن إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية والسعودية في العراق جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية، كاشفا عن عزمه إصدار تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران في المنطقة بحسب تعبيره. أفاد مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ألغى زيارته المقررة غدا إلى السعودية على أثر القصف الأمريكي السعودي على العراق. يأتي ذلك مع انعقاد اجتماع أمني طارئ برئاسة الزيدي لمتابعة القصف الجوي الذي تعرضت له البلاد. وأعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 من منتسبيه وإصابة أكثر من 30 في حصيلة أولية للهجمات السعودية الأمريكية على مقراته. وأفاد الحشد الشعبي أن عددا من مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى تعرضت لهجمات. أدان مجلس الأمن الوطني العراقي عقب اجتماع طارئ له برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي الاعتداء الذي قال إنه وقع في وقت كانت فيه بغداد تجري اتصالات مع الأطراف المعنية للتحقق من الاتهامات المتعلقة باستهداف الأراضي السعودية، مؤكدا رفضه لأي أعمال عدائية تمس سيادة العراق أيا كانت الجهة المنفذة أو المبررات المقدمة وفق البيان. وأكد البيان أن التعامل مع الاعتداءات والرد عليها مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية، مشددا على التزام بغداد بسياسة تقوم على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي وحسن الجوار والنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية. وكشف البيان عن قرار مجلس الأمن الوطني في العراق وضع خطة أمنية متكاملة لتعزيز السيطرة على الأرض ومنع أي جهة من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار بحسب تعبير البيان. هذا وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان إن قواتها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق على جماعات مرتبطة بإيران موجهة بمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية، مشيرة إلى أن تلك الهجمات لم تنجح. وينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، من بغداد تحسين طه، وكذلك من طهران ياسر مسعود. أهلا بكم جميعا، وسأبدأ معك بداية من بغداد تحسين طه، لنقف معك على التطورات الأخيرة فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي بأن الضربات التي جرت على العراق الأمريكية السعودية جرت بتنسيق مع الحكومة، ولكن يبدو بأن للحكومة رأي آخر.
1: بالفعل رولا، يعني لم يكن هنالك تأكيد على هذه النقطة التي تحدثت بها الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما كنا يعني نتوقعه في يعني قبل قليل كان لنا تواصل مع مصادر مختلفة قريبة من الحكومة، يعني نفت ضمنيا أن يكون هنالك أي اتفاق أو أي اتصال أو تنسيق مع الجانب الأمريكي من أجل توجيه ضربات على مقرات أمنية عراقية. بالتالي البيان الذي صدر وإن لم يكن فيه جديد عن بيانات سابقة للقيادة العامة للقوات المسلحة بضربات سابقة وجهت للكثير من المواقع العراقية طيلة الفترة الماضية وخاصة في فترة حروب يعني 40 يوم والاثنى عشر يوم، فيها إدانة وفيها استنكار وفيها توجيه لضرورة أن يكون هناك متابعة وتحقيق من قبل الجهات الأمنية وتحرك على المستوى الدبلوماسي عبر وزارة الخارجية العراقية. رولا، هذا الأمر يعني كان فيه أيضا يعني حرج كبير للحكومة العراقية، لأنه جاء بتوقيت تريد الحكومة العراقية أن تكون خارطة علاقات جديدة مبنية على يعني التبادل والتعاون الاقتصادي وأيضا التنسيق الأمني. لكن هذه الضربة وهذه الضربات التي ضربت واستهدفت مواقع أمنية عراقية في 7 محافظات عراقية يبدو أنها أربكت وأحرجت الحكومة العراقية في هذا التوقيت، خاصة وأن الكثير من القوى السياسية الآن تطالب بموقف أكثر حدة وقوة من الجانب العراقي إزاء هذه الهجمات، خاصة وأن الجانب الأمريكي الذي يعتبر أبرز وأهم حليف استراتيجي للعراق، وقبل أسبوع كان العراق يعني أبرم مجموعة اتفاقيات مهمة لتجارية وأمنية وبمختلف القطاعات مع الجانب الأمريكي، كان يفترض أن يساهم ويساعد في عملية تأمين الأجواء العراقية ومساعدة العراق في هذا الأمر بموجب الاتفاقية الإطارية الموقعة بين بغداد وواشنطن، لكن الأمر بالعكس، كانت الولايات المتحدة جزء من الهجوم على المقرات الأمنية العراقية، وحديث ترامب عن وجود ضوء أخضر مثلا أو موافقة وتنسيق مع الحكومة العراقية سيجعلها في بحرج كبير أمام القوى والتشكيلات السياسية العراقية، أمام حتى الفصائل التي كانت دائما ما تتحدث بأن ليس بمقدورها أن تسلم وتعطي السلاح الذي بحوزتها ما دام هنالك وجود أجنبي وما دام هنالك استهداف للسيادة العراقية. هذا الأمر يجعل من الفصائل العراقية كما أشارت في بياناتها المتلاحقة قبل ساعات متمسكة أكثر بالسلاح ومتمسكة أكثر بمواقفها الرافضة لعملية وتوجه حصر السلاح بيد الدولة، وهذا أيضا ضاغط آخر على الحكومة العراقية التي دائما ما تتحدث عن تطمينات بأن الوضع مختلف وأن هنالك سوف يكون يعني انسحاب كامل للقوى الأجنبية وأن السيادة العراقية ستكون هي السائدة وأن ليس هنالك أي تدخلات أو ضرب أو استهداف لمصالح عراقية ومقار ومواقع عراقية. بالتالي هذا التطور الأمني الخطير في هذه المرحلة الحساسة يربك حسابات الحكومة العراقية ويضغط عليها، وبالتالي أيضا يجعلها أمام حرج في عملية المضي باستمرار ملف حصر السلاح بيد الدولة وأيضا تسليم السلاح من بعض الفصائل العراقية التي ترفض بشكل واضح لمثل هذا التوجه وتقول بأن ما دام هنالك وجود أجنبي وهنالك خرق للأجواء العراقية للسيادة العراقية، وأيضا حتى المطالبات التي تضمنتها البيانات الأخيرة فيها إشارات واضحة بأن ضرورة أن يكون هنالك منظومات دفاع جوي عراقية من أجل توفير السيادة الجوية وأن تحمي القدرات العراقية الأجواء العراقية، وليس الأمر يكون بيد الجانب الأمريكي وأن يكون زمام الملف الأمني بيد الجانب الأمريكي. لذا هنالك يعني الآن تجددت الدعوات والمطالب بهذا الاتجاه، وهي كما أشرنا تضغط على الحكومة في هذا الوقت، الحكومة التي لا تمتلك من الموارد المالية الكبيرة التي تمكنها من أجل مثلا المضي بالكثير من التعاقدات، خاصة وأن العقد السابق في الحكومة السابقة لتوفير منظومات دفاع جوي مع الجانب الكوري توقفت بسبب عدم وجود سيولة. هذه تحديات كثيرة تضغط على الحكومة العراقية، ما يجعل من موقفها يبدو ضعيف أو غير يرتقي إلى المستوى الذي تطلبه القوى السياسية وبعض الحركات والتوجهات السياسية في العراق.
0: شكرا لك من بغداد تحسين طه. ننتقل إلى واشنطن ولنحاول مع مراسلنا من هناك محمد بالدين الإجابة عن بعض التساؤلات مع هذا الإعلان الأمريكي عن علم وتنسيق مع الحكومة العراقية الذي على ما يبدو أربك المشهد في الداخل العراقي. هناك رسائل من ذلك، هل يمكن معرفة ما هي من خلال المؤشرات المحيطة؟
2: ليس وحده هو المربك رولا، في الواقع حتى الإعلان المشترك ما بين القيادة الوسطى والقوات السعودية بتوجيه ضربات مشتركة ساعات فقط قبيل زيارة كانت مبرمجة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى السعودية، كان أيضا من بين النقاط التي وصفت ب تعقيدات وغموض المشهد اللاحق للأعمال العسكرية والاحتمالات التصعيد ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وربما أطراف أخرى في المنطقة. هذا التصريح أتى على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال بأنه تم تنسيق هذه الضربات الأمريكية السعودية مع الحكومة العراقية بشكل مسبق. ترامب لديه مواقف حادة فيما يتعلق بالميليشيات التي تصفها الحكومة الأمريكية ويصفها البيت الأبيض بالمدعومة إيرانيا. وقال ترامب في مقابلته مع فوكس نيوز بأنها سرطان خطير أو وباء على العالم. في أثناء إجاباته أيضا قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قاسية وردا على إيران وسوف تهزمها هزيمة نكراء ردا على الاستهدافات التي وقعت من قبل إيران على مواقع يوجد فيها جنود أمريكيون خاصة في الأردن خلال الساعات الماضية. قال إنه شاهد مقاطع فيديو لتلك الاستهدافات الإيرانية وبأن القوات الأمريكية كان أمامها دقائق فقط لكي تعترض تلك الصواريخ القادمة من إيران.
0: ولكن محمد ما الجديد
2: على مشهد
0: يعني ما الجديد الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذه التصريحات النارية وهذا يعني التصعيد؟
2: هو تلك الاستهدافات التي وقعت خلال الساعات الماضية في الواقع، استهدافات متعددة سواء كان منها ذلك الذي استهدف بشكل مباشر قواعد يوجد فيها جنود أمريكيون مثل الاستهدافات التي استهدفت الأردن تحديدا أو نقاطا بعينها في الأردن، أو الاستهدافات التي وقعت بطائرات مسيرة على مواقع في السعودية، وهذه أيضا اعتبرت وتعتبرها الولايات المتحدة جزء من حالة نقض وقف الأعمال العسكرية والتصعيد التي أمر بها.
0: صحيح محمد، ولكن سؤالي يتعلق بطريقة التصعيد في هذه المرحلة. يعني هي ضربات متبادلة حتى في فترة إعلان يعني التوقف عن الهجمات بين الطرفين، ولكن هناك هجمات تحدث ولا يتم التعاطي معها بهذا التصعيد. يعني ترد الولايات المتحدة على مناطق في إيران دون أن تعلن بأنه ستكون هناك ضربة قوية وما إلى ذلك. وأيضا خلال الأسبوع الماضي إيران استهدفت الأردن، استهدفت قواعد أمريكية في الأردن، لم تكن النبرة بنفس الطريقة.
2: رولا، هذا بالتحديد ما يوصف بأنه القياس مع الفارق. عندما كانت الاستهدافات الأمريكية الإيرانية والأمريكية متبادلة كان ذلك في ذروة أيام التصعيد ذي الأسبوعين، لكن منذ يوم الجمعة يفترض أن هنالك فرصة للدبلوماسية. ترامب يقول بأنه أعطاها، بأنه يجب أن يتم استغلال هذه النافذة. وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن ترقب وانتظار وعن تحقيق بعض التقدم، خاصة على ضوء المحادثات الإيرانية العمانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وكل شيء تقريبا يرتبط بهذه النقطة الأساس بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فلذلك كانت الاستهدافات، أو هذا يفسر لماذا استخدم ترامب عبارة مفاجئة، أي تلك الاستهدافات من قبل الجانب الإيراني خلال الساعات الماضية. وفوق ذلك أيضا لا ننسى أن مستوى الرد والرد المقابل من قبل الولايات المتحدة منذ بداية التصعيد أو تصعيد الأسبوعين، أي بعد توقيع مذكرة التفاهم، لم يكن يراعي نقطة التناسب. تلك كانت موجودة فقط في فترة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، أي ما قبل توقيع مذكرة التفاهم. كانت حتى لحظة إسقاط مروحية الأباتشي كانت الأمور تقاس تقريبا، أي أن الردود أو سقف التصعيد العسكري كان محددا ومحدودا، وهنالك ضربات، وحتى التوقيت كان توقيتا مسائيا على الأرجح، وكانت تستهدف المناطق الساحلية فقط. عندما نرجع إلى التصعيد الذي يفترض أن ترامب أعطى أمره بوقفه يوم الجمعة الماضي، ففي آخر أربعة أيام، أي من الثلاثاء إلى الجمعة الماضي، كنا نرى توسعا في خريطة الأهداف، تغيرا في النمط من ناحية الاستهدافات، موجات متتالية لليوم الواحد، أنواع متغيرة أو أنواع جديدة من استخدام المعدات، بما في ذلك ما أوردته أكسيوس وقت ذاك استخدام B1 وهي قاذفة استراتيجية في هذه الأعمال العسكرية. أريد أن أضيف فقط طورة هنا أن تقريرا اليوم صدر لأحد المراكز المرموقة وهو CSIS الأمريكي، وفوقه أيضا ثلاثة مصادر تحدثت للCNN هذا الصباح، أشارت إلى أن مخزون الولايات المتحدة من الذخيرة الدقيقة إلى مزيد من التناقص، وبأن اجتماع الجمعة في
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: في ظل أجواء كان يحيط يخيم عليها يعني نوع من الدبلوماسية والحديث عن قنوات اتصال تجري، عن مقترح عماني على ما يبدو رفضته إيران. اليوم كيف تبدو المؤشرات بعد كل هذه التطورات؟
4: احتمالية التصعيد باتت أكثر وأقرب وأكثر ترجيحا لدى العسكر بشكل خاص، وكذلك حتى التقديرات السياسية. رولا، حتى هذه القرارات الآن من وزارة الخزانة الأمريكية هي تشير إلى محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ خطوات أكثر تصعيدا وتشددا إزاء إيران، وتحديدا اقتصادها وصادراتها للنفط. وهنا الكلام خاصة وأن مذكرة التفاهم كانت تنص على عدم اتخاذ أي خطوة عقوبات إزاء إيران، وتحديدا الإعفاءات التي منحت لها بصادراتها النفطية. وبالتالي بعد عودة الحصار البحري الأمريكي، وبعد عودة العدوان، وبعد الرؤية الإيرانية التي تقول بأن هناك انتهاك أمريكي لإدارة مضيق هرمز الذي يقع على عاتق إيران، وصولا إلى هذه العقوبات وغيرها من القرارات، كل هذا يرسم هنا في إيران بشكل يشير بوضوح إلى أن دخول البلاد في التصعيد جديد. كما أنه لا تريد طهران رولا أن تمنح الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الأزمة بمقاساتها وبمزاجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا بالدقة ما جاء من قبل الخارجية الإيرانية، بالإضافة إلى ما أراد رسمه العسكر فجر اليوم، وتحديدا الحرس الثوري باستهدافه للمصالح الأمريكية كما يقول في الأردن. وهذه هي تأتي خطوة المبادرة، والتي تريد التأكيد على أن إيران لا تشهد وقف لأطلاق النار ولا هدنة ولا أي شيء من هذا القبيل. وهذا أيضا ينسجم مع ما جاء من تصريحات تحديدا من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، الذي اعتبر أن أي دخان يخرج من المقرات أو المصالح الأمريكية في المنطقة إيران تقف وراءه، ويريد التأكيد بأن الثأر لم يؤخذ بعد، ولا يزال الإيرانيون يتحدثون عن شهدائهم على حد تعبيرهم، وعن الاستهدافات التي طاولت المدنيين، وكل ما زاد من استهداف الأمريكيين إلى الأراضي الإيرانية كلما ابتعدت إيران عن المسار الدبلوماسي. يضاف إلى ذلك حتى ما كان يجري خلال الأيام الماضية وما جرى الحديث عنه مطلع الأسبوع الجاري رولا، ذلك كان متعلقا تحديدا بإمكانية إيجاد مخرج للأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية من بوابة مضيق هرمز، وتحديدا التفاوض مع الجانب العماني. ولكن نعم، عندما سمعنا ليلة أمس ما تحدث به كاظم غريب أبادي من موقف يمكن القول بأنه الأكثر تشددا على الصعيد الدبلوماسي حتى إزاء عمان، وتحديد الموقف الإيراني بخطوطها الحمر بشأن سيادة إيران على مضيق هرمز، كل هذا يقول بوضوح بأن العودة إلى التصعيد قائمة.
3: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. إلى قطاع غزة الآن، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع بغارات في ساعات الليل. وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
5: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة. مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
6: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
5: شو اللي صار معكم؟
6: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافين وعريانين زي ما إحنا.
5: وين راح تروح أبو مازن؟
6: وين حنروح؟ إحنا قاعدين في قلب الأرض. هنعمل خيمة ونقعد فيها.
5: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
6: وضعهم صعب جدا. تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع، ما لهمش مأوى زي ما انت شايف كيف الدمار شامل.
5: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة، رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطلبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفة وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: في استمرار للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، اقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله صباح اليوم. أظهرت مشاهد مصورة تحرك مركبات لجيش الاحتلال وسط مدينة رام الله. توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر.
1: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية. وأكد المسؤولون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان يتمحور حول مطلب إسرائيل بحرية العمل الأمني وتوغل الجيش الإسرائيلي مجددا إلى المناطق التي ينسحب منها للتأكد من أنها خالية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أما المشهد السياسي فهو لا يزال يراقب التطورات الميدانية ويتفاعل مع نتائج لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي عقد الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع وما تمخض عنه كان العنوان الأبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
7: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقوي بالفارش لأجل مواجهة بشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد أعني به المكون الوطني.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تستمر على جنوب لبنان على وقع بدء عودة جزئية للأهالي سجلت في بلدة زوطر الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة جولة محادثات أخرى بين بيروت وتل أبيب ستعقد أوائل الأسبوع القادم.
3: بعد قرابة أسبوع على بدء تنفيذ آلية المنطقة التجريبية في زوطر الغربية جنوبية لبنان، رصدت كاميرا التلفزيون العربي من مشارف البلدة وجود آليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية وبعض مشاهد الدمار التي لحقت بالبنايات ومنازل المواطنين.
8: بعد أيام على انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية لتشكل بلدة من ثلاث بلدات تشكل المنطقة التجريبية الأولى، وبعد عودة الأهالي إليها يمكن رسم الجغرافيا العسكرية وترتيبات هذه المنطقة. هذه آخر نقطة للجيش اللبناني في زوطر الغربية، وبالتالي لا يمكن تخطي هذه النقطة من قبل المواطنين. ومقابل النقطة العسكرية في زوطر الغربية تبدو دبابات الميركافا العائدة للاحتلال الإسرائيلي في زوطر الشرقية، حيث تتحرك المواكب الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية وتتمركز أيضا بين المباني كما نشاهدها. من هنا أيضا نشاهد الدمار الكبير في زوطر الشرقية وبعض الإجراءات التي كان يتخذها عناصر الاحتلال عند تمركزهم في بعض المنازل بوضع الشباك من أجل التصدي للطائرات والمسيرات التي يستخدمها حزب الله، وهي مسيرات الـ FPV. أيضا من هذا المكان يمكن أن نشاهد بعض التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي سواء في زوطر الغربية أو في زوطر الشرقية، وبالتالي المواطنون من أبناء زوطر الشرقية يأتون إلى هنا يلقون نظرة على منازلهم وهم على بعد مئات الأمتار فقط، ولكنهم لا يستطيعون الوصول. يشاهدون التفجيرات التي تحصل وحصلت يوم أمس بعدة تفجيرات داخل البلدة، يشاهدون التفجيرات بين منازلهم وبين أحيائهم، لكنهم لا يستطيعون الدخول. الأمل بأن تؤدي الجولات المفاوضات المقبلة إلى مزيد من المناطق التجريبية على أن تشمل بلدات أخرى محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. من زوطر الغربية على مشارف زوطر الشرقية المحتلة، إدموس
2: راديو الحرية 92.7 FM.
9: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو الحرية
2: في مناسبة جنائزية، ولكن هذه مشاهدينا لم تكن اللقطة الوحيدة. مراسم الجنازة التي أقيمت في كاتدرائية واشنطن الوطنية شكلها طولت شوي أكثر من لازم، فترة لم يستطع المقاومة وأخذ غفوة سريعة. لنشاهد.
3: Now he saw what was happening to you and your family as a grave injustice, and the world. Now he saw what was happening to you and your family as a grave injustice, and the world.
2: طبعا كل هذا، هذه اللقطات قبل أن يتحدث ترامب. طيب، لما جاء دوره في الحديث ماذا فعل؟ أثناء قراءته للنص المكتوب أمامه وصل إلى عبارة كان الجميع يحبه، وتوقف فجأة وقال ليس الجميع، وتبسم. مش وقت صراحة يعني يا ترامب. ثم عاد وقال إنه لم يرى حربا لم تعجبه، في إشارة إلى مواقفه المؤيدة للتدخلات العسكرية الأمريكية الخارجية. رغم أن بعض الحاضرين ضحكوا على هذه العبارة، إلا أنها تحولت إلى واحدة من أكثر الجمل تداولا بعد الجنازة وأصبحت ترند. دعونا نشاهد جزء من حديثه.
3: How heated things got in Washington. Virtually everyone, Republican or Democrat, liked Lindsay. Well, not everybody, but it sounds good. Not everybody. He was a tough cookie, okay? I have to veer from this for a second. He was a tough cookie, darling, but he was beautiful. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Only his true friends would understand that, but he wanted it for the good of our country. He felt in his bones that our destiny is to win, and that his job was to do everything he could to ensure our enemies would lose.
2: لم تتوقف الأنظار عند كلمات ترامب فقط، فالجنازة شهدت مشاهدين حضور شخصيات سياسية من أصدقاء جراهام، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي جمعته علاقة خاصة مع المرحوم، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، والعديد من الوزراء الأمريكيين. كما رصدت الكاميرات أحاديث جانبية على هامش المراسم لتتحول الجنازة إلى حدث دبلوماسي أيضا. لنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي. نيك سورتر كتب: بعد مرور ساعتين على بدء الجنازة بدأ ترامب في توزيع الحلوى. الأمر مثير للضحك، ويدرك تماما ترامب أن الأنظار مسلطة عليه لكنه لا يبالي. انتقل إلى تغريدة ممدوح كتب: ترامب أراد أن يمدح جراهام فذمه وكأنه يشتمه وهو لا يدري. أما تاسمير هنا كتب: ترامب أفضل ما حدث لأمريكا حتى وإن أبى البعض رؤية ذلك، لا يتصنع أبدا ليكون شخصا غير حقيقته على عكس الآخرين الذين يخفون شخصياتهم الحقيقية لمجرد كسب الود. أخيرا نختم مع هذه التغريدة التي تقول: تلك الطريقة التي كانوا يضحكون بها جميعا، أول ما خطر بالي أنهم كانوا يسخرون منه.

في الجزائر يعد منصب رئاسة مجلس النواب أو كما يعرف المجلس الشعبي الوطني ثالث أعلى منصب في الدولة. وهنا مشاهدينا لدينا خبر جميل. هذا المنصب وللمرة الأولى في تاريخ البلاد حصلت عليه امرأة. خطوة ينظر إليها كإنجاز على صعيد السياسة والمرأة في الجزائر. فماذا تعني هذه الخطوة؟ القصة بدأت مع انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني خليدة مفدش رئيسة للمجلس للفترة التشريعية العاشرة. مفدش دخلت التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان منذ تأسيسه. وصول مفدش ابنة 44 عاما إلى هذا المنصب لم يكن سهلا، فقد حسمت السباق على رئاسة المجلس بعد حصولها على 302 من أصل 366 صوتا في اقتراع سري جرى وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس، متقدمة بفارق كبير على مرشح حركة مجتمع السلم أمين علوش والذي نال 57 صوتا، في حين حصل مرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رشيد حساني على 7 أصوات. مفدش كانت قد وصلت البرلمان بالانتخابات التي جرت في 2 يوليو، وبالرغم من أنها جاءت من خلال انتخابات نيابية هي الأدنى من حيث نسبة المشاركة الانتخابية والتي لم تتجاوز 20% من إجمالي 24 مليون ناخب، إلا أن فوزها كان بمثابة انتصار للمرأة. لحظة فارقة في تاريخ الجزائر، وبفدش تدرك ذلك جيدا، حيث أشارت في كلمتها الأولى أن تولي امرأة رئاسة المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى يمثل لحظة فارقة في تاريخ الجزائر ويعكس التحولات التي تشهدها البلاد، كما يجسد توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وترقية حضور المرأة في المؤسسات الدستورية. ولكن مشاهدينا، خلف هذا النصر هناك قصة كفاح. فبفدش الطبيبة الصاعدة لم تصل إلى هذا المنصب بكبسة زر، فقبل دخولها مع ترك السياسة أنهت دراسة تخصص الطب العام من جامعة الجزائر، ثم حصلت على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في أمراض الحساسية والمناعة السريرية عام 2019. شغلت مفدش عدة مناصب في القطاع الصحي من بينها مسؤوليات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين طايا، وأيضا في المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس بالجزائر العاصمة قبل أن تتولى عام 2023 رئاسة مصلحة بمديرية الصحة في ولاية الجزائر. حسنا، ماذا عن السياسة؟ بدأت مسيرتها ضمن المجالس المحلية، حيث انتخبت عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبرج البحري بين عامي 2012 و2017، ثم عضوا بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة عام 2021، ثم انتقلت إلى البرلمان فانتخبت نائبة بالمجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا لنرصد بعضها. هنا في تغريدة طه الشيخ كتب: أنا مع تولي المرأة للمناصب والمسؤوليات، وما نشوفش باللي السلطة حكر على الرجال. المرأة كي تكون عندها الكفاءة والقدرة والشخصية تقدر تتحمل المسؤولية وتنجح فيها مثلها مثل الرجل. المنصب ما يتقاسش بالجنس وإنما بالكفاءة والنزاهة والنتائج، وإذا النواب صوتوا عليها واختاروها فالأولى نحترم اختيارهم ونخلي الحكم على أدائها وعملها. المرأة قادرة والمسؤولية على قدر أهلها. أما محمد على الفيسبوك كتب هكذا: تنتصر الجزائر الجديدة، دخول المرأة الجزائرية المسؤوليات السامية هي محطة فاصلة لترتقي الجزائر الجديدة إلى مصاف الدول الراقية لتحافظ على المكاسب الدبلوماسية المحققة، وخاصة في المدة الأخيرة أمنيتنا اليوم تحقيق العدالة الاجتماعية. أما هنا علي كتب: فوز مفدش خليدة برئاسة المجلس الشعبي الوطني إنجاز تاريخي يعكس الديمقراطية، ويعد فوز السيدة خليدة حدثا بارزا في تاريخ الحياة السياسية الجزائرية وإنجازا يعكس تطور الممارسة الديمقراطية في البلاد. بينما كتب بطام على منصة إكس:
احترام التاريخ لا يعني أن الدولة يجب أن تظل سجينة للرمزيات التاريخية في جميع اختياراتها المؤسسية. الأمة القوية هي تلك التي تعرف كيفية الحفاظ على ذاكرتها بينما تختار رجالها ونساءها وفقا للطلبات والاحتياجات المستقبلية.

انتقادات حادة واتهامات بلهجة غير مسبوقة. بيان شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتلويح بمقاطعة كأس العالم. الأمر أشبه بقنبلة انفجرت في عالم كرة القدم. ربما ولأول مرة منذ انطلاق بطولة كأس العالم، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يواجه اتهامات ليس بسبب تحكيم ولا بسبب أخطاء تنظيمية، بل مشاهدين بسبب مشروع يقول منتقدوه إنه قد يحول أهم بطولة رياضية في العالم إلى منصة استثمارية. ماذا يريد الفيفا؟ الخطة مشاهدين تقوم على إنشاء شركة تجارية جديدة تحمل اسم فيفا فورورد انتربريز، وهذه الشركة ستتولى إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم، وكأس العالم للرجال والسيدات، وكأس العالم للأندية. ثم يفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص لشراء حصص فيها بهدف جمع أكثر من 4 مليارات دولار، بينما تقدر قيمة الشركة بحوالي 20 مليار دولار، في حين يحتفظ الفيفا بالسيطرة الكاملة على البطولات والقرارات الرياضية. طيب، ما المشكلة؟ المشكلة أعزائي المشاهدين أن الاتحادات الأوروبية لا ترى الأمر من زاوية الاستثمار، بل تعتبره بيعا كاملا للعبة التي لا يملكها أحد. الويفا أصدر بيانا شديد اللهجة، اعتبر أن الإعلان عن الخطوة هو تجاوز للخط الأحمر، مؤكدا أن كرة القدم وآلية إدارتها ليست أصولا تجارية قابلة للبيع، خصوصا في ظل غياب أي شفافية بشأن من سيحقق المكاسب المالية. كما أكد، لا أحد يملك كرة القدم وليست ملكا للفيفا حتى يبيعها. الغضب الأوروبي لم يتوقف عند البيانات. تقارير صحفية كشفت أن الاتحادات الأوروبية تستعد لعقد اجتماع طارئ لمناقشة خطوات التصعيد وأخطر السيناريوهات المطروحة، وهو التلويح بمقاطعة كأس العالم إذا مضى الفيفا في مشروعه التجاري. الغضب لم يتوقف هنا عند المعنيين بكرة القدم، ولكن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام دخل على الخط وقال أن كأس العالم ليس منتجا تجاريا، ولم يكن يوما ملكا أو ملكا لأحد حتى يبيعه، وبيع أي جزء من البطولة يعني ببساطة أن الفيفا باع نفسه. ولكن لماذا كل هذا الغضب؟ الانتقادات التي وجهت لإعلان الفيفا تتخوف مشاهدينا أن دخول المستثمرين سيغير شكل كرة القدم ليصبح الربح هو الأولوية، فقد يطالبون بزيادة عدد نسخ كأس العالم أو توسيع البطولة أو إقامة المباريات في الأسواق

فهل يستطيع الفيفا تمرير مشروعه؟ علينا أن ننتظر لنرى. أما الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي. جوزيف بلاتر كتب: لقد بلغت العلاقة الوثيقة بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الأمريكي بعدا ماليا يلحق ضررا بالغا بكرة القدم، ليس لأحد الحق في بيع لعبتنا. أما حمد كتب: خصخصة الذراع التجارية للفيفا هي مجرد البداية لخصخصة الفيفا ككل، وتركه ليكون تحت رحمة مستثمرين أمريكيين فكرة كارثية، ولو طبقت قبل 20 سنة لما شهدنا كأس العالم في جنوب أفريقيا ولا قطر، ولم تكن لتفوز السعودية بالاستضافة. ننتقل لتغريدة إبراهيم خضر، كتب حرفيا: إنفانتينو بدأ يتعامل مع الفيفا وكأنها من أملاكه الشخصية، يتاجر بها كيف ما شاء، وموقف الاتحاد الأوروبي يستحق الإشادة لحماية اللعبة الشعبية الأولى في العالم من هذا العبث. أخيرا نختم مع سعود الذي يقول: رئيس الفيفا جاب العيد يا أخي، توك مرتكب فضيحة في كأس العالم في قضية طرد بالوغون وتروح تجيب العيد مرة ثانية. المفروض قبل أن يتم الإعلان عن خطته يتشاور مع الاتحادات الأعضاء.

0: العلاقات التركية والعراقية تشهد نموا كبيرا في الآونة الأخيرة. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي توجه في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. مشروع طريق التنمية من بين المشاريع المتفق على توقيعها بين البلدين. هذا الطريق مشاهدين بمثابة خط الحرير بالنسبة للعراق لما يمثله من أهمية اقتصادية، ولكن مسألة التوقيع عليه كان مثار جدل واسع بعد امتناع وزير النقل العراقي عن التوقيع على الوثيقة المرتبطة بالمشروع خلال مراسم اتفاقيات عراقية تركية في أنقرة. كاميرات الإعلام رصدت ردة فعل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعدما سأل وزير النقل مباشرة عن السبب وأمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووسائل الإعلام، حيث التفت إليه وسأله: وزير، ليش ما وقعت على طريق التنمية؟ شو المشكلة؟ في مشهد بدا خارج السياق البروتوكولي للتوقيع. لنشاهد.
1: وزير النقل
2: بيجان الله شو ديمين؟
1: ليش ما وقعت على طريق التنمية؟ ها؟
0: منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا، حيث تساءل كثيرون عن سبب وصول الوفد العراقي إلى منصة التوقيع من دون حسم موقفه من الوثيقة، في حين اعتبر آخرون ما جرى مؤشرا على ضعف التنسيق داخل الوفد، خصوصا أن الموقف وقع بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. إلى منصات التواصل الاجتماعي، دجلة كتبت: وزير النقل وهاب الحسيني يرفض توقيع عقد طريق التنمية، هل هذه حكومة تمثل الشعب العراقي؟ تتساءل. وزير يحرج رئيس الوزراء أمام رئيس دولة محورية بالنسبة للعراق تملك قرار المياه ومرور النفط وقضايا أخرى. أما عبد العزيز ذياب قال مخاطبا رئيس الوزراء العراقي: إقالته أبسط رد فعل تقوم به سيادتك، لأنه ببساطة تجاوزك لهذه السابقة بدون إحالة وزير النقل إلى الإقالة سوف لن يحترمك مجلس الوزراء بعد اليوم، وهذا أقل رد فعل لأي رئيس وزراء يحترم نفسه والبلد اللي يحكمه. تخيل يرفض يوقع على أهم شريان بري اقتصادي تنموي للعراق بالعصر الحديث. نختم مع أسامة. أسامة العبدي كتب: بحسب ما وردني فإن عدم توقيع وزير النقل العراقي على إحدى الاتفاقيات خلال المؤتمر الصحفي في العاصمة التركية أنقرة يعود إلى خلل تنظيمي.

وبروتوكولير في ترتيب مقاعد الموقعين. إذا أو إذ جلس الوزير بالخطأ في المقعد المخصص لتوقيع مذكرة تفاهم سياسية تدخل ضمن صلاحيات وزارة الخارجية. في نهاية المطاف مشاهدينا، وبعد الموقف الذي حصل أمام الكاميرات، حضر الرئيس التركي ووزير الرئيس الوزراء العراقي مراسم توقيع الاتفاق الذي وقعه وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو ووزير النقل العراقي وهيب سلمان محمد، كما نشاهد في هذه الصورة.

0: النظام القضائي في بريطانيا معروف أنه من أعرق الأنظمة القضائية في العالم، ولطالما استشهد به كمصدر إلهام في أمريكا وكندا وأستراليا والهند ودول الكومنولث، ويقارن تأثيره بقوة تأثير القانون الروماني. وليس هذا فقط، لطالما سمعنا بالماغنا كارتا، الوثيقة العظمى التي وضعت الملك بذات شخصه تحت القانون وقيدت السلطة المطلقة، مما يدل على عراقة هذا النظام القضائي. ولكن مشاهدينا، هل تصدقون أنه في بريطانيا التي نتحدث عن نظامها القضائي تم رفض طلب لجوء سيدة مغربية من قبل الذكاء الاصطناعي وليس من قبل القضاء؟ كيف فعل هذا الذكاء، وكيف اكتشف هذا الأمر، ومن هو المسؤول؟ إليكم مشاهدينا قصتنا. عادة وفي حالة تقديم لجوء إلى بريطانيا يجب تقديم سبب حقيقي للجوء أولا، وبعدها ليس للمتقدم إلا أن يبحث أكثر ويقدم الأوراق الثبوتية، بعض الوثائق والسجلات والأدلة المقدمة، ويتابع مع مستشار هجرة أو محام على أن يندرج طلب اللجوء تحت بند مغادرة البلد الأصلي وعدم القدرة على العودة إليه بسبب المخاوف أو الملاحقة أو التعرض للخطر. وهنا يدرس الطلب موظفو الحالات في مقابلة اللجوء معتمدين قرار اتفاقية اللجوء وقانون الهجرة البريطاني. هذه هي العادة في بريطانيا المعمول بها عادة، يعني أن صناع القرار والمحامي والمسؤولين يدرسون الطلب. طيب، ما الذي حدث مع هذه السيدة؟ صحيفة الجارديان البريطانية روت القصة التي تقول إن هناك سيدة مغربية لجأت إلى بريطانيا مع طفلها بعد أن تعرضت لزواج قسري في سن الطفولة وعنف أسري، وكانت تخشى أن يقتلها زوجها، وبحسب الوثائق المقدمة كان زوجها مجرم وله سوابق، ولهذا حين فرت إلى بريطانيا طلبت اللجوء خوفا من العودة إلى بلادها. وكل هذا يندرج ضمن قوانين الهجرة ولوائحها المعمول بها. بعد تقديم الأوراق الثبوتية وإجراء المقابلات اللازمة، رفضت وزارة الداخلية البريطانية طلب لجوء السيدة، مستندة إلى وثيقة رسمية يفترض أنها مستقلة وموثوقة تسمى مذكرة معلومات السياسة المختصة Country Policy and Information Note. فماذا تقول هذه الوثيقة الرسمية؟ تقول هذه الوثيقة زعمت أن السيدة بإمكانها أن تعود إلى بلادها وترفض طلب اللجوء المقدم. طيب، حتى الآن تبدو أن القصة تجري ضمن السياقات القانونية، تبدو أن لا غبار عليها، ونقول تبدو حتى تكتمل قصتنا. لم تيأس السيدة وقدمت استئنافا ضد الرفض، ولكن قاضي محكمة الدرجة الأولى رفض الاستئناف أيضا معتمدا على وجود الوثيقة التي ذكرتها الوزارة، يعني أن الأسباب واضحة والبراهين والأدلة دامغة. الرد وصل للسيدة ولم تسكت مرة أخرى، استأنفت أمام المحكمة العليا، وفي المحكمة العليا بحث القاضي والمحكمة والفريق المختص عن المعلومات عن الدول الواردة في ملف وزارة الداخلية، لم يعثروا على أي وثيقة في أي أرشيف عام، فيما أكد فريق السياسات بالجهة المختصة في الوزارة أنه غير قادر على تأكيد وجود هذه الوثيقة التي تم ذكرها كسبب لعدم قبول اللجوء. وهنا جاء قرار القاضي حرفيا، يبدو أن المذكرة لم توجد أبدا، والرد الذي ولم يتم العثور على مثل هذه الوثيقة في المجال العام. ثم أضاف بعد فحص رسالة الرفض الصادر عن وزارة الداخلية أن الرد الذي تلقته السيدة متسق مع استخدامات الذكاء الاصطناعي وما جرى ناتج عن هلوسات الذكاء الاصطناعي، ووصف الاعتماد على وثيقة
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: سيطر على الأرض، منع أي جهة من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. هذا وأعلنت السعودية والولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل العراق على مواقع لفصائل مسلحة عراقية ردا على هجمات مسيرة استهدفت منشآت بترولية سعودية. وأعلن الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصره وإصابة 32، وقال أن الضربات استهدفت مقرات له في 7 محافظات.
5: هذه المرة لم تكتفي السعودية بإسقاط المسيرات فوق منشآتها النفطية، تعقبت كما تقول مصدر النار إلى العراق وضربته. غارات سعودية أمريكية خلفت وراءها مقار مدمرة وآليات محطمة وركاما يكشف حجم الضربات في أول رد تعلنه الرياض بهذا الوضوح داخل الأراضي العراقية، بعدما اتهمت فصائل موالية لإيران بإطلاق مسيرات نحو منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض. السعودية تقول إنها لا تريد التصعيد، لكنها قررت أن الاعتراض في السماء لم يعد كافياً. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن مقاتلات البلدين ضربت مواقع للأسلحة والإمداد رداً على أكثر من 30 هجوماً بمسيرات خلال 72 ساعة. قالت إن الحرس الثوري الإيراني وجهها ضد القوات الأمريكية والبنية التحتية السعودية للطاقة. أما الحشد الشعبي فيقول إن النار امتدت أبعد من بغداد وكربلاء في الوسط إلى واسط وديالا شرقا، ثم نينوى وكركوك شمالا، وصولا إلى البصرة في أقصى الجنوب. وبذلك تقول هيئة الحشد الشعبي إن الاستهداف شمل 7 محافظات عراقية في رقعة جغرافية واسعة تعكس حجم العملية واتساع رسالتها. ويعلن مقتل وإصابة العشرات من منتسبيه، ويعتبر ما جرى استهدافا لمؤسسة أمنية عراقية رسمية. لكن توقيت الضربات ربما لا يقل أهمية عن أهدافها، فالمنطقة لم تخرج بعد من مرحلة الهدوء الهش بعد أسابيع من المواجهة الأمريكية الإيرانية، وفي وقت تحاول فيه الوساطات إعادة السياسة إلى الواجهة، بينما يبقى مضيق هرمز والبحر الأحمر والنفط في قلب الصراع. طوال التصعيد قدمت الرياض علنا خطاب ضبط النفس وتجنب الانجرار إلى حرب مفتوحة. الجديد الآن أن الرد أصبح معلنا ومباشرا بعد تكرار استهداف البنية النفطية أحد أكثر الخطوط السعودية حساسية. وفي الخلفية تتحول جماعات مرتبطة بطهران من العراق إلى اليمن إلى أوراق ضغط في صراع أكبر من حدودها، لكن اللعب بهذه الأوراق قد يحرقها أيضا. في بغداد اجتماع أمني طارئ، ومصادر للتلفزيون العربي تقول إن رئيس الوزراء علي الزيدي أرجع زيارة كانت مقررة إلى السعودية، والخطر الآن ليس غارة واحدة ولا ردا واحدا، بل أن يصبح العراق ساحة تبادل الرسائل النارية بين الرياض وواشنطن وطهران.
4: هذا وأدانت الرئاسة العراقية القصف الذي استهدف مقرات لقوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق، معتبرة إياه اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسسته الأمنية الرسمية، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الرئاسة في بيان رفض العراق القاطع لأي اعتداء على أراضيه، مشددة موقفها الثابت الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية إلى إيران، ذلك عقب أعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية. قالت واشنطن أن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية والسعودية في العراق جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية، كاشفا عن عزمه إصدار تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران في المنطقة بحسب تعبيره. انضم لنا من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه، ومن واشنطن مراسلنا محمد بالدين. أهلا بكما. أبدأ معك تحسين بخصوص ما تحدث عنه مصدر أمني للتلفزيون العربي، من القتلى مستشارون في الحرس الثوري، هل علق الجانب العراقي بأمر جديد بعد كل التصريحات التي رأيناها؟
6: أهلا بك محمد. المؤكد أصبح الآن هنالك عدد من الضحايا الذين سقطوا هم من المستشارين الإيرانيين، بعدما أكدت لنا المصادر الأمنية ذلك قبل نحو ساعة أو أكثر. رأينا قبل قليل في مراسم التشييع التي جرت في بغداد لضحايا الضربات والقصف، كان هنالك مجموعة نعوش فيها يعني يبدو جثامين تلك الشخصيات العسكرية الإيرانية بصفة مستشارين كانوا يتواجدون في مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي. بحسب المعلومات أن تواجد هذه الشخصيات هي بتنسيق وبعلم من قبل الجهات الحكومية الرسمية، لكن في البيان الأولي لهيئة الحشد الشعبي لم يشير إلى هذه النقطة. الآن تأكدت هذه المعلومات، هنالك شبه المؤكد 5 شخصيات برتب مختلفة إيرانية قد سقطت من ضمن الضحايا الذين يعني سقطوا في الهجوم على المقرات الأمنية لهيئة الحشد الشعبي في 7 محافظات عراقية. لم نعرف الرتب العسكرية لهذه الشخصيات وأين سقطوا بالتحديد، سواء يعني في الموصل أو البصرة أو غيرها، وننتظر هذه التفاصيل أن تعلم من الجانب الرسمي. بما يتعلق كان بالبيان الحكومي والذي صدر من المجلس الأعلى للأمن، كان تقريبا هو يعني يتحدث عن ذات النقاط التي أشارت لها بيانات رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان بإدانة واستنكار هذه الهجمات على العراق ويعني انتهاك السيادة العراقية، لكن أشارت إلى نقطة مهمة تتعلق بتشكيل لجنة. هذه اللجنة تأخذ على عاتقها يعني محاولة منع تكرار مثل هذه الهجمات ومحاولة متابعة هذه المعلومات التي ترد بما يتعلق بانطلاق هجمات من الأراضي العراقية. الأمر الضاغط الآخر محمد في هذه المرحلة هو موقف الفصائل العراقية التي أشارت في بياناتها المتتالية إلى أنها سوف يكون لها دور وسيكون لها رد، وأيضا أمهلت الحكومة أن يكون لها موقف سياسي ودبلوماسي وحتى تصعيدي، هكذا طالبت آخر البيانات محمد صدر عن ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق، التي يعني هي عنوان يضم مجموعة من الفصائل العراقية، أشار إلى أنه يمهل الحكومة أسبوعين تقريبا من أجل أن يكون لها موقف، أي بعد الزيارة الأربعينية في هذا نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، من أجل أن يكون لها موقف تجاه ما حدث، وبعد ذلك أنها سوف تتولى الرد على المصالح الأمريكية وعلى من له علاقة بها وتحديدا السعودية، هكذا أشار البيان الذي صدر عن ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق. أيضا البيانات السابقة أشارت إلى هذه النقاط التي تتعلق بالرد العسكري يبدو على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وعلى النقاط والأهداف السعودية. هذا قد يحرج أيضا الحكومة كثيرا، وأيضا كل البيانات كان فيها إشارات واضحة كما أشرنا إلى قضية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الملف الخطير والحساس في هذه المرحلة، وأشاروا بأن هذا الأمر هو من يجعل تلك الفصائل تحتفظ بالسلاح، ويقصدون وجود انتهاكات ووجود خرق للسيادة العراقية ووجود ضربات من مصادر خارجية وبرعاية أو بإشراف أو مساعدة أو تعاون أمريكي. هذا الأمر يعني يعطي الذريعة للفصائل، وهذا ما تتحدث به الكثير من الشخصيات محمد المراقبة للمشهد، بأن هذه المواقف التي جاءت بتوقيت غريب، بأن كان يفترض رئيس الوزراء يتوجه إلى المملكة العربية السعودية على بعد ساعات غدا، لكن جاءت هذه الضربات، وأيضا جاءت بعد ساعات من توجيه رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية تنظر بالمعلومات التي أشارت لها المملكة السعودية بما يتعلق بتوجيه ضربات لمنشآتها النفطية بالانطلاق من العراق. هذه المعلومات وهذه المعطيات يعني تؤشر إلى أن هناك إمكانية للتصعيد، رغم محاولات الضبط التي تجريها الحكومة لكبح هذا الأمر ولمنع توسع رقعة المواجهة، كون هذا الأمر سوف يكون له تداعيات كبيرة على الداخل العراقي الذي يمر بأزمات كثيرة، أزمات اقتصادية وأزمات سياسية. لا ننسى محمد بأن الحكومة العراقية غير مكتملة، يعني الحقائب فيها 9 وزارات شاغرة، بضمنها وزارتي الدفاع والداخلية، أهم الوزارات الأمنية الحساسة ما تزال شاغرة وتدار بالوكالة، وهذا أيضا يسبب مشاكل كثيرة تتعلق بعملية التنسيق والتعاون ما بين القطاعات وما بين الأجهزة الأمنية وتوفير القاعدة المعلوماتية الكافية للقيادة العامة للقوات المسلحة للتعامل مع مثل هكذا خروقات أو تحركات قد تكون مشبوهة، خاصة وأن هنالك من يتحدث عن وجود أطراف خارجية قد يكون لها دور في عملية توجيه ضربات إلى دول الجوار وتنسب بعد ذلك إلى الفصائل العراقية أو إلى هيئة الحشد الشعبي، التي تؤكد بأنها بعيدة عن هذا الأمر وأنها غير منخرطة في مثل هذا الأمر ومنصاعة لتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
4: نعم. شكرا لك تحسين طه في بغداد. نذهب إلى واشنطن معك محمد بالدين. الجانب الأمريكي بلسان رئيس ترامب يصاعد نهجته ويتوعد بضرب إيران، وكذلك ما رأيناه في العراق يبدو من كلام ترامب أنه لن يكون مشهدا انفراديا واحدا.
7: وكذلك ترامب توعد بأن يكون الرد الأمريكي شديدا وقويا للغاية، وأن تتعرض إيران لهزيمة نكراء من جراء الاستهدافات التي وقعت، خاصة الاستهدافات على مواقع يعتقد أن فيها قوات أمريكية في الأردن خلال الساعات الماضية. وصف تلك الاستهدافات الإيرانية بأنها كانت مفاجئة وبأن القوات الأمريكية كان أمامها دقائق معدودة فقط لكي تعترض وتسقط الصواريخ الإيرانية التي استهدفت تلك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
7: 92.7. لبعض هذه المجموعات المسلحة في العراق كانت بتنسيق مع الحكومة العراقية. البيت الأبيض امتنع حتى الآن عن الرد على أي من هذه التفاصيل أو هذه التصريحات أو تفصيلها، لكن تقول المصادر المتعددة الأمريكية بأن الولايات المتحدة، وإن كانت حسب ما أوردت CNN نقلا عن مصادر خاصة بها، تعاني من نقص شديد في الذخيرة، خاصة ذخيرة منظومات الاعتراض والمنظومات الصاروخية الدقيقة، إلا أنها على وشك أن تقوم بشن أعمال قوية حسب عدة مصادر أمريكية كنوع من الرد على هذه الاستهدافات، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه يوم الجمعة الماضي بوقف الأعمال القتالية أو بوقف التصعيد الذي دام أسبوعين لإعطاء فرصة للدبلوماسية كما قال. يوم أمس كان يهدد أيضا بنفس الصيغ التي كان يستخدمها منذ أواخر مارس الماضي باستهداف المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة في إيران. هنالك محاولات أيضا للفهم ولتفسير هذا التصعيد أو الاستهدافات الإيرانية وتوقيتها، خاصة وأن المنظور الأمريكي هو أنه لم يسبق أي استهداف من قبل الولايات المتحدة لأي مواقع أو منشآت، كانت هنالك أيام من خالية عمليا من أي استهدافات أو أي أعمال عسكرية. بعض التأويلات هنا بدأت تذهب إلى أن هذه قد تكون من المؤشرات على أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السفن والموانئ الإيرانية ربما بدأ يؤتي أكلا، لكن هذه ما تزال حتى الآن كلها جزء من حالة تخمين عامة، لا يعرف أي مصير أو مآل للتصعيد الذي كانت واشنطن تقول بأنها على وشك أن تذهب إليه، ثم مسار المباحثات أو التفاوض الذي رصدته واشنطن وانخرطت فيه مع الوسطاء قطر وباكستان ومصر، وعلى ضوء المحادثات التي جرت بين الجانبين الإيراني والعماني، كذلك الأنباء التي أوردها الزملاء من زميل تحسين من بغداد عن أن هنالك 5 مستشارين على الأقل من الحرس الثوري الإيراني قد يكونون من بين من تم استهدافهم في الأعمال العسكرية أو في الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية في فجر هذا اليوم. هذه الأنباء التقطت بكثير من الاهتمام هنا في الولايات المتحدة باعتبار أن العملية في شكلها ونوعها غير مألوفة، عملية يعلن عنها بهذا الشكل مشتركة بين الجانبين السعودي والأمريكي، واحتمالات أن تدخل دول أخرى على خط استهدافات وكلاء إيران كما تقول الولايات المتحدة، أو على خط استهداف إيران أصلا بشكل مباشر، ربما تكون الآن باتت مطروحة أكثر.
4: محمد، بالنسبة لمسألة المقترح، يعني كيف أو هل كانت الولايات المتحدة تعول على أن إيران كانت ستقبل المقترح العماني الذي بطبيعة الحال موافق عليه أمريكيا، وماذا عن رؤية الولايات المتحدة لكيف ردت إيران بطرح بديل رفضته مباشرة واشنطن؟
7: هنا لعبة الصبر بالدرجة الأساس. واشنطن والرئيس ترامب بشكل خاص تريد أن تصل إلى إطار واضح ونهائي وبسرعة، كانت قد استهلكت التصريحات والتسويق لمذكرة التفاهم باعتبارها أساسا خارقا، باعتبارها حققت ما لم يستطع الرئيس الأمريكي الأسبق وإدارته باراك أوباما ما لم يستطيعوا تحقيقه، وباتت تسوقها وكأنها أقرب إلى صيغة اتفاق نهائي. ثم الآن تجد واشنطن نفسها أمام أزمة مضيق هرمز من جديد، وحتى ما يشار أو ينسب إلى أن الحوثيين قد يدخلون على خط طلب نوع من الرسوم في من أجل العبور عبر مضيق باب المندب، وأيضا استهداف الملاحة عبر ذلك المضيق أخذ على محمل الجد وباهتمام شديد في الولايات المتحدة باعتباره مضاعفة لأزمة المضيق التي تؤثر بشكل مباشر على الأمريكيين وعلى بقية العالم، وهي أيضا إحدى النقاط التي تنتقد بها الإدارة الأمريكية وينتقد بها ترامب من قبل بعض الجمهوريين، من قبل أغلب بل نقول الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين. هذا مضيق كان مفتوحا دون أن تسيطر عليه إيران ودون أن يكون هنالك أي رسوم تتقاضى عبر لعبوره أو للمرور من خلاله، وهذه الحرب أدت إلى تكريس سيطرة إيران وسعيها إلى أن يكون هذا المضيق جزءا من عملية تحصيل أموال وإثراء للحرس الثوري. هذا ما يقال هنا في واشنطن، وإن زاد الأمر فأصبح باب المندب أيضا ضمن تلك النقاط التي تضغط بها إيران، فالأمر يعقد الأمور أكثر وربما يجعل الإدارة الأمريكية أمام خيارات صعبة، من بينها الخيارات العسكرية الأكثر تشددا أو الأكثر فتحا للسيناريوهات، ولا ينفع حتى سيناريو القوات البرية. هذا السيناريو كان يجري الحديث عنه منذ مارس، منذ كانت الحرب على أشدها وكان الطرفان الأمريكي والإسرائيلي منخرطين فيها على إلى أقصى حد. خفت الحديث عنه بعد مسار التفاوض، مذكرة التفاهم، قبل ذلك وقف إطلاق النار المؤقت، ثم عاد الحديث عنه وإن بشكل أقل في الفترة الأخيرة في خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة مع التحشيد العسكري المتزايد واحتمالات الذهاب إلى تصعيد أكبر التي كانت أرجح حتى بنهاية الأسبوع الماضي.
4: شكرا لك محمد بدين في واشنطن. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، يقول مراسل التلفزيون العربي: غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. إذن غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، ونحن نتابع هذه الصور. هذه الصور منذ قليل أو قبل قليل للغارات، غارات الاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس في جنوب القطاع، يظهر في الصورة تصاعد سحب دخان في إثر الغارة الإسرائيلية. هذا جزء من استمرار مسلسل التصعيد والخروقات الإسرائيلية للاتفاق في قطاع غزة. أيضا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، يقول مراسل التلفزيون العربي: غارة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة الرمال وسط مدينة غزة. إذن غارة أخرى على منطقة الرمال وسط مدينة غزة، هذا ما يؤكده مراسل التلفزيون العربي في هذا الخبر العاجل. بالعودة إلى الملف الإيراني، أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة مضيق هرمز والقاضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية، ورددت على المقترح بطرح جديد. في المقابل رفضت الولايات المتحدة وعمان الطرح الإيراني، بينما حذر الرئيس ترامب من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المفاوضات.
10: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر. المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسميا من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقراراً طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مساراً يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيباً أمريكياً وخليجياً، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق، وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول، وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفد بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
4: قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحث خلاله آخر المسجلات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت الوزارة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال الاتصال ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما اتفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. انضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بك معنا دكتور.
11: أهلا وسهلا.
4: في التلفزيون العربي، يعني عندما نتحدث عن المشهد الحالي، إيران ترفض مقترح عمان، ترد بطرح بديل ترفضه الولايات المتحدة، يبدو أننا أمام أفق مسدود دكتور.
11: إلى حد ما محمد، أعتقد أن هناك العديد من الأمور لا تعمل بشكل كبير، وهناك مواضيع أخرى تضاف ل أجندة المنطقة. يعني نجد أن هرمز نحاول كدول منطقة إيجاد حل له وبلورة حل معين، نجد أن باب المندب أصبح أيضا مسألة تهدد أمن المنطقة، بالتالي المشاكل الموجودة على القائمة لم تحل، ونجد أن هناك مشاكل أخرى. بالتالي دول المنطقة الوسطاء يجدون نفسهم في بيئة أصبحت أكثر صعوبة، كل طرف لديه تسلط في موقفه. نجد أن هناك العديد من الأمور، يعني أمس كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية الخليجيين، واضح بأن الجانب العماني قدم المقترح أو قدم المباحثات، نتائج المباحثات الإيرانية العمانية، واضح بأنها لم تصل إلى بلورة حل ممكن من خلاله إقناع الجانب الأمريكي أيضا والجانب الإيراني بالعودة إلى اجتماعات الفرق الفنية والتقنية والعودة إلى الإيجابية التي تركنا المفاوضات فيها في أواخر يونيو محمد. بالتالي الآن نجد هذا الأفق أصبح أصعب، خصوصا مع تغيرات عديدة أصبحت في المنطقة. نجد أن هناك عملية سعودية أمريكية لمكافحة وكلاء إيران في العراق الذين يقومون باستهداف الطاقة في السعودية. في نفس الموقف نحن نجد أن أيضا هرمز ما زال أزمة كبرى، بالتالي الأمور تتعقد، والجانب الأمريكي يهدد الآن نظرا لأنه هو أعتقد الرئيس الأمريكي فقد إدارة التصعيد. الرئيس الأمريكي منذ بداية الحرب محمد كان هو من يصعد وهو من يخفف التصعيد من أجل مجال الدبلوماسية، كانت إيران ترد الفعل.
4: اليوم إيران صعدت.
11: الآن إيران بالضبط، إيران صعدت، بالتالي فقد الجانب الأمريكي إدارة التصعيد، بالتالي الجانب الأمريكي محتاج أن يقوم بالتصعيد مرة أخرى حتى هو يصبح من يمسك زمام الأمور، وهذا يعقد المشهد أكثر ولا يسهله.
4: دكتور، في هناك ثمن حقيقي تدفعه هذه المنطقة، تدفعه شعوب المنطقة، يعني دول مجلس التعاون الخليجي يضاف إليها العراق والأردن. هذا الثمن في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، عدوان أمريكي إسرائيلي على إيران. كانت إيران دائما تقدم ذريعة فكرة وجود القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. الأمر تجاوز مسألة القواعد العسكرية، أصبح اقتصاد هذه المنطقة هو المخنوق. متى أو كيف، ما هو السبيل إلى هذه الكفة التي ستقال من دول هذه المنطقة أنه يجب وضع حد لهذا الصراع؟
11: يعتقد أن المنطقة والعالم محمد في عنق الزجاج الآن، الموضوع جدا صعب. كلما تأخر إيجاد حلول واضحة لهذه الأزمة، نحن نتحدث عن شهور قادمة وقد تكون سنوات أيضا من توابع وتبعات هذه الأزمة في على الاقتصاد الدولي وعلى العالم، بالتالي هي مضرة بشكل جدا كبير للجميع. نجد أن في الأيام الماضية كان هناك بيان خليجي أردني بأن الدول لها الحق في الدفاع أو في الرد والدفاع عن نفسها فرديا وجماعيا، واعتقد أن السعودية اتخذت القرار بأن تقوم بالدفاع عن نفسها والدفاع عن مصدر رزقها، لأنها يتم استهداف الطاقة وهي مصدر رئيسي جدا للدخل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بالتالي هناك تحركات. ما يمكن، ما العنصر الغائب الحاضر الغائب محمد في هذه المسألة هي إسرائيل. نجد أن نتنياهو سعيد جدا، هو بدأ حرب ويجد الآن الجانب الأمريكي هو يتحمل جميع أعباء هذه الحرب باستهدافات مستمرة لإيران. في نفس الوقت يجد أن إيران تستهدف دول المنطقة ولا تستهدف إسرائيل، بالتالي هو كما يقال عنه في الاقتصاد بالركب المجاني الذي موجود ضمن الركاب لكنه لا يقوم بدفع الأجرة، بالتالي لا يتعرض لأي مشاكل، وهذا يعطي نتنياهو والنظام الإسرائيلي فرصة.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
12: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: أعتقد أن الجانب الأمريكي ينفعه أن يكذب في هذه أو أنه يقوم بتصريحات مفبركة.
1: مشكلة هذه الحرب يعني هو هذا يقولها الإنسان مع الأسف، كمية الكذب التي تندرج من خلال تصريحات عدة رأيناها حتى من الجانب الأمريكي، الجانب الإيراني في شواهد كثيرة من خلال تغطياتنا. نقطة أخيرة دكتور، مسألة الوكلاء، عندما ننظر بنظرة طائر إلى هذه المنطقة، إلى منطقة الخليج، مضيق هرمز، ومن ثم دخولا إلى الدول المشاطئة في المملكة العربية السعودية وغيرها، من جنوبها جماعة أنصار الله، في الشمال باتجاه العراق نتحدث عن الحشد الشعبي والفصائل الموالية لإيران، وبعد مضيق هرمز هناك إيران. هذه كماشة على اقتصاد يعتمد على حرية الحركة، النفط. هل يمكن أمام هذا المشهد أن ينشأ نظام أمني في المنطقة متجاوزا إيران، أم لابد أن يتم التوصل إلى اتفاق وتكون إيران جزء منه؟
0: طبيعي أن تكون محمد هناك تفاهمات في المنطقة، إيران جزء منها، إيران جزء من نسيج المنطقة، لا يمكنك أن تستبعد إيران. استبعادها سيؤدي إلى استفحال هذه الأزمة بشكل أكبر، وأن تصبح هناك عداء أكبر وأكبر. لكن خصوصا نحن نتحدث أن ضفتين الخليج على سبيل المثال هناك علاقات تاريخية بين الطرفين، هي ليست مختزلة في نظام معين في إيران أو غيره. بالتالي هذا أمر مهم جدا يجب التركيز عليه. نظرية أو فكرة الطوق الذي تقوم به إيران هي قامت بمحاصرة دول الخليج، وهذا كان لسنوات طويلة من العمل. لكن هذا أيضا يعيد بنا السؤال إلى أين دول المنطقة عندما سقطت العراق؟ لماذا لم تدعم الدولة السيادية في العراق؟ لماذا تركت العراق على سبيل المثال؟ عندما سقط اليمن لماذا لم يكن هناك دعم أيضا لدولة مركزية أكثر في اليمن؟ كان هناك مبادرات خليجية لا ننكر هذا الشيء، لكنها لم تكن مبادرات تصل إلى المجتمع اليمني ولا جميع طوائف المجتمع، هي كانت تركز على طبقة معينة، بالتالي هذا أضر بها. لا ننسى أيضا أن أي تفاهمات في المنطقة هناك أيضا إسرائيل تحاول أن تلعب دور الطوق، أيضا هي تقوم بتحالف مع الهند من الجانب من أحد الجوانب، تقوم باليونان وقبرص من الجهة الأخرى، هي تحاول أيضا أن تطوق المنطقة فوق تطويق إيران. بالتالي أصبحت المنطقة بين كماشتين ببساطة. بالتالي ما يجب على دول المنطقة القيام به هو التركيز على فكرة الدولة السيادية، وأول دولة سيادية لا تحدث فقط عن لبنان، ولا تحدث فقط عن اليمن، ولا تحدث فقط عن العراق، لكن أيضا الدولة السيادية في فلسطين، وهي أمر مهم جدا، لأن فلسطين هي المحور الأساسي لهذا المشروع الاستقرار في المنطقة. بدون دولة فلسطينية سنجد أن إيران تستغل المقاومة كفكرة في أدلجة مشروعها في المنطقة، لأن هناك ليس هناك دولة. وفي نفس الوقت نجد أن إسرائيل تستغل أيضا فكرة عدم وجود دولة فلسطينية بالانتهاكات المستمرة للدولة الفلسطينية، وهو ما يؤجج ويفجر الوضع في المنطقة. بالتالي عندما نجد أن المشروعين الآن أصبحت الدول العربية هي ساحته، الحل الوحيد هو في الدولة السيادية، وبداية ستكون الدولة السيادية الفلسطينية هي الأساس لهذه المشاريع التي ستحقق الاستقرار لدول المنطقة.
1: هذه الرؤية ولو باختصار دكتور هي رؤية مشتركة عربية أمريكية، أم أننا نواجه حقيقة لربما ما يمكن تسميته رؤية عربية لشكل المنطقة، لوضع المنطقة، قبول أن إيران جزء من المنطقة تصطدم برفض أمريكي تام، يعني أمريكا ترفض عقوبات على إيران تحاصرها، فكيف لدولة تريد الدول العربية أن تضمها إلى مسألة الشكل الأمني النظام الأمني تفرض عليها عقوبات ويتم التعامل معها بطريقة مختلفة تماما عن بقية الدول؟
0: لا، المشكلة هنا محمد أن إيران أيضا سلوكياتها هي لا تساعدها في المنطقة، يعني نحن نتحدث عن حرب، لكن قبل هذه الحرب كان هناك زرع لخليات موجودة في عدة دول، في قطر وفي الكويت وفي البحرين وغيرهم. إيران لا تتعامل مع المنطقة بأنهم شركاء، هي تتعامل مع المنطقة بأنهم أعداء في طور النمو وفي طور الانفجار في حالة من الحالات، وهو عكس الواقع. الواقع أن دول المنطقة تدعم إيران دائما وتحاول أن تمد جسور التعاون، يعني قطر في الطاقة هناك جسور مع إيران، عمان في هرمز هناك جسور، الإمارات في التجارة هناك جسور، الجانب الديني السعودية والحج والعمرة تمد الجسور أيضا مع إيران. هناك عديد من الجسور المهمة التي كان يمكن البناء عليها مشروع متكامل في المنطقة.
1: أكبر حقول الغاز في العالم، المحقول المشترك في حقل الشمال،
0: والتي استهدفتها إيران أو كأول استهداف في هذه الحرب للطاقة، يعني وهو أمر مرفوض حتى هذه اللحظة، يعني أي استهداف حتى للطاقة والبنى التحتية في إيران هو مرفوض، هو يؤجج الوضع في المنطقة بشكل كبير. لكن الجانب الأمريكي تركيزه الأكبر هو الآن أصبح على هرمز والنووي، إذا استطاع أن ينهي ويحسم موضوع النووي ويحسم الملاحة أن تكون آمنة ميسرة للجميع، أعتقد بأنه لازم تكون لديه مشكلة مع إيران كدولة، هو سيتركها للمنطقة أن تتعامل معها، هو لدي هذا المسألتين بشكل كبير. وأعتقد أن النووي هو أكبر هم الرئيس الأمريكي وليس أي أمر آخر، بالتالي هو إن جدليا إن دخلت إيران في مفاوضات هرمز مقابل النووي، أعتقد أن الجانب الأمريكي لن يجد مشكلة في هذا الشيء. هو يريد النووي في أي حال من الأحوال، بالتالي سيترك كل شيء لدول المنطقة لتتعامل معه. بالتالي مهم جدا بناء تفاهمات في المنطقة، لكن الآن نجد أن هناك العديد من الضغوط على وكلاء إيران، أعتقد أنه جزء من هذه المعمعة التي نعيش فيها من أجل التي تولد نظام إقليمي جديد.
1: دكتور، ذكرت نقطة بخصوص أن يكون الحل هو من خلال تشكيل رؤية للمنطقة تغير من خلالها أو بعد هذه الحرب إيران سلوكياتها التي كانت ترفض على المستوى العربي، تنتهك سيادة الدول. الآن سؤال، في الرؤية العربية إذا كان هناك رؤية مشتركة حقيقة، أيهما أثقل على الأمن العربي وأكثر خطرا الآن؟ هل هي ما تقوم به إسرائيل وكانت هي السبب في كل ما بدأ في إيران، أم أن فعليا اليوم يجب حل مسألة مضيق هرمز وإيران ومن ثم الانتقال في رؤية عربية إيرانية مشتركة للتعامل مع إسرائيل؟
0: أعتقد كلهما يعني خطر، هذا أولا. يعني هناك العديد من الأمور محمد ذكرتها، يعني أولا إيران لديها مشروعها وإسرائيل لديها مشروعها، لا يمكننا أن نضع نفس المقياس على الدول العربية. الدول العربية 22 دولة، يعني ليست دولة واحدة حتى يكون لديها مشروع واحد، بالتالي الدول العربية ليست لديها مشروع فعلي، ما تقوم به هو دعم الدولة السيادية، يعني محاولة الاستقرار في المنطقة قدر المستطاع. إيران وإسرائيل لديهم مشاريع، المشاريع هذه قائمة، يعني إيران مشروعها ممكن هو أقوى ممكن من إسرائيل، لأنه مشروع قام على الأديولوجية، قام على الوكلاء في المنطقة، مبني على مصالح ومنافع لهؤلاء الوكلاء، تعطيهم التكنولوجيا، العلم، المعرفة، طريقة التعايش مع الحصار،
1: ارتباط عضوي.
0: بالضبط، هو مشروع جدا كبير وصعب هزيمته، يعني عكس المشروع الإسرائيلي، هو مشروع توسعي بالسلاح وبالعسكرة وبالتحالفات الاقتصادية التي تحت غطاء دعم الدولة الفلسطينية، لكن في النهاية لا يؤدي إلى دعم حقيقي. بالتالي المشروع الإسرائيلي هو مشروع في النهاية هو ديموغرافيا غير قادر على التوسع بشكل كبير، هو فقط يحصل على الأراضي لوضع مستوطنين وحاولة زيادة عدده، لكنه مشروع ممكن هزيمته، وخصوصا بأن هناك ضغط دولي كبير عليه بعد العدوان والحرب الإبادة في غزة. بالتالي هذا أمر مهم جدا يجب التعويل عليه، لا يمكن التركيز على إيران ونسيان إسرائيل، والعكس صحيح، المشروعين هما يعتبرون خطر على الأمن العربي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة قطر، شكرا لك. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، تقول مصادر طبية فلسطينية شهيدان في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس. كنا تحدثنا عن هذين الاستهدافين منذ قليل، على ما يبدو الآن أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس. ينضم إلينا عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة، تفاصيل الاستهدافات الإسرائيلية عاصم أسفرت عن سقوط الشهداء.
2: نعم محمد، كان هناك استهدافان حقيقة في متزامنان، واحد في وسط مدينة غزة تحديدا في منطقة الرمال، والآخر كان على شارع الرشيد وتحديدا في منطقة مواصي خان يونس في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. بحسب المصادر الطبية هناك شهيد وثلاثة إصابات من الاستهداف في منطقة غزة، وهناك شهيد وإصابة في استهداف منطقة خان يونس. هذه الإصابات وهؤلاء الشهداء يرفعون العدد الإجمالي للشهداء في وقف إطلاق النار أو ما يسمى وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1210 شهداء بحسب وزارة الصحة داخل قطاع غزة. بطبيعة الحال هذه الاستهدافات الإسرائيلية تأتي بالتوازي مع الأخبار والتسريبات التي تأتي من القاهرة حول وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة، والأخبار والتسريبات حول وجود تقدم حول المفاوضات المرتبطة بالواقع وتحسين الظروف الإنسانية داخل قطاع غزة. لكن على النقيض تماما الاستهدافات لا تزال مستمرة، حتى باتت جزءا روتينيا من الاستهدافات أو من الواقع الذي يعيشه الناس داخل قطاع غزة. وبالتالي توقعات المواطنين داخل قطاع غزة حول وقف شلال الدم في وقف إطلاق النار أو على الأقل تحسين الواقع الإنساني تأتي على النقيض تماما بسبب الإجراءات الإسرائيلية، سواء الاستهدافات اليومية وحتى الإجراءات الأخرى المرتبطة بتضييق المساحة التي يعيش فيها الناس. هناك تحريك شبه يومي للمكعبات الصفراء داخل قطاع غزة، وبالتالي اكتضام المزيد من المساحات ودفع الناس باتجاه الغرب، وبالتالي تضييق المساحات التي يعيش فيها الناس، حتى بات الناس الآن يتكدسون في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء وفي مساحات ضيقة للغاية. إضافة إلى ذلك وبالتزامن مع كل هذه الخروقات، إسرائيل تقيد دخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة، وبالتالي على أرض الواقع هناك أحاديث يومية ودورية عن التزام إسرائيل باتفاق واستحقاقات وقف إطلاق النار، لكن ما نشاهده على أرض الواقع هو العكس تماما، هو انتهاكات لكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ابتداء من استمرار الأعمال الهجومية داخل القطاع واستهداف المواطنين وقتل المدنيين داخل القطاع، وصولا إلى تقييد الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة، وبالتالي تعريض حياة المواطنين للخطر وزيادة المعاناة المستمرة داخل القطاع.
1: شكرا لك عاصم النبيه، مراسل التلفزيون العربي في مدينة غزة.

0: العودة لمناقشة ملف التطورات في العراق، وكذلك ما أعلنه وأفادت به مصادر أمنية عن سقوط قتلى من الحرس الثوري في الاستهدافات الأمريكية السعودية. ينضم إلينا من طهران حسين روران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. سيد حسين، أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. كيف تلقت إيران خبر مقتل هؤلاء المستشارين في الحرس الثوري هناك في العراق، وما تبعات هذا الحدث؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني لحد الآن لا زال هذا الخبر هو ينقل من خلال وكالات الأنباء، ولكن لحد الآن لم يؤكد رسميا، ولكن وإن تم تأكيده فهو يعني أولا هناك مستشارون إيرانيون في العراق في الحشد الشعبي ضمن إطار اتفاق بين الحكومة الإيرانية والحكومة العراقية، يقومون بعملية التدريب. وكذلك واضح أن الحشد الشعبي منذ بداياته كان يعني يعتمد على السلاح الإيراني المصنع إيرانيا، ومن هنا هناك بعض المستشارون الإيرانيون يقومون بعملية التدريب وكذلك استعمال الأسلحة المختلفة التي تشتريها الحكومة العراقية من إيران. من هنا وجود هؤلاء في العراق وضمن إطار اتفاق يعني استشاري ليس إلا أن يكون هناك شهداء من خلال يعني الهجوم الذي جرى. في تصوري أن هذا اعتداء طبيعي على

0: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
2: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: ولكن هذا لا يعني أن إيران يعني تستهدف دول المنطقة بالتحديد، لا، إيران تقول أن مصادر إطلاق النار والقواعد الأمريكية في المنطقة هي التي تهدد إيران. على أي حال، في تصوري أن هذا الموضوع في العراق لحد الآن ليس هناك بيان رسمي، ولكن أتصور أنه لن يكون ضمن المواجهة العامة. يعني لحد الآن رغم كل ما يحدث الآن في المنطقة، التواصل لا زال قائما سياسيا، يعني بين يوم ويوم هناك اتصال بين السيد عرقسي وزير الخارجية الإيراني مع وزير الخارجية السعودي والقطري والعباني وإلى آخره، وهذا يعكس أن كل الأطراف في المنطقة ترى أن المنطقة هي ضحية عدوان أمريكي إسرائيلي وليس مواجهة إيرانية مع دول في المنطقة.
7: لكن سيد حسين، يعني إذا ما بلغ السيل الزبا كما يقال، وعندها تصل الدول العربية التي أصبحت جزءا من هذا العدوان، يعني تتعرض لقصف، تتعرض منشآتها النفطية، تتعرض مصالحها في المنطقة للقصف وأراضيها أيضا، ألا تخشى إيران أن يصل أو تصل الدول العربية إلى مرحلة تقول فيها هذا الحد الكافي، لابد من اتخاذ تدابير أكبر من مجرد الدفاع، وأن تنقطع حينها سبل التواصل؟
6: يعني في تصوري يجب أن يقال كفى للحضور الأمريكي والتهديد الأمني للمنطقة. يعني شوف، الأردن على سبيل المثال أقول، يعني عندما قامت إيران يوم أمس بإطلاق الصواريخ أو صباحا بإطلاق الصواريخ على قاعدة الأزرق أو السلطي، أنه أعلن السنتكوم أن إيران استهدفت قاعدة أمريكية بأربعة صواريخ، وهذا يعكس، يعني أمريكا، شوف السنتكام يقول، لا يقول أنه بخلاف ما قالته المملكة ووزير خارجيتها سيد الصفدي، أن ليس هناك أي قواعد أمريكية في الأردن، أنه قال هناك استخدام لقاعدة أمريكية، وهذا ما تقوله إيران. المشكلة هي ليست أن إيران تريد استهداف دول المنطقة وأن دول المنطقة تقول لإيران كفى، أن هناك قواعد في المنطقة، أمريكا تستعمل كل هذه القواعد في الجهد العسكري ضد إيران، وعلى دول المنطقة أن تقول لأمريكا كفى استعمال المنطقة للمواجهة بين بعضها البعض. يعني المشكلة هو هنا، ليست المسألة أن إيران تهوى ضرب دول المنطقة، متى كان هذا موجودا حتى نتصوره الآن؟ لا، إيران تقول إنه المشكلة هي مع أمريكا، وأن أمريكا هي التي تدخل المنطقة في هذه الأزمة.
7: شكرا جزيلا لك حسين روي أوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، شكرا لك. يقول الآن مراسل التلفزيون العربي في هذه الأخبار العاجلة التي وردتنا منذ قليل، أن آليات الاحتلال، آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي تقتحم وسط مدينة نابلس في الضفة الغربية، وسنتابع تفاصيل هذه التطورات مع فادي العصا من رام الله. فادي

0: إذن اقتحامات لوسط مدينة نابلس، ماذا في التفاصيل التي وصلتك حتى اللحظة؟
1: هي لغاية اللحظة مركبتان من نوع إيتان عسكريتان شديدتا التحصين اقتحمتا وسط المدينة، ويبدو وصلتا إلى عدة قرى وبلدات في المحيط، في محيط المدينة ذاتها. دخلت من إحدى واقتحمت من إحدى الحواجز العسكرية، والآن يبدو أنها في محيط حاجز عسكري آخر. هل ستكون هناك مقدمة للاقتحام أم أن هناك حركة فقط لهذه الآليات العسكرية؟ هذا ما ستجيب عنه الساعات القليلة المقبلة. نحن نتحدث عن ذات الطريقة يستخدمها جيش الاحتلال منذ تصاعد الأحداث يوم الجمعة الماضية في بلدة تل في الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عندما استشهد 4 فلسطينيين وقتل مستوطنين 2. كان هناك مداهمات للبلدة، لبلدة تل، لساعات طويلة تقريبا 48 ساعة. اعتقل واحتجز الجيش الاحتلال عشرات المواطنين الفلسطينيين وفتش عشرات المنازل، ومنذ ذلك الحين يقوم باقتحام مدينة نابلس في اليوم مرة أو مرتين وثلاث مرات طبعا، يقوم بها بعمليات اقتحام بعدة آليات عسكرية ومن ثم تخرج. هناك خشية من أن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي كاتس المتعلقة باحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية، خشية من قبل الفلسطينيين أن يكون هناك مخيم آخر في شمال الضفة الغربية، وهل سيكون هو مخيم بلاطة للاجئين في المنطقة الشرقية من نابلس أم مخيم في جنوب الضفة الغربية. كل ذلك يحتاج إلى بعض الوقت حتى تكون الأمور أكثر وضوحا في هذا السياق. نتحدث أيضا عن مداهمة في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، عدة آليات عسكرية اقتحمت أكثر من مرة. سجل الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة بالرصاص بالبطن خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحاصر الآن منزلا في هذه البلدة شمال محافظة الخليل. لنتحدث عن حدثين مستمرين، اقتحام في وسط مدينة نابلس والآخر محاصرة منزل واقتحام في بلدة بيت أمر شمال الخليل. محمد،
0: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. فادي العصا مراسل التلفزيون العربي في رام الله. أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية استدعاء السفير الإيراني لدى كاراكاس علي تشيغني لتقديم مذكرات احتجاج رسمية ضد ما وصفته بالتصريحات المهينة وغير اللائقة التي صدرت بحق مؤسسة فنزويلا وسلطاتها. وطالبت الخارجية الفنزويلية طهران بوضع حد لجميع التلميحات التي تمس بكرامة فنزويلا وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. في المقابل، نفت السفارة الإيرانية في كاراكاس أن تكون تصريحات وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي تتضمن أي إساءة أو انتقاد لفنزويلا أو قيادتها ومؤسستها وسيادتها. وأوضحت سفارة طهران في بيان عقب استدعاء الخارجية الفنزويلية للسفير الإيراني أن حديث عراقجي كان يتناول الضغوط العسكرية والعدوان الأمريكي ضد الدولة المستقلة. وأشارت إلى أن التقارير المتداولة بشأن تصريحات عراقجي مقتطعة من سياقها بدوافع تضليلية إثارة سوء فهم وتقويض التحالف الأخوي بين
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-48-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك؟ الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة.

بالضفة الغربية. إذن مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي تقتحم وسط مدينة نابلس. وهذه المشاهد التي نتابعها وردتنا قبل قليل من وسط نابلس، وهي تظهر الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقتحم المنطقة.

0: بلاش يا اسلام.
1: اذا مشاهدينا هذه الصور التي وردتنا من وسط نابلس في الضفة الغربية والتي تظهر آليات الاحتلال، الآليات العسكرية التي تقتحم وسط المدينة في ظل حملة من التصعيد
2: طلع الدوار.
1: خلال الفترة الماضية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات وهدم

0: وكان جيش الاحتلال قد اقتحم مدينة رام الله أيضا صباح اليوم، حيث أظهرت صور تحرك مركبات لجيش الاحتلال في وسط مدينة رام الله.
1: وليش على السلام.
0: وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحدثت عن أن الاحتلال الإسرائيلي صادر نحو 200 دنم لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين.
1: طلع الدوار بحارتك مكبرة.
0: فيما تفخر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بقرارات توسيع الاستيطان التي اتخذتها حكومة نتنياهو. وتشهد الضفة الغربية وبلدات عدة منها في الأيام الماضية تصعيدا كبيرا بعمليات هدم واقتحامات واعتقالات وأيضا شهداء. للمزيد نذهب إلى رام الله مع مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي. إذن اقتحام جديد الآن لوسط نابلس.
2: صحيح، آليتان عسكريتان من نوع إيتان شديدتا التحصين عرفتا وأدخلتا إلى القتال في قطاع غزة، يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة شهدت في قلب مدينة نابلس. هل هي رسالة عسكرية في هذه المدينة؟ واضح جدا بأن الجيش يسعى لأن يقول أنه هو المسيطر على داخل هذه المدينة. الاقتحام لم يتوقف لنابلس، لم يكن بالصورة الكبيرة، هناك بالون إعلامي كبير في هذا السياق تحاول أن تصوغه حكومة بنيامين نتنياهو وكذلك وسائل الإعلام العبرية، وكأن الحدث في نابلس غير مسبوق. هي اقتحامات كانت يعتاد عليها الفلسطينيون بالمعنى السلبي وليس بالمعنى الإيجابي. هناك عمليات مداهمة منذ يوم الجمعة الماضية وعملية التصعيد الأخيرة التي حدثت منذ مقتل 4 فلسطينيين واستشهادهم ومقتل 2 من المستوطنين في حادثة تل في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة نابلس أثناء اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة، ودعوات أيضا للمستوطنين أن يكون هناك مداهمة واقتحام مماثل مع الجمعة المقبلة بعد مرور أسبوع على هذا الحدث. جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي يقتحم نابلس المدينة وبلدة تل أيضا أكثر من مرة في اليوم. نتحدث عن مداهمة للمنازل، عمليات اعتقال، لكن ليست بالصورة التي كانت مع بداية الحرب، بمعنى أنه يعتقل العشرات ومن ثم يبقيهم على الاعتقال، وإنما يقوم باحتجاز العشرات ومن ثم يقوم بإطلاق سراحهم ويبقي على بعض الفلسطينيين في هذا السياق معتقلين. نتحدث أيضا عن هذه الاقتحامات، هي شكل من أشكال محاولة فرض السيطرة. الآليات العسكرية تقتحم من الحاجز، تقوم بالتجوال في داخل المدينة وسطها، تقف يترجل للجنود ومن ثم يخرجون من حاجز آخر من حواجز محافظة نابلس. الأمر انسحب على منطقة رام الله مع ساعات صباح هذا اليوم وينسحب أيضا على مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. هل يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لترتيبات وتصاعد في الإجراءات العسكرية في الساعات أو الأيام المقبلة؟ كل ذلك رهن ستجيب عنه الأحداث على أرض الواقع. نحن نتحدث أيضا عن مداهمة في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل. جيش الاحتلال أصبح اقتحم البلدة تقريبا مرتين في هذا النهار. كانت الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعية تحدثت أنها أن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص بالبطن، وما زال جيش الاحتلال في المرة الثانية يقتحم هذه البلدة ويحاصر أحد المنازل في سياق عمليات المداهمة المستمرة للبلدات و القرى وأيضا المدن في الضفة الغربية المحتلة، خاصة أيضا تأتي مع إعلانات من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي عن السيطرة على 200 دنم بأوامر عسكرية في محافظة جنين، منها شق طرق، توسعة طرق، إقامة معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا بؤر استيطانية، وكذلك أيضا تأتي ضمن إطار محاربة الفلسطينيين في منطقة الأغوار. اليوم شاهدنا عمليات ردم لبئرين أو 3 آبار في منطقة عطوف وسهل البقيعة، منطقة زراعية واسعة تقريبا 30,000 دنم ستصبح بلا مياه مروية لأن جيش الاحتلال هدم وردم العديد من الآبار يجرف هذه المناطق الزراعية. تعتبر هذه المساحة هي عبارة عن ثلث مساحة الأغوار الشمالية، ما يسميها الفلسطينيون بسلة غذاء الفلسطينيين في الأغوار، يضربها الاحتلال بهذه الطريقة. أشكال مختلفة في هذا في الضفة الغربية من عمليات مداهمة، عمليات أوامر عسكرية، مداهمات أيضا واعتداءات من قبل المستوطنين، هدم واعتقال وقتل، وكلها إجراءات في نهاية المطاف. المطاف تستهدف الفلسطيني ومحاولة الإقدام على إزالته وإخراجه من أرضه والسيطرة عليها. رولا
0: فادي، كان هناك جلسة لمجلس الأمن في الأمس تناولت الوضع في الضفة الغربية، وتابعنا إدانات عديدة لعنف المستوطنين الذي يمارس وعدم يعني قيام إسرائيل، بل على العكس هي إسرائيل هي التي تحمي المستوطنين أثناء القيام بهذا العنف والاقتحامات. هل صدرت أي ردود فعل؟
2: الفلسطينيون أولا معتادون على الإدانات دون أي ردة فعل على الأرض. حكومة الاحتلال وكذلك المستوطنون يقومون بما يريدون ويفرضون أمورهم بقوة السلاح. الحكومة الفلسطينية تحدثت عن ذلك وقالت إن ما تشكله حكومة بنيامين نتنياهو هو غطاء للمستوطنين سيزيد الأمر تعقيدا ويجر المنطقة نحو مزيد من التصعيد، هكذا وصفت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأخيرة قبل يومين. ونحن نتحدث أيضا عن اعتداءات متواصلة على الأرض. هذه الإدانات يمكن أن نقول إن الفلسطينيين لا يعولون عليها كثيرا، لا يعولون على الموقف الدولي لأنهم يرون بأن سلطة الاحتلال تتحكم فيهم بقوة السلاح. نحن نتحدث عن جهتين مسلحتين منظمتين، هما المستوطنون وكذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي. رولا، أيضا يمكن من خلال مشاهداتنا على الأرض وكثير من التقارير الصحفية وحتى الحقوقية تقول إن الاثنين يرتديان ملابس بعضهم البعض، بمعنى يمكن أن يتحول المستوطن إلى جندي ويمكن أن ينتقل الجندي إلى حالة مستوطن، وكل ذلك في نهاية المطاف هو بقوة السلاح يستهدف الفلسطيني. نحن نتحدث عن ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية، طرد التجمعات الفلسطينية، عمليات هدم، كل ذلك هو عبارة عن تصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. الحجة الأخيرة كانت مقتل مستوطنين. نسي الاحتلال بأنهم الذين كانوا يقتحمون المنطقة وأن الفلسطينيين دافعوا عن أنفسهم في هذا المكان، وبالتالي أصبحت ردة الفعل هذه وكان الفلسطيني هو المهاجم ويستحق كل هذا العقاب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك فادي العاصم، مراسل تلفزيون العربي من رام الله.

0: أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن مستشارين بالحرس الثوري كانوا ضمن قتل القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد الشعبي. يأتي ذلك فيما أدان مجلس الأمن الوطني العراقي ما وصفه بالاعتداء، قال إن ذلك وقع في وقت كانت بغداد تجري فيه اتصالات مع الأطراف المعنية للتحقق من الاتهامات المتعلقة باستهداف الأراضي السعودية. وعقب اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، أكد المجلس في بيان رفضه أي أعمال عدائية تمس سيادة العراق أيا كانت الجهة المنفذة أو المبررات المقدمة. وأضاف البيان أن التعامل مع الاعتداءات والرد عليها مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية، مشددا على التزام بغداد بسياسة الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي وحسن الجوار والنأي بالبلاد عن الصراعات الأقليمية. كما كشف البيان عن قرار مجلس الأمن الوطني وضع خطة لتعزيز السيطرة على الأرض ومنع أي جهة من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. هذا وأعلنت السعودية والولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل العراق على مواقع لفصائل مسلحة عراقية ردا على هجمات مسيرة استهدفت منشآت بترولية سعودية. وأعلن الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصره وإصابة 32، حيث قال إن الضربات استهدفت مقرات له في 7 محافظات.
1: هذه المرة لم تكتفي السعودية بإسقاط المسيرات فوق منشآتها النفطية، تعقبت كما تقول مصدر النار إلى العراق وضربته. غارات سعودية أمريكية خلفت وراءها مقار مدمرة وآليات محطمة وركاما يكشف حجم الضربات في أول رد تعلنه الرياض بهذا الوضوح داخل الأراضي العراقية، بعدما اتهمت فصائل موالية لإيران بإطلاق مسيرات نحو منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض. السعودية تقول إنها لا تريد التصعيد، لكنها قررت أن الاعتراض في السماء لم يعد كافيا. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن مقاتلات البلدين ضربت مواقع للأسلحة والإمداد ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات خلال 72 ساعة. قالت إن الحرس الثوري الإيراني وجهها ضد القوات الأمريكية والبنية التحتية السعودية للطاقة. أما الحشد الشعبي فيقول إن النار امتدت أبعد من بغداد وكربلاء في الوسط إلى واسط وديالا شرقا ثم
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. وفي الخلفية تتحول جماعات مرتبطة بطهران من العراق إلى اليمن إلى أوراق ضغط في صراع أكبر من حدودها، لكن اللعب بهذه الأوراق قد يحرقها أيضا. في بغداد اجتماع أمني طارئ، ومصادر للتلفزيون العربي تقول إن رئيس الوزراء علي الزيدي أرجع زيارة كانت مقررة إلى السعودية، والخطر الآن ليس غارة واحدة ولا ردا واحدا، بل أن يصبح العراق ساحة تبادل الرسائل النارية بين الرياض وواشنطن وطهران.
3: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية إلى إيران، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية. قالت واشنطن إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية والسعودية في العراق جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية، كاشفا عن عزمه إصدار تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران في المنطقة بحسب تعبيره.

0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، من بغداد تحسين طه، وكذلك من واشنطن محمد بالدين. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك من بغداد تحسين طه، لنقف معك على آخر المستجدات فيما يتعلق بالاستهداف السعودي الأمريكي لمراكز للحشد الشعبي، الموقف الرسمي العراقي، وأيضا ما يتم الحديث عنه عن أن هناك مستشارون للحرس الثوري الإيراني قتلوا في هذه المواقع.
1: بالفعل رولا، نعم، الموقف العراقي كان واضحا، هو يجمع على الإدانة والاستنكار لهذا العدوان الذي جرى على الأراضي العراقية، وهو خرق للسيادة. هذا ما أجمعت عليه كل بيانات الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والبرلمان ثم الوزراء، وطبعا المتمثلة بالمجلس، مجلس الأمن الوطني، الذي كان قد أشار إلى تشكيل لجنة ستأخذ على عاتقها يعني عملية المتابعة، و يعني تشكيل لجنة أمنية هي ليس بالجديد، لكن الجديد بأنها سوف ستقوم بمتابعة الملفات التي تتعلق بالخروقات والثغرات الموجودة في المناطق النائية والحدودية ما بين العراق ودول الجوار، والتي يتوقع أنها قد تستغل في عملية الهجوم على بعض المنشآت النفطية أو غيرها والعسكرية لدول الجوار. في أكثر من مناسبة رولا، كان هنالك إشارات من دول الجوار بأنها تتعرض إلى هجمات من العراق، وكان الجانب العراقي دائما ما ينفي وأيضا يؤكد بأنه يرفض مثل هكذا هجمات بأي شكل من الأشكال، كون الدستور العراقي ينص على عدم اتخاذ الأراضي العراقية منطلق للعدوان على أي منطقة مجاورة. بما يتعلق أيضا بالإجراء الرسمي، هو يعني أشار أيضا إلى توجيه وزارة الخارجية العراقية لمتابعة الملف، وبغض النظر عن أي جهة تقوم بالانتهاك أو التجاوز على السيادة العراقية دون أن يسمي بهذه التفاصيل. وهذا يعطي الضوء الأخضر أن يقدم وزير الخارجية شكوى أمام مجلس الأمن لتوثيق هذه الاعتداءات على السيادة العراقية. المصادر التي أكدت لنا وقوع عدد من الضحايا بالضربات التي وجهت لمواقع أمنية من المستشارين الإيرانيين قد تأكدت، وفعلا جرى عملية تشييع رسمية في بغداد للضحايا، وكان من بينهم هنالك مجموعة نعوش فيها العلم الإيراني أو مغطاة بالعلم الإيراني. مصدر أمني أكد لنا بعض الأسماء، اسمح لي أن أذكر هذه الأسماء. ذكر بأن بعض أسماء المستشارين الذين سقطوا بالضربات السعودية الأمريكية على مقرات الحشد الشعبي في 7 محافظات هم علي أصغر أستنة وأبو الفضل متقي ومرتضى أكبري وأمير عباس فاروش، وهم من مدينة كاشان الإيرانية، لكن لم يذكر اسم الشخص الخامس، وأيضا لم يذكر رتب هذه الشخصيات العسكرية الذين يشغلون مناصب مستشارين أمنيين بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي. رولا، هذا الأمر يعني يشكل ضغط كبير على الحكومة العراقية، وأقصد به الضربات التي وجهت بالتزامن مع توجهاتها لعملية حصر السلاح بيد الدولة. بيانات الفصائل التي صدرت عقب هذا الهجوم تشير إلى أنها ليس هنالك فرصة لمنح هذه الأسلحة أو إعطاء هذه الأسلحة التي يعتبرونها الصد والرد على أي خرق أو هجمات. حتى أن بعض الفصائل أو أحد الفصائل أشار إلى نقطة يعني تختلف تماما عن توجه حصر السلاح، هو طالب بأن يكون هنالك ضغط شعبي لحصر سلاح الدولة بيد المقاومة، وهذه طبعا يعني بمفارقة غريبة، خاصة وأن الحكومة أكدت أيضا في بيانها الأخير الذي صدر من مجلس الأمن الوطني على أنه ماضي في عملية حصر السلاح بيد الدولة، وأنه أيضا ماضي في عملية منع أي تجاوزات تصدر أو انتهاكات على السيادة العراقية، وفي المقابل أن لا يكون منطلق للهجمات على دول المنطقة
0: وتطوراته. شكرا لك من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه، ونذكر مرة أخرى مشاهدينا بالخبر العاجل، و شركة أمبري للأمن البحري تتحدث عن هجوم بمسيرة على منشأة عائمة لتخزين الغاز تمتلكها أمريكا، وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر. وهذه الصور التي نتابعها من مكان وموقع الاستهداف في دمياط وأثار الدخان المتصاعدة الناتجة عن هذا الاستهداف الذي تحدثت عنه شركة أمبري للأمن البحري، حيث قالت بأن هجوماً بمسيرة على منشأة عائمة لتخزين الغاز تملكها أمريكا وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر. وسنكون في متابعة لاحقة يعني حيثيات هذا الخبر في سياق هذه النشرة أو في نشرات لاحقة. نستكمل الآن ونذهب إلى واشنطن، ومعنا من هناك محمد بالدين وهذه التطورات التي نتابعها اليوم، سواء بالإعلان الأمريكي عن التنسيق مع حكومة بغداد في الضربة السعودية الأمريكية وعلى العراق ومراكز الحشد الشعبي، تواعد ترامب لإيران، الحديث أيضا عن عقوبات جديدة تفرضها الخزانة الأمريكية على كيانات إيرانية.
2: كل ذلك يأتي ليعقد المشهد بشكل عام ويصعب التخمين أيضا بشأن ما تنوي الإدارة الأمريكية حقيقة فعله، ليس فقط على مستوى الرد على هذه التطورات الأخيرة أو الاستهدافات كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة التي كانت تستهدف مواقع يوجد فيها جنود أمريكيون أو قواعد أمريكية في المنطقة خلال الساعات الماضية في ظرفية أو أيام كان يفترض أنها أيام وقف للقتال والتصعيد وانتظار لنتائج النافذة الدبلوماسية. يقول ترامب بأن الضربات الإيرانية والاستهدافات الإيرانية كانت مفاجئة وبأن الولايات المتحدة كان أمامها دقائق معدودة فقط لكي تسقط تلك الاستهدافات أو الصواريخ الباليستية الإيرانية والمسيرات، وبأنه شاهد مقاطع فيديو لذلك. إشارة أيضا منه إلى التنسيق مع الحكومة العراقية بخصوص الضربات التي استهدفت الميليشيات المدعومة من إيران التي وصفها بأنها سرطان أو وباء على العالم، مشيرا إلى أنه يفكر في إصدار مزيد من التحذيرات. والتحذيرات هنا كلمة حمالة أوجه في مصطلح أو قاموس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول ترامب بأن الرد الأمريكي سيكون قويا للغاية وسوف يهزم الإيرانيين هزيمة نكراء، لكن سؤالا ظل معلقا حتى في محاولات القراءة الأمريكية عبر الخبراء ومراكز الأبحاث هذا الصباح في واشنطن، وهو ما الذي أدى إلى أن تتطور الأمور إلى هذا التصعيد بعد أن كان هنالك رصد لمؤشرات إيجابية على ضوء المباحثات التي جرت بين الجانبين الإيراني والعماني؟ كان هنالك إمساك عن التصعيد، ما الذي دفع إيران إلى أن تقوم بتلك الاستهدافات خلال الساعات الماضية ما استدعى ذلك الرد الأمريكي السعودي؟ أيضا كون الرد أتى أمريكيا وسعوديا بالتنسيق أو بالتزامن، والأنباء التي أوردتها مصادر التلفزيون العربي وأشار إليها الزميل تحسين من بغداد في الساعات الماضية من أن 5 مستشارين على الأقل من الحرس الثوري الإيراني سقطوا في تلك الاستهدافات من قبل القوات الأمريكية والسعودية خلال ساعات صباح هذا اليوم الباكر، كل ذلك إضافة إلى الاستهدافات التي وسعت إيران خريطتها في الواضح أو حسب ما يظهر. لا ننسى أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت نقلت عن مصادر ومن بينها الول ستريت جورنال ومصادر أخرى أن باكستان توسطت من أجل أن تحيد السعودية وفق تفاهمات عبر الوسيط الباكستاني نفسها عن خريطة الاستهدافات الإيرانية. ثم أتت هذه الاستهدافات خاصة خلال اليومين الماضيين والتي استهدفت إحدى منشآت النفط على سبيل المثال في القطيف، ورصدت صور من أقمار صناعية أمريكية سحبا من الدخان في تلك المواقع تحديدا التي استهدفتها الطائرات المسيرة. التهديدات أيضا التي يطلقها الحوثيون بخصوص باب المندب والتفكير حتى في أن يفرضوا رسوما عليه، وتداول الإعلام الأمريكي تصريحات لمعمر الأرياني وزير الإعلام اليمني بهذا الخصوص، كل ذلك يثير مزيدا من القلق ويطفي أيضا غموضا حول شكل التصعيد الذي كانت تحجم عنه الإدارة الأمريكية. وكان يقول ترامب بأنه يحجم عنه، لكنه كرر ويكرر دائما بأن الولايات المتحدة إن ذهبت إليه فبإمكانها أن تنهي المهمة كما يقول دائما في أقل من ساعة.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. واخيرا معك حسام دياب من طهران، لنقف معك على ان كان هناك اي ردود فعل مؤخرا ايرانيه صدرت بعد التطورات الاخيره، خاصه فيما يتعلق بالمصدر الامني الذي صرح للتلفزيون العربي بان هناك قتلى من مستشاري الحرس الثوري الايراني في الهجمات التي استهدفت مراكز الحشد الشعبي في العراق.
3: وكالة مهر المقربة من الحرس الثوري الإيراني هي من ذكرت أيضا هذا الخبر في وسائل الإعلام الإيرانية. مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني، لم تحدد إن كانوا من المستشارين أم كانوا عناصر في الميدان، عناصر من القوات الحرس الثوري الإيراني المتواجدة لدعم وللتعاون مع الحشد الشعبي في العراق منذ سنوات، لم تحدد هذه الجزئية. لكن رسميا بيان للخارجية الإيرانية تعاطف مع الشعب العراقي والحكومة العراقية بعدما جرى ليلة أمس من استهداف لحوالي 7 محافظات، وهي المحافظات التي يتركز فيها الحشد الشعبي، على ما يبدو منها محافظة ديالى القريبة أو الموجودة على الحدود مع إيران، والتي تقابلها من الجهة الإيرانية محافظتان هما كرمانشاه ومحافظة إيلام، والمحافظتان استهدفتا بكثافة خلال مرحلة التصعيد الماضية التي استمرت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من أسبوع. هاتان المحافظتان تربطهما بديالة 3 معابر حدودية، ونعلم بأن هذه الفترة هي فترة مسير الحجاج الإيرانيين إلى كربلاء للمشاركة في مسيرات أو في مراسم 40 الإمام الحسين في العراق. ونعلم أن المعابر الحدودية أيضا استهدفت خلال 10 أيام الماضية معبر حدودي مع العراق عند نقطة البصرة، معبر تشلامشة الحدودي بين إيران وبين العراق استهدف خلال الأسبوع الماضي، أيضا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ولاحقا جرى الرد على ذلك على ما يبدو عبر فصائل وصفتها إيران بأنها فصائل مقاومة لأحد المعابر الحدودية بين الكويت والعراق، ردا على هذا الاستهداف. لا تحبذ إيران مثل هذه الاستهدافات، خاصة في المناطق التي يوجد فيها تجمعات بشرية بطبيعة الحال. لكن من حيث المبدأ يمكن القول بأن ما جرى من تصعيد بين السعودية وبين الحشد الشعبي منذ ليلة أمس لا ينفصل عن حالة التوتر الحاصلة والمستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك قراءة أولية إيرانية تقول بأن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا ولو جزئيا وإتاحة المجال الدبلوماسية عبر مباحثات إيرانية عمانية لا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية غضت الطرف من الناحية العسكرية على التحركات الإيرانية وتحركات الحرس الثوري الإيراني. نعلم بأن الأسبوع الماضي جرى عبره أو خلاله استهداف المصالح والبنى التحتية لكلا الطرفين بشكل كبير جدا. لأول مرة وصلت هذه الاستهدافات على ما يبدو عبر طائرات مسيرة إلى مناطق ومنشآت نفطية ومنشآت للغاز في الداخل السعودي، ما استدعى ربما تحرك من هذا النوع هذه المرة لتوجيه رسالة شديدة اللهجة للجانب الإيراني وللجانب العراقي على بحد سواء. لماذا العراق الأسبوع الماضي شهد وصول علي الزيدي رئيس وزراء العراق الجديد إلى إيران، زيارة كانت سريعة لكن قيل من خلالها بأن الطرفان يعملان على بدء صفحة جديدة، يريدان المزيد من التعاون والكثير من هذه العناوين الإيجابية. أن يأتي مثل هذا التصعيد في مثل هذا الوقت ضد أحد حلفاء إيران في المنطقة وهو الحشد الشعبي، وأن يكون هناك قتلى وجرحى وحجم تخريب للبنى التحتية وللمخازن ولمقر وصفها الحشد الشعبي بأنها مقار رئيسية، هذا ربما سيعقد العلاقة قليلا بين إيران وبين العراق من ناحية، وسيدفع الجانب الإيراني ربما للتريث فيما يتعلق بالاتفاقية الدبلوماسية الموقعة عام 2023 بين إيران وبين السعودية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM
6: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: إذن أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة مضيق هرمز والقاضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية، وردت على المقترح بطرح جديد. في المقابل رفضت الولايات المتحدة وعمان الطرح الإيراني، بينما حذر الرئيس ترامب من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المفاوضات.
5: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر. المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسميا من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقراراً طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مساراً يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيباً أمريكياً وخليجياً، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق، وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول، وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفد بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
4: منذ بدء التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران يتابع الإيرانيون تطورات المواجهة وتداعياتها، في حين تتزايد تساؤلاتهم بشأن مستقبل التصعيد ومدته وتأثيره على حياتهم اليومية.
6: في طهران تتكلم الحرب من فوق رؤوس الناس، لافتات عملاقة تعد بالانتقام، تهديدات متبادلة وصواريخ ترسم في السماء حدودا لا يرسمها من يمشون في هذه الشوارع. أسفل كل ذلك يذهب الإيرانيون إلى أعمالهم، يعبرون الأرصفة ويتابعون حياتهم كأنهم جمهور في معركة كبرى، يقرر آخرون متى تبدأ ومتى تتوقف. صراع جبابرة، واشنطن تفاوض وتهدد بالعودة إلى القوة إذا أخفقت المفاوضات، وطهران تتمسك بأوراقها من الصواريخ إلى مضيق هرمز بينما تدفع إسرائيل بخطر إيران إلى رأس جدول الحسابات. لكن وسط هذا الاشتباك كله ثمة طرف يكاد يغيب عن المشهد، الإيراني نفسه.
7: بصراحة وبعدما رأيناه من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية، لا أعتقد أن السلام ممكن، وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا أظن أنهم سيلتزمون به.
6: في هذا الشارع لا تطرح الأسئلة بلغة السيطرة على المضيق ولا بحسابات الردع ومدى الصواريخ. هنا تصبح الحرب شيئا أكثر بساطة وقسوة. هل تتوقف الضربات؟ هل يعود الخوف ليلا؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يعرف كيف سيكون صباحه التالي؟
8: لا أحد يتراجع عن موقفه. هم يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويريدون السيطرة على بلدنا ونفطنا ومضيق هرمز وحتى باب المندب، لذلك ما يطرحونه لا يبدو منطقيا بالنسبة لنا.
6: طهران رغم الحرب ليست مدينة متوقفة، الأسواق مزدحمة والناس يشترون ويبيعون، غير أن استمرار الحياة لا يعني بالضرورة غياب الخوف ولا أن الشارع اختار الحرب. ربما يعني فقط أن الإيرانيين تعلموا خلال أشهر من القصف والتهديد كيف يواصلون يومهم بينما تحسم فوق رؤوسهم معارك أكبر منهم. بين شعار كبير يقول إن الانتقام حتمي ورئيس أمريكي يلوح بعودة الضربات، يبقى السؤال الذي لا يبدو أن له مقعدا على طاولة الكبار: ماذا يريد الإيرانيون؟ حربا؟ صفقة؟ أم مجرد ليلة بلا أزيز طائرات وصباح لا يبدأ بخبر ضربة جديدة؟

إلى قطاع غزة الآن، حيث أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط شهيد وجريح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع، كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد آخر في غارة للاحتلال على منطقة الرمال

0: للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم، لو تضعنا في تفاصيل هذه الاستهدافات.
1: نعم رولا، حقيقة غارتان إسرائيليتان متزامنتان، الأولى في منطقة الرمال وسط مدينة غزة أنتجت شهيدا وثلاثة إصابات، والغارة الثانية كانت في شارع الرشيد في مواصي خان يونس أنتجت شهيدا وإصابة وصلت بالفعل إلى المستشفيات. هذه الاستهدافات رفعت بحسب وزارة الصحة أعداد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر 2025 إلى 1210 من الشهداء. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط خلال فترة ما يسمى وقف إطلاق النار، ولذلك هذه الاستهدافات التي باتت يومية حاليا في قطاع غزة تأتي بالتزامن مع كيل وسيل التصريحات حول استمرار المفاوضات في القاهرة وحول وجود تقدم على أرض الواقع فيما يتعلق بالمفاوضات التي يتم الحديث فيها عن تحسين الواقع الإنساني داخل قطاع غزة. لكن على النقيض تماما، جاءت توقعات الناس عند إعلان وقف إطلاق النار بأن يتوقف شلال الدم، بأن يكون هناك انفراجة في الواقع الإنساني، أن تتحسن الظروف الإنسانية، لكن إسرائيل بإجراءاتها وانتهاكاتها وخروقاتها لهذا الاتفاق تجعل على الأرض النقيض تماما، بمعنى أن شلال الدم لا يزال مستمرا، التضييقات على الناس في مختلف القطاعات سواء القطاعات الحيوية وقطاع الأمن الغذائي وقطاع القطاع الطبي وغير ذلك من القطاعات الحيوية لا تزال تعاني شحا شديدا في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة، إضافة بطبيعة الحال إلى استخدام معبر رفح كأداة عقاب جماعي وغير ذلك من الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية.
0: على صعيد يعني موازي لذلك عاصم، ما زلنا نسمع عن قيام قوات الاحتلال بتدمير مربعات سكنية، يتم الحديث عن دير البلح وسط القطاع، وهنا يعني يتساءل المتابع هل بقي أي مربعات سكنية تدمرها إسرائيل ولماذا تستمر في ذلك؟
1: هذه سياسة إسرائيلية حقيقة استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عامي الإبادة، بمعنى أنها كانت تحاول تدمير أكبر قدر ممكن من المنازل والمساكن والبنى التحتية. لكن مع إعلان وقف إطلاق النار كانت الاستهدافات في بداية الأشهر في الأشهر الأولى من هذا الاتفاق تستهدف المواطنين، بعض السيارات، بعض المشاة، لكن هناك سياسة إسرائيلية أخيرة خاصة في الأسابيع الماضية تطلب من المواطنين إخلاء قسريا لمناطقهم ولمربعاتهم السكنية ثم تقوم بتدميرها. لكن المؤثر في هذه الحالات هو عندما يكون الاستهداف في المناطق الوسطى، لأن المناطق الوسطى كدير البلح، المغازي، البريج، نسبة الدمار كانت هي الأقل مقارنة بباقي المحافظات داخل قطاع غزة، وبالتالي عندما يتم استهداف أو تهديد مربع سكني فهذا يعني تشريد عشرات بل مئات العائلات، لأن المنزل أو الشقة التي كانت تستوعب عائلة واحدة قبل العدوان باتت الآن تستوعب 4 أو 5 من العائلات في حالة من التكدس الشديد. أيضا هناك بعض العائلات اضطرت للعودة إلى منازل آيلة للسقوط، بالكاد تمكنت من إعادة تهيئة هذه المنازل. بعض الناس قاموا بوضع خيامهم فوق منازلهم المدمرة أصلا، بالكاد وجدوا بعض الاحتياجات اللازمة من أجل إعادة تجهيز تلك المنازل المؤقتة. لكن بكل الأحوال هذه
2: وتد للحديد والصلب
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل تقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7719 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-222.
4: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغرت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الإبراهيمي الشريف. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية.

0: أبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب، منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
1: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقوي بالخارج.

0: ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تستمر على جنوب لبنان على وقع بدء عودة جزئية للأهالي سجلت في بلدة زوتر الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة جولة محادثات أخرى بين بيروت وتل أبيب ستعقد أوائل الأسبوع القادم.
2: قالت مجموعة محمود طوارئ سودانية إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. جهة أخرى كشفت مسودة التقرير أعدته لجنة خبراء أممية وصفتها بالموثوقة تشير إلى استخدام طائرات شحن لنقل أسلحة ومقاتلين من تشاد إلى دارفور لصالح قوات الدعم.
3: انتهاكات في حق المدنيين شمالي كردفان وتحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور، مشهد يعكس استمرار وقع الحرب في السودان فيما تتزايد المخاوف من اتساع تداعياتها على السكان المدنيين. في ولاية شمالي كردفان قالت مجموعة محامي الطوارئ إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما على منطقة الجمامة غرب مدينة بار تخللته اعتداءات على المدنيين ونهب وتخريب للسوق المحلية ما أسفر عن إصابة العشرات ونزوح عدد من الأسر. وأضافت المجموعة أن المنطقة لا تشهد مواجهات عسكرية مباشرة وتقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها. ولا تتوقف تداعية الحرب عند النزوح والخسائر المادية، بل تمتد إلى الأطفال الذين يواصلون دفع الثمن الأكبر. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً وإصابة 25 آخرين في شمالي كردفان خلال الشهرين الماضيين منذ تصاعد القتال حول مدينة الأبيض، ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتأمين الخدمات الأساسية وتجنيب الأطفال آثار العمليات العسكرية. وفي دارفور تتسع رقعة الأزمة الإنسانية، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 20,000 شخص بسبب تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن، كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن استمرار الصراع إلى جانب تفشي وباء الكوليرا ونقص التمويل يزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية ويحد من قدرة المنظمات على الاستجابة، مجدداً الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية والإنسانية برز تطور جديد يتعلق بمسار الدعم العسكري في النزاع، فقد كشفت مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة رويترز عن معلومات وصفت بأنها موثوقة تشير إلى استخدام طائرات شحن من طراز بوينغ في نقل أسلحة وطائرات مسيرة ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع عبر دولة تشاد باتجاه دارفور. وأضافت المسودة أن خبراء الأمم المتحدة يشتبهون في أن تلك الطائرات اتخذت إجراءات متعمدة لتجنب الرصد أثناء التحليق. وبين استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد التحذيرات الدولية، يبقى المدنيون في دارفور وكردفان الأكثر تضررا من حرب تدخل عامها الرابع في ظل دعوات متواصلة إلى حماية

0: السكان وضمان وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
1: لقي شخصان على الأقل حتفهما في انفجار وقع داخل مركز تجاري عقب زلزال قوي ضرب جنوب غربي اليابان حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز عقب الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 13 قتيل، بينما لا يزال العديد من الأشخاص مصابين أو في عداد المفقودين. فيما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأنه تم إنقاذ 5 مصابين. وقال وزير الدولة الياباني ميتورو كيهارا إن الكهرباء والمياه انقطعتا عن آلاف المنازل في محافظة كوماموتو جراء زلزال بقوة 7.1 ضرب جنوب غربي البلاد.
2: انقطعت الكهرباء عن حوالي 36,900 منزل في محافظة كوماموتو، كما انقطعت المياه عن حوالي 84,000 منزل في المحافظة ومناطق أخرى، وانقطعت إمدادات الغاز عن حوالي 9,500 منزل، بالإضافة إلى انقطاع خدمات الاتصالات أيضا في بعض مناطق المحافظة.
1: أجلت السلطات الفرنسية نحو 4,000 شخص من مواقع سياحية بعد تجدد موجة الحر التي تهدد جهود السيطرة على حريق غابات في إقليم جيروند جنوب غرب البلاد. وقالت السلطات إن الحريق بات مستقرا، لكن هناك خطر انتشاره بسبب ارتفاع درجات الحرارة. مع عودة التصعيد والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها باستخدام القوة، مرجحة العودة إلى المحادثات السياسية. بعد هذا التقرير على رأس الساعة ديمة عزتين.
3: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران، واعتبرت أن الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن يظهر أن القادة العسكريين في طهران يغامرون بتصعيد الحرب بدلا من الدفاع أو قبول اتفاق سلام. ونقلت عن محللين أن الهجوم يوضح تحولا جوهريا أصبح فيه الحرس الثوري الإيراني أكثر حزما وأكثر ميلا لحالة الحرب التي يمكن أن تستمر لأشهر بدلا من مواجهة استياء شعبي من الاقتصاد الإيراني المتعثر. واعتبروا أن القادة في طهران لديهم نظرة متشائمة بشأن التعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعتبرون أنفسهم منتصرين طالما أنهم قادرون على صد الهجمات. واعتبرت الصحيفة أن ثمة مؤشرات أخرى تدل على جولة تصعيد جديدة، فقد شنت الولايات المتحدة والسعودية غارات على فصائل موالية لإيران في العراق، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السعودية علنا وبشكل مباشر بشنها هجمات في الصراع الحالي. بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست أن التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران يهدد بتقويض الهدنة الأخيرة التي سعى إليها ترامب في محاولة لدفع مفاوضات السلام المتعثرة واحتمال توسع الحرب. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة على فصائل في العراق.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: التعاون واحترام القانون الدولي وحسن الجوار والنأي بالبلاد عن الصراعات الإقليمية. كما كشف البيان عن قرار مجلس الأمن الوطني وضع خطة لتعزيز السيطرة على الأرض ومنع أي جهة من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية. قالت واشنطن إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط، وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية والسعودية في العراق جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية، كاشفا عن عزمه إصدار تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران في المنطقة بحسب تعبيره. هذا وأعلنت السعودية والولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل العراق على مواقع لفصائل مسلحة عراقية ردا على هجمات مسيرة استهدفت منشآت بترولية سعودية. أعلن الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصره وإصابة 32، وقال إن الضربات استهدفت مقرات له في 7 محافظات.
1: هذه المرة لم تكتفي السعودية بإسقاط المسيرات فوق منشآتها النفطية، تعقبت كما تقول مصدر النار إلى العراق وضربته. غارات سعودية أمريكية خلفت وراءها مقار مدمرة وآليات محطمة وركاما يكشف حجم الضربات في أول رد تعلنه الرياض بهذا الوضوح داخل الأراضي العراقية، بعدما اتهمت فصائل موالية لإيران بإطلاق مسيرات نحو منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض. السعودية تقول إنها لا تريد التصعيد، لكنها قررت أن الاعتراض في السماء لم يعد كافيا. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن مقاتلات البلدين ضربت مواقع للأسلحة والإمداد ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات خلال 72 ساعة. قالت إن الحرس الثوري الإيراني وجهها ضد القوات الأمريكية والبنية التحتية السعودية للطاقة. أما الحشد الشعبي فيقول إن النار امتدت أبعد، من بغداد وكربلاء في الوسط إلى واسط وديالا شرقا، ثم نينوى وكركوك شمالا، وصولا إلى البصرة في أقصى الجنوب. وبذلك تقول هيئة الحشد الشعبي إن الاستهداف شمل 7 محافظات عراقية في رقعة جغرافية واسعة تعكس حجم العملية واتساع رسالتها. ويعلن مقتل وإصابة العشرات من منتسبيه، ويعتبر ما جرى استهدافا لمؤسسة أمنية عراقية رسمية. لكن توقيت الضربات ربما لا يقل أهمية عن أهدافها، فالمنطقة لم تخرج بعد من مرحلة الهدوء الهش بعد أسابيع من المواجهة الأمريكية الإيرانية، وفي وقت تحاول فيه الوساطات إعادة السياسة إلى الواجهة، بينما يبقى مضيق هرمز والبحر الأحمر والنفط في قلب الصراع. طوال التصعيد قدمت الرياض علنا خطاب ضبط النفس وتجنب الانجرار إلى حرب مفتوحة. الجديد الآن أن الرد أصبح معلنا ومباشرا بعد تكرار استهداف البنية النفطية أحد أكثر الخطوط السعودية حساسية. وفي الخلفية تتحول جماعات مرتبطة بطهران من العراق إلى اليمن إلى أوراق ضغط في صراع أكبر من حدودها، لكن اللعب بهذه الأوراق قد يحرقها أيضا. في بغداد اجتماع أمني طارئ، ومصادر للتلفزيون العربي تقول إن رئيس الوزراء علي الزيدي أرجع زيارة كانت مقررة إلى السعودية. والخطر الآن ليس غارة واحدة ولا ردا واحدا، بل أن يصبح العراق ساحة تبادل الرسائل النارية بين الرياض وواشنطن وطهران.
0: قالت شركة أمبري للأمن البحري إن هجوما بمسيرة واحدة على الأقل استهدف ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال في ميناء دمياط بمصر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. بدورها أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في سفن إعادة تحويل الغاز وتخزينه في ميناء دمياط، وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع الموقف على الفور من خلال الجهات المختصة بالموقع، وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو التقى خلال زيارته لواشنطن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها نتنياهو بعدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. وتنضم إلي الآن شبكة مراسلي تلفزيون العربي من واشنطن محمد بدين، من بغداد تحسين طه، من طهران حسام دياب، من عمان هدي النماس، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. تحياتي لكم فردا فردا. أبدأ معك محمد بدين من واشنطن. أستفسر بداية محمد، هل من أي توضيحات أمريكية حول ما حصل في سفينة تحويل الغاز في قرب ميناء دمياط في مصر؟ وأيضا أتابع معك آخر التطورات في الموقف الأمريكي تجاه التصعيد الراهن.
2: بالنسبة للاستهداف في ميناء دمياط، حتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي، وما تزال القراءات فقط، محاولة قراءة لما جرى، وينقل عن بعض الهيئات المختصة البحرية خاصة أبري البريطانية أن الاستهداف تم إما بمسيرة واحدة أو اثنتين لمنصة عائمة تملكها الولايات المتحدة أو مملوكة أمريكيا وترفع علم جزري مارشال. لكن هنالك جو مليء بالتوقع لمزيد من التصعيد. ترامب اليوم هدد بشكل واضح بأنه سوف يضرب إيران بشكل كبير، وصف الضربات الإيرانية خلال الساعات الأخيرة التي استهدفت قواعد وجنودا أمريكيين في المنطقة بأنها كانت مفاجئة، وبأن الولايات المتحدة وجنودها كان أمامهم دقائق فقط من أجل أن يسقطوا تلك الصواريخ الموجهة إليهم، وبأنه حتى اطلع على مقاطع فيديو لعمليات الاعتراض التي قامت بها القوات الأمريكية في المنطقة. قال إن الإيرانيين سيدفعون ثمن ذلك، وبأنهم ستوجه إليهم ضربات قاصمة وسوف يهزمون شر هزيمة وفق قوله. كان لافتا إشارته إلى أن الضربات الأمريكية السعودية خلال ساعات هذا الصباح بتوقيت الشرق الأوسط كانت بتنسيق مع الحكومة العراقية، وحتى الآن ما تزال التصريحات الرسمية الأمريكية منسجمة مع هذا القول. لم يأتي أي توضيح، وعادة عندما تكون تصريحات أسيء فهمها أو تريد الإدارة الأمريكية التراجع عنها تبادر إلى ذلك بسرعة. نحن نتحدث عن عدة ساعات منذ تصريح الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز هذا الصباح، وما يزال الموقف الأمريكي هو ذاته. هنالك أيضا قراءة لمسار التفاوض، حتى الآن المصادر الأمريكية تشير إلى أنه رغم هذا التصعيد ما يزال مسار التفاوض حتى الآن لم يعلن عن نهايته أو لم يعتبر منتهيا أو ميتا بالنسبة للإدارة الأمريكية. الاستهدافات في العراق الليلة البارحة أيضا حسب المصادر الأمريكية كانت قوية للغاية، ليلة البارحة طبعا بتوقيت الشرق الأوسط كانت قوية للغاية، ومعطى أن السعودية كانت شريكا في هذه العمليات العسكرية وهذه الضربات التي استهدفت مجموعات مسلحة عراقية، ميليشيات مدعومة من إيران كما تقول الإدارة الأمريكية، تصفها بأنها ويصفها ترامب بأنها سرطان العالم ووباءه، وبأنه يفكر في فرض أو في إصدار تحذيرات حولها. هذه الكلمة تحمل أكثر من معنى بما يعني عقوبات، وكانت قد أدرجت شخصيات من المجموعات المسلحة في العراق على قوائم العقوبات الأمريكية مؤخرا، وحتى استهدفت من قبل من القوات الأمريكية إثر استهدافها للسفارة الأمريكية في بغداد ولبعض القواعد الأمريكية في المنطقة وحملت مسؤولية ذلك. الموقف الأمريكي أيضا لا يضع فقط استهداف القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية، وإنما الجانب المتعلق باستهداف مواقع في السعودية كان جزء من الخطاب الأمريكي اليوم بأن الولايات المتحدة لن تترك هذه العدوانية من قبل الجانب الإيراني تمر مرور الكرام، ولذلك سوف تقوم بالرد بشكل قوي، وهذا يفصل الرد الأمريكي المتوقع والمرتقب عن العمليات العسكرية التي قامت بها القيادة الوسطى هذا الصباح بتوقيت منطقة الشرق الأوسط بالاشتراك مع القوات السعودية. انتظار وترقب لشكل التصعيد الذي يحتمل أن تقوم به الولايات المتحدة. اليوم أصدر أحد مراكز الدراسات والبحث الاستراتيجية CSIS تقريرا يتحدث فيه عن انخفاض شديد في الذخيرة عالية الدقة، ذخيرة الولايات المتحدة وخاصة ذخيرة الاعتراض الصاروخي، أرقام باتت بضع مئات بعد أن كانت عدة آلاف، ونحو 60% من الاستهلاك واستنزاف هذه الذخيرة وقع فقط في أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أي منذ 28 من فبراير الماضي. ومصادر تورد لبعض وسائل الإعلام الأمريكية ومنها CNN تطابق هذه الأرقام مع أو تقاربها إلى حد التطابق مع الأرقام المتداولة داخليا في البنتاغون، وبأن الرئيس ترامب أعطى فرصة للدبلوماسية وأوقف التصعيد الذي دام أسبوعين يوم الجمعة الماضي لعدة أسباب، منها نعم إفساح مجال للدبلوماسية، لكن أيضا من بينها نقاط تتعلق بانخفاض مخزون الذخيرة عالية الدقة ومخزونات الاعتراض لدى الولايات المتحدة إلى مستويات شديدة الانخفاض غير آمنة من مفهوم البنتاغون، لأن للولايات المتحدة حاجات بإبقاء حد أدنى من أجل حالات الطوارئ وربما الحروب أو الصراعات التي قد تنشب في أي لحظة. فلذلك هنالك ترقب وانتظار، لا يعرف حقيقة أي المسارين ستأخذه الولايات المتحدة، وإذا كان التصعيد هو الخيار الذي سيقرر ترامب المضي في اتجاهه، هل سيكون ذلك على شكل ونسق التصعيد؟
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
0: الحكومة العراقية، ولكن هذا ما يجعل بيان مجلس الأمن الوطني العراقي لافت أكثر بإدانته للهجمات أيا كانت الجهة المنفذة. دعنا في التفاصيل، وهل من معلومات إضافية عن الحرس الثوري كجزء من القتلى جراء هذه الهجمات؟
6: أهلا بك ديما. بالفعل هو لافت، واللافت أن كما ذكر زميلي محمد مضى الساعات على بيان وحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا مضى الساعات بعد ذلك وصدر بيان الحكومة العراقية أو مجلس الأمن الوطني، ولم يتطرق إلى هذه النقطة أو حتى ينفي صلته بهذا التنسيق الذي تحدث عنه ترامب. هذا يجعل من الحكومة أمام ضغط آخر وأمام يعني شكوك بأن يكون لها فعلا علم ودراية بتوجيه ضربات إلى مواقع عسكرية هي بالأصل تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة، كونها تشغل من قبل قطاعات أمنية تابعة لهيئة الحشد الشعبي الرسمية. هذا الموقف يبدو أراد أن يوضحه رئيس الوزراء بالذهاب إلى هيئة الحشد الشعبي، مقر هيئة الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء، وقبل قليل كان هنالك اجتماع ضم رئيس الوزراء علي الزيدي وبعض الشخصيات القيادية الأمنية وأيضا بعض الشخصيات القيادية في هيئة الحشد الشعبي. ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء بأنه تحدث عن مجريات هذا الهجوم وتبعاته، وأيضا كيف جرى على مقار مختلفة أمنية في 7 محافظات عراقية، وتحدث عن عملية يعني توفير الدعم وما شابه والعلاج للجرحى، لكن لم يتطرق إلى قضايا أخرى، مثلا تتحدث مثلا عن مخاوف الرد الذي تتحدث عنه فصائل عراقية وليس هيئة الحشد الشعبي، كما أشرنا بكونها جهة أمنية تابعة إلى المنظومة الأمنية العراقية. لكن الفصائل العراقية ديما أشارت ببيانات منفصلة ومتتالية إلى أنها لن تكتفي بهذا الموقف وسيكون لها رد، وأشارت إلى أن هذا الرد قد يكون بعد الزيارة الأربعينية، أي بعد الأسبوع الماضي المقبل عفوا، كون الأسبوع الماضي كان هنالك يعني حالة من الاستنفار التي دخلت فيها القطاعات الأمنية العراقية لتحضيرات الزيارة الأربعينية المليونية. الإشارات التي وردت في بيانات فصائل المقاومة العراقية بما يتعلق بالرد والاحتفاظ بحق الرد قد يجعل من الحكومة العراقية أمام ضغط كبير إن لم يتخذ رئيس الوزراء موقف ليس مقتصر على الإدانة والاستنكار كما ترغب الفصائل، كما ترغب بعض القوى السياسية في بياناتها، وأن يكون هنالك موقف يوازي حجم الضرر وحجم الاعتداء الذي كان على المواقع العراقية في محافظات مختلفة وعلى مقرات رسمية. لا ننسى أن بعض المقرات هي ليست يعني مثلا عسكرية، هنالك كان استهداف لأحد المواكب العزائية في كربلاء، وهذا يعني أثار جدل كونه يعني مكان كان قريب من المدنيين ويسلكه الكثير من الناس بمسيرهم إلى كربلاء في هذه الأيام. بالتالي هذا يعني أيضا يثير علامات استفهام كون الاستهدافات لم تكن مقتصرة كلها على المواقع الأمنية أو العسكرية. بما يتعلق بالشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، كما أشارت لنا مصادر وكما طلعنا على المقاطع التي تم تداولها من عملية تشييع ضحايا هذه الضربات، كان هنالك نعوش لجثامين ضحايا الحرس الثوري الذين يتواجدون، كانوا بحسب المعلومات التي حصلنا عليها كانوا يتواجدون في معسكر تدريب اسمه معسكر أبو منتظر المحمداوي في محافظة ديالى شرق العراق، وهو مخصص للتدريب. وهذا ما يؤكد بأن وجود هذه الشخصيات كان بصفة تدريب واستشارة بموجب التنسيق المشترك بين بغداد وطهران طيلة السنوات الماضية. وطبعا جميع الشخصيات التي يعني لقيت حتفها في هذا الهجوم، الشخصيات الأربعة حتى الآن والتي أعلنت أسماءها بشكل رسمي في نفس المكان وفي نفس المعسكر، وأيضا هم جاءوا من منطقة واحدة في إيران. هذا ما متوفر حتى الآن من معلومات من مصادر وليس بشكل رسمي من الحكومة العراقية التي لم تشير في بياناتها إلى هذه النقطة، لكن المصادر الأمنية التي تواصلنا معها أكدت هذه المعلومات. وما أكد ذلك أيضا هو عملية التشييع والصور التي نشرت للنعوش، وقبل قليل أيضا ذكرنا أسماء تلك الشخصيات التي وقعت ضحايا لضربات الموجهة للمعسكرات العراقية لهيئة الحشد الشعبي. طبعا الضربات التي وجهت من قبل الطيران الأمريكي والسعودي، وبالتالي هنالك اليوم موقف سياسي بدأ يتصاعد لضرورة أن يكون هناك عملية استجواب أو استضافة لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الخارجية العراقية من أجل تبيان ما هي الخطوات والمواقف التي ستتبع رسميا للرد على هذا الاعتداء، وأيضا أن يكون هنالك موقف يعني على مستوى إجماع سياسي لمنع هذه الهجمات في المستقبل، خاصة وأن العراق شكل لجنة أمنية لكي تكون لها صلة وتنسيق مع دول الجوار لتجنب مثل هكذا هجمات في المستقبل.
0: من بغداد مراسل تلفزيون العربي تحسين طه، شكرا جزيلا لك. أنتقل الآن إلى طهران ومع مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. حسام، ما التعليق الإيراني على مقتل المستشارين التابعين للحرس الثوري في العراق، وأيضا كيف ينعكس الانتظار والترقب في طهران على تهديدات ترامب؟
7: تؤخذ تهديدات دونالد ترامب على محمل الجدية، وهناك من ينظر إلى ما جرى يوم أمس، أتحدث عن زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنها محاولة لإشغال نظر الإيرانيين وإعطاء انطباع بأن الملف الإيراني ليس على أولوية أو ليس ضمن أولويات بنيامين نتنياهو. على العكس تماما، ترى إيران بأنها ما تزال في بؤرة أو في مركز اتخاذ القرار وبؤرة الاهتمام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا الجانب الإسرائيلي، ولا تنفك أو لا تبتعد تطورات ليلة أمس وحتى الآن عن هذه الرؤية الإيرانية التي ترى بأن هناك انسحاب تكتيكي ربما للولايات المتحدة الأمريكية تحت حجة أن هناك مشاكل وربما أشياء تتعلق بمخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية. لكن التحرك السعودي في مثل هذا التوقيت، الضرب بمثل هذا الشكل داخل مناطق في العراق، مناطق لتواجد الحشد الشعبي، حوالي 6 أو 7 محافظات هي من المحافظات التي تتمتع بتواجد كبير لقوات الحشد الشعبي العراقي، وقوع أيضا قتلى من الحرس الثوري الإيراني، يعطي انطباع إلى أن شيء ما يحاك سعوديا وأيضا أمريكيا، على اعتبار أنه وكما قلنا تراجعت قليلا أمريكا إلى الوراء لحسابات تتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته في البيت الأبيض. لكن كان التحرك السعودي مفاجئ نوعا ما، لأن السعودية خلال فترة التصعيد وما سبقها كانت تتعامل نوعا ما بشكل أشبه إلى محاولة ضبط النفس، دائما محاولة مستمرة لإسقاط الطائرات المسيرة التي تقول السعودية بأنها تأتي من العراق بين الحين والآخر، ولجماعات أيضا عبر جماعات مرتبطة بالجانب الإيراني. هذا التحرك السعودي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، الضرب بمثل هذا الشكل، وقوع خسائر على المستوى البشري والمادي، يضاف إليها خسائر أو قتلى في الحرس الثوري الإيراني، سيستتبع بالضرورة تحرك على المستوى العسكري وأيضا على المستوى الدبلوماسي. هناك من قدم قراءة أولية خلال الساعة الماضية بعد حادثة ميناء دمياط بأنه ربما يكون هناك دور إيراني ما شبيه ربما بما جرى على أحد المعابر الحدودية بين العراق وبين الكويت خلال الأسبوع الماضي، رغم أن إيران من الناحية الرسمية لم تقل أي شيء، اكتفت بالتعليق بشكل مبسط على هذا الموضوع أو هذه الاستهدافات لا أكثر ولا أقل، ووضعتها تحت عنوان استهدافات من قبل قوى مقاومة في المنطقة لا أكثر ولا أقل. قد يجري التعاطي إيرانيا مع هذه الحادثة في مصر بذات الطريقة خلال الساعات القليلة المقبلة. ما تعاطت إيران حتى هذه اللحظة حول هذه الحوادث المتفرقة هو مجرد تداول عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية لبعض مقاطع الفيديو، وتداول لما تتناقله وسائل الإعلام العربية والأجنبية حول هذه الحوادث لا أكثر ولا أقل. من ناحية أخرى، هناك أهمية للعراق في مثل هذا التوقيت، العراق الذي يبحث له عن دور وسط كل هذه الأزمات العالقة في المنطقة، يبحث ربما عن دور وساطة جديد بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قرئ أيضا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي خلال الأيام القليلة الماضية، والحديث عن فتح صفحة جديدة وتعاون أكبر، تعاون مكثف بين إيران وبين الجانب العراقي. أي تحرك من هذا النوع خاصة لحلفاء إيران داخل الأراضي العراقية سيستتبع بالضرورة تواصل إيراني وعراقي أيضا للتوصل إلى حل ما للتهدئة، كون أي توتر من هذا النوع في المنطقة، نحن نتحدث عن دول جارة في المنطقة، دول تقول إيران دائما بأنه يجب التوصل لحل معها والتعاطي معها بشكل يختلف جذريا عن التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن إيران تعزو السبب الرئيسي للمشاكل في المنطقة هو التواجد الأجنبي في المنطقة لا أكثر ولا أقل، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. كل ما تسعى إليه إيران حاليا عبر مفاوضاتها مع الجانب العماني ومع حديثها المستمر مع دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وتركيا، هي التوصل إلى صيغة ما تمنع تواجد القوات الأجنبية في المنطقة التي تقول إيران بأنها السبب في مثل هذه التوترات. نتذكر بأن الاستهدافات الإيرانية للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت على الضفة الأخرى من الخليج بشكل مكثف، ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين للضرب بقوة في العمق الإيراني وتحقيق دمار كبير أشارت له المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قبل يومين على مستوى البنى التحتية العسكرية والمدنية على حد سواء في جنوب ووسط إيران، ربما هذا ما دفع الجانب العراقي أو الحشد الشعبي العراقي خلال الأيام الماضية لتكثيف ضرباته على منشآت سعودية نفطية لها ارتباط بمصالح أمريكية بشكل أو بآخر. هذه هي العناوين التي تطرحها إيران دائما، تقول أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بشكل كبير بمصالح دول هذه المنطقة، وأن أي رد فعل إيراني على هذه المصالح يأتي من باب أو من جانب قانوني يتيح للدولة التي تتعرض لأي استهداف من قبل دولة أجنبية أن تقوم باستهداف الأراضي ربما دولة ثالثة تحوي مقرات أو مراكز للدولة المعتدية. على الدولة الأولى. هذه هي السردية الإيرانية. لكن كما قلنا ديما من الناحية الرسمية طيب حتى الآن
0: يبدو أنه حول تطورات تواصل معك حسام من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك. وقبل الانتقال إلى عمان ننوه إلى هذه العواجل ننقلها عن الخارجية القطرية والتي تشدد على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد المنطقة. هذا البيان للخارجية القطرية. أيضا جدد تضامن الدوحة الكامل مع الأردن ودعمها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادته وأمنه. أيضا أكدت الخارجية أن الاعتداءات على أو الهجمات الإيرانية أدانت الهجمات الإيرانية على الأردن وعدتها انتهاكا صارخا لسيادته وسلامة أراضيه وخرقا للقانون الدولي. أيضا الخارجية القطرية تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات تصعيد خطير يعقد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي الدبلوماسية. إذن الخارجية القطرية في بيان تؤكد على تضامنها مع الأردن، تدين الهجمات الإيرانية على الأردن وتعتبر أن هذه العمليات تعقد جهود احتواء التوتر في المنطقة. وتشددت الخارجية على ضرورة الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار. من عمان هديل نماس مراسلة التلفزيون العربي، نتابع معك الوضع في الأردن هديل بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.
8: موجة من الإدانات آخرها الإدانة التي صدرت من وزارة الخارجية القطرية قبل قليل. أيضا تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره في الكويت، وكان هناك بيان إدانة صادر من مصر ومن رئيس البرلمان العربي. هذه الجهات التي أكدت أنها تدين الهجمات الإيرانية على الأردن وهي خرقا لسيادته، وأنها تتخذ موقفا واضحا مع كل ما يتخذه الأردن من إجراءات من أجل الدفاع عن أرضه وسيادته. هذه الاستهدافات الأخيرة كان قد عبر عنها أيضا ديما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغة، قال إنه تفاجأ من الهجوم على القوات الأمريكية في البلاد وتوعد برد حاسم على هذا الهجوم. هجوم الليلة الماضية لم يكن مشابها للهجوم أو لكل الاستهدافات التي كانت تقع أو بدأت منذ 9 من الشهر الجاري. كان هجوما موسعا بعدد من الصواريخ الباليستية، ويبدو أن هناك أيضا عددا من المسيرات واسعا استنادا إلى المشاهدات الميدانية التي كانت قد وثقت ونشرت على نطاق واسع. هذه المشاهدات كان يمكن رصدها من شمال المملكة من محافظة إربد حتى الوسط في محافظة في العاصمة عمان وشرقا في محافظات شرق البلاد. لأول مرة يكون هناك هجوم موسع بهذا العدد من الصواريخ. القوات المسلحة الأردنية بدورها كانت قد أعلنت عن إسقاط 5 صواريخ إيرانية تم التعامل معها وفق منظومة سلاح الجو الملكي. وهذا الشهر
9: راديو الحرية
10: 92.7
11: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مساويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 المسلحة العراقية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يقول بأن هناك مطالبة بتقديم أدلة بشأن انطلاق اعتداءات من العراق. أيضا قال بأن الضربات الأمريكية السعودية عرقلت التحقيق بشأن الاعتداءات التي حصلت في السعودية، وأيضا قال إن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات فردية أو أي انتهاك من خارج البلاد، وحاليا يتم إعداد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة البلاد. أعود إلى القدس مع مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. كل هذا التصعيد في المنطقة عبد القادر مع تهديدات ترامب، يبدو أن هناك من هو راض وسعيد في إسرائيل.
4: صحيح ديما، هذا ما تحدثت عنه مصادر إسرائيلية لهيئة البث الإسرائيلية، أفادوا بأنهم راضون عن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان دعا في إحاطة صحفية قدمها لصحفيين إسرائيليين قبل ذلك بساعات قليلة، وفضل أن تنشر تحت مسمى مصدر رفيع دون أن يذكر اسمه. تحدث عن أنه لا خيار مفضل بالنسبة له أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وادعى أن ما نوقش مع ترامب كان كافة الخيارات المطروحة على الطاولة، وتحديدا تحدث عن ثلاثة مسارات ممكنة. المسار الأول هو مسار الوصول إلى اتفاق، المسار الآخر هو استمرار الحصار الاقتصادي والضغط الاقتصادي على إيران، والمسار الثالث هو مسار العودة إلى حرب شاملة أو تصعيد عسكري كبير جدا. ادعى نتنياهو أنه لا يفضل أحد هذه المسارات، إنما تحدث عن إيجابيات وسلبيات كل مسار منها، وأن ما يهم إسرائيل من وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا ما أخبره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق حديثه، هو أن النتيجة المرجوة في نهاية الأمر تكون ما يريده الطرفان فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وأنه لا يسعى لذلك من خلال طريقة عسكرية بعينها، بمعنى أن جميع الخيارات تعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد أنه ينتظر القرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بشأن إمكانية شن عملية عسكرية على إيران خلال الفترة المقبلة، الأمر يعود للرئيس ترامب وفق حديث نتنياهو. وكأن نتنياهو هذه المرة على عكس مرات سابقة لا يريد على الإطلاق لا هو ولا الجانب الإسرائيلي أن يظهروا أمام الأمريكيين بمظهر من يجر الولايات المتحدة إلى خيار عسكري، إنما يتحدث عن ترك الأمور متاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قراره، وعن مناقشة كافة المسارات دون مسار مفضل، وهو ما استبعدته أو دحضته مراسلة هيئة البث الإسرائيلية التي كانت حاضرة في هذه الإحاطة، وأفادت أن مصادر إسرائيلية كما ذكرت ديما تتحدث عن رضاها عن التهديدات التي أطلقت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا اليوم، وأن القرار المفضل رغم حديث نتنياهو هو أن تشن الولايات المتحدة حربا على إيران، بل وأن تنخرط إسرائيل في هذا الخيار إذا كان تحديدا التصعيد هو تصعيد عسكري شامل وليس تصعيدا محدودا كما كان الحال خلال الأسبوعين الماضيين.
3: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة مضيق هرمز والقاضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية، وردت على المقترح بطرح جديد. في المقابل رفضت الولايات المتحدة وعمان الطرح الإيراني، بينما حذر الرئيس ترامب من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المفاوضات.
5: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر، المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسمياً من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقراراً طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مساراً يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيباً أمريكياً وخليجياً، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول، وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفد بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
3: كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إيران تستعد لتسلم الدفعة الأولى من منظومات دفاع جوي صينية محمولة على الكتف خلال أسابيع، في إطار مساعيها لإعادة بناء قدراتها الدفاعية بعد الحرب الأخيرة. وقالت المصادر إن الصفقة تشمل ما بين 300 و400 منظومة من طراز QW-12 وFN-16 بقيمة تتراوح بين 60 و70 مليون دولار. في المقابل نفقت وزارة الخارجية الصينية صحة التقرير، كما نفت باكستان أي ضلوع لها في نقل هذه المنظومات إلى إيران. أفاد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن القوات اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع من نوع كاريال التابعة للسعودية أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم، وذلك بسلاح مناسب. أكد سريع في بيان نشر على منصة تيليجرام مواصلة القوات اليمنية حماية سيادة البلد والرد المشروع على أي انتهاك على حد قوله. إلى قطاع غزة، حيث أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط شهيد وجريح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع، كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد آخر في غارة للاحتلال على منطقة الرمال وسط مدينة

0: ينضم إلي الآن من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه. نتابع معك استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وحتى تصعيدها عاصم في مختلف مناطق القطاع.
1: نعم، حقيقة يتداول الناس داخل قطاع غزة المقولة بأن الحرب لم تنتهي وأن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة لا تزال مستمرة، لأن ما يحدث داخل القطاع ليس مجرد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. بحسب الإعلام الحكومي انتهك الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار ما يزيد عن 3700 مرة منذ 10 أكتوبر 2025. هذه الاستهدافات.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 92.7
0: من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه، شكرا جزيلا لك. دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع بغارات في ساعات الليل، وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
9: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة. مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
10: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
9: شو اللي صار معكم؟
10: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان، بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافيين وعريانين زي ما إحنا.
9: وين راح تروح؟ وين راح تروح أبو مازن؟
10: وين حنروح؟ إحنا قاعدين في قلب الأرض. نعمل خيمة ونقعد فيها.
9: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
10: وضعهم صعب جدا، تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع، ما لهمش مأوى، زي ما أنت شايف كيف الدمار شامل.
9: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطلبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة.

0: اقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله صباح اليوم، وأظهرت مشاهد مصورة تحرك مركبات لجيش الاحتلال وسط مدينة رام الله. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال الإسرائيلي صادر نحو 200 دنم لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين، وذلك عبر إصداره 15 أمرا عسكريا. أفاد مراسل تلفزيون العربي أنه للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو يصادر الاحتلال أراض فلسطينية واسعة غالبيتها تتداخل بين مناطق ألف وباء لإقامة طريق يربط عميق دوتان بمستوطنة أخرى أقر الكابينت إقامتها مؤخرا باسم نوعاه، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في 6 بلدات بمحافظة جنين. توغلت آلية عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر. يأتي ذلك بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من مناطق إضافية بالجنوب اللبناني خلال المرحلة الحالية، مشيرين إلى عدم وجود تقدم في توسيع نطاق المناطق التجريبية.
1: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية. وأكد المسؤولون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان يتمحور حول مطلب إسرائيل بحرية العمل الأمني وتوغل الجيش الإسرائيلي مجددا إلى المناطق التي ينسحب منها للتأكد من أنها خالية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أما المشهد السياسي فهو لا يزال يراقب التطورات الميدانية ويتفاعل مع نتائج لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي عقد الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع وما تمخض عنه كان العنوان الأبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب، منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
2: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقوي بالخارج لأجل مانع، لأجل مواجهة بشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي.

0: سياسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تستمر على جنوب لبنان على وقع بدء عودة جزئية للأهالي سجلت في بلدة زوطر الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة جولة محادثات أخرى بين بيروت وتل أبيب ستعقد أوائل الأسبوع القادم.
2: ونتابع الوضع في لبنان تحديدا في جنوبه، وأيضا التصريحات السياسية من بيروت مع مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. تحياتي لك جويس، دعينا في تفاصيل تصريحات الرئيس اللبناني عون وأيضا تبعات التهديدات الإسرائيلية كما تظهر لك.
3: في الواقع ديما من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته ولا يقوم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض، إن كان لناحية تثبيت وقف إطلاق النار فهو يواصل خرق وقف إطلاق النار من خلال الاعتداءات، عمليات النسف للمنازل، عمليات الاستهداف المكثفة بالقصف المدفعي لمرتفعات علي الطاهر، وكذلك الأمر إحراق المنازل في عدد من القرى إن كان تلك الحدودية أو الواقعة في الخط الأصفر ولكن البعيدة نسبيا عن الحدود، وهو ما تشهده مثلا كفر تبنيت وزوطر الشرقية والمنصوري كذلك الأمر، إضافة إلى القرى الحدودية. في هذا الوقت أيضا كانت هناك مخاوف هذا اليوم من تصعيد إسرائيلي إضافي، وهو ما يرافق غالبا جولات المفاوضات التي تحصل، خصوصا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف اتهم فيه حزب الله لإحدى الآليات الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر. كانت هناك مخاوف من عملية رد إسرائيلية قد تعيد الأمور إلى ما قبل وقف إطلاق النار، خصوصا في ظل الحديث عن أن إسرائيل تحتاج أو تتذرع بأي حدث أمني للعودة إلى الحرب. في هذا الوقت يعول الرئيس اللبناني ويعول لبنان الرسمي بشكل عام على المفاوضات، علما أن هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة لم تؤدي إلى نتائج.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم، سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: أدلة بشأن انطلاق اعتداءات من العراق. ترامب يهدد بشن ضربات على إيران ردا على استهداف مواقع أمريكية في الأردن، ويقول إن الهجمات على العراق جرى تنسيقها مع الحكومة في بغداد. مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على منطقة الرمال وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس جنوبي القطاع. جيش الاحتلال يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويتوعد بتعميق عملياته إلى مناطق إضافية في لبنان. ومصدر باليونيفيل يؤكد للتلفزيون العربي أن المواد المتفجرة في بلدة حولة تخص الجيش الإسرائيلي.

0: ونبدأ من تطورات التصعيد في المنطقة. فقد طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان بتقديم أدلة بشأن انطلاق اعتداءات من العراق، وأضاف بأن الاعتداء على البلاد عرقل جهود التحقيق بشأن استهداف الأراضي السعودية، وقال في الوقت نفسه إن الحكومة العراقية لن تسمح بأي تصرفات فردية أو انتهاك من خارج البلاد، وأشار إلى أن الحكومة تعد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق. وأفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن مستشارين بالحرس الثوري الإيراني كانوا ضمن قتلى القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد الشعبي في العراق. يأتي ذلك بينما أدان مجلس الأمن الوطني العراقي ما وصفه بالاعتداء، وقال إن ذلك وقع في وقت كانت بغداد تجري اتصالات مع الأطراف المعنية للتحقق من الاتهامات المتعلقة باستهداف السعودية. وعقب اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، أكد المجلس رفضه أي أعمال عدائية تمس سيادة العراق أيا كانت الجهة المنفذة أو المبررات المقدمة، وأضاف أن التعامل مع الاعتداءات والرد عليها مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية، وشدد على التزام العراق بسياسة الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي وحسن الجوار والنأي بالبلاد عن الصراعات الإقليمية. كما كشف البيان عن قرار مجلس الأمن الوطني وضع خطة لتعزيز السيطرة على الأرض ومنع أي جهة من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية إلى إيران، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية قالت واشنطن أن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية والسعودية في العراق جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية، كاشفا عن عزمه إصدار تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران في المنطقة بحسب تعبيره. وكانت السعودية والولايات المتحدة قد أعلنتا تنفيذ ضربات داخل العراق على مواقع لفصائل مسلحة عراقية ردا على هجمات مسيرة استهدفت منشآت بترولية سعودية. وأعلن الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصره وإصابة 32، وقال إن الضربات استهدفت مقرات له في 7 محافظات عراقية.
1: هذه المرة لم تكتفي السعودية بإسقاط المسيرات فوق منشآتها النفطية، تعقبت كما تقول مصدر النار إلى العراق وضربته. غارات سعودية أمريكية خلفت وراءها مقار مدمرة وآليات محطمة وركاما يكشف حجم الضربات في أول رد تعلنه الرياض بهذا الوضوح داخل الأراضي العراقية، بعدما اتهمت فصائل موالية لإيران بإطلاق مسيرات نحو منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض. السعودية تقول إنها لا تريد التصعيد، لكنها قررت أن الاعتراض في السماء لم يعد كافياً. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن مقاتلات البلدين ضربت مواقع للأسلحة والإمداد رداً على أكثر من 30 هجوماً بمسيرات خلال 72 ساعة. قالت إن الحرس الثوري الإيراني وجهها ضد القوات الأمريكية والبنية التحتية السعودية للطاقة. أما الحشد الشعبي فيقول إن النار امتدت أبعد من بغداد وكربلاء في الوسط إلى واسط وديالا شرقا، ثم نينوى وكركوك شمالا، وصولا إلى البصرة في أقصى الجنوب. وبذلك تقول هيئة الحشد الشعبي إن الاستهداف شمل 7 محافظات عراقية في رقعة جغرافية واسعة تعكس حجم العملية واتساع رسالتها. ويعلن مقتل وإصابة العشرات من منتسبيه، ويعتبر ما جرى استهدافا لمؤسسة أمنية عراقية رسمية. لكن توقيت الضربات ربما لا يقل أهمية عن أهدافها، فالمنطقة لم تخرج بعد من مرحلة الهدوء الهش بعد أسابيع من المواجهة الأمريكية الإيرانية، وفي وقت تحاول فيه الوساطات إعادة السياسة إلى الواجهة بينما يبقى مضيق هرمز والبحر الأحمر والنفط في قلب الصراع. طوال التصعيد قدمت الرياض علنا خطاب ضبط النفس وتجنب الانجرار إلى حرب مفتوحة. الجديد الآن أن الرد أصبح معلنا ومباشرا بعد تكرار استهداف البنية النفطية أحد أكثر الخطوط السعودية حساسية. وفي الخلفية تتحول جماعات مرتبطة بطهران من العراق إلى اليمن إلى أوراق ضغط في صراع أكبر من حدودها، لكن اللعب بهذه الأوراق قد يحرقها أيضا. في بغداد اجتماع أمني طارئ، ومصادر للتلفزيون العربي تقول إن رئيس الوزراء علي الزيدي أرجع زيارة كانت مقررة إلى السعودية. والخطر الآن ليس غارة واحدة ولا ردا واحدا، بل أن يصبح العراق ساحة تبادل الرسائل النارية بين الرياض وواشنطن وطهران.
0: أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية ترفع علم بيرمودا لهجوم من مسيرة في مدينة دمياط المصرية. يأتي هذا بعد هجوم آخر بمسيرة واحدة على الأقل استهدف ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال في ميناء دمياط أيضا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وقد أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في سفن إعادة تحويل الغاز وتخزينه في ميناء دمياط، وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع الموقف على الفور من خلال الجهات المختصة بالموقع، وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. معنا الآن مراسل التلفزيون العربي في بغداد تحسين طه، في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، وفي طهران حسام دياب. لو بدأت معك يا تحسين، التصريحات الأخيرة لافتة في الواقع للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يطالب، ربما مقصود هنا السعودية أو الولايات المتحدة، بتقديم أدلة على أن الاعتداءات على السعودية خرجت من العراق. هل هذا تشكيك إذن في الرواية السعودية والأمريكية؟
2: بالفعل وائل، هكذا قرئ هذا الموقف العراقي، بأن هنالك تشكيك بعملية وجود أدلة يعني توثق الهجمات أنها انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه المنشآت النفطية السعودية. وهذا الأمر كان ضمنيا حتى في بيان تشكيل اللجنة من قبل القائد العام قوات المسلحة علي الزيد عندما كان في تركيا، وأمر بتوجيه القيادة الأمنية بتشكيل لجنة للنظر بما تحدثت به المملكة العربية السعودية بشأن تعرضها لهجمات انطلقت من الأراضي العراقية. ومنذ ذلك الحين البعض صنف هذا الموقف بأنه تشكيك، وأن هنالك ليس وجود ثمة أدلة واضحة تؤكد هذه المزاعم أو تؤكد هذه الروايات التي تأتي من هنا وهناك. بالتالي الجانب العراقي دائما ما يؤكد وائل بأنه ليس يعني يسمح بأي شكل من الأشكال أن يكون منطلق للهجمات على دول الجوار، سواء المملكة العربية السعودية أو الكويت أو غيرها. ودائما ما يوجه القيادات الأمنية بمنع أي تحركات خارج الضوابط والسياقات الأمنية. لذلك تحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بأن العدوان أو الاعتداء السعودي الأمريكي عطل سياقات التحقيق التي تجريها الحكومة العراقية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة في هذا الصدد. وأيضا تحدث في نقاط أخرى أيضا مهمة بأن التحركات الأمنية هي مركزية ومرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وأن ملفات الأمن هي لا يمكن أن تكون بجهد فردي أو اجتهاد فردي. لذلك يتحدث المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة بأن هنالك مركزية في هذا الملف. وهذا طبعا التصريح جاء بعد دقائق من لقاء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بقيادات هيئة الحشد الشعبي في بغداد، وحديثه عن هنالك ضرورة أن يكون هنالك يعني التركيز على ضبط التحركات وعدم القيام بأي خطوة دون يكون هنالك توجيه مركزي، وطمأن بأن يكون هنالك يعني منع أو محاولة منع أي هجمات أخرى في المستقبل. في المقابل تحدث أيضا بحسب يعني بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تحدث عن نقطة أن يكون هنالك تنسيق مستمر في الملفات الأمنية والتحركات الأمنية، وأيضا أشار بعد ذلك رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح يعني إلى أن نقطة مهمة بأن الحشد الشعبي ملتزم بتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، ويقصد هنا علي الزيدي، وينتظر توجيهات القيادة العامة في أي تحرك أمني في هذه المرحلة. هذه التحركات وهذه المواقف الرسمية التي صدرت في الساعات الأخيرة تؤكد على أن العراق يحاول أن يحتوي هذا التصعيد، وممكن هذا الأمر لن يكون يعني مستمر، لأن هنالك تهديدات وهنالك تلويحات وائل من فصائل العراق.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: القيادة الوسطى وأكدت عليه أمس، بل تؤكد على إصرارها على تسيير الملاحة في هذا المضيق. وقالت في هذا البيان الذي صدر منذ 30 دقيقة أو 45 دقيقة تقريبا أو ساعة، قالت فيه أيضا أن ليس من حق إيران أن تحدد الممرات الملاحية في هذا المضيق الجيد. وهذه عبارة واضحة جدا أنها رد على فشل الدبلوماسية أو الجانب الدبلوماسي في المفاوضات أو المناقشات الإيرانية العمانية التي أشار إليها دونالد ترامب حينما برر وقف هذه الضربات الجمعة الماضية، والتي عزتها نيويورك تايمز وغيرها من المصادر لنقص المخزونات الذي أشرنا إليه في البداية نقلا عن مصادر البنتاغون ومركز الدراسات السياسية والدولية. وبالتالي هذا يبدو أن نعم دونالد ترامب هو واقع في إشكال مسألة الذخائر وما إلى ذلك من نقص في الصواريخ الدفاعية، لكنه أيضا يبدو وكأنه مصر على فتح ممر ملاحي في مضيق هرمز، وكذلك هزيمة الجانب الإيراني، لكن هزيمة بالمعنى العملي، بمعنى أن يتم تقويض أي محاولات إيرانية لاستهداف المضيق، بما يعني أنه يجب أن يهزم هذا النظام في إيران، لأن هذه هي الرؤية الحالية، أنه لا يوجد أي مسار إلا هزيمة هذا النظام أو التفاوض معه والتراجع. وبالتالي يبدو أن دونالد ترامب الآن يقف في منتصف طريق، إما أن يعود ويقبل بهزيمة يعيره بها الديمقراطيين ويستخدمونها في هزيمته في انتخابات التجديد النصفي، أي هزيمة الحزب الجمهوري، أو أنه يستمر إلى آخر المدى ويضطر إلى تصعيد بوتيرة أسرع. وحتى الآن الترجيحات تقول أن دونالد ترامب يميل إلى الحل الثاني.
1: شكرا لك يا عبد الرحمن. في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، حسام في طهران، هل قدمت إيران أي تفسير لسبب هجومها إرسال عدد من الصواريخ على قوات أمريكية في الأردن في وقت كان هناك هدنة غير معلنة بين إيران والولايات المتحدة والحديث عن مفاوضات تتقدم وعن وفد عماني كان موجود؟ هل قدمت إيران تفسيرا رسميا لهذا الهجوم على الأردن؟
2: منذ يوم أمس كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني، هو البيان 52، تطرق بشكل مبسط حول هذه الضربة وهذا الاستهداف، ووضعه ضمن إطار عام يتعلق بمجمل استهدافات إيران للقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. هي لا تنفك عن العمليات المستمرة التي كانت متزامنة مع حالة التصعيد الأمريكي ضد إيران خلال الأسبوعين الماضيين. صحيح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت قليلا إلى الوراء على المستوى العسكري ظاهريا بين مزدوجين، هكذا تقول إيران، فتحت المجال جزئيا للدبلوماسية عبر تواصل إيراني عماني ليتوصل إلى حل يتعلق بمضيق هرمز. قيل لاحقا بأن المقترح العماني رفض، وأيضا المقترح الإيراني رفض من قبل الجانب العماني وأيضا الجانب الأمريكي، لكن كما قلنا هناك نظرة إيرانية تتعلق بأنه طالما أنه لا يوجد أي وقف رسمي لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فساحة الحرب ما تزال مفتوحة، لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية حتى الآن، لم يجري العودة إلى طاولة المفاوضات بين طهران وواشنطن، لم يجري الحديث عن مذكرة التفاهم التي باتت بحكم الميتة بحسب رأي الطرفين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن فالميدان ما يزال مفتوحا لتوجيه ضربات للمصالح الأمريكية في المنطقة أينما كانت. تعرضت المصالح والبنى التحتية عسكريا ومدنيا في إيران خلال الفترة الماضية، وأيضا على مستوى منشآت الطاقة وأيضا النقل خلال الأسبوعين الماضيين لضربات مكثفة. دفع هذا الأمر المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني يوم أمس لتقديم شرح مفصل حول طبيعة هذه الخسائر، وأن الحكومة تعمل حاليا على تعويض المتضررين وما إلى ذلك، وعلى إيجاد طرق بديلة إلى أن يتم إصلاح الجسور والسكك الحديدية التي تعرضت لضربات أمريكية مكثفة خلال الفترة الماضية. هذا ربما ما يبرر التحرك الإيراني للضرب بعمق أكثر لتوسيع دائرة الاستهدافات فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية في المنطقة، من انطلاقا من الأردن مرورا أو وصولا إلى ما جرى خلال الساعتين الماضيتين في أحد الموانئ في البحر الأحمر منطقة دمياط. رغم أن إيران لم تتحدث رسميا حتى الآن عن هذه النقطة، لكن نتذكر بأن الأسبوع الماضي أيضا شهد تصعيدا عند مضيق باب المندب، كان هناك تحرك من قبل قوات الحوثيين للتضييق على حركة الملاحة السعودية، هذا أزعج الرياض على ما يبدو ودفعها بشكل ما للتنسيق مع الولايات. الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات أعمق هذه المرة للحشد الشعبي في العراق. 6 أو 7 محافظات تعرضت لضربات جوية قيل بأنها مشتركة بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لم تكتفي السعودية هذه المرة بالتصدي للطائرات المسيرة التي تأتي من العراق. التحرك العراقي على ما يبدو أيضا بحسب قراءات أولية للتشكيك في الرواية السعودية والمطالبة بتقديم أدلة حول إمكانية أن تكون هذه الضربات أو المسيرات قد انطلقت من الأراضي العراقية. هذا أيضا يطرح سؤال مهم للغاية حول طبيعة عمل طائرات لوكاس، مسيرات لوكاس التي تعد نسخة طبق الأصل عن مسيرات شاهد 136 التي قالت إيران منذ الحرب الماضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإنشاء قاعدة في المنطقة خزنت فيها أعداد كبيرة من هذه الطائرات لاستخدامها لاحقا أمريكيا وإسرائيليا تحت عنوان الراية أو ما يسمى بعمليات الراية المزيفة، بمعنى أنه يجري استهداف مناطق بهذه الطائرات تعطي انطباعا بأن المسيرات هذه إيرانية، ثم يتم التحقق لاحقا من الأمر ليتبين بأنها طائرات أو مسيرات لوكاس. الغرض من هذا الأمر هو توتير الأجواء أكثر، فصل أو إبعاد إيران أكثر عن المسار الدبلوماسي التي تقول بأنه لم يتوقف على مستوى التنسيق مع دول الجوار للتوصل إلى حل يتعلق بالتهدئة في المنطقة انطلاقا من التوصل إلى حل نهائي يتعلق بمضيق هرمز. كان هناك أيضا أخبار متداولة خلال الساعة الماضية عبر وسائل الإعلام الإيرانية تتعلق بأن هناك تحالف سعودي أمريكي، وهو تحالف ميرا أويل، هو تحالف شركات نفطية وشركات طاقة سعودية وأمريكية ربما لإيجاد مسار بديل بعيدا عن مضيق هرمز لتصدير الطاقة عن النفط والغاز هذه المرة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بعيدا عن مضيق هرمز، مسار بديل يبحث عن 3 نقاط جغرافية بعيدة عن المضيق لإنشاء مصفات للنفط على ما يبدو متطورة للغاية، وأيضا أحد الموانئ بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار، وعلى ما يبدو تؤمن هذه المصفاة 200 برميل من النفط يوميا. هذا الأمر أيضا يقرأ على أنه محاولة جديدة للالتفاف على مضيق هرمز، الابتعاد عن حالة الاختناق التي تعيشها المنطقة والعالم ككل على مستوى امدادات الطاقة. وهذا أيضا سيدفع الجانب الإيراني إلى أحد حلين، إما التواصل مباشرة مع الجانب السعودي لإيجاد حل دبلوماسي وتحقيق تهدئة انطلاقا مما جرى يوم أمس في العراق وأيضا على مختلف الجبهات، أو ربما قد تذهب إيران للتصعيد عسكريا أكثر هذه المرة. وهناك قراءات تقول بأن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا على المستوى البحري في عدة مناطق وليس فقط في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا حسام دياب في طهران. أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة مضيق هرمز القاضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية، وردت على هذا المقترح بطرح جديد. وقد رفضت الولايات المتحدة وعمان الطرح الإيراني، بينما حذر الرئيس ترامب من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المفاوضات.
3: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر. المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسميا من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقراراً طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مساراً يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيباً أمريكياً وخليجياً، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز. وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفد بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
1: ومنذ بدء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يتابع الإيرانيون تطورات المواجهة وتداعياتها، في حين تتزايد تساؤلاتهم بشأن مستقبل التصعيد ومدته وتأثيره على حياتهم اليومية.
4: في طهران تتكلم الحرب من فوق رؤوس الناس، لافتات عملاقة تعد بالانتقام، تهديدات متبادلة وصواريخ ترسم في السماء حدودا لا يرسمها من يمشون في هذه الشوارع. أسفل كل ذلك يذهب الإيرانيون إلى أعمالهم، يعبرون الأرصفة ويتابعون حياتهم كأنهم جمهور في معركة كبرى، يقرر آخرون متى تبدأ ومتى تتوقف. صراع جبابرة، واشنطن تفاوض وتهدد بالعودة إلى القوة إذا أخفقت المفاوضات، وطهران تتمسك بأوراقها من الصواريخ إلى مضيق هرمز، بينما تدفع إسرائيل بخطر إيران إلى رأس جدول الحسابات. لكن وسط هذا الاشتباك كله ثمة طرف يكاد يغيب عن المشهد، الإيراني نفسه.
5: بصراحة وبعد ما رأيناه من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية، لا أعتقد أن السلام ممكن، وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا أظن أنهم سيلتزمون به.
4: في هذا الشارع لا تطرح الأسئلة بلغة السيطرة على المضيق ولا بحسابات الردع ومدى الصواريخ، هنا تصبح الحرب شيئا أكثر بساطة وقسوة. هل تتوقف الضربات؟ هل يعود الخوف ليلا؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يعرف كيف سيكون صباحه التالي؟
6: لا أحد يتراجع عن موقفه، هم يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويريدون السيطرة على بلدنا ونفطنا ومضيق هرمز وحتى باب المندب، لذلك ما يطرحونه لا يبدو منطقيا بالنسبة لنا.
4: طهران رغم الحرب ليست مدينة متوقفة، الأسواق مزدحمة والناس يشترون ويبيعون، غير أن استمرار الحياة لا يعني بالضرورة غياب الخوف، ولا أن الشارع اختار الحرب، ربما يعني فقط أن الإيرانيين تعلموا خلال أشهر من القصف والتهديد كيف يواصلون يومهم بينما تحسم فوق رؤوسهم معارك أكبر منهم. بين شعار كبير يقول إن الانتقام حتمي ورئيس أمريكي يلوح بعودة الضربات، يبقى السؤال الذي لا يبدو أن له مقعدا على طاولة الكبار، ماذا يريد الإيرانيون؟ حربا؟ صفقة؟ أم مجرد ليلة بلا أزيز طائرات وصباح لا يبدأ بخبر ضربة جديدة؟
1: أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط شهيد وجريح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد آخر في غارة للاحتلال على منطقة الرمال وسط مدينة غزة. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع بغارات ليرية، وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
7: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة، مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
8: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
7: شو اللي صار معكم؟
8: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان، بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله طلعنا لا اخذنا اوراق ثبوتيه ولا اخذنا، طلعنا بروسنا حافيين وعريانين زي ما احنا.
9: وين راح تروح؟ وين راح تروح ابو مازن؟
8: وين حنروح؟ احنا قاعدين في قلب الارض. نعمل خيمه ونقعد فيها.
9: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
8: وضعهم صعب جدا. تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع. ما لهمش مأوى. زي ما انت شايف كيف الدمار شامل.
9: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطالبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفات وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت آليتان عسكريتان مدرعتان من نوع إيتان مدينة نابلس، وداهمت الآليتان عدة شوارع في المدينة بعد اقتحامهما من أحد الحواجز العسكرية. واقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله صباح اليوم، وظهرت مشاهد تحرك مركبات لجيش الاحتلال وسط المدينة. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال صادر نحو 200 دنم لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين عبر إصدار 15 أمرا عسكريا. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أنه للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو يصادر الاحتلال أراضي فلسطينية واسعة غالبيتها تتداخل بين مناطق ألف وباء لإقامة طريق يربط عيمك دوتان بمستوطنة أخرى أقر الكابينت إقامتها مؤخرا باسم نعاه، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في 6 بلدات بمحافظة جنين.

0: وفي خبر عاجل يفيد مراسل التلفزيون العربي بقصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة كرم مصلحة غربية مدينة غزة بعد إنذارات بالإخلاء. إذن قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة كرم مصلحة غربية مدينة غزة بعد إنذارات بالإخلاء. إلى جنوب لبنان الآن، حيث توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيت الجبل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر. يأتي ذلك بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من مناطق إضافية في جنوب لبنان خلال المرحلة الحالية، مشيرين إلى عدم وجود تقدم في توسيع نطاق المناطق التجريبية.
1: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية، فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي، نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية. وأكد المسؤولون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان يتمحور حول مطلب إسرائيل بحرية العمل الأمني وتوغل الجيش الإسرائيلي مجددا إلى المناطق التي ينسحب منها للتأكد من أنها خالية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أما المشهد السياسي فهو لا يزال يراقب التطورات الميدانية ويتفاعل مع نتائج لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي عقد الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع وما تمخض عنه كان العنوان الأبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب، منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
2: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقوي بالفارس لأجل مواجهة بشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تستمر على جنوب لبنان على وقع بدء عودة جزئية للأهالي سجلت في بلدة زوطر الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة جولة محادثات أخرى بين بيروت وتل أبيب ستعقد أوائل الأسبوع القادم.
0: قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش حقق إنجازات مهمة جدا في المعركة ضد إيران، وإذا تطلب الأمر فيمكن تعميق تلك الإنجازات على حد تعبيره. وأضاف زامير في تصريحات من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق كان حزب الله يستهدف منها بلدات الشمال، وتابع قائلا إن الجيش جاهز لتعميق عملياته داخل مناطق إضافية في لبنان إذا طلب منه ذلك. معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، المفروض أن هناك مناطق تجريبية انسحب الجيش الإسرائيلي من واحدة ويفترض أن ينسحب من مناطق أخرى، إلا أن قائد الجيش أو رئيس الأركان يقول العكس تماما.
3: رئيس الأركان يقول لن ننسحب من المناطق الأمنية، وكان يبدو وكأنه لا يتحدث فقط عن لبنان إنما عن بقية المناطق الأمنية سواء في سوريا أو حتى في قطاع غزة، وعازيا ذلك إلى ضرورة ضمان الأمن على المدى الطويل قبل الانسحاب من هذه المناطق. ضمان الأمن في لبنان يعني نزع السلاح من الجنوب اللبناني، نزع سلاح حزب الله بصورة كاملة. ضمان الأمن في قطاع غزة يعني نزع سلاح القطاع وحركة حماس بصورة كاملة. وكان أيضا قد تحدث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن أن لا انسحاب إسرائيلية من كل هذه المناطق الأمنية، وبالتالي تتقاطع الرسالة ما بين المستوى السياسي والمستوى الأمني من خلال هذه التصريحات المكررة في رسائلها ربما لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، والتي أدلى بها مجددا من جنوب لبنان. ليست الزيارة أو ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها رئيس أركان جيش الاحتلال في جنوبي لبنان، لم يتم الإعلان عن المنطقة التي تواجد فيها، لكنه سابقا كان تواجد بمحيط تلة علي الطاهر التي شهدت ما تحدثت عنه أيضا ما تحدث عنه بيان جيش الإسرائيلي أمس من هجوم بمسيرة لحزب الله كان وقع أمس، وتحدث عنه بيان جيش الإسرائيلي اليوم دون تسجيل إصابات. وأيضا في هذا السياق وفي سياق احتماليات التصعيد أو زيادة التوتر على الجبهة اللبنانية، كانت هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن أنه من المتوقع أن تقوم إسرائيل بالرد على هذا الهجوم، وأن الجيش الإسرائيلي أعد خططا لذلك تبدأ من شن غارات جوية وتصل إلى عمليات ومداهمات دقيقة في تلة علي الطاهر، حيث تقول إسرائيل أن عددا من مقاتلي حزب الله يتحصنون في تلك في أنفاق تحت أرضية في تلة علي الطاهر. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار بيد المستوى السياسي، لكن الجيش الإسرائيلي أعد خططا تنتظر مناقشة المستوى السياسي للإقرار حول الخطوة التالية. بالتالي هناك تهديد بالتصعيد، تهديد بشن هجمات أعمق عمليا في لبنان من خلال غارات إسرائيلية، والتركيز في هذه الخطط وفق هيئة البث الإسرائيلية تحديدا على تلة علي الطاهر. بموازاة ذلك سياسيا ما تحدث به مسؤول إسرائيلي اليوم للقناة 12 الإسرائيلية يشير إلى ذات التوجه، وهو أن إسرائيل غير معنية أبدا بالانسحاب من مناطق إضافية لا في إطار تفاوضي ولا في غير ذلك، وحتى إن كانت هناك مناطق تجريبية جديدة فيجب أن تكون في الجزء الذي لا يخضع لسيطرة الاحتلال عمليا، يجب أن يكون في الجزء الذي لم ينجح الجيش الإسرائيلي بالبقاء فيه، كان ربما دخل إليه وانسحب منه بعد ذلك كبعض المناطق التجريبية الحالية استثناء زوتر الغربية حيث كان مستمر بتواجده وباحتلاله حتى الانسحاب منها مع الإقرار لخطة المناطق التجريبية. بالتالي يقول هذا المسؤول الإسرائيلي عمليا إن لا انسحابات إسرائيلية من أي من المناطق الأمنية التي يسيطر عليها جيش الاحتلال جنوبي لبنان، وإن أي انسحابات مستقبلية على الأقل في المرحلة المقبلة من تطبيق هذا الاتفاق يجب أن تكون فقط يجب أن تكون أن يكون دخول الجيش اللبناني فقط في مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية أي خارج المنطقة الصفراء، وهذا يعني أن إسرائيل تنتظر من الجيش اللبناني أن يدخل إلى مناطق لم يبقى فيها وأن يقوم في تلك المناطق بإخلاء البنى التحتية التابعة لحزب الله منها قبل التقدم في خطوات مستقبلية ضمن خطة الولايات المتحدة أو ما يسمى بالاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا يا عبد القادر على كل هذه المعلومات. عبد القادر عبد الحليم في القدس. وبعد قرابة أسبوع على بدء تنفيذ آلية المنطقة التجريبية في زوتر الغربية جنوب لبنان، رصدت كاميرا التلفزيون العربي من مشارف البلدة وجود آليات للاحتلال الإسرائيلي وبعض مشاهد الدمار التي لحقت بالبنايات ومنازل المواطنين.
4: بعد أيام على انتشار الجيش اللبناني في زوطة الغربية لتشكل بلدة من 3 بلدات تشكل المنطقة التجريبية الأولى، وبعد عودة الأهالي إليها يمكن رسم الجغرافيا العسكرية وترتيبات هذه المنطقة. هذه آخر نقطة للجيش اللبناني في زوطة الغربية، وبالتالي لا يمكن تخطي هذه النقطة من قبل المواطنين. ومقابل النقطة العسكرية في زوطة الغربية تبدو دبابات الميركافا العائدة للاحتلال الإسرائيلي في زوطر الشرقية، حيث تتحرك المواكب الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية وتتمركز أيضا بين المباني كما نشاهدها. من هنا أيضا نشاهد الدمار الكبير في زوطر الشرقية وبعض الإجراءات التي كان يتخذها عناصر الاحتلال عند تمركزهم في بعض المنازل بوضع الشباك من أجل التصدي للطائرات والمسيرات التي يستخدمها حزب الله، وهي مسيرات الـ FPV. أيضا من هذا المكان يمكن أن نشاهد بعض التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي سواء في زوطر الغربية أو في زوطر الشرقية، وبالتالي المواطنون من أبناء زوطر الشرقية يأتون إلى هنا يلقون نظرة على منازلهم وهم على بعد مئات الأمتار فقط، ولكنهم لا يستطيعون الوصول. يشاهدون التفجيرات التي تحصل وحصلت يوم أمس بعدة تفجيرات داخل البلدة، يشاهدون التفجيرات بين منازلهم وبين أحيائهم، لكنهم لا يستطيعون الدخول. الأمل بأن تؤدي الجولات المفاوضات المقبلة إلى مزيد من المناطق التجريبية على أن تشمل بلدات أخرى محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. من زوطر الغربية على مشارف زوطر الشرقية المحتلة، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ السودانية إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان، تخللت اعتداءات على المدنيين ونهب وتخريب للسوق المحلية. من جهة أخرى، كشفت مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء أممية واطلعت عليه وكالة رويترز عن معلومات وصفتها بالموثوقة تشير إلى استخدام طائرات شحن لنقل أسلحة ومقاتلين من تشاد إلى دارفور لصالح الدعم السريع.
5: انتهاكات في حق المدنيين شمالي كردفان، وتحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور، مشهد يعكس استمرار وقع الحرب في السودان، فيما تتزايد المخاوف من اتساع تداعياتها على السكان المدنيين. في ولاية شمالي كردفان، قالت مجموعة محامي الطوارئ إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما على منطقة الجمامة غرب مدينة بار، تخللته اعتداءات على المدنيين ونهب وتخريب للسوق المحلية، ما أسفر عن إصابة العشرات ونزوح عدد من الأسر. وأضافت المجموعة أن المنطقة لا تشهد مواجهات عسكرية مباشرة وتقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها. ولا تتوقف تداعية الحرب عند النزوح والخسائر المادية، بل تمتد إلى الأطفال الذين يواصلون دفع الثمن الأكبر، فقد

0: 20,000 شخص بسبب تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن، كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن استمرار الصراع إلى جانب تفشي وباء الكوليرا ونقص التمويل يزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية ويحد من قدرة المنظمات على الاستجابة، مجدداً الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية والإنسانية برز تطور جديد يتعلق بمسار الدعم العسكري في النزاع، فقد كشفت مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة رويترز عن معلومات وصفت بأنها موثوقة تشير إلى استخدام طائرات شحن من طراز بوينغ في نقل أسلحة وطائرات مسيرة ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع عبر دولة تشاد باتجاه دارفور. وأضافت المسودة أن خبراء الأمم المتحدة يشتبهون في أن تلك الطائرات اتخذت إجراءات متعمدة لتجنب الرصد أثناء التحليق. وبين استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد التحذيرات الدولية، يبقى المدنيون في دارفور وكردفان الأكثر تضرراً من حرب تدخل عامها الرابع، في ظل دعوات متواصلة إلى حماية السكان وضمان وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن قواته قصفت مصافي نفط في بيرم وريازان ومركزا لوجستيا هناك ومحطة تصدير ومصنعا تابعا للجيش الروسي في منطقة روستوف، بالإضافة إلى قاعدة بحرية في شبه جزيرة القرم. وقالت أوكرانيا إن الهجمات بالمسيرات ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 7 مستودعات تابعة لشركة روسية في ريازان، وألحقت خسائر بعشرات الآلاف من الشركات الصغيرة. أما روسيا فقالت إن قواتها قصفت سفينتين كانتا تنقلان أسلحة وعتادا عسكريا إلى موانئ أوكرانية قرب أوديسا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت أيضا منشأة لتخزين الوقود في أوديسا وسفينتين في ميناء قرب أوديسا وسفينة أخرى شمال غرب جزيرة زميني في البحر الأسود كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا وفق قولها. معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في كييف محمد زاوي وفي موسكو سعد خلف. سعد، لو بدأت معك من خلال ملاحظاتك، هل تبدو الهجمات الأوكرانية بوتيرة واحدة أم أنها تزداد ثم لا تلبث أن تتراجع أم ماذا؟ ارسم لنا لو سمحت خريطة الاستهدافات الأوكرانية إن كانت واضحة ومحددة أم مختلفة حسب الظروف.
2: متقلبة وائل، هي بالفعل زادت بشكل كبير منذ مطلع الشهر الجاري، منذ مطلع شهر يوليو تحديدا، وتقريبا بعدما أعلن الرئيس زيلينسكي عن خطته أو استراتيجية 40 يوما لضرب العمق الروسي. بالطبع تأثيرها كان كبيرا خلال الفترة الأولى وخصوصا بعدما بدأت تضرب في مصافي النفط الروسية. الآن انتقلت إلى ضرب شركات الشحن اللوجستي وخصوصا شركة واحدة بعينها وهي شركة وايلد بيرس خلال الفترة الأخيرة، لكن هذه الوتيرة تقلصت الآن. ووفق ما نتابعه، نعم بالطبع تحدث ضربات مثل التي وقعت اليوم في منطقة ريزان، بل وتكررت الضربة على مستودع ضرب بالأمس في منطقة بادولسك في ضواحي موسكو، لكن مع ذلك نقول أن الضربات الأوكرانية ليست بذات التأثير التي كانت عليه منذ أسبوعين، وذلك بفضل ماذا؟ الجانب الروسي يقول أنه بدأ يستخدم منظومات ليزر مضادة للمسيرات الأوكرانية. هذه المنظومات تؤدي إلى التشويش وإلى ضرب المسيرات الأوكرانية قبل أن تصل إلى أهدافها المحددة بشكل دقيق كما كان في السابق. إذن هذه المنظومات لا تقول أن عدد المسيرات الأوكرانية قل أو وتيرة الضربات قلت، لكن فاعلية الضربات بحد ذاتها هي التي تقلصت، وهذا بالطبع وفقا للجانب الروسي ولبيانات الجانب الروسي. وفي الوقت نفسه هذا الأمر يعني من وفق ما نتابعه سواء من التصريحات الرسمية أو حتى من التحليلات العسكرية لا يغير شيئا كبيرا في واقع القتال نفسه أو في واقع الأهداف الروسية فيما يتعلق بالحرب، بل بالعكس تماما هو يزيد من صلابة الموقف الروسي وتراجع موقف بوتين مثلا في

0: في السابق كان بوتين يفترض إمكانية الانسحاب من مناطق مثل سومي وخاركوف التي تسيطر عليها روسيا مقابل التسوية مع الجانب الأوكراني. الآن النغمة الجديدة في تصريحات بوتين وكذلك في تصريحات سيرجي لافروف الذي قدم اليوم في حديث صحفي خاص مع وكالة إيترتاس ومع رئيس تحرير وكالة إيترتاس يبدو شكلا جديدا للموقف الروسي، يظهر الفجوة الكبيرة بين الرؤية الروسية والرؤية الغربية لإمكانية التسوية في أوكرانيا. إذن الضربات الأوكرانية زادت من صلابة الموقف الروسي وتأثيرها بالطبع موجود في الداخل الروسي، لكنه لم يغير المزاج العام بل زاد من صلابته.
1: نعم، شكرا لك يا سعد. محمد، هل يتوقع بالضربات الأوكرانية أن تتزايد حدتها بعدما يبدو خبرا سارا بالنسبة لأوكرانيا ما أعلنه الرئيس زيلينسكي أن ترامب وعده أو وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت، نظام دفاع متقدم؟
2: فعلا وائل، ويبدو أنها ستكون ضمن استراتيجية جديدة كشف عنها اليوم وزير الدفاع الأوكراني المعين حديثا يفهين خمارة، الذي في أول مقابلة صحفية له أكد بأن استراتيجية الضربات أو الاستراتيجية التي ستنتهجها أوكرانيا خلال المرحلة المقبلة هي توسيع الضربات البعيدة المدى أو العقوبات بعيدة المدى كما يصفها الجانب الأوكراني على العمق الروسي من أجل الضغط على البنية العسكرية الروسية. هذه الضربات قال وزير الدفاع الجديد أنها تأتي من أجل إحداث من نوع من التوازن، قال بأن روسيا تملك ربما العدة والعتاد الأكبر لكن أوكرانيا ستقابل ذلك من خلال التكنولوجيا العسكرية المسيرات وغيرها من أجل الوصول إلى العمق الروسي. هذه الضربات اليوم كما ذكرت وأكدها الرئيس الأوكراني أصابت منشآت تبعد ب مئات الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية وعن خطوط الجبهة سواء في ريازان أو بيرم وكذلك في شبه جزيرة القرم، وأصبحت تتخطى الدفاعات الجوية الروسية على طبقاتها المتعددة في مختلف المناطق. ويرى الأوكرانيون على وفق تصريحات للمسؤولين بأنه لا بديل عن هذه الضربات لنقل الحرب إلى الطرف الآخر، لكن في المقابل طبعا الساعات القليلة الماضية شهدت أيضا مزيد من الضربات الروسية على المناطق خاصة في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا، أوقعت قتلى في خرسون وكذلك في دنيبروبيتروفسك. وهذا اليوم تجددت أصلا أيضا التحذيرات من أن روسيا قد تشن هذه الليلة ضربة كبيرة على كييف ومناطق أخرى وفق بعض المصادر العسكرية، ما أدى ربما اليوم وبدءا من هذه اللحظات تحديدا العديد من سكان العاصمة أوكرانيا كيف بدأوا يتجهون إلى محطات المترو خوفا من احتمال هذه الضربة الواسعة. وائل،
1: شكرا جزيلا. محمد زاوي في كييف. قالت الشرطة الكينية إن 5 من أفراد الأمن قتلوا في اشتباك مع مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب الصومالية في مقاطعة مانديرا قرب الحدود مع الصومال. وقالت الشرطة إن فريق دورية في ألونزو بالمقاطعة اشتبك مع مسلحين من الشباب في المنطقة المحيطة بسادوانتي. وأضافت الشرطة أنها تواصل مطاردة المسلحين بعدما استهدفت عبوة ناسفة فريق تعزيزات أرسل إلى المنطقة، ما أدى إلى تدبير مركبة مدرعة دون ورود معلومات عن إصابة. أفاد مراسل التلفزيون العربي في ليبيا بانتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بعد انتهاء الجولة الثانية من التصويت. تأتي الانتخابات وسط حراك سياسي تشهده البلاد ومساع محلية ودولية لإعادة تنشيط العملية السياسية ودفع الأطراف الليبية نحو توافق يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وشهدت الدورة الحالية منافسة بين 4 مرشحين هم الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة والرئيس الأسبق عبد الرحمن السويحلي، إضافة إلى عضوين بارزين هما بلقاسم قزيط وصلاح ميتو. وتواصلت الاحتجاجات الليلية في طرابلس لليوم الثالث على التوالي مع استمرار إغلاق عدد من المؤسسات الحكومية والخدمية في إطار تحركات مدنية تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الليبية والأجسام السياسية الحالية. وأعلن حراك أبناء سوق الجمعة إغلاق عدد من المرافق بينها مقر للرقابة الإدارية ووزارتا الخدمة المدنية والحكم المحلي، إضافة إلى الشركة العامة للكهرباء وشركة المدار ومصلحة الطيران المدني. في المقابل أكد حراك أهل تاجوراء أن العصيان المدني يستثني المرافق الخدمية الأساسية، وأوضح أنه أعاد فتح المصارف بعد إغلاقها أمس حفاظا على استمرار الخدمات للمواطنين كما قال. لقي شخصان حتفهما في انفجار وقع في مركز تجاري عقب زلزال قوي ضرب جنوب غربي اليابان بحسب إعلام محلي. وقالت التحقيقات الأولية إن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز عقب الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 13 قتيلا، بينما لا يزال العديد من الأشخاص مصابين أو في عداد المفقودين. نهاية هذه الساعة الإخبارية، لكن أخبارنا متواصلة مع ديما عزت.
3: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وأبدأها معكم بأبرز عناوينها. مصدر أمني يؤكد للتلفزيون العربي مقتل مستشارين بالحرس الثوري في القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد الشعبي. والناطق باسم علي الزيدي يطالب بتقديم أدلة بشأن انطلاق اعتداءات من العراق. ترامب يهدد بشن ضربات على إيران ردا على استهداف مواقع أمريكية في الأردن، ويقول إن الهجمات على العراق جرى تنسيقها مع الحكومة في بغداد. مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على منطقة الرمال وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس جنوبي القطاع. جيش الاحتلال يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويتوعد بتعميق عملياته إلى مناطق إضافية في لبنان. مصدر باليونيفيل يؤكد للتلفزيون العربي أن المواد المتفجرة في بلدة حولة تخص الجيش الإسرائيلي.

0: نبدأ من تطورات التصعيد في المنطقة، حيث طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان بتقديم أدلة بشأن انطلاق اعتداءات من العراق، وأضاف أن الاعتداء على البلاد عرقل جهود التحقيق بشأن استهداف السعودية. وقال في الوقت نفسه إن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات فردية أو أي انتهاك من خارج البلاد، وأشار إلى أن الحكومة تعد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة البلاد. هذا وأفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن مستشارين بالحرس الثوري الإيراني كانوا ضمن قتل القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد الشعبي في العراق. يأتي ذلك فيما أدان مجلس الأمن الوطني العراقي ما وصفه بالاعتداء، وقال إن ذلك وقع في وقت كانت بغداد تجري فيه اتصالات مع الأطراف المعنية للتحقق من الاتهامات المتعلقة باستهداف السعودية. وعقب اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، أكد المجلس في بيان رفضه أي أعمال عدائية تمس سيادة العراق أيا كانت الجهة المنفذة أو المبررات المقدمة. وبدوره توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية إلى إيران، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية. قالت واشنطن إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط، وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية والسعودية في العراق جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية، كاشفا عن عزمه إصدار تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران في المنطقة بحسب تعبيره.
1: هذه المرة لم تكتفي السعودية بإسقاط المسيرات فوق منشآتها النفطية، تعقبت كما تقول مصدر النار إلى العراق وضربته. غارات سعودية أمريكية خلفت وراءها مقارة مدمرة وآليات محطمة وركاما يكشف حجم الضربات، في أول رد تعلنه الرياض بهذا الوضوح داخل الأراضي العراقية بعدما اتهمت فصائل موالية لإيران بإطلاق مسيرات نحو منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض. السعودية تقول إنها لا تريد التصعيد، لكنها قررت أن الاعتراض في السماء لم يعد كافياً. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن مقاتلات البلدين ضربت مواقع للأسلحة والإمداد رداً على أكثر من 30 هجوماً بمسيرات خلال 72 ساعة. قالت إن الحرس الثوري الإيراني وجهها ضد القوات الأمريكية والبنية التحتية السعودية للطاقة. أما الحشد الشعبي فيقول إن النار امتدت أبعد، من بغداد وكربلاء في الوسط إلى واسط وديالى شرقا، ثم نينوى وكركوك شمالا، وصولا إلى البصرة في أقصى الجنوب. وبذلك تقول هيئة الحشد الشعبي إن الاستهداف شمل 7 محافظات عراقية في رقعة جغرافية واسعة تعكس حجم العملية واتساع رسالتها، ويعلن مقتل وإصابة العشرات من منتسبيه، ويعتبر ما جرى استهدافا لمؤسسة أمنية عراقية رسمية. لكن توقيت الضربات ربما لا يقل أهمية عن أهدافها، فالمنطقة لم تخرج بعد من مرحلة الهدوء الهش بعد أسابيع من المواجهة الأمريكية الإيرانية، وفي وقت تحاول فيه الوساطات إعادة السياسة إلى الواجهة، بينما يبقى مضيق هرمز والبحر الأحمر والنفط في قلب الصراع. طوال التصعيد قدمت الرياض علنا خطاب ضبط النفس وتجنب الانجرار إلى حرب مفتوحة. الجديد الآن أن الرد أصبح معلنا ومباشرا بعد تكرار استهداف البنية النفطية أحد أكثر الخطوط السعودية حساسية. وفي الخلفية تتحول جماعات مرتبطة بطهران من العراق إلى اليمن إلى أوراق ضغط في صراع أكبر من حدودها، لكن اللعب بهذه الأوراق قد يحرقها أيضا. في بغداد اجتماع أمني طارئ، ومصادر للتلفزيون العربي تقول إن رئيس الوزراء علي الزيدي أرجع زيارة كانت مقررة إلى السعودية، والخطر الآن ليس غارة واحدة ولا ردا واحدا، بل أن يصبح العراق ساحة تبادل الرسائل النارية بين الرياض وواشنطن وطهران.
0: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من الخارجية الأمريكية الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. تحياتي لكما. معك عبد الرحمن، نتابع تطورات الموقف الأمريكي، تفضل.
2: نعم ديما، هو الآن دونالد ترامب يتحدث، لديه إعلان في البيت الأبيض حول وزارة النقل والمواصلات، لكن بطبيعة الحال هو لقاء مفتوح للصحفيين ومذيع، وبالتالي من المتوقع جدا أن يتلقى أسئلة إضافية، لا سيما بعدما جرى من استهدافات لسفن غاز تابعة لشركات أمريكية في دمياط في مصر، ونحن نعرف أن هذا ربما هو الاستهداف الأول من نوعه لدولة مثل مصر، ومصر أيضا دولة حليفة، ونحن نتذكر أن دونالد ترامب توعد حلفاء إيران في المنطقة من استهداف المصالح والرعاية الأمريكيين وكذلك الحلفاء الأمريكيين، ورأينا هذه الضربة المنسقة التي تحدث أيضا عنها دونالد ترامب صباحا إلى العراق، وأيضا هناك فصيل عراقي بدأ يبدو أنه يتبنى أو تبنى هذه الضربة الموجهة إلى مصر، وبالتالي ربما نرى أيضا الليلة بعض الضربات إما عن إيران كتنفيذ لتوعد دونالد ترامب صباحا بهزيمة إيران هزيمة نكراء، أو توعده لحلفاء إيران أو كما أسمتهم القيادة الوسطى أمس ميليشيات الحرس الثوري الإرهابية كما سمتها هي القيادة الوسطى أو وكلائها كما تقول، وبالتالي الموقف الأمريكي حتى الآن يبدو وكأنه يستعد لشيء ما. ما جرى أمس من الاستهداف لهذه المجموعات العراقية أو الفصائل العراقية أيا ما كانت من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنه هو الفاتحة وأنه هو البدء، لا سيما بعد هذا التصعيد ضد مصر. بالطبع الموقف المصري العسكري أو الأمني غير معروف حتى الآن، كيف سترد مصر؟ هل ستتخذ موقفا بنفسها مثل السعودية أم لا؟ هل ستترك الأمر للجانب الأمريكي؟ هل ستنسق؟ هذا كله غير معروف، لأن كل هذه التغيرات كما تعلمين ديما هي تغيرات جديدة، هي لم تكن موجودة في حرب الأربعين يوما، حتى لو قالت القيادة الوسطى أمس أن الجانب العراقي أو فصائل من العراق نفذت ما بين فبراير وإبريل 600 هجمة على مصالح أمريكية في المنطقة ومنشآت أمريكية في المنطقة، وقامت بتنفيذ خلال 72 ساعة ماضية من أمس ب 72 هجوم بطائرة مسيرة. على الرغم من هذا القول، لكننا لم نكن نرى هذا الانخراط القوي بتنسيق ما بين حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية من الدول العربية ضد فصائل تابعة بشكل مباشر كما تقول القيادة الأمريكية إلى الجانب الإيراني. هذا يعني أن رقعة الحرب مرجح جدا أن تتوسع وأن تتصاعد، خاصة في ظل هذه المشاهد غير المسبوقة أو الجديدة، مع وجود أطراف إقليمية أخرى جرى استهدافها وجرى توسع في استهدافها ناهيك عما ذهب إليه الحوثيين من استهداف ناقلات سعودية قالت أنها لم تلتزم بالرفض الذي تقوم به مجموعة الحوثي لمرور هذه الناقلات السعودية في مضيق باب المندب. وبالتالي نحن أمام تغيرات متصاعدة لكنها تحتاج إلى وضوح في الرؤية أو التنفيذ أو الفعل من دونالد ترامب، وربما في الكلمة التي يتحدث فيها الآن ربما بعدما ينتهي من هذا الإعلان الخاص بوزارة النقل والمواصلات في الولايات المتحدة الأمريكية نسمع منه إجابة توضح ماذا سيجري، أو كما نعرف أن القيادة الوسطى دائما ما كانت تبدأ هجماتها في الفترة ما بين الثالثة والخامسة أو السادسة، أي ما بين الآن ولمدة 3 ساعات كان هذا هو التوقيت الذي تبدأ فيه هجماتها على إيران، وبالتالي قد يكون أيضا هناك ردا من القيادة الوسطى لا نعرف، لكن من المتوقع أن يكون هناك شيئا ما أو بيانا ما أو تصرف ما من الجانب الأمريكي اليوم، وإن لم يكن اليوم فبحد أقصى سيكون الجمعة أو السبت، هكذا اعتدنا. هذا هو التحليل للسلوك الأمريكي في كل المواقف السابقة التي هاجم فيها دونالد ترامب وتوعد فيها إيران بالرد أو الضرب، وبالتالي قياسا على هذا النمط السابق فإنه من المتوقع أن يكون هناك شيئا ما، لكن حتى الآن رسميا لم يرشح أي موقف أمريكي ولم توضح وزارة الحرب أو القيادة الوسطى، فقط القيادة الوسطى نشرت عن تأكيد الحصار البحري وقالت أنها حتى الآن حتى 29 يوليو فإنها أعادت توجيه 20 سفينة وعطلت سفينتين وعتلت أو صعدت على سطح سفينتين أخريتين، وقالت صباحا أو قالت منذ ساعتين تقريبا أنها ساهمت في مرور أو مساعدة 1000 سفينة على المرور من مضيق هرمز، وكذلك 5 مليون برميل للنفط و500 مليون برميل نفط، وبالتالي تؤكد على المسار الخاص بالحصار والمسار الخاص بإجبار إيران على فتح المضيق، لكن التصعيد والتوسعة سنراها ربما في الساعات القادمة.
0: شكرا جزيلا لك صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من الخارجية الأمريكية. أنتقل إلى طهران ومعك حسام، أيضا نسأل عن الجديد بخصوص المواقف الإيرانية والاستعدادات الإيرانية لشيء ما قد يحصل خلال ساعات.
3: قبل نحو نصف ساعة من الآن، الحرس الثوري في محافظة مازندران شمالا على بحر الخزر أو بحر قزوين قال بأنه لا صحة للشائعات المتداولة عن استهداف سفينة شحن بالقرب من سواحل فريدون كينار، وهي إحدى السواحل أو المناطق الساحلية الموجودة شمالا على بحر قزوين. للمرة الثانية خلال أسبوع يتم ذكر بحر قزوين عبر وسائل الإعلام وعبر المواقف الرسمية الإيرانية. نتذكر قبل يومين من الآن جرى استهداف سفينة إيرانية على ما يبدو من قبل الجانب الأوكراني، ما وتر العلاقات أكثر بين طهران وبين كييف. من بحر قزوين إلى مضيق هرمز مرورا بمضيق باب المندب وصولا اليوم إلى منطقة دمياط في البحر الأحمر ضمن هذا المربع، كل الدول المجتمعة بما فيها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من القوى الكبرى منها أيضا الجانب الروسي والجانب الصيني تعتمد كثيرا على الواردات وعلى سلاسل التوريد للطاقة وللمواد الغذائية عبر خطوط البحر التي تمر أيضا والتي تشرف عليها هذه الدول عبر ممرات مائية مهمة ذكرناها قبل قليل. المشهد على ما يبدو مرجح لتصعيد عسكري بحري هذه المرة يتسع بشكل أوسع ويبتعد عن مضيق هرمز على ما يبدو، انطلاقا من أن الولايات المتحدة الأمريكية أتاحت المجال للجانبين العماني والإيراني للتوصل إلى حل نهائي عبر مضيق هرمز. ما رشح عن هذه المباحثات هو أنه تم رفض كلا العرضين، العرض العماني من قبل الجانب الإيراني وأيضا العرض الإيراني من قبل الجانب العماني، ما يعني بأن مضيق هرمز سيبقى أيضا يتردد على الألسن خلال الفترة المقبلة. على مستوى المواقف دبلوماسيا لم يجري الحديث كثيرا حول حالة التصعيد منذ يوم أمس وحتى الآن، مجرد بيان من الخارجية الإيرانية يعلن تضامنه مع الحكومة والشعب العراقي لا أكثر ولا أقل. الكلمة هي في الميدان حاليا للعسكر، إيران تدرك ذلك. كاظم غريب أبادي معاون الخارجية للشؤون القانونية وعضو الفريق المفاوض قال بأن هناك خلافات في الداخل حول المواقف، تيار يريد لهذه المباحثات أن تستمر وأن تصل لنتيجة وأن تتم التهدئة المطلوبة، وتيار آخر متشدد يقود بالاتجاه الآخر. قال بأن القوات المسلحة بعيدة عن هذين التيارين، تتعامل حاليا مع مخاطر تتعلق بالخطوط الحمر لإيران على مستوى الأمن القومي الإيراني. كلما توترت الأوضاع أكثر في المنطقة كلما عنا هذا أن القوات المسلحة الإيرانية ستتصدر المشهد، وعلى رأس القوات المسلحة الإيرانية الحرس الثوري الإيراني. سقط عدد من المستشارين على ما يبدو من الحرس يوم أمس في الاستهداف الذي جرى لعدة مناطق في العراق، منها محافظة ديالى التي يقابلها على الطرف الآخر من الجغرافيا الإيرانية محافظتي كرمانشاه ومحافظة إيلام اللتان استهدفتا بكثافة خلال الأسبوعين الماضيين خلال مرحلة التصعيد الإيرانية الأمريكية. هذا على ما يبدو سيدفع الجانب الإيراني إما لأحد أمرين، إما التصعيد عسكريا والتوسع في عملية استهداف المصالح الأمريكية، وهذا يعني استهداف قواعد ومصالح أمريكية في دول المنطقة ومنها الجانب السعودي، أو ربما التحرك سريعا للتواصل دبلوماسيا مع الجانبين العراقي والسعودي على اعتبار أن هناك رؤية أخرى على المستوى السياسي والدبلوماسي إيرانيا تقول بأنه لا يجب أن تتسع دائرة هذه الحرب لتشمل الجميع بشكل يحرق المنطقة بالكامل رغم التهديدات الإيرانية، لكن كلما زادت دائرة التوتر وحالة التوتر كلما هذا شكل ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية عبر حلفائها ذاتهم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. نقرأ في هذه التطورات مع ضيفي من مونتانا في الولايات المتحدة مايك ميلوري مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، تحياتي لك مايك. مايك، أحداث كثيرة حصلت، لنبدأ بالحديث عن جزئية جزئية. كيف تفسر أن الرئيس الأمريكي يقول أن الضربات الأمريكية السعودية التي حصلت في العراق تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية التي أصدرت بيان يندد بهذه الضربات ويطالب حتى بالأدلة على أن الاعتداءات حصلت من العراق.
4: يطيب لي وجودي معكم، تحياتي لجمهوركم. تم طبعا خرق للهدنة المؤقتة من خلال الاعتداء على القاعدة في الأردن، حيث ثمت وجود أمريكي، وكنتيجة لذلك الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية العربية قامتا بتوجيه ضربة للميليشيات المدعومة من قبل إيران. تلك الميليشيات التي استخدمت المسيرات لتستهدف مصالح أمريكية والسعودية، هذا هو هدف الهجوم، وإيران لا تريد المفاوضات الآن، هذا واضح بالنسبة لي. والإسرائيليون يريدون أن يضغطوا على ترامب لكي يفي بتهديده، أعني بذلك تعزيز التصعيد من خلال عمليات عسكرية من الجو ضد إيران. أما بالنسبة للحكومة العراقية والتنديد بذلك، فهذا ما يحصل عادة. حتى هناك وكلاء إيرانيين يهاجمون أمريكا، وأمريكا طبعا تهاجم الوكلاء، والحكومة العراقية تندد بذلك لأنها في وضع لا تحسد عليها. ولكن في نهاية المطاف يجب على الحكومة العراقية أن تسيطر على الميليشيات، شأنها شأن لبنان، وهنالك بطبيعة الحال إيران الفاعل الذي يدعم ويوجه القوة المسلحة والوكلاء في بعض الدول لكي تقوم بهذا، وذاك بعكس رغبة الحكومات في لبنان وفي العراق، وقد شهد ذلك أيضا في اليمن. وبالتالي أعتقد أن هذا لا يغير شيئا، إلا إذا ما أوضح الإيرانيون للولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الهدنة ليست ذات جانبين، والطريقة الوحيدة التي يمكن تغييرها فقط من خلال المفاوضات والتخلي عن مضيق هرمز.
0: طب مايك، سواء المفاوضات أو مضيق هرمز، هناك من يقرأ في الضربات الإيرانية على القوات الأمريكية في الأردن بأنها بداية تزيد الضغط على دونالد ترامب، وثانيا في فحواها رسالة للولايات المتحدة بأن الجانب العسكري في إيران يفضل المخاطرة بتوسيع نطاق الحرب على التفاوض أو القبول باتفاق ضعيف من وجهة نظر إيرانية. هذا ما جاء في قراءة وول ستريت جورنال للتطورات الأخيرة. فمع هذه الرسالة، إن افترضنا أن هذه هي الرسالة من إيران، تصعيد وتوسيع الحرب بدلا من اتفاق ضعيف بالنسبة للإيرانيين، ما خيارات ترامب؟
4: أتفق مع هذا التقييم. يبدو وكأن الحرس الثوري لا يريد تسوية متفاوض عليها، ولا يريد أن يتخلى عن المضيق بأي شكل من الأشكال، ولا يريد أن يتخلى عن تطلعاته إلى الوصول إلى السلاح النووي، وإلا فلم يكن للحرس الثوري أن يشن الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية رغم الهدنة التي امتدت لخمسة أيام. وبالتالي هناك خيارات: الاستمرار في الحصار وتوسيع رقعة الحرب بطبيعة الحال من خلال الحوثيين ربما في باب المندب، أو ربما تصعيد خطير حيث يتم استهدام البنية التحتية وليس فقط الأهداف العسكرية. والرئيس هدد بذلك، هدد بضرب محطة توليد الطاقة الكهربائية والجسور، ومن الواضح أن يكون هنالك رد فعل إيراني بطبيعة الحال توجه لل دول الخليج، وهذا ما سيفضي إلى أزمة إنسانية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال قررت أن لا تفعل ذلك، ولكن يتم ممارسة ضغوطات عليها. وبالتالي إيران وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الوضعية، وسوف نرى ما سيتكشف في الأيام القادمة. وطبعا ترامب تحدث اليوم من خلال لغته عن التصعيد بالفعل.
0: طب من خلفيتك العسكرية مايك، يعني إذا كانت التوقعات تشير إلى أن شيء ما سيحصل خلال الساعات المقبلة، ماذا سيكون؟ أي شكل؟ يعني هل ستستهدف كما ذكرت البنى التحتية، الجسور، أم سيكون تصعيد أيضا محسوب من جهة؟ ومن جهة أخرى مايك، أريد منك تعليق على التقارير التي تتقاطع وتتحدث عن انخفاض الذخيرة الأمريكية، الذخيرة عاليات الدقة، وأيضا الاعتراض الصاروخي، كيف يؤثر كل هذا على ما قد تقوم به الولايات المتحدة؟
4: نعم، هذه نقطة وجيهة. عندما يتعلق الأمر بالذخائر، فإن نقص الذخائر يرتبط بالصواريخ المعترضة الدفاعية، نتحدث هنا عن بطاريات الباتريوت وأيضا منظومات الصواريخ التي تستخدمها أيضا دول الخليج المعترضة للصواريخ، وهذا طبعا تحدي ويشكل قلقا. أما فيما يخص السلاح الهجومي فهناك نضوب للذخائر عالية الدقة أيضا، ولكن لدينا ما يسمى بالقنابل المسمى بالغبية، وهي طبعا تؤدي إلى مخاطر سيمة تحيق بالطيارين، ولكن يمكن من خلال بعض الأسلحة استهداف الجسور واستهداف أيضا محطات توليد الطاقة الكهربائية. لكن هل هناك قدرات لحلفائنا الدفاع عن نفسها؟ هذا هو سؤال يجب أن يطرح. ولكن التقارير تتحدث عن رئيس هيئة الأركان الذي ينتابه قلق إزاء هذه المسألة، ولذلك تحدث عن هذه المسألة مع الرئيس، وأعتقد أن هناك بعض التوجهات الأخرى، ولكن أعتقد هناك مشكلة في التصنيع ويجب أن يتغير ذلك. في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتصدى لهذه المسألة. بالنسبة للقدرة على إلحاق ربما هجمات إضافية واسعه النطاق، فللولايات المتحدة الأمريكية قدرة بالفعل على فعل ذلك أيضا.
0: من مونتانا مايك ميلوري، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك. أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة مضيق هرمز القاضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية، وردت على المقترح بطرح جديد. في المقابل رفضت الولايات المتحدة وعمان الطرح الإيراني، بينما حذر الرئيس ترامب من استئناف الضربات العسكرية حال فشل المفاوضات.
5: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر. المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسميا من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقراراً طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مساراً يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيباً أمريكياً وخليجياً، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق، وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول، وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفذ بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
0: منذ بدء التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران يتابع الإيرانيون تطورات المواجهة وتداعياتها، في حين تتزايد تساؤلاتهم بشأن مستقبل التصعيد ومدته وتأثيره على حياتهم اليومية.
6: في طهران تتكلم الحرب من فوق رؤوس الناس، لافتات عملاقة تعد بالانتقام، تهديدات متبادلة وصواريخ ترسم في السماء حدودا لا يرسمها من يمشون في هذه الشوارع. أسفل كل ذلك يذهب الإيرانيون إلى أعمالهم، يعبرون الأرصفة ويتابعون حياتهم كأنهم جمهور في معركة كبرى، يقرر آخرون متى تبدأ ومتى تتوقف. صراع جبابرة، واشنطن تفاوض وتهدد بالعودة إلى القوة إذا أخفقت المفاوضات، وطهران تتمسك بأوراقها من الصواريخ إلى مضيق هرمز، بينما تدفع إسرائيل بخطر إيران إلى رأس جدول الحسابات. لكن وسط هذا الاشتباك كله ثمة طرف يكاد يغيب عن المشهد، الإيراني نفسه.
7: بصراحة وبعد ما رأيناه من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية، لا أعتقد أن السلام ممكن، وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا أظن أنهم سيلتزمون به.
6: في هذا الشارع لا تطرح الأسئلة بلغة السيطرة على المضيق ولا بحسابات الردع ومدى الصواريخ، هنا تصبح الحرب شيئا أكثر بساطة وقسوة. هل تتوقف الضربات؟ هل يعود الخوف ليلا؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يعرف كيف سيكون صباحه التالي؟
8: لا أحد يتراجع عن موقفه، هم يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويريدون السيطرة على بلدنا ونفطنا ومضيق هرمز وحتى باب المندب، لذلك ما يطرحونه لا يبدو منطقيا بالنسبة لنا.
6: طهران رغم الحرب ليست مدينة متوقفة، الأسواق مزدحمة والناس يشترون ويبيعون، غير أن استمرار الحياة لا يعني بالضرورة غياب الخوف ولا أن الشارع اختار الحرب، ربما يعني فقط أن الإيرانيين تعلموا خلال أشهر من القصف والتهديد كيف يواصلون يومهم بينما تحسم فوق رؤوسهم معارك أكبر منهم. بين شعار كبير يقول إن الانتقام حتمي ورئيس أمريكي يلوح بعودة الضربات، يبقى السؤال الذي لا يبدو أن له مقعدا على طاولة الكبار، ماذا يريد الإيرانيون؟ حربا؟ صفقة؟ أم مجرد ليلة بلا أزيز طائرات وصباح لا يبدأ بخبر ضربة جديدة؟
0: ومشاهدينا، في خبر عاجل يفيد مراسل تلفزيون العربي في قطاع غزة بغارة إسرائيلية استهدفت مخيم الزهور غربي مدينة غزة بعد انذارات إخلاء. إذن مراسل تلفزيون العربي أيضا يقول بأن جيش الاحتلال يقصف مخيم الزهور غربي مدينة غزة بعد انذارات إخلاء. وفي وقت سابق شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على أحد المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط شهيد وجريح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع، كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد آخر في غارة للاحتلال على منطقة الرمال وسط مدينة غزة. ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع بغارات ليلية. ينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
9: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة، مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
10: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
9: شو اللي صار معكم؟
10: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافين وعريانين زي ما احنا.
9: وين راح تروح أبو مازن؟
10: وين حنروح؟ احنا قاعدين في قلب الأرض. نعمل خيمة ونقعد فيها.
9: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
10: وضعهم صعب جدا، تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع، ما لهمش مأوى، زي ما أنت شايف كيف الدمار شامل.
9: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب. واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة، رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطالبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفات وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: إلى جنوب لبنان، حيث توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيتا جبل جنوبي لبنان قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر. في الأثناء على
11: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيتا الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق، تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية. وأكد المسؤولون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان يتمحور حول مطلب إسرائيل بحرية العمل الأمني وتوغل الجيش الإسرائيلي مجددا إلى المناطق التي ينسحب منها للتأكد من أنها خالية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أما المشهد السياسي فهو لا يزال يراقب التطورات الميدانية ويتفاعل مع نتائج لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي عقد الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع وما تمخض عنه كان العنوان الأبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب، منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
12: هذه السلطة السياسية الحاكمة وقسط بدك والغبية أيضا هي تستقوي بالفارس لأجل مانا لأجل مواجهة بشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني.
11: الاعتداءات الإسرائيلية تستمر على جنوب لبنان على وقع بدء عودة جزئية للأهالي سجلت في بلدة زوطر الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة جولة محادثات أخرى بين بيروت وتل أبيب ستعقد أوائل الأسبوع القادم.
0: في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش حقق إنجازات مهمة جدا في المعركة ضد إيران، وإذا تطلب الأمر فيمكن تعميق تلك الإنجازات. أضاف زمير في تصريحات من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق كان حزب الله يستهدف منها بلدات الشمال، وتابع قائلا إن الجيش الإسرائيلي جاهز لتعميق عملياته داخل مناطق إضافية في لبنان إذا طلب منه ذلك. من القدس ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، تحياتي لك عبد القادر. عن تصريحات زمير أيضا وما يترافق معها من تصريحات إسرائيلية سواء بعدم الانسحاب أو المناطق التجريبية أو التهديدات الإسرائيلية عموما بخصوص لبنان.
13: والنية الإسرائيلية كذلك ديما التي تحدثت عنها هيئة البث الإسرائيلية ومصادر أخرى للرد على ما تصفه بهجوم مسيرة حزب الله أمس الذي استهدف آلية هندسية إسرائيلية، كل هذا يأتي في وقت يفترض أننا نشهد فيه تطبيقا لاتفاق تم الإعلان عنه من قبل الولايات المتحدة، وهو اتفاق إطاري أو اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. بموجب هذا الاتفاق كانت إسرائيل قد انسحبت من زوتر الغربية وضمت منطقة لم تكن أصلا، وهي فرون، لم تكن أصلا ضمن المناطق التي يتواجد فيها جيش الاحتلال، إنما كان دخل لهذه المنطقة وانسحب منها بعد ذلك. بالتالي تهديدات إسرائيلية تأتي على لسان رئيس أركان جيش الاحتلال الذي قرر أن يذهب إلى المناطق المحتلة جنوبية لبنان ويوجه هذه التهديدات من هناك، متحدثا عن أنه إذا ما طلب من الجيش الإسرائيلي ذلك فإن الجيش مستعد للقيام بعمليات إضافية جنوبية لبنان وتعميق المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، رغم أننا كما ذكرنا يفترض أننا أمام تطبيق للاتفاق الإطاري الذي أعلن بين لبنان وإسرائيل. تحدث من هناك أيضا عن عدم التراجع من المناطق الأمنية ما دامت هناك إلا بعد تلقي ضمانات تتعلق بالمدى الطويل على المستوى الأمني الإسرائيلي، والضمانات بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بلبنان تحديدا هي جزئية نزع سلاح حزب الله بصورة كاملة لا سيما في الجنوب اللبناني. إذا ما أخذنا هذه التصريحات وحاولنا أن نضعها في سياق أوسع بعض الشيء ديما، فهذا يعيدنا إلى حديث مسؤول إسرائيلي أيضا ظهر اليوم للقناة 12 الإسرائيلية عن المسار السياسي، مسار المفاوضات. قال إن إسرائيل لن تقدم على أي انسحابات إضافية من المنطقة الأمنية، ولن تكون هناك مناطق تجريبية إضافية خلال المرحلة المقبلة على الأقل ضمن المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، متحدثا عن أنه إذا ما كانت هناك مناطق إضافية تجريبية بايلوت كالمناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون فيجب أن تكون في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عمليا. ما يقوله هذا المسؤول إن على الجيش اللبناني الدخول إلى مناطق لا تخضع حاليا لسيطرة إسرائيلية وجمع أو سحب سلاح حزب الله وتفكيك البنى التحتية التابعة له في تلك المناطق جنوبية لبنان قبل أن تخطو إسرائيل أي خطوات إضافية نحو انسحابات أخرى من الجنوب اللبناني، متحدثا عن أن الخط الحالي الأمامي هو خط لن تتراجع عنه إسرائيل في ظل الظروف الحالية ما دون مزيد من الخطوات في نزع سلاح حزب الله، علما أننا لا نتحدث في إطار هذا الاتفاق إلا عن منطقة واحدة انسحب منها جيش الاحتلال بصورة فعلية وهي زوتر الغربية. فرون كما قلنا لم تكن تخضع لسيطرة إسرائيلية فعلية على الأرض بصورة أساسية، وبالتالي الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم هذا الإعلان عن بدء المرحلة التجريبية هو لا يزال تقريبا في ذات النقاط، في خطوط متقدمة جدا في كافة القطاعات الحدودية، أعمقها ربما في القطاع الشرقي على عمق يصل إلى نحو 9 كيلومترات أو أكثر بقليل. ديما
0: من القدس، مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك. إلى السودان، حيث أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 7 أشخاص وامرأتين وإصابة 14 آخرين جراء هجوم شنه الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. وأكدت الشبكة أن الهجوم تسبب في موجة نزوح كبيرة للمواطنين إلى جانب نهب السوق المحلي والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. قالت الشبكة إن هجوم قوات الدعم السريع على السكان مرده اتهامهم بالتعاون مع قوات الجيش السوداني.
14: انتهاكات في حق المدنيين شمالي كردفان، وتحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور، مشهد يعكس استمرار وقع الحرب في السودان، فيما تتزايد المخاوف من اتساع تداعياتها على السكان المدنيين. في ولاية شمالي كردفان، قالت مجموعة محامي الطوارئ إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما على منطقة الجمامة غرب مدينة بار، تخللته اعتداءات على المدنيين ونهب وتخريب للسوق المحلية، ما أسفر عن إصابة العشرات ونزوح عدد من الأسر. وأضافت المجموعة أن المنطقة لا تشهد مواجهات عسكرية مباشرة وتقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها. ولا تتوقف تداعيات الحرب عند النزوح والخسائر المادية، بل تمتد إلى الأطفال الذين يواصلون دفع الثمن الأكبر. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلا وإصابة 25 آخرين في شمالي كردفان خلال الشهرين الماضيين منذ تصاعد القتال حول مدينة الأبيض. ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتأمين الخدمات الأساسية وتجنيب الأطفال آثار العمليات العسكرية. وفي دارفور تتسع رقعة الأزمة الإنسانية، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 20,000 شخص بسبب تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن، كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن استمرار الصراع إلى جانب تفشي وباء الكوليرا ونقص التمويل يزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية ويحد من قدرة المنظمات على الاستجابة، مجددا الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية والإنسانية، برز تطور جديد يتعلق بمسار الدعم العسكري في النزاع. فقد كشفت مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة رويترز عن معلومات وصفت بأنها موثوقة تشير إلى استخدام طائرات شحن من طراز بوينغ في نقل أسلحة وطائرات مسيرة ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع عبر دولة تشاد باتجاه دارفور. وأضافت المسودة أن خبراء الأمم المتحدة يشتبهون في أن تلك الطائرات اتخذت إجراءات متعمدة لتجنب الرصد أثناء التحليق. وبين استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد التحذيرات الدولية، يبقى المدنيون في دارفور وكردفان الأكثر تضرراً من حرب تدخل عامها الرابع، في ظل دعوات متواصلة إلى حماية السكان وضمان وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
0: أبقى مجلس البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم في نطاق 3.50 إلى 3.75%. جاء قرار مجلس البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليزيد من حدة التساؤلات عن كيفية وفاء رئيس البنك بالتزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. عرض القرار 3 من الأعضاء الـ12 في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية، إذ فضل هؤلاء الأعضاء رفع الفائدة 0.25 نقطة مئوية خلال الاجتماع. ينضم إلي الآن من عمان أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي. تحياتي لك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، هذا القرار، قرار البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، كان متوقع، فما الانعكاسات الأولية برأيك على وول ستريت وعلى أسواق السلع؟
15: مساء الخير ديما، شكرا للاستضافة. حقيقة هو كان من المرجح تثبيت أسعار الفائدة، لكن الانقسام واضح في أعضاء الفدرال الأمريكي. 3 رغبوا في رفع أسعار الفائدة، 9 أعضاء لتثبيت أسعار الفائدة، فبالتالي الانعكاسات بالنسبة للأسواق لم تزيل المخاطر، أي بأنه الأسواق اعتقدت بأنه الفدرالي الأمريكي لا يزال يعتقد بمخاطر التضخم جراء التوترات الجيوسياسية، التعريفات الجمركية، فبالتالي المخاطر متواجدة. عوائد السندات سجلت ارتفاعات، أسواق الأسهم في هذه الجلسة على خسائر لحتى الآن عند أدنى مستوياتها، الذهب سجل ارتفاعات جراء انخفاضات الدولار الأمريكي، فبالتالي الدولار الأمريكي منخفض، الأسهم الأمريكية منخفضة، عوائد السندات تسجل ارتفاعات، أي بالتالي الأسواق تعتقد حاليا بمخاطر التضخم المتواجدة في الأسواق، وبأنه لا تزال تعتقد بأنه التحركات القادمة بالنسبة للفدرال الأمريكي قد تكون على الأقل رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي لمرة واحدة في العام الحالي، فبالتالي المخاطر متواجدة بالنسبة للأسواق.
0: ومع هذه المخاطر وأيضا حضرتك كما ذكرت يعني التقلبات الجيوسياسية، الوضع في الشرق الأوسط، أسعار النفط، كيف التعاطي إذن مع موضوع التضخم وكيف الوفاء بالتعهدات والالتزامات بخصوص العودة إلى المستوى المستهدف من التضخم؟
15: هي ديما التضخم مرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية من 5 سنوات بعيد عن مستهدف الفدرال الأمريكي، فقط للتوضيح للمشاهد، التضخم حاليا عن مستويات 3.5%، مستهدف الفدرال الأمريكي عند 2%، منذ 5 سنوات التضخم لم يصل إلى المستويات المستهدفة للفدرال الأمريكي. المسألة معقدة ومعضلة بالنسبة للفدرال الأمريكي. نعم، التوترات الجيوسياسية، أسعار الطاقة مرتفعة، مضيق هرمز مغلق، فبالتالي أزمة الطاقة ومخاوف الإمدادات تضغط على أسعار النفط، ارتفاعات أسعار النفط تدفع على توقعات تضخم أعلى في الفترة القادمة، فبالتالي المعضلة بالنسبة للفدرال الأمريكي أنه الفدرال الأمريكي لا يتحرك على توقعاته بالنسبة للتضخم، دائما الفدرال الأمريكي يتحرك بناء على المعطيات بالنسبة للبيانات الاقتصادية. دام البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي كما يعتقد الفدرال الأمريكي جراء أسعار الطاقة في الشهر الماضي قد سجلت انخفاضات وتباطأ التضخم، الفدرال الأمريكي يتوقف في الوقت الحالي عن تغيير السياسة النقدية، لكن المشكلة هي

0: الاقتصادي من التضخم وأسواق العمل والنمو الاقتصادي سيجعل تسعير الأسواق بناء على توقعاتها وليست بتوجيهات مستقبلية بالنسبة للفدرال الأمريكي. فبالتالي المعضلة المتواجدة هي التوقعات في حالة عدم اليقين بالنسبة للتوترات الجيوسياسية. لا أعتقد أن الفدرال الأمريكي يعلم ما هي الخطوة القادمة بالنسبة للتضخم وتوقعاته. فبالتالي المستثمرين دائما ما يعتقدون في الفترة الحالية بناء على المعطيات المتواجدة وهي بكل تأكيد أكيد أسعار الطاقة في الوقت الحالي وتأثيرها على توقعات التضخم.
1: طب على ذكر كيفن وورش سيد أحمد، يعني لا يعطي مؤشرات، ولكن هل مؤشرات يعني أو أدوات ليتعاطى مع الضغط الذي يشكله دونالد ترامب خاصة بخصوص أسعار الفائدة؟
0: هلا الرئيس الامريكي دائما ما يحتاج اسعار الفائده منخفضه، دائما ما يتجه الى اسعار فائده منخفضه ويطالب بها. كيفن وورش يعطي اشارات واضحه بالنسبه للاسواق لكي يثير مساله مصداقيه الفدرال الامريكي بانه الفدرال الامريكي لديه مصداقيه يتحرك دون تسييس السياسه النقديه. ما ذكره كيفن وورش مرارا وتكرارا من الشهاده الى المؤتمر الصحفي، شهادته امام الكونغرس اقصد ومؤتمر صحفي لاجتماع الفدرال الامريكي، بانه الفدرال الأمريكي يبحث عن استقرار الأسعار. هي الإشارة واضحة، استقرار الأسعار أي بمعنى أنه يحتاج التضخم عند مستهدفاته 2%، لكن الوقت الحالي التضخم بعيد. فهي الإشارة هنا، التعارض هنا ما بين الإشارات للبيانات الاقتصادية لتوجيهات رفع أسعار الفائدة وبين مطالبات الرئيس الأمريكي خفض أسعار الفائدة. فمسك العصا من النصف في الوقت الحالي هي الحاجة إلى رؤية البيانات الاقتصادية ومتابعة البيانات الاقتصادية لتحرك الفدرال الأمريكي في الفترة القادمة. ديما في الوقت الحالي البيانات الاقتصادية لا تدعم أبدا خفض أسعار الفائدة، فبالتالي أي إشارة من الفدرال الأمريكي لخفض أسعار الفائدة هي إشارة واضحة بأنه السياسة النقدية تحت مظلة السياسة. وبالتالي كيفن وورش ما يعطيه الإشارات هنا بأنه الفدرال الأمريكي يبحث عن البيانات الاقتصادية وهو دائما بجانب الشعب الأمريكي ويبحث عن استقرار الأسعار. فبالتالي تثبيت أسعار الفائدة هي الوجهة الواضحة في الوقت الحالي، وقد يتجه الفدرال الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بالرغم من أنه رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة لن يغير حالة الإمدادات النفطية، لن يخفض أسعار النفط. فهي محاولات دائما تكون على تقييد الحالة الاقتصادية ومحاولة كبح جناح التضخم.
1: من عمان أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف ترخيصا للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.
2: عقب لقاء جرى خلف أبواب مغلقة لكنه يحمل مؤشرات قد تعيد رسم جانب من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص لإنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة باتريوت، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات أوكرانيا على تصنيع صواريخ الدفاع الجوي محليا. زيلينسكي وصف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اجتماعه مع ترامب بأنه كان جيدا جدا، في حين لم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي عدا ما كتبه ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأن اللقاء مع زيلينسكي سار أيضا بشكل جيد.
3: يتعلق الأمر بالتراخيص، بدأنا الأمر في أنقرة لمنح أوكرانيا تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت، هذا مهم لأننا نحتاج إلى المزيد منها ونحتاجها بشكل أسرع. عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس ترامب، وافق على منحنا التراخيص، ثم التقيت ممثلي شركات الإنتاج وهي شركات عسكرية أمريكية قوية جدا.
2: منظومة باتريوت التي تعتزم كييف إنتاجها تعد السلاح الدفاعي الأكثر فاعلية لدى أوكرانيا في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية، حيث تزداد الحاجة إلى هذه الصواريخ مع استمرار الحرب وتنامي الضغوط على الإمدادات العالمية عقب العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. ميدانيا لم تهدأ جبهات القتال، ففي جنوب غرب روسيا أعلنت السلطات مقتل امرأة إثر ضربة أوكرانية استهدفت مدينة روستوف، كما أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة بلغرود الحدودية عن سقوط قتلى وجرحى. أما في خيرسون بأوكرانيا فأحدثت مسيرة روسية دمارا بمبنى سكني وخلفت مصابين.

0: وفيما يبدو أن كييف تواصل تكثيف ضرباتها داخل الأراضي الروسية بهدف زيادة الضغط على موسكو ودفعها نحو استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، لا توحي المؤشرات القادمة من موسكو بقرب التهدئة، إذ أعلن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن نحو 200,000 متطوع وقعوا عقودا للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية خلال النصف الأول من العام، في رسالة تعكس استعداد روسيا لمواصلة الحرب على الأقل في المستقبل المنظور.
1: مع عودة التصعيد والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها باستخدام القوة، مرجحة العودة إلى المحادثات السياسية. بعد هذا التقرير نتابع الأخيرة مع وائل تميمي.
2: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران، واعتبرت أن الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن يظهر أن القادة العسكريين في طهران يغامرون بتصعيد الحرب بدلا من الدفاع أو قبول اتفاق سلام. ونقلت عن محللين أن الهجوم يوضح تحولا جوهريا أصبح فيه الحرس الثوري الإيراني أكثر حزما وأكثر ميلا لحالة الحرب التي يمكن أن تستمر لأشهر بدلا من مواجهة استياء شعبي من الاقتصاد الإيراني المتعثر. واعتبروا أن القادة في طهران لديهم نظرة متشائمة بشأن التعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعتبرون أنفسهم منتصرين طالما أنهم قادرون على صد الهجمات. واعتبرت الصحيفة أن ثمة مؤشرات أخرى تدل على جولة تصعيد جديدة، فقد شنت الولايات المتحدة والسعودية غارات على فصائل موالية لإيران في العراق، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السعودية علنا وبشكل مباشر بشنها هجمات في الصراع الحالي. بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست أن التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران يهدد بتقويض الهدنة الأخيرة التي سعى إليها ترامب في محاولة لدفع مفاوضات السلام المتعثرة واحتمال توسع الحرب. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة على فصائل في العراق تمثل خطوة كبيرة في الصراع بالنسبة للرياض، وقد تشير إلى تورط أعمق في المستقبل، كما أنها تشير إلى أن السعوديين يشعرون بضغط أكبر الآن للقيام بمزيد من العمليات العسكرية لاستعادة الردع، لكن هذا لا يعني التخلي عن الدبلوماسية التي لا تزال جوهر استراتيجيتهم في التعامل مع إيران والأمن الإقليمي. في صحيفة الجاردين البريطانية رأى دان صباغ أن الأشهر الخمسة الماضية تعد دليلا واضحا على كيف يمكن لصراع غير متكافئ أن يغير مجرى الأمور، فكل ما احتاجته إيران هو الحفاظ على قدرة كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لمنع عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. ونقل عن خبراء أنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها بالقصف، مما يجعل أمريكا عاجزة عن فرض مطالبها دون حرب برية لا ترغب فيها. وأضافوا أنه في الوقت نفسه فإن أي حديث عن انتصار إيران في الحرب مبالغ فيه، فهي تعاني منذ فترة طويلة من وطأة العقوبات الغربية ولا تستطيع تحمل تكاليف إعادة البناء دون اتفاق مع الولايات المتحدة. لذا بحسب هؤلاء عودة وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مستقبلية هما الخيار الأقل سوءا بالنسبة لواشنطن. مجلة دي إيكونوميست البريطانية أشارت إلى أنه بموجب بنود ما يسمى مذكرة التفاهم، كان من المفترض أن تكون أمريكا وإيران قد أوشكتا على الانتهاء من مفاوضات اتفاق شامل لإنهاء خمسة عقود من العداء، لكنهما عادتا بدلا من ذلك إلى المساومة على مضيق هرمز. ورأت أن جولة التفاوض الجديدة لا تعكس اقتراب تسوية نهائية بقدر ما تمثل محاولة لكسب الوقت ومنع انهيار تفاهم هش. وبينما لفتت إلى أن المقترح العماني بشأن هرمز يسعى إلى صيغة تحفظ ماء وجه جميع الأطراف عبر إدارة مشتركة للمضيق ومنع فرض رسوم إلزامية، غير أن تمسك إيران بشروطها يهدد بإفشال التسوية منذ بدايتها. وأضافت أنه مع رفض إيران المقترح العماني سيكون ترامب في مأزق، فتصعيد الحرب سيكون محفوفا بالمخاطر، وقبول سيطرة إيران على المضيق سيمثل إحراجا داخليا لحلفائه. وخلصت المجلة إلى أن الصياغة المبهمة لمذكرة التفاهم لم تفلح في حل أي من مشاكل واشنطن وطهران الأساسية، ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل بأن اتفاقا جديدا سيحقق ذلك. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقشت أنشال فوهرا مدى نجاح الحرب الاقتصادية ضد إيران، ورأت أن طهران نجحت في التصدي للهجمات الأمريكية الإسرائيلية وحافظت على موقفها من الملف النووي، ولكن إن كان ذلك يمثل نصرا فهو نصر باهظ الثمن عند النظر إليه من منظور اقتصادي، إذ تلقت خسائر فادحة في بنيتها التحتية العسكرية واقتصادها، فقد ارتفع التضخم بشكل حاد وارتفعت معدلات البطالة كما يهدد الحصار الأمريكي تجارتها. وأضافت أن خصوم إيران يأملون أن يجبر الضغط الاقتصادي الحكومة الإيرانية على تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات أو حتى أن يؤدي إلى الإطاحة بالنظام، ولكن بحسب خبراء فإن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي ولن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية في خضم الحرب لن يؤدي إلى تغير سياسي مستدام ولن يلين موقف المتشددين الإيرانيين.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل. أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. غارات أمريكية سعودية على مواقع للحشد الشعبي، والحكومة العراقية تطالب بأدلة بشأن انطلاق الهجمات من العراق. نسأل كيف تتعامل بغداد مع الهجمات على أراضيها، وكيف ستدير حكومة الزيدي العلاقة مع الفصائل المسلحة. قبيل أيام من جولة مباحثات في روما، إسرائيل تدرس كيفية الرد على هجوم تتهم حزب الله بتنفيذه في جنوب لبنان. نناقش فرصة أو فرص صمود الاتفاق وتعامل بيروت مع التهديدات الإسرائيلية. وفي الأخيرة أيضا، الفيفا يعلن عزمه تأسيس شركة جديدة لإدارة الحقوق التجارية وعمليات بطولاته. انتقادات واسعة ومخاوف من سرقة الملاعب من الفقراء.

إذن غارات أمريكية سعودية تستهدف مقر للحشد الشعبي في عدة محافظات عراقية بعد اتهام السعودية فصائل عراقية موالة لإيران بإطلاق مسيرات على منشآت الطاقة داخل المملكة. ترامب يعلن أن الهجمات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، بينما دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى فتح تحقيق وأعلن تعليق زيارته إلى الرياض. ومع توالي ردود الفعل وتصاعد التوترات في المنطقة، يبقى السؤال: ما مصير التصعيد بعد هذه الغارات؟ وهل ستجعل الهجمات الجبهة العراقية أشد سخونة في الصراع الدائر؟ إذن في هجمات هي الأولى من نوعها من حيث الشمولية، وجهت مقاتلات أمريكية وسعودية ضربات وصفتها القيادة الوسطى الأمريكية بالدقيقة على مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية في العراق، تقول إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران مسؤولة عن هجمات بمسيرات على منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية في المنطقة خلال الأيام الماضية. خارطة الهجمات كشف عنها الحشد الشعبي، وقال إنها استهدفت عددا من مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا من منتسبيه وإصابة أكثر من 30 في حصيلة أولية. أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن من بين القتلى مستشارين في الحرس الثوري الإيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات نسقت مع الحكومة العراقية، لكن مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الحكومة علي الزيدي أدان الهجمات، ولفت إلى أنها وقعت رغم إدانة الحكومة لما تعرضت له السعودية وإعلان تشكيل لجنة للتحقيق فيها. المجلس قرر وضع خطة أمنية للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، وفي الوقت ذاته منع أي مصدر من تهديد دول الجوار. وعليه وبعد هذا التطور قرر الزيدي تعليق زيارته إلى السعودية، وفق ما أفاد مصدر للتلفزيون العربي. الرئاسة العراقية أدانت الهجمات بدورها وعدتها اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق، وفي الوقت نفسه جددت رفضها لاستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. السلطة التشريعية أي البرلمان أدانت الأخرى الهجمات، وأكدت أن سيادة العراق ووحدة أراضيه خط أحمر لا يجوز المساس به. على صعيد الفصائل، تفاوتت ردود فعلها بين وعيد حركة النجباء بأن تدفع الولايات المتحدة والسعودية ثمنا باهظا، وبين دعوة سرايا أولياء الدم إلى طرد السفير السعودي، بينما أعرب كل من زعيم منظمة بدر ورئيس عصائب أهل الحق عن استغرابهم من هجوم من قبل دولة حليفة وأخرى شقيقة. أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فدعا الحرس الثوري الإيراني والميليشيات إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي. إقليميا، أعربت مصر والكويت والبحرين وقطر واليمن عن دعمها لحق السعودية في الدفاع عن نفسها، وأدانت الهجمات التي قالت السعودية إنها وقعت يومي الاثنين والثلاثاء عبر مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. أما إيران فأدانت الغارات السعودية الأمريكية وعدتها انتهاكا لسيادة العراق ووحدة أراضيه. اللافت الموقف الروسي، السفارة الروسية في بغداد وصفت في بيانها ضحايا الضربات بالأبطال، وقدمت تعازيها إلى الشعب العراقي وهيئة الحشد الشعبي. الحوثيون أدلوا بدلوهم فأعربوا عن استعدادهم للتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهة السعودية، وقالوا إنهم هم من قصف السعودية وليس الحشد. وهذا ما أفاد به لوسائل إعلام عراقية عضو المكتب السياسي في الجماعة عبدالله النعمي، الذي حذر أيضا من أن توجيه الاتهامات إلى الحشد الشعبي قد يؤدي إلى خلق عدو جديد في المنطقة كما قال. التصعيد أتى بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة جوية ومركز للقيادة الوسطى الأمريكية في الأردن كما قال، وهو هجوم وصفته واشنطن بالمباغت عقب توقف الهجمات الأمريكية على إيران هي التي تواصلت لثلاث عشرة ليلة. الولايات المتحدة لم تكتفي بقصف مواقع عراقية، بل شنت غارات على منطقة إيرانية محاذية للحدود مع العراق وفق التلفزيون الرسمي الإيراني، وهي المرة الأولى بالمناسبة التي تعلن فيها إيران عن تعرضها لضربات أمريكية منذ وقف الطرفين الهجمات المتبادلة اعتبارا من ليل 24 يوليو. يأتي كل هذا في وقت اتسعت رقعة الصراع لتمتد من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، حيث استهدف الحوثيون سفنا نفطية سعودية وأعلنوا فرض حصار بحري
على الموانئ السعودية. الرياض ردت على هذا الهجوم، فرد الحوثيون بقصف منشآت نفطية في جيزان وينبع بالسعودية. مشهد ساخن يضع مستقبل الهدنة بعد ضربات 13 يوما في أفق مجهول، في وقت تزداد الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من إغلاق مضيق هرمز وتزايد المخاوف من إغلاق مضيق باب المندب، ما ينذر بتداعيات قد تكون خطيرة على المنطقة والعالم.

0: ينضم إلينا من الرياض الدكتور أحمد الشهري، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن بغداد سرمد البياتي، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية والمستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. سيد البياتي، العراق الآن يطالب بأدلة على أن الهجمات على السعودية انطلقت من أراضيه، هل هذا تشكيك رسمي عراقي بالرواية السعودية؟
1: السلام عليكم، تحية لكم وللضيف العزيز. أنا أقول لك شيء واحد، سأتكلم بصورة مهنية تماما. لم نصل إلى أدلة حقيقية. الضربات سابقا قبل شهر أيضا اتهم العراق بذلك، ليس فقط من السعودية إنما من بعض الدول الخليج، وقلنا لهم هذه سنشكل بها لجنة، وهذه اللجنة عسكرية مشتركة تساعدونا، لأن نحن لا نمتلك الإمكانيات الفنية التي تساعدنا على كشف أماكن انطلاق المسيرات. أستاذ، أريد أن تركز بين كلمة أماكن انطلاق المسيرات وبين خط السير للمسيرات. خط السير هذا تكشف الرادارات، أكو رادارات مرتفعة التردد وأكو رادارات منخفضة التردد. السعودية تملك هذه الرادارات ونحن نمتلكها أيضا، لكن إحنا اضطرينا لإطفائها أثناء حرب 39 يوم لبعض الأمور الأمنية اللي شككنا فيها. طيب الآن القائد العام، طبعا نحن من يوم أمس السعودية أيضا ذكرت، قالت خلال 72 ساعة إحنا توجه يعني ضربنا أو أسقطنا 30 مسيرة تقريبا. طيب ماكو إشكال، لكن أولاً اللجنة اللي شكلناها كان المفروض تستقبلها السعودية من أجل أن سلمنا المستندات وسلمنا السيديات. إحنا في غرفة الحركات في الدفاع الجوي دائماً أمامنا الأهداف كلها اللي تدخل الأراضي البلد اللي إحنا قاعدين به، وهذه كلها مسجلة وممكن أن تسلم إلى البلد الذي يشك بأنه تنطلق منه المسيرات. اللي حصل بأنه أنا كنت يوم أمس في إحدى قنوات الأخوان العربية السعودية، فبالعشرة ونص بالضبط ذكروا بأنه أيضا دفاعات السعودية تصدت إلى مسيرات كانت تستهدف المنشآت النفطية في السعودية. لحد الآن إحنا عبرنا عن غضبنا في وقتها، يعني علي الزيدي رئيس وزراء كان زعلان جدا وغاضب، وليس وفقط، نحن لا نقبل بهذا الموضوع نهائيا. نعم. ما نقبل بأي تعدي على أي بلد جار، يعني احنا حتى في كثير من الأحيان نعلن هذا بصورة واضحة، حتى المسيرات التي تستهدف أقليم كردستان أيضا لا نرضى بذلك، ودائما نبحث عن المصدر. لكن أنا قلت لك بأنه احنا نفتقر الإمكانيات الفنية في هذا الموضوع.
0: طيب. واضح تماما.
1: الآن السعودية تمتلك الرادارات هذه. نعم. كان المفترض يأتي وفد من السعودية أو يطلبون وفد من العراق، تعالوا تفضلوا في بلد أخوانكم هذه السيديات وهذه الأفلام.
0: تمام. واضحة تماما الفكرة سيد البياتي. نعم. خليني أذهب إلى الرياض لو سمحت. نعم دكتور الشهري، هل قدمت السعودية الأدلة؟ هناك تشكيك بالرواية، هل تسرعت السعودية في قصف العراق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حق أستاذ وائل وضيفك الكريم أستاذ سرمد والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. دائما يقال أنه إذا أردت أن تفشل أمرا فشكل له لجنة، لأنه هذه اللجان إلى الآن من أيام قتل كينيدي والحريري وغيرهم لا زالت هذه اللجان تعمل إلى الآن ولم تأتي بنتائج. طبعا ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة التي تستهدف دول الخليج من العراق، وبالتالي كان هناك استدعاء أكثر من مرة للسفير العراقي في المملكة العربية السعودية وفي الكويت وفي دول الخليج، وهناك مذكرات احتجاج وهناك رسائل واتصالات وتواصل مع المسؤولين في العراق، وكان دائما ردهم نحن نحقق في هذا الأمر ونشكل اللجان. مرت هذه السنين ومرت هذه الأيام ولم يأتي تقرير واحد من هذه اللجان، على الأقل لو تقرير واحد، لكان قلنا أن هناك مصداقية لهذه اللجان. طبعا نعلم ما تعانيه العراق من تواجد هذه الميليشيات التي ربما في وقت من الأوقات كانت أقوى من الدولة. إيران لسنوات طويلة وهي تدعم هذه الميليشيات بالصواريخ وبالسلاح وبالأموال وبالعتاد وبالتجهيزات، لدرجة أن هذه القوات وهذه الفصائل أصبحت تفرض قراراتها في جميع مفاصل الدولة. طبعا مثل ما تفضل الزميل، المملكة العربية السعودية تمتلك تقنيات حديثة، سواء كان الرادارات عددة الأحجام والأنواع والارتفاعات، أو من خلال أجهزة الرصد الطائر الذي تمتلكه المملكة العربية السعودية من خلال الطائرات التي تستطيع أن تسجل النقطة التي تنطلق منها هذه المقذوفات. نقطة أخرى، حتى لو لم نكن نمتلك شيئا من هذا كله، بالعين المجردة، وهذا موجود خاصة في الطيران المسير، أنت تعرف اتجاه الطائرة، إذا هي جاية من الجنوب، إذا هي جاية من الشمال، جاية من الشرق، جاية من الغرب، فدائما تواترت الأدلة، سواء بالعين المجردة أو بالتقنيات الحديثة التي لا تكذب، أنه الاستهدافات الأخيرة التي حصلت في المنطقة الشرقية واستهدفت خطوط حمر، تعلم أنه المملكة العربية السعودية تتحلى بالصبر وتضبط النفس وتفوت الأخطاء الأولى والثانية والثالث وإلى آخره، لكن هناك خطوط حمر لا تتحاول فيها. استهدفت مصادر الطاقة من العربية السعودية، استهدفت أماكن أساسة في الطاقة، ولذلك كان أعتقد أنه الرد هو لقمع هذه الفصائل وإرسال رسالة مختصرة لهذه الفصائل: ما هو مبرر استهدافكم المملكة العربية السعودية؟ هذا السؤال الذي لم أجد عنه إجابة إلى الآن.
0: سيد البياتي،
2: هم يقولون نحن فصائل مقاومة، ونحن فصائل ندعم فلسطين وندعم غزة وندعم القدس، لماذا الحرابة الآن توجهت إلى المملكة العربية السعودية؟ حتى الحوثي الذي كان يتشدق بنصرة الغزة وفلسطين ترك إسرائيل ووجه صواريخ الى المملكه العربيه السعوديه. سبحان الله.
0: سيد البياتي، هل يعني السعوديه، عفوا سيد شري، واضحه الفكره. سيد البياتي، هل تتجنى يعني المملكه العربيه السعوديه على العراق هكذا؟ تريد ان تتهمهم من غير دليل؟ يقول لك ضيفنا في الرياض وكثير من السعوديين يقولون: طفح الكيل، فاض الكاس بما تفعله هذه الفصائل التي تنفذ ما تنفذه، لأنها تأتمر بأوامر إيران بكل بساطة. وهذه الفصائل حتى هي مشكلة بالنسبة للعراق داخليا، بعضها كما تعرف أنت، بعضها قصف مواقع داخل العراق.
1: ماشي، هل نفيت أنا هذا الكلام؟ لم أنفيه. ما هم يتكلمون عن وحدة الساحات بين إيران، حزب الله اللبناني، والمقاومة الإسلامية في العراق، والحوثيين، هم يتكلمون في هذا الموضوع جهارا نهارا. ونحن يعني كنا متفقين أنه 30 سبتمبر 26 بعد أن يخرج التحالف هم سينظمون سلاحهم. قسم من الفصائل انخرطت وفكت ارتباطها بكتلها السياسية، باقي عندنا 4 فصائل. بس أنا أريد يعني يسمعني أستاذ أحمد بهدوء، وجنابك أيضا تستمع لي بهدوء. أنا دا أتكلم كلام فني يا أخوان. المسيرة ليست مثل الصاروخ البالستي أو صاروخ الكاتيوشي. إحنا عندما تنطلق كانت تضرب السفارة أو تضرب أماكن أخرى الصواريخ، نستطيع فورا السيطرة على القاعدة الصاروخية، ونستطيع أيضا في عدة مرات ألقينا القبض على الناس اللي أطلقوا هاي. لماذا فنيا؟ لأن الصاروخ، كل صاروخ بالعالم، من صاروخ القاذفة الار بي جي إلى الستر ضد الطائرات إلى أي صاروخ، به هبة خلفية. وهذه الهبة الخلفية إحنا عندنا كتائب استمكان في كل العالم موجودة، تعطيك فورا هذه الكتلة الضوئية المدى ومن أي مكان والإحداثية. طيب، لكن المسيرات، هذا البلاء الجديد الذي أصبح يغزو العالم، يعني تصوروا حرب روسيا وأوكرانيا كلها مسيرات. هذا يا أستاذ أحمد ويا عزيزي الأستاذ سيد المقدم، هذا عبارة عن كأنه محرك موتور سيكل، زين، بالضبط اللي تستخدمه إيران في شاهد ومعراج، وحتى اللي موجود يعني قد يكون موجود في العراق أو موجود عند الفصائل، هو عبارة عن موتور سيكل، الشغله من سيارة، من بيكاب، من قاعدة حديد، من أي مكان، وانطلق بي جي بي اس مبسط، اكو جي بي اس، هذا
0: طيب.
1: تحركه، تخلي الهدف مالتك ينطلق. الطلقة. هذا ما تقدر أنت تعرف مكان انطلاقه، لأنه ماكو فالدليل على مكان انطلاقه. هنا احنا هسه اني استاذ احمد بنتكلم، قال احنا حتى بالعين، نعم اني هم كنت اشوفهم عندما تقصف الجرين زون قريبه من عندنا في المنطقه الخضراء، كنت اشوفها بعيني حتى بالليل تبين واضحه الشاهد او بقيه الموديلات. هذا اوكي، لكن انا ساقول شيئا، من الذي يضمن انه هنالك جهات اخرى؟ ربما انا ليس دفاعنا عن الفصائل بالمناسبه، ويعرف بي استاذ احمد وانت تعرف انه قد تكون صدرت من ايران، لكنها اعطتها خط سير يدخل العراق ثم يتجه الى السعوديه. مع العلم ايران نفت، ايران قالت ما احنا ما مستهدفين اي دوله من دول الجوار. من الذي يقول لك بانه قد يكون اسرائيل؟ ما احنا نزلت عندنا قاعده اسرائيليه في صحراء النخيب ايضا يندلها استاذ احمد، وبقت يومين بالصحراء وكشفها راعي. فاذا احنا بالعراق نتخوف انه ليكون هنالك جهات تريد يعني، وفعلا نجحت، الان نجحت، الان احنا عندنا ضحايا طيب. واصبح موقفنا نعم.
0: واضح الفكره تماما
1: محرج امام الشارع نعم. العراقي.
0: ساسالك بعد قليل عن موقف الحكومه العراقيه سيد نعم. الشهري نعم. الا تخشى السعوديه بعد هذا القصف ان تفتح عليها جبهه جديده، يعني الحوثي في الجنوب وهذه الفصائل الان في العراق في الشمال؟
2: اعتقد انه العالم الان هو شاهدا على هذه الكيانات ما دون الدوله وما تمثله من خطر على الدول التي توجد فيها وعلى ايضا الاقليم. عندما تستهدف ضيق هرمز او تستهدف باب المندب، واليوم كان فيه ايضا اصابه في دمياط في مصر، اذا الارهاب اما ان يتم انهاءه والا سيصطلي به العالم كله، لن تكون فقط السعوديه او دول الخليج، العالم كله سيتاثر بهذا الداء وبهذا السرطان. ولذلك لابد ان يكون هناك تعاون من جميع الدول، وحتى ولو على حساب هذه الشعوب. اليوم السيد الصدر قال كلاما عقلانيا، قال لماذا يزج بالعراق في معركة أو في حرب لا علاقه له ولا جمل فيها؟ هذا كلام جميل، وفعلا العراق ما دخل العراق حتى يستهدف من هذه الخلايا وهذه الميليشيات. 1700 كيلو بين العراق وإيران لسنوات طويلة كانت مفتوحة في ظل غياب الأمن، وبالتالي سلحت هذه الفصائل بالصواريخ وبالطائرات وبجميع التجهيزات حتى أصبحت أقوى من الدولة. ومثل ما تفضلت أستاذ وائل، في يوم من الأيام استهدفت مقر رئيس الوزراء وهددت كثيرا باستهداف مفاصل في الدولة. لذلك هذا البلاء وهذا الداء كما تفضل السيد سرمد لابد أن يستأصل. لماذا يوجد حشد شعبي في العراق؟ لخدمة من؟ ولماذا
0: لا هو الحشد الشعبي صار الان جزءا رسميا من وزاره الدفاع سيد الشهري، لم يعد يعني فصيل متمرد على الدوله، هو جزء من وزاره الدفاع العراقيه.
2: هذا يا استاذي تشرعا هو اخذ الشرعيه هذه بالقوه، اخذها بالقوه في الجيش، واخذها بالقوه في الميزانيه، واخذها بالقوه في البرلمان. قوه السلاح يا استاذ وائل، بالقوه السلاح اخذ الشرعيه في كل شيء. تمام. والا اسم حشد شعبي، طيب وين وزاره الدفاع؟ وين وزارة الداخلية؟
0: طيب
2: خلينا نقول الحرس الوطني مثلا، الأمن الداخلي. لكن الباسيج بنفس الاسم، الحشد الشعبي هو ترجمة للباسيج، إذا هو نسخة
0: نعم. الباسيج في إيران،
2: من إيران
0: نعم.
2: رآني نعم. وسليماني نعم. يأتون إلى مطار بغداد ويروحون نعم. يستقبلهم الخزعلي ويستقبلهم الفياض ويستقبلهم نعم. وكأن ما في دولة عراقية نعم.
0: وهذا يقودنا إلى سؤال مهم لو سمحت لي سيد الشهري. سيد بياتي، وهذا يقود إلى سؤال مهم، هو الدولة العراقية اليوم حكومة السيد علي الزيدي أعلنت أنها تريد حصر السلاح بيد الدولة، لكن هناك بعض الفصائل ترفض ذلك. ما الخيارات الآن أمام هذه الحكومة التي تجد نفسها في موضع لا تحسد عليه بين ضغوط الداخل ومطالب الحلفاء والجيران في الإقليم؟
1: سننتظر. بقت هي عندنا بقت أربع فصائل، حزب الله وحركة النجباء وكتاب سيد الشهداء وأنصار الله الأوفياء، وهنالك فصيل سرايا أولياء الدم، لكنه يعني هذا غير معروف، يعني فقط بيانات. لكن هؤلاء موجودين كتل ومعروفين، وقياداتهم أنا أعرفها وغيري يعرفها، يعني على اعتبار أنه عند خروج قوات تحالف هو فقط فك ارتباطهم ب بقياداتهم الفصائلية. يعني إحنا نتأمل خيرا في هذا الموضوع، لكن والله خليني أعتب بلغة عربية على الأخوة في السعودية. هل تعلمون بأنه هذه الضربة قد أعطت فسحة وأعطت مجال وستؤخر موضوع حصر السلاح بيد الدولة كثيرا؟ اليوم العالم تتكلم بالجروبات يقول تفضلوا كيف تريدون من عندنا نترك سلاحنا، وتفضلوا اليوم أمس السعودية وأمريكا ضربتنا. هذا السؤال أستاذ أحمد اليوم أحرجنا، تعرف له لا؟ أي طيب، كان تنتظرون يا أخوان، كان تتحملون أخوتكم، وإحنا نعالج الموضوع شيئا فشيئا. لذلك أنا هنالك وثم هنالك ترى من يريد جر العراق إلى هذه الحرب جر، والله يريدون أن يجرون العراقيين لهذا. وإحنا وضعنا ما نريد ندخل حرب يا أخي، إحنا تعبنا من الحروبات من الحروب من سنة 80. والله أنا دخلت الجيش بال85 ضابط، زين، من الحرب العراقية الإيرانية، ثم موضوع الكويت وكارثة الكويت، وبعدها كارثة أمريكا. كل هذا إحنا ألم في صدورنا، لم نرى شيئا. فلذلك إحنا نريد نخلص من هذا الوضع. علي الزيدي أنا أرى به يعني منطلقا جديدا، شاب عمره 40 سنة، رجل تكلم بوضوح، قال أنا جالس معه يعني، وقال أنا لو أدفع حياتي إلى أن أحصر سلاح بيد الدولة. لكن أنتوا هاي الضربة وذهبوا بها ضحايا، أنطت حجة يا أستاذ أحمد وسيدي المذيع، أنطت حجة إلى الفصائل. الآن يقولون تفضلوا كيف إحنا ننزع سلاحنا وتوجه لنا الضربات.
0: سيد الشهري بسرعة لو سمحت، ألم كان يجب على السعودية أن تتشاور مع الحكومة العراقية وتعطيها فرصة لحصر السلاح بيد الدولة فعلا؟
2: أولا
0: باختصار لو سمحت،
2: لا يمكن أن المملكة العربية السعودية تضرب داخل العراق دون أن يكون هناك إفطار للدولة العراقية، هذا أولا. الأمر الثاني، بالعكس أنا أختلف معك أستاذ سرمد، بالعكس هذه الاستهدافات للميليشيات هذه تعطي دليل على أنه أي سلاح غير قانوني هو سينعكس وسيعود سلبا على الدولة. بالعكس أنا أعتقد أنه أيضا مع ما تفضل به السيد الصدر، هذا سيعطي قوة وشرعية لسياسة السيد علي الزيدي بحصر السلاح، لأنه هذا السلاح عبارة عن قنابل موقوتة في داخل الدول، مثل حزب الله في لبنان، تدمر لبنان من أجله، مثل أيضا الحوثي في اليمن. هذه المستودعات وهذه الذخائر هي ليست وطنية، ولا تعرف شعار الوطن، ولا تعرف شعار العلم. أسألك بالله يا أستاذ سرمد، كم راية ترفع الآن في العراق مع راية الدولة؟ عشرات الرايات، كل فصيل له راية.
1: أنا ابني،
2: وبالأخير ترتبط،
1: أنا ابني،
2: وكلها ترتبط بإيران. إذا بالعكس يفترض أنه يبنى على هذه الضربة، تمام، ويتحرك الجيش العراقي الدولة لوضع أيديهم على هذه السلاح، وأيضا ضغط هؤلاء ماذا الإيرانيين الذين سقطوا ماذا يعملون؟ هل يتنزهون في العراق مثلا؟ الذين جاءوا على طائرة مهان ونزلوا في مطار صنعاء، هل جاءوا يتمشوا في أجواء صنعاء؟
0: الفكرة واضحة تماما،
2: وهم الذين
0: لكما
2: يساعدون.
0: الدكتور أحمد شهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الرياض، وسيد سرمد البياتي الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية ومستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية في بغداد، شكرا لكما.

يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مرحلة جديدة من التوتر مع أول اتهام إسرائيلي لحزب الله بتنفيذ هجوم مباشر ضد قواتها منذ سريان الاتفاق. يأتي ذلك بينما تلوح تل أبيب برد عسكري وتواصل عدوانها في الجنوب عبر الهدم والتفجير داخل المناطق المحتلة بعد شهر من الاتفاق الإطاري وقبل أيام من جولة مفاوضات جديدة في روما يفترض أن تبحث توسيع المرحلة التجريبية. وتكتسب هذه التطورات أهمية سياسية وميدانية لأنها تتزامن مع مؤشرات إسرائيلية متزايدة على محاولة إبقاء الانسحاب خارج مسار التفاوض وما قد تسفر عنه نتائج لقاء ترامب ونتنياهو أمس في واشنطن. الجيش الإسرائيلي أعلن فتح تحقيق في استهداف آلية هندسية عسكرية في جنوب لبنان، وقال أن التقديرات الأولية تشير إلى أن طائرة مسيرة لحزب الله نفذت الهجوم، ووصف الحادث بأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من دون تسجيل إصابة. وعقب الإعلان تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مداولات بشأن طبيعة الرد، بينما أفادت يدعوت أحرنوت بأن نتنياهو أوعز إلى سلاح الجو بالاستعداد لتنفيذ غارات جديدة على جنوب لبنان. وقالت القناة 14 إن أي رد محتمل لن يشمل ضاحية بيروت الجنوبية. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه في عمليات النسف والتجريف داخل القرى والبلدات الجنوبية رغم مرور أكثر من شهر على توقيع الاتفاق الإطاري وبدء الجيش اللبناني الانتشار في زوتر الغربية ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ بعدما واجه عراقيل إسرائيلية أعاقت عودة الأهالي. حدث آخر رفع مستوى التوتر مع إعلان قوات اليونيفيل أمس العثور على نحو 4 أطنان من نترات الأمونيوم داخل مبنى في بلدة حولة خلال عملية تفتيش روتينية، في وقت أكد مصدر في اليونيفيل للتلفزيون العربي أن المواد التي عثر عليها تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي. سياسيا بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات الأمنية ونتائج الزيارة الأخيرة لعون إلى واشنطن، إضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والجهود الرامية إلى وقفها. أبدى بري ارتياحه لنتائج الزيارة في وقت يواصل لبنان تحضير موقفه قبل جولة المفاوضات المقبلة. وتتجه الأنظار إلى روما حيث تنطلق بين 4 والـ6 من الشهر المقبل جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لبحث توسيع المناطق التجريبية وآليات استكمال تنفيذ الاتفاق. وبحسب رويترز يستعد الوفد اللبناني لطرح مقاربة جديدة تقوم على تقسيم المناطق المحتلة إلى منطقتين أو 3 تجريبية واسعة تضم عشرات البلدات بدلا من اعتماد الانسحاب الإسرائيلي قرية تلو أخرى. غير أن المؤشرات الإسرائيلية تعكس مقاربة مختلفة، فبحسب القناة 12 الإسرائيلية لم يشهد لقاء نتنياهو وترامب أي مطالب أمريكية بانسحاب إسرائيلي إضافي من لبنان، لذلك لن يكون الاختبار الأساسي في روما مرتبطا فقط بتوسيع المناطق التجريبية، بل إن السؤال يدور حول مدى قدرة المفاوضات على إعادة ربط الانسحاب الإسرائيلي بمسار تنفيذ الاتفاق أو تكريس واقع تصبح فيه السيطرة الميدانية الإسرائيلية جزءا دائما من عملية التفاوض نفسها، وبما يفرض تحديات كبيرة على الجيش اللبناني.

0: معنا الآن من الناصرة جاكي خوري الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت أمين قمورية الكاتب والباحث السياسي. سيد جاكي خوري، هل تعتقد أن إسرائيل ستتذرع بهذا الهجوم على أهداف لها في جنوب لبنان لمعاودة الحرب هناك؟
1: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. لا أعتقد أن إسرائيل تريد العودة الآن إلى الحرب بالمفهوم الشامل والتقليدي، ولكن هي تبحث عن كل ذريعة لاستهداف أي منشآت أو عناصر لحزب الله في الجنوب اللبناني. ولكن أعتقد أن الاستخدام الأهم هو بالبعد السياسي، بما معناه أن أي استهداف للقوات الإسرائيلية إذا كانت العاملة في جنوب لبنان والمتواجدة هناك بقوة احتلال، لا نستطيع أن نغير المفاهيم، أو إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ذريعة بأن حزب الله لا يسعى إلى نزع سلاحه، وبالتالي كل مسألة الانسحاب التدريجي التي تحدثوا عنها في البداية وطبقت بشكل أولي جدا في 3 قرى في الجنوب اللبناني وهي خارج ما يعرف بالخط الأصفر، فعمليا إسرائيل تؤكد أنها لن تمضي في تطبيق الاتفاق أو التفاهمات، ولن تذهب إلى أي عملية انسحاب أو حتى إعادة انتشار. وأعتقد أن هذا المشهد ملائم الآن جدا لنتنياهو بفعل مواقفه السياسية، وأنه يذهب إلى انتخابات لكنه أيضا يريد أو لا يريد أن يظهر بموقع المنسحب والعائد إلى الحدود الدولية بين قوسين، وحزب الله ما زال يحتفظ بسلاحه دون أن تكون لك تسوية بالنسبة لمستقبله داخل لبنان إذا كان سياسيا وإذا كان عسكريا. وبالتالي نعم، نتنياهو يبحث عن الذرائع، يبحث عن أي سبب يمنع الانسحاب، والسؤال الكبير لأي مدى الضامن الأمريكي في هذه الحالة، وخاصة بعد اللقاء بينهما يوم أمس، سيضغط على نتنياهو للانسحاب لمسافة أكبر، ولكن أعتقد أنه على هذا علامة استفهام كبيرة.
0: سيد قموري، هل تعتقد أن حزب الله معني في هذه المرحلة بإنجاح فكرة المناطق التجريبية؟
2: حزب الله في الأساس هو ضد هذا الاتفاق، هو يعني يلتزم الهدنة حتى يعني قبل مسألة المسيرة أو المحلقة اليوم، يلتزم الهدنة تبعا لهدنة الكبرى التي جرت في الإقليم بين الولايات المتحدة وإيران. أما اتفاق الإطار الذي عقد بين الدولة اللبنانية و إسرائيل والولايات المتحدة ويعتبره اتفاقا ساقطا، وبالتالي يعني
0: وبالتالي يمكن أن يهاجم أهدافا عسكرية مثلا في الجنوب.
2: اليوم يعني هذه العملية، حزب الله حتى هذه اللحظة لم يقل أنه لم يتبنى هذه العملية ولم ينفها أيضا. في الواقع في منطقة علي الطاهر أو مرتفعات علي الطاهر، هذه منطقة حساسة للغاية، من الواضح أن الجانب الإسرائيلي مصر على دخول هذه المنطقة بأي شكل من الأشكال، لأنها يعتبرها إذا ما استطاع السيطرة عليها أن يتحكم بمنطقة واسعة، وتشكل بشكل أساسي واحد من أهم معاقل حزب الله في منطقة شمال الليطاني. وبطبيعة الحال بالنسبة لحزب الله يسعى قدر الإمكان بمنع الإسرائيليين من احتلال هذه المنطقة الأساسية يعني أو استراتيجية إذا صح التعبير بالنسبة له، لأنها من شأنها إذا ما دخلها الإسرائيلي أن يذهب إلى المرتفعات الأعلى، وبالتالي يحكم سيطرته بالكامل على جزء أساسي من منطقة الجنوب. أولا هناك هذه المسألة، طبعا هناك مسألة أخرى يعني تتعلق بحزب الله. حزب الله يرى ما يحدث في الجنوب، عمليات التفجير المستمرة، الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف، وبالتالي هو سيسأل أمام جمهوره أمام بيئته إلى أين يمكن أن نستمر بهذه الحالة، خصوصا أن مسألة المنطقة التجريبية دونها علامات استفهام كثيرة، وإسرائيل لا تنفك تردد حتى اليوم. يعني رئيس الأركان الإسرائيلي يقول أنه لا انسحاب من الجنوب ولا انسحاب من المناطق المحتلة، وأن المنطقة الأخيرة التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي هي ضوطر الغربية والمناطق التي جرى الخروج وهي أصلا لم تكن محتلة. طبعا هناك اليوم أجواء تصعيدية، كلنا نشهد ما يحصل في المنطقة.
0: نعم. سأسألك عن اتصال الوضع اللبناني بالمنطقة بعد قليل سيد قموري. سيد خوري، بالفعل قال إيال زامير إننا لن ننسحب، بل إننا مستعدون للعودة في مناطق أخرى إذا جاءت الأوامر. هل تعتقد أن هذا الموقف الإسرائيلي المتعنت أكثر فأكثر بسبب، بحسب ما يقال، عدم طلب الولايات المتحدة من إسرائيل الانسحاب من مناطق جديدة؟
1: يعني هنالك عدة عوامل تدخل على الخط في الحسابات الإسرائيلية. أولا طبعا التوجه العام، التوجه السياسي العام بالنسبة لنتنياهو ولحكومته لا انسحاب طالما لم يحسم موضوع سلاح حزب الله في لبنان.
0: بما ماذا بقي إذن لمسار المفاوضات؟
1: وبالتالي نحن نتحدث عن مفاوضات حتى الآن فيها يعني تفاصيل، وقد تكون، لا أريد أن أقول هي مفاوضات شكلية، ولكن أعتقد أن المحاولة الآن من قبل الأمريكيين تحديدا باعتبارهم الراعي الأساسي لهذا الاتفاق أن يضغطوا باتجاه تسوية ما بالنسبة لموقف حزب الله تجاه الحكومة اللبنانية، أن يثبت هذا الأمر داخل الساحة اللبنانية، وبعد ذلك يصدر لإسرائيل أن هنالك نوع ما من التحرك الداخلي في لبنان. ولكن نحن ندرك جيدا أن هذا الأمر صعب جدا بفعل الموقف الذي أبداه حزب الله منذ البداية لهذه المفاوضات. الرؤية المختلفة تماما بين ما يطرح في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة اللبنانية وبين ما يطرحه حزب الله. ولكن أعتقد أيضا أن المرحلة الآن بالنسبة لنتنياهو يعني غير مواتية للذهاب إلى خطوة كهذه. يعني القراءة في إسرائيل أن مسألة الانسحاب أو حتى العودة إلى الحدود الدولية أو التراجع عن الخط الأصفر كما يعرف، هذا قرار فيه بعد استراتيجي مهم بالنسبة لإسرائيل. هو يريد أن يتعامل مع أن الحدود الجديدة الآن هي الخط الأصفر إذا كان في لبنان وإذا كان في سوريا وإذا كان حتى في قطاع غزة، وبالتالي أي تفاوض أمام إسرائيل بهذا الباب لابد أن تقدم تنازلات. ما هي التنازلات؟ طبعا الطلب الأساسي هو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، أن لا يكون هنالك أي نفوذ لإيران داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا في الجنوب. السؤال إلى أي مدى إسرائيل هي التي تحدد وقع الأحداث، هي التي تحدد السياسات، أم أن اللقاء الأخير الذي تم بين نتنياهو وترامب رغم وصفه بأنه كان ناجحا جدا وممتاز، ولكن هنالك علامات استفهام حتى داخل إسرائيل على فحوى هذا الاجتماع. هل بحث فقط في الموضوع الإيراني أم هنالك أيضا من يطرح الموضوع اللبناني؟
0: نعم سيد قموري، بحسب الأخبار المتداولة في بيروت فإن الوفد اللبناني يستعد في جولة مفاوضات المقبلة في روما الأسبوع المقبل لمقاربة جديدة تقوم على تقسيم المناطق التجريبية إلى عشرات البلدات في كل منطقة وتنسحب منها إسرائيل بدل الانسحاب من قرية أو اثنتين. هل تعتقد أن هذا المطلب واقعي في ظل المواقف الإسرائيلية الحالية؟
2: طبعا هناك تضارب كثير بين الرؤية اللبنانية والرؤية الإسرائيلية. الجانب اللبناني يريد أولا وقف عمليات التفجير والتدمير الحاصلة في هذه المناطق، ثانيا تثبيت المناطق التجريبية وتوسيعها حتما للمناطق التجريبية، والأهم من ذلك كله وضع جدول للانسحاب، لأننا كل ما يجري اليوم هو حديث عن إعادة انتشار وليس انسحاب. بالنسبة للجيش الإسرائيلي أو بالنسبة لإسرائيل، هي تنظر للموضوع بطريقة مختلفة. هي تريد من هذه الاجتماعات أن تثبت مسألة لا يزال حتى الآن الجيش اللبناني يرفضها، وهي مسألة التنسيق المشترك الأمني بين الطرفين. ليس بمعنى أن يكون نقول ما نريد والجيش اللبناني يقول ما يريد، أو كل في منطقته. الجيش الإسرائيلي يريد أن يتحكم بالعملية بأكملها والترتيبات الجارية في المناطق التي يخرج منها، وبالتالي هذا طلب يعني لا أعتقد أن الجانب اللبناني يريده. المسألة الثانية التي يريدها الإسرائيلي وهي حرية الحركة، وطبعا الغاية الأساسية قبل كل شيء إدخال الدولة اللبنانية، إدخال الجيش اللبناني في معركة مع حزب الله. يعني هذا هو التحدي، هذا هو الرهان الأكبر بالنسبة لإسرائيل. طبعا يعني يحاول من خلال المناطق التجريبية جر لبنان إلى ذلك، بمعنى أنني سأنسحب من منطقة صغيرة، وهو فعلا بات يضع القيود في هذه المنطقة، من يعود من السكان هل يسمح لهم بإعادة الإعمار؟ هل من هو الشخص الذي يعود إلى هذه المنطقة؟ هل هو قريب من حزب الله أو غير قريب من حزب الله؟ وبالتالي فرد أبناء القرى بين من هو معنا ومن هو ضدنا، وبالتالي خلق مشكلة كبيرة. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يشترط حتى الانتقال إلى منطقة أخرى أن يكون هناك التزام لبناني كامل بالبدء جديا بفتح المعركة مع حزب الله وسلاح حزب الله. وبالتالي هذه الأمور باعتقادي ستظل في هذه الدائرة المغلقة، ولن نصل بسهولة إلى مخرج. واضح أن الإسرائيلي هو يبيع الرئيس الأمريكي مبدأ أنه يقبل بالمفاوضات، لكن في الواقع الأمر يحاول قدر الإمكان التمسك بأكبر رقعة محتلة من الأرض اللبنانية، وهو لا ينفك يكرر ويؤكد أنه باق في هذه المنطقة ويريدها منطقة عادلة خالية تماما من السكان. السؤال الكبير، الولايات المتحدة كيف ستتصرف بهذا الموضوع؟ هل سيد خوري لنتنياهو وتقبل بوجود الجيش الإسرائيلي أم لا؟
0: نعم سيد جاكي خوري، من يتابع التصريحات الإسرائيلية يجد أن الأولوية الأولى لدى إسرائيل هي الوضع مع إيران، وترى ويرى الجميع كيف أن الأمور تنفجر في المنطقة، بل تتوسع دائرة الصراع بدل أن تتقلص. هل تعتقد أن هذا الوضع في المنطقة قد يدفع إسرائيل إلى تخفيف الواقع على الجبهة اللبنانية، تقديم بعض الأشياء للحكومة اللبنانية لصالح التركيز على إيران؟
1: يعني هذا الأمر أعتقد مربوط بالأساس بمدى الضغط اللبناني الأمريكي الذي يمارس على إسرائيل، لأنه بالوضع الراهن كما وصفت وفي ظل المعطيات الموجودة على الأرض، لا رغبة إسرائيلية في اتخاذ أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى انسحاب وإعادة انتشار في المناطق التي تحتلها إسرائيل. يعني المناطق التجريبية التي تحدثوا عنها هي مناطق صغيرة جدا، محدودة جدا، وبالنسبة للجيش الإسرائيلي لا تشكل أي يعني تهديد أو أي لا تحمل أي بعد استراتيجي. وهذا الموقف قد يستمر حتى أكتوبر القادم، حتى نهاية أكتوبر موعد الانتخابات الإسرائيلية. السؤال، هل اللقاء الذي تم على هامش جنازة لينزي جراهام بين ترامب ونتنياهو فعلا وصلوا إلى الملف اللبناني وركزوا عليه وطرحت عدة وجهات نظر، لأنه كان حديث عن عدد من الملفات؟ هذه الأمور سأعتقد ستتضح خلال الأيام القريبة القادمة، وهل هذا سيؤدي إلى تصعيد المرحلي قبل تنفيذ جزء آخر من الاتفاق، أم ستبقى الأمور على حالها كما ذكرت عدة مرات حتى موعد الانتخابات، لتكون الانتخابات القادمة أيضا استفتاء على مسألة الانسحاب من الخط الأصفر في جنوب لبنان، أو أي تطور في الملف المرتبط بالفلسطينيين، وطبعا كذلك الجنوب السوري. وبالتالي نحن أمام حزمة، نعم فيها الكثير من الأسئلة، فيها الكثير من العناوين، ولكن لا حسم، لأنه الضغط الأمريكي محدود جدا، أو كما يبدو لا رغبة لترامب في التقدم في هذا المسار، ونتنياهو متعنت ولا يريد الذهاب إلى أي تسوية مع أي طرف في هذه المرحلة.
0: سيد قموريا، يعني لبنان ليس جزيرة منعزلة، بل هو جزء من منطقة تشهد تصعيدا يتفاقم يوما بعد يوم. طيب، كما يوصف وكلاء إيران يتحركون كلهم في اليمن، الحوثيون، الفصائل العراقية، وحزب الله كما يقول كثيرون لن يكون استثناء، وبالتالي قد تنفجر الأمور فعلا من جديد.
2: تماما، يعني فعلا لبنان ليس جزيرة منفصلة، ورغم كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لفصل لبنان عن ما يجري في إيران، لا يمكن هذا الفصل. في النهاية الطرف الأساسي الذي يحمل السلاح في لبنان هو إيران، حليف هو حزب الله، حليف إيران. وبالتالي اليوم كل الأنظار باعتقادي معلقة على ما سيجري بين الولايات المتحدة وإيران. هل المفاوضات ستعود؟ هل سنعود مرة أخرى إلى نوع من الاتفاق أو هدنة حقيقية بين الطرفين؟ إذا كانت الأمور تذهب إلى شيء آخر، باعتقادي هذا سيترجم في لبنان بطريقة أخرى، لأن أي اتفاق مع الإيراني عندها يمكن للولايات المتحدة أن تطلب من إسرائيل لإنجاح هذا الاتفاق بأن يتراجع نتنياهو. سمعناه قبل يومين كان يقول أن على الإسرائيلي أن ينسحب من جنوب لبنان ومن جنوب سوريا، لكن إذا ذهبت الأمور كما هي اليوم أعتقد أن هذا سينعكس سلبا على كل الجبهات، ومن ضمنها الجبهة اللبنانية. ومن الواضح أن الإيران اليوم بادر في أكثر من مكان إلى أن يكون هو المطلق الرصاصة الأولى، حتى لا يقول للولايات المتحدة ولواشنطن أنني أثير على وقع ما أنت تقررين، أنت تقررين وأنا أيضا أستطيع أن أقرر. وبالتالي الأمور لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها احتمال التصعيد، وهو هذا المشهد الذي نراه.
0: أمين يعني. قموري الكاتب والباحث السياسي في بيروت، وجاكي خوري المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما.

غضب دولي واسع بعد إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو تأسيس شركة جديدة باسم مؤسسة فيفا فورورد لإدارة الحقوق التجارية والبطولات ومنها كأس العالم، مع خطة لتحصيل مليارات الدولارات من شركات خاصة يملكها مستثمرون على رأسهم شقيق صهر الرئيس الأمريكي جوشوا كوشنر. ووفق إنفانتينو فسيستفيد أكثر من 200 اتحاد كروي عضو في الفيفا من تمويلات تتراوح بين 8 ملايين دولار وعشرين مليونا. لكن هذه الخطوة المفاجئة أثارت انتقادات دولية واسعة بسبب مخاوف من أن ترسمل رياضة الفقراء. حدد الإعلان الرسمي للفيفا يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لجميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا لقبول تمويل بقيمة 20 مليون دولار لكل منها، مقدم من شركة الاستثمار التابعة لشقيق جاريد كوشنر ضمن مشروع لبيع حصص في كأس العالم. الخطة وفق إنفانتينو تأتي في إطار الشركة الجديدة التي وصفها بالذراع المالية للفيفا، حيث ستكون مملوكة لها وتختص بجمع حقوق البث والرعاية والتذاكر والتراخيص مع إدارة بطولات الاتحاد الدولي، على أن يحتفظ رئيس الفيفا بالسيطرة الكاملة على الحوكمة والمسابقات والأجندة الدولية والقرارات الرياضية والتنظيمية. وقال إنفانتينو في رسالة نشرها الفيفا إن من واجبه ومسؤوليته بصفته رئيسا تقديم هذه الفرصة التي ستغير قواعد كرة القدم وفق تعبيره، مضيفا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى هيكل يعمل فيه الجانب التجاري من اللعبة بصورة أكثر تركيزاً.

تصف الصحيفة أن وتضيف الصحيفة أن المستثمرين قد يشترون بين 20 و30% من الأسهم، بينما تحصل الاتحادات الأعضاء التي يفوق عددها 200 عبر العالم على حصص صغيرة يمكن الاحتفاظ بها أو بيعها، ما قد يدفع الاتحادات ذات القدرة المالية الضعيفة إلى بيع حصصها، بما ينتج عنه سيطرة رأس المال الخاص على هذه الشركة. أنفنتينو، توثقت علاقته كثيرا بالمناسبة خلال السنوات الأخيرة مع الرئيس ترامب، ودارت أسئلة كثيرة بشأن طبيعة هذه العلاقة، تماما كما حدث حين اعترف ترامب بتدخله في قضية مواطنه فلارين بالوغون لاعب منتخب الولايات المتحدة وإلغاء عقوبة الطرد بحقه خلال كأس العالم. هذه المخاوف عبر عنها رئيس الفيفا السابق جوزيف سيب بلاتر، وقال إن العلاقة بين رئيس الفيفا والرئيس الأمريكي وصلت إلى بعد مالي يضر باللعبة، مؤكدا أنه لا أحد يملك حق بيع كرة القدم. كما هاجم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا هذه الخطة، واعتبرها تجاوزا لتقاليد مؤسسات حوكمة اللعبة، وأضاف أن روح كرة القدم ليست أصولا قابلة للتداول. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن كرة القدم لا تخص المستثمرين بل الجماهير، وشدد على أن كأس العالم ليس منتجا معروضا للبيع، واعتبر الخطة خيانة مهما تم تزيينها كما قال. بينما أعرب الاتحاد الآسيوي عن خيبة أمله، وقال إنه يدرك أهمية استكشاف أساليب مبتكرة يمكن أن تسهم في تعزيز مستقبل كرة القدم، لكنه شدد على أن مبادرات بهذا الحجم يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الهادف. أما اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المعروف بالكونكاكاف فقد أعرب عن قلقه من الخطوة، وقال إنه يشعر بالقلق إزاء نشر تفاصيلها قبل إجراء أي نقاش مع الهيئات المعنية.

0: معنا من مدريد أرون بيريز دياز الكاتب في صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية. سيد دياز قبل قليل قال جاني إنفانتينو إن الخطة هي مجرد اقتراح وليست ملزمة، هل تعتقد أنه بدأ يتراجع؟
1: نعم ربما يعتقد أنه بلغ مبلغا قصيا لأن عالم كرة القدم قال له كلا، وبطبعة الحال الاستجابة الفورية كانت استجابة استنكارية من اليويفا، و سيما رفضوا هذه الخطة، لذلك يريد أن ينسحب بالفعل لأن المعلومات تشي بأن كرة القدم سوف تتغير كما لم نعهد من قبل.
0: لماذا برأيك سيد دياز يلجأ جاني إنفانتينو إلى هذا الاقتراح؟ هل هو مصالح شخصية، الصداقة التي تجمعه مع إدارة الرئيس ترامب، أم لا؟ لأن الرجل يقول هذه الخطة ستدر الملايين على اتحادات حول العالم وبينها اتحادات فقيرة يلزمها الدعم المالي.
1: نعم،
2: قال أن هذا سوف يدر المال على اتحادات مختلفة، هذا صحيح، ولكن هذا طبعا يفضي إلى استحداث شركات تحت مظلة كرة القدم، والأموال سوف تصب في جيوب أولئك الذين جيوبهم عميقة أصلا، وبالتالي فإن الأثرياء سوف يزداد ثراء، وسيما صهر ترامب والناس يقولون إذا ما فاز إنفانتينو في الانتخابات في السنة القادمة فإنه في عام 2031 سوف يستقيل وربما سوف يملك هذه الشركات التي

0: سوف تحوز على 20% من الأسهم. لذلك يمكنه أن يقول أن هذا سوف يصب في مصلحة الاتحادات. نحن نتفق مع ذلك، ولكن الهدف الأبعد والتكلفة هي تكلفة باهظة بطبيعة الحال سوف يتكبدها الآخرين بخلاف أولئك الأثرياء.
1: سيد بيريز دياز، هل تتفق مع ما قاله صحفي رياضي في بريطانيا إن الكيل قد طفح والكأس قد فاض من ممارسات جياني إنفانتينو، زيادة عدد منتخبات كرة القدم إلى 48، يريد زيادتها أكثر من ذلك في كأس العالم الذي تستضيفه بلدك في عام 2030 إلى 64، ألغى طردا بحق لاعب أمريكي، هل فعلا بلغ الفساد حدا كبيرا كما يتهم جياني إنفانتينو؟
2: Yeah, we've already seen some changes.
0: نعم، لقد شهدنا بعض التغيرات التي ستكون غير مقبولة إذا ما كان هنالك شخص آخر يستلم سدة الفيفا. هنالك على سبيل المثال مباريات أكثر وفرق أكثر، وهنالك استراحة شرب المياه وإلى ما هنالك، والوصول إلى 64 يبدو أنه أمر لا نستطيع أن نصدقه، لأن هنا نتحدث عن كرة القدم، كأس العالم وصفوة الصفوة لنصل إلى الأفضل. أما وجود 64 فريقا فإن هذا سوف يفضي إلى وجود فرق مستواها لا يرتقي إلى مستوى كرة القدم وكأس العالم المعهود، وبالتالي لا نحتاج إلى ذلك، لأن هذه النسخ الجديدة سوف تكون مختلفة تماما عن النسخ السابقة. وعالم كرة القدم قال نعم بالفعل بلغ السيل الزوبة، والجماهير أيضا في كافة أرجاء العالم وفي المملكة المتحدة أيضا ممتعدون من هذه التغيرات، ولذا ربما نحن كمشجعون وكلاعبون وكفرق والويفا والاتحادات الأخرى يمكننا أن نبقي على هذه المسألة فقط كفكرة لكي لا تتحول إلى واقع.
1: ذكرت اليويفا، وفعلا سيد دياز يبدو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا دائما الأعلى صوتا في انتقاد جياني إنفانتينو، حتى البعض تحدث عن إمكانية أن يقاطع اليويفا كأس العالم إذا مضى إنفانتينو في خطته هذه لخصخصة البطولات. لماذا يبدو اليويفا دائما الأعلى صوتا في انتقاد إنفانتينو؟
0: اتحاد كرة القدم الأوروبي اليويفا بطبيعة الحال كان ناقدا سيما فيما يخص التغيير التي طرأت على نسخة جديدة من كأس العالم بالو والبطاقة الحمراء وأيضا استراحة شرب المياه وإلى ما هنالك، لأن اليويفا تمثل قيم كرة القدم منذ بداية هذه اللعبة. يمكننا بالفعل نحن كجماهير أن نتيقن من أن هذه التغييرات يمكن أن تكون محض جنون، وأعتقد أن أولئك الذين يتعين عليهم يمسكوا بزمام اللعبة يجب أن يعارضوا هذه التغيرات. نحن بطبيعة الحال لدينا المنتخبات الأفضل، طبعا مع احترام كافة المنتخبات الأخرى، ولكن أفضل المنتخبات هي في أوروبا، واليويفا يمكنها بالفعل أن تعيش من دون الفيفا، ولكن الفيفا لا يمكنها أن تعيش من دون اليويفا.
1: شكرا جزيلا أرون بيريز دياز، الكاتب في صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية في مدريد، شكرا لكم. الأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، أما الآن فإلى ساعة إخبارية مع ديما عزتي.

تحياتي مشاهدينا، ساعه اخباريه من التلفزيون العربي في لوسيل، ابداها معكم بابرز عناوينها. مصدر امني يؤكد للتلفزيون العربي مقتل مستشارين بالحرس الثوري في القصف الامريكي السعودي على مقرات الحشد الشعبي، والناطق باسم علي الزيدي يطالب بتقديم ادله بشان انطلاق اعتداءات من العراق. ترامب يهدد بشن ضربات على إيران ردا على استهداف مواقع أمريكية في الأردن، ويقول إن الهجمات على العراق جرى تنسيقها مع الحكومة في بغداد. مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على منطقة الرمال وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس جنوبي القطاع. جيش الاحتلال يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويتوعد بتعميق عملياته إلى مناطق إضافية في لبنان. مصدر باليونيفيل يؤكد للتلفزيون العربي أن المواد المتفجرة في بلدة حولة تخص الجيش الإسرائيلي.

0: أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 عنصرا من منتسبيه إثر غارات نفذتها مقاتلات أمريكية وسعودية على مواقع تابعة له في أنحاء العراق، فيما أفادت مصادر أمنية للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين من الحرس الثوري في الضربات نفسها. بدورها قالت الحكومة العراقية إن الضربات عرقلت التحقيقات بشأن الهجمات التي استهدفت السعودية، وأضافت أنها تعد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة البلاد.
1: في هجمات هي الأولى من نوعها من حيث الجغرافيا والهوية، هجمات تستهدف مواقع عراقية، مواقع تقول القيادة الوسطى الأمريكية إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن شن هجمات بمسيرات على منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية في المنطقة خلال الأيام الماضية. من حيث الهوية هي مقاتلات أمريكية سعودية. جغرافيا شملت الضربات مناطق عدة في العراق من شماله إلى جنوبه وفق الحشد الشعبي، مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى أسفرت الهجمات عليها عن مقتل 20 من منتسبي الحشد، بينما أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين في الحرس الثوري الإيراني. ضربات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. الحكومة التي التزمت الصمت حيال هذه التصريحات قرر رئيسها تعليق زيارته المقررة إلى الرياض. ترأس الزيدي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني الذي أبدى استغرابه من وقوع الضربات في وقت شكلت فيه الحكومة لجنة للتحقيق في الهجمات التي استهدفت السعودية، والنتيجة أن هذه الهجمات عرقلت التحقيقات وفق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مطالبا بتقديم أدلة بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق. إدانة رسمية واسعة داخل العراق للهجمات ووعيد من فصائل مسلحة عراقية. حركة النجباء توعدت بأن تدفع الولايات المتحدة والسعودية ثمنا باهظا بعد الهجمات، بينما دعا السرايا أولياء الدم إلى طرد السفير السعودي من العراق. اللافت موقف مقتدى الصدر، دعا الحرس الثوري الإيراني والميليشيات إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي. إقليميا أعلنت دول عربية عدة دعمها لحق السعودية بالدفاع عن نفسها، لكن الخارجية الإيرانية أدانت الغارات الجوية وعدتها انتهاكا لسيادة العراق ووحدة أراضيه. إقليميا أيضا أعرب الحوثيون عن استعدادهم للتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهة السعودية، ذاك ما أفاد به لوسائل إعلام عراقية عضو في المكتب السياسي للجماعة. عقب هذه الهجمات شنت الولايات المتحدة غارات على منطقة إيرانية محاذية للحدود مع العراق، تصعيد جاء بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاقه صواريخ بالستية استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة الوسطى للولايات المتحدة في الأردن. مشهد ساخن يضع مستقبل الهدنة بعد ضربات 13 يوما في أفق مجهول، في وقت تزداد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني الأمرين من إغلاق مضيق هرمز وتزايد المخاوف من إغلاق مضيق باب المندب.
0: بدوره توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية إلى إيران، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية. قالت واشنطن إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. أضاف ترامب أن الضربات الأمريكية والسعودية في العراق جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية، كاشفا عن عزمه إصدار تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران في المنطقة بحسب تعبيره. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو التقى خلال زيارته لواشنطن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها نتنياهو بعدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية ترفع علم برمودا لهجوم من مسيرة في دمياط المصرية. يأتي هذا بعد هجوم آخر بمسيرة واحدة على الأقل استهدفت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال في ميناء دمياط بمصر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وبدورها أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في سفن إعادة تحويل الغاز وتخزينه في ميناء دمياط، وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع الموقف على الفور من خلال الجهات المختصة بالموقع، وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. وبخصوص مضيق هرمز، أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة المضيق القاضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية، وردت على المقترح بطرح جديد رفض أيضا.
2: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر. المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسميا من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقرارا طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مسارا يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيبا أمريكيا وخليجيا، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول، وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفد بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
0: وينضم إلي من أمام الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، وكذلك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. عبد الرحمن، أطلعتنا في ساعات سابقة على آخر ما صدر من ترامب، هل تبينت تفاصيل إضافية حول ما ينتوي القيام به؟
3: هو بطبيعة الحال تحدث في المؤتمر الذي أشرنا إليه للإعلان لوزارة النفط والمواصلات، فيما سأله الصحفيون أولا هو قال للصحفيين أنه أطلع على ما جرى في مصر، وقال أنه يشبه ما جرى قبل ذلك، لم يحدد ولكن ربما يقصد ما يجري في المنطقة من استهدافات بالمسيرات سواء القادمة من إيران أو من حلفائها. لم يحدد كيف تستخدم، لكنه يبدو وكأنه يعني أنه سيتخذ إجراء أيضا في هذا الشأن، لكنه أكد أنه أعلم بما جرى في مصر دون تفاصيل إضافية. الأمر الثاني هو أنه قال أنا أريد أن أرى رسوما جمركية على إيران، ونحن نعرف أنها مختلفة عن العقوبات، لكن هذا يأتي وفق الإعلام الأمريكي ضمن حزمة تشريع ضمن عقوبات على روسيا. هو يرغب ربما أن يضيف رسوما جمركية على أي من الدول التي تتعاون مع إيران أو تساعدها أو تحاول كسر الحصار عنها. هذا هو ما يفهم، لأن الإعلام الأمريكي قال أنها يعني لن تكون رسوما جمركية مستقلة على إيران، وإنما مرتبطة بالدول التي تتعامل مع إيران، وهي ستكون متضمنة إذا وافق الكونغرس بطبيعة الحال على ضمن حزمة التشريعات التي يجهزها الكونغرس ضمن عقوبات على روسيا. فيبدو أنه سيستخدم بجانب سلاح العقوبات سلاح الرسوم الجمركية للمتعاونين مع إيران أو من يرى أنهم يحاولون كسر الحصار الاقتصادي عنها. الأمر الثاني هو أنه قال أنهم يتعاملون مع أشخاص مختلفين. قال أن هناك أشخاص في إيران أو مجموعة في إيران قدمت اعتذاراً عما جرى في ذلك، عما جرى ما يقصد الاستهداف الأمريكي للقاعدة العسكرية في الأردن. قال هم قدموا اعتذاراً عن ذلك، لكن لابد أن يكون هناك درساً في هذا الأمر سنضربهم على أي حال. بمعنى أنه رغم هذا الاعتذار الذي يقول أنهم تلقوه من مجموعة معينة في إيران، وأن من قاموا بهذا الاستهداف مجموعة أخرى ضمن السردية الأمريكية التي تتحدث عن طرفين في إيران يتعاملان بطريقة مختلفة مع الإدارة الأمريكية، فيبدو أنه في كل الأحوال سيقوم بضرب إيران بقوة كما قال. لم يحدد هل هذا سيكون اليوم، هل هذا سيكون الأيام القادمة، لم يحدد. لكن أيضا الحركة في واشنطن نشطة بشأن ما جرى أمس، حيث انطاق بحسب أكسيوس وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وقالت أكسيوس أنه يعني أبدى أن السعودية مع قبض التصعيد رغم الضربات التي كانت أمس، والتي قالت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أنها استهدفت 20 مستشارا إيرانيا، بعضهم مستشارين تقنيين وبعضهم من الحرس الثوري، مستشارين من الحرس الثوري. ولذلك المواقع التي استهدفت أمس في العراق جاء اختيارها بناء على وجود هؤلاء المستشارين الإيرانيين فيها. طبيعة الحال هذا يحتاج إلى تأكيد من إيران، لكن هكذا قال المسؤول في نيويورك تايمز لنيويورك تايمز حول الاستهدافات الخاصة بأمس. وبالتالي حينما نضع هذا في ما نشرته رويترز أيضا بأن السعودية تحاول بناء تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، هذا يجعل أن النشاط السياسي لا يتوقف بجانب النشاط العسكري الذي رأيناه أمس. لكن لا أحد يتحدث عن التفاصيل الدقيقة لهذا المشهد الختامي، هل بالفعل سيكون هناك نجاح لبيت هيكسس في إقناع البريطانيين والفرنسيين في إقامة مؤتمر في لندن من أجل منع الألغام وبناء تحالف من أجل حماية مضيق هرمز، في حين أن السعودية هل ستنجح في بناء تحالف لحماية مضيق باب المندب؟ هذا ما صار يتضح في واشنطن من هذه المقابلات الكثيرة وهذه المعلومات التي تنشرها رويترز ونيويورك تايمز. أما فيما يتعلق به آلية الاستهداف الذي ستقوم بالولايات المتحدة الأمريكية وموعده، لم يحدد دونالد ترامب، لكنه أصر أنه قادم قادم لكن دون تحديد موعد، واعتبر أنه سيكون تلقينا درس، وقال أن ليس لديهم أشياء يفعلونها وبالتالي سيضربونهم بقوة.
0: شكرا جزيلا لك من أمام الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أرحب أيضا مشاهدينا بمراسل تلفزيون العربي من القاهرة أحمد حسين، سيكون معنا أيضا. ولكن قبل الحديث مع أحمد سنذهب إلى طهران لمتابعة آخر المستجدات، أم أن المواقف على ذاتها أو على نفس ما تركناه في الساعات الماضية حسام؟
4: دعيني أبدأ بما ذكره الحرس الثوري الإيراني عبر مكتب العلاقات العامة الخاص به قبل نحو ساعة من الآن. قال بأنه جرى إغلاق حساب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني على ما يبدو على منصة تيليجرام وعلى منصة إكس، دليل وصف المكتب العلاقات العامة للحرس هذا الأمر بأنه دليل على الخوف من البيانات الدقيقة التي تقدمها الدول الحرة الرافضة للتواجد الأمريكي في المنطقة. هذه هي الصيغة التي استخدمها البيان أو التي ذكرت في بيان الحرس الثوري الإيراني قبل ساعة من الآن. وفي هذا البيان إشارة أيضا إلى أن إيران على ما يبدو تلقت معلومات من مواطنين في الأردن والكويت تتعلق بتحركات الجنود الأمريكيين وبمواقع أو المواقع الأمريكية المهمة في هاتين الدولتين، إشارة أيضا مهمة للغاية، وستفتح الباب باب السؤال حول الكثير من المسائل وحول طبيعة التعاطي بين إيران وبين هذه الدول على المستوى الداخلي، ولهذا أيضا أبعاد أخرى على المستوى الأمني، وربما قد تدفع كل من الكويت والأردن أيضا للتحرك وللمطالبة أو المساءلة، مساءلة الجانب الإيراني حول مثل هذه التحركات أو هذا النوع من التواصل. لكنها ليست المرة الأولى التي يذكر فيها الجانب الإيراني وجود مثل هذا التواصل، سبق وأن ذكر شيء من هذا القبيل خلال الحرب الماضية والحرب التي سبقتها، حرب 12 يوما وحرب 40 يوما. لكن التلفزيون الإيراني أيضا في ذات التوقيت قبل ساعة من الآن ذكر في تقرير تلفزيوني مطول تفاصيل حول الضربة التي وجهها الحرس الثوري على ما يبدو بالصواريخ إلى إحدى القواعد الأمريكية أو تحديدا قاعدة موفق السلطي في الأردن، وقال بأن الهجمات الصاروخية ضد قاعدة موفق السلطي تمت بناء على المعلومات التي وردت إلى استخبارات مقر خاتم الأنبياء أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية. العملية جاءت عندما أعاد الأمريكيون نشر منظومة جديدة من مقاتلاتهم من طراز A10 ومقاتلات F15 في القاعدة، وأضاف التقرير بأن القوة الجوفضائية للحرس الثوري قامت بتدمير الأهداف بعملية مباغتة ودمرت دمرت هذه الأهداف بسهولة. نرى بأن المشهد بدأ يتسع أكثر على مستوى التوتر ومستوى الاستهداف في المنطقة، وأيضا القواعد الأمريكية أبعد من الجغرافيا التي اعتادت إيران أن تستهدف بها هذه القواعد وهذه المصالح. وصل الأمر إلى ميناء دمياط في البحر الأحمر، رغم أن إيران لم تتحدث رسميا ولم تعلق حول هذا الأمر بأي شيء أو أي تعليق رسمي حتى هذه اللحظة، بالعكس تماما، أو من الغريب على ما يبدو أنه لا يوجد أي تعليقات رسمية منذ يوم أمس، بالعكس الحديث هو للعسكر والعسكر فقط، تحديدا الحرس الثوري الإيراني، مع تقارير تلفزيونية ومواد عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا هنا في إيران تخرج بين الحين والآخر تصب في ذات السياق، تركز على الأهداف التي جرت التي جرى ضربها عسكريا منذ يوم أمس وحتى الآن، وصولا إلى ما جرى عند سواحل البحر الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية. كان هناك أيضا إشارة على ما يبدو لي التواصل بين وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان خلال الساعات الماضية مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهناك إشارة سعودية على ما يبدو أنه رغم الضربة التي وجهت إلى مقرات للحشد الشعبي العراقي في العراق، إلا أن السعودية ما تزال تركز على التوصل إلى حالة من التهدئة مع الجانب الإيراني. ربما قد يتلقى الجانب الإيراني هذه الإشارة بإيجابية، خاصة وأن هناك اتفاق أمني أو اتفاق دبلوماسي واسع وقع في العام 2023، نتذكر معا ديما أيام علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السابق الذي استهدف خلال الحرب الأخيرة. هذا الاتفاق حينها أعلن من خلاله الطرفان بدء مرحلة جديدة، على أن تبقى الملفات المعقدة في المنطقة كالملف العراقي، الملف السوري، اليمني، وأيضا الملف الفلسطيني واللبناني، هي ملفات تدور حولها أو يقوم الطرفان من خلالها بإدارة الخلاف لا أكثر ولا أقل. لكن الإشارة المهمة هو أن هناك كان هناك سقوط لعدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني، سموا بالمستشارين حسب بعض التقارير الواردة حتى الآن، لا نعلم كيف ستتصرف إيران مع هذه النقطة بالذات خلال الأيام المقبلة.
0: شكرا على كل هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. وإلى القاهرة الآن معك أحمد حسين. دمياط ومينائها في عين الأخبار خلال الساعات الماضية، ما الذي نعرفه أحمد؟
5: نعم ديما، وفقا للبيان الرسمي الذي صدر عن وهو البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عن السلطات المصرية عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن حريقا اندلع في واحدة من سفن التغويز في ميناء دمياط، بالإضافة إلى سفينة أخرى تستخدم كمخزن للغاز الطبيعي، ويعني تعمل السلطات على إخماد يعني أثار هذا الحريق، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية. هذا هو ملخص البيان، لم يفصح البيان عن أسباب اندلاع هذا الحريق، لم يفصح البيان أيضا عن جنسية وتبعية هذه السفينة المتواجدة في ميناء دمياط. مصر تمتلك أو تستأجر بمعنى أدق 4 سفن لتغويز الغاز، تغويز الغاز هو تحويل الغاز من حالته المسالة، وهو عندما تستقبله مصر مستوردا في حالته المسالة يتم إعادته إلى حالته الطبيعية الغازية، ومن ثم ضخه إلى شبكات الغاز الطبيعي في مصر لسد الفجوة. وبدأ الاعتماد تحديدا على هذه السفن منذ الحرب الإسرائيلية، حرب الاثنى عشر يوما على إيران في العام قبل الماضي، عندما يعني أغلقت إسرائيل حقول الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها مصر في استيراد كميات كبيرة يوميا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب. وبالتالي بدأت مصر في الاعتماد على هذه السفن، لأن إسرائيل أغلقت هذه الحقول وأغلقت مضخة الطاقة الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه مصر في جزء كبير من احتياجاتها، خاصة في قطاع الكهرباء أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية. وبدأت وفقا للمسؤولين المصريين في استخدام سلاح الغاز كورقة ضغط فيما يتعلق ويرتبط بمسألة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. مطلع هذا العام قررت الحكومة المصرية الإبقاء على سفن التغويز التي تستأجرها حتى عام 2030، رغم أنها أعلنت عن توسيع و يعني مضاعفة عقودها مع إسرائيل فيما يتعلق بمسألة الغاز حتى عام 2040. سفينة الغاز التي اندلع فيها الحريق، أو سفينة التغويز التي اندلع فيها الحريق، هي الوحيدة في ميناء دمياط، وهو مطل على البحر الأبيض المتوسط. وهذا أيضا يطرح العديد من التساؤلات عما إذا كانت فرضية الاستهداف بالطائرات المسيرة، فما هو الطريق الذي قطعته الطائرات المسيرة؟ هل دخلت من الحدود المصرية من الجهة الشرقية من جهة سيناء، وبالتالي ستكون قد قطعت مسافة طويلة جدا داخل الحدود المصرية، وهو أمر يراه خبراء عسكريون مستبعدا بصورة كبيرة نظرا لوجود عدد كبير من قواعد الرصد والدفاع الجوي على الحدود الشرقية وصولا إلى عمق الأراضي المصرية. الطريق الآخر هو عن طريق ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهذا أيضا يشير إلى أو يطرح علامات استفهام حول الطريق الذي سلكته هذه الطائرات المسيرة ومن أي الطرق. سفينة الغاز التي جرى استهدافها في ميناء دمياط كانت تضخ إلى الشبكة القومية للغاز أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بشكل يومي، وهي مرتبطة مباشرة بالشبكة القومية للغاز، وجرى فصلها مباشرة عقب اندلاع الحريق عن الشبكة. تقول وزارة البترول المصرية أنها سوف تعلن تباعا عن مزيد من المعلومات والإيضاحات بشأن هذا الحادث ويعني أسبابه وتفاصيله وتأثيراته، لكن هو حادث فريد من نوعه أيا كانت أسباب اندلاع هذا الحريق، فلم يحدث مسبقا أن وقع حريق في أي من سفن التغويز أو السفن العاملة في قطاع البترول بشكل محدد داخل الموانئ المصرية. وتوجد ثلاثة سفن أخرى لتغييز الغاز في ميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وهو ربما الميناء الأقرب إلى دائرة وبؤرة الصراع في الشرق الأوسط ومنطقة الاستهدافات المتعددة سواء في دول الخليج العربي أو في الأردن. أريد أن أشير أيضا ديما إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ليس استهداف مباشر، وإنما يعني آثار للحرب في الشرق الأوسط. أيضا خلال حرب الاثنى عشر يوما يعني أصيبت عدة مدن مصرية ساحلية على ساحل البحر الأحمر بشظايا الصواريخ الاعتراضية التي كانت حينها تنطلق من الأراضي اليمنية.
0: شكرا جزيلا لك من القاهرة مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. منذ بدء التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران يتابع الإيرانيون تطورات المواجهة وتداعياتها، في حين تتزايد تساؤلاتهم بشأن مستقبل التصعيد ومدته وتأثيره على حياتهم اليومية.
6: في طهران تتكلم الحرب من فوق رؤوس الناس، لافتات عملاقة تعد بالانتقام، تهديدات متبادلة وصواريخ ترسم في السماء حدودا لا يرسمها من يمشون في هذه الشوارع. أسفل كل ذلك يذهب الإيرانيون إلى أعمالهم، يعبرون الأرصفة ويتابعون حياتهم كأنهم جمهور في معركة كبرى، يقرر آخرون متى تبدأ ومتى تتوقف. صراع جبابرة، واشنطن تفاوض وتهدد بالعودة إلى القوة إذا أخفقت المفاوضات، وطهران تتمسك بأوراقها من الصواريخ إلى مضيق هرمز، بينما تدفع إسرائيل بخطر إيران إلى رأس جدول الحسابات. لكن وسط هذا الاشتباك كله ثمة طرف يكاد يغيب عن المشهد، الإيراني نفسه.
7: بصراحة وبعد ما رأيناه من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية، لا أعتقد أن السلام ممكن، وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا أظن أنهم سيلتزمون به.
6: في هذا الشارع لا تطرح الأسئلة بلغة السيطرة على المضيق ولا بحسابات الردع ومدى الصواريخ، هنا تصبح الحرب شيئا أكثر بساطة وقسوة. هل تتوقف الضربات؟ هل يعود الخوف ليلا؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يعرف كيف سيكون صباحه التالي؟
8: لا أحد يتراجع عن موقفه، هم يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويريدون السيطرة على بلدنا ونفطنا ومضيق هرمز وحتى باب المندب، لذلك ما يطرحونه لا يبدو منطقيا بالنسبة لنا.
6: طهران رغم الحرب ليست مدينة متوقفة، الأسواق مزدحمة والناس يشترون ويبيعون، غير أن استمرار الحياة لا يعني بالضرورة غياب الخوف، ولا أن الشارع اختار الحرب، ربما يعني فقط أن الإيرانيين تعلموا خلال أشهر من القصف والتهديد كيف يواصلون يومهم بينما تحسم فوق رؤوسهم معارك أكبر منهم. بين شعار كبير يقول إن الانتقام حتمي ورئيس أمريكي يلوح بعودة الضربات، يبقى السؤال الذي لا يبدو أن له مقعدا على طاولة الكبار، ماذا يريد الإيرانيون؟ حربا؟ صفقة؟ أم مجرد ليلة بلا أزيز طائرات وصباح لا يبدأ بخبر ضربة جديدة؟
0: أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الزهور غربي مدينة غزة بعد إنذارات إخلاء. وفي وقت سابق شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على أحد المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. ونتابع معكم هذه المشاهد للدمار الذي خلفه استهداف الاحتلال للمنزل في حي الشاطئ. أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط شهيد وجريح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد آخر في غارة للاحتلال على منطقة الرمال وسط مدينة غزة. ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع. ينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
9: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة، مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
10: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
9: شو اللي صار معكم؟
10: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان، بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافين وعريانين. زي ما احنا.
11: وين راح تروح ابو مازن؟
10: وين حنروح؟ احنا قاعدين في قلب الارض. نعمل خيمه ونقعد فيها.
11: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
10: وضعهم صعب جدا. تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع. ما لهمش مأوى. زي ما انت شايف كيف الدمار شامل.
11: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب. واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة، رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطلبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفة وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: اقتحمت آليتان عسكريتان مدرعتان من نوعيتان مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ودهمت الآليتان عدة شوارع في المدينة بعد اقتحامهما من أحد الحواجز العسكرية. إلى جنوب لبنان، حيث توغلت آلية عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حدثة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر.
12: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية. وأكد المسؤولون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان يتمحور حول مطلب إسرائيل بحرية العمل الأمني وتوغل الجيش الإسرائيلي مجددا إلى المناطق التي ينسحب منها للتأكد من أنها خالية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أما المشهد السياسي فهو لا يزال يراقب التطورات الميدانية ويتفاعل مع نتائج لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي عقد الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع وما تمخض عنه كان العنوان الأبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب، منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
13: هذه السلطة السياسية الحاكمة وقسطبدة والقطية أيضا هي تستقوي بالفارس لأجل مانا لأجل مواجهة بشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني.
12: الاعتداءات الإسرائيلية تستمر على جنوب لبنان على وقع بدء عودة جزئية للأهالي سجلت في بلدة زوطر الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة جولة محادثات أخرى بين بيروت وتل أبيب ستعقد أوائل الأسبوع القادم.
0: في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش حقق إنجازات مهمة جدا في المعركة ضد إيران، وإذا تطلب الأمر فيمكن تعميق تلك الإنجازات. أضاف زامير في تصريحات من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق كان حزب الله يستهدف منها بلدات الشمال، وتابع قائلا إن الجيش الإسرائيلي جاهز لتعميق عملياته داخل مناطق إضافية في لبنان إذا طلب منه ذلك. بعد قرابة أسبوع على بدء تنفيذ آليات المنطقة التجريبية في زوطر الغربية جنوبي لبنان، رصدت كاميرا التلفزيون العربي من مشارف البلدة وجود آليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية وبعض مشاهد الدمار التي لحقت بالبنايات ومنازل المواطنين.
14: بعد أيام على انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية لتشكل بلدة من ثلاث بلدات تشكل المنطقة التجريبية الأولى، وبعد عودة الأهالي إليها يمكن رسم الجغرافيا العسكرية وترتيبات هذه المنطقة. هذه آخر نقطة للجيش اللبناني في زوطر الغربية، وبالتالي لا يمكن تخطي هذه النقطة من قبل المواطنين. ومقابل النقطة العسكرية في زوطر الغربية تبدو دبابات الميركافا العائدة للاحتلال الإسرائيلي في زوطر الشرقية، حيث تتحرك المواكب الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية وتتمركز أيضا بين المباني كما نشاهدها. من هنا أيضا نشاهد الدمار الكبير في زوطر الشرقية وبعض الإجراءات التي كان يتخذها عناصر الاحتلال عند تمركزهم في بعض المنازل بوضع الشباك من أجل التصدي للطائرات والمسيرات التي يستخدمها حزب الله، وهي مسيرات الـ FPV. أيضا من هذا المكان يمكن أن نشاهد بعض التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي سواء في زوطر الغربية أو في زوطر الشرقية، وبالتالي المواطنون من أبناء زوطر الشرقية يأتون إلى هنا يلقون نظرة على منازلهم وهم على بعد مئات الأمتار فقط، ولكنهم لا يستطيعون الوصول. يشاهدون التفجيرات التي تحصل وحصلت يوم أمس بعدة تفجيرات داخل البلدة، يشاهدون التفجيرات بين منازلهم وبين أحيائهم، لكنهم لا يستطيعون الدخول. الأمل بأن تؤدي الجولات المفاوضات المقبلة إلى مزيد من المناطق التجريبية على أن تشمل بلدات أخرى محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. من زوطر الغربية على مشارف زوطر الشرقية المحتلة، إدموس سين، التلفزيون العربي.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 7 أشخاص وامرأتين وإصابة 14 آخرين جراء هجوم شنه الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. أكدت الشبكة أن الهجوم تسبب في موجة نزوح كبير للمواطنين إلى جانب نهب السوق المحلي والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. قالت الشبكة أيضا إن هجوم قوات الدعم السريع على السكان مرده اتهامهم بالتعاون مع قوات الجيش السوداني.
15: انتهاكات في حق المدنيين شمالي كردفان، وتحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور، مشهد يعكس استمرار وقع الحرب في السودان، فيما تتزايد المخاوف من اتساع تداعياتها على السكان المدنيين. في ولاية شمالي كردفان قالت مجموعة محامي الطوارئ إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما على منطقة الجمامة غرب مدينة بار، تخللته اعتداءات على المدنيين ونهب وتخريب للسوق المحلية، ما أسفر عن إصابة العشرات ونزوح عدد من الأسر. وأضافت المجموعة أن المنطقة لا تشهد مواجهات عسكرية مباشرة وتقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها. ولا تتوقف تداعية الحرب عند النزوح والخسائر المادية، بل تمتد إلى الأطفال الذين يواصلون دفع الثمن الأكبر. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً وإصابة 25 آخرين في شمالي كردفان خلال الشهرين الماضيين منذ تصاعد القتال حول مدينة الأبيض. ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتأمين الخدمات الأساسية وتجنيب الأطفال آثار العمليات العسكرية. وفي دارفور تتسع رقعة الأزمة الإنسانية، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 20,000 شخص بسبب تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن، كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن استمرار الصراع إلى جانب تفشي وباء الكوليرا ونقص التمويل يزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية ويحد من قدرة المنظمات على الاستجابة، مجدداً الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية والإنسانية برز تطور جديد يتعلق بمسار الدعم العسكري في النزاع. فقد كشفت مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة رويترز عن معلومات وصفت بأنها موثوقة تشير إلى استخدام طائرات شحن من طراز بوينغ في نقل أسلحة وطائرات مسيرة ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع عبر دولة تشاد باتجاه دارفور. وأضافت المسودة أن خبراء الأمم المتحدة يشتبهون في أن تلك الطائرات اتخذت إجراءات متعمدة لتجنب الرصد أثناء التحليق. وبين استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد التحذيرات الدولية، يبقى المدنيون في دارفور وكردفان الأكثر تضرراً من حرب تدخل عامها الرابع في ظل دعوات متواصلة إلى حماية السكان وضمان وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
0: وينضم إلينا من مانشستر متحدث باسم شبكة أطباء سودان محمد فيصل، تحياتي لك أستاذ محمد. نفهم منك بشكل مفصل أكثر عما حصل في الجمامة.
16: نعم طبعا، بكل أسف قوات الدعم السريع يعني كما يعني تعودتنا خلال الفترة الفاتحة من الحرب، حتى أثناء مغادرتها المناطق التي فقدت السيطرة عليها تستبيح كل القرى والمدن التي تكون في طريق مغادرتها إلى هذه المواقع. بكل أسف الجمامة كانت إحدى هذه المواقع، حيث تم استباحة المدينة بصورة بشعة للغاية، تم قتل المواطنين بكل دم بارد. حتى الآن الإحصائيات التي وردتنا عدد الوفيات 9 من بينهم امرأتين والإصابات حوالي 14. القوات استباحت المدينة بصورة كبيرة جدا، استباحت سوق المدينة، استباحت المرافق الحيوية بالمنطقة، وهو شيء مؤسف للغاية. يعني هؤلاء المدنيين ليس لهم أي ذنب في هذه الحرب، ويجب أن يخرجوا من معادلة هذه الحرب، وهذا شيء ظلنا نردده دوما. قوات الدعم السريع فعلت هذه الانتهاكات تحت ذريعة أنه المواطنين في منطقة الجمامة هم يعملون أو يتخابرون لصالح الجيش السوداني، وهي ذريعة سمعناها كثيرا يعني، وهي ذريعة تنتهي هذه القوات يعني من أجل استباحة المواطنين بكل دم بارد وقتلهم يعني بصورة يعني تفتقر إلى أدنى الحدود الإنسانية.
0: طيب يعني من ضمن ما ذكرتم سيد محمد بأن يعني هذا الهجوم وهذا الانتقام من قوات الدعم السريع على السكان كان لاتهامهم بالتعاون مع الجيش السوداني، يعني كيف يحصل هذا؟ يعني هل هو اتهام جمعي أم يعني دعنا في لنفهم على الأقل؟
16: نعم بلا شك هو اتهام لا أساس له، هو اتهام يعني في اعتقادنا أنه هو مبرر أو هو ذريعة تنتهج هذه القوات من أجل ارتكاب هذه الانتهاكات بحق المدنيين. وهذه ليست هي المرة الأولى أختي الفاضلة، شاهدنا نفس الذريعة بأنه المواطنين في مدينة بارا عندما استعادت قوات الدعم السريع السيطرة على المدينة ارتكبت بشائع بحق المدنيين، قتلت المئات من المدنيين ومنعت أهاليهم وزويهم من دفن الجثث. أخت الفاضلة، حتى يعني الأسابيع القليلة الماضية هناك بعض الجثث ما زالت داخل البيوت في مدينة بارا ولم يتم سترها ولم يتم دفنها، لأن قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على المدينة كانت تمنع أهالي وجيران وأقارب وأصدقاء المتوفين من دفنهم وإكرامهم أو سترهم. فهي أيضا عندما ارتكبت هذه الجرائم في بارا أيضا تحت نفس الزريعة بأنهم يتخابرون ويتعاملون مع قوات الجيش السوداني. فهي ليست المرة الأولى شاهدنا نفس السلوك ونفس النهج الهمجي في عندما كانت قوات الدعم السريع تسيطر على ولايات الوسط في الجزيرة، وفي شاهدنا منطقة ودد نورة أيضا تحت زريعة أنهم من بينهم مقاتلين أو يتخابرون مع قوات الجيش السوداني، في حين أنه عدد كبير من الضحايا كانوا من الأطفال يعني. فبالتالي هي زريعة لا أساس لها، هي يعني شيء مؤسف للغاية أن يتم يعني تعريض المدنيين والتعامل معهم بصورة يعني تفتقر إلى أدنى الحقوق الإنسانية وقتلهم بكل دم بارد تحت زريعة لا أساس لها من الصحة بتاتا.
0: أخيرا سيد محمد، يعني مع كل هذه التفاصيل المعقدة والإمكانيات الضعيفة وأيضا حالات النزوح الكبيرة ودعني أقول الخذلان الدولي، كيف تتعاطون وكيف توفر الاحتياجيات؟
16: صراحة الوضع الإنساني هو في تلك المناطق على الأخص مناطق كردفان الكبرى ومناطق دارفور هو وضع سيء للغاية بلا شك. الأوبئة أصبحت في صورة تفشي دائم، الإحصائيات صراحة تفتقر إلى الدقة لأن بعض المناطق تخضع إلى سيطرة قوات الدعم السريع ولا تصلنا منها يعني معلومات دقيقة، لكن بلا شك يعني حتى هذه الأرقام التي ترد هي لا تعكس الواقع بصورة دقيقة جدا، وبالتالي إحنا في اعتقادنا أن الأرقام الحقيقية أكثر بكثير من الأرقام المعلنة. الأدوية والخدمات الصحية تعمل بقوة تشغيلية ضعيفة جدا، فالمنظمات العاملة ومنظمات الأمم الإنسانية الأمم المتحدة والمنظمات التي تعمل شأن الإنساني صراحة تعمل فوق طاقتها. عمليات النزوح بصورة يومية تشكل ضغط كبير جدا على المنظمات وعلى الجهات المانحة، فبالتالي يعني الوضع هو بلا شك وضع سيء جدا. على حجم الاستجابة بلا شك لا يرتقي إلى حجم الكارثة في تلك المناطق. وكنا وما زلنا وسنظل ناشد يعني إنه جميع الجهات الإنسانية والإخوة يعني الدول الإقليم أن يعني يمدوا يد العون لأهلنا ولجميع المواطنين في تلك المناطق، لأنهم يعانوا بصورة قاسية للغاية. التمويل أيضا شيء مهم جدا، تم نقص التمويل من قبل برنامج الـ World Food Program، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أيضا، وذلك لضعف التمويل من قبل الدول المانحة، وهو شيء يعني أثر بلا شك بصورة سلبية جدا على عمليات الإغاثة في المنطقة. قبل ضعف التمويل كانت هذه المنظمات تغطي حوالي 28% من حوجة النازحين، الآن يعني بعد قطع التمويل من تلك المنظمات بالتالي يعني هذه عمليات التمويل التابعة للأمم المتحدة أصبحت يعني لا ترتقي إلى حجم الكارثة بلا شك يعني. الوضع بلا شك كارثة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من مانشستر متحدث باسمي شبكة أطباء السودان محمد فيصل. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن قواته قصفت مصافي نفط في بيرم وريازان ومركزا لوجستيا في ذات المنطقة ومحطة تصدير ومصنع تابع للجيش الروسي في منطقة روستوف، إضافة إلى قاعدة بحرية في شبه جزيرة القرم. قالت القوات الأوكرانية إن الهجمات بالمسيرات ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 7 مستودعات تابعة لشركة روسية وألحقت خسائر بعشرات الآلاف من الشركات.

0: وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف ترخيصا للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.
1: عقب لقاء جرى خلف أبواب مغلقة، لكنه يحمل مؤشرات قد تعيد رسم جانب من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا. أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص لإنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة باتريوت، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات أوكرانيا على تصنيع صواريخ الدفاع الجوي محليا. زيلينسكي وصف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اجتماعه مع ترامب بأنه كان جيدا جدا، في حين لم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي عدا ما كتبه ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأن اللقاء مع زيلينسكي سار أيضا بشكل جيد.
2: يتعلق الأمر بالتراخيص، بدأنا الأمر في أنقرة لمنح أوكرانيا تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت. هذا مهم لأننا نحتاج إلى المزيد منها ونحتاجها بشكل أسرع. عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس ترامب، وافق على منحنا التراخيص، ثم التقيت ممثلي شركات الإنتاج وهي شركات عسكرية أمريكية قوية جدا.
1: منظومة باتريوت التي تعتزم كييف إنتاجها تعد السلاح الدفاعي الأكثر فاعلية لدى أوكرانيا في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية، حيث تزداد الحاجة إلى هذه الصواريخ مع استمرار الحرب وتنامي الضغوط على الإمدادات العالمية عقب العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. ميدانيا لم تهدأ جبهات القتال، ففي جنوب غرب روسيا أعلنت السلطات مقتل امرأة إثر ضربة أوكرانية استهدفت مدينة روستوف، كما أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة بلغرود الحدودية عن سقوط قتلى وجرحى. أما في خيرسون بأوكرانيا فأحدثت مسيرة روسية دمارا بمبنى سكني وخلفت مصابين. وفيما يبدو أن كييف تواصل تكثيف ضرباتها داخل الأراضي الروسية بهدف زيادة الضغط على موسكو ودفعها نحو استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، لا توحي المؤشرات القادمة من موسكو بقرب التهدئة، إذ أعلن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن نحو 200,000 متطوع وقعوا عقودا للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية خلال النصف الأول من العام. في رسالة تعكس استعداد روسيا لمواصلة الحرب على الأقل في المستقبل المنظور.
0: أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم في نطاق 3.50 إلى 3.75%، رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران. يأتي قرار مجلس البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليزيد من حدة التساؤلات عن كيفية وفاء رئيسه كيفن وورش بتنفيذ التزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
3: يظهر الاقتصاد قدرة لافتة على الصمود، وحتى مع الصدمات الأخيرة فإن الاتجاهات إيجابية وتعكس نموا متينا، وقد استمرت مكاسب الوظائف بما يتماشى مع نمو القوى العاملة، بينما لم يطرأ سوى تغير طفيف على معدل البطالة، ولا يزال التضخم مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2%، وتظل اللجنة ثابتة في موقفها. لقد سمعتم هذا من قبل، لكننا سنحقق استقرار الأسعار.
0: مع عودة التصعيد والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها باستخدام القوة، مرجحة العودة إلى المحادثات السياسية. سنتابع هذا التقرير ومن بعده تتابعون الأخبار مع وائل التميمي.
3: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران، واعتبرت أن الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن يظهر أن القادة العسكريين في طهران يغامرون بتصعيد الحرب بدلا من الدفاع أو قبول اتفاق سلام. ونقلت عن محللين أن الهجوم يوضح تحولا جوهريا أصبح فيه الحرس الثوري الإيراني أكثر حزما وأكثر ميلا لحالة الحرب التي يمكن أن تستمر لأشهر بدلا من مواجهة استياء شعبي من الاقتصاد الإيراني المتعثر. واعتبروا أن القادة في طهران لديهم نظرة متشائمة بشأن التعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

0: إسرائيل ويعتبرون أنفسهم منتصرين طالما أنهم قادرون على صد الهجمات. واعتبرت الصحيفة أن ثمة مؤشرات أخرى تدل على جولة تصعيد جديدة، فقد شنت الولايات المتحدة والسعودية غارات على فصائل موالية لإيران في العراق، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السعودية علنا وبشكل مباشر بشنها هجمات في الصراع الحالي. بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست أن التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران يهدد بتقويض الهدنة الأخيرة التي سعى إليها ترامب في محاولة لدفع مفاوضات السلام المتعثرة واحتمال توسع الحرب. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة على فصائل في العراق تمثل خطوة كبيرة في الصراع بالنسبة للرياض، وقد تشير إلى تورط أعمق في المستقبل، كما أنها تشير إلى أن السعوديين يشعرون بضغط أكبر الآن للقيام بمزيد من العمليات العسكرية لاستعادة الردع، لكن هذا لا يعني التخلي عن الدبلوماسية التي لا تزال جوهر استراتيجيتهم في التعامل مع إيران والأمن الإقليمي. في صحيفة الجاردين البريطانية رأى دان صباغ أن الأشهر الخمسة الماضية تعد دليلا واضحا على كيف يمكن لصراع غير متكافئ أن يغير مجرى الأمور، فكل ما احتاجته إيران هو الحفاظ على قدرة كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لمنع عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. ونقل عن خبراء أنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها بالقصف، مما يجعل أمريكا عاجزة عن فرض مطالبها دون حرب برية لا ترغب فيها. وأضافوا أنه في الوقت نفسه فإن أي حديث عن انتصار إيران في الحرب مبالغ فيه، فهي تعاني منذ فترة طويلة من وطأة العقوبات الغربية ولا تستطيع تحمل تكاليف إعادة البناء دون اتفاق مع الولايات المتحدة. لذا بحسب هؤلاء عودة وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مستقبلية هما الخيار الأقل سوءا بالنسبة لواشنطن. مجلة دي إيكونوميست بريطانية أشارت إلى أنه بموجب بنود ما يسمى مذكرة التفاهم كان من المفترض أن تكون أمريكا وإيران قد أوشكتا على الانتهاء من مفاوضات اتفاق شامل لإنهاء خمسة عقود من العداء، لكنهما عادتا بدلا من ذلك إلى المساومة على مضيق هرمز. ورأت أن جولة التفاوض الجديدة لا تعكس اقتراب تسوية نهائية بقدر ما تمثل محاولة لكسب الوقت ومنع انهيار تفاهم هش. وبينما لفتت إلى أن المقترح العماني بشأن هرمز يسعى إلى صيغة تحفظ ماء وجه جميع الأطراف عبر إدارة مشتركة للمضيق ومنع فرض رسوم إلزامية، غير أن تمسك إيران بشروطها يهدد بإفشال التسوية منذ بدايتها. وأضافت أنه مع رفض إيران المقترح العماني سيكون ترامب في مأزق، فتصعيد الحرب سيكون محفوفا بالمخاطر، وقبول سيطرة إيران على المضيق سيمثل إحراجا داخليا لحلفائه. وخلصت المجلة إلى أن الصياغة المبهمة لمذكرة التفاهم لم تفلح في حل أي من مشاكل واشنطن وطهران الأساسية، ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل بأن اتفاقا جديدا سيحقق ذلك. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقشت أنشال فوهرا مدى نجاح الحرب الاقتصادية ضد إيران، ورأت أن طهران نجحت في التصدي للهجمات الأمريكية الإسرائيلية وحافظت على موقفها من الملف النووي، ولكن إن كان ذلك يمثل نصرا فهو نصر باهظ الثمن عند النظر إليه من منظور اقتصادي، إذ تلقت خسائر فادحة في بنيتها التحتية العسكرية واقتصادها، فقد ارتفع التضخم بشكل حاد وارتفعت معدلات البطالة كما يهدد الحصار الأمريكي تجارتها. وأضافت أن خصوم إيران يأملون أن يجبر الضغط الاقتصادي الحكومة الإيرانية على تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات أو حتى أن يؤدي إلى الإطاحة بالنظام. ولكن بحسب خبراء فإن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي ولن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية في خضم الحرب لن يؤدي إلى تغير سياسي مستدام ولن يلين موقف المتشددين الإيرانيين.
1: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مصدر أمني يؤكد للتلفزيون العربي مقتل مستشارين في الحرس الثوري الإيراني في القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد الشعبي، والناطق باسم الحكومة العراقية يطالب بتقديم أدلة بشأن انطلاق اعتداءات من العراق. ترامب يهدد بشن ضربات على إيران ردا على استهداف مواقع أمريكية في الأردن، ويقول إن الهجمات على العراق جرى تنسيقها مع الحكومة في بغداد. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في غزة، وقصف وإنذارات بالإخلاء لمبان في مدينة غزة. جيش الاحتلال يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويتوعد بتعميق عملياته إلى مناطق إضافية في لبنان. ومصدر باليونيسف يؤكد للتلفزيون العربي أن المواد المتفجرة في بلدة حولة تخص الجيش الإسرائيلي.

0: أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 عنصرا من منتسبيه في غارات نفذتها مقاتلات أمريكية وسعودية على مواقع له في أنحاء العراق، بينما أفادت مصادر أمنية للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين من الحرس الثوري الإيراني في الضربات نفسها. وقالت الحكومة العراقية أن الضربات عرقلت التحقيقات بشأن الهجمات التي استهدفت السعودية، وأضافت أنها تعد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة البلاد.
1: في هجمات هي الأولى من نوعها من حيث الجغرافيا والهوية، هجمات تستهدف مواقع عراقية، مواقع تقول القيادة الوسطى الأمريكية إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن شن هجمات بمسيرات على منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية في المنطقة خلال الأيام الماضية. من حيث الهوية هي مقاتلات أمريكية سعودية. جغرافيا شملت الضربات مناطق عدة في العراق من شماله إلى جنوبه وفق الحشد الشعبي، مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالة. أسفرت الهجمات عليها عن مقتل 20 من منتسبي الحشد، بينما أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين في الحرس الثوري الإيراني. ضربات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. الحكومة التي التزمت الصمت حيال هذه التصريحات قرر رئيسها تعليق زيارته المقررة إلى الرياض. ترأس الزيدي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني الذي أبدى استغرابه من وقوع الضربات في وقت شكلت فيه الحكومة لجنة للتحقيق في الهجمات التي استهدفت السعودية، والنتيجة أن هذه الهجمات عرقلت التحقيقات، وفق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مطالبا بتقديم أدلة بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق. إدانة رسمية واسعة داخل العراق للهجمات ووعيد من فصائل مسلحة عراقية. حركة النجباء توعدت بأن تدفع الولايات المتحدة والسعودية ثمنا باهظا بعد الهجمات، بينما دعا السرايا أولياء الدم إلى طرد السفير السعودي من العراق. اللافت موقف مقتدى الصدر، دعا الحرس الثوري الإيراني والميليشيات إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي. إقليميا أعلنت دول عربية عدة دعمها لحق السعودية بالدفاع عن نفسها، لكن الخارجية الإيرانية أدانت الغارات الجوية وعدتها انتهاكا لسيارة العراق ووحدة أراضيه. إقليميا أيضا أعرب الحوثيون عن استعدادهم للتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهة السعودية، ذاك ما أفاد به لوسائل إعلام عراقية عضو في المكتب السياسي للجماعة. عقب هذه الهجمات شنت الولايات المتحدة غارات على منطقة إيرانية محاذية للحدود مع العراق. تصعيد جاء بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاقه صواريخ بالستية استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة الوسطى للولايات المتحدة في الأردن. مشهد ساخن يضع مستقبل الهدنة بعد ضربات 13 يوما في أفق مجهول، في وقت تزداد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني الأمرين من إغلاق مضيق هرمز وتزايد المخاوف من إغلاق مضيق باب المندب.
0: بدوره توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية إلى إيران، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ بالستية قالت واشنطن إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية والسعودية في العراق جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية، وكشف عن عزمه إصدار تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران في المنطقة بحسب تعبيره. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو التقى خلال زيارته إلى واشنطن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. يأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها نتنياهو بعدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية ترفع علم بيرمودا لهجمات من مسيرة في مدينة دمياط المصرية. يأتي هذا بعد هجوم آخر بمسيرة واحدة على الأقل استهدفت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال في ميناء دمياط، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في سفينة إعادة تحويل الغاز وتخزينه في ميناء دمياط. وأضافت الوزارة أنه تم التعامل مع الموقف على الفور من خلال الجهات المختصة بالموقع، وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة مضيق هرمز الذي يقضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية. وردت على إيران على المقترح بطرح جديد، لكن الولايات المتحدة وعمان رفضتا المقترح الإيراني، بينما حذر الرئيس ترامب من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المفاوضات.
2: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر. المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسميا من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقرارا طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مسارا يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيبا أمريكيا وخليجيا، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول، وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفد بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
0: معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن أمام الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، لو بدأت معك، بحسب وول ستريت جورنال فإن الرئيس ترامب رغم تهديداته القوية ضد إيران فإنه ما زال يدرس خياراته ولم يحدد مكان أو قوة الضربة الجديدة لإيران، هل من تفسير؟
3: لا، التفسير هو أن دونالد ترامب الآن يعمل مع حلفائه كما رأينا أمس مع السعودية، ليس بالضرورة ضرب إيران نفسها، ولكن نحن رأينا تهديده صباح اليوم لمن اعتبرهم حلفاء إيران أو وكلاء إيران، ورأينا بيان القيادة الوسطى أيضا حينما تم تنفيذ الضربة في العراق بين المشتركة بين الجانب السعودي والجانب الأمريكي، رأيناه أيضا يذكر هذه المجموعات التي وصفها بالإرهابية واعتبرها هي وسيلة للحرس الثوري، حدد الحرس الثوري. ونحن نعرف أن لدينا سردية أمريكية الآن تتبنى وجهة نظر تقول أنه تمت رأسان لإدارة المسألة أو لإدارة الأمور في إيران، رأس يمثله الحرس الثوري أو ما يعتبره المحللون الأمريكيون ومراكز الدراسات والبيت الأبيض المجموعة المتشددة، ومجموعة أخرى يعتبرونها جيدة. وأشار لها دونالد ترامب اليوم في لقائه على البيت الأبيض في حديثه في البيت الأبيض للصحفيين على هامش إعلانه لوزارة النقل بالقول بأنهم قدموا اعتذارا، لكنهم بمعنى إيران جميعها أو الآخرين لابد أن يتلقوا درسا، وتوعد بضربهم ضربة قوية جدا. وبالتالي فهذا الأمر قد يعني توسع في الضربة القوية، يعني أن لن تكون الضربة موجهة إلى الإيرانيين فقط داخل إيران، بل ربما تمتد بسبب هذا التحذير وبسبب الضربة التي كانت مساء أمس بتوقيت واشنطن، يكون ضربة واسعة، ضربة ربما لا تستهدف داخل الإيراني فقط، ولكن تستهدف ربما في العراق، ربما في اليمن، ربما في العراق أيضا مرة أخرى، لا نعرف، ربما يكون هذا هو سبب في التأخير، أنها تكون ضربة موسعة وليس فقط قوية بمعنى الشدة، ولكن واسعة بمعنى المساحة الجغرافية أو استهداف الوكلاء أو الحلفاء الإيرانيين أيا كانت التسمية، بالإضافة إلى إيران بمعنى أن يتم ضرب الجميع في ليلة واحدة كإشارة على قوة وهيمنة الجانب الأمريكي أو أمريكا وحلفائها في المنطقة، لا سيما أن دونالد ترامب أيضا أشار إلى أنه قد أخبر أو أعلم بما جرى في مصر في دمياط، وقال أنه نفس ما يجري أو نفس الفكرة، بمعنى أنه يعني يعيد المسألة مرة أخرى إلى الوكلاء أو الحلفاء أو إلى إيران، وأن هذا فقط نمط متكرر، وقال ستستقيم الأمور، ستستقيم الأمور. كلمة ستستقيم الأمور ربما تعني أنه سيصحح الأوضاع بعملية ما. وأيضا رأينا أن بعد 13 يوما من الاستهدافات ذات الطبيعي يعني عالية الشدة حول مضيق هرمز والمجسيات المودية إلى مضيق هرمز، بعدما قامت إيران باستهداف بعض السفن في مضيق هرمز للتأكيد على تأويلها لمذكرة البند الخامس من مذكرة التفاهم، الأمر الذي لم يقبل به الأمريكيون، في هذه الحالة رأينا نمط معين متكرر من الاستهدافات. ربما دونالد ترامب يرغب ألا يكون هذا هو نفس النمط، لا سيما أنه على الرغم من قوله بأنه توقف حينها بسبب رغبة الوسطاء في الذهاب إلى تفاوض بالإشارة إلى المفاوضات العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز والتي أعلن عدم نجاحها، أيضا قيل أنه بسبب من قبل نيويورك تايمز كما نشرت بسبب نقص الصواريخ، وهو ما تأكد صباح اليوم من CNN حينما نقلت عن ثلاث مسؤولين أو ثلاثة أشخاص مطلعين على بيانات البنتاغون بأن هناك ثمة نوع من أنواع الإرهاق أو الضغط على مخزونات الصواريخ الدفاع الجوي. ورأينا معهد CSIS معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية يتحدث عن أن تقديراته مقاربة لتقديرات الحكومة الأمريكية، من حيث أن هناك بالفعل عدد محدود يقدر بمئتين وبضع عشرات من صواريخ الثاد، منظومة الثاد والتوماهوك والمنظومات الدفاعية بصفة عامة، صواريخ المنظومات الدفاعية، بما يعني أن هذا يعطي مصداقية أو ربما ثقل لذهبت إليه سيئة لأن التزامن حول والتقارب في المعلومات بسبب حجم نقص هذه المخزونات بين المعهد وبين CNN من خلال مصادرها. ولكن في هذه الحالة إذا اشترك بعض الحلفاء مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالضرورة في الاستهداف الداخلي الإيراني، لأنه ربما لا يرغب الحلفاء من دول الخليج أو مصر أن يكونوا شركاء في أي استهدافات في الداخل الإيراني، بحيث ينقوا بأنفسهم عن هذا الأمر ويكون الاستهداف فقط لوكلاء إيران أو حلفاء إيران في المنطقة بهذه الشراكة الأمريكية مع هذه الشراكة الأمريكية، ربما هذا يعني نوع من أنواع الرغبة في تنسيق الجهود وفي نفس الوقت تحديد الأهداف بدقة. لماذا نقول ذلك؟ لأن نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أيضا منذ ما يقرب من ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين، نقلت عن مسؤولين أن الاستهدافات التي طالت العراق أمس استهدفت 20 مستشار إيراني، بعضهم مستشارين تقنيين وبعضهم مستشارين من الحرس الثوري، وكانت الأهداف التي استهدفت أمس أو التي ضربت أمس في العراق إنما تم اختيارها بناء على هذه المعلومة بتواجد أو وجود هؤلاء المستشارين الإيرانيين. وبالتالي نعم، هي كانت رد فعل انتقامي كما نشرت القيادة الوسطى، من حيث أن هناك كان استهدافات على مدى 72 ساعة بمسيرات للأهداف الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة، بالإضافة إلى 600 هدف قالت عنهم القيادة الوسطى أنهم 600 هدف أمريكي لمصالح أمريكية وأمريكيين تم استهدافهم خلال هجمات خرجت من العراق، أو 600 هجمة من العراق خرجت ضد أهداف أمريكية، ليست 100 هدف، 600 هجوم قادم من العراق ضد أهداف ومصالح أمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من فبراير إلى إبريل، أي فترة الحرب هي ما كانت مشتعلة على خلال 40 يوما. وبالتالي يبدو أن يعني رغبة في التنسيق لاستهداف أوسع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون أحد الأسباب، لأنه النمط السابق الخاص ب 13 يوم متواصلة ربما لا يكون ذو جدوى، خاصة أننا نتذكر شهادة التي نقلتها الصحف بطبيعة الحال براد كوبر ودان كير رئيس الأركان المشتركة ورئيس القيادة الوسطى، كلاهما قال أن هذه الاستهدافات يجب أن تكون حتى تستمرها أن تتوسع عن ذلك، لكن هذا النمط انتهى أكله أو أتى أكله ولن يكون هناك الجديد فيه. وبالتالي كل هذه عوامل ربما تجعل دونالد ترامب يرغب في مسألة أوسع، مسألة أكبر. رأينا اليوم أيضا لقاء لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع جي دي فانس، حسب أكسيوس جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والذي على الرغم من هذه الضربات حسب أكسيوس أكد على أن السعودية ترغب في تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد مع إيران، لكن هذا تنسيق عالي المستوى بين وزير الدفاع ونائب الرئيس. أيضا رأينا دونالد ترامب يتحدث عن سرعة الصواريخ الإيرانية، تحدث عن أن هذه الصواريخ كانت تبلغ سرعتها 8500 نور، وبالتالي كل هذه أمور تحتاج إلى أن ينظر إليها بنوع من أنواع الانضباط حتى يكون هناك أكل أو هناك أهداف حقيقية تتحقق من هذه الضربة التي يرغب أن ينفذها دونالد ترامب كعقاب ودرس يلقن لمن يعتبرهم السنة في كل هذا.
0: عبد الرحمن يوسف في واشنطن. حسام في طهران، كلام الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تتعاون أو بالحرفية قال إننا نتعامل مع مجموعات مختلفة في طهران، يعيد قصة الأجنحة، لكن ما حصل بالأمس في الأردن هجوم الصواريخ على القواعد أو الوجود الأمريكي في الأردن، ألا يثبت فعلا أن هناك وجاهة في هذا الكلام؟ بمعنى وزير الخارجية يتصل بنظرائه في دول الخليج يتحدث عن علاقات إيجابية مع هذه الدول، وفي الليلة نفسها عندما لا يكون هناك هجوم أمريكي على إيران تقوم إيران بضرب قواعد أمريكية أو قوات أمريكية في الأردن، ألا يؤكد هذا أن هناك فعلا أجنحة اليوم في إيران تتعامل مع هذه الحرب بطرق مختلفة؟
4: يمكن النظر إلى هذه المسألة من عدة زوايا، وهناك حالة من الغموض لا شك فيها تتعلق بفهم عقلية الجانب الإيراني في التعامل مع المراحل الحساسة مع مثل أو مرحلة التصعيد هذه الغير مسبوقة على مستوى المنطقة وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني. نحن نتحدث عن الشبكة قامت إيران بحياكتها إن صح التعبير لعقود طويلة منذ الثورة الإيرانية، أحد أهم عناصر هذه الشبكة هي حلفاء إيران في المنطقة، أن يصل الأمر لإمكانية استهداف حلفاء إيران في المنطقة بقوة هذه المرة بشكل يذكر بما جرى على حزب الله في لبنان خلال العامين الماضيين، ربما قد يدفع الجانب الإيراني للتريث قليلا أو الذهاب بعيدا في مسألة المواجهة العسكرية وفتح مواجهة قد تشمل دول المنطقة كافة هذه المرة. لكن لماذا أقول الحالة غامضة؟ لأنه إن نظرنا إلى المشهد من زاوية الأطراف الراغبة بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال عراب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 محمد جواد ظريف كان قد ذكر أول أمس في مادة كتبها لإحدى وسائل الإعلام الأجنبية بأن هناك تيارات بالفعل داخل إيران وخارج إيران لا تريد للولايات المتحدة الأمريكية وللجانب الإيراني الجلوس إلى طاولة التفاوض أو التوصل إلى أي توافق كان مهما كانت درجة فائدته بالنسبة للطرفين. وأشار أيضا إلى أنه عند كل مرحلة حساسة وعندما يحاول الطرفان إزالة كل الخلافات وعندما يتم الشعور بأن هناك أجواء إيجابية يعمل أطراف معينون داخل إيران وخارج إيران على أن لا تصل المرحلة أو يتصل هذه المفاوضات أو المناخ إلى مرحلة النضج الكافي بحيث يتم إلى التوصل إلى توافق في نهاية المطاف ينهي خلافات امتدت لعقود طويلة بين عدوين لدودين هما إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كاظم غريب أبادي بشكل أو بآخر أيضا معاون الخارجية الإيرانية وعضو الفريق المفاوض يوم أمس في لقاء مطول على التلفزيون الإيراني قال بأنه بغض النظر عن التوجهات الداخلية، لكن حاليا الكلام هو للقوات المسلحة الإيرانية، تتعامل القوات المسلحة الإيرانية بشدة وبقوة مع كل ما يمس الخطوط الحمر المتعلقة بالأمن القومي الإيراني، ومنها ما يجري في مضيق هرمز وفي عموم أنحاء المنطقة، خاصة بعد حالة التصعيد التي شهدتها إيران لأسبوعين والتي امتدت إلى مناطق في وسط إيران، استهدافات لأول مرة طالت بنى تحتية. قامت أمريكا على ما يبدو بتنفيذ ضربات قوية جدا أدت إلى خسائر على مستوى هذه البنى التحتية، اعترفت بها لاحقا المتحدثة باسم الخارج بالحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أول أمس في أيضا تفصيل مطول في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي. هل هناك خلافات في الداخل؟ هذا طبيعي، نحن نتحدث عن تيارات أو كثيرة في الداخل الإيراني، هذه التيارات قسمت أو تشكل جبهتين في نهاية المطاف، جبهة راغبة بفتح صفحة جديدة مع الغرب عموما وتقديم إيران بصورة جديدة للعالم، وجبهة أخرى تشمل كل من المتشددين في الداخل، الحرس القديم إن صح التعبير، وليس كل جبهة الحرس الثوري الإيراني، وعدد أيضا من التيارات الأخرى، تحديدا تلك التيارات الغارقة أو المتجذرة في النظام الإيراني. أيضا هناك ضغوط من الخارج الإيراني عبر المعارضة الإيرانية للتوصل إلى شيء ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، دون أن تنسى المعارضة الإيرانية دورها أو عدائها الطويل مع النظام الإيراني بشكل أو بآخر. كثيرة هي النقاط التي يمكن من خلالها الحديث حول هذا الموضوع، لكن أيضا الأمر يتعلق بسؤال معين يتعلق لماذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث بهذه الصيغة حاليا؟ هل هو يحاول وضع الأطراف المتحاربة أو المتخاصمة في الداخل الإيراني في مواجهة مجددا مع بعضها، التيارات الداعية للتفاوض مع أمريكا والتيارات الرافضة لذلك؟ لأن هذه التصريحات تشكل ضغطا على عراقشي، عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية وأمثاله في الداخل الإيراني، وأيضا الفريق الإيراني المفاوض ككل، ومن ورائه الحكومة الإيرانية وشخص الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. هناك قراءة هي غير رسمية، لكن هناك من يشبه طريقة التعاطي الإيرانية حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر هذين التيارين في الداخل الإيراني على أن كل منهما يحاول لعب دور معين، لكن الهدف الاستراتيجي هو واحد، إنقاذ النظام الإيراني في نهاية المطاف والعبور من هذه المرحلة المليئة بالأزمات بما يضمن عدم خسارة إيران لكل أوراق القوة التي تملكها في يدها، ومنها ما يتعلق بحلفائها في المنطقة، على مبدأ أن إيران تمارس دورين في ذات الوقت، دور الشرطي الجيد وعبر التيار الداعي للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، والشرطي السيء إن صح التعبير عبر التيار الداعي للذهاب نحو حرب طويلة مع أمريكا والانتقام لدماء من سقطوا خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم المرشد السابق علي خامنئي. التطورات التي حصلت منذ يومين وحتى الآن تشي بالكثير على مستوى إمكانية توسع دائرة الحرب خلال الفترة المقبلة، سقوط عناصر من الحرس الثوري الإيراني في العراق في منطقة ديالى أو محافظة ديالى على الحدود مع العراق أيضا قد يدفع الجانب الإيراني للتشدد ربما فيما يتعلق باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، رغم الإشارات التي قرأت خلال الساعة الماضية بعد تواصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما قال وزير الدفاع السعودي أنه ورغم الضربات التي وجهت لمقار للحشد الشعبي في العراق، إلا أن السعودية ما تزال ترغب في تحقيق التهدئة المطلوبة وتحبذ التهدئة مع الجانب الإيراني. سقوط هؤلاء العناصر من الحرس الثوري الإيراني يطرح السؤال التالي، وانطلاقا من أهمية هؤلاء العناصر، هل هم عناصر عاديين من الحرس الثوري الإيراني أم كانوا مستشارين على مستوى عال وعلى مستوى قياد عال ورفيع إن صح التعبير؟ هذا كله سينعكس عبر تصريحات الجانب الرسمي الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة التي حتى الآن لم يخرج أي شيء منها حتى هذه اللحظة، مجرد تصريحات للجانب العسكري على لسان الحرس الثوري الإيراني ببيانات متلاحقة، منها ما يتعلق بالتصعيد في العراق، ومنها ما يتعلق بإغلاق حسابات للحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية على منصتي تيليجرام وأيضا إكس، إضافة إلى تداول ما يتم تداوله إعلاميا في وسائل الإعلام العربية والأجنبية حول التصعيد الحاصل في المنطقة، بدءا من استهداف قاعدة موفق السلطي في الأردن بصواريخ إيرانية خلال اليومين الماضيين، وصولا إلى ما جرى في دمياط على سواحل البحر الأحمر يوم أمس.
0: شكرا جزيلا لك يا حسام. حسام الدياب في طهران. ومنذ بدء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يتابع الإيرانيون تطورات المواجهة وتداعياتها، في حين تتزايد تساؤلاتهم بشأن مستقبل التصعيد ومدته وتأثيره على حياتهم اليومية.
5: في طهران تتكلم الحرب من فوق رؤوس الناس، لافتات عملاقة تعد بالانتقام، تهديدات متبادلة وصواريخ ترسم في السماء حدودا لا يرسمها من يمشون في هذه الشوارع. أسفل كل ذلك يذهب الإيرانيون إلى أعمالهم، يعبرون الأرصفة ويتابعون حياتهم كأنهم جمهور في معركة كبرى، يقرر آخرون متى تبدأ ومتى تتوقف. صراع جبابرة، واشنطن تفاوض وتهدد بالعودة إلى القوة إذا أخفقت المفاوضات، وطهران تتمسك بأوراقها من الصواريخ إلى مضيق هرمز، بينما تدفع إسرائيل بخطر إيران إلى رأس جدول الحسابات. لكن وسط هذا الاشتباك كله ثمة طرف يكاد يغيب عن المشهد، الإيراني نفسه.
6: بصراحة وبعد ما رأيناه من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية، لا أعتقد أن السلام ممكن، وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا أظن أنهم سيلتزمون به.
5: في هذا الشارع لا تطرح الأسئلة بلغة السيطرة على المضيق ولا بحسابات الردع ومدى الصواريخ، هنا تصبح الحرب شيئا أكثر بساطة وقسوة. هل تتوقف الضربات؟ هل يعود الخوف ليلا؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يعرف كيف سيكون صباحه التالي؟
7: لا أحد يتراجع عن موقفه، هم يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويريدون السيطرة على بلدنا ونفطنا ومضيق هرمز وحتى باب المندب، لذلك ما يطرحونه لا يبدو منطقيا بالنسبة لنا.
5: طهران رغم الحرب ليست مدينة متوقفة، الأسواق مزدحمة والناس يشترون ويبيعون، غير أن استمرار الحياة لا يعني بالضرورة غياب الخوف، ولا أن الشارع اختار الحرب، ربما يعني فقط أن الإيرانيين تعلموا خلال أشهر من القصف والتهديد كيف يواصلون يومهم بينما تحسم فوق رؤوسهم معارك أكبر منهم. بين شعار كبير يقول إن الانتقام حتمي ورئيس أمريكي يلوح بعودة الضربات، يبقى السؤال الذي لا يبدو أن له مقعدا على طاولة الكبار، ماذا يريد الإيرانيون؟ حربا؟ صفقة؟ أم مجرد ليلة بلا أزيز طائرات وصباح لا يبدأ بخبر ضربة جديدة؟
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الزهور غربي مدينة غزة بعد إنذارات بالإخلاء. وفي وقت سابق شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على أحد المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وهذه مشاهد أخرى للدمار الذي خلفه هجوم الإسرائيلي على المنزل في حي الشاطئ. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط شهيد وجريح في غارة للاحتلال على مواصي خان يونس جنوبي القطاع، كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد آخر في غارة للاحتلال على منطقة الرمال وسط مدينة غزة. وقصفت الطائرات الإسرائيلية شقة سكنية في عمارة العالمي بميدان فلسطين مقابل مستشفى المعمداني بمدينة غزة. وتظهر هذه الصور اللحظات الأولى عقب قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القلقيري في مخيم البريج بوسط القطاع. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في دير البلح بوسط القطاع، وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما تسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
8: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة، مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
9: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
8: شو اللي صار معكم؟
9: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافين وعريانين زي ما احنا.
8: وين راح تروح أبو مازن؟
9: وين حنروح؟ احنا قاعدين في قلب الأرض. نعمل خيمة ونقعد فيها.
8: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
9: وضعهم صعب جدا، تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع ما لهمش مأوى زي ما انت شايف كيف الدمار شامل.
8: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطالبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفة وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: طلب القائم بأعمال البعثة الصينية في الأمم المتحدة سون لي إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
10: على المجتمع الدولي الثبات على نهج حل دولتين وتوحيد جهوده واتخاذ إجراءات حاسمة لا رجعة فيها، وعليه الالتزام بأي ترتيب أو آلية جديدة بمبدأ حكم الفلسطينيين لفلسطين واحترام إرادة الشعب. إن أي محاولة لتغيير البنية الجغرافية والديموغرافية لفلسطين ستلحق ضررا بالغا بأسس حل الدولتين وينبغي مقاومتها بحزم.
0: اقتحمت آليتان عسكريتان مدرعتان من نوع إيتان مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وداهمت عدة شوارع هناك بعد اقتحامهما من أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية. كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله صباحا، وأظهرت مشاهد مصورة تحركا لمركبات الجيش وسط المدينة. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال الإسرائيلي صادر نحو 200 دنم لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين عبر إصدار 15 أمرا عسكريا. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أنه للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو يصادر الاحتلال أراضي فلسطينية واسعة غالبيتها تتداخل بين مناطق ألف وباء لإقامة طريق يربط عيمك دوتان بمستوطنة أخرى أقر الكابينت إقامتها مؤخرا باسم نعاه، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في 6 بلدات بمحافظة جنين. وأصدر جيش الاحتلال أوامر بالاستيلاء على نحو 200 دنم من أراضي عدة بلدات بمحافظة جنين بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وقد تفاخر وزير المالية الإسرائيلي بسلئيل سموتريش بقرارات توسيع الاستيطان التي اتخذتها حكومة نتنياهو، واعتبر أنها من الوعود التي تحققت. التفاصيل في العرض التالي مع جمال عز الدين.
11: الاحتلال الإسرائيلي يصعد عمليات الاستيلاء ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهذه المرة يستهدف أراضي تتداخل بين مناطق ألف وباء لأول مرة منذ اتفاق أوسلو. بحسب أحدث تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الاحتلال صادر نحو 200 دونم لشق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين، وذلك عبر إصداره 15 أمرا عسكريا بهدف شق طرق استيطانية وإنشاء مواقع عسكرية. الأوامر العسكرية الإسرائيلية تستهدف أراضي واسعة في 6 بلدات بمحافظة جنين، وهي عرابة واليمون وقباطية وملسية ومركة وجربة، وفق وكالة وفا الفلسطينية. الجديد في هذه الأوامر العسكرية أنه للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو يصادر الاحتلال أراضي فلسطينية واسعة غالبيتها تتداخل بين مناطق ألف وباء لإقامة طريق تربط مستوطنة عيمك دوتان بمستوطنة أخرى أقر الكابينة الإسرائيلي إقامتها مؤخرا باسم نوعاه، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في البلدات المستهدفة بالقرار. وبتفصيل أكبر، فإن الطرق العسكرية والاستيطانية التي ينوي الاحتلال إنشاءها وتوسيعتها بموجب قرارات الاستيلاء الجديدة يقدر طولها بنحو 12 كيلومترا بمناطق في جنوب المحافظة وشرقها وغربها أيضا لصالح مواقع استيطانية جديدة. قرارات الاحتلال وضع اليد على أراض واسعة في جنين تتزامن أيضا مع تكثيف اختارات هدم المنشآت الفلسطينية ووقف البناء في سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطينية عبر السيطرة على مزيد من الأراضي وفرض وقائع استيطانية جديدة أيضا في محافظة جنين وعموم الضفة. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استولى الاحتلال الإسرائيلي على 60,000 دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية خلال 1,000 يوم من الحرب على غزة، من بينها نحو 3,400 دونم صودرت بموجب 171 أمرا عسكريا لأغراض أمنية وعسكرية.
0: كشفت هيئة الأسرى عن إفادة صادمة لأسيرة فلسطينية توثق تحرشا خلال التحقيق وانتهاكات متواصلة لأبسط حقوق الإنسان داخل سجن الدامون الإسرائيلي. وأفادت الأسيرة الفلسطينية عن تعرضها لانتهاكات جسيمة منذ لحظة اعتقالها، وأكدت أنها واجهت تحقيقات قاسية وضغوطا نفسية متواصلة وتهديدات لأفراد بعائلتها. وأضافت أن أحد المحققين تعمد التحرش بها جسديا بصورة متكررة رغم اعتراضها الواضح وإبلاغه بأن ما يقوم به يمثل تحرشا، إلا أنه استمر في هذا السلوك. وأكدت الأسيرة إلى أنها تعرضت للتفتيش العاري أكثر من مرة، وواجهت مثل أسيرات أخريات ظروف احتجاز قاسية كرداءة الطعام وانتشار الحشرات والاضطرار للنوم على الأرض بسبب نقص الأسرة.

0: توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر.
1: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية. وأكد المسؤولون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان يتمحور حول مطلب إسرائيل بحرية العمل الأمني وتوغل الجيش الإسرائيلي مجددا إلى المناطق التي ينسحب منها للتأكد من أنها خالية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أما المشهد السياسي فهو لا يزال يراقب التطورات الميدانية ويتفاعل مع نتائج لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي عقد الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع وما تمخض عنه كان العنوان الأبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب، منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
2: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقوي بالخارج لأجل مانع، لأجل مواجهة بشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تستمر على جنوب لبنان على وقع بدء عودة جزئية للأهالي سجلت في بلدة زوطر الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة جولة محادثات أخرى بين بيروت وتل أبيب ستعقد أوائل الأسبوع القادم.
0: في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش حقق إنجازات مهمة جدا في المعركة ضد إيران، وإذا تطلب الأمر فيمكن تعميق تلك الإنجازات كما قال. وأضاف زامير في تصريحات من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق كان حزب الله يستهدف منها بلدات الشمال، وتابع قائلا أن الجيش جاهز لتعميق عملياته داخل مناطق إضافية في لبنان إذا طلب منه ذلك. وتحدث مراسل التلفزيون العربي من القدس عن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي وردود الفعل المرتبطة بها.
3: رئيس الأركان يقول لننسحب من المناطق الأمنية، وكان يبدو وكأنه لا يتحدث فقط عن لبنان إنما عن بقية المناطق الأمنية سواء في سوريا أو حتى في قطاع غزة، وعازيا ذلك إلى ضرورة ضمان الأمن على المدى الطويل قبل الانسحاب من هذه المناطق. ضمان الأمن في لبنان يعني نزع السلاح من الجنوب اللبناني، نزع سلاح حزب الله بصورة كاملة. ضمان الأمن في قطاع غزة يعني نزع سلاح القطاع وحركة حماس بصورة كاملة. وكان أيضا قد تحدث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن أن لا انسحاب إسرائيلية من كل هذه المناطق الأمنية، وبالتالي تتقاطع الرسالة ما بين المستوى السياسي والمستوى الأمني من خلال هذه التصريحات المكررة في رسائلها ربما لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، والتي أدلى بها مجددا من جنوب لبنان. ليست الزيارة أو ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها رئيس أركان جيش الاحتلال في جنوبي لبنان، لم يتم الإعلان عن المنطقة التي تواجد فيها، لكنه سابقا كان تواجد بمحيط تلة علي الطاهر التي شهدت ما تحدثت عنه أيضا ما تحدث عنه بيان جيش الإسرائيلي أمس من هجوم بمسيرة لحزب الله كان وقع أمس، وتحدث عنه بيان جيش الإسرائيلي اليوم دون تسجيل إصابات. وأيضا في هذا السياق وفي سياق احتماليات التصعيد أو زيادة التوتر على الجبهة اللبنانية، كانت هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن أنه من المتوقع أن تقوم إسرائيل بالرد على هذا الهجوم، وأن الجيش الإسرائيلي أعد خططا لذلك تبدأ من شن غارات جوية وتصل إلى عمليات ومداهمات دقيقة في تلة علي الطاهر، حيث تقول إسرائيل أن عددا من مقاتلي حزب الله يتحصنون في تلك في أنفاق تحت أرضية في تلة علي الطاهر. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار بيد المستوى السياسي، لكن الجيش الإسرائيلي أعد خططا تنتظر مناقشة المستوى السياسي للإقرار حول الخطوة التالية. بالتالي هناك تهديد بالتصعيد، تهديد بشن هجمات أعمق عمليا في لبنان من خلال غارات إسرائيلية، والتركيز في هذه الخطط وفق هيئة البث الإسرائيلية تحديدا على تلة علي الطاهر. بموازاة ذلك سياسيا ما تحدث به مسؤول إسرائيلي اليوم للقناة 12 الإسرائيلية يشير إلى ذات التوجه، وهو أن إسرائيل غير معنية أبدا بالانسحاب من مناطق إضافية لا في إطار تفاوضي ولا في غير ذلك، وحتى إن كانت هناك مناطق تجريبية جديدة فيجب أن تكون في الجزء الذي لا يخضع لسيطرة الاحتلال عمليا، يجب أن يكون في الجزء الذي لم ينجح الجيش الإسرائيلي بالبقاء فيه، كان ربما دخل إليه وانسحب منه بعد ذلك كبعض المناطق التجريبية الحالية باستثناء زوتر الغربية حيث كان مستمر بتواجده وباحتلاله حتى الانسحاب منها مع الإقرار لخطة المناطق التجريبية. بالتالي يقول هذا المسؤول الإسرائيلي عمليا إن لا انسحابات إسرائيلية من أي من المناطق الأمنية التي يسيطر عليها جيش الاحتلال جنوبي لبنان، وإن أي انسحابات مستقبلية على الأقل في المرحلة المقبلة من تطبيق هذا الاتفاق يجب أن تكون فقط يجب أن تكون أن يكون دخول الجيش اللبناني فقط في مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية أي خارج المنطقة الصفراء، وهذا يعني أن إسرائيل تنتظر من الجيش اللبناني أن يدخل إلى مناطق لم يبقى فيها وأن يقوم في تلك المناطق بإخلاء البنى التحتية التابعة لحزب الله منها قبل التقدم في خطوات مستقبلية ضمن خطة الولايات المتحدة أو ما يسمى بالاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي.
0: وبعد قرابة أسبوع على بدء تنفيذ آلية المنطقة التجريبية في زوتر الغربية جنوب لبنان، رصدت كاميرا التلفزيون العربي من مشارف البلدة وجود آليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوتر الشرقية وبعض مشاهد الدمار التي لحقت بالبنايات ومنازل المواطنين.
4: بعد أيام على انتشار الجيش اللبناني في زوتر الغربية لتشكل بلدة من ثلاث بلدات تشكل المنطقة التجريبية الأولى، وبعد عودة الأهالي إليها يمكن رسم الجغرافيا العسكرية وترتيبات هذه المنطقة. هذه آخر نقطة للجيش اللبناني في زوتر الغربية، وبالتالي لا يمكن تخطي هذه النقطة من قبل المواطنين، ومقابل النقطة العسكرية في زوتر الغربية تبدو دبابات الميركافا العائدة للاحتلال الاحتلال الإسرائيلي في زوطر الشرقية، حيث تتحرك المواكب الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية وتتمركز أيضا بين المباني كما نشاهدها. من هنا أيضا نشاهد الدمار الكبير في زوطر الشرقية وبعض الإجراءات التي كان يتخذها عناصر الاحتلال عند تمركزهم في بعض المنازل بوضع الشباك من أجل التصدي للطائرات والمسيرات التي يستخدمها حزب الله، وهي مسيرات FPV. أيضا من هذا المكان يمكن أن نشاهد بعض التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي سواء في زوطر الغربية أو في زوطر الشرقية، وبالتالي المواطنون من أبناء زوطر الشرقية يأتون إلى هنا يلقون نظرة على منازلهم وهم على بعد مئات الأمتار فقط، ولكنهم لا يستطيعون الوصول، يشاهدون التفجيرات التي تحصل وحصلت يوم أمس بعدة تفجيرات داخل البلدة، يشاهدون التفجيرات بين منازلهم وبين أحيائهم، لكنهم لا يستطيعون الدخول. الأمل بأن تؤدي الجولات المفاوضات المقبلة إلى مزيد من المناطق التجريبية على أن تشمل بلدات أخرى محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. من زوطر الغربية على مشارف زوطر الشرقية المحتلة، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميتي أن هدف قواته الأساسي هو الوصول

0: وتحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور، مشهد يعكس استمرار وقع الحرب في السودان، فيما تتزايد المخاوف من اتساع تداعياتها على السكان المدنيين. في ولاية شمالي كردفان، قالت مجموعة محامي الطوارئ إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما على منطقة الجمامة غرب مدينة بار، تخللته اعتداءات على المدنيين ونهب وتخريب للسوق المحلية، ما أسفر عن إصابة العشرات ونزوح عدد من الأسر. وأضافت المجموعة أن المنطقة لا تشهد مواجهات عسكرية مباشرة وتقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها. ولا تتوقف تداعيات الحرب عند النزوح والخسائر المادية، بل تمتد إلى الأطفال الذين يواصلون دفع الثمن الأكبر. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلا وإصابة 25 آخرين في شمالي كردفان خلال الشهرين الماضيين منذ تصاعد القتال حول مدينة الأبيض. ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتأمين الخدمات الأساسية وتجنيب الأطفال آثار العمليات العسكرية. وفي دارفور تتسع رقعة الأزمة الإنسانية، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 20,000 شخص بسبب تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن، كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن استمرار الصراع إلى جانب تفشي وباء الكوليرا ونقص التمويل يزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية ويحد من قدرة المنظمات على الاستجابة، مجددا الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية والإنسانية، برز تطور جديد يتعلق بمسار الدعم العسكري في النزاع. فقد كشفت مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة رويترز عن معلومات وصفت بأنها موثوقة، تشير إلى استخدام طائرات شحن من طراز بوينغ في نقل أسلحة وطائرات مسيرة ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع عبر دولة تشاد باتجاه دارفور. وأضافت المسودة أن خبراء الأمم المتحدة يشتبهون في أن تلك الطائرات اتخذت إجراءات متعمدة لتجنب الرصد أثناء التحليق. وبين استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد التحذيرات الدولية، يبقى المدنيون في دارفور وكردفان الأكثر تضررا من حرب تدخل عامها الرابع، في ظل دعوات متواصلة إلى حماية السكان وضمان وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
1: مع عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من إجبار طهران على قبول شروطها باستخدام القوة، ورجحت العودة إلى المحادثات. بعد التقرير تتواصل التغطية مع حسام تكالي.
2: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران، واعتبرت أن الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن يظهر أن القادة العسكريين في طهران يغامرون بتصعيد الحرب بدلا من الدفاع أو قبول اتفاق سلام. ونقلت عن محللين أن الهجوم يوضح تحولا جوهريا أصبح فيه الحرس الثوري الإيراني أكثر حزما وأكثر ميلا لحالة الحرب التي يمكن أن تستمر لأشهر بدلا من مواجهة استياء شعبي من الاقتصاد الإيراني المتعثر. واعتبروا أن القادة في طهران لديهم نظرة متشائمة بشأن التعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعتبرون أنفسهم منتصرين طالما أنهم قادرون على صد الهجمات. واعتبرت الصحيفة أن ثمة مؤشرات أخرى تدل على جولة تصعيد جديدة، فقد شنت الولايات المتحدة والسعودية غارات على فصائل موالية لإيران في العراق، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السعودية علنا وبشكل مباشر بشنها هجمات في الصراع الحالي. بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست أن التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران يهدد بتقويض الهدنة الأخيرة التي سعى إليها ترامب في محاولة لدفع مفاوضات السلام المتعثرة واحتمال توسع الحرب. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة على فصائل في العراق تمثل خطوة كبيرة في الصراع بالنسبة للرياض، وقد تشير إلى تورط أعمق في المستقبل، كما أنها تشير إلى أن السعوديين يشعرون بضغط أكبر الآن.

للقيام بمزيد من العمليات العسكرية لاستعادة الردع، لكن هذا لا يعني التخلي عن الدبلوماسية التي لا تزال جوهر استراتيجيتهم في التعامل مع إيران والأمن الإقليمي. في صحيفة الغاردين البريطانية رأى دان صباغ أن الأشهر الخمسة الماضية تعد دليلا واضحا على كيف يمكن لصراع غير متكافئ أن يغير مجرى الأمور، فكل ما احتاجته إيران هو الحفاظ على قدرة كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لمنع عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. ونقل عن خبراء أنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها بالقصف، مما يجعل أمريكا عاجزة عن فرض مطالبها دون حرب برية لا ترغب فيها. وأضافوا أنه في الوقت نفسه فإن أي حديث عن انتصار إيران في الحرب مبالغ فيه، فهي تعاني منذ فترة طويلة من وطأة العقوبات الغربية ولا تستطيع تحمل تكاليف إعادة البناء دون اتفاق مع الولايات المتحدة. لذا بحسب هؤلاء عودة وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مستقبلية هما الخيار الأقل سوءا بالنسبة لواشنطن. مجلة إيكونوميست البريطانية أشارت إلى أنه بموجب بنود ما يسمى مذكرة التفاهم كان من المفترض أن تكون أمريكا وإيران قد أوشكتا على الانتهاء من مفاوضات اتفاق شامل لإنهاء خمسة عقود من العداء، لكنهما عادتا بدلا من ذلك إلى المساومة على مضيق هرمز، ورأت أن جولة التفاوض الجديدة لا تعكس اقتراب تسوية نهائية بقدر ما تمثل محاولة لكسب الوقت ومنع انهيار تفاهم هش. وبينما لفتت إلى أن المقترح العماني بشأن هرمز يسعى إلى صيغة تحفظ ماء وجه جميع الأطراف عبر إدارة مشتركة للمضيق ومنع فرض رسوم إلزامية، غير أن تمسك إيران بشروطها يهدد بإفشال التسوية منذ بدايتها. وأضافت أنه مع رفض إيران المقترح العماني سيكون ترامب في مأزق، فتصعيد الحرب سيكون محفوفا بالمخاطر، وقبول سيطرة إيران على المضيق سيمثل إحراجا داخليا لحلفائه. وخلصت المجلة إلى أن الصياغة المبهمة لمذكرة التفاهم لم تفلح في حل أي من مشاكل واشنطن وطهران الأساسية، ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل بأن اتفاقا جديدا سيحقق ذلك. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقشت أنشال فوهرا مدى نجاح الحرب الاقتصادية ضد إيران، ورأت أن طهران نجحت في التصدي للهجمات الأمريكية الإسرائيلية وحافظت على موقفها من الملف النووي، ولكن إن كان ذلك يمثل نصرا فهو نصر باهظ الثمن عند النظر إليه من منظور اقتصادي، إذ تلقت خسائر فادحة في بنيتها التحتية العسكرية واقتصادها، فقد ارتفع التضخم بشكل حاد وارتفعت معدلات البطالة كما يهدد الحصار الأمريكي تجارتها. وأضافت أن خصوم إيران يأملون أن يجبر الضغط الاقتصادي الحكومة الإيرانية على تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات أو حتى أن يؤدي إلى الإطاحة بالنظام، ولكن بحسب خبراء فإن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي ولن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية في خضم الحرب لن يؤدي إلى تغير سياسي مستدام ولن يلين موقف المتشددين الإيرانيين.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بالعناوين. مصدر أمني يؤكد للتلفزيون العربي مقتل مستشارين بالحرس الثوري في القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد الشعبي، والناطق باسم الحكومة العراقية يطالب بتقديم أدلة بشأن انطلاق اعتداءات من العراق. ترامب يهدد بشن ضربات على إيران رداً على استهداف مواقع أمريكية في الأردن، ويقول إن الهجمات على العراق جرى تنسيقها مع الحكومة في بغداد. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في غزة، وقصف وإنذارات بالإخلال مباني في مدينة غزة. قصف روسي بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية، والآلاف يقضون ليلتهم في محطات مترو الأنفاق في كييف خشية القصف.

0: حياكم الله. أعلن إذن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 عنصرا من منتسبيه إثر غارات نفذتها مقاتلات أمريكية وسعودية على مواقع تابعة له في أنحاء العراق، فيما أفادت مصادر أمنية للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين من الحرس الثوري في الضربات نفسها. من جانبها قالت الحكومة العراقية إن الضربات عرقلت التحقيقات بشأن الهجمات التي استهدفت السعودية، وأضافت أنها تعد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة البلاد.
1: في هجمات هي الأولى من نوعها من حيث الجغرافيا والهوية، هجمات تستهدف مواقع عراقية، مواقع تقول القيادة الوسطى الأمريكية إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن شن هجمات بمسيرات على منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية في المنطقة خلال الأيام الماضية. من حيث الهوية هي مقاتلات أمريكية سعودية. جغرافيا شملت الضربات مناطق عدة في العراق من شماله إلى جنوبه وفق الحشد الشعبي، مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالة. أسفرت الهجمات عليها عن مقتل 20 من منتسبي الحشد، بينما أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين في الحرس الثوري الإيراني. ضربات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. الحكومة التي التزمت الصمت حيال هذه التصريحات قرر رئيسها تعليق زيارته المقررة إلى الرياض. ترأس الزيدي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني الذي أبدى استغرابه من وقوع الضربات في وقت شكلت فيه الحكومة لجنة للتحقيق في الهجمات التي استهدفت السعودية، والنتيجة أن هذه الهجمات عرقلت التحقيقات، وفق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مطالبا بتقديم أدلة بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق. إدانة رسمية واسعة داخل العراق للهجمات ووعيد من فصائل مسلحة عراقية. حركة النجباء توعدت بأن تدفع الولايات المتحدة والسعودية ثمنا باهظا بعد الهجمات، بينما دعا السرايا أولياء الدم إلى طرد السفير السعودي من العراق. اللافت موقف مقتدى الصدر، دعا الحرس الثوري الإيراني والميليشيات إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي. إقليميا أعلنت دول عربية عدة دعمها لحق السعودية بالدفاع عن نفسها، لكن الخارجية الإيرانية أدانت الغارات الجوية وعدتها انتهاكا لسيادة العراق ووحدة أراضيه. إقليميا أيضا عرب الحوثيون عن استعدادهم للتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهة السعودية، ذاك ما أفاد به لوسائل إعلام عراقية عضو في المكتب السياسي للجماعة. عقب هذه الهجمات شنت الولايات المتحدة غارات على منطقة إيرانية محاذية للحدود مع العراق. تصعيد جاء بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاقه صواريخ باليستية استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة الوسطى للولايات المتحدة في الأردن. مشهد ساخن يضع مستقبل الهدنة بعد ضربات 13 يوما في أفق مجهول، في وقت تزداد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني الأمرين من إغلاق مضيق هرمز وتزايد المخاوف من إغلاق مضيق باب المندب.
0: بدوره توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية إلى إيران، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية قالت واشنطن إن طهران أطلقتها باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية والسعودية في العراق جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية كاشفا عن عزمه إصدار تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران في المنطقة بحسب تعبيره. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو التقى خلال زيارته لواشنطن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها نتنياهو بعدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية ترفع علم بيرمودا لهجوم من مسيرة في دمياط المصرية، ويأتي هذا بعد هجوم آخر بمسيرة واحدة على الأقل استهدفت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال في ميناء دمياط بمصر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. من جهتها أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في سفن إعادة تحويل الغاز وتخزينه في ميناء دمياط، وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع الموقف على الفور من خلال الجهات المختصة بالموقع، وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. وبخصوص مضيق هرمز، أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة المضيق القاضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية، وردت على المقترح بطرح جديد. في المقابل رفضت الولايات المتحدة وعمان الطرح الإيراني، بينما حذر الرئيس ترامب من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المفاوضات.
2: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر. المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسميا من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقراراً طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مساراً يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيباً أمريكياً وخليجياً، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول، وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفد بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
0: أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. شكرا لانضمامكما إلينا. أبدأ من طهران مع حسام. هناك أنباء يبدو غير مؤكدة على سماع انفجارات في جزيرة سيرك، ما دقة هذه الأنباء؟ أيضا لو تجمل لنا المواقف الإيرانية بشأن التطورات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالهجمات المتبادلة وما يتعلق أيضا بالآلية الجديدة في مضيق هرمز والمرفوضة إيرانيا.
3: منذ عدة ساعات ومع تصاعد التهديدات الأمريكية، بدأ الجميع يسأل هنا حول إمكانية وجود تصعيد مع هذه الليلة، رغم وجود نفي في أكثر من مرحلة خلال النهار عن وقوع حوادث هنا وهناك في عموم أنحاء الجغرافيا الإيرانية. على سبيل المثال، أحد حسابات التليجرام المقربة من الحرس الثوري الإيراني قبل نحو ساعة من الآن قال بأنه خلافا للشائعات لا وقوع لأي حادث أمني في تبريز شمال غرب إيران حتى هذه اللحظة. أيضا كان هناك كلام لمكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أيضا قبل عدة ساعات، قال بأنه لا صحة للشائعات التي تتحدث عن هجوم على سفينة شحن قبالة سواحل فريدون كنار على عند بحر قزوين. وأيضا لا معلومات حتى هذه اللحظة حول ما ذكرته قبل قليل في الخبر فيما يتعلق بسماع دوي انفجارات عند جزيرة سيريك، لكن من غير المستبعد أن يكون هناك استهداف ما للبنى التحتية للقواعد العسكرية التابعة للحرس وأيضا الجيش الإيراني، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية وانطلاقا من كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما رشى خلال الساعة الماضية نقلا عن القيادة المركزية وعن البنتاغون عن استعداد أيضا لوزارة الحرب أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي لحظة، وتهديدات الرئيس الأمريكي بأنه سيوجه ضربات قاسمة للجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة. يمكن القول بأن الأجواء تسخن تدريجيا أيضا مع الاستهدافات وتوسع دائرة التوتر في المنطقة منذ يومين وحتى الآن، قد يعود التصعيد مجددا، وهذا ما أشارت إليه إيران منذ يوم أمس على لسان كاظم غريب أبادي معاون الخارجية وعضو الفريق الإيراني المفاوض، الذي قال بصراحة بأن إمكانية تجدد التصعيد بشكل أوسع هذه المرة حاضرة وبقوة، لأن كل طرف ما زال يتمسك بما يسميه بالخطوط الحمر ويرى بأن الطرف الآخر هو المقصر على مستوى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي باتت بحكم الميتة على ما يبدو بحسب ما تطرحه وسائل الإعلام الإيرانية، وأيضا ما يرشح من تصريحات رسمية إيرانية بين الحين والآخر. اتساع دائرة التهديدات والاستهدافات لتطال حلفاء إيران في المنطقة، نتحدث عن الحشد الشعبي في العراق وقبله ما يتعلق أيضا في بالحوثيين في اليمن، هذا يشير إلى أن الدائرة تتسع ربما كي تتحول تدريجيا إلى حرب قد تطال دول المنطقة بشكل كامل. نتذكر بأن أوراق القوة التي تملكها إيران منذ عقود طويلة تبدأ من البرنامج النووي.
0: حسام أستسمحك، لدي خبر عاجل. موقع أكسيوس يقول بأن الجيش الأمريكي يشن الآن غارات جوية في إيران. إذن موقع أكسيوس الأمريكي يقول بأن الجيش الأمريكي يشن الآن غارات جوية في إيران. يأتي هذا طبعا بعد أنباء غير مؤكدة كنا قد أشرنا إليها قبل قليل بأن هنالك طبعا استهداف في جزيرة سيريك. ابقى معي حسام من طهران، لكنني سأتحول إلى واشنطن مع زميل الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. إذن يبدو أن هنالك استهدافات وغارات تشن الآن وفقا لما يقول أكسيوس على إيران.
4: نعم، يبدو أن هذا صحيح، على الرغم من أن القيادة الوسطى حتى الآن لم تعلن أي بيان عن ذلك ولم تذكر هذا الأمر. ربما سيستغرق هذا ربما بعض دقائق أو ربما نحو نصف ساعة وما إلى ذلك، لكن وول ستريت جورنال كانت قد نشرت بأن الجنرال براد كوبر رئيس القيادة الوسطى الأمريكية قد أعد خططا للعودة إلى الحرب مرة أخرى أو إلى الضربات، لكن بطريقة أوسع وطريقة أقصى من حيث القسوة والحدة، قد تمتد إلى أسبوعين، بمعنى أن على طاولة دونالد ترامب بحسب وول ستريت جورنال خطط طبيعة الحال أعدت بطبيعة الحال من أجل استخدامها لضربات واسعة وقوية لمدة أسبوعين. لا نعرف إذا ما كانت هذه الضربات التي الآن تحدث أو بدأت الآن هل هي ترتبط بهذه الخطة التي أعدها الجنرال براد كوبر، أم أنها فقط رد فعل انتقامي مباشر أو لحظي على الضربات التي وجهتها إيران أمس إلى الأردن. النقطة الثانية التي ذكرتها وول ستريت جورنال والتي أيضا ستكشفها هذه الضربات، أنه في حال العودة إلى حرب واسعة وكبرى فإن إسرائيل ستشترك وتعود للاشتراك فيها على غرار حرب 40 يوما من 28 فبراير حتى توقف أو حتى وقف إطلاق النار في 8 إبريل. لا نعرف حتى الآن، لأن هذه هي اللحظات الأولى للخبر وإعلانه دون حتى بيان من القيادة الوسطى أو حتى من أي مسؤول هام أو مطلع أو رفيع في الإدارة الأمريكية ليشرح هذه التفاصيل، ما إذا كانت هذه ضربة على غرار ضربات 13 يوما التي جاءت قوية وموسعة أيضا على المستوى الجغرافي، لكنها لم ترتقي أو لم تكن بمستوى العودة إلى الحرب الشاملة أو العودة إلى الحرب الكبرى، على الرغم من التوسع في الضربات على مساحات واسعة حتى أنها طالت بعض اللوجستيات الخاصة بالكباري أو الجسور أو محطات السكك الحديد وما إلى ذلك. وبالتالي هناك ضربة، هناك خطط، هناك احتمالية لعودة إسرائيل. بنيامين نتنياهو التقى مع جي دي بانس أمس، والتقى اليوم مع وزير الحرب بيت هيكتس خلال زيارته هنا، وقال بشكل علني أنهم لا يخبئون أنهم لا يرون أي اتفاق ناجح مع إيران. وبطبيعة الحال هذا كله يعني أن إسرائيل قد تشترك، لكن إلى الآن لأنها هي اللحظات الأولى لا نعرف مدى قوة هذه الضربة، هل تنتقل إلى حرب أم أنها فقط ضربة انتقامية كما وعد دونالد ترامب اليوم؟
0: قمعي عبد الرحمن، لدي خبر عاجل آخر. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن دوي انفجار في منطقة نوراباد بمحافظة فارس جنوب إيران. إذن وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن دوي انفجار في منطقة نوراباد بمحافظة فارس جنوب إيران. أعود لطهران مع حسام دياب. إذن يبدو أن هنالك تأكيدات من جانب الإعلام الإيراني أن هنالك فعلا هجمات تشن في هذه اللحظات على إيران.
3: الخبر نقله حساب لموقع صابرين نيوز، وهو حساب معني بالشأن الإيراني، يتابع أخبار كل من الشأن الإيراني والعراقي بقوة وينشر أخبار موثقة. أيضا ذكر بسماع دوي انفجار في منطقة نور أباد محافظة فارس جنوب غربي إيران. هي إحدى محافظات الطوق التي تطوق أو التي تحيط بمحافظة هرمزغان، المحافظة العقدة عند مضيق هرمز، التي تعرضت لضربات مكثفة في أكثر من مناسبة على مستوى البنى التحتية العسكرية وأيضا البنى التحتية اللوجستية على مستوى النقل كسكك الحديد وأيضا ما يتعلق بالجسور وغيرها من البنى التحتية. الأمر الذي دفع الحكومة الإيرانية لإرسال فريقين من الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين للوقوف على حجم الخسائر في هذه المحافظة تحديدا والمدن المجاورة. محافظة فارس تقع في القسم العلوي أقرب إلى القسم الغربي من الجغرافيا الإيرانية. أيضا خلال الأسبوعين الماضيين تعرضت لعدة استهدافات تحديدا المناطق القريبة من شيراز، وقد جرى استهداف جسر يصل منطقة بندر عباس الواقعة مباشرة على المضيق مقابل مضيق هرمز ومقابل جزيرة قشم. يصل هذا الجسر الحيوي مدينة بندر عباس بمدينة شيراز الواقعة وسط محافظة فارس كما قلنا جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية، وهي مركز محافظة فارس. من غير المعلومة الذي يوجد هناك في منطقة نور أباد، هل هو موقع عسكري أم هو سقوط لصاروخ في منطقة عادية إن صح التعبير، سيتكشف ذلك أيضا، خاصة وأن وسائل الإعلام الإيرانية حتى هذه اللحظة لم تعلق على الكلام الأمريكي المتعلق بالبدء بتنفيذ حملات ضد الجانب الإيراني. لكن كما قلت في المداخلة السابقة حسام، كان هناك تحضير ربما من الناحية النفسية على مستوى وسائل الإعلام للشارع الإيراني إلى أنه من الممكن أن يجري شيء ما هذه الليلة انطلاقا من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبناء على كل ما جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية من تصعيد بدءا من قاعدة موفق السلطي في الأردن وصولا إلى ما جرى عند سواحل البحر الأحمر يوم أمس، رغم غياب تعليق رسمي من الرسميين هنا من المسؤولين الرسميين والسياسيين هنا في إيران باستثناء بعض الحالات التي أشارت إلى ما جرى في قاعدة موفق السلطي في الأردن أو ما يتعلق بالتصعيد ضد الحشد الشعبي في العراق بعد بيان وزارة الخارجية الإيرانية يوم أمس الذي أعلن وقوفه ودعمه لكل من الحكومة والشعب العراقي ضد أي تصعيد من هذا النوع.
0: طيب أعود إلى واشنطن مع زميل الصحفي عبد الرحمن يوسف لأسأله إن صدر عن السنتكوم أي بيانات تؤكد هذه الضربات أو ما ينشر عادة حتى على موقع إكس من بعض المسؤولين الأمريكيين.
4: أنا حتى الآن أنا أتابع هذا كله حتى على المواقع الرسمية للوزارات المعنية، لا يوجد حتى الآن أي نوع من أنواع التحديثات الخاصة، حتى الصفحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية للقيادة الوسطى لم تصدر حتى الآن بيانها الافتتاحي. دائما ما نعرف أن القيادة الوسطى تصدر بيانا افتتاحيا بتحديد موعد بدء الضربات، ثم بعد ذلك تتم الضربات، ثم بعد ذلك تصدر بيانا ختاميا بتوقيت الضربات مع ذكر بعض الأهداف بصيغة عامة وبعد التحذيرات وما إلى ذلك في البيان الختامي بعد انتهاء الضربات. غالبا ما يأخذ الوقت بين انطلاق الضربة الأولى والبيان ربما من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة للصدور. ربما نحن عرفنا بسبب أنه جاءت الأخبار سريعا من إيران حينما نفذت، لكن القيادة الوسطى دائما تتريث، لا تنشر قبل البدء، هي تضرب ويعني تستمر في الضرب لفترة ثم بعد ذلك تصدر البيان الافتتاحي، ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي بنحو نصف ساعة أو ساعة أو أحيانا تمتد لأكثر من ساعة تصدر البيان الختامي. هذا هو كان السلوك العام حول توقيتات النشر في البدء وفي الانتهاء من هذه العمليات. لكن الفكرة الرئيسية هنا أن وول ستريت جورنال قبل بدء هذه الضربات قد نشرت تقريرا هاما مطولا يتحدث عن الاستعداد الكامل والشامل وأنهم على هبة الاستعداد في انتظار رد دونالد ترامب، وأن براد كوبر جهز خططا عديدة، وأن هيئة الأركان لا ترى إشكالية أن تراجع المعزولات لن يكون إشكالية في إعادة الضربات، وأن براد كوبر جهز خطة تصعيدية للضربات تمتد إلى نحو أسبوعين، وبالتالي لا نعرف هل هي ستكون ضربة ليلية فقط الآن أم أنها ستكون مثل المرة السابقة 13 يوما، أي تقريبا نحو أسبوعين، لأنه كان قبلها ضربتين صغيرتين فامتدت نحو 15 ضربة بأي نحو أسبوعين. فعلى هذه المرة ستكون على نفس النمط ونفس الشاكلة، ضربات ذات شدة متوسطة إنجاز التعبير، لا تعود بنا إلى الحرب ولكنها أقوى من الضربات السابقة، تمتد إلى أسبوعين متتاليين. أما الناس كنت تصعيد لم تحدد، وول ستريت جورنال قالت أنه لم يتم تحديد مدى وقوته من دونالد ترامب، وبالتالي ليس لدينا حتى الآن معيار للقياس، لدينا معايير سابقة لكن الآن ليس لدينا معلومات حتى نقارنها بمعيار وقوة الضربات السابقة التي لم تؤدي إلى وفيات كثيرة سواء في الجانب الأمريكي أو الإيراني. الوفيات لم تكن بالأرقام التي كنا نسمع عنها خلال حرب الأربعين يوما، على الرغم من وجود وفيات في كلا الجانبين، لكن كانت المسألة تبدو وكأنها منضبطة من كلا الطرفين على الرغم من أنهما يقولان أنها ضربات قوية. هذه المرة يجب أن يكون هناك معيار لتحديد القوة، سنرى ما هي نوعية الأهداف، هل هي ستكون حول مضيق هرمز ولوجستيات مضيق هرمز، أم أنها ستأخذ طابع انتقامي في قلب طهران أو في مدن بعيدة أو في مدن ذات كثافة سكانية عالية، هذا كله سنراه. وأيضا بطبيعة الحال لا نعرف ما إذا كان هناك سيكون رد إيراني أم لا، مع أن إيران ستقبل أن يكون هذه الضربة التصعيدية اليوم هي فقط ردا على ما جرى أمس في الأردن. بطبيعة الأمر هذا يحتاج إلى وقت، لكن نحن الآن أمام خطط موضوعة على الطاولة تستهدف ضربات قاسية وقوية وذات مدى واسع وذات مدة طويلة تصل إلى أسبوعين متتاليين. هذا سنعرفه حينما تصدر بيان القيادة الوسطى، لأن من خلال تحليل العبارات الواردة فيه وتحليل مفرداته ربما نفهم منه ما إذا كانت بالفعل هناك نية لهذا الأمر أم لا.
0: لكن عبد الرحمن، يعني يبدو يعني الوضع مشابه سواء للهجة الرئيس الأمريكي، لأنه في أكثر من مرة كان يتحدث عن توجيه ضربات قوية ونحو ذلك لإيران، منطلقا مما كان يدور في الولايات المتحدة والحديث عن خطط، هل ثبتت ملامح ما قد ربما تختلف نسبيا عما جرى عليه الحال خلال 13 يوما السابقة؟
4: نعم، هذا سؤال هام جدا، لأنه بالفعل واشنطن شهدت بعض الأنشطة التي هي سياسية، لا يمكن القول أنها دبلوماسية 100% أو أنها حربية 100%، هي ذات طابع سياسي، بمعنى أن زيارة نتنياهو على الرغم من أنه التقى فقط 80 دقيقة مع دونالد ترامب وقياداته في البيت الأبيض، القيادات الرئيسية، نائب الرئيس وزير الخارجية وزير الحرب ومبعوثاه الدولي ويتكوف وبعض من أعضاء الكونغرس، وكذلك التقى بشكل منفرد مع بيت هيكفيس اليوم وأمس مع جي دي فانس، لكن هذا كله يؤشر إلى أن نتنياهو لديه ما يقوله بشأن القضايا المعلقة، ولا سيما القضية الإيرانية ليس بالضرورة أن يكون على شاكلة 11 فبراير الماضي عبر عرض معلومات استخباراتية، لكن ربما يكون الأمر عرض خدمات للعب بأدوار معينة أو القيام بأدوار معينة فيما يتعلق بأي ما هو قادم في إيران. لذلك وول ستريت جورنال قالت أنه إذا كان هناك حرب كبرى عائدة أو ضربات تصل بنا إلى مفهوم الحرب الكبرى فإن إسرائيل ستشترك فيها، وبالتالي وجود نتنياهو هذا يؤشر. الأمر الآخر هو المسألة الخاصة بالسعودية، ربما يكون نطاق الضربات أو الملامح الجديدة يكون من ضمنها أن يكون هناك استهداف لما يعتبر تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية وكلاء إيران الإرهابيين بين قوسين، كما تردد القيادة الوسطى أو كما قالت القيادة الوسطى أمس بتوقيت واشنطن، وتردد دائما واشنطن هذه الأوصاف عنهم. وبالتالي ربما يكون هذه المرة هناك توسعة جغرافية ولكن خارج إيران، بمعنى أن يظل المدى الجغرافي للاستهدافات حول مضيق هرمز ولوجستياته، لكن المدى الجغرافي الممتد ربما يخرج خارج إيران ويكون في العراق أو أن يكون في اليمن. هذا أيضا مرجح بقوة، لا سيما أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التقى بجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، على الرغم أن أكسس قالت أنه طلب من الجانب الأمريكي خفض التصعيد مع الجانب الإيراني، لكن هذا لا يعني خفض التصعيد مع من تعتبرهم السعودية يستهدفون مقدراتها الوطنية أو يستهدفونها في داخل أراضيها كما جرى في المسألة العراقية والمسألة اليمنية. وبالتالي قد يكون هناك امتداد لهذه الحرب أو مدى أوسع لكن خارج إيران وليس داخلها، لكن هذا أيضا يحتاج إلى وقت.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف من واشنطن. أعود لطهران مع حسام دياب. يعني هنالك خطط في الولايات المتحدة تم المصادقة عليها، أهداف، وهي تمتد كما يبدو لأسبوعين. في الجانب الإيراني يعني هل يتم التجهز لأي سيناريوهات للتصعيد، لا سيما إذا دخلت إسرائيل أيضا على الخط مثلما يتوقع إن عاد التصعيد إلى الواجهة؟
3: انطلاقا مما جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية في المنطقة والاستهدافات التي شملت عند عدة مناطق في إيران ومحيطها، وصولا إلى ما جرى في البحر الأحمر في منطقة دمياط يوم أمس، يمكن القول بأن أي خطأ في الحسابات خلال الفترة المقبلة من الجانبين الإيراني والأمريكي قد يقود المنطقة إلى حرب أوسع. بدأت وسائل الإعلام الإيرانية أيضا تتناقل ما تحدثت عنه وسائل إعلام غربية عن إمكانية دخول الجانب السعودي في حرب لا يريدها أيضا أو حاول تجنبها لسنوات طويلة. الإشارة إلى مثل هذه النقاط أيضا تزيد من حالة القلق للمتابعين للشأن الإيراني هنا في الداخل أو حتى في عموم المنطقة، لأن الجميع يعلم أن أي توتر أو توسع لدائرة الاستهدافات قد يقود المنطقة إلى حرب تحت عناوين مختلفة، قد تذهب باتجاه عناوين مذهبية ودينية هذه المرة، ولا أحد يحبذ ذلك لأن حجم الخلافات العميقة في المنطقة بين بعض الدول والكثير من العوائق الموجودة وحالة الضغط المتراكم لعقود طويلة، أي محاولة لإشعال هذا الفتيل تحديدا عبر الجانب الإسرائيلي الذي تقول بعض الرؤى هنا في إيران والقراءات بأن الجانب الإسرائيلي يحبذ هذا النوع من الأزمات والحروب في المنطقة، خاصة وأن بنيامين نتنياهو يحاول الهرب دائما إلى الأمام عبر افتعال الأزمات بشكل مستمر بعد أن ضرب مشروع التطبيع في المنطقة بشكل كبير الذي كانت تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مشروع ما في المنطقة، انطلاقا من أن تكون إسرائيل هي المركز فيه. على ما يبدو الجانب الإيراني ذهب بمكان آخر تماما وتماشى مع حالة أو ما جرى في فلسطين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عمليات طوفان الأقصى وما إلى ذلك، وذهب إلى مكان آخر تماما أثر بشكل كبير على هذا المشروع الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع الجانب الإسرائيلي إلى التراجع قليلا إلى الوراء على مستوى مشاريع استراتيجية في المنطقة تعود ربما بأشكال وأوجه مختلفة هذه المرة، انطلاقا من حروب قد تشتعل في الفترة المقبلة إن كما قلنا وبحسب قراءة إيرانية كان هناك خطأ في الحسابات من قبل دول المنطقة. لا تحبذ إيران أن يكون أن تجري مثل هذه الأزمات أو تشتعل مثل هذه الحروب، تعول بشكل ما على ما يبدو على المسار الدبلوماسي وعلى التواصل المعمق على المستوى الاستخباراتي مع دول المنطقة، بعيدا عن ما تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بين الحين والآخر، وهي تدرك من ناحية أخرى أن دول المنطقة تدرك تماما خطورة هذه المرحلة. السؤال المطروح حاليا هو، وانطلاقا من حالة التصعيد التي جرت يوم أمس واستهداف مقر للحشد الشعبي في العراق، هل هي ضربات محسوبة سيجري بعدها العودة إلى طاولة المفاوضات أو التمهيد ربما للعودة إلى المسار الدبلوماسي، أم أنها إعلان بداية مرحلة جديدة وابتعاد بشكل كامل عن المسار الدبلوماسي وإعلان موت مذكرة التفاهم التي لم يجري العمل ببنودها الأولية بالشكل اللازم، تمهيدا للانتقال إلى مراحل لاحقة ودراسة أو التفاوض حول الملف النووي الإيراني، أحد أعقد الملفات العالقة بين طهران وواشنطن منذ عقود طويلة في نهاية المطاف. على المستوى العسكري تقول إيران بأنها متحضرة تماما هذه المرة، الإشارات التي أرسلت عبر استهداف ميناء العقبة لمرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين أيضا أعطت إشارة إلى أن دائرة الاستهدافات الإيرانية ستتسع أكثر خلال المرحلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل التلفزيون العربية حسام دياب. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الزهور غربي مدينة غزة بعد إنذارات إخلاء، وفي وقت سابق شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على أحد المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط شهيد وجريح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي.

0: كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية في عمارة العلم بميدان فلسطين مقابل مستشفى المعمداني في مدينة غزة. وتظهر هذه الصور اللحظات الأولى عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة القليقلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. خبر عاجل مشاهدينا، مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن غارة إسرائيلية جديدة على مدينة غزة. إذن يفيد مراسل التلفزيون العربي في هذا الخبر العاجل بتسجيل غارة إسرائيلية جديدة على مدينة غزة. في سياق الأوضاع دائما في قطاع غزة، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع، وينتهج الاحتلال الإسرائيلي سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
1: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة. مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
2: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
1: شو اللي صار معكم؟
2: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافيين وعريانين زي ما إحنا.
1: وين راح تروح؟ وين راح تروح أبو مازن؟
2: وين حنروح؟ إحنا قاعدين في قلب الأرض. نعمل خيمة ونقعد فيها.
1: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
2: وضعهم صعب جدا، تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع، ما لهمش مأوى زي ما أنت شايف كيف الدمار شامل.
1: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطلبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفة وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: اقتحمت آليتان عسكريتان مدرعتان من نوع إيتان مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت الآليتان عدة شوارع في المدينة بعد اقتحامها من أحد الحواجز العسكرية. كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله صباح أمس، وأظهرت مشاهد مصورة تحرك مركبات لجيش الاحتلال وسط مدينة رام الله. قالت هات مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال الإسرائيلي صادر نحو 200 دنم لشق طريق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين عبر إصداره 15 أمرا عسكريا. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أنه للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو يصادر الاحتلال أراضي فلسطينية واسعة غالبيتها تتداخل بين مناطق ألف وباء لإقامة طريق يربط عمك دوتان بمستوطنة أخرى أقر الكابينت إقامتها مؤخرا باسم نوعاه. وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في 6 بلدات بمحافظة جنين.

0: إلى جنوب لبنان، حيث توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر.
1: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية. وأكد المسؤولون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان يتمحور حول مطلب إسرائيل بحرية العمل الأمني وتوغل الجيش الإسرائيلي مجددا إلى المناطق التي ينسحب منها للتأكد من أنها خالية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أما المشهد السياسي فهو لا يزال يراقب التطورات الميدانية ويتفاعل مع نتائج لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي عقد الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع وما تمخض عنه كان العنوان الأبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
2: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقوي بالخارج لأجل مانع، لأجل مواجهة بشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تستمر على جنوب لبنان على وقع بدء عودة جزئية للأهالي سجلت في بلدة زوطر الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة جولة محادثات أخرى بين بيروت وتل أبيب ستعقد أوائل الأسبوع القادم.
0: في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش حقق إنجازات مهمة جدا في المعركة ضد إيران، وإذا تطلب الأمر فيمكن تعميق تلك الإنجازات. وأضاف زامير في تصريحات من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق كان حزب الله يستهدف منها بلدات الشمال، وتبع قائلا إن الجيش الإسرائيلي جاهز لتعميق عملياته داخل مناطق إضافية في لبنان إذا طلب منه ذلك. بعد قرابة أسبوع على بدء تنفيذ آلية المنطقة التجريبية في زوطر الغربية جنوبية لبنان، رصدت كاميرا التلفزيون العربي من مشارف البلدة وجود آليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية وبعض مشاهد الدمار التي لحقت بالبنايات ومنازل المواطنين.
3: بعد أيام على انتشار الجيش اللبناني في زوطة الغربية لتشكل بلدة من ثلاث بلدات تشكل المنطقة التجريبية الأولى، وبعد عودة الأهالي إليها يمكن رسم الجغرافيا العسكرية وترتيبات هذه المنطقة. هذه آخر نقطة للجيش اللبناني في زوطة الغربية، وبالتالي لا يمكن تخطي هذه النقطة من قبل المواطنين. ومقابل النقطة العسكرية في زوطة الغربية تبدو دبابات الميركافا العائدة للاحتلال الإسرائيلي في زوطر الشرقية، حيث تتحرك المواكب الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية وتتمركز أيضا بين المباني كما نشاهدها. من هنا أيضا نشاهد الدمار الكبير في زوطر الشرقية وبعض الإجراءات التي كان يتخذها عناصر الاحتلال عند تمركزهم في بعض المنازل بوضع الشباك من أجل التصدي للطائرات والمسيرات التي يستخدمها حزب الله، وهي مسيرات الـ FPV. أيضا من هذا المكان يمكن أن نشاهد بعض التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي سواء في زوطر الغربية أو في زوطر الشرقية، وبالتالي المواطنون من أبناء زوطر الشرقية يأتون إلى هنا يلقون نظرة على منازلهم وهم على بعد مئات الأمتار فقط، ولكنهم لا يستطيعون الوصول. يشاهدون التفجيرات التي تحصل وحصلت يوم أمس بعدة تفجيرات داخل البلدة، يشاهدون التفجيرات بين منازلهم وبين أحيائهم، لكنهم لا يستطيعون الدخول. الأمل بأن تؤدي الجولات المفاوضات المقبلة إلى مزيد من المناطق التجريبية على أن تشمل بلدات أخرى محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. من زوطر الغربية على مشارف زوطر الشرقية المحتلة، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أن هدف قواته الأساسي هو الوصول إلى العاصمة السودانية الخرطوم. وقال حميتي في خطاب أمام حشد من قواته أن الدعم السريع سيعود إلى الخرطوم.
4: أني إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، أني إحنا هدفنا الخرطوم برضو من هنا. أنا إحنا تحية خاصة لكل الناس الساندون في الإسناد.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 7 أشخاص وامرأتين وإصابة 14 آخرين جراء هجوم شنه الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. وأكدت شبكة أن الهجوم تسبب في موجة نزوح كبيرة للمواطنين إلى جانب نهب السوق المحلي والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. وقالت الشبكة إن هجوم قوات الدعم السريع على السكان مرده اتهامهم بالتعاون مع قوات الجيش السوداني.
5: انتهاكات في حق المدنيين شمالي كردفان، وتحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور. مشهد يعكس استمرار وقع الحرب في السودان، فيما تتزايد المخاوف من اتساع تداعياتها على السكان المدنيين. في ولاية شمالي كردفان، قالت مجموعة محامي الطوارئ إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما على منطقة الجمامة غرب مدينة بار، تخللته اعتداءات على المدنيين ونهب وتخريب للسوق المحلية، ما أسفر عن إصابة العشرات ونزوح عدد من الأسر. وأضافت المجموعة أن المنطقة لا تشهد مواجهات عسكرية مباشرة وتقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها. ولا تتوقف تداعية الحرب عند النزوح والخسائر المادية، بل تمتد إلى الأطفال الذين يواصلون دفع الثمن الأكبر. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلا وإصابة 25 آخرين في شمالي كردفان خلال الشهرين الماضيين منذ تصاعد القتال حول مدينة الأبيض. ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتأمين الخدمات الأساسية وتجنيب الأطفال آثار العمليات العسكرية. وفي دارفور تتسع رقعة الأزمة الإنسانية، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 20,000 شخص بسبب تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن. كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن استمرار الصراع إلى جانب تفشي وباء الكوليرا ونقص التمويل يزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية ويحد من قدرة المنظمات على الاستجابة، مجدداً الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية والإنسانية، برز تطور جديد يتعلق بمسار الدعم العسكري في النزاع. فقد كشفت مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة رويترز عن معلومات وصفت بأنها موثوقة، تشير إلى استخدام طائرات شحن من طراز بوينغ في نقل أسلحة وطائرات مسيرة ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع عبر دولة تشاد باتجاه دارفور. وأضافت المسودة أن خبراء الأمم المتحدة يشتبهون في أن تلك الطائرات اتخذت إجراءات متعمدة لتجنب الرصد أثناء التحليق. وبين استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد التحذيرات الدولية، يبقى المدنيون في دارفور وكردفان الأكثر تضرراً من حرب تدخل عامها الرابع، في ظل دعوات متواصلة إلى حماية السكان وضمان وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
0: سمع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف، وأظهرت مقاطع مصورات انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان من المناطق المستهدفة. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح أمس الأربعاء باحتمال شن روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، مضيفا أن سلامة الأوكرانيين تعتمد على استعداد حلفاء كييف لتوفير أنظمة دفاع مضادة للصواريخ. واكتظت إثر ذلك محطات مترو أنفاق كييف بسكان المدينة الذين لجأوا إليها خوفا من خطر القصف الروسي المكثف، حسب تعليمات السلطات الأوكرانية التي تنصح باستعمال محطات المترو كملاجئ آمنة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف ترخيصا للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.
6: عقب لقاء جرى خلف أبواب مغلقة لكنه يحمل مؤشرات قد تعيد رسم جانب من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص لإنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة باتريوت، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات أوكرانيا على تصنيع صواريخ الدفاع الجوي محلياً. زيلينسكي وصف في مقابلة مع شبكة

0: أمريكية قوية جدا.
1: منظومة باتريوت التي تعتزم كييف إنتاجها تعد السلاح الدفاعي الأكثر فاعلية لدى أوكرانيا في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية، حيث تزداد الحاجة إلى هذه الصواريخ مع استمرار الحرب وتنامي الضغوط على الإمدادات العالمية عقب العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. ميدانيا لم تهدأ جبهات القتال، ففي جنوب غرب روسيا أعلنت السلطات مقتل امرأة إثر ضربة أوكرانية استهدفت مدينة روستوف، كما أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة بلغرود الحدودية عن سقوط قتلى وجرحى. أما في خيرسون بأوكرانيا فأحدثت مسيرة روسية دمارا بمبنى سكني وخلفت مصابين. وفيما يبدو أن كييف تواصل تكثيف ضرباتها داخل الأراضي الروسية بهدف زيادة الضغط على موسكو ودفعها نحو استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، لا توحي المؤشرات القادمة من موسكو بقرب التهدئة، إذ أعلن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن نحو 200,000 متطوع وقعوا عقودا للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية خلال النصف الأول من العام. في رسالة تعكس استعداد روسيا لمواصلة الحرب على الأقل في المستقبل المنظور.
2: أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش قراره بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير اليوم في نطاق 3.50 إلى 3.75%، رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب مع إيران. ويأتي قرار مجلس البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليزيد من حدة التساؤلات عن كيفية وفاء رئيسه كيفن وورش بتنفيذ التزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. وجاء قرار لجنة تحديد أسعار الفائدة بأغلبية 9 أصوات، وعرضه 3 من الأعضاء 12 في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية، إذ فضل هؤلاء الأعضاء رفع الفائدة 0.25% خلال الاجتماع. مع عودة التصعيد والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها باستخدام القوة، مرجحة العودة إلى المحادثات السياسية. نلتقي على رأس الساعة.
3: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران، واعتبرت أن الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن يظهر أن القادة العسكريين في طهران يغامرون بتصعيد الحرب بدلا من الدفاع أو قبول اتفاق سلام. ونقلت عن محللين أن الهجوم يوضح تحولا جوهريا أصبح فيه الحرس الثوري الإيراني أكثر حزما وأكثر ميلا لحالة الحرب التي يمكن أن تستمر لأشهر بدلا من مواجهة استياء شعبي من الاقتصاد الإيراني المتعثر. واعتبروا أن القادة في طهران لديهم نظرة متشائمة بشأن التعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعتبرون أنفسهم منتصرين طالما أنهم قادرون على صد الهجمات. واعتبرت الصحيفة أن ثمة مؤشرات أخرى تدل على جولة تصعيد جديدة، فقد شنت الولايات المتحدة والسعودية غارات على فصائل موالية لإيران في العراق، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السعودية علنا وبشكل مباشر بشنها هجمات في الصراع الحالي. بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست أن التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران يهدد بتقويض الهدنة الأخيرة التي سعى إليها ترامب في محاولة لدفع مفاوضات السلام المتعثرة واحتمال توسع الحرب. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة على فصائل في العراق تمثل خطوة كبيرة في الصراع بالنسبة للرياض، وقد تشير إلى تورط أعمق في المستقبل، كما أنها تشير إلى أن السعوديين يشعرون بضغط أكبر الآن للقيام بمزيد من العمليات العسكرية لاستعادة الردع، لكن هذا لا يعني التخلي عن الدبلوماسية التي لا تزال جوهر استراتيجيتهم في التعامل مع إيران والأمن الإقليمي. في صحيفة الغارديان البريطانية رأى دان صباغ أن الأشهر 5 الماضية تعد دليلا واضحا على كيف يمكن لصراع غير متكافئ أن يغير مجرى الأمور، فكل ما احتاجته إيران هو الحفاظ على قدرة كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لمنع عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. ونقل عن خبراء أنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها بالقصف

0: مما يجعل أمريكا عاجزة عن فرض مطالبها دون حرب برية لا ترغب فيها. وأضافوا أنه في الوقت نفسه فإن أي حديث عن انتصار إيران في الحرب مبالغ فيه، فهي تعاني منذ فترة طويلة من وطأة العقوبات الغربية ولا تستطيع تحمل تكاليف إعادة البناء دون اتفاق مع الولايات المتحدة. لذا بحسب هؤلاء، عودة وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مستقبلية هما الخيار الأقل سوءا بالنسبة لواشنطن. مجلة إيكونوميست بريطانية أشارت إلى أنه بموجب بنود ما يسمى مذكرة التفاهم، كان من المفترض أن تكون أمريكا وإيران قد أوشكتا على الانتهاء من مفاوضات اتفاق شامل لإنهاء 5 عقود من العداء، لكنهما عادتا بدلا من ذلك إلى المساومة على مضيق هرمز، ورأت أن جولة التفاوض الجديدة لا تعكس اقتراب تسوية نهائية بقدر ما تمثل محاولة لكسب الوقت ومنع انهيار تفاهم هش. وبينما لفتت إلى أن المقترح العماني بشأن هرمز يسعى إلى صيغة تحفظ ماء وجه جميع الأطراف عبر إدارة مشتركة للمضيق ومنع فرض رسوم إلزامية، غير أن تمسك إيران بشروطها يهدد بإفشال التسوية منذ بدايتها. وأضافت أنه مع رفض إيران المقترح العماني سيكون ترامب في مأزق، فتصعيد الحرب سيكون محفوفا بالمخاطر، وقبول سيطرة إيران على المضيق سيمثل إحراجا داخليا لحلفائه. وخلصت المجلة إلى أن الصياغة المبهمة لمذكرة التفاهم لم تفلح في حل أي من مشاكل واشنطن وطهران الأساسية، ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل بأن اتفاقا جديدا سيحقق ذلك. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقشت أنشال فوهرا مدى نجاح الحرب الاقتصادية ضد إيران، ورأت أن طهران نجحت في التصدي للهجمات الأمريكية الإسرائيلية وحافظت على موقفها من الملف النووي، ولكن إن كان ذلك يمثل نصرا فهو نصر باهظ الثمن عند النظر إليه من منظور اقتصادي، إذ تلقت خسائر فادحة في بنيتها التحتية العسكرية واقتصادها، فقد ارتفع التضخم بشكل حاد وارتفعت معدلات البطالة، كما يهدد الحصار الأمريكي تجارتها. وأضافت أن خصوم إيران يأملون أن يجبر الضغط الاقتصادي الحكومة الإيرانية على تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات أو حتى أن يؤدي إلى الإطاحة بالنظام، ولكن بحسب خبراء فإن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي ولن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية في خضم الحرب لن يؤدي إلى تغير سياسي مستدام ولن يلين موقف المتشددين الإيرانيين.
1: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. أكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي شن ضربات جديدة ضد إيران، ووسائل إعلام إيرانية تؤكد سماع ذوي انفجارات جنوبي البلاد. مصدر أمني يؤكد للتلفزيون العربي مقتل مستشارين بالحرس الثوري في القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد الشعبي، والناطق باسم الحكومة العراقية يطالب بتقديم أدلة بشأن انطلاق اعتداءات من العراق. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في غزة، وقصف وإنذارات بالإخلاء لمباني في مدينة غزة. قصف روسي بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية، والآلاف يقضون ليلتهم في محطات مترو الأنفاق في كييف خشية القصف.

أهلا بكم. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية شنت ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية، كما أكدت وسائل إعلام إيرانية سماع عدة انفجارات في محافظة فارس جنوبي البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية إلى إيران، وذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية قالت واشنطن إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط.